0: كأي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد أمين قموريه. سيد أمين، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أستفهم منك أكثر عن الأبعاد والرسائل التي أراد أن يرسلها السيد نواف سلام من خلال زيارته لزوطر الغربية على البعدين الداخلي والخارجي.
2: طبعا الهدف الأساسي من هذه الزيارة أن يقول أن الدولة اللبنانية موجودة في جنوب لبنان، يعني بعدما كانت غائبة لفترة طويلة. صحيح أن الجيش اللبناني بموجب الاتفاق 1701 عاد إلى الجنوب، لكن كانت إلى حد كبير الدولة غائبة. اليوم الجيش سيعود إلى الجنوب، الدولة اللبنانية باقية في الجنوب، لكن الأهم كله أن لبنان مصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أراضيه، وليس عملية إعادة انتشار مثل ما يجري اليوم على جزء من الأراضي اللبنانية، وأن تحتفظ إسرائيل بمنطقة تسميها آمنة أو منطقة عادلة أو خط أصفر، وأن يكون لها حق التدخل في الشؤون اللبنانية. طبعا الغاية الأساسية من وراء ذلك القول أن الدولة اللبنانية لا تزال موجودة، أن الدولة اللبنانية قادرة إذا ما أتيحت لها الفرص بأن تكون موجودة في هذه المنطقة الأساسية من لبنان.
1: يعني في هذا السياق تحديدا، لطالما عملت إسرائيل على خرق أي اتفاق ووضع العراقيل والعصا في الدواليب لبنانيا، كيف يعني ينظر إلى هذا السياق الإسرائيلي المستمر في المنطقة، وكان هذا حاضرا وجليا بإطلاق رشقات من السلاح الإسرائيلي صوب الجنوب اللبناني؟
2: يعني طبعا بعض اللبنانيين المؤيدين لهذا الاتفاق وجدوا أنها الفرصة كي تكون البداية حتى ولو كانت متعثرة، لكن من يدقق في الاتفاق ومن يعرف الجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن ما العبرة تبقى في التنفيذ. يعني هذه المناطق التجريبية دونها أسئلة كثيرة. اليوم إسرائيل فعليا لم تنسحب من أي منطقة احتلتها، طريفة، فرون، هذه مناطق لم يدخلها الاحتلال. زوطر الغربية دخل إليها الاحتلال ثم خرج منها، يعني لم يكن الاحتلال فيها عندما دخل الجيش اللبناني. ما يريده الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية هو أن تكون ساحة اختبار، ساحة امتحان يومي للجيش اللبناني، لأنه يقول أنه يربط تنفيذ بقية الخطوات بما سيفعله الجيش اللبناني في هذه المنطقة التجريبية. طبعا يريد من وراء ذلك أن يضع أو يؤسس لما كان يريده في السابق وما يريده دائما، هو أن يصطدم الجيش اللبناني تحديدا مع حزب الله الموجود في الجنوب. هو يريد من الجيش اللبناني أن يكون قوة ردعية شرطية في هذه المنطقة، بمعنى أنه عليه أن يقوم بعمليات تفجير المخازن إذا كانت موجودة، عمليات دهم، عملية منع مناصري حزب الله من الدخول. طبعا اليوم يعني هناك سؤال حول هذا الموضوع، من سيعود إلى هذه البلدات ومن لن يعود إلى هذه البلدات؟ هل سيعود فقط الأسماء التي يرضى عليها الجانب الإسرائيلي، أما تلك الأسماء المشتبه بها بين متزوجين بانتماءاتها أو بتاريخها لا يحق لها العودة؟ وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان وضع الجيش اللبناني في اختبار. سيقول كل يوم أن الجيش طلبنا من الجيش اللبناني بواسطة الأمريكي أو الطرف الثالث بأن يفعل هكذا ولم يفعل، وبالتالي سيربط انسحابه من مناطق جديدة بهذا الموضوع. وكان الإسرائيلي واضحا جدا بأنه بعد هذه المنطقة التجريبية الأولى لن يكون هناك أبدا انسحاب من المنطقة الصفراء أو المنطقة التي
1: يعني سيد أمين، أثرت نقطة غاية في الأهمية المتمثلة في موقف حزب الله. إلى أي مدى يمكن للسلطات اللبنانية المتمثلة في الرئيس ورئيس حكومته أن يصلوا إلى أرضية مشتركة مع حزب الله لتقليص هوة التباينات.

0: بينهما حتى أن تصل لبنان لتحرير كامل أراضيها وفقا لهذا الاتفاق الإطاري؟
1: يعني طبعا هناك مسألتين ميدانيا. في الميدان في جنوب لبنان حزب الله متفق في السابق أنه موافق على القرار 1701 جنوب نهر الليطاني، هو لا يمانع أبدا بأن ينتشر الجيش اللبناني في كل المناطق بما فيها تلك التي دخل إليها الجيش اللبناني. بالنسبة لحزب الله مناطق شمال الليطاني لا يشملها القرار 1701، وبالتالي الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يربطان أي تقدم في العملية التوافقات بين الجانبين أو عملية إعادة الانتشار بسحب سلاح حزب الله. اليوم سمعنا رئيس الجمهورية يحدد طريقة لسحب السلاح، يقول أن عملية سحب السلاح فعلا وإن كانت الدولة اللبنانية اتخذت قرارا في السابق وقرار حكومي بأن ينتشر على كل الأراضي اللبنانية وبأن لا يكون هناك السلاح إلا سلاح الدولة، لكن عملية نزع سلاح حزب الله مرتبطة أولا بانسحاب إسرائيلي من المناطق الموجود فيها، ثانيا أن يكون هناك عودة للسكان إلى المناطق التي نزحوا منها، والمسألة الثالثة والمهمة جدا هي إعادة الإعمار عبر الدولة نفسها حتى لا يكون هناك ذرائع لأي جهة كانت أن حزب الله أو غيرها كي يقول أن هناك تقصير من الدولة أو أن هناك مسائل لم تبد، فبالتالي سيبرر مرة أخرى عودته إلى حمل السلاح. سحب السلاح يكون بإجراءات سياسية و
0: يعني قبل أن نصل إلى هذه النقطة سيد أمين، يعني اسمح لي في
1: سؤال كبير،
0: يعني اسمح لي في المقاطعة قبل أن نصل إلى هذه المحددات وهذه الضوابط التي ذكرها الرئيس اللبناني، دعنا ننتقل أكثر إلى قدرة الجيش اللبناني، إلى أي مدى يمكن أن يسيطر على المناطق التجريبية حتى يؤسس له وفق الاتفاق إلى مناطق أخرى؟
1: طبعا الجيش اللبناني الكل يعرف مدى قدراته، طبعا هناك اتفاق كامل بين اللبنانيين على التسليم للجيش اللبناني، لكن مسألة نزع السلاح هي تلك المسألة الأساسية. يعني حتى بين حزب الله والجيش اللبناني لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة، لا الجيش اللبناني يقرر أو يقبل بأن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله بالقوة، وإذا كان لابد من ذلك لابد من قرار جماعي يتخذه مجلس الوزراء الممثل فيه حزب الله وحلفاء حزب الله. وبالطبع بالنسبة لحزب الله اليوم لا يريد معركة جديدة، هو الذي يخوض معركة كبيرة مع الإسرائيليين أن يخوض معركة مع الجيش اللبناني. السؤال الكبير هو اليوم الدولة اللبنانية وحتى حزب الله نحن في خضم أزمة خانقة جدا وتهدد مصير البلد بالكامل، كيف نستطيع أن نفاوض الإسرائيلي ولا نستطيع أن نتفاوض مع بعضنا البعض للاتفاق على حد الأدنى؟ يعني كان يمكن أو كان يجب الآن أن يصير أن يكون هناك دعوة فعلية للقاء بين كل الأفرقاء اللبنانية إن كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء لمناقشة كل الأوضاع العامة. نحن فعلا على خط زلازل، كلنا نرى ماذا يجري في الإقليم، ولبنان معرض للهزات، ولدينا عدو أمامي على حدودنا غاصب لا يعترف لا بساتير ولا يعترف بقوانين ولا يعترف بشرائع، هو مصمم على مواصلة حربه، ونتنياهو الذي طبعا يريد هذه الحرب. لذلك على اللبنانيين أن يفكروا بطريقة مغايرة. اليوم هناك فرصة رغم كل الانقسام الداخلي اللبناني، رغم كل الشروخات القائمة، لا يزال هناك إمكانية للتحدث. وفي الأمس سمعنا في البيت الأبيض كلاما من الرئيس الجمهورية نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحتى من الرئيس الأمريكي هذا الكلام أيضا يعني الذي يعني يتكلم بطريقة لافتة عن الرئيس بري الذي هو شريك لحزب الله. إذن
0: وفي جزئية ذلك سيد قموريا، يعني
1: الخطوط اللبنانية لا تزال قائمة،
0: وفي جزئية ذلك إلى أي مدى يمكن أن تتقلص هذه الهوة في وجهات النظر المتباينة بين الفرقاء على الساحة اللبنانية؟ بمعنى إذا ما نجح الرئيس في ترجمة كل المحددات التي ذكرها المتمثلة في الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي تولي الجيش اللبناني للسيطرة على الجنوب اللبناني بشقيه، وكذلك إعادة إعمار لبنان، إلى أي مدى يمكن كل هذه المعطيات أن تلعب دورا؟

0: في تقليص وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية؟
1: للأسف حتى هذه اللحظة لا يزال الانقسام كبير جدا جدا، وجاء هذا الاتفاق ليزيد الطين بلة. في السابق كنا أمام مسألة سلاح حزب الله، خلاف بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية، ثم ذهبنا إلى مشكلة ثانية تتعلق بالمفاوضات، ما إذا كانت تكون مباشرة أم غير مباشرة، واليوم جاء هذا الاتفاق لنرى قوى جديدة في البلد ليست مع سلاح حزب الله، لكنها ترى في هذا الاتفاق مسا بالسيادة، أو لا يعطي لبنان أو لا يضمن للبنان استعادة كل أراضي. فبالتالي الخلافات فعلا كبيرة، لكن ما يطمئن أنه رغم كل هذه الخلافات لا يزال هناك قدرة على ضبط الوضع، على السيطرة. يعني لم نرى حركة في الشارع مريبة، لم نرى دفع نحو إقامة خطوط تماس على غرار ما كان حاصلا أثناء الحرب الأهلية، وأعتقد أن هذه الأمور لن نصل إليها. لكن علينا أن لا ننسى أن لبنان يتأثر كثيرا بما يجري في الإقليم، الوضع صعب للغاية، والوضع يزداد صعوبة مع كل توتر جديد في الإقليم. يعني لا سمح الله إذا كان هناك اشتباك أو معركة جديدة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أحد الاحتمالات أن تعود الجبهة اللبنانية إحدى ساحات الصراع مجددا، وبالتالي يعود لبنان مرة أخرى إلى دوامة الصراع الإقليمي الكبير على أرضه، يعود مرة أخرى صندوق بريد لتبادل الرسائل بين اللاعبين الكبار.
0: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الكاتب والباحث السياسي السيد أمين قموري، عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل في مختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
1: كما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحي الدول العربية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب في قطاع غزة.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
0: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر. رئيس السيد عبد الناصر، رحب بك في العالم اليوم، ودعني أستهل النقاش معك بما سيقدمه خليل الحي لحركة حماس بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي فيها.
2: طبعا الحمد لله رب العالمين، الحركة نجحت ورغم الظروف الصعبة والأمنية المعقدة جدا جدا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، أفرزت الدكتور خليل الحية. طبعا يتوقع من الدكتور خليل الحية أن يواجه يعني تحديات كبيرة جدا،

0: تتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، وتتعلق بالترميم و يعني تعزيز الحركة ومواقف داخليا وخارجيا. تحديات كثيرة ذكر الدكتور خليل الحية بعد انتخابه، أن أهم أولوياته كما تعلمون هو وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في كل أماكن تواجده. طبعا بالتأكيد غزة تقف على رأس سلم أولويات الحركة لأنها تتعرض لإبادة ما زالت، صحيح أنها تراجعت إلى حد كبير، ولكن منذ أكتوبر 2025 عقد الاتفاق هذا الذي تم، أكثر من 1200 شهيد استشهدوا في غزة نتيجة اعتداءات إسرائيلية، منهم طبعا حوالي 270 طفل وأكثر من 140 امرأة. فالعدوان الإسرائيلي على شعبنا على قطاع غزة مستمر ومتواصل للأسف الشديد، والعالم ينظر والكل يعني لا يستطيع ردع إسرائيل عن عدوانها على شعبنا. الأولوية الأولى للدكتور خليل الحية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن تكون للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم أن تكون الأولوية الأولى. العدالة الإنسانية تتطلب هذا، القانون الدولي يتطلب هذا، أن يقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تقوده حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وابن جفير، أن يتوقف على شعبنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي القدس عمليات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات مستمرة، في الضفة الغربية وقطعان المستوطنين يعني جرائمهم كثيرة وتصاعدت في الآونة الأخيرة، ميليشيات مسلحة مدعومة من جيش الاحتلال الصهيوني تنتهك حقوق الفلسطينيين يوميا، تقتل وتعذب في السجون الإسرائيلية، هناك يحدث ما لا يعني يخطر على بال أحد من التعذيب ومن الضرب ومن الإهانات ومن التجويع وحتى الاغتصاب، كل أنواع العدوان. أولوية الدكتور خليل الحية هي أولوية الشعب الفلسطيني كله، وأولوية كل حماس وكل فصائل الشعب الفلسطيني، ومن المفترض كل أحرار العالم أن يقف هذا العدوان الهمجي المستمر على أبناء شعبنا. شعبنا الفلسطيني إن شاء الله تعالى في قطاع غزة سيخرج من هذه الأزمة بإذن الله رب العالمين. كل قلوبنا ودعائنا وكل جهودنا ستكون منصبة من أجل وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله تعالى، وفي كل أنحاء وفي السجون وفي غيرها وفي القدس وفي غيرها.
1: نعم سيد عبد الناصر، بعد تغير وجهات عديدة من النظر فيما يدور الآن في غزة من إبادة جماعية يقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدنيين متمثلة في وجهات نظر أوروبية غربية أمريكية، حتى بريطانيا التي كانت وراء وعد بالفور هي الآن انضمت إلى هذا السياق المتمثل في المضي نحو حل الدولتين، مع كل هذه المعطيات التي تقف الآن مع الفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة على وجه الخصوص، برأيك الاستثمارات التي من خلالها يمكن أن تتحقق مكاسب سياسية من قبل الحية كيف ستكون؟
0: والله الدكتور خليل الحية يقف إلى جانبه كافة أبناء الحركة وكل أبناء الشعب الفلسطيني المناضين وكل العالم الحر يقف خلفه، خاصة بعد أن سقطت سردية الاحتلال الصهيوني. سردية إسرائيل كانت تقوم على أنها دولة ليبرالية ديمقراطية واحة في الديمقراطية في الشرق الأوسط هذا المتوحش، هذه السردية سقطت وثبت أنها دولة همجية بربرية تقتل النساء والأطفال قبل الرجال. سردية الضحية هذه انتهت أيضا، أنهم ضحايا الهولوكوست، هم يتاجرون بهذا الموضوع وخاصة نتنياهو وبن جفير. سقطت هذه السردية في ظل هذا والتضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني. في ظل هذه الظروف علينا أن نتحرك، يعني كل العالم يتحرك، كل العرب والمسلمين وعلى رأسهم تركيا أيضا أن يتحركوا باتجاه إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي حقوقه السياسية. مصيبتنا اليوم أن الحديث لا يدور عن حقوق الفلسطينيين، المفاوضات اليوم تدور على نزع سلاح المقاومة، أن لا يقوم الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
1: وهذا هو سؤالي لك، يعني بمعزل عن الدول العربية والإسلامية هي في صف القضية الفلسطينية ومع غزة قولا وفعلا، لكن أنا أتحدث فعلا أتحدث معك في الفعل السياسي، أتحدث يعني أتحدث معك وسؤالي لك موجه، كيف سيكون التحرك في المسار السياسي مع الدول الغربية المتعاطفة أكثر مع القضية الفلسطينية من قبل السيد خليل الحية؟
0: هذه يعني ننتقل إلى الأولوية الثانية التي طرحها الدكتور خليل الحية وكل أبناء الحركة يعني

0: متفقون على هذا، وهي وحدة أبناء الشعب الفلسطيني. من خلال وحدة أبناء الشعب الفلسطيني نستطيع أن نتحرك دوليا وسياسيا. أنت تعرف حماس اليوم ليست هي بين قوسين المعترف فيها دوليا، حماس هي حركة مقاومة إسلامية ضد احتلال صهيوني غاشم، معترف فيها يعني من ناحية القانون الدولي والعدالة الإنسانية، لكن مش معترف فيها دوليا. الذي المعترف فيه دوليا هو السلطة الفلسطينية، ونحن في حركة حماس نسعى بكل جهودنا إلى يعني إيجاد مقاربات تضمن وحدة الصف الفلسطيني، وأن نتحرك كفلسطينيين موحدين باتجاه تحقيق حقوقنا السياسية، وأن لا نربط كل ما يحدث بالمفاوضات بالحقوق الأمنية لإسرائيل. نحن تحت الاحتلال، نحن تحت الضرب والتعذيب والقتل، وليست إسرائيل. إسرائيل دولة نووية وتعتدي، ومن الواجب أن يعني يضمن العالم حقوقنا ويضمن حمايتنا بإذن الله، وليس ولا يعمل من أجل يعني راحة إسرائيل أو من أجل ضمانات لإسرائيل. يعني فلسطينيا إذا تحققت الوحدة، نعم. العائق أمام التحرك السياسي الفلسطيني هو للأسف الشديد عدم وجود وحدة
1: نأتي على الدول الإسلامية العربية المتمثلة في تركيا ومصر وقطر، التحركات السياسية المرتقبة للحية مع هذه الدول الثلاثة الوسيطة.
0: طبعا الدكتور خليل الحية والحركة بشكل عام حريصة جدا أن تعزز علاقاتها بشكل عام مع المحيط العربي والإسلامي بشكل عام، ومع كل أحرار العالم وكل أنصار قضية العدالة الإنسانية التي أصبحت فلسطين وغزة اليوم هي رمز للعدالة الإنسانية، والعدالة الإنسانية في على المحك. ومن أراد أن يثبت أنه مع العدالة الإنسانية عليه أن يقف إلى جانب غزة وإلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في فلسطين. الآن يتحركون الأخوة، يتحركون الدكتور خليل الحية يتحرك بهذا الاتجاه، يفعل كل ما بيسعه، يبذل كل الجهود المتاحة، يتمتع وحركة الحماس بشكل عام تتمتع بمرونة عالية جدا، ومستعدة لأن تقدم كثير من القضايا على سبيل المثال من أجل رفع الظلم عن شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون الويلات حتى هذه اللحظة.
1: هناك تحديات عديدة تواجه الحية فعليا وعلى أرض الواقع، البدايات من أين ستكون له؟
0: التحدي الأول هو الاحتلال، مش التحدي، التهديد الأول لنا هو الاحتلال. الاحتلال يقف على رؤوسنا ويعد أنفاسنا في كل لحظة. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة اليوم يتعرض لاحتلال صعب. الأولوية الأولى لنا هي الاحتلال. يعني اليوم الدكتور خليل الحية وكل المقاومة الفلسطينية وكل فصائل الشعب الفلسطيني اليوم التهديد الأول لهم الاحتلال، أولا وثانيا وعاشرا هو الاحتلال. وعلينا أن نوقف هذا، العالم يجب أن يقف مع الشعب الفلسطيني من أجل وقف همجية الاحتلال. وإحنا تعلمنا اليوم وسقطت نظرية اليمين في إسرائيل أنه بإمكانه أن يخترق العالم العربي والإسلامي من خلال الاتفاقات الإبراهيمية ومن خلال ما يسمى بالتطبيع، من خلال اتفاقات مع بعض الدول، ويتجاوز فلسطين. اليوم أثبتت الأحداث الأخيرة أن مفتاح الاستقرار في المنطقة وفي العالم هو فلسطين. إن لم يكن هناك حل لقضية فلسطين العالم لن يهدأ. ونحن اليوم تداعيات ما حدث في فلسطين اليوم نجده في المنطقة، في إيران وفي لبنان وفي كل مكان. فإسرائيل دولة تعربد على المنطقة كلها بأكملها، حتى تهدد تركيا أيضا وتبحث عن عدو جديد لها هو تركيا. هي لا تضرب في لبنان وتضرب في اليمن وتضرب في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، ولا أحد يقول لها ماذا تفعلين، ويبحثون عن سلاح المقاومة البسيط جدا البدائي الذي يدافع فيه الشعب الفلسطيني عن نفسه.
1: يعني سيد
0: الأمور معكوسة.
1: سيد عبد الناصر، يعني هناك إبادة جماعية، هناك اختراق لوقف إطلاق النار، هناك معابر مغلقة، تداعيات إنسانية، قطاع يحتاج إلى الإعمار. الأولويات برأيك كيف ستكون البدايات؟ كيف سيتحرك الحي مع كل هذه الملفات الصعبة التي تواجهه في بداية مرحلته السياسية؟
0: الدكتور خليل الحية من خلال اتصالاته المستمرة وقادة الحركة بشكل عام، من خلال اتصالات المستمرة مع الإخوة الوسطاء في تركيا وفي مصر وفي قطر، اتصالات مستمرة يعني شبه يومية من أجل التوصل لهذا الكلام. يعني هو شكر الوسطاء وشكر دور الوسطاء الإيجابي من أجل إحقاق الحق الفلسطيني ومن أجل ربط ما يحدث بحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الاتصالات مستمرة. قبل البارحة أظن اتصل الدكتور هاكان فيدان بالدكتور خليل الحية وهنأه، وأعتقد أن هناك يعني باستمرار لقاءات وحديث بهذا الصدد، وتركيا تلعب دور إيجابي.

0: وكذلك الإخوة في قطر والإخوة في مصر، ونحن نطالبهم بالعمل المزيد من أجل، لأنه اليوم الشعب الفلسطيني ضعيف، اليوم الشعب الفلسطيني وحده في الميدان، يعني هو يفعل ما يستطيع، هو يدافع، هو ضحى بكل ما يملك من أجل يعني وطنه وحريته وكرامته، ومن أجل أيضا يعني مقدسات المسلمين، هو يدافع عن القدس، يدافع عن المسجد الأقصى اللي هي مقدس لكل 2 مليار مسلم وليس للفلسطينية وحدهم. يعني نحن نرجو ونطالب الإخوة الوسطاء بعمل المزيد من أجل فلسطين ومن أجل وقف العدوان. الدكتور خليل الحية يسعى بكل جهوده ويعمل يعني الكثير من المرونة السياسية، بما طبعا بدون تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، من أجل وقف هذا العدوان. المشكلة عند الاحتلال، والمشكلة عند العالم الذي يجب أن يتحرك لينسجم مع مبادئه، لينسجم مع مبادئ العدالة الإنسانية التي وافق عليها العالم، عليه أن يتحرك من أجل نفسه إن لم يكن من أجل الفلسطينيين.
1: أشكرك جزيلا شكرا القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر عيسى عن هذا الكم الوافر من هذه المعلومات والقراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، تكشف شركات LBA المشروع سيستم المشترك بين بايكر التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها، وهي الطائرة المسيرة السورة ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا.
1: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA سيستمز المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها، الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة، في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجا من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقدار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وكزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي TB2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بيرقدار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها.
0: وللمزيد ينضم إلي من ولاية أرضروم المتخصص في الصناعات الدفاعية السيد أحمد أرداشان سوي. سيد أحمد، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتطرق إلى التقدم الملحوظ والمستوى الرفيع للصناعات الدفاعية التركية، حتى أنها أسست شراكات مع شركات غربية أوروبية. ما الذي أوصل تركيا، أي بمعنى كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى من التقدم في الصناعات الدفاعية الاستراتيجية؟
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle bir gelişme yani savunma sanayinde yaşanan bu gelişmelerin en temel sebebi siyasi iradenin ve
3: irade siyasiye ve istikrar siyasi fi Türkiye انعكس على الصناعات الدفاعية بشأن الخطوات الإرادة الوطنية في هذا إطار، جعل الصناعات التركية تتطور الصناعات الدفاعية تحديدا. إذا نظرنا إلى ماضي تركيا فإن الأزمات السياسية والاضطرابات وانقلابات وغيرها من المشكلات

0: دولة الإرادة القوية و منظومة الصناعات الدفاعية المتكاملة التي أنشأتها تركيا، وبذلك جازت بدأت جزءا منسقا مع السياسة الخارجية التركية، وهكذا تطوراتها تجري وأثبتت قوتها إلى حد ما، فإنه على وفقا لمقاييس الناتو بات هذا متطورا. وكما ذكرت الإرادة السياسية والاستقرار السياسي هما العاملان الأهمان، والسياسة التركية الخارجية فيما يخص علاقاتها بالشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وغيرها. مساعي تركيا في السياسة الخارجية كانت جزء منها كان في هذا الإطار، وهكذا بدأت تركيا تجني ثمار ما زرعت في السنوات الماضية فيما يخص الصناعات الدفاعية من خطوات متطورة جدا وتقدم كبير أحرزته هذا بصورة عامة.
1: نعم سيد أحمد، يعني هذا المسار الناجح والمتحقق في هذه الصناعات الدفاعية أسس لشركات أوروبية لا سيما فيما يتعلق بالطائرة المسيرة استوري ليفانتي مع إيطاليا وتركيا معا، أهمية هذه الطائرة في الصناعات الدفاعية التركية.
2: بداية
0: هذه الشركة، هذا المنتج، هذه المنصة في الواقع هي من قبل بايكر التي هي الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والمسيرات عالميا، ومع شركة ليوناردا عملاقة أخرى فيما يخص المسيرات، ومن ثم فهذا تعاون مهم. والنموذج هذا في الواقع كان مطورا من النموذج تي بي 3 الذي طورته تركيا، وتطويره مع ودمجه مع ليوناردو، وهكذا ما ذكرناه قبل قليل هو جزء من حكاية تركيا في الصناعة الدفاعية، حيث أن بنيتها التحتية في تركيا قوية جدا، وهذا يأتي انعكاسا هذا. وفي هذه النقطة فإن الذخائر في تي بي 2 وفي أسبر ليفانتي، فإن الذخائر التركية تنتج من قبل روكتسل، وهذه أمور تسعى لنال حصتها في استثمارات من السوق الأوروبية. في أوروبا هنالك برامج سيف وغيرها من برامج التسلح التي وضعت بعض القيود على تركيا، بعض الحظر. هذه مساعي بعضها لازال متواصلا، لكن بايكر أن تقوم بشراكة هذه مع ليوناردو، والمنتج الذي ستصدر عنه هذه الشراكة في الواقع يضع رسالة قوية حول أهمية تركيا ودورها المتزايد في مجال أوروبا أيضا، وزيادة نصيبها فيما يخص التسلح في المنطقة. وفي هذه النقطة فإن حروب يومنا هذا منظومة الأسلحة فيها والمركبات الجوية
1: بالعودة
0: والبحرية.
1: إلى هذه الطائرة سيد أحمد، يعني بالعودة إلى هذه الطائرة، الخصائص الفنية التقنية التعبوية لهذه الطائرة بمعنى technical tactical characteristics of هذه الطائرة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يعول عليها، وما هو المختلف فيها بين هذه المسيرة والمسيرات السابقة؟
0: هذه المسيرة ما يجعلها خاصة كونها، نحن نعلم نجاح تي بي 2، نجاح بايكر، وما نجحته هذه الطائرة في سوريا وفي ليبيا وفي أذربيجان، شاهدنا هذا. وأكبر المنظومات تم دمجها بناء على هذا. وفيما يخص السفن الحربية، سفن الطائرات، بات هنالك السفن تحمل حامل الطائرات مسيرة بات مدمجة بناء على هذه الطائرة، وهذا يعني منصة واسعة، جزء من منظومة متكاملة. وليوناردو هذه ستكون بمثابة استمرار لتي بي 2، و الجيوش المتطورة في أوروبا ربما في النقطة التي تراجعت فيها ربما الدول الأوروبية فيما يخص الصناعات الدفاعية وسيما المسيرات، فإن هذه خطوة تسعى في هذا الإطار، وستسد نقصا وستزيد وستكسب كثيرا من الجودة والقدرات الحربية. وفقا لما صرح فإن الجيش الإيطالي حتى نهاية العام سيبدأ بتسلح سيتسلم هذه الطائرات بجزء من هذه الطائرات قبل حلول نهاية العام. وحاملات الطائرات المدمجة ستستخدم فيها هذه المسيرات، ومن ثم فلن تخدم القوات البرية والمطارات، ولن تكون مرتبطة بالمطارات وحسب، بل سيتاح لها إمكان التحرك في البحر. هذه المسيرات والمسيرات المسلحة وسيما المنظومات المسيرة تضيف قيمة كبيرة. نحن تي بي 2 كانت رائدة لهذا في التاريخ، تاريخيا حققت نجاحات كبيرة في سوريا وفي

0: ليبيا ورأينا مثيلات لهذا، وفي
1: طيب
0: أوكرانيا
1: سيد
0: أيضا
1: أحمد،
0: رأينا
1: يعني
0: نجاح.
1: سيد أحمد، هذا التقدم لشركة بايقار مع ليناردو، ما الذي سيعطيه لها من مكانة عالمية في الصناعات الدفاعية؟
0: بكل تأكيد، لأن ليوناردو كما ذكرنا فيما يخص مجال الطيران والمسيرات هي عملاق على مستوى العالم، والتي بي 2 والتي بي 3 تتيح أرضيات مهمة جدا، ولكن الشراكة مع ليوناردو سيضيف إلى بايكر فيما يخص التعاون مع الدول العضو في الناتو والعضو في الاتحاد الأوروبي، سيقدم إساءة مهمة فيما يخص التعاون فيما بين هذه الدول، ولا سيما ليوناردو بتجربتها في مجال الطيران، تجربتها الكبيرة، هذه خبرة ستضيف الكثير إلى بايكر التي تعد فتية وإن كانت لها نجاحات كبيرة. ومن ثم فإنه إلى من هذا رأينا في أفريقيا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط أن بعض الدول باتت تشتري منتجات بايكر، لكن نحن بتنا نسلم الدول الأوروبية ودول الناتو أيضا منتجات بايكر، وسنرى منتجات بايكر في دول أوروبية تستخدمها أيضا، وهكذا في نوع إطار إقليمي وعالمي تزداد أهمية تركيا ويترسخ مكانها ومكانتها.
1: وهذا هو سؤالي الأخير لك سيد أحمد، فيما يتعلق بمكانة تركيا في الناتو، كيف ستنعكس كل هذه النجاحات على مكانة تركيا في حلف الناتو؟
0: بكل تأكيد إن هذا له إسهام مهم، لأنه في ضوء التطورات العالمية الإقليمية والعالمية، الحرب الروسية الأوكرانية مثلا، هذه مسائل باتت تفتح علامات سؤال مهمة فيما يخص ملف أمن أوروبا. ومن ثم فإن تركيا باعتبارها عضوا في الناتو وحليفا في الناتو في الماضي، كانت باعتبار قوتها العسكرية وقوتها البشرية تضع مركزا وتشغل المركز بناء على هذا، لكن في يومنا هذا فإنها تبرز بملامح الصناعات الدفاعية القوية والقيادة السياسية القوية. وتركيا في العهد الجديد فإنها باتت دولة تتمكن من بيع الأسلحة حتى الدول الأوروبية، وصلت هذا المستوى، باتت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه، ومن ثم فهي حليف مهم يبرز. في الأسابيع الماضية في قمة الناتو في أنقرة شهدنا هذا أيضا، أن الصناعات الدفاعية التي سيزداد الإقبال عليها في المستقبل، فإن تركيا لن تعود الدولة التي ترسل جنودا وحسب، بل دولة مركزية تنقل قوة كبيرة وقوة نوعية فيما يخص تكنولوجيا الحرب والمسيرات أيضا إلى دول الناتو، وتقدم إسهاما نوعيا بهذا الشكل، ومن ثم فهي دولة تعزز من قوة الحلف ويبرز دورها ويزداد نوعية ويصبح لا غنى عنه. هذا ما يمكن أن نقوله في المرحلة المقبلة، سنرى بوادر هذا وملامحه أكثر فأكثر، ونجاحات أخرى ستتواصل أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر المتخصص في الصناعات الدفاعية سيد أحمد أرتشنسوي عن هذا الكم الوافر من القراءة والمعلومات والتحليل، والشكر موصول لكم أنتم النظر الكرام. وبذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
13: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
14: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
15: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
16: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
17: نعم إذا فهمي.
16: نعم. أسرع وقت ممكن ويحضرنا الآن.
18: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
19: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
20: ترك مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة،

0: لسه باقي السولار مش طالع، وباقت عندنا مسافة طويلة نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
0: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً.

0: على شاشة تيرت عربي في الأوقات التالية.
1: ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة.

0: ارتفع سقف التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز في ظل مخاوف من اتساع الحرب في الشرق الأوسط، حيث ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بالتأكيد على أن ضرب بنيتها التحتية سيعقبه رد بالمثل يستهدف المنطقة برمتها.
1: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل بإقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعاً البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة، إما الكل أو لا شيء، مشدداً على أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية. وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
0: حذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها، وأضاف أن مداخل ومخارج المضيق محددة وتخضع لسيطرة قواته بشكل كامل. أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة، يأتي ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية في إيران. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بعدم الجدية في المفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض. جاءت تصريحات روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا.
2: محاولة إيرانية للتفاوض تواجه بتشكيك أمريكي، هكذا يقول وزير خارجية الولايات المتحدة في حديثه عن التصعيد الأخير المستمر بين الجانبين. مع ذلك يؤكد ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: رغم أننا توصلنا إلى اتفاقات، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم. وكما ذكر الرئيس في وقت سابق، فإن المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم غير جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنفعل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا.
2: في إيران يبدو التوتر في تصاعد، إذ هددت طهران باستهداف المصالح البريطانية في منطقة غرب آسيا.

0: روسيا إذا انضمت لندن إلى الحرب الأمريكية ضدها، بحسب مصدر إيراني رفيع تنقل عنه وكالة تاس الروسية. جاء ذلك عقب تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أقر باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لدعم الضربات الأمريكية ضد إيران وفقاً لوكالة بلومبرغ. وفي ظل غياب مسار سياسي واضح لاحتواء الأزمة، كثفت باكستان تحركاتها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض في محاولة لإنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار. مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف قال إنه حث الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وإن إسلام أباد ستواصل جهودها التي أسهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو. غير أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل المحادثات المغلقة، كما لم يتضح نوع الترتيبات الجديدة التي يمكن التوصل إليها لوقف القتال، أو ما إذا كانت الجهود تستهدف إعادة العمل بالاتفاق السابق بصيغة معدلة. أواب أيوب، ترتا عربي.
1: تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثاني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة الصربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. قال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قال إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
2: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
3: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة، وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
1: أعلن وزير الطاقة اللبناني لترتا عربي أنه يستعد لزيارة تركيا لإحياء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان، لا سيما بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لتزويد لبنان بالكهرباء خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: تحضيرات مكثفة داخل وزارة الطاقة اللبنانية بعد أن أعلنت تركيا استعدادها لإحياء مشروع الربط الكهربائي الثلاثي الذي يربط تركيا بكل من سوريا ولبنان. يقول وزير الطاقة اللبناني إن تركيا أبلغت لبنان عن استعدادها لبيع الكهرباء عبر إنشاء كابل ساحلي يصل تركيا

0: بالساحل السوري ثم مدينة طرابلس اللبنانية.
1: من كم شهر أبدأ الجانب التركي اهتمام بالربط الكهربائي بين تركيا ولبنان، وحتى صار في عرض أولي لاستجرار كهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية، وانطلب مني وقتها أنه أتواصل مع نظيري السوري تشوف هل الممكن هالربط المباشر بين تركيا وسوريا ولبنان. بقى كان في مشاكل تنقول تقنية، وكان في كمان طرح تاني انه يصير في خط مباشر ساحلي بين تركيا طرطوس وصولا الى طرابلس.
0: وبهدف بحث التفاصيل التقنية لمشروع الربط الكهربائي، يتحضر وزير الطاقة اللبناني لزيارة أنقرة ولقاء نظيره التركي.
1: وجهت رسالة لنظيري التركي عبر السفارة التركية بلبنان وعبر سفيرنا في أنقرة، طالب موعد من نظيري التركي نرجع نحيي هالنقاش أيضا.
0: يفتح مشروع الربط الكهربائي مع تركيا باب أمل للبنانيين بعودة التغذية الكهربائية إلى منازلهم، لا سيما وأن لتركيا إسهامات سابقة في دعم قطاع الطاقة، آخرها معامل الكهرباء التركية العائمة التي كانت تؤمن ما يقارب من 40% من التغذية الكهربائية قبل أن تتوقف عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان.
2: في ظل ارتفاع أسعار النفط وصعوبة تأمين مواقع التنقيب ووسائل نقله بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، يبرز الحديث مجددا عن الدعم التركي لقطاع الطاقة عبر شبكة الربط الثلاثية، مشروع وإن كتب له النجاح فمن شأنه أن يؤمن الحلول المرجوة وطويلة الأمد لأزمة الكهرباء المزمنة في لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قال إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
4: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية. ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
3: كما دعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
4: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
3: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال وسع من نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية والتي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. تتصاعد الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة وسط تحذيرات من تعمق الانقسام الداخلي بالتزامن مع حديث متزايد عن احتمال

0: تجدد المواجهة مع إيران.
1: تدخل إسرائيل سباقا انتخابيا جديدا وسط مشهد سياسي شديد الاستقطاب، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من احتمال تجدد المواجهة مع إيران، بين الاستعدادات الحزبية والانتخابات الداخلية لاختيار القيادات والمرشحين، تتداخل الحسابات الأمنية مع المنافسة على السلطة في إسرائيل.
2: خمسة ملفات أخفق فيها: غزة ولبنان وإيران، إضافة إلى محاكمته الجنائية الجارية وملف تجنيد اليهود الحريديم، وهو من أكثر القضايا إثارة للانقسام داخل إسرائيل. وهذه الملفات الخمسة تلاحقه جميعها في هذه المرحلة ويأخذها معه للانتخابات.
1: الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتوغ حذر من تهديدات داخلية وخارجية قد تمس بنزاهة الانتخابات، داعيا إلى عدم تحويل التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه إلى مواجهة داخلية، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة ديمقراطية لا ساحة صراع.
3: يعني واضح تعذيرات رئيس الدولة تعكس حالة التوتر والانقسام الكبير في داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب من ما خلقه نتنياهو من حالة من الكراهية في داخل المجتمع، انقسام حاد أفقي وعمودي.
1: في المقابل يتابع الفلسطينيون داخل الخط الأخضر هذا الحراك بحذر، وسط تقديرات بأن التغير الحكومات لن يبدل جوهر السياسات تجاههم، لكنهم في الوقت ذاته يخشون من تصاعد حدة الخطابات الانتخابية إلى جانب التوتر مع إيران، ما قد يقود إلى مزيد من التشدد في المرحلة المقبلة. بين منافسة انتخابية محتدمة واحتمالات تصعيد إقليمي، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية حساسة، فيما يترقب الفلسطينيون إن كانت نتائجها ستنعكس على سياسات الحكومة المقبلة، أم أن المشهد سيبقى أسير المعادلات ذاتها وإن تبدلت الوجوه. فمشتاو ترتي عربي، القدس الغربية.
0: قالت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن إن سوريا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية متفاقمة، وأكدت المنظمة الدولية أن نجاح الانتقال يستوجب مؤسسات شاملة وفاعلة ودعما دوليا مستداما، مشيرة إلى وجوب احترام سيادة سوريا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
4: من مجلس الأمن الدولي، جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن استمرار الاحتلال والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها ويقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. وقال نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني إن فرص نجاح المرحلة الانتقالية لا تزال قائمة، مشيدا بالخطوات المؤسساتية التي اتخذتها حكومة الشرع من بينها التعيينات في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب والتقدم في الجهود الأمنية والعسكرية شمال شرقي البلاد. كما كشف المسؤول الأممي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه.
5: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية إذا بنيت مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وقادرة على تلبية احتياجات جميع السوريين وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
4: إنسانيا، قالت الأمم المتحدة إن قرابة 1,700,000 لاجئ ومليون وتسعمائة ألف نازح عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024، لكن الأزمة لا تزال بعيدة عن نهايتها.
6: الفقر والضائقة الاقتصادية يدفعان اليوم إلى تفاقم الاحتياجات، فيما تعجز الأسر عن توفير السلع الأساسية، وتعاني المجتمعات المستقبلة للعائدين من ضغط كبير ونقص في الخدمات.
4: وبين تحديات العودة واستمرار التوترات الإقليمية، تؤكد الأمم المتحدة أن تثبيت الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الاحتلال ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، إذ تقوض تلك الممارسات الثقة بالمرحلة الانتقالية وتنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد حدة التوتر الإقليمي. سرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفاد مراسل تريتا العربي بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوات الدعم السريع إلى مدينة أم درمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم هذه المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية. وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري.

0: في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. نظمت مؤسسة الهجرة والشتات منتدى الهجرة الإقليمية والعودة إلى سوريا في العاصمة التركية أنقرة، وبحث المنتدى العودة الطوعية والآمنة للسوريين إضافة إلى الجهود الإقليمية لتهيئة الظروف المناسبة، وذلك بحضور نائبي وزيري الخارجية والداخلية التركيين، إضافة إلى وفود رسمية من 5 دول عربية.
1: أعمال منتدى الهجرة الإقليمية والعودة تنطلق في العاصمة التركية أنقرة تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. المنتدى الذي تنظمه مؤسسة الهجرة والشتات يبحث قضايا العودة الطوعية إلى سوريا والتعاون الإقليمي في إدارة هذه العملية. وعلى لسان النائب وزير الخارجية التركي، أكدت أنقرة أنها ستواصل البحث عن حلول تضع الإنسان في المقام الأول.
2: تواصل تركيا ولا سيما من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مشاركة خبرتها في إدارة الهجرة على المنصات الدولية، كما تواصل دعمها بحزم لمفهوم إدارة الهجرة الذي يقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ويتسم بالتركيز على الإنسان والاستدامة.
1: بمشاركة وفود رسمية من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان، ناقش المنتدى خبرات دول المنطقة في إدارة الهجرة والعودة الطوعية ومكافحة الهجرة غير النظامية. كذلك جرى تقييم الإجراءات المتخذة في إطار وطني وإقليمي لتحقيق عودة كريمة للسوريين.
3: اليوم جاري العمل على ترميم مؤسسات، إعادة بناء المدارس مع شراكات إقليمية، مثل ما الآن يجري في هذا المؤتمر، نبحث عن شراكات إقليمية لبناء تنمية مستدامة في سوريا وانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة تنمية مستدامة للشعب السوري وللاجئين.
4: هنالك مستلزمات للعودة، تسبق العودة، ونحث على موضوع عادة بناء سوريا، عادة إعمار سوريا. هذا الموضوع مهم ويتطلب دعم إقليمي بدرجة أولى ودعم دولي.
1: في هذه المساحة تؤكد أنقرة أنها تركز على مبدأ أساسي، وهو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومنظمة، وأن تتقاسم دول المنطقة أعباء إدارة الهجرة. العودة الطوعية للسوريين عنوان يجمع وفودا رسمية من 5 دول عربية، نقاشات تمتد لثلاثة أيام تبحث فرص العودة وتحدياتها ودور التعاون الإقليمي في تحويلها من مجرد طرح سياسي إلى خطوات عملية على الأرض. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز، التي اتهمها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو، وأسفر عن مقتل 8 من الموظفين واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي للنزاع المسلح مع روسيا. وأوضح زيلينسكي أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة، وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل أولوية قصوى، وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لذلك. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس، وذلك لإجراء محادثات تتركز على تسوية الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا.
5: الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليس مجرد احتمال، بل تم الاتفاق عليه بالفعل. التقينا ماركو روبيو لفترة وجيزة الثلاثاء، وأكدنا أن الاجتماع سيعقد الخميس في النصف الأول من اليوم، وآمل أن تتعلم

0: لنا فرصة مشاركة انطباعاتنا حول الاجتماع معكم.
1: في مصر رابط خاص يجمع المصريين بنهر النيل، فكما أقاموا حضارتهم وحياتهم على ضفاف النهر الممتد بطول البلاد، يعتبرونه أيضا ملاذهم المفضل في التنزه، وتعد المراكب النيلية واحدة من المشاهد اللافتة على صفحة مائية ووسيلة للترفيه تشهد إقبالا من المصريين والزوار الأجانب.
2: على امتداد كورنيش النيل بالقاهرة يصطف المصريون بحثا عن نسمة هواء عليلة، وعلى ضفته ترسو عشرات المراكب انتظارا للرواد وسط أجواء ترويح للهرب من ضغوط الحياة وزحام العاصمة.
3: وجدت فيها أمن وأمان كنت أتمني في بلدي. نزلت النيل أشوف الناس مبسوطة، جمال النيل، عظمة مصر. النيل هذا يبعث السعادة في قلوب كل من يزوره.
4: أنا بالنسبة لي النيل شيء أساسي، الواحد حتى ما بيكونش مخطط له أو مرتب له. احنا خلصين تمرين مروحين، خطفنا نص ساعة، قلنا نقعد نص ساعة هنا بدل ما نروح نقعد نتفرج على حاجة أو كده نقضيها في النيل. طبعا بالنسبة للمصريين أعتقد إن النيل ده شيء أساسي وحاجة مقربة لجميع قلوب المصريين. يعني
5: أنا بحب النيل كتير، وبقعد أتفرج وبطلع فوق كوبري بفرج على النيل وكده، وبنزل أروح أركب المركب كذا مرة.
2: تقلع مركب وترجع أخرى بألوانها الزاهية وإضاءتها البراقة، تبقى دائما وجهة قريبة لقلوب كثيرين في رحلات نيلية مبهجة، باتت أيضا مصدر رزق لملاك المراكب والعاملين عليها.
6: الناس بتاخد على عبارة عن نص ساعة أو ساعة، بتاخد جولة في البحر في حلوة، فنبطل المركب يخلي المركب هادية شوية، بحس اللي عايز يتصور اللي عايز يعمل أي حاجة، والأجواء حلوة، الصيف داخل فعايزين نشتغل، وعايز الناس تاخد جولات كتيرة حلوة في البحر. تعرف نهر النيل ده عندنا احنا كنز بالنسبة لنا احنا، وانت شايف الناس عايز كل عايز تشتغل، واتمنى من كل الناس ان شاء الله تيجي تشرفنا في المراكب هنا وفي الصيف ان شاء الله.
2: ويظل النيل صديقا للمصريين كما يقولون، فمهما كانت ميزانية الأسر فإنهم يجدون ملاذهم في نزهة فاخرة وأخرى بسيطة، أو تمشية بصحبة نهر شهد فجر حضارتهم التي تمتد لآلاف السنين.
7: لا يمثل نهر النيل مصدر حياة لأكثر من 100 مليون مصري فحسب، بل هناك رابط خاص يجمعهم به منذ القدم. أما في ليالي الصيف فيتحول النهر إلى وجهة ساحرة ومميزة، تتسع صفحة مائه وضفتاه لنزهة المصريين على اختلاف طبقاتهم وتنوع تفضيلاتهم. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة. دمتم في أمان الله.
8: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
9: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
8: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
10: Start making a run.

0: يحاول زهران ممدان القبض على نتنياهو وفق مذكرة الجنائية الدولية، لكنه لن يستطيع، فصلاحياته دون ذلك، هكذا علق أحدهم ليرد آخر. بالنهاية من يحاول أن يقف في وجه نتنياهو يستمد قوته من ناخبيه، وله شرف المحاولة. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. عمدة نيويورك يدعو سلطات بلاده لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الدولية. حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. إحراق مسجدين في أقل من شهر بالضفة الغربية، والمستوطنون يستفزون المصلين. يضع عمدة نيويورك زهران ممداني مدينته على أعتاب اختبار قانوني دولي وسياسي وأخلاقي غير مسبوق. بوضعه نصب عينيه قضية اعتقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو فور وصوله سبتمبر المقبل، إذ يأمل ممداني من أن يتمكن من اعتقال نتنياهو فور وصوله نيويورك التي سيأتيها طبعا للحضور لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن النصوص القانونية والصلاحيات الفيدرالية قد تحول بينه وبين هدفه الذي يصفه رواد المنصات بالهدف الشريف للغاية. نشاهد.
1: نتنياهو is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other.
0: هذه المشاورات المكثفة أثارت غضباً عارماً في الأوساط الإسرائيلية والأروقة السياسية في الولايات المتحدة، إذ يواجه ممداني هجوماً حاداً يتهمه بتجاوز صلاحياته تارة ويهدده بالفناء تارة أخرى. نشاهد.
2: Stood at this podium, you, Mr. Mamdani, pretend he is the one who should be arrested for standing here. Your sweat is empty. It's a political theater designed to excite your radical base and distract from your failures in running this city. We have seen this playbook before, like Mr. Khan from the ICC, Mr. Mamdani attacks Israel leader to distract from his own failures. Your grand election promises remain slogans. Instead of delivering for New Yorkers, you target Israel. So spare us the threat. The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this.
0: الولايات المتحدة غير الموقعة على نظام روما الأساسي، تمنع سلطاتها المحلية من تنفيذ قرارات محكمة الجنائيات الدولية، ورغم

0: المعاصرين لعمدة نيويورك، إذ يتيح الحيز البلدي منح التسهيلات الكاملة للنشطاء والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لخلق طوق جماهيري حول مقر الأمم المتحدة في أثناء زيارة نتنياهو المرتقبة. هذا التحشيد سيمنع مظاهر الترحيب بنتنياهو وسيندد أمام عينيه بجرائم الحرب المرتكبة في غزة. الموقف السياسي الصريح أيضا للبلدية يمنح الحراك الشعبي غطاء معنويا كبيرا في ظل التعنت الفيدرالي، ليجعل من كل خطوة لنتنياهو في شوارع المدينة رسالة رفض علنية تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة. رواد المنصات تفاعلوا مع خطاب ممداني ولاقى الفيديو الذي نشره آلاف الردود المؤيدة وأيضا الداعمة لإسرائيل. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول أو تقول زارا كوين: هذا الرجل يتحدث كقائد عالمي وليس مجرد عمدة مدينة، هكذا يتحدث رجال الدولة بمنتهى الهيبة. كل القوة لك، نتمنى أن تلقي القبض على مجرمي الحرب. رابي لندا تعلق: قد تفتقر إلى السلطة القانونية لاعتقالي تحدث ممداني، ولكن يمكنك وضعه تحت رعاية متخصص نفسي. دكتور جوزتي يقول: حتى مع كوني محافظا جمهورية فأنا أتفق مع تصريحات ممداني، نتنياهو ليس مجرد مجرم حرب عادي، بل هو في الواقع متفوق في الجرائم ضد الإنسانية. داستن جراج يقف ضد ممداني قائلا: أنت لا تملك أي سلطة لاعتقال نتنياهو مطلقا يا ممداني، أتمنى أن يكون هذا مفيدا. من خلف قضبان السجون الإسرائيلية تتصدر معاناة الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال، ما استدعى حشد تضامن عالمي للمطالبة بالإفراج عنهم بإطلاق حملة رقمية دولية واسعة تحت شعار حريتكن واجبنا في مدينة إسطنبول. نظمتها لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالشراكة مع اتحاد المرأة الفلسطينية بتركيا وعدد من المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية. الهدف المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. نشاهد معا مقتطفات من هذا المؤتمر.
1: طفلها بعملية قيصرية صعبة جدا، وهي مكبلة الأيدي والأرجل. في أحد الاقتحامات وضعوا الغاز المسيل للدموع، فالطفل يعني كاد يختنق ودخل خرج الزبد من فمه. كانوا في بعض الأحيان يسحبوا الطفل من أمه ويضعوه في غرفة أخرى والأم في غرفة لوحدها مع الأسيرات، والطفل يصرخ وينادي على أمه وهم يتلذذوا بهذا الموقف الصعب يعني للأسف. بينما أتحدث معكم الآن هناك 79 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، 79 امرأة لكل واحدة منهن اسم وحكاية وأثر، أم تنتظر، طفل يشتاق.
0: رافق إطلاق الحملة تدشين واسمين باللغة العربية والإنجليزية حريتكن واجبنا و Your Freedom is Our Duty، إلى جانب إطلاق مجموعة من التصميمات والفيديوهات التعريفية بالحملة. يسعى القائمون على هذه الحملة إلى حشد أوسع تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وإيصال قضية الأسيرات إلى الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل الإفراج عنهن. حالة كبيرة من التضامن العربي والدولي رافقت الحملة، وعبر ناشطون من مختلف دول العالم عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. تقارير حقوقية تشير إلى أن الأسيرات والأسرى يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل الحرمان من رؤية الشمس أو معرفة الوقت لأسابيع طويلة، منع الطعام والشراب والاستحمام، التفتيش العاري، الإهمال الطبي المتعمد وغيرها الكثير. نشاهد معا قصة معاناة الأسيرة المحررة إسراء خمايسة.
2: بستنوا تفك عنهم ضمة القبر ويطلعوا من هذا القبر. دكتور، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة.

0: أنا لما وقفت أول مرة قدام المرأة شفت شخص جديد ما بعرفني، يعني أنا متعود على حالي حدا ثاني، وجهي شاحب، شكلي تغير. يعني أنا نزلت 35 كيلو في السجن، إحنا كنا في قبر وخرجنا من قبر، وخرجنا من هذا القبر لأن كنا عايشين في ضمة القبر، كان قبر ضامننا، وفجأة حكوا لي خلص اطلعي روحي، ما كنتش مصدقة حتى إني مروحة إلا غير لحد ما يعني خلص فكوا لي الكلبش على الحاجز وحكوا لنا امشوا اطلعوا منهم. بس في هاي اللحظة فقط لا غير تركت ولا أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة، أكثر من 90 روح مش عارفة تتنفس. فيمكن أنا أكون يعني على الأقل بحس صوت تطلع من هذاك المكان توصل للناس. أنا عشت شعور زيهم إني أنا أكون جوا، محدش سامع صوتي، محدش شايفني، محدش عارف عني إشي، بنقم أو محدش بعرف شو وجعي. الأسيرات بيستنوا.
1: بحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات الاجتماعية، كما اعتقلت عددا منهن برفقة أزواجهن ما حرم أطفالهن من وجود الأب والأم معه. كما حول الاحتلال الاعتقال الإداري وتهمة التحريض إلى أداتين رئيسيتين لملاحقة الأسيرات الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة في محاولة لتجريم الرأي وقمع أي تعبير أو نشاط فلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم حريتكم واجبنا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول يحيى الكردي: أطفال خلف القضبان يحرمون من أبسط حقوقهم، ونساء حوامل يواجهن ظروفا قاسية تهدد حياتهن وحياة أجنتهن، أين الضمير العالمي؟ سكينة عبد المالك تعلق: التغريد لأجل الحرائر ليس ترفة بل هو طلقة في وجه الجلاد وأمان نلقيه لهن في الزنازين، وصوت يصرخ للعالم هنا ظلم يجب أن يرى. إبراهيم صفا يقول: في سجونهم لا يولد الطفل فقط بل يولد معه حكم إداري جديد، أطلقوا سراحهن قبل أن يولد الطفل ويكتب في خانة مكان الميلاد معتقل إداري. خلال أقل من شهرين أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مسجدين في بلدتين بالضفة الغربية، رغم الاستنكار الدولي إلا أن الاستفزازات لا تتوقف بحق الفلسطينيين. إمام أحد المساجد يروي لكم التفاصيل.
2: فرقة متخصصة في حرق المساجد، هناك فرق أخرى مثلا لحرق السيارات، لحرق لسرقة أغنام، مثلا لحرق البيوت الآمنين. الساعة الثانية فجرا، فجر يوم الأربعاء الثانية، وجدنا في أصوات عالية جدا في داخل المسجد أو تخرج من داخل المسجد، فصعدنا لنرى ماذا يحصل، فوجدنا أن المتوضئ قد قام المستوطنون بحرقه بالكامل بوضع ما يقارب 15 إلى 20 عجلا أو كاوتشوكا، حتى أنه من شدة الحرارة العالية قد تفتت البلاط وهال على بعضه البعض، وقام هؤلاء المستوطنون بشن عبارات استفزازية أو بوضع عبارات استفزازية على الجدران المسجد الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، كما هو مكتوب الموت العرب كما ترجمها أحد الأشخاص. اللي بدهم إياه أن يقتلعوننا من أرضنا، يريدون أن نخاف وأن نهرب حتى من المساجد، لكن هذا ما يزيدنا إلا إصرارنا.
1: بإمكانات محدودة يواصل الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين الشهداء وسط نقص حاد في المعدات والآليات والوقود. أحد أطقم الدفاع المدني يروي الصعوبات التي يواجهونها في عمليات الانتشال، نتابع.
3: بكون ممزوج ما بين فرح وما بين حزن. ما بين فرح إنه وأخيرا الدفاع المدني تمكن من الوصول إلى جثامين أبنائهم، أما شعور الحزن فهو بكون بالنسبة لهم تفتيح وتقليب للمواجع. لما احنا بنكون بننتشل في او بندور عن جثامين للشهداء ونقول انه لقينا جثه، مباشره الاهالي يسترقوا الانظار، في أنه يعرفوا مين هذه الجثة اللي طلعت، بيصيروا يعني نظرات حسرة لما يلاقوها عبارة عن هيكل عظمي، لما يلاقونا أنا ماسك والله عظمة في إيدي أو ماسك فروة رأس في إيدي. كيف كانوا هم بمخيلتهم، كيف كانوا هم أشخاص وفي بينهم ذكريات، وكيف أصبحوا الآن أصبحوا عبارة عن هيكل عظمية. أصعب ما نواجهه في عملية الانتشال هو عدم توفر أساليب الوقاية الشخصية لرجل الدفاع المدني أو لرجل الإنقاذ. الآن وإحنا يعني بندور بين الردم وبين الركام، وإحنا بنعمل عملية انتشال لجثامين الشهداء، ربما يكون هناك ذخائر غير منفجرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي قد تعرضنا في أي لحظة إلى أو قد تنفجر في أي لحظة بين الطواقم. طبعا الأهالي كان نفسهم إنه يجيبوا باقر من أنفسهم، لكن للأسف الغير موجود الآن إلا باقر واحد. تكلفته عالية، تكلفة السولار لهذا الباقر عالية، تكلفة قطع الغيار أيضا لهذا الباقر عالية جدا، لأننا نتكلم يعني كله مربوط في بعض. لما بلشنا مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض من خلال هذا الحفار، وصلنا كدفاع مدني آلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين بانتشال جثامين أبنائهم وذويهم من تحت الأنقاض، لكن إحنا كطواقم دفاع مدني وقفنا عاجزين أمام هذه النداءات الاستغاثة نظرا لعدم وجود إلا حفار واحد. والآن إحنا بنضطر نسأل الناس أو الناجين من هذه البناية تم تدميرها إنه وين أهلك كانوا قاعدين؟ إيش آخر حاجة بتتذكروا؟ في أي غرفة كانوا قاعدين؟ حتى يتسنى إنك طواقم دفاع مدني العمل على إشي معلوم.
1: مزارع فلسطيني يتحدث عن معاناته في الحصول على حبوب المنتجات الرئيسية في القطاع، وكيف أن لقمة العيش باتت محفوفة بالمخاطر بسبب إغلاق المعابر وغلاء الأسعار. نشاهد.
4: من التجارب اللي احنا خضناها في مزارع تجارب قريبة علينا هو قضية إغلاق المعبر أو فتح. أقرب فرصة كان لإغلاق المعبر في بداية الحرب على إيران، فمن يوم قال إغلاق المعبر كل الأسعار كليا اختلفت تماما. من ضمن هذه التجارب اللي احنا خضناها مثلا بمزارع بذور النخية، قبل إغلاق المعبر كان كيلو النخية 50 شيكل، بعد إغلاق المعبر كل تاجر بيطلب على كيف 50 500 600 700 هذا إن توفر. فمع بداية الحرب دخلت القوات الإسرائيلية على منطقتنا فأزالت يعني كل الحمامات، صارت يعني كومة من الحديد، يعني فيش فيها فائدة بالمرة، فالحياة بدها تستمر، فبدنا نتوجه لحاجة نعيش منها. فاضطرينا يعني كان متاح لزراعات المحلية اللي في الورقيات من الخس والبقدونس والجرادة اللي بقدر يعني أوفر بذورها محليا، ما أستغنيش ما أقدرش أجيبها من الداخل.
1: ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي يروي كيف كذب عليه الاحتلال بأنه اغتال أسرته، وكيف حفظ الله قلبه من الانهيار في السجن بمنع وصول الأخبار إليه. نتابع.
5: كنا بنموت من القهر والتعذيب والجوع والحرمان، وبس كنا كمان بنموت من الأخبار. تخيلوا أنه كنا عايشين على ما يتسرب إلينا من شباك الزنزان الصغير، هالشباك اللي ما كان يدخل منه الضوء بس، كان يدخل منه العالم كله، لكن مشوه ومبطور ومحمل بالخوف. في يوم من الأيام إجاني ضابط الشباك حكي لي الجيش استهدف المكان اللي فيه أهلك واستشهدوا كلهم ببساطة. ما هي الجملة مش كاملة ولا جملة عادية، صح إنه ما فيها تفاصيل باستثناء الموت، لكنها كانت كفيلة أن تسقط عقلي من رأسي وتخرج قلبي من جسدي. ما كنا نمتلك رفاهية التأكد، لا هاتف ولا جوال ولا أخبار ولا معلومات ولا جرائد ولا مجلات ولا صحف ولا وسائل ولا أي شيء. ما كان في أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ما كنا نمتلك إلا شغلة واحدة، الخيال. هذا الخيال اللي ما بينترك لحاله، لا يطلق له العنان ولا يفتح له المجال، إنه ببساطة إذا ترك له المجال في عتمة السجن خصوصا سيصنع جحيمه الخاص. تخيلت البيت، الأهل، الزوجة، البنات، الذكريات، كل شيء في لحظة واحدة. صارت الليالي كلها أطول من بعض. عندها أدركت أن انقطاع الأخبار كان من أكبر رحمات الله سبحانه وتعالى علي في السلم، لأني لعلي لو كنت أرى كل شيء في حينه، لو اطلعت على ما يحصل في وقته، ربما كنت أستطيع أني أعيش لهذه اللحظة. لو كنت أتابع كل خبر وكل صورة وكل قصف، ما كنت قدرت أعيش لليوم. أحسن بربي جل وعلا، لما قطع عني ما لا يمكن لقلبي أن يحتمله.
1: غزة اليوم باتت تضم إحدى أكبر الأكاديميات لكرة القدم لمبتوري الأطراف في تحدي صريح للاحتلال. فجمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف افتتحت الأكاديمية بمشاركة واسعة من أطفال وشبان فقدوا أطرافهم جراء الحرب. نتابع القصة.
6: مرة في تاريخ أعتقد الرياضة في العالم والشرق الأوسط هناك أكاديمية خاصة للأطفال الذكور والإناث للفاقدين أطرافهم سواء أقدام أو أيدي، كما تشاهد هذه عزيمة اليوم أكاديمية مميزة ورائعة تقوم بها جمعية فلسطين لكرة القدم البتر اللي سبق لها تمثيلنا في تصفيات كأس العالم. هذه رسالة أعتقد للعالم أنه غزة تستحق منا الإشادة، تستحق منا أنها نقول لها هناك رجال صح صغار بالسن لكن كبار بالأفعال والتميز والإرادة. اليوم جمعوهم من خلال جميع المحافظات، هناك منتخب للمحافظات الجنوبية للوسطى لمدينة غزة والشمال بتجمعوا من خلال افتتاحية الأكاديمية، وأعتقد هذه رسالتهم كبيرة كأطفال اليوم أنه يفرغوا نفسيا بمروا من حرب الإبادة وفقدان أطرافهم يمارسوا اليوم لعبة كرة القدم. فعل احنا يمكن كنا الوحيدين في الشرق الاوسط قبل حرب الاباده اللي بنشارك بكره القدم البتر، كانت اخر مشاركه في ايران في بطوله غرب اسيا، كانت هناك نتائج مميزه. للعلم هناك شهيد لحكم رئيس حكم دولي اسمه هاني مسمح كان هو يدير فعاليات هذه البطوله واستشهد من خلال حرب الاباده. ايضا عدد اللاعبين كان اكثر من 12 لاعب من لاعبين كره القدم للبتر برضو فقدناهم من خلال حرب الإبادة.
7: أدت إصابتي إلى بتر تحت الركبة وأجيت على المؤسسة هيل بالستاين وصلنا نلعب كرة وصلنا نمارس الرياضة بشكل ممتاز. إحنا كأطفال غزة بدنا نمثل دور إنه نلعب كأس العالم وبنحب إحنا الرياضة، نفسنا نطلع لبلاد برا إنه نكمل علمنا ونكمل كل حاجة عشان نصير أبطال ونوصل كأس العالم، نلعب في المباريات عشان كل الناس يشوفونا ويدعمونا. رغم المعاناة اللي احنا اطفال غزة بنعانيها بس احنا مصرين ان نلعب كرة ونحسن في نحسن في مشينا وان شاء الله هنوصل لمراتب ومناصب عالية.
1: ناشطون بمدينة هامبورغ الألمانية يحيون ذكرى شهداء غزة بفعالية كبرى ويفرشون الأرض بحوالي 10,000 حذاء بمقاسات مختلفة.

0: حبيبي يا ماما.
1: ليه هرب يا ابني؟
2: قتل الاقصى، قال لك انت من الاقصى مشان البلد، مراتنا من
3: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
4: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
5: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
6: Allahu Akbar.

ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الثلاثاء العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيل.

0: إيرين كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في 3 مدن جنوبية وجنوب غربي البلاد. وقال التلفزيون الإيراني إنه سمع دوي انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان ومدينة سيرك بمحافظة هرمزغان. ارتفع سقف التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز في ظل مخاوف من اتساع الحرب في الشرق الأوسط، حيث ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بالتأكيد على أن ضرب بنيتها التحتية سيعقبه رد بالمثل يستهدف المنطقة برمتها.
1: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل بإقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعاً البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة، إما الكل أو لا شيء، مشددا على أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية. وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
0: حذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها. وأضاف أن مداخل ومخارج المضيق محددة وتخضع لسيطرة قواته بشكل كامل، أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة. يأتي ذلك عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية في إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية على الكونغرس، وذلك خلال الأيام المقبلة وفق ما نقلته أسوشيتد بريس عن مصدرين أمريكيين. وأوضح المصدران أن إدارة ترامب ستقدم إلى الكونغرس وثيقة للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 123، وتتيح للرياض تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي تمتد لمدة 30 عاما، ويتوقع مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير البرنامج النووي السعودي. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة الزوطر الغربية يومه الثاني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع عن الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة الصربيين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. قال الرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
2: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
3: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقروناً بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خياراً وحيداً. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحاباً من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان، وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور اليوم الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. وقال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال إن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
4: وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
4: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف ومدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال وسع من نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. اعتصم عشرات الجرحى وذووهم أمام مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة دير البلح في قطاع غزة، وذلك للمطالبة بالإسراع في نقلهم إلى المستشفيات خارج القطاع لتلقي العلاج، وذلك في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على عمل المعبر ودخول الوفود الطبية، في حين ينتظر أكثر من 20,000 جريح دورهم للحصول على العلاج.
5: أقف بين عدد من المرضى وذويهم الذين قرروا الاعتصام سلميا أمام منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مطالبين بحقهم بالسفر للعلاج في الخارج واستكمال بروتوكولات علاجهم بعد أن تعذر حصولهم على علاجهم داخل قطاع غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنظومة الصحية المنهارة داخل قطاع غزة. نتحدث مع أحد هؤلاء المعتصمين، يعطيكم العافية، لماذا جاء اعتصامكم اليوم؟
6: اعتصامنا اليوم من كثر المعاناة اللي الأهل المرضى والمرضى فيها، إلنا من أول الحرب التحويلات كلها جاهزة مع المرضى وما فيش سفر، كل يوم بتموت مرضى في المستشفيات، فهذا حرام إنك أنت تبدي أي ناس تانية، ناس سليمة 100% على المرضى هدول اللي كلهم معاقين وهم أحق أولى في كل حاجة من السفر، وهذه الناس كلها هي أولى، فهذا حرام وما برضيش ربنا ولا برضي أي حد، وإن شاء الله تشوفوا لنا حل عاجل وسريع ويرضي ربنا ويرضي يشفي المرضى هذه كلها.
5: أغيثوا مرضى قطاع غزة، هذا شعار حمله هؤلاء المحتجين، علّه أن تكون هناك أذان صاغية وأن تكون هناك تدخلات من منظمات الصحية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل أن يحصل هؤلاء المرضى على أحد حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وهو الحق في العلاج في ظل وجود أكثر من 20,000 مريض داخل القطاع ينتظرون السماح لهم بالسفر للخروج والعلاج في الخارج. والإحصائيات هنا تشير إلى أن 6 إلى 10 أشخاص يوميا يتوفون رغم أنهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي أدت إلى تدمير المنظومة الصحية داخل القطاع من جهة، ومنع دخول الوفود الطبية والمؤسسات الصحية إلى داخل قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة دير البلح، قطاع غزة.
0: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي، وذلك عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
7: بداية هذا المؤتمر،
8: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
9: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
8: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
10: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
8: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية إذ تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
11: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية وأدعاها إلى تأمين حدودها مع لبنان، وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة. أفاد مراسل تلتي عربي بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوات الدعم السريع إلى أم درمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق والتي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن الطائرة المسيرة ستورا ليفانتي المطورة انطلاقا من بايركدار TB3، وذلك خلال معرض للطيران في بريطانيا.
12: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقتار TB3، وذلك خلال معرض فانبورو الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجا من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقتار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وكزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي TB2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بيرقتار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: نظمت مؤسسة الهجرة والشتات منتدى الهجرة الإقليمية والعودة إلى سوريا في العاصمة التركية أنقرة، وبحث المنتدى العودة الطوعية والآمنة للسوريين إضافة إلى الجهود الإقليمية لتهيئة الظروف المناسبة، وذلك بحضور نائبي وزيري الخارجية والداخلية التركيين إضافة إلى وفود

0: رسمية من 5 دول عربية.
1: أعمال منتدى الهجرة الإقليمية والعودة تنطلق في العاصمة التركية أنقرة تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. المنتدى الذي تنظمه مؤسسة الهجرة والشتات يبحث قضايا العودة الطوعية إلى سوريا والتعاون الإقليمي في إدارة هذه العملية. وعلى لسان النائب وزير الخارجية التركي أكدت أنقرة أنها ستواصل البحث عن حلول تضع الإنسان في المقام الأول.
2: تواصل تركيا ولا سيما من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مشاركة خبرتها في إدارة الهجرة على المنصات الدولية، كما تواصل دعمها بحزم لمفهوم إدارة الهجرة الذي يقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ويتسم بالتركيز على الإنسان والاستدامة.
1: بمشاركة وفود رسمية من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان، ناقش المنتدى خبرات دول المنطقة في إدارة الهجرة والعودة الطوعية ومكافحة الهجرة غير النظامية. كذلك جرى تقييم الإجراءات المتخذة في إطار وطني وإقليمي لتحقيق عودة كريمة للسوريين.
3: اليوم جاري العمل على ترميم مؤسسات، إعادة بناء المدارس مع شراكات إقليمية، مثل ما الآن يجري في هذا المؤتمر نبحث عن شراكات إقليمية لبناء تنمية مستدامة في سوريا وانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة تنمية مستدامة للشعب السوري وللاجئين.
4: هنالك مستلزمات للعودة، تسبق العودة، ونحث على موضوع عادة بناء سوريا، عادة إعمار سوريا. هذا الموضوع مهم ويتطلب دعم إقليمي بدرجة أولى ودعم دولي.
1: في هذه المساحة تؤكد أنقرة أنها تركز على مبدأ أساسي، وهو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومنظمة، وأن تتقاسم دول المنطقة أعباء إدارة الهجرة. العودة الطوعية للسوريين عنوان يجمع وفودا رسمية من 5 دول عربية، نقاشات تمتد لثلاثة أيام تبحث فرص العودة وتحدياتها ودور التعاون الإقليمي في تحويلها من مجرد طرح سياسي إلى خطوات عملية على الأرض. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: تقف أوكرانيا أمام مرحلة جديدة في سياق حربها مع روسيا، لا سيما بعد تعديلات جذرية شملت هيكل الحكومة إضافة إلى رموز مؤسسة الجيش على خلفية تصاعد الضربات الروسية.
5: أمام مرحلة جديدة مبهمة المعالم تقف أوكرانيا بعد سلسلة تعديلات وإقالات شملت رموز الحكومة ومؤسسة الجيش في 5 سنوات الحرب مع روسيا.
6: ميخائيل لودراباتي سيكون القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وإضافة إلى ميخائيلو سيشارك كل من يفهين خمارة وبافل باليسيا في عملية تحديث هيكل الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
5: تأتي هذه التعديلات في وقت تستعر فيه جبهات القتال جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث الغلبة النسبية للروس. ورداً على ذلك تركز كييف على إضعاف موسكو بشن ضربات تشل عصب اقتصادها وتدفعها عنوة إلى طاولة التفاوض كما تقول.
7: لن يتغير شيء قبل شهر أكتوبر، فالأمر سيأخذ وقتاً يشمل تعيين مسؤولين عسكريين جدد. الأمور ستكون بالنسبة لأوكرانيا أفضل حينها، لأن دماء جديدة شابة ستدخل قيادة الجيش.
5: لكن رياح التغيير لا تجري كما تشتهي سفينة أوكرانيا، فكييف وغيرها من المدن البعيدة تحولت إلى موضع انتقام روسي شبه يومي، جعلها جبهة حرب مستباحة وترك فيها أوجاعا كثيرة. أمام مطرقة الضربات الروسية تبدو سلطات كييف في وضع صعب، وخاصة على خلفية تغييرات وتحولات جذرية في هيكل الحكومة ومؤسسة الجيش. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: أجدت السلطات الجزائرية سكان مناطق مهددة بحرائق الغابات في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد، كما أخلت أيضا مستشفى المنطقة فيما تتواصل عمليات إخماد النيران.
2: تتواصل حرائق الغابات في الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية، فيما تتصدر عمليات إجلاء السكان المشهد في عدد من المناطق المهددة، خاصة في بلدة سرايدي بولاية عنابة شرقي البلاد. ومع اقتراب النيران من التجمعات السكنية، باشرت السلطات إجلاء السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، كما أخلت مستشفى سرايدي ونقلت المرضى إلى مواقع آمنة ضمن خطة استباقية لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الرعاية الصحية. تقول المديرية العامة للحماية المدنية إن فرق الإطفاء تواصل عملياتها بدعم من الوسائل الجوية وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والسلطات المحلية في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى مناطق جديدة.
8: شوف رانا هنا في النقطة هذه بس كدخلوا مصالح تاعنا الأعوان تاعنا بمساعدة أعوان الغابات قدرنا نوصلوا للنقطة هذه حيث تم إخماد النيران بس كهذه نقطة انطلاق النار تم إخمادها قبل انها تنطلق الغابه كيف اللي راهي خلف التله هذه.
2: وبحسب احدث حصيله اعلنتها السلطات حتى مساء الثلاثاء سجل 170 حريقا اخمد منها 104، بينما تتواصل عمليات الاخماد في 66 حريقا موزعه على 19 ولايه. وتتزامن الحرائق مع موجة حر استثنائية تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوعين، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن الساحلية، ما ساهم في تسارع انتشار النيران. ويشير مسؤولو الحماية المدنية إلى أن فرق التدخل استجابت منذ الأول من يوليو لنحو 1460 حريقا للغابات والأحراش، وتمكنت من إخماد ما بين 85 و90% منها، فيما تستمر الجهود لاحتواء الحرائق المتبقية ومنع توسعها بالتزامن مع دعوات للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المتضررة والاعتماد على البيانات الرسمية.
0: وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. دونالد ترامب يهدد إيران بقصف محطات الكهرباء والجسور مقابل أي اعتداء على السفن، وطهران تتوعد بالرد بالمثل. سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية مساعي حكومته لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لإكمال نزع سلاح حزب الله. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لرفع الضر عن غزة. ختام النشرة، دمتم في أمان الله. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons.
13: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
14: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: مرحبا، نستهل حلقة اليوم من برنامجنا من هذا المكان المميز للغاية. إنه هذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جدا. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر إيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحري حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطولاً يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناءً بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق. ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة،

0: استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد، لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها، لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب، فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتوجيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوءات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً يرى المستقبل ويعلم به، فبجانب صفاته هذه كان أيضاً مركز الكهانة أي كاهناً. يعرف أبولو بإله النور وهو اسم آخر أيضاً. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا من مدينة ديلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا.

هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم. أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول، ورغم أن الإيونيين حاولوا المقاومة لفترة لكنهم لم يفلحوا. في عام 494 قبل الميلاد اتحد الأيونيون وثاروا على الفرس، لكن هذه الثورة التي أطلقها الأيونيون انتهت بكارثة، ودفعت مدينة ميليتوس التي تتبع لها ديدما ثمناً باهظاً لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريبا، في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس، بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جدا واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة، بينما كانت أعمال بنائه مستمرة. لكن وكما ذكرت آنفا، ونظرا لضخامة حجم المعبد فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهنة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهنة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء، لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك، كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه، ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبيا على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقا، ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض. وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم، لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبتروس، أي المعبد البيريبتالي، وإذا كانت

محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتيروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعاً أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط. أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح، لأن الذين بنوا صرحاً ضخماً كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضاً كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران. وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي، بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها، وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

0: أجل، كما قلت، فإن وجود معبد ثان داخل الناوس هي سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون، دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه، ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً، هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش. ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك، لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه. وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر، وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين، كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج، وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا، وهي رمز أبولو ومن المصادر القديمة. أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائه الأصلي، فلنرى.
1: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموه في معركة لادا البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
0: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور. وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة وأجرى اختباراً بسيطاً، طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعله في وقت معين من اليوم. وكان حينها يسلق حملاً وصلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس، لكنه يهزم وتتحقق النبوءة. فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى، وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر، نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
1: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
0: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

مجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في 3 مدن جنوبية وجنوب غربية البلاد. وقال التلفزيون الإيراني إنه سمع دوي انفجارات في مدينتي الأهواز وأرامشير بمحافظة خوزستان وفي مدينة سيرك بمحافظة هرمزغان، بينما أكد مقتل شخصين في الضربة الأمريكية عند منفذ الشلامجة الحدودي. حذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام مسارات بديلة في مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لذلك قد تترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها، وأضاف أن مداخل ومخارج المضيق محددة وتخضع لسيطرة قواته بشكل كامل.

أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطيرة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في مضيق هرمز. وقال ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستقوم بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة توليد للكهرباء بما في ذلك تلك الواقعة في طهران أو بالقرب منها، مقابل كل هجوم تشنه إيران على أي سفينة في المضيق، سواء أكان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر وفق تعبيره. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه أزمة كبيرة في ظل التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. وأضاف روبيو أن السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز تتعرض لهجمات إيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدافع عن حرية الملاحة وتستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد السفن. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون إن الاستهداف يأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية، فيما أفاد مصدر بالأمن البحري بأن الناقلة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة بعد إصابتها بصاروخ قرب ميناء جازان. أعلنت الرياض وواشنطن توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي تتيح للسعودية تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي المدني. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها إن البلدين وقعا اتفاقية للتعاون النووي المدني تعرف باسم اتفاقية 1-2-3 والتي تضع الإطار القانوني للتعاون في مجال برنامج الطاقة النووية السلمية. وأضافت أن الرئيس الأمريكي سيحيل الاتفاقية إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها قبل دخولها حيز التنفيذ. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثاني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة الصربين الحدودية. ختام الموجز، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة العاصمة التركية التي لم تعد مجرد مركز صناعة القرار في الداخل، بل أصبحت واحدة من أبرز العواصم المؤثرة في رسم معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. فبعد 10 سنين على محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو تركيا وقد انتقلت من مرحلة حماية الدولة من التهديدات الداخلية إلى مرحلة توظيف استقرارها في إعادة تشكيل محيطها الإقليمي عبر مواصلة ملاحقة تنظيم جولن الإرهابي، إلى الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع تزامنا مع وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية. فكيف أثر إفشال المحاولة الانقلابية في تركيا على عقيدتها الأمنية والاستراتيجية؟ ولماذا تتجه أنظار المنطقة اليوم إلى أنقرة؟ وهل نشهد بداية مرحلة جديدة تتدخل فيها اعتبارات الأمن والدبلوماسية والقوة العسكرية لرسم ملامح المنطقة والإقليم في المستقبل القريب؟ فأهلا بكم من أنقرة.

0: تنفذ سلطات الأمنية التركية عمليات ضد مشتبهين بانتمائهم لتنظيم جولن الإرهابي ضمن الجهود المستمرة منذ أكثر من 10 سنين لاجتثاث التنظيم الإرهابي من المؤسسات التركية وفي مقدمتها الجيش والقضاء، ما أسهم في إعادة هيكلتها لتخدم الدولة التركية فقط.
1: عقد مر على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لكن اجتثاث من تسببوا بها مستمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في هذه المناسبة إن خطر تنظيم جولن الإرهابي لا يزال قائماً، والدولة يقظة وتلاحق أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد وخارجها.
2: 15 تموز sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle
3: إن مناخ التضامن الذي ارتقى إلى مرحلة أعلى مع تحالف شعبنا قد عزز من قوة بلادنا على جميع الجبهات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. وبعد محاولة 15 من تموز سرعنا من خلال الإجراءات متعددة الأبعاد التي اتخذناها عملية تطهير الدولة والمجتمع من تنظيم فتح الله جولن الإرهابي.
1: حملة التطهير الكبرى. بهذه الكلمات وصف وزيرا العدل والداخلية التركيين العمليات الأخيرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي، وبالتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة أمرت النيابة العامة التركية بتوقيف نحو 1000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم جولن الإرهابي.
4: İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte
5: بصفتنا وزارة الداخلية فإننا نتابع كل واحد من هذه التهديدات بعناية كبيرة بالتعاون مع جميع وحداتنا الأمنية، ونبقى في حالة تأهب دائم من أجل أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا والحفاظ على النظام العام.
1: السلطات الأمنية التركية أحكمت سيطرتها على الحدود لمنع فرار أعضاء تنظيم جولن الإرهابي، كان آخرها عملية نفذتها فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء كيشان بشهر مايو الماضي. وحسب مصادر أمنية فإنه جرى إلقاء القبض على أكثر من 5000 شخص مشتبه به على الشريط الحدودي منذ محاولة الانقلاب في 15 من تموز. مكافحة أنقرة للإرهاب مستمرة، فهي تدرك أن الإرهاب عاملاً أساسياً معرقلاً للاستقلال والديمقراطية والسياسة الخارجية، لذلك لا تتوانى تركيا عن مطالبة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتسليم قيادات الصف الأول في تنظيم جولن الإرهابي. دانيا قبلاوي، تيريت عربي، أنقرة.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الملف، ملف مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية وحملة القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي. أرحب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، مرحبا بك معنا أستاذ. مرحبا. محمد، والبروفيسور في جامعة الدفاع الوطنية التركية الدكتور محمد أوزكان، مرحبا بك معنا.
6: مرحبا.
0: في البداية أبدأ من لديك دكتور، بعد 10 سنين على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هل حسمت تركيا معركتها ضد هذا التنظيم الإرهابي أم لا؟
7: يعني بشكل واضح نعم تركيا نجحت في حربها هذه، ولكن العمليات تبدأ بعد 10 سنوات أيضا، ومن دون شك إذن فإن هذا التنظيم وتهديداتها مهمة جدا، ولكن منذ 2016 وحتى 2026 أيضا من دون شك فإن كانت هناك الكثير من المسائل منذ تلك الفترة وحتى الآن، ولكن الآن تركيا الآن في الداخل فيما يتعلق بمنظمة PKK الإرهابية ومنظمة جولن الإرهابية، فإن نجحت في الحقيقة فإنها فازت في هذه الحرب، ولكن النضال ومكافحة مستمرة وأنها تواصل في هذا الصدد.
0: في هذا الصدد تواصل تركيا الحرب أستاذ محمد ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي توغى لسنوات طويلة في الدولة التركية، وبالتالي هل نتحدث الآن عن مكافحة في الداخل فقط، أم أن عملية مكافحة هذا التنظيم بعد 10 سنوات من هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت معركة خارجية كما قال وزير الخارجية التركي هاكان

0: في دان.
1: نعم. يعني أظن التحدي موجود ليس فقط في الداخل، في الخارج كذلك، لأن كما تفضل أستاذ أن بعد مرور 10 أعوام من الانقلاب تم إفشالها، هناك عمليات على عناصر تنظيم فتو الإرهابي، إذن لها جذور موجودة، لأن لا تعرف هذه منظمة سرية
0: نعم
1: وسرية للغاية. يعني أضرب مثال لهذا الأمر، يقول أنت ترى ضفدعا على الشارع أو زقاق فتضرب به بالعصا، ولكن تواجه صوبان. يعني هذا أمر مهم، لذلك يعني إلى الآن هناك جذور لم يتم تنظيف جيد في داخل، فالعمليات ضد هذه التنظيم الإرهابي تستمر. وكذلك في الخارج، يعني في الحقيقة الآن هم أقوياء بكثير في الخارج، لأن هناك يعني بين قوسين الدول الصديقة، الدول الصديقة يحميهم ويحافظ عليهم، وما زال من ينتم إلى هذه المنظمة يلجؤون إلى هذه
0: الدول.
1: إذن مكافحة الإرهاب ضد هذا التنظيم لابد أن تستمر في الداخل وفي الخارج.
0: نعم. وبالتالي دكتور محمد، يعني ربما السؤال الآن، بعدما رأى العالم ما فعله هذا التنظيم الإرهابي من قتل للمواطنين واستهداف للمواطنين في هذه الليلة بالصوت والصورة، يعني رأوا الدبابات وهي تدهس المواطنين، رأوا طائرات F-16 وهي تستهدف مجلس الأمة رمز السيادة في تركيا، لماذا تصر هذه الدول كما سماها الأستاذ محمد أوزتورك بعض الدول الحليفة لتركيا، لماذا تصر على إيواء هؤلاء الإرهابيين من تنظيم جولين؟
2: هذا سؤال هام جدا من دون شك. عندما يتم النظر من الخارج، نعم لا ننتظر من الدول الصديقة بأن تقوم بحملات بهذا الصدد، ولكن الكثير من الدول قدمت دعم لتركيا في هذا الصدد وأنهت فعاليتها في تلك البلدان. يجب أن نرى هنا بأن هناك الكثير من العناصر وهناك كثير من اللاعبين في هذه المعادلة، والعلاقات مؤثرة هنا من جاء طرف آخر. طبعا تقوية تركيا، تعزيز تركيا، هناك جهات لا تريد ذلك، ولهذا السبب أن نضال القوة هنا بعض الأطراف تستخدم ذلك كمساومة أو كورقة رابحة، ولهذا السبب أو كارت رابح، ولهذا السبب وخاصة الدول الأفريقية على سبيل المثال وباكستان كانت هناك تعاون معهم، والاتصالات مستمرة أيضا مع البلدان الأخرى، ولكن أنهم يعلمون ذلك ولكن يتغاضون لو عما. إذن فأن هذا المسار ستستمر وستستمر لفترة طويلة، النضال مستمر. نعم الآن تم فهم ذلك بشكل واضح وهذا سيستمر.
0: أستاذ محمد، كما قال الدكتور أوزكان، هذه معركة ستستمر لفترة طويلة، ربما لما تغلغل أو مما فعله هذا التنظيم على مدار سنوات من التغلغل داخل الدول سواء الأوروبية أو حتى في الداخل كما ذكرت، يجب تطهير
1: ودول الشرق أوسطية
0: وأفريقيا كما قال الدكتور أوزكان. ولكن الآن ما الذي تملكه تركيا من أدوات حتى يمكنها إقناع هذه الدول التي يعتبر البعض منهم حليف لتركيا للتخلي عن دعم هذا التنظيم الإرهابي بعدما رأى بالصوت والصورة من جرائم هذا التنظيم؟
1: نعم، يعني لدى تركيا أدوات، ولكن أنا ما أرى من البداية بسبب البعض المشاكل أو عقبات، تركيا لم تستطع أن تفهم كما تفضل أستاذ، يعني هناك من يفهم وتستطيع تقنعه، ولكن هناك من يفهم ولكن لا تستطيع تقنعه. هناك مقال بالتركية يقول الذي يعني كأنه

0: ينام لا تستطيع تستيقظه.
1: نعم صحيح.
0: هناك دول موجود يعني فهم لا يستيقظون عمدا. ولذلك أظن لدى تركيا الآن كما تفضل الأستاذ في كثير من الدول فهموا وأخرجوا عناصر وحتى سلموا بعض العناصر إلى تركيا، وكذلك سلموا المكاتب عندهم يعني إلى مؤسسة المعارف صح. التعليمية. الآن تركيا في أقوى موقف يعني من ما كان عليه في قبل 10 سنوات، يعني لديه دبلوماسية، لديه بعض القوى الناعمة، لديه مخابرات، ولديه التجارة، وتركيا قوة صاعدة، ولذلك لدى تركيا أدوات وتستعمل يعني في حين أو آخر لأن يعني تقضي على هذه المنظمة في الخارج كذلك.
1: نعم دكتور محمد، يعني ربما هذه أو هذا الكفاح وهذا المجادلة كما يطلق عليها باللغة التركية ضد تنظيم جولن الإرهابي على مدار 10 سنوات غيرت الكثير في تركيا، سواء على مجال الصناعات الدفاعية، على مجال السياسة الخارجية، على مجال اسم تركيا بين الدول العالمية وعلى مستوى الإقليم. ما الذي تغير تحديدا من وجهة نظركم بعد هذه المحاولة الفاشلة؟
2: قبل 10 سنوات هناك الكثير من التغييرات، يعني تم توضيح هذه المنظمة وهذا التنظيم بشكل واضح في العالم. الآن تأثير تركيا ازدادت أكثر من ناحية الاقتصادية والسياسية ومن ناحية الأمنية في نفس الوقت وفي كل الجبهات أو الكثير من الجبهات. ولهذا السبب فأن مكافحة تركيا ضد التنظيم كولر مثلما ذكر أستاذنا، يعني بعض البلدان لا تريد أن تفهم ذلك، ومن دون شك هناك طبعا شتات لتركيا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. في نفس الوقت هناك بعض المجموعات تعمل لصالح تركيا وبعضها ضد تركيا، ولهذا السبب ولكن نرى بأن الجهات الداعمة لتركيا هي كثيرة الآن في تركيا. وهناك الآن مسار طبعا في الحقيقة تركيا تحولت كثيرا من ناحية الطاقة، من ناحية الأمنية، ومن ناحية القيام بالوساطة على سبيل المثال. إذن النضال هذا من دون شك هذا في جدول الأعمال في الأجندة، ولكن الاستمرار أنا أرى بأن سياسة الشتات في تركيا تطورت أكثر بكثير في السنوات الأخيرة، لأن مثل ما ذكرنا بشكل إيجابي وبشكل سلبي في نفس الوقت، وهذا شيء مهم.
1: في هذه النقطة تحديدا دكتور محمد، يعني أبقى معك في هذا السؤال لأهميته رجاء، قضية مكافحة الإرهاب أو تركيا خالية من الإرهاب. الرئيس أردوغان قال بأن هذا الملف تحقق وبدأ المسير في هذا الملف منذ 15 يوليو/تموز. تحديدا كيف نجح الشعب التركي في هذا اليوم في التصدي لهذه المحاولة، وبدأت أولى خطوات دخول تركيا إلى مرحلة تركيا خالية من الإرهاب بعد سنوات طويلة عانت فيها من هذا المرض كما سماه الرئيس أردوغان؟
2: صحيح، من دون شك من جهة أخرى يعني تركيا بلا إرهاب هذا شيء مهم جدا. مشروع أيضا أدى إلى تغيير قدر مصير عدة دول في جوار تركيا، وأقول أن هذا المسار هو مهم جدا، وهذا أيضا يظهر مدى قوة تركيا، يظهر بأن تركيا تستطيع بأن تقوم بتحقيق هذا النجاح.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الملفات التي نجحت فيها تركيا جميعها، يبقى الملف الأبرز بروز دور تركيا في الإقليم وحل مشكلات الإقليم. كيف يمكن الربط، وهل يمكن الربط بدءا ما بين نجاح تركيا في وأد هذه المحاولة الانقلابية وما حققته من نجاحات على المستوى الإقليمي من الوساطة وبروز اسم تركيا على الساحة الدولية؟
0: طبعا يعني إذا

0: يعني عمري تقريبا 66،
1: ما شاء الله.
0: وكنت
1: ما شاء الله.
0: في الجامعة في الثمانينات،
1: نعم.
0: فنعرف يعني ما كان موقف ودور تركيا على ساحة الإقليم وكذلك على ساحة العالمية،
1: نعم.
0: وكانوا البعض في بعض الدول عندما يقع انقلاب عسكري في تركيا أولادكم عملوا هذا الانقلاب. الآن تركيا لها ثقة النفس أولا، وبعد إفشال، أنا يعني أؤكد على هذا الأمر، يعني ليس انقلاب فاشل، بل انقلاب تم إفشاله
1: نعم
0: من الشعب، من
1: صحيح.
0: مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس التركي. يعني الآن يعني حصل الثقة بالنفس في تركيا بإفشال هذا الانقلاب. بعد ذلك تركيا قطع شوطا كبيرا في عدة من المجالات كما ذكر أستاذ محمد. يعني تقويتك في عدة مجالات، إذن لك يعني بقوة ما نسمى غاشمة، قوة ناعمة، يكون لك دور أكبر، لك أصدقاء، وحتى ليس الأصدقاء ممكن الذي كما قلنا في البداية كحليف ولكن يعمل عليك، إذن يقدرون أو يكون هذا أمر رادع. يعني خلاصة ممكن نقول دور تركيا ليس فقط في المجال الإقليمي بل كذلك في مجال العالمي ازداد، وأظن يزداد في المستقبل القريب والمتوسط.
1: في هذه النقطة تحديدا الرئيس أردوغان في كلمته في إحياء هذه الذكرى قال بأن تحرير سوريا وسقوط نظام بشار الأسد بدأ من هذه الليلة، حرب قرباغ والوضع في ليبيا بدأ من هذه الليلة. ماذا كان يقصد بهذه الجملة في رأيكم؟
0: يعني بإفشال هذا الانقلاب حصل التقوية المدنيين في الداخل وتنظيف المؤسسات الدولية في الداخل، فإذا حصل الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في تركيا. إذا خرجت تركيا من هذا الانقلاب أكثر قوة، فبدأ بدوره التاريخي، لأن لها لتركيا يعني خلفية قوية جدا، يعني للأخوة ليس فقط للشعوب الإسلامية كذلك للشعوب الأخرى. يعني إذا نتذكر الدولة العثمانية كان لديها عدالة، فالآن تركيا لها الميراث الدولة العثمانية، فبدأ يعني على أساس الشراكة. فنرى ما ذكره سيادة الرئيس يعني من قرباغ وليبيا والسودان وصومال ودول أخرى قد لا نعرف، يعني النشاطات يمشي سريا.
1: نعم.
0: إذن خرجت تركيا قوية من هذا الانقلاب.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش حول ملف حلقتنا الأول من هذه الليلة، وننتقل مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثاني، حيث موقع أنقرة في معادلة المنطقة وجهودها في حل قضاياها والزيارات التي شهدتها أنقرة وإسطنبول خلال هذا الأسبوع.

شهدت تركيا خلال الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا وعسكريا متسارعا يعكس إعادة تموضعها كمركز ثقل إقليمي مع توافد مسؤولين بارزين من مصر وباكستان ولبنان ضمن زيارات تعزز مسارات التعاون العسكري والتحالفات العملياتية إلى جانب فتح قنوات تنسيق سياسي أكثر في ملفات إقليمية حساسة تؤكد بها تركيا أنها ماضية نحو دور مركزي يجمع بين الشراكة الصلبة والتأثير الدبلوماسي في محيطها.

0: وصول وزير دفاع مصري وقائد جيش باكستاني ورئيس وزراء لبناني في أيام معدودة إلى تركيا ليس مجرد تزامن بروتوكولي ولا مجاملة دبلوماسية، بل إعادة تموضع محسوب لأنقرة التي بدأت تعرف نفسها باعتبارها مركز ثقل دفاعي. زيارة وزير الدفاع المصري حملت خطابات نيات للتعاون العسكري وأخرى للإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في مجال المسيرات التي باتت عنوان النفوذ التركي في الخارج. أما باكستان فالعلاقة معها مختلفة، وليست هذه الزيارة إلا تعميقاً لتحالف قائم ظهر في الاستقبال الرئاسي الرفيع والاجتماعات مع كامل المربع الأمني التركي، بعثت رسالة واضحة تقول إن الشراكة هنا ليست رمزية بل عملياتية تمتد من مكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق المناورات المشتركة. وفي إسطنبول حضرت السياسة بوجه مختلف. زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عكست دوراً تركياً أكثر هدوءاً وأقرب إلى الوساطة منه إلى الشراكة الصلبة. لقاء في قصر تاريخي على البوسفور ونقاشات عن استقرار شرق المتوسط، فيما بدا رسالة تقول إن أنقرة لا تريد أن تكون طرفاً في الأزمة اللبنانية بل لاعباً قادراً على التأثير في نتائجها.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أسكان الأستاذ في كلية الدفاع الوطني التركية. أبدأ من لديك دكتور أسكان، ماذا تعكس هذه الزيارات رئيس الوزراء اللبناني قائد الجيش الباكستاني ووزير الدفاع المصري إلى تركيا خلال أسبوع واحد؟
2: باختصار يعني هناك يعني تشكيل أو شكل جديد سيتبلور في المنطقة، في باكستان أيضا وفي لبنان أيضا، هذا على علاقة بسوريا وبإسرائيل في نفس الوقت. لهذا السبب يعني في الشرق الأوسط هناك تشديد للاتفاقيات الأمنية، وتركيا الآن أصبحت مركزا. لهذا السبب الآن سننتقل إلى مركز جديد، إلى مسار جديد مع الحرب في إيران. أيضا الشرق الأوسط الآن دخلت إلى مرحلة جديدة، ولهذا السبب فيما يتعلق بنظام المظلة الأمنية، تركيا بلد قوي جدا، تركيا بلد إسلامي، بلد تركي وتركيا غربية في نفس الوقت، يعني في ثلاث مناطق تريد بأن تؤسس مظلة أمنية جديدة. مثل ما تعلمون خلال الأسبوع الماضي كان هناك قمة الناتو، وفي نفس الوقت الآن في الوقت الحاضر في الشرق الأوسط يعني هناك حاجة إلى مظلة أمنية جديدة في المنطقة. نحن إذا نستطيع تشكيل ذلك إذا فلن تكون هناك اشتباكات. هذا ما تقوله تركيا، وكل بلد هذه استراتيجية جديدة لتركيا، ولهذا السبب أعتقد بأن هناك ستكون هناك زيارات مقبلة وكثيرة وبشكل موافق. سنرى أيضا حركة مرور مكثفة بعد الآن أيضا، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم التركي أعتقد بأن الأمن يظهر على رأس الأجندة في هذه المناطق. وفي نفس الوقت أعتقد بأنني أقول بأن هذه الزيارات هي زيارات عادية وستزداد أكثر بكثير، وهذه هي بداية لمرحلة مغص لبدء مرحلة جديدة، ممكن أن نقيم الوضع بهذا الشكل.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أسكان من سعي تركيا لإنشاء هذه الشمسية التي تظل ثلاث من أكبر القوى في المنطقة، يعني باكستان مصر تركيا، كيف استطاعت تركيا أن تضع أرضية مشتركة لهذه الدول الثلاث، وكيف أصبحت مركزا يدار من خلاله الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة؟
3: نعم، لتركيا علاقات قديمة يعني بكل هذه الدول، كما تفضل أستاذ يعني لتركيا البعد الإسلامي، بعد الأرقي تركي، وكذلك البعد يعني دولة من الدول الغربية، لأن يعني لو يعني شاهدت إلى الجغرافية

0: واحد من ثمانية أرض تركيا في أوروبا. لذلك وكذلك يعني في آخر تقريبا عقدين لتركيا سياسة دبلوماسية إيجابية، وكذلك نوعت تركيا محاورها. يعني أولا كانت متجهة يعني تقريبا في 5 عقود 6 عقود بعد تأسيس الجمهورية متجهة فقط إلى الدول الأوروبية ولا يهتم بالدول الإسلامية أو شقيقة، فتغير هذا الأمر وفي كل الاتجاهات دبلوماسية تجارية وأمور أخرى يعني بدأ التعاون وتوطيد العلاقات. ولذلك الآن وكذلك يعني بسبب التطور التركي في التكنولوجيا والدفاعات الصناعية أصبح مركزا، ولكن كذلك للدول التي مثلا زار التركي وزير الدفاع المصري، مصر لها ثقلها في الدول العربية وكذلك في أفريقيا خاصة في شمال أفريقيا، وباكستان
1: نعم
0: دولة الوحيدة تمتلك
1: السلاح النووي.
0: القنبلة النووية ولها ثقلها كذلك. وأظن زيارة رئيس وزراء اللبناني قد يتعلق بالعملية الآن تستمر في وقف لإطلاق النار
1: صحيح.
0: وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي اللبنانية، أظن لها صلة بسبب علاقات التركية وعلاقات شخصية الرئيس أردوغان مع ترامب، لأن ترامب لها قوة الأثر على الإسرائيل. ممكن يعني يريد أن يستعمل هذا التأثير على ترامب لصالح لبنان.
1: وبالتالي دكتور أوزكان، مما ذكره الأستاذ محمد أوزترك، تركيا تسعى لبناء شمسية تعاون بين هذه الدول، وبالتالي في المقابل ما الذي تسعى إليه هذه الدول، سواء الدول التي قامت بزيارة تركيا خلال هذا الأسبوع، مصر، باكستان، لبنان، أو الدول في المنطقة من زياراتها والتنسيق مع تركيا والتنسيق مع العاصمة التركية أنقرة؟
2: يجب أن نرى هنا بأنه في الشرق الأوسط ودول قريبة هناك علاقات حميمة من الناحية الاجتماعية مع هذه الدول، علاقات تجارية منذ 15 سنة ازدادت، والسياحة ازدادت، ولكن طبعا علاقات الأمنية أيضا. ف يعني اللغات منذ 1952 تركيا عضو في الناتو. الآن نرى بأنه عندما نرى للغة مشتركة من الناحية الأمنية، وأعتقد الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وبهذا الشكل في المنطقة. يعني هناك إسرائيل في المنطقة، يجب أن نقول ذلك بوضوح، وهناك أيضا يعني طقس غير مستقر في المنطقة، ولهذا السبب يعني يجب على إسرائيل بأن لا تشكل مشكلة في المنطقة، يعني مع إطار جديد، ولكن هناك أيضا مسار في لغة مشتركة. مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر، ومنذ فترة طويلة نحن كنا بعيدين في مجال الأمن، و ممكن قد يكون هناك مناورات عسكرية مشتركة وما شابه ذلك. هذه مرحلة جديدة وستستغرق طويلا أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل ما ذكره الدكتور أوزكان من أدوات تتحرك بها تركيا في المنطقة، ربما يكون السؤال: هل تركيا تتحرك في الإقليم والمنطقة كشريك لهذه الدول كما قال الرئيس أردوغان من قبل، شركاء ودول المنطقة قادرين على حل مشاكلها بأنفسهم، أم كقوة إقليمية مؤثرة في الإقليم تستطيع أن يكون لها بصمة وتأثير على المنطقة ككل؟
0: أظن شيء من الاثنين.
1: نعم،
0: ولكن أكثر تركيا تحاول أن تكون شريكة للدول الأخرى، لأن تركيا أخطأت في وقت انهيار الاتحاد السوفيتي.

0: سياسة رابح رابح كشريك وفي نفس الوقت قوة مؤثرة تؤثر في
1: ولكن قوة
0: المنطقة.
1: مؤثرة، يعني كم يكون لديك صلات وطيدة جيدة صميمة، ولكن إذا لم تكن لك قوة، حتى لست أنت فقط تستند عليها وهم كذلك يستندون. مثلا مشكلة أذربيجان، يعني 20% من أراضي الأذربيجان كانت على احتلال ألمانيا.
0: صحيح.
1: يعني دول أوروبية، أنا لا أريد أن أسمي أسماءهم، يطولون الأمر. يعني أراضيك تحت الاحتلال 20%، فلا يتحركون. هناك آلية ولكن لا يفيد. إذن تركيا كانت لها قوة فدخل على الميدان، فاليوم نرى كل الأراضي المحتلة في أذربيجان تم تحريرها.
0: نعم.
1: إذن يكون لديك قوة ناعمة مع قوة ما نسمي غاشمة.
0: نعم دكتور محمد، يجب أن يكون لديك القوة وكذلك ما تقدمه تركيا كشريك ووسيط لهذه الدول، ولكن ربما يكون السؤال إلى أي مدى قد تستطيع تركيا الحفاظ على هذا الزخم من الوجود في المنطقة، التداخل في ملفات إقليمية كبيرة وشائكة في ظل تنافس دولي، ذكرتم إسرائيل، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الجميع يتزاحم حول هذه المنطقة.
2: تركيا في الحقيقة ثلاث بحار تحيط تركيا، ولكن في الطرف الآخر هناك حدود برية، سوريا والعراق وإيران وأرمينيا. ولكن الآن طبعا هناك طبعا مشاريع جديدة عبر سوريا، طريق الحجاز على سبيل المثال، وطريق التنمية عبر العراق، وممر زنجسور من عبر أرمينيا إلى أذربيجان. تركيا الآن تحطم السلاسل، وأيضا في الحقيقة أوروبا الآن تحاول فرض الفيزا، تأشيرة الدخول من أجل قطع هذه السلسلة. ولكن من ناحية تحرك الإنسان ومن ناحية الاجتماعية في نفس الوقت، عندما نتحرك من هذا القبيل نرى بأن في الحقيقة القوة ليس لتركيا فقط، وإنما القوة ستكون للمنطقة بأكملها. وفي هذا الصدد أعتقد أن أرى المرحلة الجديدة بأنها إيجابية جدا. وأيضا أعتقد بأن الدول في الشرق الأوسط الآن بدأت تعرف ما يحصل، وإذا إذا ليس العداوة، وبهذا الصدد لا يمكن تحقيق السلام. ولكن الشيء الذي حصل خلال 10-15 سنة الأخيرة، الآن بدأنا بمرحلة جديدة بعد هذه المرحلة، والدول أيضا بدأت تنظر بذلك. هذا لا يعني بأنه سوف لا تكون لك مشكلة، كلا ستكون، ولكن برؤية موحدة يجب أن نطور هذه الرؤية، وتركيا تحاول بأن تكون تأخذ دور طريق في هذه الرؤية.
0: وبالتالي في هذه الرؤية التي ذكرها دكتور أوزكان أستاذ محمد، ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لهذه الدول، دول المنطقة، حتى تحافظ على هذا الزخم وهذا الوجود في المنطقة كقوة مؤثرة وشريك لدول الإقليم؟
1: يعني كما قلنا الشراكة مهمة، وأظن شراكة كذلك في عدة مجالات. مثلا تركيا تطورت في الصناعات الدفاعية، وهذا هذا التطور أعطى لها القوة. فأظن لتركيا إذا يعمل، أولا هناك طبعا دول مختلفة، يعني هناك دول لم يتطور كثير، هناك دول لها مشاكل داخلية، مثلا السودان، ليبيا، الصومال. فهناك عدة آليات أظن تركيا تستطيع أن تقدم، مثلا في بناء الدولة، ولكن كشريك.
0: نعم.
1: كما قلت، ليس يعني
0: كمبدأ رابح رابح كما ذكرتم،
1: كأخ كبير. وتركيا تحاول اليوم في مثلا في ليبيا اقتراب

0: الشطري الغربي والشرقي ليبيا، وكذلك في صومال، وكذلك في السودان تسعى، يعني ممكن تحل المشاكل في الأزمات وتدعم الحكومات في تطوير في عدة مجالات. يعني تركيا لديها الصلاحيات، ممكن تشاطر مع هذه الدول.
1: نعم، وبالتالي هناك سؤال أخير في هذا الملف لكليكما الدكتور دوسكان والأستاذ محمد، يعني هل أنقرة اليوم أصبحت محطة مركزية لحل أي أزمة أو مشكلة في الإقليم، أم أنها مرحلة مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية والوضع العالمي؟ لديكم الدكتور دوسكان.
2: أنقرة مركز وفي دور طليعي، لأنه هناك اتصال بهويات متعددة وبدبلوماسيتها. تركيا في هذه المنطقة بدون دعم من البلدان الأخرى لا تستطيع بأن تقدم هذه المرحلة الجديدة. والذين يتحدثون بنفس الإحساس هم الذين يستطيعون العمل، هذا ما قاله مولانا جلال الدين الرومي. ولهذا السبب أعتقد بأن هذا ستكون هناك انعكاسات لهذا التحول من ناحية سياسية ومن ناحية أخرى. الآن أيضا مصر أيضا وباكستان أو المملكة العربية السعودية أيضا، هذه ليست منافسة وإنما البدء بالمبادرة، وأن يكون هذه المبادرة إيجابية، وأن يكون هناك ساحة منافسة جديدة وتعاون جديد في هذه الساحة. هذا واضح جدا، ليس هذا مسألة الريادة وإنما الشراكة. أعتقد الكثير من البلدان فهمت ذلك، وسيكون هناك إحساس مشترك في هذا الصدد.
0: وشاطر الفكرة جميلة، لأن يعني تركيا أصبحت مركزا صحيح، ولكن لكل قوة لها حدود. فشفنا هذا الأمر في القضيتين اثنين في أوكرانيا، يعني على أساس القوة قد يفكر أحد روسيا يعني يقضي على أو تقضي على أوكرانيا في يومين أو أسبوعين أو شهرين أو سنتين، ولكن ما زال تستمر الحرب. وكذلك الولايات المتحدة فهمت حدودها في إيران، تركيا كذلك لها حدود، ولكن كما تفضل الأستاذ شيء مهم، يعني لابد من تآزر بين الدول الإسلامية. إذا يكون مثلا أقل الشيء يعني يتحقق هذا الآلية الرباعية بين باكستان، تركيا، السعودية ومصر، وقابلة لتوسيع للدول الأخرى، إذن نحن نحل مشاكلنا وأزماتنا من جانبنا، وكذلك هذا يكون رادعا ليس فقط للدول في المنطقة، للدول العالم كذلك.
1: نعم، بهذا ينتهي النقاش في الملف الثاني من حلقة الليلة. نذهب الآن مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من هذه الحلقة، حول زيارة قائد القوات البحرية التركية إلى سوريا ضمن مسار التعاون العسكري المشترك بين أنقرة ودمشق.

0: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطاطلو أغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وذلك بعد أيام من زيارة 5 سفن لقيادة القوات البحرية التركية ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري في المجال البحري بين البلدين.
1: صافرات فرقاطة تركية تدوي من الساحل السوري، حدث غير مسبوق لسفينة حربية تركية منذ أكثر من 15 عاماً. 5 سفن حربية تابعة لقيادة القوات البحرية التركية وصلت على متنها وفد

0: عسكري رفيع بقيادة قائد القوات البحرية التركية أرجومان تطليولو إلى ميناء اللاذقية السوري لتعزيز التعاون العسكري مع سوريا وفق تأكيد وزارة الدفاع التركية. وزارة الدفاع السورية بدورها قالت إن قائد القوات البحرية العميد محمد السعيد بحث مع تطليولو سبل تطوير التعاون في المجال البحري بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك وتبادل الخبرات ويخدم مصالح البلدين. وصول سفن حربية تركية إلى ميناء اللاذقية السوري وإن كان يقرأ كحدث طبيعي في مسار العلاقات المتينة التي تجمع أنقرة بدمشق في العهد الجديد لسوريا، إلا أنه يحمل أيضا رسائل عابرة للجغرافيا السورية. أنقرة تقول إن استقرار سوريا من استقرار تركيا والمنطقة، شعار ينعكس على أرض الواقع بالتعاون العسكري المتصاعد في كافة المجالات بين تركيا وسوريا. ويرتبط البلدان الجاران بشراكة أمنية وعسكرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات القادمة من أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وتقويض السيادة السورية. شراكة شملت أيضا تبادل الخبرات العسكرية والدعم التقني واللوجستي وتكثيف التعاون الاستخباراتي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب بما يضمن الاستقرار الإقليمي.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد أستورك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، ودكتور محمد أوسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التركي. أبدأ من لديكم دكتور أوسكان، ما دلالات هذه الزيارة قائد القوات البحرية التركية في دمشق وسفن وقطع حربية تركية في ميناء اللاذقية السوري؟
2: هذه رسالة واضحة في تركيا، بلد بحر المتوسط، شرق المتوسط. الشيء الثاني ليس فقط أمن البري، وإنما الأمن البحري لسوريا مهمة جدا بالنسبة، ولهذا السبب فإن تركيا تريد التعاون مع سوريا في مجال البحري أيضا، وهذا انعكاس للعلاقات. هذا شيء، ولكن ولو أنه تأخر لو قليل، ولهذا السبب فأن هذه الزيارة اللاذقية ليست رمزية وإنما مهمة جدا ورسالة جديدة من تركيا إلى سوريا وللمنطقة.
1: وبالتالي في ظل هذه الزيارة قائد القوات البحرية وهذه القطع العسكرية التي وصلت ميناء اللاذقية، أستاذ محمد، أين تقف العلاقات التركية السورية على صعيد التعاون في المجال العسكري أو حتى التنسيق السياسي وبقية الملفات؟
3: نعم، يعني طبعا هذه رسالة يعني واضحة لدول المعادية لسوريا ودول أخرى.
1: نعم،
3: لأن هناك فرقاطة، هناك قائد القوات البحرية كما تفضل أستاذ، رسالة واضحة، نحن مع سوريا واستقرار سوريا استقرار تركيا، رسالة واضحة جدا. ويعني لابد أن نفهم سياسة تركيا في السورية. أولا كما ناقشنا الأمر على باب الشراكة، فتركيا مع سوريا على أساس الشراكة، ولكن هناك دور مهم جدا، يعني قسمه ممكن نشاهد وقسم لا نشاهد. أولا تركيا، لأن أنا زرت سوريا، أظن أستاذ كذلك،
1: نعم.
3: أنا سمعت يعني بعد الثورة مباشرة، يعني 15 يوما من الحدود تركيا إلى سويدا، حتى أجريت لقاء مع حكمة الهجري. نعم، هناك رجال أخرى، فشفت بعيني الأمي ما الوضع السوري. يعني هناك مدن مدمرة جدا، وليس هناك أمن، ليس هناك شرطة. فتركيا أولا تحاول أن تكون هناك تنظيم البيت، أولا هذا مهم جدا، لأن إذا يعني يتم تنظيم البيت في سوريا فلم تكن هناك مشكلة الإرهاب للتركية من سوريا، لأن لدينا

0: الحدود
1: نعم
0: ما يصل إلى 910 كيلو.
1: صحيح.
0: والشيء الثاني، تركيا يفتح الباب لسوريا على العالم الإسلامي، عالم العربي، عالم الأوروبي، وعالم الدولي. يعني
1: قمة الناتو، تم دعوة الرئيس السوري لحضور قمة الناتو في أنقرة.
0: يعني من قبل كذلك تم لقاء أحمد الشرع في واشنطن التي كانت تحسبها إرهابيا،
1: نعم
0: فكذلك دعوة الشرع إلى
1: قمة الناتو.
0: حلف ناتو ولقاء مع ترامب، فهذا براءه أقل.
1: نعم
0: فأنا أريد أن أشير إلى هذا الأقل، لأن مثلا رفع السورية من القائمة
1: الدول الراعية
0: ترى،
1: للإرهاب.
0: نعم، فهناك عقلية بالشراكة. وأنا أكرر، أعود أكرر، أقول إذا يكون تنظيم بيت سورية فهذا يفيد لتركيا، ويكون استقرار سوريا استقرار تركيا.
1: من أجل هذا الاستقرار دكتور أوزكان، من أين يمكن أن يبدأ التعاون ما بين تركيا وسوريا؟ الأسبوع قبل أسبوعين تقريبا وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي كان في سوريا،
0: نعم،
1: وهذا الأسبوع قائد القوات البحرية. من أين يمكن أن يبدأ التعاون على كافة المستويات ما بين البلدين، وإلى أين يمكن أن ينتهي؟
2: في مجال الأمن، يعني الطرفان، أعتقد الأمن، مشكلة الأمن ليس هناك بين الطرفين، والكثير من السوريين البدأوا يتحدثون اللغة التركية، يعني هناك لغة
1: نعم
2: مشتركة، وهناك أيضا يعني ربط، ولهذا السبب أعتقد بأن هذا الترابط سيستمر لأعوام طويلة بين البلدين.
1: وفي حال استمرار هذا التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما قال الدكتور أوزكان، أستاذ محمد، كيف يمكن لهذا التعاون أن يصبح عامل مؤثر على الاستقرار في المنطقة وخاصة شرق المتوسط؟
0: نعم، يعني كما قلت الآن، يعني سوريا خرجت من حرب أهلين، يعني استمرت تقريبا 13 سنة، فما زال هناك عمل كثير في داخل السورية. لأن أولا مثلا أقول لك رقما لتكلفة التدمير في سوريا، على الأرقام وحسابات الأمم المتحدة 150 مليار دولار لابد لإنقاذ السورية من جديد.
1: نعم
0: فأظن أهم الشيء، أعود وأقول من جديد، تنظيم بيت سورية، هذا تفيد لسوريا كذلك، لأن يعني ما نسمي المنظمة الإرهابية على حدود سوريا
1: نعم
0: الآن تقريبا انتهى، فهناك ما يسمى داعش كذلك يقضى عليه. ولكن يبقى هناك مشكلة واحدة، الأراضي المحتلة من طرف الإسرائيل. أنا أظن تركيا تحاول حل هذا المشكلة، فنتذكر يعني قبل أيام أو يوم يومين صرح ترامب لإسرائيل انسحاب من أراضي اللبنانية والسورية، لأن لا أحد، يعني هو اتصل ببنيامين نتنياهو وقال
1: صحيح.
0: له انسحب من سوريا وانسحب من لبنان لأن لا أحد يريدك هناك.
1: نعم.
0: يعني وراء هذا التصريح، من يعني قال لترامب أنه يقول هذا الأمر؟ لذلك يعني تحقيق الاستقرار والأمن للسورية يفيد لتركيا وللمنطقة كذلك، لأن يؤثر كل الدول في الإقليم.
1: نعم، سؤال أخير نختم به هذه الحلقة إلى الدكتور أوزكان وإليك أيضا أستاذ محمد
0: نعم.
1: أوزترك. بعد 10 سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من يوليو تموز، استطاعت تركيا بناء وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. هل نشهد الآن نقل هذه المقاربة إلى دول الإقليم للمساعدة في إعداد وإعادة ترتيب البيت من الداخل حتى تستقر هذه الدول ويستقر الإقليم بصورة كبيرة؟
2: من دون شك يعني قد تكون مشاكل داخلية دائما، ولكن مصير تركيا الآن، مصير تركيا ومصير المنطقة أيضا بدأت تندمج مع بعضها البعض. موضوع الإرهاب، موضوع الأمن، موضوع الاقتصاد، موضوع التعاون، موضوع السياسة الخارجية والتأثيرات الخارجية. ولهذا السبب فأننا رؤية كل هذه المشاريع في داخل إطار واحد، هذا شيء مهم جدا، وأعتقد أمر يبعث على الأمل في المستقبل لمعالجتها.
0: نعم، يعني الظروف كل دولة تختلف، لذلك ممكن هناك نماذج يستفاد من تجربة التركية، هناك ممكن لا يستفاد. ولكن أظن أهم شيء بعد انقلاب عسكري تم إفشالها في تركيا أن أصبحت للمدنيين يد العليا على المؤسسات الأخرى خاصة دفاعية. هذا أظن قد يكون نموذج الأحسن يعني لدول الأخرى كذلك.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أستركا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. أشكرك كذلك الدكتور محمد أسكان الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا جزيلا.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير الخميس القادم 9:00 بتوقيت تركيا. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.

أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. سلام يؤكد من تويتر الغربية مساعي حكومته لانسحاب الإسرائيلي كامل من لبنان، وعون يضع شروطا لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة. في أول كلمة له بعد انتخابه رئيس المكتب السياسي لحماس، يؤكد أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية. وخلال معرض فارنبورغ الدولي في بريطانيا، شركة بايكر التركية واليانرو الإيطالية تكشفان عن المسيرة المشتركة أسطورة إيفان.

في الملف الأول من العالم اليوم، يزور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زوطرة الغربية لتفقد قوات بلادي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مؤكدا مواصلة حشد الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما حدد الرئيس اللبناني جوزيف عون 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة لأراضيه.

0: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
1: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
2: وللمزيد أكثر ينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد أمين قموري. سيد أمين، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أستفهم منك أكثر عن الأبعاد والرسائل التي أراد أن يرسلها السيد نواف سلام من خلال زيارته لزوطر الغربية على البعدين الداخلي والخارجي.
3: طبعا الهدف الأساسي من هذه الزيارة أن يقول أن الدولة اللبنانية موجودة في جنوب لبنان، يعني بعدما كانت غائبة لفترة طويلة. صحيح أن الجيش اللبناني بموجب الاتفاق 1701 عاد إلى الجنوب، لكن كانت إلى حد كبير الدولة غائبة. اليوم الجيش سيعود إلى الجنوب، الدولة اللبنانية باقية في الجنوب، لكن الأهم كله أن لبنان مصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل أراضيه، وليس عملية إعادة انتشار مثل ما يجري اليوم على جزء من الأراضي اللبنانية، وأن تحتفظ إسرائيل بمنطقة تسميها آمنة أو منطقة عادلة أو خط أصفر، وأن يكون لها حق التدخل في الشؤون اللبنانية. طبعا الغاية الأساسية من وراء ذلك القول أن الدولة اللبنانية لا تزال موجودة، أن الدولة اللبنانية قادرة إذا ما أتيحت لها الفرص بأن تكون موجودة في هذه المنطقة الأساسية من لبنان.
2: يعني في هذا السياق تحديدا لطالما عملت إسرائيل على خرق أي اتفاق ووضع العراقيل والعصا في الدواليب لبنانيا، كيف يعني ينظر إلى هذا السياق الإسرائيلي المستمر في المنطقة، وكان هذا حاضرا وجليا بإطلاق رشقات من السلاح الإسرائيلي صوب الجنوب اللبناني؟
3: يعني طبعا بعض اللبنانيين المؤيدين لهذا الاتفاق وجدوا أنها الفرصة قد تكون البداية حتى ولو كانت متعثرة، لكن من يدقق في الاتفاق ومن يعرف الجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن ما العبرة تبقى في التنفيذ. يعني هذه المناطق التجريبية دونها أسئلة كثيرة. اليوم إسرائيل فعليا لم تنسحب من أي منطقة احتلتها، طريفة، فرون، هذه مناطق لم يدخلها الاحتلال. زوطر الغربية دخل إليها الاحتلال ثم خرج منها، يعني لم يكن الاحتلال فيها عندما دخل الجيش اللبناني. ما يريده الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية هو أن تكون ساحة اختبار، ساحة امتحان يومي للجيش اللبناني، لأنه يربط، يقول أنه يربط تنفيذ بقية الخطوات بما سيفعله الجيش اللبناني في هذه المنطقة التجريبية. طبعا يريد من وراء ذلك أن يضع أو يؤسس لما كان يريده في السابق وما يريده دائما، هو أن يصطدم الجيش اللبناني تحديدا مع حزب الله الموجود في الجنوب. هو يريد من الجيش اللبناني أن يكون قوة ردعية شرطية في هذه المنطقة، بمعنى أنه عليه أن يقوم بعمليات تفجير المخازن إذا كانت موجودة، عمليات دهم، عملية منع مناصري حزب الله من الدخول. طبعا اليوم يعني هناك سؤال حول هذا الموضوع، من سيعود إلى هذه البلدات ومن لن يعود إلى هذه البلدات؟ هل سيعود فقط الأسماء التي يرضى عليها الجانب الإسرائيلي، أما تلك الأسماء المشتبه بها بين متزوجين بانتماءاتها أو بتاريخها لا يحق لها العودة؟ وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان وضع الجيش اللبناني في اختبار. سيقول كل يوم أن الجيش طلبنا من الجيش اللبناني بواسطة الأمريكي أو الطرف الثالث بأن يفعل هكذا ولم يفعل، وبالتالي سيربط انسحابه من مناطق جديدة بهذا الموضوع. وكان الإسرائيلي واضحا جدا بأنه بعد هذه المنطقة التجريبية الأولى لن يكون هناك أبدا انسحاب من المنطقة الصفراء أو المنطقة التي
2: يعني سيد أمين، أثرت نقطة غاية في الأهمية المتمثلة في موقف حزب الله. إلى أي مدى يمكن للسلطات اللبنانية المتمثلة في الرئيس ورئيس حكومته أن يصلوا إلى أرضية مشتركة مع حزب الله لتقليص هوة التباينات بينهما حتى أن تصل لبنان لتحرير كامل أراضيها وفقا لهذا الاتفاق الإطاري؟
3: يعني طبعا هناك مسألتين ميدانيا. في الميدان في جنوب لبنان حزب الله متفق في السابق أنه موافق على القرار 1701، جنوب نهر الليطاني هو لا يمانع أبدا بأن ينتشر الجيش اللبناني في كل المناطق بما فيها تلك التي دخل إليها الجيش اللبناني. بالنسبة لحزب الله مناطق شمال الليطاني لا يشملها القرار 1701، وبالتالي الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يربطان أي تقدم في العملية التوافقات بين الجانبين أو عملية إعادة الانتشار بسحب سلاح حزب الله. اليوم سمعنا رئيس الجمهورية يحدد طريقة لسحب السلاح، يقول أن عملية سحب السلاح فعلا وإن كانت الدولة اللبنانية اتخذت قرارا في السابق وقرار حكومي بأن ينتشر على كل الأراضي اللبنانية وبأن لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة، لكن عملية نزع سلاح حزب الله مرتبطة أولا بانسحاب إسرائيلي من المناطق الموجود فيها، ثانيا أن يكون هناك عودة للسكان إلى المناطق التي نزحوا منها، والمسألة الثالثة والمهمة جدا هي إعادة الإعمار عبر الدولة نفسها حتى لا يكون هناك ذرائع لأي جهة كانت أن حزب الله أو غيرها كي يقول أن هناك تقصير من الدولة أو أن هناك مسائل لم تبد، فبالتالي سيبرر مرة أخرى عودته إلى حمل السلاح. سحب السلاح يكون بإجراءات سياسية و
2: يعني قبل أن نصل إلى هذه النقطة سيد أمين، يعني اسمح لي في
3: سؤال كبير،
2: يعني اسمح لي في المقاطعة قبل أن نصل إلى هذه المحددات وهذه الضوابط التي ذكرها الرئيس اللبناني، دعنا ننتقل أكثر إلى قدرة الجيش اللبناني. إلى أي مدى يمكن أن يسيطر على المناطق التجريبية حتى يؤسس له وفق الاتفاق إلى مناطق أخرى؟
3: طبعا الجيش اللبناني الكل يعرف مدى قدراته، طبعا هناك اتفاق كامل بين اللبنانيين على التسليم للجيش اللبناني، لكن مسألة نزع السلاح هي تلك المسألة الأساسية. يعني حتى بين حزب الله والجيش اللبناني لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة، لا الجيش اللبناني يقرر أو يقبل بأن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله بالقوة، وإذا كان لابد من ذلك لابد من قرار جماعي يتخذه مجلس الوزراء الممثل فيه حزب الله وحلفاء حزب الله. وبالطبع بالنسبة لحزب الله اليوم لا يريد معركة جديدة، هو الذي يخوض معركة كبيرة مع الإسرائيليين أن يخوض معركة مع الجيش اللبناني. السؤال الكبير هو اليوم الدولة اللبنانية وحتى حزب الله نحن في خضم أزمة خانقة جدا وتهدد مصير البلد بالكامل. كيف نستطيع أن نفاوض الإسرائيلي ولا نستطيع أن نتفاوض مع بعضنا البعض للاتفاق على حد أدنى؟ يعني كان يمكن

0: أو كان يجب الآن أن يصير أن يكون هناك دعوة فعلية للقاء بين كل الأفرقاء اللبنانية، إن كان في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، لمناقشة كل الأوضاع العامة. نحن فعلا على خط زلازل، كلنا نرى ماذا يجري في الإقليم، ولبنان معرض للهزات، ولدينا عدو أمامي على حدودنا غاصب، لا يعترف لا بدساتير ولا يعترف بقوانين ولا يعترف بشرائع، هو مصمم على مواصلة حربه، ونتنياهو الذي طبعا يريد هذه الحرب. لذلك على اللبنانيين أن يفكروا بطريقة مغايرة. اليوم هناك فرصة، رغم كل الانقسام الداخلي اللبناني، رغم كل الشروخات القائمة، لا يزال هناك إمكانية للتحدث. وفي الأمس سمعنا في البيت الأبيض كلاما من الرئيس الجمهورية نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحتى من الرئيس الأمريكي هذا الكلام أيضا، يعني الذي يعني يتكلم بطريقة لافتة عن الرئيس بري الذي هو شريك لحزب الله. إذن
1: وفي جزئية ذلك سيد قموريه، يعني
0: الخطوط اللبنانية لا تزال قائمة.
1: وفي جزئية ذلك إلى أي مدى يمكن أن تتقلص هذه الهوة في وجهات النظر المتباينة بين الفرقاء على الساحة اللبنانية؟ بمعنى إذا ما نجح الرئيس في ترجمة كل المحددات التي ذكرها المتمثلة في الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي تولي الجيش اللبناني للسيطرة على الجنوب اللبناني بشقيه، وكذلك إعادة إعمار لبنان، إلى أي مدى يمكن كل هذه المعطيات أن تلعب دورا في تقليص وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية؟
0: للأسف حتى هذه اللحظة لا يزال الانقسام كبير جدا جدا، وجاء هذا الاتفاق ليزيد الطين بلة. في السابق كنا أمام مسألة سلاح حزب الله، خلاف بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية، ثم ذهبنا إلى مشكلة ثانية تتعلق بالمفاوضات، ما إذا كانت تكون مباشرة أم غير مباشرة، واليوم جاء هذا الاتفاق لنرى قوى جديدة في البلد ليست مع سلاح حزب الله، لكنها ترى في هذا الاتفاق مسا بالسيادة، أو لا يعطي لبنان أو لا يضمن للبنان استعادة كل أراضي. فبالتالي الخلافات فعلا كبيرة، لكن ما يطمئن أنه رغم كل هذه الخلافات لا يزال هناك قدرة على ضبط الوضع، على السيطرة. يعني لم نرى حركة في الشارع مريبة، لم نرى دفع نحو إقامة خطوط تماس على غرار ما كان حاصلا أثناء الحرب الأهلية، وأعتقد أن هذه الأمور لن نصل إليها. لكن علينا أن لا ننسى أن لبنان يتأثر كثيرا بما يجري في الإقليم، الوضع صعب للغاية، والوضع يزداد صعوبة مع كل توتر جديد في الإقليم. يعني لا سمح الله إذا كان هناك اشتباك أو معركة جديدة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أحد الاحتمالات أن تعود الجبهة اللبنانية إحدى ساحات الصراع مجددا، وبالتالي يعود لبنان مرة أخرى إلى دوامة الصراع الإقليمي الكبير على أرضه، يعود مرة أخرى صندوق بريد لتبادل الرسائل بين اللاعبين الكبار.
1: أشكرك جزيل شكر من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحثة السياسية السيدة أمين قموريه عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.

0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أنه مستمر في العمل في مختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
1: كما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها

0: الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
1: كما دعا الحي الدول العربية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب في قطاع غزة.
0: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
1: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر. رئيس السيد عبد الناصر، رحب بك في العالم اليوم، ودعني أستهل النقاش معك بما سيقدمه خليل الحية لحركة حماس بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي فيها.
2: طبعا الحمد لله رب العالمين، الحركة نجحت ورغم الظروف الصعبة والأمنية المعقدة جدا جدا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، أفرزت الدكتور خليل الحية. طبعا يتوقع من الدكتور خليل الحية أن يواجه يعني تحديات، أو من التحديات كبيرة جدا تتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، وتتعلق بالترميم و يعني تعزيز الحركة ومواقف داخليا وخارجيا، تحديات كثيرة. ذكر الدكتور خليل الحية بعد انتخابه أن أهم أولوياته كما تعلمون هو وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في كل أماكن تواجده. طبعا بالتأكيد غزة تقف على رأس سلم أولويات الحركة لأنها تتعرض لإبادة ما زالت، صحيح أنها تراجعت إلى حد كبير، ولكن منذ أكتوبر 2025 عقد الاتفاق هذا الذي تم، أكثر من 1200 شهيد استشهدوا في غزة نتيجة اعتداءات إسرائيلية، منهم طبعا حوالي 270 طفل وأكثر من 140 امرأة. فالعدوان الإسرائيلي على شعبنا على قطاع غزة مستمر ومتواصل للأسف الشديد، والعالم ينظر والكل يعني لا يستطيع ردع إسرائيل عن عدوانها على شعبنا. الأولوية الأولى للدكتور خليل الحية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن تكون للعرب وللمسلمين ولكل أحرار العالم أن تكون الأولوية الأولى. العدالة الإنسانية تتطلب هذا، القانون الدولي يتطلب هذا، أن يقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تقوده حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وابن جفير، أن يتوقف على شعبنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي القدس عمليات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات مستمرة، في الضفة الغربية وقطعان المستوطنين يعني جرائمهم كثيرة وتصاعدت في الآونة الأخيرة، ميليشيات مسلحة مدعومة من جيش الاحتلال الصهيوني تنتهك حقوق الفلسطينيين يوميا، تقتل وتعذب في السجون الإسرائيلية، هناك يحدث ما لا يعني يخطر على بال أحد من التعذيب ومن الضرب ومن الإهانات ومن التجويع وحتى الاغتصاب، كل أنواع العدوان. أولوية الدكتور خليل الحية هي أولوية الشعب الفلسطيني كله، وأولوية كل حماس وكل فصائل الشعب الفلسطيني، ومن المفترض كل أحرار العالم أن يقف هذا العدوان الهمجي المستمر على أبناء شعبنا. شعبنا الفلسطيني إن شاء الله تعالى في قطاع غزة سيخرج من هذه الأزمة بإذن الله رب العالمين، كل قلوبنا ودعائنا وكل جهودنا ستكون منصبة من أجل وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله تعالى، وفي كل أنحاء وفي السجون وفي غيرها وفي القدس وفي غيرها.
1: نعم سيد عبد الناصر، بعد تغير وجهات عديدة من النظر فيما يدور الآن في غزة من إبادة جماعية يقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدنيين، متمثلة في وجهات نظر أوروبية غربية أمريكية، حتى بريطانيا التي كانت وراء وعد بالفور هي الآن انضمت إلى هذا السياق المتمثل في المضي نحو حل الدولتين، مع كل هذه المعطيات التي تقف الآن مع الفلسطينيين سواء كان في الضفة أو في غزة على وجه الخصوص، برأيك الاستثمارات التي من خلالها يمكن أن تتحقق مكاسب سياسية من قبل الحية كيف ستكون؟
2: والله الدكتور خليل الحية يقف إلى جانبه كافة أبناء الحركة وكل أبناء الشعب الفلسطيني المناضين وكل العالم الحر يقف خلفه، خاصة بعد أن سقطت سردية الاحتلال الصهيوني. سردية إسرائيل كانت تقوم على أنها دولة ليبرالية ديمقراطية واحة في الديمقراطية في الشرق الأوسط هذا المتوحش، هذه السردية سقطت وثبت أنها دولة همجية بربرية تقتل النساء والأطفال قبل الرجال. سردية الضحية هذه انتهت أيضا، أنهم ضحايا الهولوكوست، هم يتاجرون بهذا الموضوع وخاصة نتنياهو بن غفير. سقطت هذه السردية في ظل هذا والتضامن العالمي الكبير مع الشعب الفلسطيني. في ظل هذه الظروف علينا أن نتحرك، يعني كل العالم يتحرك، كل العرب والمسلمين وعلى رأسهم تركيا أيضا أن يتحركوا باتجاه إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي حقوقه السياسية. مصيبتنا اليوم أن الحديث لا يدور عن حقوق الفلسطينيين، المفاوضات اليوم تدور على نزع سلاح المقاومة، أن لا يقوم الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
1: وهذا هو سؤالي لك، يعني بمعزل عن الدول العربية والإسلامية هي في صف القضية الفلسطينية ومع غزة قولا وفعلا، لكن أنا أتحدث فعلا أتحدث معك في الفعل السياسي، أتحدث يعني أتحدث معك وسؤالي لك موجه، كيف سيكون التحرك في المسار السياسي مع الدول الغربية المتعاطفة أكثر مع القضية الفلسطينية من قبل السيد خليل الحية؟
2: هذه يعني ننتقل إلى الأولوية الثانية التي طرحها الدكتور خليل الحية وكل أبناء الحركة يعني متفقون على هذا، وهي وحدة أبناء الشعب الفلسطيني. من خلال وحدة أبناء الشعب الفلسطيني نستطيع أن نتحرك دوليا وسياسيا. أنت تعرف حماس اليوم ليست هي بين قوسين المعترف فيها دوليا، حماس هي حركة مقاومة إسلامية ضد احتلال صهيوني غاشم، معترف فيها يعني من ناحية القانون الدولي والعدالة الإنسانية، لكن مش معترف فيها دوليا. الذي المعترف فيه دوليا هو السلطة الفلسطينية، ونحن في حركة حماس نسعى بكل جهودنا إلى يعني إيجاد مقاربات تضمن وحدة الصف الفلسطيني، وأن نتحرك كفلسطينيين موحدين باتجاه تحقيق حقوقنا السياسية، وأن لا نربط كل ما يحدث بالمفاوضات بالحقوق الأمنية لإسرائيل. نحن تحت الاحتلال، نحن تحت الضرب والتعذيب والقتل، وليست إسرائيل. إسرائيل دولة نووية وتعتدي، ومن الواجب أن يعني يضمن العالم حقوقنا ويضمن حمايتنا بإذن الله، وليس ولا يعمل من أجل يعني راحة إسرائيل أو من أجل ضمانات لإسرائيل. يعني فلسطينيا إذا تحققت الوحدة، نعم، العائق أمام التحرك السياسي الفلسطيني هو للأسف الشديد عدم وجود وحدة فلسطينية.
1: نأتي على الدول الإسلامية والعربية المتمثلة في تركيا ومصر وقطر، التحركات السياسية المرتقبة للحية مع هذه الدول الثلاثة الوسيطة.
2: طبعا الدكتور خليل الحية والحركة بشكل عام حريصة جدا أن تعزز علاقاتها بشكل عام مع المحيط العربي والإسلامي بشكل عام، ومع كل أحرار العالم وكل أنصار قضية العدالة الإنسانية التي أصبحت فلسطين وغزة اليوم هي رمز للعدالة الإنسانية، والعدالة الإنسانية في على المحك، ومن أراد أن يثبت أنه مع العدالة الإنسانية عليه أن يقف إلى جانب غزة وإلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في فلسطين. الآن يتحركون الأخوة، يتحركون الدكتور خليل الحية يتحرك بهذا الاتجاه، يفعل كل ما بيسعه، يبذل كل الجهود المتاحة، يتمتع وحركة الحماس بشكل عام تتمتع بمرونة عالية جدا ومستعدة لأن تقدم كثير من القضايا على سبيل المثال من أجل رفع الظلم عن شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون الويلات حتى هذه اللحظة.
1: هناك تحديات عديدة تواجه الحية فعليا وعلى أرض الواقع، البدايات من أين ستكون له؟
2: التحدي الأول هو الاحتلال، مش التحدي، التهديد الأول لنا هو الاحتلال. الاحتلال يقف على رؤوسنا ويعد أنفاسنا في كل لحظة. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة اليوم يتعرض لاحتلال صعب. الأولوية الأولى لنا هي الاحتلال. يعني اليوم الدكتور خليل الحية وكل المقاومة الفلسطينية وكل فصائل الشعب الفلسطيني اليوم التهديد الأول لهم الاحتلال، أولا وثانيا وعاشرا هو الاحتلال، وعلينا أن نوقف هذا. العالم يجب أن يقف مع الشعب الفلسطيني من أجل وقف همجية الاحتلال. وإحنا تعلمنا اليوم وسقطت نظرية اليمين في إسرائيل أنه بإمكانه أن يخترق العالم العربي والإسلامي من خلال الاتفاقات الإبراهيمية ومن خلال ما يسمى بالتطبيع، من خلال اتفاقات مع بعض الدول

0: ويتجاوز فلسطين. اليوم أثبتت الأحداث الأخيرة أن مفتاح الاستقرار في المنطقة وفي العالم هو فلسطين. إن لم يكن هناك حل لقضية فلسطين العالم لن يهدأ. ونحن اليوم تداعيات ما حدث في فلسطين اليوم نجده في المنطقة، في إيران وفي لبنان وفي كل مكان. فإسرائيل دولة تعربد على المنطقة كلها بأكملها، حتى تهدد تركيا أيضا وتبحث عن عدو جديد لها هو تركيا. يا لا لا، تضرب في لبنان وتضرب في اليمن وتضرب في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، ولا أحد يقول لها ماذا تفعلين، ويبحثون عن سلاح المقاومة البسيط جدا البدائي الذي يدافع فيه الشعب الفلسطيني عن نفسه.
1: يعني سيد
0: الأمور معكوسة.
1: سيد عبد الناصر، يعني هناك إبادة جماعية، هناك اختراق لوقف إطلاق النار، هناك معابر مغلقة، تداعيات إنسانية، قطاع يحتاج إلى الإعمار. الأولويات برأيك كيف ستكون البدايات؟ كيف سيتحرك الحي مع كل هذه الملفات الصعبة التي تواجهه في بداية مرحلته السياسية؟
0: الدكتور خليل الحية من خلال اتصالاته المستمرة، وقادة الحركة بشكل عام من خلال اتصالات المستمرة مع الإخوة الوسطاء في تركيا وفي مصر وفي قطر، اتصالات مستمرة يعني شبه يومية من أجل التوصل لهذا الكلام. يعني هو شكر الوسطاء وشكر دور الوسطاء الإيجابي من أجل إحقاق الحق الفلسطيني ومن أجل ربط ما يحدث بحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الاتصالات مستمرة. قبل البارحة أظن اتصل الدكتور هاكان فيدان بالدكتور خليل الحية وهنأه، وأعتقد أنه هناك يعني باستمرار لقاءات وحديث بهذا الصدد، وتركيا تلعب دور إيجابي، وكذلك الإخوة في قطر والإخوة في مصر، ونحن نطالبهم بالعمل المزيد من أجل، لأنه اليوم الشعب الفلسطيني ضعيف، اليوم الشعب الفلسطيني وحده في الميدان، يعني هو يفعل ما يستطيع، هو يدافع، هو ضحى بكل ما يملك من أجل يعني وطنه وحريته وكرامته، ومن أجل أيضا يعني مقدسات المسلمين. هو يدافع عن القدس، يدافع عن المسجد الأقصى اللي هي مقدس لكل 2 مليار مسلم وليس للفلسطينية وحدهم. يعني نحن نرجو ونطالب الإخوة الوسطاء بعمل المزيد من أجل فلسطين ومن أجل وقف العدوان. الدكتور خليل الحية يسعى بكل جهوده ويعمل يعني الكثير من المرونة السياسية، بما طبعا بدون تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية، من أجل وقف هذا العدوان. المشكلة عند الاحتلال والمشكلة عند العالم الذي يجب أن يتحرك لينسجم مع مبادئه، لينسجم مع مبادئ العدالة الإنسانية التي وافق عليها العالم، عليه أن يتحرك من أجل نفسه إن لم يكن من أجل الفلسطينيين.
1: أشكرك جزيلا شكرا القيادي في حركة حماس السيد عبد الناصر عيسى عن هذا الكم الوافر من هذه المعلومات والقراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، تكشف شركة LBA المشروع سيستم المشترك بين بايكر التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها، وهي الطائرة المسيرة السورة ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا.
1: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA سيستمز المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقاً من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورغ الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة، في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجاً من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقدار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث

0: تولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وقزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي تي بي 2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيداً من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بايركتار تي بي 2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها.
1: وللمزيد ينضم إلي من ولاية أرضروم المتخصص في الصناعات الدفاعية السيد أحمد أرداشان سوي. سيد أحمد، بداية أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتطرق إلى التقدم الملحوظ والمستوى الرفيع للصناعات الدفاعية التركية، حتى أنها أسست شراكات مع شركات غربية أوروبية. ما الذي أوصل تركيا، أي بمعنى كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى من التقدم في الصناعات الدفاعية الاستراتيجية؟
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle bir gelişme yani savunma sanayinde yaşanan bu gelişmelerin en temel sebebi siyasi iradenin ve
3: انعكست سلبا على هذه المسائل، وبالعكس من ذلك فإن في السنوات الأخيرة تم تحقيق تقدم مكثف، استثمارات تكنولوجية مهمة كانت صعبة جدا في الماضي. الآن في عهد الرئيس أردوغان نجد أن هذه الاستثمارات تجري بشكل مكثف، وأن هناك إرادة واضحة وراسخة، وأن هذا جزء يدعم بسياسة تركيا الخارجية. وهذه التطورات، وإن كانت شركة بايكر مثلا شركة خاصة، فإن تلك الأنظمة المتطورة إنما كان الدافع خلفها ويكمن خلفها إرادة الدولة، الإرادة القوية ومنظومة الصناعات الدفاعية المتكاملة التي أنشأتها تركيا، وبذلك بدت جزءا منسقا مع السياسة الخارجية التركية. وهكذا تطوراتها تجري وأثبتت قوتها إلى حد ما، فإنه على وفقا لمقاييس الناتو بات هذا متطورا. وكما ذكرت، الإرادة السياسية والاستقرار السياسي هما العاملان الأهمان. والسياسة التركية الخارجية فيما يخص علاقاتها بالشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وغيرها، مساعي تركيا في السياسة الخارجية كانت جزء منها كان في هذا الإطار. وهكذا بدأت تركيا تجني ثمار ما زرعت في السنوات الماضية فيما يخص الصناعات الدفاعية من خطوات متطورة جدا وتقدم كبير أحرزت هذا بصورة عامة.
1: نعم سيد أحمد، يعني هذا المسار الناجح والمتحقق في هذه الصناعات الدفاعية أسس لشركات أوروبية لا سيما فيما يتعلق بالطائرة المسيرة أستوري ليفانتي مع إيطاليا وتركيا معا. أهمية هذه الطائرة في الصناعات الدفاعية التركية.
3: بداية هذه الشركة، هذا المنتج، هذه المنصة في الواقع هي من قبل بايكر التي هي الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والمسيرات عالميا، ومع شركة ليوناردو عملاقة أخرى فيما يخص المسيرات، ومن ثم فهذا تعاون مهم. والنموذج هذا في الواقع كان مطورا من النموذج تي بي 3 الذي طورته تركيا، وتطويره مع ودمجه مع ليوناردو. وهكذا ما ذكرناه قبل قليل هو جزء من حكاية تركيا في الصناعة الدفاعية، حيث أن بنيتها التحتية في تركيا قوية جدا، وهذا يأتي انعكاسا هذا. وفي هذه النقطة فإن الذخائر في تي بي 2

0: أيضا وزيادة نصيبها فيما يخص التسلح في المنطقة وفي هذه النقطة، فإن حروب يومنا هذا منظومة الأسلحة فيها والمركبات الجوية
1: بالعودة إلى هذه
0: والبحرية.
1: الطائرة سيد أحمد، يعني بالعودة إلى هذه الطائرة، الخصائص الفنية التقنية التعبوية لهذه الطائرة، بمعنى technical tactical characteristics of هذه الطائرة، يعني إلى أي مدى يمكن أن يعول عليها، وما هو المختلف فيها بين هذه المسيرة والمسيرات السابقة؟
0: هذه المسيرة ما يجعلها خاصة كونها، نحن نعلم نجاح تي بي اثنين، نجاح بايكر، وما نجحته هذه الطائرة في سوريا وفي ليبيا وفي أذربيجان، شهدنا هذا. وأكبر المنظومات تم دمجها بناء على هذا. وفيما يخص السفن الحربي، سفن الطائرات، بات هنالك السفن تحمل حامل الطائرات مسيرة باتت مدمجة بناء على هذه الطائرة، وهذا يعني منصة واسعة، جزء من منظومة متكاملة. وليوناردو هذه ستكون بمثابة استمرار لتي بي 2، و الجيوش المتطورة في أوروبا ربما في النقطة التي تراجعت فيها ربما الدول الأوروبية فيما يخص الصناعات الدفاعية وسيما المسيرات، فإن هذه خطوة تسعى في هذا الإطار وستسد نقصا وستزيد وستكسب كثيرا من الجودة والقدرات الحربية. وفقا لما صرح فإن الجيش الإيطالي حتى نهاية العام سيبدأ بتسلح سيتسلم
1: نعم.
0: هذه الطائرات بجزء من هذه الطائرات قبل حلول نهاية العام، وحاملات الطائرات المدمجة ستستخدم فيها هذه المسيرات، ومن ثم فتخدم القوات البرية والمطارات، وأن تكون مرتبطة بالمطارات وحسب، بل سيتاح لها إمكان التحرك في البحر هذه المسيرات والمسيرات المسلحة، وسيما المنظومات المسيرة تضيف قيمة كبيرة. نحن تي بي 2 كانت رائدة لهذا في التاريخ، تاريخيا حققت نجاحات كبيرة في سوريا وفي ليبيا، ورأينا مثيلات لهذا، وفي أوكرانيا
1: سيد
0: أيضا
1: أحمد،
0: رأينا
1: يعني
0: نجاح.
1: سيد أحمد، هذا التقدم لشركة بايقر مع ليناردو، ما الذي سيعطيه لها من مكانة عالمية في الصناعات الدفاعية؟
0: بكل تأكيد، لأن ليوناردو كما ذكرنا فيما يخص مجال الطيران والمسيرات هي عملاق على مستوى العالم، والتي بي 2 والتي بي 3 تتيح أرضيات مهمة جدا، ولكن الشراكة مع ليوناردو سيضيف إلى بايكر فيما يخص التعاون مع الدول العضو في الناتو والعضو في الاتحاد الأوروبي، سيقدم إسهام مهمة فيما يخص التعاون فيما بين هذه الدول، ولا سيما ليوناردو بتجربتها في مجال الطيران، تجربتها الكبيرة، هذه خبرة ستضيف الكثير إلى بايكر التي تعد فتية وإن كانت لها نجاحات كبيرة. ومن ثم فإنه إلى يومنا هذا رأينا في أفريقيا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط أن بعض الدول باتت تشتري منتجات بايكر، لكن نحن بتنا نسلم الدول الأوروبية ودول الناتو أيضا منتجات بايكر، وسنرى منتجات بايكر في دول أوروبية تستخدمها أيضا، وهكذا فإنه على إطار إقليمي وعالمي تزداد أهمية تركيا ويترسخ مكانها
1: نعم.
0: ومكانتها.
1: وهذا هو سؤالي الأخير لك سيد أحمد، فيما يتعلق بمكانة تركيا في الناتو، كيف ستنعكس كل هذه النجاحات على مكانة تركيا في حلف الناتو؟
0: بكل تأكيد إن هذا له إسهام مهم، لأنه في ضوء التطورات العالمية الإقليمية والعالمية، الحرب الروسية الأوكرانية مثلا، هذه مسائل باتت تفتح علامات سؤال مهمة فيما يخص ملف أمن أوروبا. ومن ثم فإن تركيا باعتبارها عضوا في الناتو وحليفا في الناتو في الماضي، كانت باعتبار قوتها العسكرية وقوتها البشرية تضع مركزا وتشغل مركزا بناء على هذا، لكن في يومنا هذا فإنها تبرز بملامح الصناعات الدفاعية القوية والقيادة السياسية القوية. وتركيا في العهد الجديد فإنها باتت تتمكن من بيع الأسلحة حتى الدول الأوروبية، وصلت هذا المستوى، باتت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه، ومن ثم فهي حليف مهم يبرز. في الأسابيع الماضية في قمة الناتو في أنقرة شهدنا هذا أيضا، أن الصناعات الدفاعية التي سيزداد الإقبال عليها في المستقبل، فإن تركيا لن تعود الدولة التي ترسل جنودا وحسب، بل دولة مركزية تنقل قوة كبيرة وقوة نوعية فيما يخص تكنولوجيا الحرب والمسيرات أيضا إلى دول الناتو وتقدم

0: إسهاما نوعيا بهذا الشكل، ومن ثم فهي دولة تعزز من قوة الحلف ويبرز دورها ويزداد نوعية ويصبح لا غنى عنه. هذا ما يمكن أن نقوله في المرحلة المقبلة، سنرى بوادر هذا وملامحه أكثر فأكثر، ونجاحات أخرى ستتواصل أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر المتخصص في الصناعات الدفاعية السيد أحمد أرتشنسوي عن هذا الكم الوافر من القراءة والمعلومات والتحليل، والشكر موصول لكم أنتم النظراء الكرام. وبذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى.
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطينيي الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير.

0: كبير، انه لما اكبر واتعلم واصير عندي ابدا اتعلم على البرمجه، ابدا اتعلم على الالعاب، وابدا اتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا انا واخوي قناه على اليوتيوب، وبدنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت ابدا اتعلم شوي على المونتاج، وابدا امنتج شوي في هذه القناه.
1: بس يعني متذكر انه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسة

0: دراسة تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغولا، أحد أوائل الموظفين في المتحف، في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الآثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

الحرس الثوري الإيراني يهاجم قاعدة علي السالم بالكويت ويعلن انفجار ناقلة جديدة في هرمز، وترامب يتوعد بضربات جديدة ردا على استهداف السفن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. الحي يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لتخفيف معاناة سكان غزة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية بالتزامن مع استمرار الضربات الإيرانية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان إن أصوات الانفجارات التي تسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدوره أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية والعديري في الكويت.

0: هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان وسيرك بمحافظة هرمزغان، كما أعلن عن مقتل شخصين جراء ضربة أمريكية استهدفت منطقة منفذ شلامجة الحدودية. مزيد من التفاصيل مشاهدينا انضم الينا من الكويت عبر الهاتف مراسل تريتي عربي محمد العفتان. محمد مرحبا بك، لو تضعنا في صورة تطورات الساعات الأخيرة في الكويت والخليج عموما في ظل استمرار الهجمات الإيرانية التي تقول طهران انها تستهدف مصالح أمريكية في الكويت وفي دول الخليج.
1: صباح الخير مهند. بالفعل كما تفضلت فإن المتغيرات الجديدة خلال 24 ساعة الماضية تكون متسارعة هنا في المنطقة وتحديدا في دول الخليج العربي. دعني أتحدث ميدانيا. بداية تحدثت الدفاعات الكويتية قبل أقل من 6 ساعات بأنها تتصدى لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في الكويت، لا وجود لتفعيل صافرات الإنذار. هذه دلالة على أن الهجمة أو الهجوم كان خارج نطاق التهديد وتم التصدي له من قبل الدفاعات الكويتية، ولا وجود لأي حالات إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد. نتحدث أيضا على المتغير الجديد هنا في الخليج خلال 24 ساعة الماضية، تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، لا سيما بأن هذه المدينة لم تكن متواجدة خلال الفترة الأخيرة من الصراع بالشرق الأوسط، كانت متواجدة بالهجوم الإيراني بفترة الحرب الأولى أي الأربعين يوما الأولى. الآن تم تفعيل صافرات الإنذار. هذه المنطقة الثالثة بالمملكة العربية السعودية تم سماع تفعيل صافرات الإنذار. تصدت الدفاعات السعودية للهجوم الذي كان باتجاه المنطقة الشرقية، لا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية ولله الحمد. البحرين أيضا تم تفعيل صافرات الإنذار في مملكة البحرين في تمام الساعة 8 من مساء ليلة البارحة، لا وجود لأي إصابات مادية ولا إصابات بشرية. المتغير الجديد أيضا هو دخول الحوثي إلى الصراع واستهداف السفينتين التابعتين للمملكة العربية السعودية. هذين السفينتين هم سفينتان عفوا هذه السفينة هي سفينة ناقلة نفط تم استهدافها من قبل الحوثي. أيضا تم استهداف من قبل الحرس الثوري الإيراني سفينتين في الخليج العربي. هذه الأحداث مهند على الصعيد الميداني. من المتوقع أن تكون الساعات القليلة القادمة أحداثا دبلوماسية عالية المستوى بهذا السياق.
0: نعم، شكرا لك حتى هذه اللحظة محمد العفتان مراسل تريتي عربي، كنت معنا من الكويت. في هذا الوقت حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبنيتها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة حسب وصفه. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تواجه أزمة اقتصادية حادة، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. وأضاف روبيو أن السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز تتعرض لهجمات إيرانية، مشيرا إلى أن بلاده تدافع عن حرية الملاحة وتستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد السفن. هذا فيما ارتفع سقف التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز في ظل مخاوف من اتساع الحرب في الشرق الأوسط وبقاء مقترح الهدنة لعشرة أيام بلا موقف إيراني نهائي معلن، حيث ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بالتأكيد على أن ضرب بنيتها التحتية سيعقبه رد بالمثل يستهدف المنطقة برمتها.
2: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل.

0: العامل بقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعا البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة، إما الكل أو لا شيء، مشدداً على أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية. وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
1: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور اليوم الخميس إيران على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. قال العبودي إن ملف الغاز سيكون ضمن أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشيرا إلى أن بغداد تحمل مبادرة تقوم على الحلول الدبلوماسية ولا سيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون أن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وأفاد مصدر بالأمن البحري بأن الناقلة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة بعد إصابتها بصاروخ قرب ميناء جازان، فيما أظهرت بيانات الملاحة تغيير 5 ناقلات لمسارها لتجنب مضيق باب المندب. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر مبررا ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته، وهدد سريع بمواصلة الهجمات ضد السعودية مؤكدا استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار.
2: أدت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: هذا وأكدت السعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر دون إصابات بين الطاقم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر رسمي أن سفينة إنسيليا تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر ما أدى لاندلاع حريق في مقدمتها مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. من جهته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق فيكتور ليبرمان حكومة نتنياهو إلى معارضة أي اتفاقية أمريكية سعودية.

0: السعودية تسمح للرياض بإقامة برنامج نووي مدني، وادعى ليبرمان أن البرنامج النووي المدني السعودي سينتهي بامتلاك أسلحة نووية وسيؤدي إلى سباق تسلح محموم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إلى لبنان، حيث تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب البلاد بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثاني ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف بلدة النبطية الفوقة، فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة، كما أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة في المنطقة. هذا وقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس اللبناني جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.
0: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
3: ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: كما دعا الحي الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مثمنا جهود الوسطاء في تركيا ومصر وقطر لوقف الحرب على قطاع غزة.
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإننا هنا ندعو

0: الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير.
1: ميدانيا في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت مناطق عدة في قطاع غزة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته بالمنطقة بعد إزاحة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد الخط الأصفر باتجاه الغرب. تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
2: هذا المؤتمر
3: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
4: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت، أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
3: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
5: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
3: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية إذ تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
6: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تتصاعد المخاوف الفلسطينية من استهداف المقامات الدينية مع تكرار اقتحامات تنفذها طواقم سلطة الأثار الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال وسط اتهامات لإسرائيل باستغلال ذرائع أثرية ودينية لفرض السيطرة على هذه المواقع.
7: منذ أيام فقط وفي المجمع التاريخي المعروف باسم مقام النبي نوح في مدينة دورة جنوب الخليل، اقتحمت سلطة الآثار الإسرائيلية المكان بحماية قوات الاحتلال، وعمدت إلى تصويره والتجول في محيطه، خطوة عززت مخاوف الفلسطينيين من اقتراب بسط إسرائيل سلطتها على مكان أثري بناه العثمانيون قبل أقل من قرن.
8: الفترة الماضية تم دخول الجيش للمنطقة بأكثر من 4-5 مرات وتصوير المقام سواء من الداخل أو من خارج بكل جوانبه. هذا مسجد يقام فيه صلوات الخمسة، فبالتالي وجود المصلين، وجود الناس، وجود المتنزهين، وجود الأهالي، وجود الناس اللي الروافد عائلة مستورة بتأخذ الأكل، بكون إزعاج مش طبيعي ده الموضوع.
7: حاولنا الوصول إلى مقام النبي صالح في بلدة إذنا جنوب غرب الخليل أيضا، لكن التمدد الاستيطاني الجديد تسبب في إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه. ويختصر هذا المشهد آلية تمدد الاستيطان في المنطقة التي تبدأ بادعاء يهودية الموقع ثم تنتهي بفرض السيطرة عليه وعزل الفلسطينيين عنه.
9: منطقة النبي صالح هي مقام موجود منذ الأزل، هو موقع يقع إلى الشرق من بلدة إذنة، وهو متنفس لأهالي البلدة بصراحة. الآن وبعد أكثر يعني منذ حوالي أكثر من سنة ونص إلى سنتين يتم منع المواطنين وحرمانهم من وصول هذا الموقع بشكل كبير جدا، يعني الوصول له صعب خاصة أن هناك مضايقات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
7: تسيطر إسرائيل حاليا على أكثر من 4 مقامات منسوبة لأنبياء في الخليل، فيما 4 أخرى ما زالت تحت التهديد، كما هو الحال في بلدتي بني نعيم وحلحول، رغم وقوع غالبيتها في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية. على أرض فلسطين لم تشفع لهذه الأماكن قدسيتها ولا تسميتها مقامات دينية في حمايتها من تعديات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل محاولات تزييف تاريخها والتوسع في الاستيلاء عليها بأدوات حكومية استيطانية. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
1: اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعة الصباح وأدوا طقوسا تلمودية، وتجمع مئات المستوطنين واليهود الحريديم عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية ودعاها لتأمين حدودها مع لبنان، وأضاف أن واشنطن رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأمل أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة. أفاد مراسل تيرتي عربي بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوات الدعم السريع إلى أمدرمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت إلى الخرطوم بكامل عتادها العسكري في خطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الانشقاق التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع مؤخرا. كشفت شركة ال بي اي سيستمز المشروع المشترك بين شركتي بايكارا التركية وليوناردو الإيطالية عن الطائرة المسيرة أستورا ليفانتي المطورة انطلاقا من بارقدار تي بي 3، وذلك خلال معرض للطيران في بريطانيا.
10: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة ال بي اي سيستمز المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقا من منصة بيرقدار تي بي 3، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجاً من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقدار تي بي 3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة،

0: بل يمثل نموذجا لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وقزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي تي بي 2 وأكنج في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعا متبادلا للقدرات الصناعية ونقلا للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بايراكتار تي بي 2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو، يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: الآن نذكر بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة علي السالم بالكويت وانفجار ناقلة جديدة في هرمز، وترامب يتوعد بضربات جديدة ردا على استهداف السفن. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لتخفيف معاناة سكان غزة. ونتنتهي نشرتنا في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم عودة أزمة الوقود إلى الضفة الغربية وصفوف طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة. وزير النقل التركي يبحث مع المسؤولين في بغداد مراحل إنجاز طريق التنمية.

0: تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة أزمة متفاقمة جراء نقص المشتقات النفطية في محطات الوقود، ويمتد تأثير الأزمة معيشيا خصوصا على قطاعات النقل والإنتاج وحركة الأسواق، مع تشديد إسرائيل حصارها وإجراءاتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
1: تصطف طوابير المركبات أمام محطات الوقود أملاً في التزود بحاجتها، لكن دون ما جدوى. ففي مختلف مناطق الضفة الغربية تطل أزمة الوقود برأسها مجدداً. إقبال كثيف يتكرر كلما اضطرب وصول كميات المحروقات الواردة إلى الأسواق الفلسطينية. ورغم تأكيدات هيئة البترول استمرار التوريد بواقع 3 ملايين لتر يوميا، فإن الفلسطينيين يجبرون على الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين

0: سولار التي أغلق بعضها.
1: يعني والله أزمة خونقة، مش أزمة طبيعية ولا ورد ولا مرقت علينا ولا شفناه. يعني 43 سنة عمري، عمره ما مرق علينا إشي زي هذا اللي شفناه الأيام هاي. يعني سيارتي 3 أيام بالشارع مرمية بالشرفة، وهي مرمية فيش فيها بنزين. اليوم عشان أنا بدي أخذ ألحق عبي بنزين أجيت هنا ولسه البنزين ضايله 3 ساعات لأربع ساعات لما يوصل، ولسه مش أكيد.
2: يعني رحت على 5 محطات قبل ما جيت هون، إشي قريب من بيتي، ولكن قالوا لي روحي على الهدى. صرت أفتش وين في هدى، عيني جيت على الهدى، فيش عندي غير 47 كيلو باقيين، بقدرش أجازف أكتر، مش عارف شو أعمل. بدي أي إشي أي كمية أقدر أطلع عن الحاجز.
0: تعتمد السلطة على توريد الوقود من إسرائيل، وبحسب محللين ماليين فإن أبرز العوامل المؤثرة في أزمة المحروقات تتمثل في فائض الشيكل في البنوك، إلى جانب تحديات لوجستية مرتبطة بالحرب الإقليمية وعدم وجود مخزون استراتيجي. ويصل استهلاك الضفة الغربية من المحروقات إلى نحو 90 مليون لتر شهريا، غالبيتها من السولار.
3: الاعتماد على المورد الإسرائيلي الذي دائما يعطي الأولوية للسوق الداخلي له، هذه يعني يسبب مشكلة. كما تعلم يعني نحن منذ شهر شباط في حالة يعني الاضطرابات في الوضع الإقليمي.
0: تداعيات الأزمة لا تتوقف عند حركة المركبات، إذ ينعكس نقص الوقود وارتفاع أسعاره على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين واستمرار أزمة الرواتب. وتعد أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية من بين الأعلى عالميا بسبب الضرائب المفروضة عليها، وفي مقدمتها ضريبة تسمى البلو وضريبة القيمة المضافة.
4: يؤكد تكرار نقص الوقود ونفاد كمياته عن وجود أزمة خانقة في الضفة الغربية، بالرغم من تأكيدات هيئة البترول عن جهودها المتواصلة لحل الأزمة، إلا أنها تعود بين حين وآخر. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
5: للنقاش معنا من رام الله الخبير الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس. أهلا بكم دكتور ثابت. بداية وقبل سؤالكم عن أسباب أزمة الوقود، نريد أن نفهم الآلية المالية والإجرائية الفلسطينية لاستيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي.
6: نعم، تحياتي لك للمستمعين وللمشاهدين. الآن آلية نقل الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني تتم كالتالي. هناك هيئة تسمى هيئة البترول التي تندرج تحت إطار وزارة المالية. هذه الهيئة تقوم بعمل عطاءات سنوية لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود. الآن يوجد لدى الجانب الإسرائيلي شركتين كبيرتين رئيسيتين يتقدم لهذا العطاء نظرا للمبالغ الضخمة من هذا العطاء. الآن بعد ذلك يتم تنسيق التوريد اليومي من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل تلك الشركات إلى المستودعات الموجودة لدى الشركات الفلسطينية. الآن بعد ذلك يتم نقل المخزون من المستودعات الرئيسية إلى شركات التي تبيع للمواطنين. الآن بعد ذلك تقوم تلك الشركات بالدفع من خلال سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بتحويل الأموال للجانب الإسرائيلي. بعد ذلك يتم توزيع تلك المحروقات من الشركات لصالح المواطنين.
5: إلى أي مدى تتداخل دكتور ثابت الأسباب المالية والأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني مع القيود الإسرائيلية على كميات الوقود الواردة إلى الضفة الغربية؟
6: هناك تداخل مباشر ما بين الجوانب المالية والجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. الآن عندما تقوم إسرائيل بالتوريد اليومي إلى مناطق السلطة الفلسطينية قرابة 3 مليون لتر يوميا، ومنذ سنوات تقوم إسرائيل بتوريد هذه الكمية. الآن لماذا الآن تتوقف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بعدم ضخ المحروقات لصالح السلطة الفلسطينية؟ لماذا يوم الأربعاء والخميس لم تقم بضخ سوى نصف الكمية؟ لماذا توقفت يوم السبت عن الضخ بشكل كامل؟ إذن هنا نربط ما بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب المالي. الآن إذا كانت المورد الإسرائيلي يريد أن يتلقى قيمة بضاعته والبنوك الإسرائيلية تمتنع عن استقبال المال تحت ذريعة أن الجانب الفلسطيني سيقوم بعمل حوالات نقل،

0: تقوم باستقبال الكميات. الآن لاحظ، قبل المقابلة بحثت في جانب مهم، هل إسرائيل تعاني من أزمة محروقات؟ كانت الإجابة لا. إذن أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية إسرائيلية مختلقة، الهدف منها خنق الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بالاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان.
1: إلى أي حد يعكس لجوء الحكومة الفلسطينية إلى استخدام جزء من أموال شركات بيع الوقود لتغطية نفقاتها الطارئة؟ إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الأزمة المالية الفلسطينية؟ وكيف يؤثر في أزمة توفير الوقود؟
0: الآن السلطة الفلسطينية تلعب الدور المحوري فيما يتعلق بهيئة البترول الفلسطينية التي تقوم بالشراء المباشر من الجانب الإسرائيلي وتقوم بتحويل المدفوعات من قبلها لصالح الشركات الإسرائيلية. الآن السلطة الفلسطينية هي دور الوسيط ما بين محطات الوقود من جانب وما بين الشركات الإسرائيلية من جانب آخر، كون هيئة البترول تتبع لوزارة المالية. ولكن هل السلطة الفلسطينية تستغل تلك الأموال؟ بتقديري لا، ولكن في الفترة الأخيرة قامت بتأجيل بعض المدفوعات لأنه هناك ما يسمى بضريبة البلو يقوم الجانب الإسرائيلي بفرضها على السوق الفلسطيني لكي يحافظ على مستوى الأسعار ما بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي من جانب آخر. ضريبة البلو ترتبط بالمقاصة. إذا لاحظ، ومنذ تقريبا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمتنع إسرائيل عن توريد المقاصة لصالح السلطة الفلسطينية. إذا نحن نتحدث عن عملية سياسية مركبة، الهدف منها إضعاف السوق الفلسطيني وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
1: دكتور ثابت، هل من الممكن أن تفكر السلطة بإعادة النظر في آلية التسعير للمشتقات النفطية والتي تبيع بموجبها الوقود لشركات ومحطات التوزيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية؟
0: ممتاز، هذا سؤال في غاية الأهمية. كان لنا عدة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين حول هذا الموضوع، وكانت الإجابة كالتالي: حسب البيانات المالية الفلسطينية هناك دعم من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم المحروقات الفلسطينية، المحروقات التي تورد لصالح المواطنين، حيث أن الحكومة الفلسطينية هي من يسعر بشكل شهري المحروقات لصالح المستهلك. الآن لاحظ أستاذ الكريم، إذا عملنا مقارنة سعرية ما بين السعر لدى الجانب الإسرائيلي والسعر لدى مناطق السلطة الفلسطينية، نجد دائما أن السعر في مناطق السلطة الفلسطينية أقل بكثير من السعر لدى الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن الجانب الإسرائيلي هو المورد للجانب الفلسطيني. الآن فرق السعر هذا يكون من خلال دعم الحكومة الفلسطينية لصالح المواطن الفلسطيني الذي يقوم بالاستفادة من المحروقات.
1: هل هناك حلول متاحة الآن للجانب الفلسطيني للانفكاك من التبعية لإسرائيل نفطيا، مثل استيراد النفط من دول أخرى أو حتى لجوء إلى تقوية بنية التحتية لتخزين النفط والوقود عفوا؟
0: ممتاز، هذا السؤال المهم والسؤال المحوري. أستاذ الكريم، كان هناك جلسة في البارحة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وكان هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية يتعلق بإنشاء الشركة الفلسطينية لنقل المحروقات. الآن هذه الشركة هي إحدى الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تطفو إلى السطح خلال الفترة القادمة. هذا أولا. ثانيا، كان هناك جهود للحكومات السابقة بالتوجه نحو دول الجوار وخاصة العراق أو الأردن بهدف استيراد مشتقات البترول ومشتقات النفط، تحديدا السولر والبنزين، بهدف تغطية الحاجة الفلسطينية. ولكن كان هناك معيقات في جانبين مهمين. الجانب الأول، اتفاقية باريس الاقتصادية قيدت الحكومة الفلسطينية بمواصفات محددة يمكن استيرادها من دول الجوار تتوافق مع المحروقات الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يوجد أي محروقات في دول الجوار تتوافق مع المواصفات الإسرائيلية سوى المحروقات التي كانت يمكن أن يتم الحديث عنها لدى دولة العراق الشقيق. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، موضوع التكلفة. عندما تم دراسة التكلفة تبين أن التكلفة التي يمكن أن يتم الاستيراد بها من دول الجوار أعلى بكثير من التكلفة التي يمكن استيرادها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ما زال هناك محاولات. ولكن دعني أعود إلى الشركة الفلسطينية.

0: أو الشركة التي يمكن أن تنشأ من قبل السلطة الفلسطينية لدعم قطاع المحروقات. إذا نشأت هذه الشركة، بتقديري يمكن أن نتحدث عن قرار استراتيجي فلسطيني بالانفكاك التدريجي فيما يتعلق بالمحروقات، بالرغم من أن سيبقى هناك مورد إسرائيلي، إلا أن الشركة لديها خيارات أوسع من الخيارات المتاحة الآن لهيئة البترول الفلسطينية.
1: الدكتور ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات تركية عراقية لتسريع إنجاز طريق التنمية.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: من جديد أهلا بكم. توقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو قرب انطلاق العمل في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بعد إكمال كافة المتطلبات. وقال الوزير إنه لمس خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ببغداد حماسا كبيرا وجدية عالية، لافتا إلى قرب توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين نهاية الشهر الجاري.
1: مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما يشهده من قصف متبادل يهدد سلاسل الإمداد العالمية وممرات التجارة التقليدية، تتسارع خطى الحراك الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة لإيجاد بدائل مستقرة. أحدث هذه التحركات تمثلت بزيارة وزير النقل والبنية التحتية التركي إلى بغداد ولقائه مسؤولين عراقيين أبرزهم رئيس الحكومة علي الزيدي لبحث مشروع طريق التنمية والربط الاستراتيجي، وزيارة الزيدي المرتقبة إلى تركيا.
2: أجرينا مع وزير النقل حديثا مفصلا، ثم بحثنا مع رئيس الحكومة عددا من المشاريع، على سيما طريق التنمية المطروح على جدول الأعمال، وقد لمسنا الحماس الذي يبديه تجاه هذا المشروع.
1: يمثل مشروع طريق التنمية الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار شريانا اقتصاديا بالغ الأهمية، يربط التجارة بين قارتي آسيا وأوروبا من خلال ممر بري يبدأ من ميناء الفاو في البصرة جنوبا مرورا بالأراضي التركية ووصولا إلى قلب أوروبا شمالا. كما يمثل الممر مسارا لخطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز وشبكات الاتصالات.
3: متوقع أن طريق التنمية بعد إكمال المرحلة الأولى ودخول المرحلة الثانية أنه راح يخلق لنا عشرات آلاف الفرص على الطريق، فضلا عن إمكانية بناء مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل محافظة وما تمتلكه من موارد. يعني البرنامج لهذا الطريق برنامج مهم، فضلا عن أنه هو يربط الشرق بالغرب ويقصر الطريق، يعني طريق النقل، من 10 أيام إلى أسبوعين عن طريق قناة السويس.
1: وكان العراق أعلن إنجاز الأرصفة والبنى التحتية لميناء الفاو الكبير الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع، إلى جانب النفق المغمور الذي يربط الميناء بمسار طريق التنمية بطول 2444 مترا وبعمق 28 مترا تحت سطح الماء.
4: بحسب الدراسة الرسمية للمشروع، من المؤمل أن يوفر طريق التنمية نحو 1,600,000 فرصة عمل جديدة خلال مراحل تنفيذه وتشغيله، إلى جانب قدرته على جذب استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي إسلام ميمش. أهلا بكم سيد إسلام. إذن وزير النقل التركي في بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لوزير النفط التركي أيضا، في أي سياق اقتصادي يمكن فهم تنامي الحراك بين أنقرة وبغداد؟
5: سيد الوزير إلى بغداد، ولا سيما في الأوضاع الجيوسياسية القائمة والتي زادت فيها مخاطر الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز من حالة غامضة ومجهولة المصير، زيارة تأتي مهمة لأجل بلدين، ليس في البعد الاقتصادي وحسب بل من البعد الاستراتيجي والجيوسياسي. هي زيارة تحمل معنى مهم للبلدين وأن الدولتين، هذه الزيارة الدولتان يعملان للعمل على مشروعات خارج القوالب. 17 مليار دولار هو ميزانية المشروع أساسا، وكل البنى التحتية قد أنشئت. وفيما يخص جانب التمويل، ستكون هنالك أعمال بهذا الشأن أيضا. وفقا لتصريح السيد الوزير، فإنه حتى نهاية هذا العام ستبدأ الأعمال الأولى، وضع حجر الأساس سيبدأ هذا العام بحسب تصريح الوزير. بالطبع الآن، ولا سيما مع زيادة التوترات بين أمريكا وإيران ومضيق هرمز، إثبات موضوع للنقاش من منظور استراتيجي، فإن العراق من حيث تصدير النفط لإذهاب المشكلات المتعلقة بالتصدير، فإن هذا التعاون الذي سيقوم به العراق مع تركيا سيكون أكثر ما يكون مجديا لهم هم للعراق من جانب اقتصادي. طبعا تركيا هنا ببعد مهم سيكون لها تأثير على أوروبا أيضا، لكن فيما يخص توفير فرص العمل فإن الإسهام مهما، وتحديد وتقليل مدة الوصول والتوصيل الطاقة ستسهل أمور الدولتين.
0: أستاذ إسلام، مع عودة مشروع إحياء خط الحجاز الواصل من تركيا والسعودية عبورا بسوريا والأردن إلى الواجهة، هناك من اعتقد بأن مشروع طريق التنمية جرى تأجيله، لكن الحديث عن طريق التنمية عاد وبقوة على لسان المسؤولين الأتراك والعراقيين. إلى أين وصلت المناقشات بشأن هذا المشروع؟
5: حاليا هذه المباحثات تجري بشكل مغلق على وسائل الإعلام لإنشاء البنى التحتية وأرضية قانونية وفنية، لكن ما لم تبرز مشكلة من الجانب الجيوسياسي من جانب السياسة الخارجية فإنه حتى نهاية هذا العام يخطط للبدء في أعمال المشروع الأولى وضع حجر أساس هذا العام. والسيد الوزير أكد هذا أيضا إلى يومنا هذا، فإن عديدا من المعلومات المضللة ربما تنولت، لكن حاليا تركيا وبشكل مستقر إذ تعمل لإنشاء هذا المشروع وهذه الاتفاقيات القيام بها بشكل مستقر يظهر أن الطرفين راغبين لديهما إرادة لإتمام هذا المشروع. ورأيي الشخصي وتوقعي أنه حتى نهاية هذا العام فإن هذا المشروع سيتم وضع حجر الأساس، أرى أن هذا احتمال قوي.
0: وزير النقل أورال أوغلو أشار إلى وجود مقترحات عراقية بشأن تمويل المشروع، برأيكم ما هي آلية التمويل المثالية للمشروع والتي قد يتفق عليها الطرفان؟
5: بالطبع هذه معلومة لم تذكر ولم يصرح عنها لرأي العالم، لكن مقترحات عديدة من المتوقع أن تتواصل لقاءات ومباحثات بين البلدين بناء على هذا، قد تكون أنظمة تمويلية خاصة أو بدعم تمويلي، لكن باعتبار النتيجة فإن كلا الدولتين بشكل ما سيقومان بهذا بشكل مناسب لميزانيتهما، لكن حاليا الظروف القائمة في المشهد القائم فإنه فيما يخص التمويل فإنه لم يتم الوصول إلى مرحلة واضحة حتى الآن. أنا أرى أن هذه المرحلة ستتواصل لكن في الأشهر المقبلة سيعلن عنها بشكل واضح.
0: الحديث عن فوائد كبيرة وحقيقية سيجنيها البلدان من مشروع طريق التنمية، ما الذي تتوقع تركيا تحقيقه من خلال هذا المشروع؟
5: الشرق والغرب ولا سيما بعد التوترات الجيوسياسية القائمة فإن

0: تواصل كون تركيا مركزا تجاريا. تركيا لديها قوة أساسا بعد التوترات الأخيرة لا سيما، لكن مع الخطر الذي جلبته الأزمة في بطريق هرمز فإن هذا أعاد إحياء الفكرة وساق العراق إلى البحث عن طريق جديدة أيضا، ولا سيما العلاقات التجارية الإيجابية القائمة منذ سنوات بين العراق وتركيا. العراق رأى جانبها الإيجابية، ومن جانب إداري فإنه قد رأينا مشاهد عديدة قد تعاش، لكن الآن العراق من منظورها أن تدعم هذا وتصدر نفطها بنفسها، هذا يجعل تركيا الدولة الأكثر موثوقية بها من خلال العراق وسوريا للتوصيل إلى أوروبا، فإن تركيا دولة حليفة وحليف يوثق به في هذا الإطار. ومن ثم فإن تركيا من حيث المنطقة ومن حيث التوقيت ومن حيث الضمانات فإن واحدة من أقوى الخيارات. وإذا نظرنا اليوم فإن إسرائيل تبحث عن عديد من الحلفاء، نرى هذا بشكل واضح لتكون خطا للتوصيل والتصدير الى اوروبا، لكن حاليا اقليميا فان العراق وتركيا والتجاره والتعاون الذي قام به الى يومنا هذا والمشروعات المشتركه التي عمل معها يشكلان يظهران ان هذا امر سيتواصل، لكن كلا الدولتين بشكل جاد فانهما من حيث التوقيت ومن حيث توفير فرص العمل ومن حيث تصدير البترول تحديدا هذه ايجابيات كبيره ستجلب على البلدين.
1: في هذا الجانب تحديدا، ما الدور الذي يمكن ان تلعبه تركيا والعراق في المجال النفطي خصوصا مع بروز أهمية خط جيهان كركوك؟
2: يعني
0: العراق فيما يخص جانب البترول فإن ارتباطها بمضيق هرمز سيكون قد قل بهذا الاعتبار، طبعا من حيث كون العراق وتركيا في جانب واحد ويعملان معا، هذا يعني أن الدولتين من جانب الارتباط بالخارج سيشكل لهما عوامل إيجابية كثيرة من حيث الأرقام. إذا نظرنا فإن أرقام كبيرة يتحدث عنها، لكن التطورات اليوم إذا ما نظرنا إليها فإنه يتم الحديث عن ديمومة قبل حجم القيمة، وقيمة الربح الديمومة والاستدامة هي عامل مهم وسيكون محددا ومؤثرا أكثر. بالطبع خط كيركوك جيهان والخطوط البديلة الأخرى إذا نظرنا إليها فإن العراق اليوم نجد أنه بات يحتاج إلى خط نقل كما لم يحتاج من قبل، كما لم يكن من قبل، وتركيا ما بذلته من جهود في هذا الإطار لم يكن بالجهد القي ولم يكن من فراغ. كلا الدولتين يعملان من فيما يخص توفير خط بديل وخط مستدام.
1: إذن أستاذ إسلام، يبدو أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان ستشهد زخما اقتصاديا، برأيكم هل من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع طريق التنمية بشكل رسمي وغير ذلك من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربما ستعقد بين البلدين؟
0: السيد الوزير، زيارة السيد الوزير الحالية هذه كانت لتكميل الجانب الفني، وهذه مسائل كثيرة تم الحديث عنها، وهذا يظهر أن كثير من الأمور قد أتمت في ما يخص مراحل هذا المشروع من جوانب قانونية وحقوقية وفنية، كثير من الأمور قد اتضحت. هذا مشروع كبير وهذا يعني أنه في فترة قريبة هذه مسألة ستفتح للرقابة العامة والميزات الفنية ستعلن عنها. وفيما يخص التمويل، عندما يتم رفع كل حالة الغموض فإن السيد رئيس جمهوريتنا والإدارة العراقية سيعلنان رسائل لرأي العام. هذه الرسائل أنا أرتقبها قريبا، أرى أنها ستكون قبل حلول نهاية هذا العام، ستتضح تفاصيل أكثر نتيجة لهذه الأعمال الفنية التي تتواصل منذ وقت طويل وجهود كبيرة، جهود مكثفة زخمة شهدتها هذه المرحلة، وأنا أرى أنه قد وصلنا نهاية هذه المراحل ليعلن عن النتائج. والسيد رئيس جمهوريتي قد أعلن في قمة الناتو أيضا، وإذا ما نظرنا إلى من زاروه من القادة الأوروبي نرى أن هذه مشروعات يجري التناول عنها وما يمكن الحديث وما يمكن عمله إزاءها.
1: من إسطنبول الخبير الاقتصادي السيد إسلام ممش، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي

الحرس الثوري يعلن مهاجمة قاعدة علي السالم بالكويت وانفجار ناقلة جديدة في هرمز، وترامب يتوعد بضربات جديدة ردا على استهداف السفن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لتخفيف معاناة سكان غزة.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية بالتزامن مع استمرار الضربات الإيرانية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان إن أصوات الانفجارات التي تسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدوره أكد الحرس الإيراني الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية والعداري في الكويت. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان وسيرك في محافظة هرمزغان وكرمانشاه غرب البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران.

0: قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بأن حريقا اندلع جراء هجوم استهدف المنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودية. نذهب مشاهدينا إلى مراسلينا حيث ينضم إلينا من طهران أمير جابر ومن الكويت محمد العفتان. نبدأ معك أمير، ماذا عن نتائج الضربات الأمريكية التي شهدتها الساعات الماضية؟ تحدثت مصادر إيرانية عن سماع دوي انفجارات في محافظات خوزستان وكذلك في كرمانشاه.
1: صحيح مهند، التركيز الليلة الماضية وساعات صباح هذا اليوم هو منصب على محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غرب البلاد. نتحدث عن مدن جديدة في هذه المحافظة تنضم إلى قائمة الأهداف الأمريكية كمدينة رامشير وكذلك أميدية، بالإضافة إلى مدينة الأهواز مركز المحافظة حيث تتعرض إلى ضربات بشكل يومي منذ بداية هذه الجولة من الصراع على مضيق هرمز. ولكن اللافت كان هو استهداف منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، هذا المنفذ الواقع في جنوب غرب البلاد وهو مخصص لنقل الركاب والمسافرين ما بين إيران والعراق، والآن يشهد حركة كثيفة نظرا لاقتراب موعد مراسم 40 الإمام الحسين، والكثير من الإيرانيين يتوجهون إلى زيارة المراقد في العراق عبر هذا المنفذ. الحديث هناك عن مقتل 2 وإصابة 11 في هذا المنفذ الحدودي، بالإضافة إلى ذلك الحديث أيضا عن استهداف عدة مدن ساحلية كسيريك وجاسك وبندر عباس. وفي بندر عباس مهند الحديث عن أضرار جسيمة لحقت بسفينتين للإنقاذ البحري متواجدة في سواحل هذه المدينة. يمكن القول مهند عدد المحافظات المستهدفة منذ بداية هذا الصراع في 8 تموز حتى الآن ارتفع إلى 20 محافظة إيرانية تعرضت للضربات الأمريكية المتواصلة خلال الليالي والأيام الماضية. سياسيا دعني أشير إلى أن كل التصريحات هنا في العاصمة الإيرانية طهران سواء على مستوى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومحمد باقر قالباب كبير المفاوضين الإيرانيين بالإضافة إلى وزير الخارجية تحدثوا وردوا على تصريحات الرئيس الأمريكي بالنسبة لاستهداف منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء والجسور. بعض التقارير المحلية في محافظة بوشهر المطلة على المياه الخليجية تتحدث عن استهداف محطة الكهرباء محطة بوشهر النووية، وبالتالي يمكن القول بأن إيران تقول سترد على هذه الاستهدافات باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في دول المنطقة.
0: نعم، شكرا لك أمير جابر مراسل ثلاثة عربي، كنت معنا من طهران على كل هذه المعلومات والتفاصيل. إلى الكويت إلى محمد العفتان. محمد، الدفاعات الكويتية تصدت لهجمات معادية كما قالت أو قال البيان الرسمي الكويتي، ماذا عن تطورات الساعات الأخيرة في الكويت وفي باقي مناطق الخليج؟
2: صباح الخير مهند، بالفعل كما تفضلت ميدانيا نتحدث نحن الآن في الكويت، تحدثت الدفاعات الكويتية في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم بأنها تتصدى لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق. تحدثت الدفاع الكويتية بأن هذه الانفجارات تأتي نتيجة تصدي هذه الأهداف، ولا وجود لأي خسائر مادية ولا خسائر بشرية ولله الحمد. نتحدث أيضا عن هذا الاستهداف الذي يأتي في الكويت دون تفعيل صافرات الإنذار، هذه دلالة على أن هذه الاستهدافات أتت خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. نتحدث عن مملكة البحرين مهند، تم تفعيل صافرات الإنذار ليلة البارحة مهند في مملكة البحرين بأكثر من وقت، تم تفعيل صافرات الإنذار وتم سماع دوي انفجارات في سماء مملكة البحرين، هذه دلالة على تصدي دفاعات البحرينية لعدد من الهجمات الصاروخية والبالستية. لم يتم تسجيل أي إصابات مادية ولا إصابات بشرية ولا أيضا حركة غير طبيعية في الأرض في مملكة البحرين، هذه دلالة على أن الاستهدافات كانت في السماء وتم التصدي لها في مملكة البحرين. الآن مع دخول اليوم 12 مهند منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط، نتحدث عن متغيرين جديدين الآن في الدول الخليجية، تم تفعيل صافرات الإنذار هناك في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام ليلة البارحة مساء الأمس، تم تفعيل صافرات الإنذار، تصدت الدفاعات السعودية بجدارة لعدد من الهجمات، لم يتم تسجيل أي إصابة ولله الحمد مادية ولا بشرية. أيضا المتغير الجديد هناك في المملكة العربية السعودية، قبل ساعات تم استهداف ناقلة نفط تابعة لأحد الشركات السعودية في مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، تم استهداف هذه الناقلة. تحدثت وزارة النقل السعودية بسلامة جميع طاقم هذه الناقلة، وأيضا تحدد حريق بسيط في مقدمة هذه الناقلة. هذين المتغيرين مهند من المتوقع أن يقومان بتوسع دائرة الصراع، لا سيما بأن هذين الاستهدافين أو الاستهداف الذي طال ناقلة النفط، تنضم هذه الناقلة لأكثر من 15 ناقلة نفط، هناك 13 ناقلة نفط تم استهدافها في مياه الخليج العربي، آخرها ناقلة كيفان الكويتية ليلة أو قبل يومين من الآن، وأيضا تنضم إليها ناقلة النفط في البحر الأحمر. من المتوقع مهند أن تزامن هذه الاستهدافات تصاريح خليجية بهذا الاستهداف، هذه آخر المستجدات مهند. حتى هذه الساعة من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: نعم، شكرا لك محمد العفتان مراسل تريتي عربي، كنت معنا من الكويت. في هذا الوقت حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبنيتها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة بحسب وصفه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تواجه أزمة اقتصادية حادة، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. وأضاف روبيو أن السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز تتعرض لهجمات إيرانية، مشيرا إلى أن بلاده تدافع عن حرية الملاحة وتستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد السفن. هذا وتتصاعد حدة التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، في وقت لم تعلن فيه إيران موقفها النهائي من مقترح هدنة لمدة 10 أيام.
3: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل بإقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعاً البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة إما الكل أو لا شيء، مشددا على

0: أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية، وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
1: أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون أن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وأفاد مصدر بالأمن البحري بأن الناقلة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة بعد إصابتها بصاروخ قرب ميناء جازان، فيما أظهرت بيانات الملاحة تغيير 5 ناقلات مسارها لتجنب مضيق باب المندب. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مبررا ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته. وهدد سريع بمواصلة الهجمات ضد السعودية مؤكدا استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار.
2: القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: المقابل أكدت السعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر دون إصابات بين الطاقم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي أن سفينة إنسيليا تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. وتنضم إلينا من صنعاء مراسلة تيرتي عربي غادة الدكاك. غادة مرحبا بك. إذن الموقف في صنعاء والصورة هناك بعد استهداف الناقلات السعودية بحسب الإعلان الحوثي ضمن هذه المعادلة التي سماها الحوثيون الحصار بالحصار.
3: نعم مهند، إذن يوم الاثنين الماضي أقرت جماعة أنصار الله الحوثيين عبر الناطق العسكري باسم الجماعة عن الدخول في معادلة الحصار بالحصار مع السعودية، وربما السفينتين التي تعرضتا للهجوم في ليلة أمس كانتا أول سفينتين تعلن الجماعة عن استهدافهما وعن تضررهما، أعلنت أيضا السعودية بعد ذلك. نتحدث عن بيان عسكري صدر منتصف ليلة أمس عن الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تحدث فيهما عن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين إنسيليا وليلى بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية وأيضا الطائرات المسيرة، وتحدث البيان عن إصابتهما. أيضا ما ركز البيان حوله هي نقطتين، أن هذه العمليات هي ستستمر في البحر الأحمر لحظر الملاحة البحرية السعودية عبر باب المندب، وأيضا الأمر الآخر أنه في حال ما إذا توجهت السعودية للرد أو لأي استهداف أو تصعيد فإن جماعة أنصار الله الحوثيين ستستهدف العمق السعودي، ليس فقط السفن التي تعبر عبر البحر الأحمر أو عبر مضيق باب المندب وهي متجهة إلى السعودية أو منها. إذن التهديد القادم أو التصعيد القادم من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين بحسب البيان العسكري ليلة أمس أنه إذا ما تحدث تصعيد من قبل السعودية حول استهداف هذين السفينتين فإنه ستقوم الجماعة بالرد في العمق السعودي. تحدث أيضا البيان عن 10 سفن سعودية عاودت أو غيرت اتجاهها ومسارها بعد التهديدات من قبل البحرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين هنا في صنعاء بعد البيان الذي أطلق يوم الاثنين الماضي من قبل الناطق العسكري باسم الجماعة. حقيقة جميع القيادات السياسية والعسكرية وربما حتى المؤسسات الرسمية هنا في صنعاء تؤيد هذه التحركات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وخصوصا من قبل الجهات التي تدعم جماعة أنصار الله الحوثيين وتتبع

0: الجماعة، تأييد كامل من قبل هذه الشخصيات ومن قبل المؤسسات، وربما من أبرز المواقف اللافتة والتصريحات والبيانات الصادرة اللافتة من قبل شخصيات رسمية هو البيان الذي صدر عن محمد عبد السلام وهو رئيس الوفد المفاوض. ربما يقرأ هذا وقرأ محللون بيان محمد عبد السلام المؤيد لهذه الهجمات، والذي تحدث فيه أنه جماعة أنصار الله الحوثيين، وكما قال، اليمن توجهت لهذه المعادلة الحصار بالحصار بالإكراه، لأن السعودية لم تستغل فترة ربما الهدنة 4 سنوات ولم تخرج بحلول ورفضت الحلول السلمية كما ذكر محمد عبد السلام، ولذلك توجهت الجماعة لربما معادلة الحصار بالحصار، وقال أنه قرار أخلاقي وسياسي وأنه قرار نابع عن مصلحة الشعب اليمني. هذا ما ورد في بيان محمد عبد السلام بعد البيان العسكري الذي تحدث عن حظر الملاحة السعودية. أيضا ربما اللافت أنه حتى الآن لا قرار أو لا بيان ربما من قبل الحكومة المعترف بها دوليا حول الهجمات التي جرت يوم أمس والتي أعلنت عنها السعودية، وأعلن عنها أيضا المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات غادة الدكاك مراسلة تلت عربي، كنت معنا من صنعاء. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية صيغة الإطار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفعات علي الطاهر في أطراف النبطية الفوق، فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة، كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. هذا وقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إن بلاده تواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، فيما وضع الرئيس جوزيف عون شروطا لإمكانية نزع سلاح حزب الله.
2: لليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها في أول تطبيق ميداني للمرحلة التجريبية وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وفي خطوة رمزية ظهر وسط البلدة الواقعة جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو يغرس العلم اللبناني في إحدى ساحاتها خلال جولة تفقدية.
3: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي أعقاب الزيارة الرسمية إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد وفق بيان للرئاسة اللبنانية متطلبات ثلاثة لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على أراضيه ودعم برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقرونا بفرص اقتصادية حقيقية حتى لا يعود السلاح خيارا وحيدا. وسط ذلك كله يجري حديث في الأوساط اللبنانية يرى ما حدث في زوطر بأنه أقرب إلى إعادة تموضع إسرائيلي سمح للجيش اللبناني بالدخول إلى البلدة وليس انسحابا من الشريط الممتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وبناء عليه فليس هناك أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى، ناهيك عن أن إسرائيل قصفت خلال العملية بلدات مجاورة، بل وأطلق جنود إسرائيليون النار قرب وحدات الجيش اللبناني، ما يعكس مدى جدية الاحتلال ويهدد اتفاق الإطار.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق عدة بالقطاع، كما توغلت آليات الاحتلال قرب دوار دولا جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وسعت نطاق سيطرتها في المنطقة بعد إزالة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة مستمرة على درب المقاومة حتى النهاية، وأشار الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي إلى أن العمل مستمر بمختلف المسارات من أجل غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى، مشددا على أن من أولوياته استعادة الحياة الكريمة لسكان غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
1: نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا.
0: اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية، وتجمع مئات المستوطنين واليهود الحريديم عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعة الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يسمى بخراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية داعيا دمشق إلى تأمين حدودها مع لبنان، وأضاف أن الولايات المتحدة رفعت سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد. أفاد مراسل تيريتي عربي بوصول مجموعة عسكرية منشقة من قوات الدعم السريع إلى أمدرمان قادمة من إقليم دارفور، وتضم المجموعة نحو 280 عنصرا على متن 30 عربة عسكرية، وقد وصلت بكامل عتادها في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها صفوف قوات الدعم السريع خلال الفترة الأخيرة. استهدفت مسيرات أوكرانية وللمرة الثانية خلال أسبوع منشآت لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايت بيرز التي اتهمها

0: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وضربت أوكرانيا مراكز لوجستية للشركة في جنوب روسيا بعد 4 أيام من هجوم استهدف مستودعين كبيرين لها قرب موسكو وأسفر عن مقتل 8 من الموظفين واندلاع حريق دمر المنشأتين بشكل شبه كامل. هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه أجرى محادثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف وودكوف وجاريد كوشنر بهدف تنشيط الدبلوماسية والبحث عن مخرج سياسي للنزاع مع روسيا. وأوضح زيلنسكي أن المحادثات كانت مثمرة ومهمة وركزت على سبل الدفع بمسار السلام قدما، مؤكدا أن الوصول إلى سلام قائم على الكرامة يمثل أولوية قصوى وأن كييف كانت ولا تزال مستعدة لذلك. الآن نذكر بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة علي السالم بالكويت وانفجار ناقلة جديدة في هرمز، وترامب يتوعد بضربات جديدة ردا على استهداف السفن. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. الحية يؤكد استمرار حماس على درب المقاومة حتى النهاية ومواصلة العمل في كل المسارات لتخفيف معاناة سكان غزة. ونتنتهي نشرتنا في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في قطاع غزة، محولا حياة آلاف الأسر الفلسطينية إلى جحيم يومي. صحيفة هآريتس ذكرت أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في القطاع لتشمل نحو 65% من مساحته الكلية بذريعة توسيع الخط الأصفر. فما أهداف الجيش الإسرائيلي من توسيع الخط الأصفر، وكيف ينعكس ذلك على حياة آلاف الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم خلفه؟ وما دور المجتمع الدولي في لجم التوغل الإسرائيلي في أراضي القطاع؟ وهل تستبق الخطوات الإسرائيلية أي محاولة لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟

0: إذا نرحب بضيفان ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة، ينضم إلينا أيضا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور أحمد، مما كشفته صحيفة أريس الإسرائيلية عن سيطرة الجيش الإسرائيلي اليوم على مساحة 65% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة عبر إنشاء خندق متقدم إلى جانب ساتر ترابي، بالتزامن مع تشييد 3 قواعد عسكرية على الأقل هي جديدة في القطاع. نسأل عن كيف تقرأ استراتيجيا هذه المعطيات الميدانية اليوم التي حولت الخط الأصفر من خط ماس إلى سكين يقطع أوصال القطاع، وانعكست ذلك على الحياة اليومية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.
1: مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة قبل الحديث عن ما الذي تهدف له إسرائيل استراتيجيا، دعيني أوضح أيضا قضية بأنه صحيح أن إسرائيل تسيطر عسكريا على 65% من قطاع غزة، ولكن عمليا هي تسيطر على كل القطاع أيضا عسكريا. ذلك أن معنى وجودها عندها الخط الأصفر هذا يعني أنها بالنار وعبر الطائرات الاستطلاع وما إلى ذلك تسيطر على المناطق الأخرى، ولا تستطيع أحد أن يتحرك بمعزل عن التهديد الإسرائيلي اليومي. والدليل على ذلك هي الاغتيالات المتكررة كل يوم لأفراد الشرطة وللنشطاء الفلسطينيين، هذا أولا. ثانيا أن الحديث أيضا عن 35% من مساحة قطاع غزة هي التي يسكن فيها سكان القطاع، هنالك دراسة حديثة وأيضا نحن نشرنا في المركز دراسة شبيهة ميدانية تقول بأن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فقط على ما يقرب من 10% فقط من قطاع غزة. ذلك أن 35% المتبقية، أولا هنالك مساحات منها مدمرة غير صالحة للسكن بسبب الحرب خلال الإبادة، والشيء الثاني أن هناك مساحات للخدمات العامة، بقايا مدارس ومستشفيات ومراكز حكومية وما إلى ذلك، وأيضا هنالك بعض المساحة من الأراضي الزراعية، بقايا أراضي زراعية لم تركها الناس كمتنفس. إذن المساحة التي يعيش عليها 1.5 مليون فلسطيني هي 10% من مساحة قطاع غزة، يعني هذا يعني 36 إلى 40 كيلومتر مربع فقط. هذا الخنق، هذا معسكر الإبادة الذي تبنيه إسرائيل في قطاع غزة هو يهدف لمجموعة من القضايا. أولا استراتيجيا إسرائيل لا يبدو أنها تخلت عن الأهداف الكلية التي وضعتها لهذه الحرب على قطاع غزة، ومن بين هذه الأهداف ليس فقط تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإنما موضوع التهجير. لا زال خطر التهجير على الفلسطينيين قائم، وإسرائيل بدلا من أن تضغط باتجاه التهجير الجماعي الذي يمكن أن يحدث ضجة على مستوى العالم، هي تذهب باتجاه أن تجعل ليس فقط قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن، وإنما حياة الإنسان شيء لا يطاق، وبالتالي أي فسحة تفتح للمواطن الفلسطيني العادي بأي اتجاه يمكن أن يخرج من هذا الجحيم الذي يعيش فيه في قطاع غزة. الأمر الآخر المهم بأنه هي تهيئ البيئة لتنفيذ البند 17 من خطة ترامب. البند 17 من خطة ترامب ماذا يقول؟ البند 17 يقول إذا لم توافق فصائل المقاومة الفلسطينية

0: هو توسيع هذه السيطرة، إيجاد عمق أمني مجاني في القطاع داخل أراضيه وليس فقط الغلاف. نسأل هنا عن نظرة المؤسستين هنا أستاذ فراس، الأمنية والسياسية في إسرائيل، هذه الخرائط المحدثة اليوم، هل ينظر إليها كأداة ربما ضغط ديموغرافي أم ربما أداة ضغط تكتيكي؟
1: مساء الخير لك وتحياتي لضيفك الكريم والمشاهدين. لا، هو هناك خطط استراتيجية إسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وإسرائيل تحاول كل جهدها منع تنفيذ خطة الرئيس ترامب في داخل قطاع غزة، وتأخذ بعين الاعتبار ثلاث مسائل في داخل القطاع: المسألة الأمنية بعمق أمني لحماية الكيبوتسات والمستوطنات على في غلاف غزة، والمسألة الثانية اقتصادية، والمسألة الثالثة تخفيف الديموغرافيا في داخل قطاع غزة. إذا لم تستطع إسرائيل تهجير كل الفلسطينيين في قطاع غزة، هي تريد التضييق على السكان وخنق السكان في داخل قطاع غزة من أجل تهجيرهم. قبل خطة ترامب وبعد الحديث عن وقف إطلاق النار، كان حديث رئيس هيئة الأركان يال زمير واضح، قال الخط الأصفر هو خط الدفاع الأول عن غلاف قطاع غزة، وأن لا خروج من هذه المنطقة إلا بعد أن يتم نزع سلاح المقاومة وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في داخل قطاع غزة. واليوم نسمع ميخائيل ياهو وزير التراث الإسرائيلي يتحدث عن الاستيطان في قطاع غزة، ويقول صحيح أنه لم يبحث ولكنه مطروح للنقاش، وأنه رئيس الوزراء قد يوافق على ذلك في لحظة من اللحظات. لذلك إسرائيل تعمق من مسألة الخط الأصفر وتقوم بعمل ساتر ترابي وكأنه خط بارليف جديد في داخل القطاع غزة، لأن الإسرائيلي لديه مخطط استراتيجي يهدف بالأساس إلى طرد السكان من قطاع غزة، إلى بناء مشروع اقتصادي كبير في شمال قطاع غزة باتفاق مع شركات متعددة الجنسية، وأعتقد بأن هذه المشاريع وضعها يعني سهر الرئيس الأمريكي كوشنر بهذا الخصوص، والآن تبحث عن كيفية الحديث عن تطبيق خطة ترامب في عبر بناء مدن إنسانية في مدينة رفح بعيدا عن المناطق الغزية الأخرى التي تسميها تحت سيطرة حركة حماس، على الرغم من أنه حركة حماس يعني كانت متجاوبة بشكل كامل مع خطة الرئيس ترامب، واللجنة الحكومية قدمت استقالتها.
0: ولكن اليوم أستاذ فراس، بالنسبة لحركة حماس وفقا لمصادر أعلامية عربية وتركية، هي تتمسك دكتور أحمد بخرائط الانتشار الأولية بالنسبة لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبالحديث طبعا عن تحرك إسرائيل هذا الميداني لفرضه كأمر واقع. هنا نسأل دكتور عن الخيارات المتاحة اليوم أمام حركة حماس، هل ربما التصعيد مرة أخرى؟ كيف ستتعامل مع خريطة 65%؟ أم سيبقى الخيار المعتمد خيار دبلوماسي عبر الوسطاء حتى الآن؟
2: قبل ذلك اسمحي لي أستاذة أميرة أن أضيف أيضا فكرة جوهريا فيما يهدف له الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يمس جوهريا بجذور القضية الفلسطينية، بالأسس سواء القانونية الشرعية الدولية أو السياسية التي قامت عليها القضية الفلسطينية. هو يريد أن يلغي كل المرجعيات الدولية والقانونية للقضية الفلسطينية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويبقي فقط على خطة ترامب. لذلك هنالك تعنت حتى في المفاوضات التي تجري في القاهرة لأي ذكر لفكرة الشرعية الدولية والقرارات الدولية، فقط 2803 القرار الذي أقر خطة ترامب في مجلس الأمن. ما الذي يعني ذلك؟ أن تصبح القضية الفلسطينية بلا مرجعية قانونية أو دولية أو سياسية. هذا أولا. فيما يتعلق بموقف الفصائل وحركة حماس، أنا أعتقد أن الجهد المبذول من قبل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس اليوم بالأساس هو منصب باتجاهين. الاتجاه الأول سياسي، بمعنى التعامل مع الوسطاء، مع الإطار العربي والإسلامي وبالذات تركيا، قطر، مصر، وأيضا مع مجموعة الثمانية العربية والإسلامية، البحث في صيغ سياسية، البحث عن توافق وطني فلسطيني لصيغة سياسية تحمل القضية الفلسطينية أولا ومن ثم قطاع غزة، لأن الأمرين مرتبطين جدا. إذا لم تنجح الفصائل الفلسطينية في بلورة صيغة سياسية تدعم عربيا وإسلاميا تحمل القضية الفلسطينية من الاستهداف الكلي، بمعنى إلغاء القضية الفلسطينية بصيغتها السياسية الوطنية وبصيغتها قضية

0: لشعب يريد التحرر من الاحتلال، إلى قضية إنسانية لمجموعة سكانية تعاني من أزمات إنسانية ونفكر كيف نغيث ونبني كرفانات أو نهجر جزء منها. هذا قضية في غاية الأهمية. الشيء الثاني هو الصمود، الصمود على الأرض والصمود بمفردات كل أشكال الصمود. الصمود بمعنى التمسك بالبقاء في الأرض حتى وإن كان في ظرف قاسي جدا. هي تبذل جهد مع كل الدول العربية للدفع باتجاه إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، العمل الوطني الفلسطيني المشترك لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم في قطاع غزة بالذات وأيضا في الضفة الغربية، واستمرار العمل على إحباط الأهداف الإسرائيلية سواء كما قلت بالصمود أو بالممارسة السياسية. قد يسأل هنا سؤال موضوعي وسؤال كثيرا يسأل الكثير من المتابعين، ماذا عن مقاومة عملية وفعلية؟ ماذا عن المقاومة العسكرية لهذه السياسات الإسرائيلية؟ لماذا تحتمل الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس كل هذا الاستهداف، كل هذا القتل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن هذا الخيار لم يصبح صفريا، بمعنى لم يستثنى تماما، ولكن أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس تعطي كل الوقت لعوامل الصمود للبحث في الإطار السياسي، ولكن إذا اضطر الشعب الفلسطيني لمواجهة ولو كان بالحد الأدنى المتوفر له مع الاحتلال لإحباط مشاريعه قد يضطر لذلك، ولكن يجب أن يعني ينتبه كل المهتمين بالشأن الفلسطيني شعبيا رسميا دوليا وكل الاتجاهات أن معنى فرض مواجهة مسلحة أخرى على الفلسطينيين هذا يعني إبادة جماعية إضافية، هذا يعني كثافة في الدم والقتل والإبادة،
1: وهذا
0: ما ينبغي أن يعمل على تجنبه من قبل كل الأطراف.
1: وهذا بالتحديد دكتور ما تسعى إلى تحقيقه إسرائيل، وتسعى إلى لي ذراع حركة حماس بالملف الإنساني بالتحديد. هنا أعود بهذه النقطة إلى الأستاذ فراس. إذا أستاذ، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن تقديرات أمنية أن الإنهاك الإنساني سيمنع ربما حركة حماس من العودة مرة أخرى إلى التصعيد الشامل أو المواجهة الشاملة مرة أخرى بسبب السواتر والقواعد الجديدة الموجودة في قطاع غزة. نسأل هنا أستاذ فراس، في ضوء الفشل الاستخباراتي قبل عملية طوفان الأقصى، كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم إلى رد فعل حركة حماس؟ هل تعتقد تل أبيب أيضا بأن الخنادق والقواعد العسكرية الجديدة قادرة على توفير حماية كاملة لها إذا ربما كان هنالك خيار لحرب عصابات بصيغة جديدة في القطاع؟
2: لا، هناك في الداخل الإسرائيلي عدة آراء في هذا الموضوع. هم يرون ما يقوم به سياسة الحكومة الإسرائيلية وعبر ما تقوم به الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة أساء بشكل كبير إلى دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنجازات سياسية، بمعنى أن صحيح هناك إنجازات تكتيكية، وهذه الإنجازات التكتيكية أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي شامل في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن رئيس وزراء متهم في محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب، وبالتالي يعني نتائج ما قامت به إسرائيل هو كان بمردود سلبي كبير على الإسرائيليين، كان على مستوى العالم أو على مستوى الرأي العام بشكل كامل، وبالتالي إسرائيل أصبحت منبوذة ومعزولة. ولكن ضمن المزايدات في داخل المجتمع الإسرائيلي في المفاهيم الأمنية وكأن قطاع غزة يشكل تهديد كبير لإسرائيل، يتم تضخيم العملية في الحديث الإعلامي الإسرائيلي، إما عبر الحديث عن الخنادق والسواتر الترابية والقواعد العسكرية في قطاع غزة، وإما الحديث عن أن حماس تستعيد عافيتها والقسام يستعيد عافيته. كل ذلك هو في خضم الدعاية الانتخابية والمزايدات الموجودة في الداخل الإسرائيلي، في حين هناك رأي آخر يرى، وبالذات لدى يعني بعضا من أقطاب المعارضة، وحتى أن هناك استطلاع للرأي ظهر قبل أسبوعين يتحدث بأن الرأي العام في المعارضة مستعد للتعاطي فيما يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح إذا ما كان هناك تطبيع في داخل الإقليم، وإذا ما كان هناك قوات متعددة الجنسيات تدعم المؤسسة الأمنية الفلسطينية أو مؤسسات الأمن للدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. ولكن في خضم الصراع الآن الموجود على الانتخابات، نتنياهو ذاهب باتجاه الإبقاء على كل الجبهات مفتوحة، وهو يعلم بأنه عبر الجثة جثث الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم وعبر التحريض

0: على تركيا وعبر التعريض على الجيش المصري، ويستطيع أن يعود إلى النظام السياسي بقوة في الداخل الإسرائيلي، على الرغم من أن كل استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل لا تعطيه أفضلية حتى الآن، والأفضلية هي لدى المعارضة. لذلك لا يوجد ولا يمكن إمكانية تحريك الوضع في داخل قطاع غزة قبل تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل، قبل انتهاء الأحداث الموجودة في داخل الإقليم والصراع الأمريكي الإيراني. دون الذهاب إلى تهدئة في داخل الإقليم ودون تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل،
1: ويتستغل كل هذه الظروف الحالية خصوصا ما أشرت إليه الحرب الأمريكية الإيرانية، تستغلها فرصة ذهبية إسرائيل لتفرض وقائع منها ما يجري في قطاع غزة. لذلك هنا دكتور أحمد العطاونة، دور الدول الضامنة ومجلس السلام مهم جدا في هذا السياق. ووسائل أعلام عربية وتركية تحدثت عن اتصالات جمة مكثفة تجرى من جانب الدول الضامنة وأيضا مجلس السلام لبحث هذه الخروقات الإسرائيلية لكل ما يجري في قطاع غزة. وهنا نسأل عن قراءتكم لموقف الدول الضامنة أمام هذا الخرق الإسرائيلي الميداني الجديد، ثم هل لدى مجلس السلام القدرة السياسية على فرض تراجع إسرائيلي إلى الخطوط التي جرى الاتفاق عليها؟
2: يعني هنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة قضايا. أولا، الدول الضامنة تبذل أقصى جهد ممكن مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأنه لديها مشكلة كبيرة مع هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب، للضغط من أجل الالتزام بالاتفاق. كل الضغط الآن يمارس من أجل الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، فتح معبر رفح، وقف القتل اليومي، الإغاثة. وبالمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية بلغت مبلغا كبيرا، هنالك حوالي 1180 شهيد، حوالي 4000 جريح، معبر رفح مغلق بالكامل، 35% فقط من المتفق عليه من مواد غذائية وشاحنات يدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي الخراقات الإسرائيلية بالآلاف هائلة، والإبادة لم تتوقف مستمرة. تبذل الدول الوساطة جهدا، لكن دول الوساطة تواجه مع الفلسطينيين معضلتين أساسيتين. الأولى هي معضلة تاريخية للفلسطينيين، بأن وهو احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للملف الفلسطيني، الاحتكار على المستوى الدولي. بكل أسف لا يوجد على المستوى الدولي لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا أي قوة دولية قادر على أن تتدخل بشكل فاعل في الملف الفلسطيني، سواء لصالح الضغط على حكومة الاحتلال أو على الأقل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. وبالتالي هذا الاحتكار، وفي ظل إدارة جمهورية في البيت الأبيض يمينية بالطبيعة ومنحازة للاحتلال، حتى وإن بدا هنالك بعض الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية في بعض التكتيكات، لكن جوهريا هذه الحكومة تشبه، هذه الإدارة تشبه الحكومة الإسرائيلية أيديولوجيا. وبالتالي هذا التفرد الأمريكي وهذا الانحياز الكامل لإسرائيل يعقد المشهد في وجه الفلسطينيين وفي وجه الوسطاء والضامنين. الشيء الثاني الذي يواجهه الضامنين ويواجهه الفلسطينيين هو مجلس السلام. بكل أسف مجلس السلام، المجلس التنفيذي لمجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف، أصبح أداة في مواجهة الفلسطينيين إلى جانب الاحتلال. الرؤى التي يقدمها السيد ميلادينوف هي رؤى الاحتلال بالضبط، ورواية اتجاه الحالة الفلسطينية أكثر تطرفا من رواية الاحتلال، بل أنها تخدم الاحتلال بشكل كامل. على سبيل المثال، عندما قدم مرافعه أمام الأمم المتحدة، تجاوز وتناسى كل التجاوزات الإسرائيلية على كثافتها، وركز على أن العقبة المركزية أمام تنفيذ الاتفاق هم الفلسطينيين وسلاح المقاومة، ترك كل المشهد وترك كل الجدول الزمني للتنفيذ، وذهب إلى قضية واحدة هي سلاح المقاومة، وهي القضية التي يتحدث عنها الإسرائيلي فقط. ولذلك أنا أعتقد أن طريقة عمل مجلس السلام وميلادينوف شخصيا جزء من الأزمة أصبحوا وليس جزء من الحل إذا ما استمروا بهذه الآلية. كان من المفروض أن مجلس السلام لديه تفويض دولي لكي يكون إدارة انتقالية لقطاع غزة، وبالتالي كان عليه أن يكون بالحد الأدنى محايدا وليس منحازا. كان ينبغي أن يكون منحازا للفلسطينيين لأنه سيشرف على لجنة فلسطينية تدير قطاع غزة، ولكن بالحد الأدنى كان ينبغي عليه أن يكون محايدا ويخرج ويقول للعالم ويقول للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، لم تنفذ تنفذ المرحلة الأولى، الفلسطينيين نفذوا كل ما عليهم، التزموا بوقف كامل لإطلاق النار، أفرجوا عن كل الأسرى لديهم، ولكن معبر رفح لازال مغلقا. نعم. المساعدات لا تدخل، الاعتداءات اليومية والقتل اليومي في قطاع غزة. والنقطة الأساسية لهذا النقاش، المساحة الصفراء أو الخط الأصفر ينتقل بشكل يومي ويقدم من 35%.

0: في قطاع غزة.
1: بطريقة ما أشرتم إليه هنا دكتور أحمد، تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية وسلطت عليه الضوء وتحدثت إلى وجود تفاهمات غير معلنة أو استغلال إسرائيلي لغياب آلية ممارسة الضغط الأمريكي المباشر على الحكومة الإسرائيلية. هنا أستاذ فراس، إلى أي مدى تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بتحذيرات الدول الضامنة إلى جانب المجتمع الدولي بشأن توسيع القواعد العسكرية في قطاع غزة، أم أنها ربما تعترف أن كما قلنا قبل قليل تعتبر بأن الظرف الإقليمي الحالي فرصة ربما لن تتكرر وتستغلها لفرض واقع في القطاع؟
2: صحيح 100%، يعني إسرائيل تستغل منذ طوفان الأقصى الواقع الدولي والواقع الإقليمي لتحاول أن تفرض ما تريد كأمر واقع، إن كان في داخل الضفة الغربية والقدس وإن كان في داخل قطاع غزة. وبعد التطورات على مستوى الإقليم ككل والكباش الموجود ما بين الأمريكي والإيراني، إسرائيل تستغل بأنه الأمريكي مشغول في مسألة مضيق هرمز وفي مسألة إيران وغير معني حتى الآن بالحديث بشكل واضح عن قطاع غزة، يترك الأمر إلى ميلاندوف ومجلس السلام الذي يتماهى مع السياسة الإسرائيلية بشكل كامل، لأنه غير قادر حتى على الضغط على الإسرائيلي أو يعطي الإسرائيلي الفرصة الكاملة للضغط أكبر على السكان، لأنه يبدو في هناك توجهات لتخفيف الديموغرافيا وإحداث تغيير جيوغرافي كامل في داخل قطاع غزة عبر ترتيبات جديدة وعبر مشاريع اقتصادية جديدة في داخل قطاع غزة. لكن دعيني أقول مسألة مهمة، لا يمكن أن يحدث أي تغيير على صعيد المنطقة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في ظل الصراع القائم والحرب القائمة ما بين الأمريكي والإيراني. لذلك سوف يستغل الإسرائيلي ذلك ويستمر في خروقاته في داخل قطاع غزة وتحت عنوان ومفهوم جز العشب، أي الاغتيالات المستمرة وضرب المدنيين والتضييق على المدنيين وعدم الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. كل ذلك لأنه يعلم بأنه لن يتعرض لضغوط من قبل الأمريكي ولا حتى من المجتمع الدولي. كان من المفروض على دول الاتحاد الأوروبي نتيجة للانشغال الأمريكي أن يتدخل الاتحاد الأوروبي ضمن المفهوم الإنساني ويضغط على الجانب الإسرائيلي، وكان بإمكانه أن يستطيع أن يحصل شيء من الجانب الإسرائيلي نتيجة لطبيعة العلاقة التجارية ما بين الأمريكي ما بين الإسرائيلي والأوروبي، ولكن أوروبا أيضا لم تتدخل ولم تضغط بهذا الاتجاه وتركت المسألة لإدارة البيت الأبيض، وإدارة البيت الأبيض تترك الأمر لميلاندوف وتترك
1: لأنها
2: الأمر لنتنياهو لأنها لا تريد
1: العطاوية
2: أن تضغط على نتنياهو أكثر.
1: نشكركم جزيل الشكر الأستاذ فراس ياغي الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور أحمد العطاوية الباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: محمد
13: طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وترامب يهدد بهجمات جديدة ردا على استهداف السفن في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت وقاعدة تعدير، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات، وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث. في المقابل أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان، وسيريك في محافظة هرمزغان، وكرمانشاه غرب البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودية. إلى مراسلينا من طهران أمير جابر ومن

0: الكويت محمد العفتان، نبدأ معك أمير عن جديد تطورات بخصوص نتائج الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي، أيضا ماذا بخصوص التصريحات والتعليقات وبيانات الحرس الثوري؟
1: نعم مهند، دعني أشير إلى أن بعض من المدن المستهدفة الليلة الماضية ساعات فجر هذا اليوم كانت تستهدف للمرة الأولى منذ بدء هذا الصراع. نتحدث عن مدينة إسلام آباد في محافظة كرمانشاه في غرب البلاد، بالإضافة إلى مدينة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، وبالإضافة إلى أيضا المدن التي تستهدف بشكل يومي في هذا الصراع كأندمشق والأهواز وأيضا ميناء جاسك وسيريك وبندر عباس ومدينة بوشهر المطلة على المياه الخليجية. اللافت في الضربات الأمريكية الليلة الماضية هو استهداف منفذ الشلامشة الحدودي. في هذا المنفذ بطبيعة الحال كما تشير بعض التقارير الإعلامية هنا في التقارير الإعلامية الرسمية بأن في هذا المعبر لا يوجد مقر عسكري تابع للقوات المسلحة، توجد هناك شرطة ومخفر للشرطة ولكن لا يوجد مقر خاص لإطلاق الصواريخ أو ما شابه ذلك كما تقول وسائل الإعلام الإيرانية. وأيضا يمكن الإشارة إلى أن بيانات الحرس الثوري الإيراني في ساعات صباح هذا اليوم تشير إلى استهداف القواعد الأمريكية في الأردن والكويت، وكذلك كان هناك بيان يشير إلى انفجار وقع في إحدى ناقلات النفط التي أرادت أن تعبر مضيق هرمز عبر ممرات غير آمنة كما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. مهند، منذ أسبوع في البيانات التي نرصدها من الحرس الثوري الإيراني هي لا تشير إلى استهداف السفن أو الناقلات في هذا المضيق، تقول تذكر وقوع انفجارات فيها، وهذا ربما مرتبط بالألغام المزروعة في هذا المضيق. هكذا في مساحة التحليل هنا يقال بالنسبة للانفجارات التي تقع في هذه السفن التجارية. حتى الآن
0: نعم،
1: وصل عدد السفن المستهدفة أو التي شهدت حوادث أمنية في هذا المضيق إلى 16 سفينة تجارية منذ السابع من تموز.
0: نعم، شكرا لك أمير جابر مراسل تلتي عربي، كنت معنا من طهران إلى الكويت إلى محمد العفتان. محمد، إذا شهدنا هجمات إيرانية تقول طهران أنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية، فيما أعلنت الدفاع الكويتي عن التصدي لهذه الهجمات بالمسيرات والصواريخ، ماذا عن التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة في الكويت وباقي دول الخليج محمد؟
2: مهند، الرواية الإيرانية دائما تتحدث بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة وتحديدا دول الخليج العربي. رأينا هناك استهدافا للبنية التحتية بأكثر من محطة واستهداف لمطار الكويت لأكثر من 8 مرات منذ اندلاع هذه الحرب منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي. على كل حال نتحدث ميدانيا هنا مهند، على في الكويت تم إصدار بيان من قبل الدفاعات الكويتية في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. تم سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق في الكويت دون تفعيل صافرات الإنذار. هذه دلالة على أن هذا الاستهداف أتى خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. نتحدث أيضا في مملكة البحرين، تم تفعيل صافرات الإنذار مساء أمس. تصدت الدفاعات البحرينية لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. تم سماع دوي انفجارات في سماء مملكة البحرين. لم يتم أيضا وجود أي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد في مملكة البحرين. خلينا نتحدث عن المتغيرين الجديدين هنا في منطقة الخليج العربي في 24 ساعة الماضية. نتحدث عن تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة الدمام. تصدت الدفاعات السعودية ولله الحمد والمنة لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، لم يتم تسجيل ولله الحمد ولا إصابة بشرية ولا أيضا إصابات مادية. أيضا نتحدث عن المتغير الجديد هناك في الضفة الغربية من الجزيرة العربية وتحديدا من دول الخليج في البحر الأحمر. خلال الساعات الماضية تم استهداف ناقلة نفط تابعة لأحد الشركات السعودية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي. تحدثت وزارة النقل السعودية بسلامة جميع أفراد طاقم هذه الناقلة. تم استهداف هذه الناقلة، في مقدمة هذه الناقلة هناك حريق بسيط تمت السيطرة عليه ولله الحمد. هذين المتغيرين مهند دلالة على اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. نرى استهدافات للسفن التجارية في منطقة الخليج العربي، واليوم هناك متغير جديد بالسفن التجارية بالبحر الأحمر. أيضا بهذا السياق نتحدث مهند عن الاتصالات التي يجرونها قادة دول مجلس التعاون. رأينا اتصالا هاتفيا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ليلة البارحة. تحدث بهذا الاتصال عن خفض الصراع بالمنطقة واحتواء الأزمة. أيضا رأينا اتصالا هاتفيا بين الشيخ تميم أمير دولة قطر وأيضا رئيس الجمهورية السورية الشرع. بحث بهذا الاتصال القادة على خفض التصعيد بالمنطقة واحتواء الأزمة. حتى هذه اللحظة مهند هذه آخر المستجدات من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: نعم، شكرا لك محمد العفتان مراسل تلتي عربي، كنت معنا من الكويت. في هذا الوقت حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبناها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بناها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة حسب وصفه.
3: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل بإقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعاً البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة، إما الكل أو لا شيء، مشددا على أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية. وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه أزمة اقتصادية حادة، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق. وأضاف روبيو أن السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز تتعرض لهجمات إيرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدافع عن حرية الملاحة وتستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد السفن. اتهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي إيران بانتهاك القانون الدولي عبر هجماتها على دول المجلس، وقال البداوي إن الهجمات الإيرانية تعطل التنمية والاستقرار وتهدد الاقتصاد العالمي.
4: منذ 28 فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ

0: الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ.
1: أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون أن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي إنسيليا وليلى. وقال مصدر في الأمن البحري أن إنسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: وتنضم إلينا من صنعاء مراسلة تلت عربي غادة الدكاك. غادة مرحبا بك، إذن تفاصيل أكثر بجانب ما ذكر في البيان الحوثي حول استهداف الناقلتين السعوديتين، وذلك لأول مرة منذ إعلان الحوثيين من صنعاء عن معادلة الحصار بالحصار.
3: مرحبا مهند، ما يفهم من البيان أو ما يتحدث عنه البيان هو أن 10 سفن تابعة للسعودية التزمت بقرار الحظر الصادر عن جماعة أنصار الله الحوثيين، والنداءات والتحذيرات المتكررة من قبل البحرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وعاودت مسارها أو غيرت مسارها وربما سلمت من القصف ومن الاستهداف المباشر من قبل البحرية التابعة للجماعة، لكن سفينتي إنسيليا وليلى لم تلتزمان وحضرتا وخرقتا قرار الحظر المفروض من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين منذ يوم الاثنين الماضي، وتعرضتا لاستهداف من قبل الجماعة بعدد من الصواريخ المسيرة والمجنحة والطائرات المسيرة أيضا بحسب البيان العسكري للجماعة والذي ألقاه يحيى سريع في ليلة أمس. إذن حظر الملاحة البحرية على السعودية دخل حيز التنفيذ باستهداف هاتين السفينتين في البحر الأحمر بعد مرورهما من باب المندب. نتحدث عن قرار قامت به جماعة أنصار الله الحوثيين وأقرت جماعة أنصار الله الحوثيين أيضا في هذا البيان، وهو استمرار هذه العمليات بعد استهداف هاتين السفينتين، وربما توسيع رقعة الاستهداف ربما بعد في حال أقصد قامت السعودية بتصعيد مماثل. قال البيان وقال يحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة أن الجماعة ستوسع من عملياتها لتشمل أيضا العمق السعودي بعمليات برية، هذا ما ذكر في البيان. هناك ربما خبير عسكري تابع للجماعة اللواء مجيب شمسان كان قد تحدث ليلة أمس أو بعد الهجمتين، كان قد تحدث لوسائل الإعلام هنا وقال أن الحظر والحصار المفروض من قبل الجماعة في معادلة الحصار بالحصار لن يستمر في البحر فقط، لكن ربما سيتوسع ليشمل أيضا حظر الملاحة البرية في السعودية عبر المطارات، وأيضا ربما الحظر الجوي للطائرات السعودية. نتحدث عن ربما لغة تصعيدية أعلى من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين بعد دخولها في معادلة الحصار بالحصار، هذا ما تثبته جميع البيانات الصادرة هنا من جماعة أنصار الله الحوثيين والذين تحدثوا حقيقة وصراحة بربما عدم ربما عودتهم عن قرار الخوض في تصعيد عسكري من قبل الجماعة، وهذا ما تثبته البيانات حتى الصادرة عن الوفد المفاوض هناك في سلطنة عمان من قبل رئيس الوفد أو حتى من أعضاء في الوفد المفاوض في سلطنة عمان والتابعين لجماعة أنصار الله الحوثيين.

0: ربما من أبرز الأحداث التي حدثت بعد قرار الحصار بالحصار هو تأييد ربما من قبل جميع الأطياف التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين هنا في صنعاء، والتي تحدثت عن استمرارها في التعبئة. ربما التعبئة العامة، جهة التعبئة العامة أو كيان التعبئة العامة التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، تحدث حقيقة عن أيضا التعبئة الشعبية لمواجهة ما قد يكون أو المستجدات والسيناريوهات القادمة، والتي قد تشمل ربما مواجهة على الأرض أو حتى استمرار عملية الحصار بالحصار الذي أو التي ذكرتها جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نعم شكرا لك غادة دكاك مراسلة تلتي عربي، كنت معنا من صنعاء. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة الزوطرة الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بشكل متقطع مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطي الفوق، فيما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة. كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة صربين الحدودية بالتزامن مع إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها ما يسمى بجماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل الذي يوافق 9 أغسطس. هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها ما يسمى بجماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: وينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل تلتي عربي فهمي اشتاوي. فهمي مرحبا بك. إذن تفاصيل أكثر حول ما جرى صباح اليوم في المسجد الأقصى المبارك في ظل هذه الوتيرة المتصاعدة للاقتحامات الإسرائيلية، واقتحام اليوم يعني كان في مقدمته وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
1: مهند، بالفعل هنالك حالة من الاستنفار الشرطي لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك كان قد تصدر المشهد منذ ساعة الصباح الأولى. قد ظهر ذلك عبر حواجز شرطية في جميع أنحاء مدينة القدس ونشر سواتر معدنية لتسهيل وصول المستوطنين القادمين من الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات كافة عن طريق الحافلات إلى مدينة القدس لاقتحام المسجد الأقصى فيما يدعى بذكرى خراب الهيكل الذي يتزامن

0: وفق التقويم العبري مع هذا اليوم أو ما يدعى بتشعى بآب أو التاسع من آب. هذا الحدث ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة في باحة المسجد الأقصى. يقوم مجموعات أو تقوم مجموعات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بداية من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا قصرا منذ السابع منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا. المجموعات تبدأ من باب المغاربة وتمر في قبالة المسجد أو قبالة قبة الصخرة لأداء الصلوات التلمودية والسجود الملحمي الذي تصدر المشهد، ووصولا إلى أن يتم خروجهم من باب السلسلة عن طريق حماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح. هنالك حالة من الاستنفار الكبير في المسجد الأقصى وأيضا عند البوابات كافة، وهذا ظهر بنشر قوات احتلال إسرائيلية في جميع المناطق المؤدية إلى المسجد الأقصى. كما نرى هنالك أعداد من المستوطنين تجول وتصول في باحة المسجد الأقصى عن طريق عدسة تراتي عربي. هذا المشهد يتكرر منذ الساعة 6:30 صباحا وسينتهي في مرحلته الأولى عند 11:30 بالتوقيت المحلي بتوقيت مدينة القدس. وقد تقدم الاقتحامات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالإضافة إلى عدد من أعضاء الكنيست المنبثقين عن أحزاب يمينية متطرفة ليتصدر مشهد الاقتحامات. يذكر بأن في حالة استثنائية قد شوهدت مظلات قد نصبت من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وباحاته، ذلك لتضليل أو وضع يعني لتسهيل اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى في هذا اليوم. هذا اليوم يعتبر يوما مفصليا في التقويم الإسرائيلي واليهودي العبري، وذلك يعني السعي لجعله يوما تحدث فيه التغييرات وفق المعتقدات الإسرائيلية والمعتقدات العبرية المتطرفة. بطبيعة الحال كنا قد شهدنا يعني خروقات للوضع القائم في المسجد الأقصى عبر رفع العلم والعلم الإسرائيلي بطبيعة الحال، وأيضا تكرار وترديد التكفة أو ما يدعى بالنشيد القومي الإسرائيلي بصورة علنية. وهنالك تعليقات يعني تتصدر المشهد من قبل المستوطنين بأن ما يحدث الآن في المسجد الأقصى أيضا يثير يعني الاستعجاب الإسرائيلي، خاصة بأن السنوات السابقة لم تشهد هذه الخروقات، وهم يهللون بأداء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وما يتيحه من تسهيلات يعني تتصدر الاقتحامات المشهد في باحة المسجد الأقصى. الجمعيات الاستيطانية كانت قد حشدت مهند لأكبر عدد من الاقتحامات لتتعدى 5000 اقتحام خلال يوم واحد، وهم يسعون إلى تنفيذ ذلك خلال فترتين، الفترة الصباحية التي تنتهي كما ذكرنا في 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، والفترة المسائية التي تبدأ عند 1:30 وتنتهي عند 2:30 ظهرا. ويتوقع أن يكون هنالك عدد كبير من الاقتحامات لزيادة صورة الاقتحامات وللسعي لتنفيذ المخطط الأكبر، وهو تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. هنالك حالة من الاستنفار الكبير مهند، وذلك يظهر عبر الانتشار الشرطي وأيضا عبر الاقتحامات الواسعة التي تسهل عن طريق عناصر القوات الإسرائيلية والتسهيلات الإسرائيلية التي أعدت مسبقا من قبل الشرطة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية كافة.
1: نعم، شكرا لك على هذه المعلومات وتفاصيل. فهمي شتاوي مراسل تراتي عربي كنت معنا من القدس المحتلة. إلى قطاع غزة حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق عدة بالقطاع، كما توغلت آليات الاحتلال قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وسعت نطاق سيطرتها

في المنطقة بعد تحريك السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. الآن نذكر بالعناوين. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وترامب يهدد بهجمات جديدة ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول أن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعي. في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: يحاول زهران ممدان القبض على نتنياهو وفق مذكرة الجنائية الدولية، لكنه لن يستطيع، فصلاحياته دون ذلك. هكذا علق أحدهم ليرد آخر. بالنهاية، من يحاول أن يقف في وجه نتنياهو يستمد قوته من ناخبيه، وله شرف المحاولة. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. عمدة نيويورك يدعو سلطات بلاده لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الدولية. حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. إحراق مسجدين في أقل من شهر بالضفة الغربية، والمستوطنون يستفزون المصلين. يضع عمدة نيويورك زهران ممداني مدينته على أعتاب اختبار قانوني دولي وسياسي وأخلاقي غير مسبوق، بوضعه نصب عينيه قضية اعتقال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو فور وصوله سبتمبر المقبل، إذ يأمل ممداني من أن يتمكن من اعتقال نتنياهو فور وصوله نيويورك التي سيأتيها طبعا للحضور لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن النصوص القانونية والصلاحيات الفيدرالية قد تحول بينه وبين هدفه الذي يصفه رواد المنصات بالهدف الشريف للغاية. نشاهد.
1: نتنياهو is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming

0: of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia. For the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live. For the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them. For the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other.
1: هذه المشاورات المكثفة أثارت غضباً عارماً في الأوساط الإسرائيلية والأروقة السياسية في الولايات المتحدة، إذ يواجه ممداني هجوماً حاداً يتهمه بتجاوز صلاحياته تارة ويهدده بالفناء تارة أخرى. نشاهد.
2: Stood at this podium, you, Mr. Mamdani, pretend he is the one who should be arrested for standing here. Your sweat is empty. It's a political theater designed to excite your radical base and distract from your failures in running this city. We have seen this playbook before. Like Mr. Khan from the ICC, Mr. Mamdani attacks Israel leader to distract from his own failures. Your grand election promises remain slogans. Instead of delivering for New Yorkers, you target Israel. So spare us the threat. The person who should be arrested is not our prime minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this.
1: الولايات المتحدة غير الموقعة على نظام روما الأساسي، تمنع سلطاتها المحلية من تنفيذ قرارات محكمة الجنائيات الدولية. ورغم الاعتراف المباشر لممداني بتلك الحدود القانونية، إلا أنه نقل الكرة إلى ملعب الإدارة الفيدرالية في واشنطن، مطالبا إياها بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق العدالة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره قطع الطريق أمام أي تحرك محلي من إدارة مدينة نيويورك، وأعلن على منصته أن نتنياهو لن يواجه الاعتقال بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده داخل الولايات المتحدة، معتبرا أن عمدة نيويورك لا يملك أي سند تنفيذي ويتعدى على صلاحيات واشنطن. بالنهاية لا مشكلة، يقول رواد المنصات المناصرين لعمدة نيويورك، إذ يتيح الحيز البلدي منح التسهيلات الكاملة للنشطاء والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لخلق طوق جماهيري حول مقر الأمم المتحدة في أثناء زيارة نتنياهو المرتقبة. هذا التحشيد سيمنع مظاهر الترحيب بنتنياهو وسيندد أمام عينيه بجرائم الحرب المرتكبة في غزة. الموقف السياسي الصريح أيضا للبلدية يمنح الحراك الشعبي غطاء معنويا كبيرا في ظل التعنت الفيدرالي، ليجعل من كل خطوة لنتنياهو في شوارع المدينة رسالة رفض علنية تحظى بتغطية إعلامية عالمية مكثفة. رواد المنصات تفاعلوا مع خطاب ممداني ولاقى الفيديو الذي نشره آلاف الردود المؤيدة وأيضا الداعمة لإسرائيل. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول أو تقول زارا كوين: هذا الرجل يتحدث كقائد عالمي وليس مجرد عمدة مدينة، هكذا يتحدث رجال الدولة بمنتهى الهيبة، كل القوة لك، نتمنى أن تلقي القبض على مجرمي الحرب. رابي ليندا تعلق: قد تفتقر إلى السلطة القانونية لاعتقالي، تحدث ممداني، ولكن يمكنك وضعه تحت رعاية متخصص نفسي. دكتور جوزتي يقول: حتى مع كوني محافظا جمهورية فأنا أتفق مع تصريحات ممداني، نتنياهو ليس مجرد مجرم حرب عادي، بل هو في الواقع متفوق في الجرائم ضد الإنسانية. داستن جراج يقف ضد ممداني قائلا: أنت لا تملك أي سلطة لاعتقال نتنياهو.

مطلقا يا ممداني، أتمنى أن يكون هذا مفيدا. من خلف قضبان السجون الإسرائيلية تتصدر معاناة الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال.

0: القضية الفلسطينية. الهدف المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات الحوامل والأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم داخل سجون الاحتلال. نشاهد معا مقتطفات من هذا المؤتمر.
1: طفلها بعملية قيصرية صعبة جدا وهي مكبلة الأيدي والأرجل. في أحد الاقتحامات وضعوا الغاز المسيل للدموع فالطفل يعني كاد يختنق ودخل خرج الزبد من فمه. كانوا في بعض الأحيان يسحبوا الطفل من أمه ويضعوه في غرفة أخرى والأم في غرفة لوحدها مع الأسيرات والطفل يصرخ وينادي على أمه وهم يتلذذوا بهذا الموقف الصعب يعني للأسف.
2: بينما أتحدث معكم الآن هناك 79 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال. 79 امرأة لكل واحدة منهن اسم وحكاية وأثر. أم تنتظر، طفل يشتاق.
0: رافق إطلاق الحملة تدشين واسمين باللغة العربية والإنجليزية حريتكن واجبنا و Your Freedom is Our Duty، إلى جانب إطلاق مجموعة من التصميمات والفيديوهات التعريفية بالحملة. يسعى القائمون على هذه الحملة إلى حشد أوسع تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وإيصال قضية الأسيرات إلى الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل الإفراج عنهن. حالة كبيرة من التضامن العربي والدولي رافقت الحملة، وعبر ناشطون من مختلف دول العالم عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق النساء والأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. تقارير حقوقية تشير إلى أن الأسيرات

0: عاري، الإهمال الطبي المتعمد وغيرها الكثير. نشاهد معا قصة معاناة الأسيرة المحررة إسراء خمايسة.
1: نستنوا تفك عنهم ضمة القبر ويطلعوا من هذا القبر. دكتور، أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة. أنا لما وقفت أول مرة قدام المرآة شفت شخص جديد ما بعرفني، يعني أنا متعود على حالي حدا ثاني، وجهي شاحب، شكلي تغير. يعني أنا نزلت 35 كيلو في السجن، إحنا كنا في قبر وخرجنا من قبر وخرجنا من هذا القبر لأن كنا عايشين في ضمة القبر، كان قبر ضامننا، وفجأة حكوا لي خلص اطلعي روحي، ما كنتش مصدقة حتى إني مروحة إلا غير لحد ما يعني خلص فكوا لي الكلبش على الحاجز وحكوا لنا امشوا اطلعوا منهم، بس في هاي اللحظة فقط لا غير. تركت وراء أكثر من 90 روح، أكثر من 90 روح مخنوقة، أكثر من 90 روح موجوعة، أكثر من 90 روح مش عارفة تتنفس. فيمكن أنا أكون يعني على الأقل بحث صوت تطلع من هذاك المكان توصل للناس. أنا عشت شعور زيهم إني أنا أكون جوا محدش سامع صوتي، محدش شايفني، محدش عارف عني إشي، بنقم أو محدش بعرف شو وجعي. الأسيرات بيستنوا.
0: بحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات الاجتماعية، كما اعتقلت عددا منهن برفقة أزواجهن ما حرم أطفالهن من وجود الأب والأم معه. كما حول الاحتلال الاعتقال الإداري وتهمة التحريض إلى أداتين رئيسيتين لملاحقة الأسيرات الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة في محاولة لتجريم الرأي وقمع أي تعبير أو نشاط فلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم حريتكم واجبنا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول يحيى الكردي: أطفال خلف القضبان يحرمون من أبسط حقوقهم، ونساء حوامل يواجهن ظروفا قاسية تهدد حياتهن وحياة أجنتهن، أين الضمير العالمي؟ سكينة عبد المالك تعلق: التغريد لأجل الحرائر ليس ترفا، بل هو طلق في وجه الجلاد وأمان نلقيه لهن في الزنازين، وصوت يصرخ للعالم هنا ظلم يجب أن يرى. إبراهيم صفا يقول: في سجونهم لا يولد الطفل فقط، بل يولد معه حكم إداري جديد، أطلقوا سراحهن قبل أن يولد الطفل ويكتب في خانة مكان الميلاد معتقل إداري. خلال أقل من شهرين أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مسجدين في بلدتين بالضفة الغربية. رغم الاستنكار الدولي إلا أن الاستفزازات لا تتوقف بحق الفلسطينيين. إمام أحد المساجد يروي لكم التفاصيل.
2: فرقة متخصصة في حرق المساجد، هناك فرق أخرى مثلا لحرق السيارات، لحرق لسرقة أغنام، مثلا لحرق البيوت الآمنين. الساعة الثانية فجرا، فجر يوم الأربعاء الثانية، وجدنا في أصوات عالية جدا في داخل المسجد أو تخرج من داخل المسجد، فصعدنا لنرى ماذا يحصل، فوجدنا أن المتوضئ قد قام المستوطنون بحرقه بالكامل بوضع ما يقارب 15 إلى 20 عجلا أو كوشوكا، حتى أنه من شدة الحرارة العالية قد تفتت البلاط وهال على بعضه البعض، وقام هؤلاء المستوطنون بشن عبارات استفزازية أو بوضع عبارات استفزازية على الجدران المسجد الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، كما هو مكتوب لموت العرب كما ترجمها أحد الأشخاص. اللي بدهم إياه أن يقتلعوننا من أرضنا، يريدون أن نخاف وأن نهرب حتى من المساجد، لكن هذا ما يزيدنا إلا إصرارنا.
0: بإمكانات محدودة يواصل الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين الشهداء وسط نقص حاد في المعدات والآليات والوقود. أحد أطقم الدفاع المدني يروي الصعوبات التي يواجهونها في عمليات الانتشال، نتابع.
3: بكون ممزوج ما بين فرح وما بين حزن. ما بين فرح إنه وأخيراً الدفاع المدني تمكن من الوصول إلى جثامين أبنائهم، أما شعور الحزن فهو بكون بالنسبة لهم تفتيح وتقليب للمواجع. لما احنا بنكون بننتشل في او بندور عن جثث

0: من الشهداء ونقول إنه لقينا جثة، مباشرة الأهالي يسترقوا الأنظار فإنه يعرفوا مين هذه الجثة اللي طلعت، بيصيروا يعني نظرات حسرة لما يلاقوها عبارة عن هيكل عظمي، لما يلاقونا أنا ماسك والله عظمة في إيدي أو ماسك فروة رأس في إيدي، كيف كانوا هم مخيلتهم، كيف كانوا هم أشخاص وفي بينهم ذكريات، وكيف أصبحوا الآن أصبحوا عبارة عن هياكل عظمية. أصعب ما نواجهه في عملية الانتشال هو عدم توفر أساليب الوقاية الشخصية لرجل الدفاع المدني أو لرجل الإنقاذ. الآن وإحنا يعني بندور بين الردم وبين الركام، وإحنا بنعمل عملية انتشال لجثامين الشهداء، ربما يكون هناك ذخائر غير منفجرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي قد تعرضنا في أي لحظة إلى أو قد تنفجر في أي لحظة بين الطواقم. طبعاً الأهالي كان نفسهم إنه يجيبوا باقر من أنفسهم، لكن للأسف الغير موجود الآن إلا باقر واحد. تكلفته عالية، تكلفة السولار لهذا الباقر عالية، تكلفة قطع الغيار أيضا لهذا الباقر عالية جدا، لأننا نتكلم يعني كله مربوط في بعض. لما بلشنا مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض من خلال هذا الحفار، وصلنا كدفاع مدني آلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين بانتشال جثامين أبنائهم وذويهم من تحت الأنقاض، لكن إحنا كطواقم دفاع مدني وقفنا عاجزين أمام هذه النداءات الاستغاثة نظرا لعدم وجود إلا حفار واحد. فالآن إحنا بنضطر نسأل الناس أو الناجين من هذه البناية تم تدميرها إنه وين أهلك كانوا قاعدين، إيش آخر حاجة بتتذكروا، في أي غرفة كانوا قاعدين، حتى يتسنى إن كطواقم دفاع مدني العمل على إشي معلوم.
1: مزارع فلسطيني يتحدث عن معاناته في الحصول على حبوب المنتجات الرئيسية في القطاع، وكيف أن لقمة العيش باتت محفوفة بالمخاطر بسبب إغلاق المعابر وغلاء الأسعار. نشاهد.
2: من التجارب اللي احنا خضناها المزارع تجارب قريبة علينا هو قضية إغلاق المعبر أو فتح. أقرب فرصة كان لإغلاق المعبر في بداية الحرب على إيران، فمن يوم قال إغلاق المعبر كل الأسعار كليا اختلفت تماما. من ضمن هذه التجارب اللي احنا خضناها مثلا أنا بمزارع بذور الملوخية، قبل إغلاق المعبر كان كيلو الملوخية 50 شيكل، بعد إغلاق المعبر كل تاجر بيطلب على كيلو 50 500 600 700، هذا إن توفر. فمع بداية الحرب دخلت القوات الإسرائيلية على منطقتنا فأزالت يعني كل الحمامات، صارت يعني كوم من الحديد، يعني فيش فيها فائدة بالمرة، فالحياة بدها تستمر، فبدنا نتوجه لحاجة نعيش منها. فاضطرينا يعني كان متاح لزراعات المحلية اللي هي الورقيات من الخس والبقدونس والجرادة اللي بقدر يعني أوفر بدورها محليا، ما أستغنيش ما أقدرش أجيبها من الداخل.
1: ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي الشهيد صالح الجعفراوي يروي كيف كذب عليه الاحتلال بأنه اغتال أسرته، وكيف حفظ الله قلبه من الانهيار في السجن بمنع وصول الأخبار إليه. نتابع.
3: كنا بنموت من القهر والتعذيب والجوع والحرمان، وبس كنا كمان بنموت من الأخبار. تخيلوا أنه كنا عايشين على ما يتسرب إلينا من شباك الزنزان الصغير، هالشباك اللي ما كان يدخل منه الضوء بس، كان يدخل منه العالم كله، لكن مشوه ومبطور ومحمل بالخوف. في يوم من الأيام إجاني ضابط الشباك حكي لي الجيش استهدف المكان اللي فيه أهلك واستشهدوا كلهم. ببساطة ما هي الجملة مش كاملة ولا جملة عادية، صح إنه ما فيها تفاصيل باستثناء الموت، لكنها كانت كفيلة أن تسقط عقلي من رأسي وتخرج قلبي من جسدي. ما كنا نمتلك رفاهية التأكد، لا هاتف ولا جوال ولا أخبار ولا معلومات ولا جرائد ولا مجلات ولا صحف ولا رسائل ولا أي شيء. ما كان في أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ما كنا نمتلك إلا شغلة واحدة، الخيال. هذا الخيال اللي ما بينترك لحاله، لا يطلق له العنان ولا يفتح له المجال، لأنه ببساطة إذا ترك له المجال في عتمة السجن خصوصا سيصنع جحيمه الخاص. تخيلت البيت، الأهل، الزوجة، البنات، الذكريات، كل شيء في لحظة واحدة صارت الليالي كلها أطول من بعض. عندها أدركت أن انقطاع الأخبار كان من أكبر رحمات الله سبحانه وتعالى علي في السلم، لأني لعلي لو كنت أرى كل شيء في حينه، لو اطلعت على ما يحصل في وقته، ربما كنت أستطيع أني أعيش لهذه اللحظة. لو كنت أتابع كل خبر وكل صورة وكل قصف ما كنت قدرت أعيش لليوم أحسن بربي جل وعلا لما قطع عني ما لا يمكن لقلبي أن يحتمله.
1: غزة اليوم باتت تضم إحدى أكبر الأكاديميات لكرة القدم لمبتوري الأطراف في تحدي صريح للاحتلال. فجمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف افتتحت الأكاديمية بمشاركة واسعة من أطفال وشبان فقدوا أطرافهم جراء الحرب. نتابع القصة.
4: مرة في تاريخ أعتقد الرياضة في العالم والشرق الأوسط هناك أكاديمية خاصة للأطفال الذكور والإناث للفاقدين أطرافهم سواء أقدام أو أيدي كما تشاهد. هذه عزيمة اليوم أكاديمية مميزة ورائعة تقوم بها جمعية فلسطين لكرة القدم البتر اللي سبق لها تمثيلنا في تصفيات كأس العالم. هذه رسالة أعتقد للعالم أنه غزة تستحق منا الإشادة، تستحق منا أنها نقول لها هناك رجال صح صغار بالسن لكن كبار بالأفعال والتميز والإرادة. اليوم جمعوهم من خلال جميع المحافظات، هناك منتخب للمحافظات الجنوبية للوسطى لمدينة غزة والشمال بتجمعوا من خلال افتتاحية الأكاديمية. وأعتقد هذه رسالتهم كبيرة كأطفال اليوم أنه يفرغوا نفسيا بمروا من حرب الإبادة وفقدان أطرافهم يمارسوا اليوم لعبة كرة القدم. فعل احنا يمكن كنا الوحيدين في الشرق الاوسط قبل حرب الاباده اللي بنشارك بكره القدم البتر، كانت اخر مشاركه في ايران في بطوله غرب اسيا، كانت هناك نتائج مميزه. للعلم هناك شهيد لحكم رئيسي حكم دولي اسمه هاني مسمح كان هو يدير فعاليات هذه البطوله واستشهد من خلال حرب الاباده. ايضا عدد لاعبين كان اكثر من 12 لاعب من لاعبين كره القدم للبتر برضو فقدناهم من خلال حرب الإبادة.
5: أدت إصابتي إلى بتر تحت الركبة وأجيت على المؤسسة هيل بالستاين وصلنا نلعب كرة وصلنا نمارس الرياضة بشكل ممتاز. إحنا كأطفال غزة بدنا نمثل دور إنه نلعب كأس العالم وبنحب إحنا الرياضة، نفسنا نطلع لبلاد برا إنه نكمل علمنا ونكمل كل حاجة عشان نصير أبطال ونوصل كأس العالم، نلعب في المباريات عشان كل الناس يشوفونا ويدعمونا. رغم المعاناة اللي احنا اطفال غزة بنعانيها بس احنا مصرين ان نلعب كرة ونحسن في نحسن في مشينا وان شاء الله هنوصل لمراتب ومناصب عالية.
1: ناشطون بمدينة هامبورغ الألمانية يحيون ذكرى شهداء غزة بفعالية كبرى ويفرشون الأرض بحوالي 10,000 حذاء بمقاسات مختلفة.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى.
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
2: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
3: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام. نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها. هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.
4: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
5: بالموت يا اخنا.
6: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: يا رب يا رب يا رب.
1: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة لمراتنا من فوق.
2: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وترامب يهدد بهجمات جديدة ردا على استهداف السفن في هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم بن غفير. والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وفي بداية هذه النشرة نذهب لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو من العاصمة الفلبينية مانيلا.
1: العسكري، وهذا الأمر هو المعيار الذهبي الذي نلتزم به، ونحن نود أن نضمن أن شركاتنا هي التي تقوم بهذه المشاريع حول العالم، وأي دولة وأي تعاقد من هذا النوع مع أي دولة يجب أن يمر عن طريق الكونغرس، ويجب أن يوافق عليه الكونغرس. وهذا يعتمد على الحالة الفردية. أنا في آسيا وأنتم تسألونني عن كوبا.

0: Go ahead.
1: تسألونني أو كنتم تسألوني عن من هو يعمل على ملف كوبا حاليا. أنت قلت أن المنظومة الاقتصادية لن تتحسن إلا إن كان هناك تغيرا، وأنت لم تحدد ما هو هذا التغير. هل ربما تتغير قيادة الحزب؟ هل عائلة كاسترو ستظل في المناصب القيادية؟ ما قلته هو أن الأشخاص المسؤولين عن الدولة لا يعرفون ما الذي يقومون به، هم لا يعرفون كيف يصلحون الدولة، لا يفهمون المبادئ الأساسية للاقتصاد، وبالتالي في التحديات أمام كوبا في 15 الأخيرة لتحسين الاقتصاد، كانوا يخافون من تحسين الاقتصاد لدرجة تؤدي إلى تحرير الشعب. بالنسبة لنا نحن ننظر الآن هل هناك فرصة لتغيير ذلك، لأني كما قلت أيضا هم على مبعد 90 ميلا من شواطئنا من سواحلنا. وتسألون الآن عن التفاصيل. طالما هم يتصرفون بهذا المنوال ولم يتغيروا، فسيصعب ذلك علينا العمل ويصعب أيضا على كوبا التغير، لأنهم البعض منهم غير كفء على الإطلاق، البعض منهم لا يفهم ما هو دوره، والبعض يود ربما أن يرى الدولة تنهار بدلا من أن يتخلى عن أيديولوجية بائدة. وبالتالي هم لا يعرفون على الإطلاق ما هو الاقتصاد وكيف يجب أن يبدو الاقتصاد، وهذا النظام طالما كان يعيش على المدفوعات من الاتحاد السوفيتي من هيوغو شافيز، والآن لا يحصلون على هذا الدعم، وكانوا يحصلون على النفط لسنوات وسنوات بدون مقابل مثلا. بالنسبة للإنفاق الدفاعي للحلفاء كالفلبين واليابان، نحن تواصلنا معهم بشأن ذلك، ولكن في نهاية المطاف هم شركاء عمل وهم حلفاء، ونحن نود لكل حليف أن يرقى إلى مستوى التوقعات فيما يتعلق بالتوقعات الدفاعية. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في لعب دورها، ولكن عندما نتعامل الآن مع هذه الاقتصادات المتطورة، أعتقد أن عليها أن تنفق أكثر على الدفاع، لأن الدفاع هو أولوية لأي حكومة. لا أعتقد أنها نقطة نزاع على الإطلاق فيما بيننا والمنطقة. سؤال غير مسموع من المصدر. مرة أخرى، لدينا اتفاقية مع الفلبين ونحن سنلتزم بهذه الاتفاقية، ولدينا علاقة دفاع مشتركة هنا، ونحن نلتزم أيضا بهذه العلاقات وبهذه الاتفاقيات لأجل ماضينا ولأجل مستقبل مشترك. سؤال عن ماتشارو، أعتقد أنها يمكن أن تلعب دورا، نعم، ولكن حكومة 2015 هي الحكومة التي اعترفنا بها، ولكن بالنسبة لفنزويلا، وإن كان هناك بالفعل رغبة في التصالح لكي تمضي الدولة قدما، فيجب أن يكون هناك تمثيل للمجتمع والشعب الفنزويلي بأكمله، وماريا ماتشادو بالطبع أيضا لديها الكثير من الداعمين، وعملية التصالح هذه نحن هناك لتيسيرها ليس لكي نملي شروطا عليها، وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها عندما نفكر في هذه الدولة التي كانت لمدة 25 عاما تحت نظام واحد كان يقوم بفرض رغبته على الدولة. لم يكن هناك انتخابات، يجب أن يكون هناك انتخابات بمجمع انتخابي يقوم بعد الأصوات بطريقة ملائمة، يجب أن يكون هناك تصويت وصناديق اقتراع يستطيع الأفراد الإدلاء بأصواتهم بأمان عبرها. وكان هناك في السنوات الأخيرة أيضا الكثير من الاعتداءات أو التصرفات العدوانية تجاه الناخبين، وهذه الأمور تحتاج إلى عدة سنوات لكي تتغير. العملية الانتقالية تحتاج ربما إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات لإزالة آثار 25 عاما. سؤال

0: عن توليك أنت لملف
1: هو بيدفع مبالغ
0: التفاوض مع إيران؟ سناتور والوول ستريت جورنال، هذه جريدة، هذه جريدة وليس سناتورا. إذا الخلاصة، من يقود حاليا التفاوضات اسمه دونالد جي ترامب، وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن لدينا أدوار مختلفة لنلعبها، لدينا ستيف ويتكوف، لدينا جاريد كوشنر، ولدينا الرئيس الأمريكي، ولدينا نائب الرئيس الأمريكي، وبالطبع أيضا وزارة الحرب لعبت دورها، وبالتالي هذا جهد مشترك. هل أنت ستتولى المحادثات؟ أنت تقول لي ذلك الآن، ولكن لا نعمل بهذه الطريقة. الأمور تبدأ من الأعلى، الرئيس هو المسؤول، بعدها هناك المستشارين، والكل يتصرف وفقا لتعليمات الرئيس. ليس فقط في هذا الملف، ولكن أيضا على عدة ملفات، لبنان، فنزويلا، نعمل كفريق دائما. أيضا بالنسبة لاتفاقية سلام تايلاندا وكمبوديا نفس الشيء، نحن دائما ما نعمل كفريق. وفي الكثير من الأحيان هناك عدة وكالات تتدخل، هناك أحيانا الخزانة، الطاقة، الكل يلعب دوره حسب الملف، وبالتالي نحن نعمل بتشاور مع بعضنا البعض ونعمل بروح الفريق. سؤال غير مسموع من المصدر. نحن لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ادعت اختصاصها هنا بأن تلاحق الأطراف غير المنضمة إلى المحكمة، ونحن لدينا مجانين في المحكمة الجنائية الدولية يودون توجيه الاتهامات إلى الجيش الأمريكي، إلى الرئيس، أو ربما إلى الرئيس مستقبلا. وبالتالي نحن لسنا أعضاء هذه المحكمة، ومن يريد أن يوقع لينضم إلى هذه المنظمة السخيفة فله الحرية في ذلك، ولكن نحن لن ننضم ولن أيضا نتسامح مع طريقة التصرف في هذه. نعود إلى ملف أوكرانيا، أو في اجتماعك مع السيد لافروف كانت هناك أخبار بأن السيد لافروف قال لكم أن عليكم الكف عن دعم أوكرانيا؟ لا أعرف من أين أتت هذه التصريحات، أنا أعرف مجريات الأمور في الاجتماع الخاص بنا، ونحن نبيع الأسلحة، نعم، ولدينا المبادرات مع الناتو أيضا ونبيع الأسلحة في هذا السياق، ونحن نريد أن تنتهي هذه الحرب، نحن نريد اتفاقية سلم، نحن نريد أن نلعب دورا إيجابيا لإنهاء هذه الحرب، وهذا سيتطلب أن يكون هناك أمر يوافق عليه روسيا وأوكرانيا. هذا لن يحدث في مؤتمر صحفي، لن يحدث في اجتماع واحد هنا في الفلبين، ولكن سيحتاج إلى الكثير من العمل، ونحن تدخلنا أيضا في الماضي بطريقة إيجابية، نحن نريد أن نحدث هذا التغير الإيجابي، الرئيس أيضا ملتزم بذلك، وفي نهاية المطاف نحن نريد أن تكون هناك فرصة للتغيير. الرئيس يود أن تتوقف حالات القتل والموت والقتال، ويود أن يعود الأشخاص إلى دولهم وأن يعيدوا بناء هذه الدولة، يود أن يكون هناك كف لقتل آلاف الأفراد على ساحات المعارك، هو يعتقد أنها حرب سخيفة ويجب أن تنتهي، ونحن مستعدون هنا للعب دورنا إن كانت هناك فرصة، أتمنى أن تسنح الفرصة، وهذا ما كنا نقوله للطرفين دائما. سؤال عن الاجتماع مع لافروف، وهل هناك استعداد للتحدث مع الأطراف؟ لا أعرف إن كان هو قادما أم لا. الرئيس زيلينسكي أعرب أنه على استعداد ربما لأن يأتي، ولكن رأيناه منذ أسبوعين في تركيا، وتحدثنا مع الجانب الأوكراني والتقينا بالجانب الأوكراني أكثر بكثير بالمقارنة بالجانب الروسي. مرة أخرى عن الجسور ومحطات الطاقة، هل

سيكون هناك استهلاك للبيئات للبنية التحتية عفوا المدنية. يعني أنا سمعت عراقجي وهو يقول عين بالعين، والرئيس أيضا سيقول العين بالعين والسن بالسن، لأنهم يدفعون بالفعل ثمنا باهظا. أنتم لستم في إيران، أنتم لا تعملون في الشوارع هناك، ليس هناك إعلام حر في إيران، ولكن هناك بالفعل فقدان للقدرات الصاروخية وأيضا لمنصات إطلاق الصواريخ. الاقتصاد الآن كارثة، وبالرغم من كل ذلك فهناك الأشخاص الذين يتصلون بنا يوميا ويستجدوننا لكي نتحدث معهم مرة أخرى. كان لدينا حتى هنا الدول التي تتوسط باسم الإيرانيين، يأتون أتوا إلينا حتى هنا وقالوا أن الإيرانيين يريدون إبرام الصفقة، ولكن كل مرة عندما نكون على وشك إبرام الصفقة يغيرون الشروط، يغيرون التفاصيل، وبالتالي هم غير مستعدين، ويعني يسخرون منا ويضعون الفيديوهات الليجو السخيفة هذه على وسائل التواصل الاجتماعي كما سمعت، أنا لا أشاهدها، وبالتالي هم غير مستعدين بعد. لا أستطيع أن أقول فحوى الرسائل التي تصل إلينا، ولكن هناك وزراء خارجية يتحدثون معي يقولون الإيرانيين اتصلوا بي ويقولون أن يريدون التحدث معكم. مشكلة أنهم يتفقون على شيء أو يوافقون على شيء وبعدها يقولون هيا فلنغير هذا الشرط أو هذا الأمر، أو مثلا نصل إلى اتفاق وبعدها ينتهكون هذا الاتفاق. هؤلاء الأشخاص ليسوا مستعدين للوصول إلى اتفاق. هل سيكون هناك تصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا قرار الرئيس، هم يدفعون ثمنا ليلة تلو الأخرى، هم سيدفعون ثمنا. هل تحدثت مع وانغ يي؟ لم نتحدث في الاجتماع مع الصين عن روسيا وأوكرانيا. بالنسبة للتكنولوجيا، ماذا تعني بالتكنولوجيا؟ الذكاء الاصطناعي. هم أعربوا عن الرغبة بأن يكون هناك حوكمة دولية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. لا أستطيع أن أقول هل نحن مستعدون لذلك أم لا، ولكن هناك إبداء للاهتمام بالقواعد المشتركة للذكاء الاصطناعي في المستقبل. أعتقد أن هذا يجب أن يكون أيضا أمرا مشاركة الكثير من الأطراف وأمرا دوليا، ولكن بالطبع تحدثنا عن ذلك في بيجين كذلك. سؤال عن إيران غير مسموع. لا أعتقد أنهم جادون بشأن أن يكون هناك توصل إلى اتفاق، والرئيس أيضا رأى ذلك في خطابه في جورجيا. هو قال أن المشكلة أنه لا يمكنكم أن تعقدوا اتفاقا مع أشخاص تعرفون أنهم سينتهكون هذا الاتفاق فورا، أو يقولون فلنغير بنود هذا الاتفاق فورا، وهم انتهكوا شروط الاتفاق بعد أيام من عقد الاتفاق، وبالتالي بالاستمرار هنا سيستمرون أيضا في تكبد الخسائر. سؤال عن قانون الدفاع الجديد أو قانون الجيش الجديد، بقية السؤال غير مسموعة. أمر يتعلق بإرسال الأسلحة، هذه مسؤولية واختصاص وزارة الحرب بالنسبة لهذه التكنولوجيات، ولكن نحن مرة أخرى نتعامل هنا مع دول حول العالم. أنا أتفهم الملف لأنه ليس جديد، مثلا الدفاع الجوي نحن كان لدينا تعاونا طويلا مع إسرائيل. إن كان هناك أمرا جديدا أو طفرة في المنظومة فيمكنهم أن يطلعون على ذلك أو يشاركون ذلك، والعكس صحيح. بالطبع نحن نريد أن نستفيد من ذلك، ولكن هي ليست الدولة الوحيدة، نحن لدينا أيضا تعاون مع دول أخرى إن كان هذا هو ما تشير إليه بالسؤال. وهذا الأمر يختلف عن السيادة، ليس بمعنى أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تحت إمرة جنرال أجنبي. مثلا هناك بعض المشرعين كلينسي جراهام أيضا كانوا يريدون أن يكون هناك قبة حديدية في
الشرق.

0: هذا أيضا جزء من الاتفاقيات والتعاون العسكري، أنه لا يمكن نقل ذلك إلى دولة الطرف الثالث بدون موافقتنا نحن، ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع الدول الأخرى أيضا التي لدينا معها نفس هذا النوع من التعاون. ليس لديها حق تمرير هذه التكنولوجيا إلى دول طرف ثالث.
1: I think he'd like to. I don't know what the schedule looks like, you know, yet. I can't commit him to that trip because I don't control his schedule, but he was there last year and
0: سؤال
1: that's something that we're
0: عن سؤال كان لم يكن مسموعا، ولكن نعتقد بالطبع أيضا أن هذا الاجتماع مهم جدا، ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن جدول سفر الرئيس. هل تعتقد أن هناك قلق بشأن الحضور الأمريكي في آسيا؟ لدينا حضور في آسيا، ونحن أيضا لدينا انخراط بالطبع، أيضا الرئيس كذلك، وزارة الحرب وكافة الوزارات الأخرى لديها علاقات قوية اقتصادية مع آسيا، ولدينا علاقات أيضا تقريبا مع كل الدول الأعضاء في رابطة آسيان. هناك الكثير من المصالح المتنافسة حول العالم، وبالتالي لا نستطيع أن نركز فقط على دولة دون الأخرى، ولكن بالطبع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة كبيرة، يمكن أن يكون لديها حضور في آسيا، في أفريقيا، في منطقة المحيط الهادي والهندي، وأيضا في المنطقة القطبية على فكرة. سؤال عن مستويات القيادة الإيرانية، والرئيس قال شيئا أنكم الآن مع المستوى الثالث. نعم، المستوى الأول والثاني لم يكونا بنائين، وبالتالي هناك المزيد من المستويات. أعرف فقط المستوى الأول والثاني لم تكن مستويات إصلاحية، فلنقل لا أعتقد أن المستويات هي المشكلة هنا. في نهاية المطاف هي دولة يسيطر عليها رجال الدين المتطرفين، وربما هناك بعض القوى الوسط تعرف ما معنى التضخم، ما معنى ارتفاع الأسعار، الاقتصاد المنهار، ولكن عندما نصل إلى مستوى رجال الدين هذا فهذه مشكلة كبيرة. إيران دولة غنية، إيران يمكن أن تكون دولة غنية، ولكن هم يأخذون هذه الأموال ويعطونها إلى حزب الله، إلى حماس، إلى الحوثي، إلى الميليشيات الشيعية، وإلى الميليشيات المسلحة التي تحاول قتل الأفراد حول العالم، ينفقونها على المسيرات وعلى الصواريخ. إن كانوا قد أنفقوا ذلك على الاقتصاد، يمكن لإيران أن تكون ربما أغنى الدول في هذه المنطقة. هل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير النظام في إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيران بدون قوة نووية. هذه مصلحتنا في نهاية المطاف، مصلحتنا ومصلحة العالم ألا تكون لإيران إمكانية للحصول على السلاح النووي. أعتقد أن الرئيس ترامب يعمل على ذلك. في الماضي كانت هناك رؤساء قاموا بعقد صفقات سيئة أو اتفاقيات سيئة، ولكن الرئيس قال أيضا مرارا وتكرارا أننا نريد نزع الإمكانية النووية لإيران. هناك مجانين وهناك أشرار، وهناك أشرار مجانين لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. تخيلوا ما الذي سيفعلونه بالعالم. يبدو أن الرئيس قال أن تغيير النظام كان هو من أهداف الحرب. من اليوم الأول لهذه العملية العسكرية كنا نريد تقليل الإمكانيات الصاروخية وأيضا مسيرات، ونحن استطعنا أن نقضي الآن على السلاح البحري، على السلاح الجوي منذ البداية. وما أشار إليه الرئيس هو أن الشعب الإيراني يستحق قيادة أفضل. هؤلاء أشخاص يقتلون شعبهم، يطلقون عليهم النار، يقتلونهم في الشوارع، وإيران كما قال الرئيس لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. وإن كانوا يحاولون الاختباء خلف ضعف العدد من الصواريخ والمسيرات فهذا سيكون أمرا سيئا. كان بإمكانهم ذلك إن كانوا قد استمروا بوتيرة الإنتاج التي كانوا ينتجون بها، حتى بالرغم من
2: إذن تابعنا مشاهدينا هذا الجانب من

0: المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في إطار مشاركته في اجتماع مجموعة آسيان دول جنوب شرق آسيا. طبعا بطبيعة الحال تحدث عن أكثر من ملف وركز على الملف الإيراني وملف الحرب مع إيران. قال روبيو في بعض تصريحاته: من يتحكم بالقرار الإيراني هم من المستوى المتطرف كما وصفهم. قال: نفضل التوصل لاتفاق مع إيران لكنها ليست مستعدة الآن. قال: واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي مع إيران. قال: رغم تبجح إيران إلا أنها تعاني معاناة مهولة كما وصف. وقال إن الإيرانيين انتهكوا شروط الاتفاق بعد أيام قليلة فقط. قال إن الإيرانيين يوافقون على شيء ثم يطالبون بتغيير بنود الاتفاق، والرئيس ترامب هو من يخوض المحادثات مع إيران. هذا يعني أهم ربما أو هذه أهم التصريحات التي جاءت على لسان ماركو روبيو في هذا المؤتمر الصحفي حول الحرب مع إيران. نبقى ونذهب إلى نشرتنا وأيضا هذا الملف في نشرتنا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت وقاعدة بعديري، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة. وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبناها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بناها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة حسب وصفه.
1: حين تعجز الغارات عن تحقيق أهدافها لإرغام طهران على التراجع عن موقفها، تحظر لغة التدمير الشامل بإقرار البيت الأبيض رفع سقف التهديد واضعا البنية التحتية الإيرانية في مرمى النيران. معادلة ردع جديدة يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف الجسور ومحطة الكهرباء في قلب العاصمة الإيرانية ومحيطها مقابل كل استهداف يطول حركة السفن في مضيق هرمز. محاولة أمريكية صريحة لنقل المعركة إلى البنية التحتية المدنية سرعان ما اصطدمت بجدار الرد الإيراني، حيث جزم مصدر عسكري عبر وكالة تسنيم بأن استهداف شريان طهران الحيوي سيرد بمثله في البنيات التحتية ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها. في الأثناء أعلن الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرة قواته بشكل كامل، بينما لخص البرلمان الإيراني الموقف بمعادلة حاسمة: إما الكل أو لا شيء، مشددا على أن أمن المضيق لن يستقيم إلا برحيل القوات الأمريكية. وهو ما عاد وزير الخارجية عباس عراقجي تأكيده بوعيد يطول كل من يساند ما وصفه بالعدوان وضرب المنشآت الإيرانية. وبين تمسك طهران بفرض سيطرتها الحصرية على المضيق وبحث ترامب عن ذروة الضغط لفرض شروطه، تغدو المنطقة على شفا حرب مفتوحة.
0: أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون أن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب، وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي انسيليا وليلى. وقال مصدر في الأمن البحري أن انسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودي. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: الآن أذكره بالعناوين. طهران ترد على ضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وترامب يهدد بهجمات جديدة ردا على استهداف السفن في هرمز. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن مزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول أن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب الذي يأتيكم يوميا وتتابعونا في حلقة اليوم. إسبانيا تزيح الأرجنتين وتتربع على قمة تصنيف فيفا. مشهد حمل كأس العالم بكيس قمامة يفجر سيلا من التعليقات الساخرة. وفي قضيتنا لهذا اليوم، كيف حقق الماتادور الإسباني لقب المونديال رغم الصعوبات التي واجهت، وكيف تناولت الصحف الإسبانية خروج لاعبي الأرجنتين عن النص بعد نهاية المباراة، وما أسباب عزوف اللاعبين عن الترحاب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعاد المنتخب الإسباني رسم خريطة كرة القدم العالمية بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، ليتصدر تصنيف الفيفا العالمي بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي، بينما تراجعت الأرجنتين إلى المركز الثاني وحافظت فرنسا على المركز الثالث أمام إنجلترا الرابعة. دعا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الاستقالة، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم، كما انتقد نظام انتخابات الاتحاد الدولي وهاجم عددا من الجوانب التنظيمية في كأس العالم، معتبرا أن فترات التوقف لشرب المياه خلال المباريات فرضت لأسباب تجارية. دعا حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا الاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم إلى الانسحاب من فيفا احتجاجا على ما وصفه بتراجع استقلالية الاتحاد الدولي، معتبرا أن قراراته الأخيرة ومنها إلغاء إيقاف لاعب أمريكي بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب أفقدته مصداقيته واستقلاليته. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق في الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 والذي جمع المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، وجاء قرار الفيفا عقب الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخبين بعد فوز إسبانيا بهدف دون رد في الأشواط الإضافية. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه لن يجدد التعاقد مع مدرب المنتخب الأول الفرنسي رودي غارسيا الذي ينتهي في 31 من يوليو الجاري، ويغادر غارسيا منصبه بعد نحو 18 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني شهدت عودة المنتخب البلجيكي إلى دائرة المنافسة على الساحة الدولية. أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز البالغ من العمر 23 عاما قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033 في صفقة بلغت قيمتها 137 مليون و300 ألف يورو، ليصبح أغلى لاعب إنجليزيا وأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني. تحولت صورة الإسباني ماركو كوريا وهو يحمل كأس العالم في كيس بلاستيكي إلى حديث مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات والمزاح على اللقطة التي وصفها كثيرون بأنها الأكثر غرابة بعد نهائي المونديال. البداية مع حساب ريال مدريد فور عرب الذي نشر اللقطة وكتب: كوكوريا يغادر الملعب حاملا كأس العالم داخل كيس بلاستيكي. ومع عبد الرحمن ذياب الذي علق ساخرا على المشهد فكتب: كوكوريا تحس أخذ الكأس من دوري حواري. إلى مصطفى فاسينو الذي تفاعل مع اللقطة وكتب: كوكوريا نجم المنتخب الإسباني يضع كأس العالم في كيس شغل غراض سوبر ماركت. أما سلطان فتوقف عند طريقة حمل كوكوريا للكأس وعلق: اللاعبين يحلمون بالمونديال ويبقون يصورون فيه ويرفعونه كل شوي لمدة أيام وأسابيع وشهور. كوكوريا بعد ساعة من الاحتفال حط كأس العالم بكيس كمامة. ونختتم مع بهاء خليل الذي قارن قيمة الكأس بالمشهد وكتب: 48 دولة سخرت كل إمكانياتها للمشاركة بكأس العالم والظفر بالكأس الغالية، في النهاية كوكوريا طلع من الملعب شايل الكأس بكيس زبالة.

0: بعد رحلة تاريخية انتهت باعتلاء عرش الكرة العالمية للمرة الثانية في تاريخه، عاد المنتخب الإسباني إلى بلاده ليجد في انتظاره استقبالا ملكيا واحتفالا شعبيا استثنائيا جسد حجم الإنجاز الذي حققه منتخب لاروخا بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026.
1: استقبال يليق بأبطال العالم، هكذا عادت بعثة المنتخب الإسباني إلى مدريد بعدما أعادت كأس العالم إلى إسبانيا للمرة الثانية في تاريخها إثر الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. بداية الاستقبال التاريخي كانت من قصر سارسويلا، حيث حظي أبطال العالم باستقبال رسمي من العاهل الإسباني وأفراد العائلة لتهنئتهم على الإنجاز التاريخي الذي عاد منتخب لاروخا إلى قمة كرة القدم العالمية بعد غياب دام 16 عاما منذ الإنجاز الأول في جنوب إفريقيا، مع الإشادة بما قدمه المنتخب من عزيمة وروح جماعية وأداء مميز طوال مشواره في البطولة. ومن أروقة القصر إلى شوارع مدريد بدأت فصول الاحتفال الشعبي، إذ انطلقت الحافلة المكشوفة التي حملت أبطال العالم، حيث زينت بعبارة ملوك العالم وسط بحر من الجماهير قدرتها السلطات بنحو مليون مشجع، فيما رفعت تقارير إعلامية العدد إلى قرابة 1,800,000 شخص احتشدوا في شوارع مدريد لتحية زملاء القائد رودري. قبل أن تختتم الاحتفالات في ساحة بلازا دي سيبيلس الشهيرة، الوجهة التقليدية للاحتفاء بأكبر الإنجازات الكروية في إسبانيا، حيث احتشد عشرات الآلاف أمام المنصة التي أعدت خصيصا لاستقبال المتوجين باللقب وسط الأهازيج والألعاب الضوئية في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة الإسبان.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذا المنتخب الإسباني يتوج للمرة الثانية في تاريخه بلقب مونديال كأس العالم، يعني كيف تمكن المنتخب الإسباني حمزة من تجاوز الصعوبات التي واجهها في طريقه نحو التتويج، خصوصا وأننا رأينا المنتخب الإسباني قد قطع

0: في جيل ذهبي للكرة الإسبانية بقيادة تشافي وإنيستا وباقي وكاسياس وباقي الأسماء. اليوم جاء الدور على جيل جديد، هذا المنتخب استحق هذا التتويج. هو بالحديث عن المسافات التي قطعها منتخب إسبانيا، هو ليس فقط المنتخب الإسباني وإنما جل المنتخبات قطعت مسافات طويلة، لذلك لقب بمونديال المسافات الطويلة. نعلم على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية كبلد هناك مجموعة من الولايات، تنقلات كبيرة بين المكسيك وكندا وأمريكا، فبالتالي كان يعني العامل ربما الأكبر والرهان الأكبر لدى جميع المنتخبات هو استعادة الطراوة البدنية وأن يكون السفر.
1: لكن هنا حمزة شاهد يعني المنتخب الفرنسي يعني قبل المونديال اختار مكان الإقامة يعني بحيث أنه لا يقطع مسافات طويلة جدا، ورأينا بأنه لم يقطع هذه المسافة التي قطعها المنتخب الإسباني، يعني أعتقد أنه لا يتجاوز 5000 كيلومتر حتى وصوله إلى النصف النهائي عندما خسر أمام المنتخب الإسباني.
0: أكيد هو يعني هو يعني أنا تحدثت عن جل المنتخبات وليس جميع المنتخبات، كانت بعض المنتخبات اللي كانت محظوظة أنها لم تقطع مسافات طويلة جدا، منتخبات ربما تحدث عن منتخب إسبانيا، المنتخبات يعني اللي سافرت كانت هناك منتخبات قطعت مسافات طويلة ومنتخبات قليلة معدودة على رؤوس الأصابع لم تقطع مسافات طويلة. اليوم هذا المونديال إذا قارناه بآخر مونديال كان بدولة قطر فالفارق شاسع وشاسع جدا، ربما أقل مسافة قطعها أي منتخب شارك في هذا المونديال هي أكثر مسافة قطعها منتخب آخر أو لم تصلها في المونديال السابق في دولة قطر. ولكن المنتخب الإسباني أكد على أنه منتخب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. اليوم المنتخبات تشتغل كمنظومة، صحيح له أنه هناك تحديات أمام كل منتخب، من بينها اليوم كانت المسافات والسفر المتكرر والمسافات الطويلة، ولكن اليوم أيضا تطورت يعني الأجهزة، تطورت الآليات من أجل الاسترجاع البدني بأقصى سرعة.
1: طيب وبالتالي اليوم منتخب إسبانيا شاهدنا يعني ما هي أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفارق ومنحت إسبانيا التتويج بلقب المونديال؟
0: هو العمل هو الذي أعطانا هناك نضج فني كبير وكبير جدا، وأيضا الاستقرار وأيضا الإيمان بالمدرب لويس دي لافوينتي الذي أكد قيمته الفنية الكبيرة مع منتخبات الفئات العمرية في إسبانيا توج، وبالتالي تم منحه فرصة قيادة المنتخب الأول. اليوم منتخب إسبانيا هو ليس تتويج منتخب وإنما تتويج منظومة وتتويج استراتيجية، وهذا نموذج يحتذى به. من أنا أتردد كثيرا على زيارة إسبانيا، هذا البلد أقول في جميع الأرياف في جميع القرى في جميع المدن هناك يعني منظومة رياضية متكاملة احترافية سليمة تفتقدها مجموعة من البلدان. فبالتالي اليوم صحيح الدوري الإسباني أيضا دوري من بين أفضل الدوريات في العالم، صحيح على أنه هناك استثمار كبير، ولكن هناك فكر رياضي لدى الإسبان. الإسبان لديهم فكر رياضي ولديهم أيضا استراتيجية تهتم بالفئات العمرية من الفئات السنية الصغيرة بشكل تدريجي إلى المنتخب الأول. هناك أيضا مفارقة في كرة القدم الإسبانية وهي التي انعكست على المنتخب. بإمكانك تجد واحد في إسبانيا يتدرب في قرية صغيرة أو في بلدة صغيرة بنفس المنهجية الكروية التي يتدرب بها لاعب في مدريد أو في برشلونة أو في الباسك في إقليم الباسك أو في هذه المدن الكبرى. فبالتالي اليوم تتويج منتخب إسبانيا كان عن جدارة واستحقاق، معدل أعمار جيد وجيد جدا. اليوم منتخب إسبانيا بإمكانه أن ينافس أيضا عن البطولة السابقة، ودعني أقول لك لولا يعني فوز المنتخب المغربي على إسبانيا في مونديال 2022 لكان المنتخب الإسباني لو تجاوز ذلك الدور كان سينافس أيضا على ذلك اللقب، لأنها ليست ضربة حظ وإنما منظومة تتحرك ونموذج يحتذى به في كرة القدم العالمية.
1: طيب حمزة، رأينا استقبالات حاشدة للمنتخب الإسباني في مدريد، وقلت بأنك تتردد كثيرا إلى إسبانيا، يعني كيف شاهدت استقبال الجماهير الإسبانية لمنتخب بلادهم بعد هذا التتويج والعودة إلى مدريد؟
0: أكيد هي كانت تعبئة كبيرة وكبيرة جدا من الجماهير الإسبانية وهي تتابع المباريات. بعد وصول المنتخب الإسباني للمباراة النهائية دولة إسبانيا وأيضا مجموعة من البلديات نصبت يعني شاشات كبيرة لمتابعة المباراة النهائية، كان تفاعل كبير، كان حماس كبير، وأيضا الاستقبال كان تنظيمه راقي وراقي جدا. شاهدنا الاستقبال بداية الملكي اللي كان في قصر الملك فيليب السادس، كانت أيضا العائلة الملكية الإسبانية احتفت باللاعبين، كانت هناك كلمة على أنه لملك إسبانيا على أن إسبانيا عندما تلعب تلعب يلعب كل الشعب الإسباني، وعندما تفوز يفوز كل الشعب الإسباني. فبالتالي أيضا شاهدنا على أنه كان هناك

0: أجواء في حافلة مكشوفة في أشهر الساحات بالعاصمة مدريد. أيضا اليوم حتى البلديات احتفلت باللاعبين الذين ينتمون لهذه البلديات. شاهدنا على أنه مجموعة من اللاعبين بينهم جافي احتفلت بهم البلدية التي ولد فيها، فبالتالي اليوم إسبانيا كلها عاشت فترات جيدة جدا في هذا المونديال، وأيضا حتى الاحتفالات كانت مدروسة، كان هناك تنزيلات أمنية كبيرة، لم نشاهد هناك انفلاتات عكس ما نشاهده أحيانا في فرنسا مثلا وفي بعض الدول الأخرى. إسبانيا اليوم أكيد شعب يعشق كرة القدم، شعب نشاهده على أنه يعني يؤمن حتى بأنه لديه منتخب، المنتخب الإسباني في جميع الفئات العمرية اليوم كمنتخب أول. أعتقد على أنه أنا أقول أن عهد إسبانيا قد حان من أجل أن تكون سيطرة كبيرة لكرة القدم الإسبانية، لأن المشروع ليس في 4 سنوات فحسب، وإنما مشروع 30 سنة أو 40 سنة. لن تغيب إسبانيا عن الأدوار المتقدمة وستنافس بقوة في كأس العالم، خاصة مع تراجع بعض المدارس الكلاسيكية على مستوى المنتخبات كالبرازيل كإيطاليا كمدارس أخرى التي فقدت بريقها في السنوات الأخيرة.
1: نعم، ابقى معنا حمزة لنتعرف عن أبرز الإنجازات التي حققها المنتخب الإسباني خلال تاريخه.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة، يعني شاهدنا الاحتفالات في مدريد وعموم إسبانيا، أيضا هناك احتفالات امتدت خارج إسبانيا، برأيك ما دلالات هذا الامتداد والاحتفالات خارج إسبانيا؟
1: أكيد إسبانيا حتى ربما بعض الأمور يعني الاجتماعية والسياسية جعلت يعني المجموعة من البلدان مواطني بلدان أخرى يتعاطفون ما بين مع المنتخب الإسباني، لأنه في الأخير البعض صار إسبانيا أقول في ما هو كروي، والبعض الآخر صار أرجنتينيا أيضا من عشاق الظاهرة ليونيل ميسي. فبالتالي اليوم يعني عشاق كرة القدم الإسبانية، عشاق نجوم ريال مدريد وإن كانوا يعني نتحدث فقط عن كوكوريا، وأيضا عشاق نجوم برشلونة اللي يشكلون كوادر منتخب لاروخا، فعشاق الأندية أيضا شجعوا المنتخب الإسباني. أيضا إسبانيا كبلد بلد ربما منفتح على جميع الحضارات، على جميع الثقافات، مجتمع أيضا على أو منفتح أيضا على مجموعة من البلدان الأخرى خاصة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. فبالتالي اليوم كان ربما المناصرة والاحتفالات خارج إسبانيا مع منتخب لاروخا أكثر من منتخب الطانغو الأرجنتيني. فهذه الدلالات تؤكد على أنه إسبانيا امتداد، إسبانيا كمنتخب ثقافة، وإسبانيا أيضا عشق كروي يمتد خارج حدود هذا البلد الذي يعتبر قاطرة كروية بامتياز، سواء على مستوى الأندية، على مستوى الدوري، على مستوى المنتخبات، وأيضا حتى على المستوى الرياضي. اليوم إسبانيا ليست فقط في كرة القدم، وإنما في كرة السلة، في كرة المضرب، في مجموعة من الرياضات
0: طيب
1: تعطينا نجوم
0: حمزة،
1: كبار في عمر صغير وقادرين على حمل الشعلة لسنوات طويلة.
0: وماذا عن دلالات حضور العلم الفلسطيني خلال احتفالات الجماهير الإسبانية بالتتويج باللقب؟
1: أكيد وشاهدنا حتى النجم الأول لامين يامال يحمل علم فلسطين في صورة تم تداولها بشكل كبير وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في البلدان العربية. إسبانيا كبلد أيضا سجلت مواقف تاريخية مع القضية الإسبانية، وقفت أيضا ضد العدوان الأخير على قطاع غزة. شاهدنا على أنه حتى هناك كانت مواقف رسمية أيضا لهذا البلد ومواقف شعبية. فبالتالي لا نستغرب وجود العلم الفلسطيني وحضور العلم الفلسطيني سواء بين الجماهير الإسبانية أو بين اللاعبين. أيضا هناك مجموعة من المنظمات التي تتضامن بشكل كبير وبشكل يعني متواصل ومسترسل مع منتخب إسبانيا، حتى بعيد مع شعب فلسطين، حتى بعيدا عن كرة القدم، بعيدا أيضا عن كأس العالم في إسبانيا وأنت تتجمع.

0: تتجول في الشوارع سواء في المدن الكبيرة أو المدن الصغيرة، أحيانا تجد علم فلسطين جنبا إلى جنب مع علم إسبانيا. بعض السكان يضعون علم فلسطين على واجهات المنازل أيضا من النوافذ. فبالتالي اليوم فلسطين يعني والتضامن مع القضية الفلسطينية امتد مما هو ربما شعبي إلى ما هو رسمي في منتخب كرة القدم، الذي كان حتى علم فلسطين حاضرا مع بعض اللاعبين من بينهم لامين يامال.
1: نعم حمزة، يعني شاهدنا خلال تتويج المنتخب الإسباني في نيويورك بلقب الكأس عزوف بعض اللاعبين الإسبان عن الترحيب، ربما بالترحيب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المواقف السياسية أو الشخصية للاعبين على أو في المناسبات الرياضية العالمية؟
0: أكيد اليوم كرة القدم، وإن كنت يعني الفيفا تحاول أن تفصل دائما ما هو سياسي عن ما هو رياضي، ولكن المواقف دائما ما تسجل، والمشاعر أحيانا يعني تغلب يعني على بعض الرياضيين الممارسين أو المشجعين. شاهدنا أيضا حسام حسن مدرب منتخب مصر بالعلم الفلسطيني، شاهدنا لقطة ترامب في احتفالات يعني منتخب إسبانيا، ونظرات رودري قائد المنتخب الإسباني قبل أن يحمل الكأس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لأنه اليوم نحن نعيش مرحلة ربما صعبة شيئا ما على الصعيد العالمي، هناك حروب كبيرة، كان هناك عدوان كبير على دولة فلسطين الشقيقة، أيضا هناك مجموعة من المشاكل. فبالتالي من الطبيعي، لأنه اللاعب في النهاية يبقى بشر، وتكون هناك ردود فعل متباينة، تكون هناك أحيانا تضامن بشكل أو بآخر سواء بما هو علني أو بما هو غير مباشر اتجاه قضية من القضايا. فبالتالي اليوم هذا الأمر أيضا لفت الانتباه، خاصة اليوم عدسات الكاميرا لم تعد تخطئ أي شيء من التفاصيل، من تفاصيل التفاصيل والأمور الصغيرة في ملاعب كرة القدم. ولكن في النهاية أقول دائما يعني دائما وأبدا على أنه المواقف يعني عندما تسجل يحفظها التاريخ. واليوم والدليل أيضا نحن مجموعة من الأشياء التي سجلت في كأس العالم نتحدث عنها اليوم عبر شاشة تي آر تي، وسيتحدث عنها الجميع في قادم السنوات، وأيضا الأجيال ستنبش في التاريخ لتتذكر مثل هذه الرسائل المشفرة والرسائل الغير مباشرة، لأن الجميع يتمنى أن يعيش في سلم وسلام بعيدا عن أي مشاكل، بعيدا عن أي حروب. لأن عندما نحن كبشر عندما يكون هناك مشكل في بلد آخر أكيد نتأثر، وبالتالي كل واحد يعبر عن موقفه بطريقته الخاصة.
1: نعم حمزة، يعني ما الذي يعني هذا اللقب بالنسبة للمنتخب الإسباني أو لمستقبل المنتخب الإسباني، وهل يمثل بداية حقبة جديدة للأمام؟
0: أكيد نحن نتحدث عن بطل أوروبا، نتحدث عن بطل دوري الأمم، نتحدث أيضا عن منتخب بمعدل أعمار جيد وجيد جدا. أنا أرى أن هذا المنتخب فيه استثمار أكبر من جيل 2010، لأن جيل 2010 كان هناك معدل أعمار إن لم تخن الذاكرة أكبر بعض الشيء من الجيل الحالي في منتخب لاروخا. اليوم رفاق لامين يامال، لامين يامال نتحدث عن لاعب في 19 من العمر، اليوم يتوج بلقب كأس العالم. فبالتالي اليوم أيضا أعتقد أنه لاعب واحد فقط هو اللي يتجاوز 30 سنة في منتخب إسبانيا وفي التشكيلة الأساسية التي لعبت المباراة النهائية. فبالتالي اليوم أيضا معدل الأعمار لدى منتخب إسبانيا يؤكد على أننا أمام مشروع إسباني واضح المعالم. أيضا اليوم لدينا الفئات العمرية، لدينا أكاديميات كرة القدم، فأنا أقول كرة القدم هي استثمار وهي مشروع بلد ومشروع دولة. اليوم كرة القدم تتلاعب باقتصاد دول، اليوم دول كبيرة وضعت يدها على الاستثمار في عالم الساحرة المستديرة. فبالتالي لم تعد هناك، صحيح هناك منتخبات وطفرات كروية بين الفينة والأخرى، مثلا شاهدنا منتخبات صغيرة اليوم ظهرت للعالم، ولكن تأكد عزيزي أيمن على أنها لن تحافظ على هذا الظهور إلا إذا كان هناك عمل وكانت هناك استراتيجية واضحة في البلد. إسبانيا نموذج كروي يستحق الإشادة ويستحق أن يحتذى به داخل جميع البلدان. أنا ربما أقول حتى لبلد البرازيل، وما أدرك ما البرازيل في تواجدها على الصعيد العالمي، إن أرادت أن تعود للواجهة العالمية عليها أن تقتدي بهذا المنتخب الإسباني، باتحاد كرة القدم الإسباني. اليوم استثمار حتى في كرة القدم النسوية في إسبانيا، فأكيد اليوم إسبانيا تقول للعالم بالفم المليان على أن كرة القدم مشروع وكرة القدم أجيال وكرة القدم دائما منتخب جاهز ومنتخب قادر ليكون خير خلف لخير سلف. فبالتالي اليوم كرة القدم الإسبانية لن نستغرب إن سيطرت بالطول والعرض في القارة العجوز، سواء على مستوى المنتخبات في الفئات العمرية أو على مستوى المنتخب الأول. وحتى في تصريحات اللاعبين وفي تصريحات مسؤولي المنتخب الإسباني كانت واضحة على أنه اليوم انتهت وصفحة مونديال 2026 أغلقت، والتفكير سيكون في المونديال القادم الذي سينظم بالمملكة المغربية إسبانيا والبرتغال بشكل مشترك سنة 30 بعد 2000.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: الناس وحسب بالله والعبد الوكيل.
1: أنا ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: يا رب يا رب.
4: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

موجز الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة. وشدد روبيو على أن واشنطن التزمت من جانبها بالاتفاق وأن إيران ربما تغير موقفها في غضون أيام. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران وذلك لليلة الثانية

10 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي سالم الجوية وقاعدة العديري بالكويت، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب

المنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودية. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية التي استهدفت الناقلتين إنسيليا وليلى تأتي ضمن ما وصفه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب، مؤكداً استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار. اتهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إيران بانتهاك القانون الدولي وبتقويض السلام عبر هجماتها على دول المجلس. وقال البديوي أن الهجمات الإيرانية واستهداف الملاحة ومنع عبور السفن يهدد حرية الملاحة والمدنيين ويعطل التنمية ويهدد الاقتصاد العالمي. كما ندد البديوي بما سماها بالتصريحات العدائية لجماعة الحوثي ضد السعودية وبإغلاق مضيق باب المندب. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية ليومه الثالث، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفاد مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبلستقي جنوب لبنان، كما أطال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيد في قضاء بنت جبيل. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوساً تلمودية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2700 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل والتي توافق 9 أغسطس. وصلنا لنهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ هنا مدينة تالاس القرغيزية. سكان هذه الجبال الشهيرة بأساطيرها ما زالوا يتتبعون خطى أجدادهم. هذه الجبال التي شهدت ملحمة مناس هي إحدى أبرز وجهات عشاق الصيد بالنسور. الكثير من العائلات في القرى المجاورة ما زالت تحيي تقاليد متوارثة منذ مئات السنين. نور سيد واحد من سكان المنطقة، واليوم يصطحب ابنه علي شير إلى الجبل ليعلمه الصيد بالنسور وينقل له ما تعلمه من أبيه. إنه اليوم الأول لعلي شير. تبدأ رحلة تعلم الصيد بالنسور عادة في سن مبكرة. علي شير في العمر المثالي ليبدأ بتعلم الصيد. اليوم سيطلق الأب في الجبال نسراً يدعى كومار ليعلم ابنه علي شير ما يفعله النسر.
1: انظر علي شير، لقد أطلقت النسر. هو يبحث عن طريدته والآن يحلق بحثاً عن مكان يحط فيه. بعد عثوره على مكان ملائم سيجول بنظره فيما حوله، فإن رأى ثعلباً أو أرنباً سيتحرك فوراً لاصطياده.

0: نرجع خاوية الوفاض بإذن الله.
1: يشرح الأب لابنه ما سيفعله النصر، وفي الوقت نفسه يحاول مراقبة ما يقوم به النصر.
0: أها، إنه ذاهب إلى خلف الصخور. أها، ذهب بالفعل، لقد حط. يبدو أن الثعلب الأصفر الذي رأيناه أثناء مجيئنا اختبأ أسفل إحدى الصخور. لعل النسر شعر بوجوده فحط هناك. لنرى ما سيفعله الآن. لا يرى أي شيء.

0: هذا كل شيء لليوم، الشمس على وشك المغيب، فلنأخذ النسر ونعد. أمسك بالرسن.
1: يذهب نور سيد لإحضار النسر، وأثناء ذلك يراقبه علي الشير بدقة ليرى كيف يفعل ذلك.

0: طريق العودة يساور علمشير فضول بالغ، يريد معرفة لماذا لم يصطد النسر أي شيء.
1: أبي، لماذا لم نتمكن من صيد ثعلب أو أرنب؟
2: يبدو أنهم رأوا النسر، فلنعد إلى المنزل قبل الظلام. أجل يا بني، يكفي لهذا اليوم، لم نظفر بصيد لكننا أطلقنا النسر في الجبال واستمتعنا بذلك، سنأتي غدا.
0: عاد علي شير في اليوم الأول إلى منزله صفر اليدين، لكنه قضى وقتا ممتعا جدا. علي شير خطى اليوم أولى خطواته للحفاظ على تقليد الأجداد، وفي مكان آخر هناك أيضا من يسير على الخطى نفسها. هذه القرية الواقعة في سهل صغير تدعى بايطوب، تبعد ساعتين عن مركز أقرب مدينة وثمانية ساعات عن العاصمة بشكيك. ثمة ما يميز هذه القرية عن غيرها من القرى القرغيزية.

0: فإحدى أمهر 40 نسوة في الرماية في قرغيزيا وتدعى جولميرا تسكن فيها.
1: مرحبا يا أولاد.
2: مرحبا.
1: استعدوا للرمي.
0: جولميرا امرأة مثالية حافظت على هذا التقليد.
1: استعدوا ارموا.
0: جولميرا امرأة متعددة المواهب، تعلم أطفال القرية فن الرماية وهو تقليد قرغيزي عمره آلاف السنين. فاندثار تقليد ما يعني اندثار التاريخ أيضاً، وجولميرا تعي ذلك جيداً. لإتقان فن الرماية لا بد من البدء في سن مبكرة، لهذا السبب فإن أعمار تلاميذ جولميرا صغيرة جداً، وهي تعلمهم الرمي لمسافات قصيرة باستخدام السهام القرغيزية التقليدية: الإمساك بالقوس، شده، سحب السهم، تصويبه إلى الهدف، الوقفة الصحيحة أثناء الرمي. تعلم جولميرا تلاميذها قواعد الرماية من الصفر، لكن أمهر تلامذتها لم تصل بعد. ديانا ذات 12 ربيعاً تواظب

0: على تعلم فن الرماية منذ سنة، كتفاها عريضان وقوامها طويل بالنسبة إلى سنها. أما طول ساعدها فميزة عظيمة تؤهلها لتكون رامية ماهرة، إنها موهبة فطرية تتمتع بها ديانا.
1: بعد بين قدميك، قف منتصباً، لماذا تنحني؟ تقف منحنياً، انتصب.
0: تأتي ديانا والحزن باد على محياها.
1: ديانا، كيف حالك؟ ما خطبك؟
2: أبي منعني من مواصلة التدريب.
1: لا عليك، لا تحزني، واصلي تدريبك الآن، سأتحدث إليه شخصياً، اتفقنا؟ هيا لنرمي السهم. إيربو، أعطي ديانا قوساً.
0: لا تريد غولميرا فقدان أمهر طلابها.
1: انتبهي لوقوفك لترمي جيداً.
0: غولميرا امرأة تريد نشر فن الرماية التقليدي لا سيما بين النساء.
1: أحسنتِ، أحسنتِ، هذا جيد. أيها الأولاد، أنهينا درسنا لليوم، اجمعوا سهامكم وعودوا إلى منازلكم، من جمع سهامه فليذهب. ديانا، أثمة مشكلة أخرى في المنزل؟ ما الذي حصل؟
2: كلا يا معلمتي، يقول أبي إنني كبرت وعلي الاهتمام بدروسي وبأعمال المنزل، لذا يرفض تدربي.
1: أتسير دروسك جيدا؟
2: تقريبا.
1: أنت مجتهدة وتكتبين واجباتك بعد التدريب، ألا تساعدين في أعمال المنزل؟
2: نعم.
1: جيد، دعيني أقابل والدك وأرى ما سيقول، بعد ذلك نقرر. الآن لنذهب ونرمي السهام، فرمي السهام يخفف أحزانك ومشكلاتك. هيا بنا، هيا تعالي نرمي السهام، هيا تعالي. ارتدي هذه بيدك كي لا تؤلمك. ابدأي الرمي.
0: لا يتعدى عدد النساء الرماة في قرغيزيا 4 أو 5، وديانا فتاة موهوبة جداً ينتظرها مستقبل واعد، لذا تريد غولميرا أن تواصل تدريباتها مهما حدث. ديانا كذلك ترغب في أن تصبح رامية بارعة. تغرب شمس اليوم وكلتاهما في حيرة. صبيحة اليوم التالي يستعد علي الشير ونور سيد للخروج للصيد بالنسور في جبال طلاس.
3: علي الشير، أسرع سنتأخر، علينا الذهاب باكرا، هيا أسرع.
0: يساور علي الشير فضول وقلق أكبر مما كان عليه بالأمس، فهو لا يريد الرجوع إلى المنزل خالي الوفاض هذه المرة. اليوم أعد نور سيد مفاجأة لعلي الشير، فقد دعا عمه أيضا للمجيء إلى الصيد.
4: رافقتك السلامة، اذهب سالما وعد غانما.
0: قبل ذهابهم تدعو جدة علي الشير لهم بالتوفيق.
4: ارجعوا سالمين، أنار الله دربكم، أنار الله دربكم.
5: آمين
4: آمين
5: آمين.
0: قيام كبير العائلة بالدعاء قبل الخروج للصيد تقليد متبع في قرغيزيا.
4: رحلة موفقة.
0: ترجو الجدة أن يعود النسر بصيد ثمين وأن يصطاد ثعلباً على الأخص.
4: يا أبنائي، الثعالب تأكل دجاجنا يومياً وتسعى لإفنائه، خلصونا منها، أطلقوا نسوركم واقضوا عليها.
6: إلى اللقاء يا جدتي العزيزة، أعدك بأننا سنمسك بالثعلب.

0: يبدو علي شير واثقا من اصطياد فريسة هذه المرة. على الطريق يروي نور سيد لعلي شير كيف تعلم الصيد بالنسور.
1: هل في هذه الجبال والوديان أرانب وذئاب يا أبي؟
2: بالتأكيد، منذ صغرنا نطلق نسورنا في هذه الجبال، أنت أيضا ستتعلم ذلك. في شبابنا كنا ندرم النسور هنا أيضا ونصطاد طيور الحجل وكذلك الأرانب. كل بقعة من هذه الجبال تحمل ذكرى من طفولتنا. أنتما أيضا عليكما تعلم هذه المهارة واصطياد الحجل. عليكما الحفاظ على تقليد تتوارثه الأجيال.
3: ذات يوم جئت وحيدا في يوم شتوي بارد وقد عدت بصيد وفير. كان نسري يصطاد الثعالب والذئاب والأرانب. علي شير، سأعلمك هذا أيضا.
1: حسنا.
2: إذا كان نسرك صيادا حقيقيا قد يصطاد غزالا بل وحتى ذئبا، يصطاد ثعلبا أو يصطاد وشقا أو يصطاد أرنبا، أي لن ترجع أبدا خالي الوفاض. ستظفر بصيد دائما، سترجع دائما ومعك صيدك. لهذا السبب عليك الاجتهاد في تعليم نسرك.
1: أخبرني كم عمره؟
2: النسر الذي في يدي عمره سنة ونصف واسمه كومار، أما دومار ففي الرابعة أو الخامسة من عمره وهو في أقوى مراحل حياته. في العام الماضي اصطدنا أرنبا في هذه الجبال واصطدنا ثعالب. هذا العام علينا تدريب كومار جيدا.
1: ستجعل النسر يقف على ذراعي وتعلمني الصيد باستخدامه؟ أليس كذلك يا أبي؟
2: بالتأكيد سأعلمك. جئنا إلى هذه الجبال لأعلمك، واصطحبنا معنا النسر.

0: خلال رحلة الصيد يتوقف نور سيد للاستراحة.
1: هيا باياما، فلنسترح لنجلس هنا ونأخذ قسطا من الراحة أثناء رحلتنا. أنشد لنا شيئا من ملحمة ماناس.
2: حسنا، سأنشد مقطعا عن لقاء سيميتي لدى مجيئه إلى طالاس بقمايق.
1: أحسنت.
3: Sigil genç olmenin her ik becetim kıdırıp er bildi bilestin geçen katar aşteli geçen döbün geçen say er ik bestim baskanda on kolcağın karasan.
0: حين جلسوا لالتقاط أنفاسهم أنشد عم علي الشير مقطعا من ملحمة مناس. اختار المقطع بعناية من ملحمة مناس، فهو يتحدث عن الصيد بالنصر. الهدف من كل هذا تعريف علي الشير أكثر بالصيد بالنصور.
1: أحسنت يا أخي، أنعشت فؤادنا في هذا اليوم الشاق، بارك الله بك ورفع قدرك بين الناس. أحسنت يا عزيزي، أحسنت يا أخي، أشكرك.
0: بعد أن أنهى العم إنشاد الشعر جاء وقت اختيار نقطة لإطلاق النصر.

0: من أهم الأمور الواجب مراعاتها في الصيد بالنسر هي إطلاقه من أعلى نقطة ممكنة. يحاول نور سيد اختيار الموقع المناسب، وكذلك إعطاء علي شير التعليمات حول كيفية الصيد في الأراضي المنبسطة وفي المناطق الجبلية.
1: سنطلق النسر من حافة هذا الجبل الواقع أمامنا ليحلق نحو الأسفل، أترى؟ انظر إلى التلال الواقعة عند هذا الجانب من الجبل، غالباً سيطارد نسرنا كومار طريدته نحو الأسفل. إذا أطلقناه من التلة سيمسك بطريدته في مكان ما هنا، هكذا هو الأمر.
0: الآن جاء وقت إطلاق النسر، أما علي شير فيراقب ذلك بحماسة.

0: عم علي شير يريه كيف عليه إطلاق النسر.
1: علي شير، والدي هو من علمني كيف أطلق النسر، وهو تعلم من جده.
0: يؤكد الشقيقان ضرورة عدم إطلاق نسرين معا في آن واحد، فإذا ما حلق نسران في الوقت نفسه فقد يؤذي أحدهما الآخر. تحدو علي شير الآمال بأن يصطاد النسر طريدته، وهي آمال تولد مع كل إشراقة شمس، تماما كما في قرية بايتوف. يبدأ يوم جولميرا باكرا جدا في القرية.
2: أمي، هل غلى الماء؟
3: وضعته على الموقد، اذهبي وحيبي الماشية.
2: هيا استيقظوا أيها الصغار، سأحلب الماشية ثم أعود.
0: تعيش جولميرا مع والدة زوجها وزوجها جان باركن وثلاثة من أولادها.
3: زوجة ابني المسكينة، اثنان من أبنائها يدرسان في الجامعة وثلاثة في المدرسة الابتدائية. أمد الله في عمرها ورزقها الصحة.
0: تبدأ جولميرا يومها بحلب الأبقار.
2: هل ربطت الماشية؟
4: جئتي؟ تعالي، يتعكر مزاجها إن لم تحلبيها باكرا.
2: إنها جائعة، لقد تأخرنا بإطعامها.
0: جولميرا تدير جميع شؤون المنزل تقريبا.
4: زوجتي، هل أعددت الفطور للأطفال؟
2: أجل أعددته، ليتناولوا فطورهم ويرتدوا ملابسهم. عليهم الذهاب إلى المدرسة، يجب ألا يتأخروا.
4: ماذا سنفعل اليوم أيضا؟
2: ما رأيك أن نذهب لتسليم المعونات الخيرية للمحتاجين؟ لابد أن الطعام لدى الفتيات القاطنات في الأحياء العليا نفد. مسكينات، ماذا فعلنا يا ترى؟ علينا الذهاب والاطمئنان عليهن.
4: إذن سأقوم أنا بتفقد الأطفال.
0: بينما تواصل جولميرا حلب الماشية، يحاول زوجها أن يطعم الأطفال.
4: أين توكا؟
5: توكا؟ خرج باكرا
4: إلى المدرسة؟ لماذا خرج؟ ألم يتناول فطورة؟
5: تناول وجبة خفيفة وغادر.
4: الآن دوركما، هيا أسرعا، استعدا سريعا كي لا نتأخر.
2: أمي سخني الحليب وسأهتم بالأطفال.
3: حسنا، فليسرعوا كي لا يتأخروا.
0: الحياة هنا أيضا مشتركة كما هي في شتى أرجاء العالم، فالكل يسعى لأداء واجبه على أتم وجه.
2: أين توكا؟
5: خرج باكراً.
2: هيا ستتأخران، انهضا بسرعة وإلا ستتأخران على المدرسة. هيا هيا أسرعة. سيرا، خذي حقيبتك.
4: ساعديها في إغلاق الحقيبة، إنها مفتوحة، اسحب السحاب. انتبها لدروسكما وعودا، عودا بدرجات عالية. آمين، بالتوفيق.
2: هيا تأخرنا.

0: زوجتي ورثت موهبتها في الرماية عن أجدادها، إنها تسري في عروقها. سمحت لها بممارسة الرماية وتعليمها. أرجو مستقبلا مشرقا لأولادي وأن يحصلوا على تعليم جيد ويذيع صيتهم في قرغيزيا ويكونوا أبناء بارين لشعبهم. وأرجو أن تنمي زوجتي موهبتها في الرماية ويزداد عدد طلباتها وتنعم بالصحة. هيا بنا.
1: لدى غولميرا وزوجها جان باركن اليوم أعمال مهمة.
2: زوجي هل أنهيت عمله؟
0: نعم.
2: فلنسرع، علينا الذهاب والعودة.
0: دعيني أضع ما في يدي ثم نخرج فورا.
1: سيوصلان لإحدى عائلات قريتهم مؤنا غذائيا.
0: ناوليني إياه. أمي ادعي لنا.
3: أنار الله دربكما يا ولدي. آمين.
0: إلى اللقاء أمي.
1: غولميرا تعمل في مجال الصحة، لذا لديها اطلاع دائم على أحوال القرى المجاورة، وهي تحاول مساعدة من هم بحاجة على قدر استطاعتها.
0: يا للمسكينات، هل هن جائعات؟
2: لا أعتقد أنهن كذلك، لكن فقدانهن الأم والأب وعدم وجود أقرباء يعينونهن على تدبر أمورهن أمر سيء.
0: وماذا سنفعل بشأن المحتاجين في قرية أكبالتا؟
2: حين نصل إلى القرى سنراهم هناك أيضا. سمعت أنهم يقطنون في منزل أقربائهم، فلنرى.
1: غولميرا متطوعة أيضا في منظمة خيرية. على الطريق تحدث زوجها عن الأطفال الذين تجلب إليهم المؤن الغذائية وعن ديانا.
2: والد ديانا يقول إنه لن يرسلها مجدداً للتدريب.
0: سأتحدث إلى والدها، سأقنعه بإرسالها. لا تقلقي، اتفقنا؟ سأتدبر الأمر.
1: تجد غولميرا لدى زوجها الدعم الذي تبحث عنه. سيحاول إقناع والد ديانا بالسماح لها بالتدرب.
2: لديها بنية قوية ولديها الرغبة والقوام الممشوح.
0: أجل،
2: إنها تتدرب منذ وقت طويل وقد طورت نفسها كثيراً في الرماية.
1: لكن عليهما أولاً تسليم المؤن التي أعدوها إلى المحتاجين إليها.

0: بعد تسليم جولميرا المؤنة الغذائية للفتيات تعود إلى منزلها. بدأ طلابها التدرب قبل مجيئها بوقت طويل.
1: لم تأتي ديانا؟
2: كلا.
1: لم تأتي إذن. كيف التدريبات؟
2: جيدة.
1: هل ترمون جيداً؟ لا تفقدوا سهامكم، ستتدربون اليوم بأنفسكم. سأعلمكم الآن تقنية جديدة وسوف تتدربون عليها، الرمي جسواً، إحدى تقنيات الرماية. ستكون وضعية أقدامكم هكذا، وهكذا ستنظرون إلى هذه الجهة. وضعية الجسو، الساقان مستقيمتان، ستستديرون بجذعكم نحو الهدف وتصوبون. والآن شاهدوني.
0: جولميرا ستعلم طلبتها اليوم رمي السهام جثواً على ركبة واحدة. تبدأ درسها بتعليمهم الحركات الأساسية.
1: ستنفذون هذه الحركة اليوم. خذ.
0: ديانا لم تحضر إلى التدريب اليوم.
1: اسحب بقوة وبشكل محكم. أرني كيف تجثو. هيا، اجثو على ركبتك هنا. الجسم مستقيم، يجب أن يكون الجسم مستقيماً. استقم، حافظ على جسمك مستقيماً وأدر رأسك. نعم، هكذا. أرأيت؟ دعني أرى. نعم، وضعيتك صحيحة. واصلوا التدريب، لا تفقدوا سهامكم ولا ترموها يمنة ويسرى. لا تكسروها وأخرجوها بخفة إذا انغرزت في التربة. انتبهوا من أن تدوسوها أثناء جمعها. تعال يا آيسيما، لدينا بعض العمل معا.
0: بعد تعليم طلبتها الحركات الأساسية تغادر جولميرا المكان.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق سيطرته في قطاع غزة، محولا حياة آلاف الأسر الفلسطينية إلى جحيم يومي. صحيفة هآريتس ذكرت أن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة الخاضعة لسيطرته في القطاع لتشمل نحو 65% من مساحته الكلية بذريعة توسيع الخط الأصفر. فما أهداف الجيش الإسرائيلي من توسيع الخط الأصفر، وكيف ينعكس ذلك على حياة آلاف الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم خلفه، وما دور المجتمع الدولي في لجم التوغل الإسرائيلي في أراضي القطاع، وهل تستبق الخطوات الإسرائيلية أي محاولة لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟

0: إذا نرحب بضيفان ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور أحمد عطاونة، ينضم إلينا أيضا من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معكم هنا دكتور أحمد، مما كشفته صحيفة أريس الإسرائيلية عن سيطرة الجيش الإسرائيلي اليوم على مساحة 65% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة عبر إنشاء خندق متقدم إلى جانب ساتر ترابي، بالتزامن مع تشييد 3 قواعد عسكرية على الأقل هي جديدة في القطاع. نسأل عن كيف تقرأ استراتيجيا هذه المعطيات الميدانية اليوم التي حولت الخط الأصفر من خط ماس إلى سكين يقطع أوصال القطاع، وانعكست ذلك على الحياة اليومية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.
1: مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة قبل الحديث عن ما الذي تهدف له إسرائيل استراتيجيا، دعيني أوضح أيضا قضية بأنه صحيح أن إسرائيل تسيطر عسكريا على 65% من قطاع غزة، ولكن عمليا هي تسيطر على كل القطاع أيضا عسكريا. ذلك أن معنى وجودها على عندها الخط الأصفر هذا يعني أنها بالنار وعبر الطائرات الاستطلاع وما إلى ذلك تسيطر على المناطق الأخرى، ولا تستطيع أحد أن يتحرك بمعزل عن التهديد الإسرائيلي اليومي. والدليل على ذلك هي الاغتيالات المتكررة كل يوم لأفراد الشرطة وللنشطاء الفلسطينيين. هذا أولا. ثانيا، أن الحديث أيضا

0: عن 35% من مساحة قطاع غزة هي التي يسكن فيها سكان القطاع. هنالك دراسة حديثة، وأيضا نحن نشرنا في المركز دراسة شبيهة ميدانية، تقول بأن 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فقط على ما يقرب من 10% فقط من قطاع غزة. ذلك أن 35% المتبقية، أولا هنالك مساحات منها مدمرة غير صالحة للسكن بسبب الحرب خلال الإبادة، والشيء الثاني أن هناك مساحات للخدمات العامة، بقايا مدارس ومستشفيات ومراكز حكومية وما إلى ذلك. وأيضا هنالك بعض المساحة من الأراضي الزراعية، بقايا أراضي زراعية لم تركها الناس كمتنفس. إذا المساحة التي يعيش عليها 1.5 مليون فلسطيني هي 10% من مساحة قطاع غزة، يعني هذا يعني 36 إلى 40 كيلومتر مربع فقط. هذا الخنق، هذا معسكر الإبادة الذي تبنيه إسرائيل في قطاع غزة، هو يهدف لمجموعة من القضايا. أولا استراتيجيا إسرائيل لا يبدو أنها تخلت عن الأهداف الكلية التي وضعتها لهذه الحرب على قطاع غزة، ومن بين هذه الأهداف ليس فقط تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، وإنما موضوع التهجير. لا زال خطر التهجير على الفلسطينيين قائم، وإسرائيل بدلا من أن تضغط باتجاه التهجير الجماعي الذي يمكن أن يحدث ضجة على مستوى العالم، هي تذهب باتجاه أن تجعل ليس فقط قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن، وإنما حياة الإنسان شيء لا يطاق. وبالتالي أي فسحة تفتح للمواطن الفلسطيني العادي بأي اتجاه يمكن أن يخرج من هذا الجحيم الذي يعيش فيه في قطاع غزة. الأمر الآخر المهم بأنه هي تهيئ البيئة لتنفيذ البند 17 من خطة ترامب. البند 17 من خطة ترامب ماذا يقول؟ البند 17 يقول إذا لم توافق فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على تنفيذ كافة بنود خطة ترامب، فإن هذه الخطة كاملة ستنفذ في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى أن هنالك 65% من مناطق قطاع غزة يحدث فيها الإغاثة، البيوت المتنقلة، فرص الاستعمار، حياة أفضل قليلا مما هي قائمة.
1: وهذا له انعكاسات حتى على القضية السياسية بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. نقاط مهمة أشرتم إليها هنا دكتور أحمد. دعنا ننتقل للأستاذ فراس. إذا أستاذ فراس، انطلاقا مما أشار إليه الدكتور أحمد العطاوينا بخصوص تكتيكات التضييق في قطاع غزة، تحليلات الصحافة الإسرائيلية إلى جانب تقارير حقوقية تشير إلى أن الهدف الأساسي أيضا هنا دكتور أحمد من السيطرة على 65% من قطاع غزة هو توسيع هذه السيطرة، إيجاد عمق أمني مجاني في القطاع داخل أراضيه وليس فقط الغلاف. نسأل هنا عن نظرة المؤسستين هنا أستاذ فراس، الأمنية والسياسية في إسرائيل، هذه الخرائط المحدثة اليوم، هل ينظر إليها كأداة ربما ضغط ديموغرافي أم ربما أداة ضغط تكتيكي؟
2: مساء الخير لك وتحياتي لضيفك الكريم والمشاهدين. لا، هو هناك خطط استراتيجية إسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وإسرائيل تحاول كل جهدها منع تنفيذ خطة الرئيس ترامب في داخل قطاع غزة.

0: من أجل تهجيرهم. قبل خطة ترامب وبعد الحديث عن وقف إطلاق النار كان حديث رئيس هيئة الأركان يال زمير واضح، قال الخط الأصفر هو خط الدفاع الأول عن غلاف قطاع غزة، وأن لا خروج من هذه المنطقة إلا بعد أن يتم نزع سلاح المقاومة وتحقيق الأهداف الإسرائيلية في داخل قطاع غزة. واليوم نسمع ميحائيل ياهو وزير التراث الإسرائيلي يتحدث عن الاستيطان في قطاع غزة ويقول صحيح أنه لم يبحث ولكنه مطروح للنقاش، وأنه رئيس الوزراء قد يوافق على ذلك في لحظة من اللحظات. لذلك إسرائيل تعمق من مسألة الخط الأصفر وتقوم بعمل ساتر ترابي وكأنه خط بارليف جديد في داخل القطاع غزة، لأن الإسرائيلي لديه مخطط استراتيجي يهدف بالأساس إلى طرد السكان من قطاع غزة، إلى بناء مشروع اقتصادي كبير في شمال قطاع غزة باتفاق مع شركات متعددة الجنسية، وأعتقد بأن هذه المشاريع وضعها يعني سهر الرئيس الأمريكي كوشنر بهذا الخصوص، والآن تبحث عن كيفية الحديث عن تطبيق خطة ترامب في عبر بناء مدن إنسانية في مدينة رفح بعيدا عن المناطق الغزية الأخرى التي تسميها تحت سيطرة حركة حماس، على الرغم من أنه حركة حماس يعني كانت متجاوبة بشكل كامل مع خطة الرئيس ترامب، واللجنة الحكومية قدمت استقالتها.
1: ولكن اليوم مؤسف فراس، بالنسبة لحركة حماس وفقا لمصادر أعلامية عربية وتركية هي تتمسك دكتور أحمد بخرائط الانتشار الأولية بالنسبة لاتفاقية وقف إطلاق النار، وبالحديث طبعا عن تحرك إسرائيل هذا الميداني لفرضه كأمر واقع. هنا نسأل دكتور عن الخيارات المتاحة اليوم أمام حركة حماس، هل ربما التصعيد مرة أخرى؟ كيف ستتعامل مع خريطة 65%؟ أم سيبقى الخيار المعتمد خيار دبلوماسي عبر الوسطاء حتى الآن؟
2: قبل ذلك اسمحي لي أستاذة أميرة أن أضيف أيضا فكرة جوهريا فيما يهدف له الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يمس جوهريا بجذور القضية الفلسطينية، بالأسس سواء القانونية الشرعية الدولية أو السياسية التي قامت عليها القضية الفلسطينية. هو يريد أن يلغي كل المرجعيات الدولية والقانونية للقضية الفلسطينية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويبقي فقط على خطة ترامب. لذلك هنالك تعنت حتى في المفاوضات التي تجري في القاهرة لأي ذكر لفكرة الشرعية الدولية والقرارات الدولية، فقط 2803 القرار الذي أقر خطة ترامب في مجلس الأمن. ما الذي يعني ذلك؟ أن تصبح القضية الفلسطينية بلا مرجعية قانونية أو دولية أو سياسية، هذا أولا. فيما يتعلق بموقف الفصائل وحركة حماس، أنا أعتقد أن الجهد المبذول من قبل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس اليوم بالأساس هو منصب باتجاهين. الاتجاه الأول سياسي، بمعنى التعامل مع الوسطاء، مع الإطار العربي والإسلامي وبالذات تركيا قطر مصر، وأيضا مع مجموعة الثمانية العربية والإسلامية، البحث في صيغ سياسية، البحث عن توافق وطني فلسطيني لصيغة سياسية تحمل القضية الفلسطينية أولا ومن ثم قطاع غزة، لأن الأمرين مرتبطين جدا. إذا لم تنجح الفصائل الفلسطينية في بلورة صيغة سياسية تدعم عربيا وإسلاميا تحمل القضية الفلسطينية من الاستهداف الكلي، بمعنى إلغاء القضية الفلسطينية بصيغتها السياسية الوطنية وبصيغتها قضية لشعب يريد التحرر من الاحتلال، إلى قضية إنسانية لمجموعة سكانية تعاني من أزمات إنسانية ونفكر كيف نغيث ونبني كرفانات أو نهجر جزء منها. هذا قضية في غاية الأهمية. الشيء الثاني هو الصمود، الصمود على الأرض والصمود بمفردات كل أشكال الصمود. الصمود بمعنى التمسك بالبقاء في الأرض حتى وإن كان في ظرف قاسي جدا. هي تبذل جهد مع كل الدول العربية للدفع باتجاه إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، العمل الوطني الفلسطيني المشترك لدعم صمود الفلسطينيين في أرضهم في قطاع غزة بالذات وأيضا في الضفة الغربية، واستمرار العمل على إحباط الأهداف الإسرائيلية سواء كما قلت بالصمود أو بالممارسة السياسية. قد يسأل هنا سؤال موضوعي وسؤال كثيرا يسأل الكثير من المتابعين، ماذا عن مقاومة عملية وفعلية؟ ماذا عن المقاومة العسكرية لهذه السياسات الإسرائيلية؟ لماذا تحتمل الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس كل هذا الاستهداف، كل هذا القتل في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن

0: هذا الخيار لم يصبح صفريا، بمعنى لم يستثنى تماما، ولكن أعتقد أن الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس تعطي كل الوقت لعوامل الصمود للبحث في الإطار السياسي، ولكن إذا اضطر الشعب الفلسطيني لمواجهة ولو كان بالحد الأدنى المتوفر له مع الاحتلال لإحباط مشاريعه قد يضطر لذلك، ولكن يجب أن يعني ينتبه كل المهتمين بالشأن الفلسطيني شعبيا رسميا دوليا وكل الاتجاهات أن معنى فرض مواجهة مسلحة أخرى على الفلسطينيين هذا يعني إبادة جماعية إضافية، هذا يعني كثافة في الدم والقتل والإبادة،
1: وهذا
0: ما ينبغي أن يعمل على تجنبه من قبل كل الأطراف.
1: وهذا بالتحديد دكتور ما تسعى إلى تحقيقه إسرائيل، وتسعى إلى لي ذراع حركة حماس بالملف الإنساني بالتحديد. هنا أعود بهذه النقطة إلى الأستاذ فراس. إذن أستاذ، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن تقديرات أنية أن الإنهاك الإنساني سيمنع ربما حركة حماس من العودة مرة أخرى إلى التصعيد الشامل أو المواجهة الشاملة مرة أخرى بسبب السواتر والقواعد الجديدة الموجودة في قطاع غزة. نسأل هنا أستاذ فراس، في ضوء الفشل الاستخباراتي قبل عملية طوفان الأقصى، كيف تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اليوم إلى رد فعل حركة حماس؟ هل تعتقد تل أبيب أيضا بأن الخنادق والقواعد العسكرية الجديدة قادرة على توفير حماية كاملة لها إذا ربما كان هنالك خيار لحرب عصابات بصيغة جديدة في القطاع؟
2: لا، هناك في الداخل الإسرائيلي عدة آراء في هذا الموضوع. هم يرون ما يقوم به سياسة الحكومة الإسرائيلية وعبر ما تقوم به الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة أساء بشكل كبير إلى دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يؤدي إلى إنجازات سياسية، بمعنى أن صحيح هناك إنجازات تكتيكية، وهذه الإنجازات التكتيكية أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي شامل في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن رئيس وزراء متهم في محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب، وبالتالي يعني نتائج ما قامت به إسرائيل هو كان بمردود سلبي كبير على الإسرائيلي، إن كان على مستوى العالم أو على مستوى الرأي العام بشكل كامل، وبالتالي إسرائيل أصبحت منبوذة ومعزولة. ولكن ضمن المزايدات في داخل المجتمع الإسرائيلي في المفاهيم الأمنية وكأن قطاع غزة يشكل تهديد كبير لإسرائيل، يتم تضخيم العملية في الحديث الإعلام الإسرائيلي، إما عبر الحديث عن الخنادق والسواتر الترابية والقواعد العسكرية في قطاع غزة، وإما الحديث عن أن حماس تستعيد عافيتها والقسام يستعيد عافيته. كل ذلك هو في خضم الدعاية الانتخابية والمزايدات الموجودة في الداخل الإسرائيلي، في حين هناك رأي آخر يرى، وبالذات لدى يعني بعضا من أقطاب المعارضة، وحتى أن هناك استطلاع للرأي ظهر قبل أسبوعين يتحدث بأن الرأي العام في المعارضة مستعد للتعاطي فيما يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح إذا ما كان هناك تطبيع في داخل الإقليم، وإذا ما كان هناك قوات متعددة الجنسيات تدعم المؤسسة الأمنية الفلسطينية أو مؤسسات الأمن للدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح. ولكن في خضم الصراع الآن الموجود على الانتخابات، نتنياهو ذاهب باتجاه الإبقاء على كل الجبهات مفتوحة، وهو يعلم بأنه عبر جثث الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم، وعبر التحريض على تركيا وعبر التحريض على الجيش المصري، هو يستطيع أن يعود إلى النظام السياسي بقوة في الداخل الإسرائيلي، على الرغم من كل استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل لا تعطيه أفضلية حتى الآن، والأفضلية هي لدى المعارضة. لذلك لا يوجد ولا يمكن إمكانية تحريك الوضع في داخل قطاع غزة قبل تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل، قبل انتهاء الأحداث الموجودة في داخل الإقليم والصراع الأمريكي الإيراني. دون الذهاب إلى تهدئة في داخل الإقليم ودون تغيير المشهد السياسي في داخل إسرائيل،
1: ويتستغل كل هذه الظروف الحالية خصوصا ما أشرت إليه الحرب الأمريكية الإيرانية، تستغلها فرصة ذهبية إسرائيل لتفرض وقائع منها ما يجري في قطاع غزة. لذلك هنا دكتور أحمد العطاونة، دور الدول الضامنة ومجلس السلام مهم جدا في هذا السياق، ووسائل أعلام عربية وتركية تحدثت عن اتصالات جمة مكثفة تجرى من جانب الدول الضامنة وأيضا مجلس السلام لبحث هذه الخروقات الإسرائيلية لكل

0: يجري في قطاع غزة. وهنا نسأل عن قراءتكم لموقف الدول الضامنة أمام هذا الخرق الإسرائيلي الميداني الجديد، ثم هل لدى مجلس السلام القدرة السياسية على فرض تراجع إسرائيلي إلى الخطوط التي جرى الاتفاق عليها؟
1: يعني هنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة قضايا. أولا، الدول الضامنة تبذل أقصى جهد ممكن مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأنه لديها مشكلة كبيرة مع هذه الحكومة الفاشية في تل أبيب، للضغط من أجل الالتزام بالاتفاق. كل الضغط الآن يمارس من أجل الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، فتح معبر رفح، وقف القتل اليومي، الإغاثة. وبالمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية بلغت مبلغا كبيرا، هنالك حوالي 1180 شهيد، حوالي 4000 جريح، معبر رفح مغلق بالكامل، 35% فقط من المتفق عليه من مواد غذائية وشاحنات يدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي الخراقات الإسرائيلية بالآلاف هائلة، والإبادة لم تتوقف مستمرة. تبذل الدول الوساطة جهدا، لكن دول الوساطة تواجه مع الفلسطينيين معضلتين أساسيتين. الأولى هي معضلة تاريخية للفلسطينيين، بأن وهو احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للملف الفلسطيني، الاحتكار على المستوى الدولي. بكل أسف لا يوجد على المستوى الدولي لا مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا الصين ولا روسيا ولا الهند ولا أي قوة دولية قادرة على أن تتدخل بشكل فاعل في الملف الفلسطيني، سواء لصالح الضغط على حكومة الاحتلال أو على الأقل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. وبالتالي هذا الاحتكار، وفي ظل إدارة جمهورية في البيت الأبيض يمينية بالطبيعة ومنحازة للاحتلال، حتى وإن بدا هنالك بعض الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية في بعض التكتيكات، لكن جوهريا هذه الحكومة تشبه، هذه الإدارة تشبه الحكومة الإسرائيلية أيديولوجيا. وبالتالي هذا التفرد الأمريكي وهذا الانحياز الكامل لإسرائيل يعقد المشهد في وجه الفلسطينيين وفي وجه الوسطاء والضامنين. الشيء الثاني الذي يواجهه الضامنين ويواجهه الفلسطينيين هو مجلس السلام. بكل أسف مجلس السلام، المجلس التنفيذي لمجلس السلام الذي يرأسه ميلادينوف، أصبح أداة في مواجهة الفلسطينيين إلى جانب الاحتلال. الرؤى التي يقدمها السيد ميلادينوف هي رؤى الاحتلال بالضبط، ورواية اتجاه الحالة الفلسطينية أكثر تطرفا من رواية الاحتلال، بل أنها تخدم الاحتلال بشكل كامل. على سبيل المثال، عندما قدم مرافعة أمام الأمم المتحدة، تجاوز وتناسى كل التجاوزات الإسرائيلية على كثافتها، وركز على أن العقبة المركزية أمام تنفيذ الاتفاق هم الفلسطينيين وسلاح المقاومة. ترك كل المشهد وترك كل الجدول الزمني للتنفيذ، وذهب إلى قضية واحدة هي سلاح المقاومة، وهي القضية التي يتحدث عنها الإسرائيلي فقط. ولذلك أنا أعتقد أن طريقة عمل مجلس السلام وميلادينوف شخصيا جزء من الأزمة أصبحوا وليس جزء من الحل إذا ما استمروا بهذه الآلية. كان من المفروض أن مجلس السلام لديه تفويض دولي لكي يكون إدارة انتقالية لقطاع غزة، وبالتالي كان عليه أن يكون بالحد الأدنى محايدا وليس منحازا. كان ينبغي أن يكون منحازا للفلسطينيين لأنه سيشرف على لجنة فلسطينية تدير قطاع غزة، ولكن بالحد الأدنى كان ينبغي عليه أن يكون محايدا ويخرج ويقول للعالم ويقول للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، لم تنفذ المرحلة الأولى، الفلسطينيين نفذوا كل ما عليهم، التزموا بوقف كامل لإطلاق النار، أفرجوا عن كل الأسرى لديهم، ولكن معبر رفح لازال مغلقا، المساعدات لا تدخل، الاعتداءات اليومية والقتل اليومي في قطاع غزة. والنقطة الأساسية لهذا النقاش، المساحة الصفراء أو الخط الأصفر ينتقل بشكل يومي ويقدم من 35% في قطاع غزة.
0: بطريقة ما أشرتم إليه هنا دكتور أحمد، تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية وسلطت عليه الضوء وتحدثت إلى وجود تفاهمات غير معلنة أو استغلال إسرائيلي لغياب آلية ممارسة الضغط الأمريكي المباشر على الحكومة الإسرائيلية. هنا أستاذ فراس، إلى أي مدى تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بتحذيرات الدول الضامنة إلى جانب المجتمع الدولي بشأن توسيع القواعد العسكرية في قطاع غزة، أم أنها ربما تعترف أن كما قلنا قبل قليل تعتبر بأن الظرف الإقليمي الحالي فرصة ربما لن تتكرر وتستغلها لفرض واقع في القطاع؟
2: صحيح 100%، يعني إسرائيل تستغل منذ طوفان الأقصى الواقع الدولي والواقع الإقليمي اللي تحاول أن تفرض ما تريد كأمر واقع، إن كان في داخل الضفة الغربية والقدس وإن كان في داخل قطاع غزة. وبعد التطورات على مستوى الإقليم ككل والكباش الموجود ما بين الأمريكي والإيراني، إسرائيل تستغل بأنه الأمريكي مشغول في مسألة مضيق هرمز وفي مسألة إيران وغير معنى

0: حتى الآن بالحديث بشكل واضح عن قطاع غزة، يترك الأمر إلى ميلاندوف ومجلس السلام الذي يتماهى مع السياسة الإسرائيلية بشكل كامل، لأنه غير قادر حتى على الضغط على الإسرائيلي أو يعطي الإسرائيلي الفرصة الكاملة للضغط أكبر على السكان، لأنه يبدو في هناك توجهات لتخفيف الديموغرافيا وإحداث تغيير جيوغرافي كامل في داخل قطاع غزة عبر ترتيبات جديدة وعبر مشاريع اقتصادية جديدة في داخل قطاع غزة. لكن دعيني أقول مسألة مهمة، لا يمكن أن يحدث أي تغيير على صعيد المنطقة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير في ظل الصراع القائم والحرب القائمة ما بين الأمريكي والإيراني. لذلك سوف يستغل الإسرائيلي ذلك ويستمر في خروقاته في داخل قطاع غزة وتحت عنوان ومفهوم جز العشب، أي الاغتيالات المستمرة وضرب المدنيين والتضييق على المدنيين وعدم الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. كل ذلك لأنه يعلم بأنه لن يتعرض لضغوط من قبل الأمريكي ولا حتى من المجتمع الدولي. كان من المفروض على دول الاتحاد الأوروبي نتيجة للانشغال الأمريكي أن يتدخل الاتحاد الأوروبي ضمن المفهوم الإنساني ويضغط على الجانب الإسرائيلي، وكان بإمكانه أن يستطيع أن يحصل شيء من الجانب الإسرائيلي نتيجة لطبيعة العلاقة التجارية ما بين الأمريكي ما بين الإسرائيلي والأوروبي، ولكن أوروبا أيضا لم تتدخل ولم تضغط بهذا الاتجاه وتركت المسألة لإدارة البيت الأبيض، وإدارة البيت الأبيض تترك الأمر لميلاندوف وتترك
1: لأنها
0: الأمر
1: منحازة
0: لنتنياهو لأنها لا تريد
1: العطاوية
0: أن تضغط على نتنياهو.
1: نعم.
0: أكثر
1: نشكركم جزيل الشكر الأستاذ فراس ياهي الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنتم معنا من القدس، شكرا جزيلا لكم. نشكر أيضا ضيفنا هنا في الأستوديو الدكتور أحمد العطاوي الباحث في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
5: طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن المزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت وفي قاعدة العديري، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة. وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين آخرين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، وحذر من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض للحوادث. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان وسيريك في محافظة هرمزغان وكرمنشاه غرب البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران أمير جابر من الكويت محمد العفتان ومن عمان لينا قرعان. وأبدأ معك أمير، وآخر التطورات وسط استمرار التصعيد بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
1: نعم ريهام، ميدانيا قبل 3 ساعات من الآن أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن وقوع انفجارات في مدينة كونارك الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان. حاكم محافظة بوشهر أيضا تحدث عن 3 هجمات أمريكية على مدينة دشتي في هذه المحافظة المطلة على المياه الخليجية أيضا في ساعات صباح هذا اليوم. وبالإضافة إلى المدن التي انضمت إلى قائمة الأهداف الليلة الماضية وساعات فجر هذا اليوم، نتحدث عن مدينة إسلام آباد في محافظة كرمنشاه غرب البلاد، بالإضافة إلى مدينة رامشير في محافظة خوزستان. هذه المدن تستهدف للمرة الأولى منذ بدء هذه الجولة من الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة، ولكن اللافت هو استهداف منفذ الشلامجة الحدودي ما بين إيران والعراق. حسب المعطيات وبيانات لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تتحدث بأن هذا المنفذ هو منفذ خاص بالركاب والمسافرين، ولا توجد فيه منشأة عسكرية مخصصة لإطلاق الصواريخ. إذا ما أردنا أيضا أن نتحدث عن حصيلة ضحايا هذه الجولة من الصراع ريهام، يمكن القول بأن الصحة الإيرانية تتحدث عن 55 قتيل وأكثر من 600 مصاب في المحافظات المستهدفة من قبل الجيش الأمريكي، ونتحدث عن 20 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة استهدفت خلال الأيام الماضية. سياسيا أيضا يمكن أن نشير إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبل نصف ساعة

0: من الآن استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة الإيرانية طهران، وتجري الآن محادثات ما بين بيزشكيان وعلي الزيدي. وسائل الإعلام إيرانية أشارت إلى أن علي الزيدي يرغب في الانضمام إلى جهود الوساطة ما بين طهران وواشنطن، خاصة بعد زيارته إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي
1: نعم
0: دونالد ترامب، وكذلك لقائه بأمير قطر في الدوحة خلال الأسبوع الماضي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى الكويت معك محمد، وآخر التطورات في ظل استمرار الرد الإيراني على المنطقة خاصة في الكويت والأردن.
2: ريهام، ميدانيا دعيني أتحدث بالمتغير الجديد هنا في الدول الخليجية. قبل أقل من ساعة تم تفعيل صافرات الإنذار في مملكة البحرين بعد أن انقطعت لأكثر من 18 ساعة في البحرين. تم تفعيل صافرات الإنذار، حتى هذه اللحظة مضت ساعة، لا وجود لأي إصابات ولا وجود لأي إعلان. هذه دلالة على أن الاستهدافات تم التصدي لها من قبل الدفاعات البحرينية. أيضا نتحدث هنا بالكويت ميدانيا، في تمام الساعة 1:30 من فجر هذا اليوم تحدثت الدفاعات الكويتية بأن تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرات. كانت تلك الهجمة من دون تفعيل لصافرة الإنذار المتغير الجديد، دخول الحوثي إلى هذا الصراع لتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن استهدف السفينتين السعوديتين. تحدثت وزارة النقل السعودية بأن طاقم هاتين السفينتين بخير ولا وجود لأي إصابات بطاقم السفينة، وأيضا هيكل السفينة تم استهدافه من الجهة الأمامية، وهناك حريق بسيط بإحدى هاتين السفينتين ولا وجود لأي إصابات أخرى تذكر. دعيني أتحدث أيضا من الشق السياسي، الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الباكستاني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي أعرب تضامنه مع المملكة والاتخاذ المملكة بكافة الإجراءات تجاه الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر. أيضا سياسيا نتحدث عن الاتصالات التي يجرونها قادة دول الخليج، فيما بينهم الاتصال الذي أجراه ليلة البارحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، الذي أعرب تضامنه مع الكويت تجاه الهجمات التي تعرضت لها الكويت، وأيضا الاتصال الذي أجراه الشيخ تميم مع الشرع الرئيس السوري، وأيضا كان هناك اتصالات بين القادة لتخفيض الصراع بالشرق الأوسط ولاحتواء الأزمة. هذه
1: شكرا.
2: آخر المستجدات حتى هذه اللحظة من
1: نعم
2: الخليج.
1: أشكرك
2: ريهام،
1: من الكويت مراسلنا محمد العفتان. وننتقل إلى عمان، وإليك لينا وآخر التطورات بعد استهداف القواعد الأمريكية في الأردن.
3: نعم ريهام، لربما حصيلة الساعات ال24 الماضية كانت بحسب بيان للقوات المسلحة الأردنية بأن 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة قد كانت وجهتها واستهدافها الأردن بمختلف المناطق، ولم يحدد بيان للقوات المسلحة الأردنية تفاصيل وجهة هذه الصواريخ والمسيرات، لكنه أكد بأنه اعترض وأسقط 3 صواريخ في عدة مناطق، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة غير مأهولة في السكان بعيدة. أما بالنسبة للطائرات المسيرة الست فأيضا تم اعتراضها وأسقاطها في أكثر من منطقة، وبحسب البيان القوات المسلحة لم يكن هنالك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. القوات المسلحة تؤكد في بيانها الذي بات تقريبا يصدر يوميا بأنها على أهبة الاستعداد، وبأن وحداتها وتشكيلاتها جاهزة ومتحضرة ومتابعة للتطورات الإقليمية وللتصعيد والاستهدافات الإيرانية. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات الإيرانية ريهام بات اليوم في الشارع الأردني حالة تزايد من الغضب العارم حول لماذا تصر إيران على استهداف الأردن، الذي أكد مرارا وتكرارا بأن لا قواعد عسكرية كما تزعم إيران وهي التي تجدها السبب والذريعة لاستهداف الأردن. فيما اليوم يعني أيضا وقبل ساعات من الآن كانت هنالك عدة مقالات تنتشر حول أسرار إيران على اعتداءاتها على الأردن والحجج والذرائع الواهية ومحاولاتها لدس الخطاب الفتنة والتحريض في الشارع الأردني، وهو بطبيعة الحال ما بات يلقى رد فعل هنا من حيث التأكيد على ضرورة وحدة الصف الأردني والدعوة إلى الالتفاف حول القيادة والقوات المسلحة. في تطور آخر يعني يعني السفارة الأمريكية في الأردن شاركت بيانا وتحذيرا أمنيا عالميا طالبت خلاله جميع المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتعامل مع التطورات بما يضمن سلامتهم من جانب. ومن جانب آخر طالبت من يريدون السفر إلى الشرق الأوسط بالتفكير مرة أخرى أو حتى بالتفكير من خلال العبور من خلال الشرق الأوسط ومتابعة حركة الملاحة الجوية والبحرية. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من عمان مراسلتنا لينا قرعان على كل هذه التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران صارت ترد بالمثل على أي استهداف لبنيتها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة بحسب وصفه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران لبحث التعاون الثنائي والملفات المشتركة مع مسؤولين إيرانيين والحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وفي تصريح له قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون إن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي إنسيلا وليلى. وقال مصدر في الأمن البحري إن إنسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودية. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى صريع إن جماعة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وبرر ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته. وهدد صريع بمواصلة الهجمات ضد السعودية وأكد استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: بالمقابل أكدت السعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر دون إصابات بين الطاقم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر رسمي أن سفينة إنسيليا تعرضت للاستهداف خلال أبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. فيما أظهرت بيانات الملاحة تغيير 5 ناقلات لمسارها لتجنب مضيق باب المندب. ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بما سماها بالتصريحات العدائية لجماعة الحوثي ضد السعودية وبتلويحها بإغلاق مضيق باب المندب، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية.
5: ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميليشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية، والتلويح بإغلاق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
1: للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صنعاء مراسلتنا غادة الدكاك. غادة أهلا بك. الحوثي يعلن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
6: مرحبا ريهام، كما ذكرت نعم أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في ساعات متأخرة من ليلة أمس القيام بعملية عسكرية استهدفت بها سفينتي نقل سعوديتين في البحر الأحمر. السفينتين إنسيليا وليلى تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية وصواريخ مجنحة. بحسب البيان العسكري للناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع الذي تحدث أيضا عن استمرار هذه العمليات في البحر الأحمر لحظر الملاحة البحرية السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار كما ذكر البيان، وأيضا تطرق البيان لربما تصعيد العمليات العسكرية إلى العمق السعودي في حال كان هناك تصعيد سعودي أو رد سعودي بالمثل. نتحدث عن ربما تصعيد عسكري جديد دخل إلى خط المواجهة بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين السعودية بعد اتفاق وهدنة كانت قد استمرت لما يقارب 4 سنوات منذ عام 2022. نصت هذه الاتفاقية على إيقاف العمليات العسكرية ما بين الطرفين، ما بين جماعة أنصار الله وما بين السعودية، لكن ظهرت المواجهة العسكرية وعادت إلى الواجهة بعد استهداف وبعد غارات طالت مطار صنعاء قبل أسبوعين تقريبا. كانت هذه الغارات تهدف لمنع وصول طائرة إيرانية مهان إير إلى مطار صنعاء قادمة من طهران، وتحمل وفد جماعة أنصار الله الحوثيين المفاوض المشارك أو المعذرة المشارك في مجلس العزاء في طهران. بعد هذه الغارات التي استهدفت مطار صنعاء أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن خطوات تصعيدية، وأعلنت مساء الاثنين أو عصر الاثنين الماضي عن ربما عملية عسكرية تدخل حيز التنفيذ فور صدور البيان، وهي وفق معادلة الحصار بالحصار، وأعلنت عن استهداف جميع السفن السعودية التي تخرق قرار حظر الملاحة البحرية السعودية في ربما محاولة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين للضغط على السعودية كما أسماها أو أسمتها الجماعة للضغط لرفع الحصار المفروض على الشعب اليمني بحسب الجماعة. ربما اللافت في الأمر أن الجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين وربما الشخصيات العسكرية هنا في صنعاء تؤيد هذه الضربات وتؤيد هذه المعادلة وهذا التصعيد، وتحدثوا بشكل أوسع عن ربما استمرار وتوسعة هذا الصراع كما ذكر ربما خبير عسكري تابع لجماعة أنصار الله مجيب شمسان، تحدث عن ربما هذه المعادلة لن تستمر فقط في البحر لكنها ستتوسع لتشمل ضربات في العمق السعودي ولتشمل حظرا ربما جويا وبريا وبحريا على السعودية. لكن اللافت في الأمر هو ذهاب وانخراط ربما القيادات الدبلوماسية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في هذه أو في هذا التصعيد. كما ذكر رئيس الوفد المفاوض كان قد أيد وتحدث أنهم أجبروا على هذه الخطوة بعد أن فشلت المساعي السلمية ما بينهم وبين السعودية للوصول إلى حلول للأزمة التي ربما تعصف بالبلاد منذ عام 2015. نعم ريهام.
1: من صنعاء مراسلتنا غادة الدكاك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. وينضم إلينا من الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي. سيد سالم أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تابعتم إعلان الحوثي استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أختي الكريمة، أحيي السيدة والسادة والسيدات
0: المشاهدين وأشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة. أنا أنظر له في الحقيقة من المنظار الواسع، أنه عدوان من ميليشيا إرهابية تريد أن

0: يؤثر على حرية الملاحة في ممر حيوي ويهم العالم جميعاً، وتريد هذه الميليشيا تفاعل ما دون الدولة وتخارج على القانون، مختطفة للسلطة في المحيط اليمني وذراع ميليشياوي لقوة إقليمية معروفة، هي تريد أن تقارن نفسها بدولة إقليمية مثل المملكة العربية السعودية، قوة إقليمية، قوة روحية، قوة اقتصادية، علاقات دولية، دعم دولي متوازن، هدوء في الرؤية، يعني عدم تسرع في الحقيقة في الردود وعدم سرعة في الاستفزاز، بمعنى هذه الميليشيا الإجرامية قامت بأعمال إجرامية بإعاز بطبيعة الحال من جهات معينة إقليمية لاستفزاز المملكة العربية السعودية للدخول في متاهات المملكة، تبتعد عنها بقدر الإمكان. وأنا أعتقد أن ما أخر ردا سعوديا أو بيانا سعوديا واضحا حتى الآن هو أن هناك أحاديث عن مسارات للتهدئة وخفض التصعيد تدور بين المملكة العربية السعودية وطرف خليجي أعلن عن نفسه قبل قليل أو قبل ساعات.
1: نعم سيد سالم، هنا تحديدا يمكن أن نسأل عن كيفية موازنة السعودية بين رغبتها السابقة في إنهاء وتصفير أزمات المنطقة وبين هذه الأزمة تحديدا.
0: لا تزال المملكة في الحقيقة تضع كاستراتيجية تصفير أزمات المنطقة، يعني هذا ليس خيارا تكتيكيا سعوديا بل هو خيارا استراتيجيا سعوديا. السؤال هو الأطراف الأخرى، الطرف الآخر، ونحن اليوم نتحدث عن الطرف الإقليمي الذي يمول ويدعم ويؤيد الطرف الحوثي، ونتحدث عن الطرف الحوثي الذي يوتر العلاقة اليمنية ويريد إخراج الملف اليمني من أنه ملف يمني بمعنى خلافه أو خلاف واختطاف الميليشيا الحوثية للسلطة من الشرعية المعترف بها دوليا، ونقل الملف إلى ملف إقليمي بمعنى أن يكون مخلب قطلي قوة إقليمية معينة. الشيء الآخر، هذا ليس عدوان على المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية قادرة بكل قوة دفعها الذاتية العسكرية والمادية والتحالفاتية أن ترد على الجماعة الحوثية، سواء يعني عن طريق البحر أو عن طريق البر أو عن طريق أي طرف آخر. وكان هناك سنوات عرفت الجماعة الحوثية معنى الصراع مع المملكة العربية السعودية، لكن اليوم هناك التفاف عربي وإقليمي حول الموقف السعودي وتعاطف مع الموقف السعودي، وإدانة في الحقيقة لكل العمليات الإجرامية التي قامت بها الميليشيا الحوثية، آخرها اتصال من دولة الوزراء في باكستان بسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكد فيه شجبه لكل هذه الأمور، وأكد وهذا أهم شيء تعاطفه مع المملكة والوقوف العملي وليس القولي. لكن المملكة تريد أن تنأى كما قلت في بداية سؤالك، تنأى بنفسها عن التصعيد وتريد بالفعل وليس بالقول تصفير المشاكل في المنطقة وفي الإقليم الذي
1: طيب
0: ربما هو ليس بحاجة إلى تصعيد جديد.
1: سيد سالم، عندما يعلن الحوثي عن تطبيق معادلة فرض الحصار البحري على السعودية في البحر الأحمر وباب المندب، برأيكم هل هو مجرد كلام أم أن الحوثي يملك الإمكانيات فعليا لتطبيق هذا الحصار من الناحية اللوجستية ومن غيرها؟
0: أختي الكريمة، يعني أولا هذه دعوة ساقطة يعني جملة وتفصيلا كما يقولون، وهذه تخريجات العقل الميليشياوي للأسف المحشو والمملوء بالنفايات الحرس الثوري. يعني الحصار مقابل حصار، المملكة لم تحاصر، الشعب اليمني والمملكة من أكبر الداعمين والمؤيدين والمناصرين للشعب اليمني ومن يقدم أفضل خدمات اليوم للشعب اليمني في ظل هذا الاحتراب وفي ظل اختطاف السلطة وفي ظل هذا التغول من الجماعة الحوثية، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، الجماعة الحوثية إذا كانت تعاني من حصار سعودي لماذا التحرك الآن؟ السبب بسيط جدا، هو أن الأوامر من طهران ومن أحمد وحيدي ومن الحرس الثوري جاءت الآن، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أن هناك عشرات بل مئات السفن كانت تصل إلى الموانئ اليمنية وتوصل كل أنواع البضائع ولم تحصر المملكة أو تمنع أي سفينة. النقطة الأهم والأبرز من ذلك أن الشرعية اليمنية توصلت مع الجانب الأردني لتسيير رحلات جوية إذا كان الجانب الحوثي يدعي أن هناك حصارا جويا عليه، لمساعدة المواطن اليمني للخروج من اليمن والدخول إليه بحرية، والجانب الحوثي هو رفض إلا أن ينفذ شروطه وأن يستمر طيران مهان الذي ينقل الأسلحة والذخائر وقطع الغيار التي تدمر اليمنيين قبل أن تدمر المحيط الإقليمي. كل هذه الأمور أختي الكريمة هو مردود عليها، والمملكة بقوة دفع ذاتية تستطيع التعامل مع الجانب الحوثي أيا كان ما يملكه. نحن نقارن يا أختي العزيزة، وأنا أعتقد أنه ليس هناك وجه
1: نعم
0: للمقارنة بين دولة لها قوتها العسكرية ولها أسلحتها ولها جيشها وبين ميليشيا عصابات
1: سيد سالم،
0: يعني يعز
1: وماذا عن
0: عليها من
1: الساعات والأيام القليلة القادمة؟ ما السيناريوهات المتوقعة للساعات القليلة القادمة؟ هل ربما نشهد المزيد من التصعيد أم ربما حل لهذه المشكلة؟
0: هذا يعتمد على الحقيقة ما سيتوصل إليه الوسطاء، لأن هناك وسطاء اليوم أعلنوا عن نفسهم بشكل واضح، وهناك الأشقاء في سلطنة عمان. إذا نجحت الوساطة في التهدئة، وإذا يعني كان هناك أسلوب وسط يخرج الجماعة الحوثية من هذه الورطة التي وقع فيها، لأن الجماعة الحوثية اليوم يجب أن تفكر بطريقة مختلفة. الطريقة المختلفة هي أن الداعم والمساند لهم هو الجانب الإيراني، هو يعيش مأزق تاريخي ومأزق وجودي، إلا إذا كانوا حقيقة وصلوا إلى مرحلة العدمية، بمعنى أن الموت أو الانتحار في سبيل الجانب الإيراني، فهذا خيارهم. وأنا أعتقد أنه أول من يعني يقف في مواجهتهم هو الشعب اليمني قبل غيره.
1: شكرا جزيلا لكم من الرياض، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ
0: شكرا.
1: سالم اليامي. وينضم إلينا من عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بكم. كما استمعنا لضيفنا الكريم السيد سالم، أن التحليل يرى أن هذا التصعيد الحوثي الأخير مرتبط بشكل مباشر في التصعيد الإقليمي في المنطقة، وكذلك التصعيد الجاري بين واشنطن وإيران. إلى أي مدى يدار هذا الحظر الذي يتحدث عنه الحوثي من الجانب الإيراني؟
2: مساء الخير أستاذ ريهام. يعني للأسف الشديد الجانب الإيراني يحاول أن يوظف ما يسمى بورقة تخادم الملفات عبر الزج بالحركة الحوثية وبميليشيا الحركة الحوثية للانضمام إلى التصعيد. إيران تنقل المعركة إلى الساحة العربية بدلا من حصرها في المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يضع دول الجوار أمام كلفة الصراع، لأنه الجانب الإيراني يريد رفع كلفة المواجهة الأمريكية مع إيران وتوجيه رسالة ردعية ضد دول المنطقة، ليس فقط ضد دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاستثمار في مضيق هرمز، بل أيضا بمحاولة إدخال ورقة البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، لربما محاولة إظهار القدرة الإيرانية على تهديد البنية التحتية الحساسة عبر الزج به مثل هكذا اعتداءات. الامر الثاني ضرب البديل، لانه الان خصوصا انه كان في اوقات سابقه قام الجانب الايراني من خلال حرس الثوري الايراني بالاعتداء على ميناء الفجيره الذي كان يمثل بديلا مؤقتا بالنسبه مثلا لدوله الامارات العربيه المتحده عن مضيق هرمز، ثم انتقلت المواجهه الان الى ضرب كل مسارات مضيق هرمز، سواء المسار المتعلق بإيران أو المسار الأوسط الإقليمي أو المسار الآخر المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. والآن جاء دور الدفع بالحركة الحوثية أيضا لمحاولة اللعب بورقة الملاحة عبر مضيق باب المندب، ومحاولة طبعا لردع دول المنطقة عن أي تعاون إقليمي ودولي لردع إيران. الجانب الإيراني يستهدف أستاذ ريهام من خلال كل ذلك تحسين موقع إيران التفاوضي عبر خلق أزمة إقليمية أوسع مرتبط بالطاقة وأمن الملاحة عبر ما
1: نعم.
2: يسمى بأمن الممرات. الأمر الثاني داخليا تقديم صورة أن إيران ما زالت قادرة على المبادرة والهجوم والاعتداء رغم الضغوط من خلال تفعيل ورقة باب المندب والدفع بالحركة الحوثية لتبني ذلك، ونقل المعركة من داخل إيران إلى استهداف الأمن الخليجي وأمن دول البحر الأحمر
1: نعم،
2: وتحميل
1: هناك
2: أنظمة
1: استهداف
2: الأسماك
1: أيضا
2: المسؤولة.
1: للقواعد الأمريكية كان في الأردن. دكتور نبيل، برأيكم هذا إدخال الأردن على خط المواجهة المباشرة كيف سيغير من قواعد هذه الاشتباكات ومن قواعد التصعيد الإقليمي؟
2: يعني استهداف الأردن يحمل دلالة سياسية خطيرة، لأنه يطال دولة عربية لم تدخل الحرب لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وهذا سوف يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر الإقليمي. يعني الكل يعلم تماما أنه العقبة هي مدينة سياحية وصناعية، ويمر عبرها عبر ميناء العقبة 85% من مصادرات الأردن و60% من الواردات، طبعا لا تحتوي على قواعد أمريكية. والادعاء

0: الإيراني بأنه مطار العقبة هو مطار الاستخدامات العسكرية. هذا أمر أستاذ ريهام غير دقيق، لأن مواصفات مطار العقبة هي مدنية وليست عسكرية. المدرج أصلا لا يسمح بهبوط الطائرات لا العسكرية أو استقبال حتى الطائرات المقاتلة، وبالتالي أهداف إيران من كل ما يجري هو الاعتداء على الأردن، الإضرار بالاقتصاد الأردني وضرب شريان التجارة، وبالإضافة إلى رفع كلفة الحرب على الأردن، على الرغم من أنه الأردن سياسته كانت ولا زالت وسوف تبقى واضحة أنه لم ولن يسمح باستخدام أجواء لأي طرف كان. وإذا كانت إيران جادة بمواجهة إسرائيل، يعني مطار رامون بريهام بعيد عن مدينة العقبة 23 كيلو متر وجويا حوالي أقل من 3 دقائق، وبالتالي وفي تحشدات أمريكية إسرائيلية كبيرة مخصصة لضرب إيران. وإذا أرادت إيران تعطيل كما تقول العدو، فالعنوان واضح، مسار الطيران اللي هي تدرك تماما المسار
1: وما هي
0: الحربي.
1: القدرات المتبقية للجانب الإيراني دكتور نبيل للرد على هذا التصعيد؟ تتوعد إيران تقول سنتوعد بعمليات عقابية جديدة وبالتصعيد أيضا، ما هي قدرات إيران المتبقية فعلا رغم كل الضربات التي تلقتها حتى الآن؟
0: يعني المعلومات الاستخبارية الأمريكية تتحدث ريهام عن امتلاك إيران أقل من 10 إلى 15% من قدراتها في أحسن الأحوال، من سواء الصواريخ أو من المسيرات. لكن التطورات تشير إلى أنه المواجهة العسكرية قد دخلت مرحلة أكثر خطورة. الولايات المتحدة الأمريكية خلال الموجات الـ 12 التي قامت بتوجيهها إلى الجانب الإيراني استهدفت جزء كبير من قدرات إيران، خاصة الموجودة في الجزر الـ 7 الموجودة في منطقة الخليج العربي وأيضا المناطق الساحلية وصولا إلى العمق الإيراني. نحن اليوم نتحدث عن 26 بقعة جغرافية داخل إيران يتم استهدافها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة ماضية فيما يعرف بتغيير الواقع الميداني، ليس فقط في مضيق هرمز بل بقدرات إيران بشكل عام. والضربات الأمريكية تبدو تمهيدية ريهام أكثر منها نهائية، تمهد
1: تمهيدية
0: لضربات
1: دكتور نبيل.
0: أوسع
1: إذا ما
0: خاصة
1: هي
0: العملية.
1: سيناريوهات الخروج من الأزمة إن كانت هذه الضربات مجرد ضربات تمهيدية وأن التصعيد من كلا الجانبين وأفق الحل السياسي يبدو بعيد، ما هي السيناريوهات المتبقية بعجالة لو تفضلت؟
0: أعتقد أن السيناريوهات هو التصعيد ضد الجانب الإيراني، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكريا لإضعاف القدرات الإيرانية، وربما الجانب الإسرائيلي أيضا يستعد للردع ويستعد لاحتمالات توسيع المواجهة مع إيران. احنا الان امام سيناريوهات خطيره جدا نتيجه التعنت الايراني ونتيجه محاولات ايران التسويف والمماطله وكسب الوقت واداره ازمه وعدم حل الازمه. هي متمسكه بورقه الملاحه، ورقه مضيق هرمز تهدد امن الملاحه العالمي. واليوم مع ادخال الحركه الحوثيه فيما يعرف بمضيق باب المندب، هذا سوف يؤدي الى اصطفاف اقليمي ودولي غير مسبوق ضد ايران. بالتالي نحن أمام عدد من السيناريوهات المهمة والمحورية. تصاعد الضربات الأمريكية بشكل متدرج لتشمل قطاعات مهمة وحيوية وحساسة خلال الفترة القليلة القادمة. والجانب الأمريكي يعني تحدث عن ربما استهداف منشأة رأس الفأس، وهي منشأة نووية محصنة، وربما قد يشمل ذلك إعادة أيضا ضربات لمنشآت نووية 3 ناتانز وفوردو وأصفهان، بالإضافة للمنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري مثل منشأة طالقان 2 ومنشأة الرينبو. أيضا قد نكون أمام استهداف سيناريو مهم لما تبقى من القيادات العسكرية والسياسية والأمنية المتشددة الإيرانية التي تدفع باتجاه ما يعرف باستراتيجية سياسة حافة الهاوية. النتيجة ريهام أن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة الصبر الاستراتيجي إلى استراتيجية هي قائمة على أساس الحسم الاستراتيجي مع الاستعداد لتحمل الكلفة، وبالتالي نحن أمام السيناريو قد يكون خطير جدا من خلال عمليات عسكرية، قد تطال أيضا عمليات إنزال من جانب القوات الأمريكية في بعض الجزر الاستراتيجية والمهمة، وأيضا ربما اقتحام المنشآت النووية المهمة التي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إليها عن طريق عمليات الاستهداف العسكري المباشر. وهذا راح يشمل محاولات واشنطن الحصول على كميات اليورانيوم عالية التخصيب الـ 460 كيلوغرام وأجهزة الطرد المركزية المتطورة، أو إما ضربات مدمرة قد تؤدي إلى كما قال الرئيس الأمريكي ردم اليورانيوم وأجهزة الطرد تحت الأرض بحيث لا تستطيع إيران الوصول إليها.
1: شكرا جزيلا لكم الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم على هذه المعلومات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية ليومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار، وأفادت مصادر لبنانية

إصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبليسقي جنوب لبنان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيد في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوتر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي توافق في 9 أغسطس. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: وينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي أهلا بك. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويتقدمهم بن غفير، ماذا لديك في تطورات هذا الخبر؟
1: ريهام، ارتفعت حصيلة الاقتحامات لهذا اليوم لما يدعى بذكرى خراب الهيكل وفق التقويم العبري إلى أكثر من 3340 مقتحما إسرائيليا، الذي أقلتهم حافلات قد استقدمت من مستوطنات الضفة الغربية إلى مدينة القدس، وذلك لاقتحام باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 بصورة قصرية من قبل إسرائيل، وصولا إلى قبة الصخرة ومدرجاتها، وأدوا هناك الصلوات التلمودية والسجود الملحمي، وخرجوا أيضا من باب السلسلة وقاموا باستفزاز الفلسطينيين هناك عبر الصلوات والشعارات التي رددوها، بالإضافة إلى تأدية النشيد القومي الإسرائيلي وفق الوصف الإسرائيلي بطبيعة الحال التكفى في باحات المسجد الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي على أعين من الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح، والتي انتشرت بشكل كبير في باحات المسجد الأقصى وعند البوابات هنا في المطل الذي نطل على باحات المسجد الأقصى من جبل الزيتون. نرى دفعات جديدة من المقتحمين، وذلك خلال الفترة المسائية بعد أن انتهت الفترة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت عند 6:30 فجرا، ويتم استئناف فتح باحات المسجد الأقصى أمام الاقتحامات خلال الساعة القادمة من ابتداء من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 2:30، وذلك لزيادة عدد الاقتحامات بعد حشد كبير من جماعات الهيكل المزعوم ل

اقتحام المسجد من قبل أكبر عدد من المستوطنين، وهم يسعون لأن يكون العدد أكثر من 5000 مقتحم خلال هذا اليوم لإثبات أن الوضع القائم قد تبدل

0: أيضا البلدة القديمة ومدينة القدس، تحول السلطات الإسرائيلية بدفع من قبل الشرطة الإسرائيلية المرؤوسة من قبل إيتمار بن غفير إلى ثكنة عسكرية عبر السواتر المعدنية ونشر عناصر للشرطة الإسرائيلية لتأمين وصول المقتحمين المستوطنين. حالة من التوتر الشديد تسود البلدة القديمة ومدينة القدس بفعل هذه الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، ونرى الآن عدد من المقتحمين في عدسة كاميرا تراتي عربي يتوجهون من باب المغاربة لقبة الصخرة والساحة المطلة على قبة الصخرة، ومن ثم سيتوجهون إلى باب السلسلة للخروج من هذا الباب. هذه الإجراءات وهذه الممارسات تعد خروقات للوضع القائم في المسجد الأقصى، وهي مرة أخرى إسرائيل ومسؤوليها يحاولون أن يثبتوا أن الوضع القائم يتبدل، وهنالك سعي من قبل المستوطنين والجماعات الاستيطانية لتبديل هذا الوضع وتغيير الوضع القائم وتثبيت إمكانية تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية المحتلة. هنالك حالة من التوتر الشديد تسود البلدة القديمة كما ذكرنا ومدينة القدس بفعل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، والفلسطينيون يتذمرون من هذه الإجراءات التي تشدد وتزيد من الخناق على الأحوال الاقتصادية، حركة الفلسطينيين والمصلين، وذلك شهد عن طريق اختيار اعتباطي لقوات الإسرائيلي ومنع اعتباطي للشبان من دخول باحات المسجد الأقصى بعد إنهاء الاقتحامات خلال الفترتين الصباحية والمسائية في هذا اليوم الذي تعتبره إسرائيل والجماعات الاستيطانية بأنه يوم مفصلي في تحديد وتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة وفي الحرم القدسي.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. وينضم إلينا من القدس رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن أهلا وسهلا بكم، تابعنا هذه الصور مع مراسلنا اقتحامات للمسجد الأقصى وحديث عن تنصيب مظلة للمستوطنين في الساحة الشرقية للمسجد، برأيكم هل هذا يعني بدء العمل الفعلي لقطع الساحة وتحويلها لمصلى يهودي دائم؟
2: تحية لك سادة ريهام وللإخوة المشاهدين. حقيقة يعني الخطوات يعني تسير يعني بسرعة نحو مزيد من الهيمنة على المسجد الأقصى المبارك، خصوصا في هذه المناسبات الدينية، ولعل يعني مناسبة ذكرى خراب الهيكل تعتبر من أخطر هذه المناسبات، لأن يعني هي تحتوي على نزعات عدوانية تجاه المسجد الأقصى المبارك، وكأن المسجد الأقصى عليه أن يدفع ثمن هذه الذكرى، ثمن خراب الهيكل بمحاولة تخريب المسجد الأقصى المبارك، محاولة إشاعة الفوضى، إذهاب قدسيته إذا استطاعوا، ويعني تدنيسه بشكل كامل كما شاهدنا وكما شاهد العالم، يعني انتشار واسع لقطعان المستوطنين، ممارسات غير مسبوقة في داخل المسجد الأقصى، هذا الانبطاح على يعني في ساحات الأقصى وممارسة هذه الطقوس ورفع هذه الأعلام والهتافات والتهديدات والسب والشتائم يعني على الإسلام وعلى المسلمين، كل هذه الأمور تعتبر يعني نزعات عدوانية تبين ما يخفيه هؤلاء تجاه المسجد الأقصى يعني بشكل خاص، وهي يعني منظمات الهيكل، منظمات متطرفة معروفة تتسابق فيما بينها للمساس بالمسجد الأقصى المبارك. لذلك ما جرى اليوم هو نموذج خطير يحمل هذه الرسائل كلها التي أشرنا إليها، يريد أن يوصل للعالم أن هذا ليس مقدس للمسلمين، إنما هو مقدس يعني في أسوأ الأحوال أو في أحسن الأحوال، ومقدس مشترك بين اليهود وبين المسلمين، ومن خلال هذه الصور يروجون لهذه الادعاءات وهذه الأكاذيب، خصوصا بمشاركة شخصيات رسمية في دولة الاحتلال، لأن ما يجري الآن هو ليس مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ما يجري الآن هو أن دولة الاحتلال يعني وضعت مخططات ورسمت سياسات وحشدت الحشود وأمنت القوات الشرطة والقوات الأمنية من أجل تنفيذ هذا الاقتحام ومن أجل إظهار هذه الصورة التي رآها العالم، فما يجري هو احتلال كامل للمسجد الأقصى بتخطيط دولة وليس مجرد مجموعة من المستوطنين، دولة الاحتلال بوزرائها بحاخاماتها بشخصيات

0: سياسية، يعني هناك قادة في حزب الليكود، هناك حاخامات، هناك شخصيات سياسية عديدة كلها تشارك في صناعة هذه الصورة. فالموضوع واضح، المسجد الأقصى يتم احتلاله اليوم في هذه المناسبة الدينية الخطيرة التي يراد تدفيع
1: طيب دكتور
0: المسجد
1: حسن،
0: الأقصى
1: وسط هذه
0: ثمنها.
1: الانتهاكات الإسرائيلية
0: والحقيقة أن الأقصى لا علاقة
1: المستمرة
0: له
1: أصلا،
0: بكل هذه المناسبات ولا بكل هذه الأعياد.
1: وسط هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ما الذي يتبقى عمليا لدى الأوقاف الإسلامية والوصاية الأردنية أيضا لمنع الاستمرار بهذه الانتهاكات من جهة، وكذلك فرض واقع جديد كما تريد إسرائيل؟
0: هو لا يمكن للأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى أن تواجه دولة الاحتلال، يعني الأوقاف الإسلامية دائرة وظيفية إدارية لها مهمات محدودة وإمكانيات محدودة، هي تدير مجموعة من الموظفين، تدير شؤون المسجد الأقصى المبارك، كيف يمكنها أن تواجه دولة مدججة بالسلاح، دولة بوزراء يعني شخصيات سياسية وقيادية وحاخامية وإمكانيات يعني عسكرية؟ هذا يحتاج إلى دول تواجه هذه الدولة، يحتاج إلى قوة أكبر من إدارة الأوقاف وحتى أكبر من الأردن، لأن حتى الأردن لا تستطيع وحدها ولا فلسطين تستطيع أن تواجه غطرسة دولة الاحتلال وتغولها على المسجد الأقصى وعلى المدينة المقدسة. السؤال الكبير دائما يطرح، أين هو العالم الإسلامي؟ أين هم المسلمون في ظل الحضور الإسرائيلي هذا المتزايد، الحضور الدولي أيضا، لأن هناك مؤسسات كثيرة في الولايات المتحدة على رأسها الصهيونية المسيحية التي تدعم يعني الـ الـ يعني الـ هذه المنظمات، منظمات الهيكل، وبالتالي الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك مواجهة على مستوى أكبر، على مستوى العالم الإسلامي، مؤسسات العالم الإسلامي، شخصيات العالم الإسلامي، قادة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية مثلا التي لا نسمع صوتها يعني للأسف الشديد في مثل هذه الأمور باستثناء الشجب والاستنكار، الأزهر الشريف، يعني نريد أن يكون هناك تفاعل على نفس المستوى. لماذا هذا الصمت العربي والإسلامي في ظل هذا العدوان السافر على المسجد الأقصى المبارك؟ هذا الغياب، دائما نقول هذا الغياب الإسلامي عن ما يجري في المسجد الأقصى يعني يشكل 50% من مأساة المسجد الأقصى، وال50% الأخرى تكمن في هذه الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، يعني حضور صهيوني كبير وغياب إسلامي كبير، المعادلة هي خسران كبير على مستوى واقع المسجد
1: نعم،
0: الأقصى المبارك. الواقع نعم يتغير، من يريد أن يخدع نفسه ويقول أن المسجد الأقصى بخير، أنا أقول له لا، المسجد الأقصى ليس بخير، المسجد الأقصى يعاني يعني أشد معاناة في ظل هذه
1: شكرا.
0: الأجواء وفي ظل هذا الغياب العربي والإسلامي، هناك يعني لا مبالاة إسلامية، وهذا يعطي ضوء أخضر للاحتلال ليفعل ما يفعله للأسف
1: وصلت
0: الشديد.
1: الفكرة، شكرا جزيلا لك من القدس، رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قطم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
2: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة، المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول، وتكرار مشاهد النزوح أعادت المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة، بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
1: يشهد معرض فرنبور الدولي للطيران 2026 زخما تجاريا ودفاعيا كبيرا، وبرزت تركيا بإعلان مشاريع وشراكات دفاعية عكست توجها متناميا نحو توسيع التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
3: معرض فامبرو الدولي للطيران في بريطانيا هذا العام يفرض مكانته كأحد أهم المعارض العالمية في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، فبمشاركة أكثر من 1600 شركة شكل المعرض منصة لعرض أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمحركات والطائرات المسيرة، وشهد إبرام صفقات كبرى. واحتلت الصناعات الدفاعية مساحة مهمة مع الحضور التركي أيضا من خلال إعلان شركتي بايكار وليوناردو الإيطالية بدء التشغيل الكامل لشركتهما المشتركة لتطوير وإنتاج أنظمة الطائرات غير المأهولة بعد نجاح أول اختبار حي مشترك بين المسيرة بيرقدار كوزل ألما والطائرة الإيطالية المأهولة M364 ضمن برنامج كي سوارم.
4: أصبحت تركيا قوة صاعدة في قطاع الصناعات الدفاعية، لا سيما في مجال المنصات غير المأهولة. أكثر من 40 بلداً حتى الآن طلبوا شراء منتجات من تركيا، طائرات المسيرة المسلحة التي تصنعها شركة بايكار، إلى جانب الذخائر الذكية وأنظمة الاستشعار الكهروبصرية وخدمات التدريب والدعم الفني والصيانة، وبعد نجاحها في أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا.
3: مشاركون أن الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم لا يمكن إلا أن تلقي بظلالها على المعرض هذا العام.
5: نشارك في هذا المعرض منذ سنوات طويلة، كما تعقد هنا العديد من اجتماعات الأعمال بين الشركات، وأعتقد أن الأوضاع الجيوسياسية في العالم بما في ذلك آسيا أصبحت شديدة التعقيد، ولذلك رفعت دول عديدة من ميزانيتها المتخصصة للدفاع والأمن.
3: وخلال اليومين الأولين ناهزت قيمة الصفقات المعلنة نحو 79 مليار دولار أمريكي، شملت مئات الطائرات والمحركات مع عقود بارزة لشركات بوينغ وإيرباص وغيرها، فضلا عن صفقات لشركات طيران وتأجير طائرات من مختلف أنحاء العالم.
6: رغم أن معرض فامبرو يبقى منصة لعقد صفقات الطيران التجاري، فإن نسخة هذا العام تؤكد أن الصناعات العسكرية باتت في صدارة المشهد في عالم بات ينفق أكثر على السلاح، مع تزايد التهديدات التي تطول أمن مناطق استراتيجية. وائل حجار، 3 عربي، من معرض فامبرو الدولي، جنوب شرق إنجلترا.
1: وإلى العناوين والتذكرة. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن المزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
6: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
7: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
8: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
9: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية المهبدات الاشبال
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
12: condemn the atrocities of Hamas
13: clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
14: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
15: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
15: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن المزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت وقاعدة العديري، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة. وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق

0: ناجمة عن اعتراض منظومات للدفاع الجوي لأهداف معادية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين آخرين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، وأحذر من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض للحوادث. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان، وسيريك في محافظة هرمزغان، وكرمنشاه غرب البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظة خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبنيتها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، وأكد أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحاسم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة بحسب وصفه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي سيدفع سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، وأعرب عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران لبحث التعاون الثنائي والملفات المشتركة مع مسؤولين إيرانيين والحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وفي تصريح قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون إن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي إنسيليا وليلى. وقال مصدر في الأمن البحري إن إنسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودية. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وبرر ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته. وهدد سريع بمواصلة الهجمات ضد السعودية، وأكد استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.

0: وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: بالمقابل أكدت السعودية تعرض سفينة تابعة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر دون إصابات بين الطاقم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واسع عن مصدر رسمي أن سفينة إنسيليا تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى حريق، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. فيما أظهرت بيانات الملاحة تغيير 5 ناقلات مسارها لتجنب مضيق باب المندب. ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بما سماها بالتصريحات العدائية لجماعة الحوثي ضد السعودية وبتلويحها بإغلاق مضيق باب المندب، مشيرا إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية.
2: ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميليشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية، والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
1: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد الله بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية ليومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبليسقي جنوب لبنان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برع شيت في قضاء بنت جبيل. ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي توافق في 9 أغسطس. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما توغلت آليات الاحتلال قرب دوار دولة جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وأعمال تجريف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وسعت نطاق سيطرتها في المنطقة بعد إزالة السواتر والمكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قضم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
1: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة، المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول وتكرار مشاهد النزوح عادة المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
0: بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ولمكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها.
2: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمة الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
3: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
2: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
4: في بداية هذا المؤتمر،
5: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

0: عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
1: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
0: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
2: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
0: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
3: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن الطائرة المسيرة استورا ليفانتي المطورة انطلاقا من برقدار TB3، وذلك خلال معرض للطيران في بريطانيا.
5: في خطوة تعكس توسع الشراكات الدفاعية بين تركيا وأوروبا، كشفت شركة LBA Systems المشروع المشترك بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية عن أولى منتجاتها الطائرة المسيرة أستوري ليفانتي المطورة انطلاقاً من منصة بيرقدار TB3، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا. ويأتي الإعلان مع وصول الشركة إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة في مؤشر على دخول مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين. تحمل أستوري ليفانتي مزيجاً من الخبرة التركية في تطوير المنصات غير المأهولة والتكنولوجيا الإيطالية في أنظمة الاستشعار وإدارة المهام، إذ تجمع بين هيكل بيرقدار TB3 وأنظمة ليوناردو المتقدمة، بما يمنحها قدرات أكبر على تنفيذ المهام الاستخباراتية والاستطلاعية والعمليات المتعددة المهام، مع توافقها مع متطلبات العمليات الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي. ولا يقتصر المشروع على إنتاج مسيرة جديدة، بل يمثل نموذجاً لتكامل صناعي أوروبي تركي، حيث تتولى منشآت ليوناردو إنتاج منصتي أستوري ليفانتي وكزل إلما، فيما تنفذ الأعمال المتعلقة بمنصتي TB2 وأكنجو في منشآت بايكار بإيطاليا، بما يعكس توزيعاً متبادلاً للقدرات الصناعية ونقلاً للخبرات بين الطرفين. كما تؤكد الخطوة المكانة المتنامية لشركة بايكار في سوق الصناعات الدفاعية العالمية، بعدما تحولت من مصنع محلي إلى لاعب دولي يمتلك شراكات إنتاجية وتقنية مع كبرى الشركات الأوروبية، مستفيدا من النجاحات التشغيلية لمنصات مثل بيرقدار TB2 وأكنجو وكزل إلما، وهو ما يعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية ويفتح الباب أمام عقود تصدير وشراكات جديدة. وبينما تمثل أستوري ليفانتي

0: أنت أول ثمرة عملية لشراكة بايكار وليوناردو. يرى خبراء أن المشروع يتجاوز إطلاق منصة جديدة ليؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الدفاعي بين تركيا وأوروبا في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير أنظمة الطيران غير المأهول وتوسيع أسواقها. راما مطلو، تارتا عربي.
1: أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تسومي أوليهو ريهوبروف أن القوات الروسية واصلت قصفها للمناطق الحدودية في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. وأضاف رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك ألكسندر هانغا أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على 4 مناطق باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. وأفاد بأن الهجمات ألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية دون تسجيل معلومات أولية عن قتلى أو مصابين، وأن السلطات تواصل تقييم حجم الأضرار. كما تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم روسي استمر معظم ساعات الليل مستهدفا البنية التحتية ومباني سكنية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ريساك إن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية. وأضاف أن موجة الانفجار والشظايا تسببت في تضرر عدد من السيارات المدنية ومبنى للمكاتب، كما حطمت نوافذ عدة منازل من دون تسجيل خسائر بشرية. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات روسية استهدفت سفنا في البحر الأسود. وقال عبر منصة إكس إن ما لا يقل عن 3 سفن شحن مدنية تعرضت لهجمات مؤخرا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من طواقمها، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمنع عبور السفن في الممر البحري الأوكراني في البحر الأسود في ذروة موسم الحصاد. واتهم الوزير الأوكراني موسكو بأنها تحتجز الأمن الغذائي العالمي رهينة، وطلب المجتمع الدولي بضرورة الرد على روسيا والضغط عليها لوقف هجماتها على حركة الملاحة في البحر الأسود. يشهد معرض فرنبور الدولي للطيران 2026 زخما تجاريا ودفاعيا كبيرا بعد تسجيل صفقات للطائرات والمحركات بقيمة تجاوزت 79 مليار دولار، كما برزت تركيا بإعلان مشاريع وشركات دفاعية عكست توجها متناميا نحو توسيع التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
2: معرض فرنبور الدولي للطيران في بريطانيا هذا العام يفرض مكانته كأحد أهم المعارض العالمية في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، فبمشاركة أكثر من 1600 شركة شكل المعرض منصة لعرض أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمحركات والطائرات المسيرة، وشهد إبرام صفقات كبرى. واحتلت الصناعات الدفاعية مساحة مهمة مع الحضور التركي أيضا من خلال إعلان شركتي بايكار وليوناردو الإيطالية بدء التشغيل الكامل لشركتهما المشتركة لتطوير وإنتاج أنظمة الطائرات غير المأهولة بعد نجاح أول اختبار حي مشترك بين المسيرة بيرقدار كوزل ألما والطائرة الإيطالية المأهولة M364 ضمن برنامج كي سوارم.
3: أصبحت تركيا قوة صاعدة في قطاع الصناعات الدفاعية، لا سيما في مجال المنصات غير المأهولة. أكثر من 40 بلداً حتى الآن طلبوا شراء منتجات من تركيا، طائرات المسيرة المسلحة التي تصنعها شركة بايكار، إلى جانب الذخائر الذكية وأنظمة الاستشعار الكهروبصرية وخدمات التدريب والدعم الفني والصيانة. وبعد نجاحها في أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا،
2: مشاركون أن الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم لا يمكن إلا أن تلقي بظلالها على المعرض هذا العام.
4: نشارك في هذا المعرض منذ سنوات طويلة، كما تعقد هنا العديد من اجتماعات الأعمال بين الشركات. وأعتقد أن الأوضاع الجيوسياسية في العالم بما في ذلك آسيا أصبح شديدة التعقيد، ولذلك رفع

0: عدون عديدة من ميزانيتها المتخصصة للدفاع والأمن.
1: وخلال اليومين الأولين ناهزت قيمة الصفقات المعلنة نحو 79 مليار دولار أمريكي، شملت مئات الطائرات والمحركات مع عقود بارزة لشركات بوينغ وإيرباص وغيرها، فضلاً عن صفقات لشركات طيران وتأجير طائرات من مختلف أنحاء العالم.
2: رغم أن معرض فامبرو يبقى منصة لعقد صفقات الطيران التجاري، فإن نسخة هذا العام تؤكد أن الصناعات العسكرية باتت في صدارة المشهد في عالم بات ينفق أكثر على السلاح، مع تزايد التهديدات التي تطول أمن مناطق استراتيجية. وائل حجار، ثلاثة عربي، من معرض فامبرو الدولي، جنوب شرق إنجلترا.
3: نهاية النشرة وتفكيرهم بالعناوين. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر ويتوعدون بشن المزيد من الهجمات في باب المندب. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية. من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيرتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطينيي الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
2: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: بالموت يا اخنا.
4: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم عودة أزمة الوقود إلى الضفة الغربية وصفوف طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة. وزير النقل التركي يبحث مع المسؤولين في بغداد مراحل إنجاز طريق التنمية.

0: تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة أزمة متفاقمة جراء نقص المشتقات النفطية في محطات الوقود، ويمتد تأثير الأزمة معيشيا خصوصا على قطاعات النقل والإنتاج وحركة الأسواق، مع تشديد إسرائيل حصارها وإجراءاتها التعسفية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني.
1: تصطف طوابير المركبات أمام محطات الوقود أملاً في التزود بحاجتها، لكن دون ما جدوى. ففي مختلف مناطق الضفة الغربية تطل أزمة الوقود برأسها مجدداً. إقبال كثيف يتكرر كلما اضطرب وصول كميات المحروقات الواردة إلى الأسواق الفلسطينية. ورغم تأكيدات هيئة البترول استمرار التوريد بواقع 3 ملايين لتر يوميا، فإن الفلسطينيين يجبرون على الانتظار ساعات طويلة أمام محطات البنزين والسولار التي أغلق بعضها.
2: يعني والله أزمة خونقة، مش أزمة طبيعية ولا ورد ولا مرقت علينا ولا شفناها. يعني 43 سنة عمره ما مرق علينا إشي زي هذا اللي شفناه الأيام هاي. يعني سيارة 3 أيام بالشارع مرمية بالشرفة وهي مرمية فيش فيها بنزين. اليوم عشان أنا بدي أخد ألحق عبي بنزين أجيت هنا ولسه البنزين ضايله 3 ساعات لـ4 ساعات لما يوصل ولسه مش أكيد.
3: يعني رحت على 5 محطات قبل ما جيت هون، إشي قريب من بيتي، ولكن قالوا لي روحي على الهدى. صرت أفتش وين في هدى، عيني جيت على الهدى فيش عندي غير 47 كيلو باقيين، بقدرش أجازف أكتر، مش عارف شو أعمل. بدي أي إشي أي كمية أقدر أطلع عن الحاجز.
1: تعتمد السلطة على توريد الوقود من إسرائيل، وبحسب محللين ماليين فإن أبرز العوامل المؤثرة في أزمة المحروقات تتمثل في فائض الشيكل في البنوك، إلى جانب تحديات لوجستية مرتبطة بالحرب الإقليمية وعدم وجود مخزون استراتيجي. ويصل استهلاك الضفة الغربية من المحروقات إلى نحو 90 مليون لتر شهريا، غالبيتها من السولار.
4: الاعتماد على المورد الإسرائيلي الذي دائما يعطي الأولوية للسوق الداخلي له، هذه يعني يسبب مشكلة. كما تعلم يعني نحن منذ شهر شباط في حالة يعني الاضطرابات في الوضع الإقليمي.
1: تداعيات الأزمة لا تتوقف عند حركة المركبات، إذ ينعكس نقص الوقود وارتفاع أسعاره على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية في ظل تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين واستمرار أزمة الرواتب. وتعد أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية من بين الأعلى عالميا بسبب الضرائب المفروضة عليها، وفي مقدمتها ضريبة تسمى البلو وضريبة القيمة المضافة.
5: يؤكد تكرار نقص الوقود ونفاد كمياته عن وجود أزمة خانقة في الضفة الغربية، بالرغم من تأكيدات هيئة البترول عن جهودها المتواصلة لحل الأزمة، إلا أنها تعود بين حين وآخر. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: للنقاش معنا من رام الله الخبير الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس. أهلا بكم دكتور ثابت. بداية وقبل سؤالكم عن أسباب أزمة الوقود، نريد أن نفهم الآلية المالية والإجرائية الفلسطينية لاستيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي.
6: نعم، تحياتي إلى كل المستمعين وللمشاهدين. الآن آلية نقل الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني تتم كالتالي. هناك هيئة تسمى هيئة البترول التي تندرج تحت إطار وزارة المالية. هذه الهيئة تقوم بعمل عطاءات سنوية لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالوقود. الآن يوجد لدى الجانب الإسرائيلي شركتين كبيرتين رئيسيتين يتقدموا لهذا العطاء نظرا للمبالغ الضخمة من هذا العطاء. الآن بعد ذلك يتم تنسيق التوريد اليومي من قبل الجانب الإسرائيلي أو من قبل تلك الشركات إلى المستودعات الموجودة لدى الشركات الفلسطينية.

0: الآن بعد ذلك يتم نقل المخزون من المستودعات الرئيسية إلى شركات التي تبيع للمواطنين. الآن بعد ذلك تقوم تلك الشركات بالدفع من خلال سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بتحويل الأموال للجانب الإسرائيلي. بعد ذلك يتم توزيع تلك المحروقات من الشركات لصالح المواطنين.
1: إلى أي مدى تتداخل دكتور ثابت الأسباب المالية والأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني مع القيود الإسرائيلية على كميات الوقود الواردة إلى الضفة الغربية؟
0: هناك تداخل مباشر ما بين الجوانب المالية والجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. الآن عندما تقوم إسرائيل بالتوريد اليومي إلى مناطق السلطة الفلسطينية قرابة 3 مليون لتر يوميا، ومنذ سنوات تقوم إسرائيل بتوريد هذه الكمية. الآن لماذا الآن تتوقف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بعدم ضخ المحروقات لصالح السلطة الفلسطينية؟ لماذا يوم الأربعاء والخميس لم تقم بضخ سوى نصف الكمية؟ لماذا توقفت يوم السبت عن الضخ بشكل كامل؟ إذن هنا نربط ما بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب المالي. الآن إذا كانت المورد الإسرائيلي يريد أن يتلقى قيمة بضاعته والبنوك الإسرائيلية تمتنع عن استقبال المال تحت ذريعة أن الجانب الفلسطيني سيقوم بعمل حوالات نقدية، إذن إسرائيل كونها تقوم بوضع التشريعات وتقوم بوضع المعيقات الاقتصادية والسياسية بوجه السوق الفلسطيني كنوع من العقوبة السياسية والاقتصادية والنقدية. الآن النقد موجود، النقد متوفر لدفع الاستحقاقات المالية، ولكن البنوك الإسرائيلية بإعاز من وزارة المالية تمتنع عن استقبال النقد، وبالتالي لم يكن بمقدور تلك الشركات المزودة لصالح السلطة الفلسطينية ولشركات المحروقات أن تقوم باستقبال الكميات. الآن لاحظ قبل المقابلة بحثت في جانب مهم، هل إسرائيل تعاني من أزمة محروقات؟ كانت الإجابة لا. إذن أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة سياسية إسرائيلية مختلقة، الهدف منها خنق الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بالاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان.
1: إلى أي حد يعكس لجوء الحكومة الفلسطينية إلى استخدام جزء من أموال شركات بيع الوقود لتغطية نفقاتها الطارئة؟ إلى أي مدى يعكس ذلك عمق الأزمة المالية الفلسطينية، وكيف يؤثر في أزمة توفير الوقود؟
0: الآن السلطة الفلسطينية تلعب الدور المحوري فيما يتعلق بهيئة البترول الفلسطينية التي تقوم بالشراء المباشر من الجانب الإسرائيلي وتقوم بتحويل المدفوعات من قبلها لصالح الشركات الإسرائيلية. الآن السلطة الفلسطينية هي دور الوسيط ما بين محطات الوقود من جانب وما بين الشركات الإسرائيلية من جانب آخر، كون هيئة البترول تتبع لوزارة المالية. ولكن هل السلطة الفلسطينية تستغل تلك الأموال؟ بتقديري لا، ولكن في الفترة الأخيرة قامت بتأجيل بعض المدفوعات لأنه هناك ما يسمى بضريبة البلو يقوم الجانب الإسرائيلي بفرضها على السوق الفلسطيني لكي يحافظ على مستوى الأسعار ما بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي من جانب آخر. ضريبة البلو ترتبط بالمقاصة. إذا لاحظ ومنذ تقريبا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمتنع إسرائيل عن توريد المقاصة لصالح السلطة الفلسطينية. إذا نحن نتحدث عن عملية سياسية مركبة، الهدف منها إضعاف السوق الفلسطيني وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
1: دكتور ثابت، هل من الممكن أن تفكر السلطة بإعادة النظر في آلية التسعير للمشتقات النفطية والتي تبيع بموجبها الوقود لشركات ومحطات التوزيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية؟
0: ممتاز، هذا سؤال في غاية الأهمية. كان لنا عدة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين حول هذا الموضوع، وكانت الإجابة كالتالي: حسب البيانات المالية الفلسطينية هناك دعم من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم المحروقات الفلسطينية، المحروقات التي تورد لصالح المواطنين، حيث أن الحكومة الفلسطينية هي من يسعر بشكل شهري المحروقات لصالح المستهلك. الآن لاحظ أستاذ الكريم، إذا عملنا مقارنة سعرية ما بين السعر لدى الجانب الإسرائيلي والسعر لدى مناطق السلطة الفلسطينية، نجد دائما

0: والوقود عفوا.
1: ممتاز ممتاز، هذا السؤال المهم والسؤال المحوري. أستاذ الكريم، كان هناك جلسة في البارحة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وكان هناك قرار من قبل الحكومة الفلسطينية يتعلق بإنشاء الشركة الفلسطينية لنقل المحروقات. الآن هذه الشركة هي إحدى الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تطفو إلى السطح خلال الفترة القادمة. هذا أولا. ثانيا، كان هناك جهود للحكومات السابقة بالتوجه نحو دول الجوار وخاصة العراق أو الأردن بهدف استيراد مشتقات البترول ومشتقات النفط، تحديدا السولر والبنزين، بهدف تغطية الحاجة الفلسطينية. ولكن كان هناك معيقات في جانبين مهمين. الجانب الأول، اتفاقية باريس الاقتصادية قيدت الحكومة الفلسطينية بمواصفات محددة يمكن استيرادها من دول الجوار تتوافق مع المحروقات الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يوجد أي محروقات في دول الجوار تتوافق مع المواصفات الإسرائيلية سوى المحروقات التي كانت يمكن أن يتم الحديث عنها لدى دولة العراق الشقيق. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، موضوع التكلفة. عندما تم دراسة التكلفة تبين أن التكلفة التي يمكن أن يتم الاستيراد بها من دول الجوار أعلى بكثير من التكلفة التي يمكن استيرادها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ما زال هناك محاولات. ولكن دعني أعود إلى الشركة الفلسطينية أو الشركة التي يمكن أن تنشأ من قبل السلطة الفلسطينية لدعم قطاع المحروقات. إذا نشأت هذه الشركة، بتقديري يمكن أن نتحدث عن قرار استراتيجي فلسطيني بالانفكاك التدريجي فيما يتعلق بالمحروقات، بالرغم من أن سيبقى هناك مورد إسرائيلي، إلا أن الشركة لديها خيارات أوسع من الخيارات المتاحة الآن لهيئة البترول الفلسطينية.
0: الدكتور ثابت أبو الروس الخبير الاقتصادي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات تركية عراقية لتسريع إنجاز طريق التنمية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بعد إكمال كافة المتطلبات. وقال الوزير إنه لمس خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي ببغداد حماساً كبيراً وجدية عالية، لافتاً إلى قرب توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين نهاية الشهر الجاري.
1: مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما يشهده من قصف متبادل يهدد سلاسل الإمداد العالمية وممرات التجارة التقليدية، تتسارع خطى الحراك الدبلوماسي بين بغداد وأنقرة لإيجاد بدائل مستقرة. أحدث هذه التحركات تمثلت بزيارة وزير النقل والبنية التحتية التركي إلى بغداد ولقائه مسؤولين عراقيين أبرزهم رئيس الحكومة علي الزيدي لبحث مشروع طريق التنمية والربط الاستراتيجي، وزيارة الزيدي المرتقبة إلى تركيا.
2: أجرينا مع وزير النقل حديثا مفصلا، ثم بحثنا مع رئيس الحكومة عددا من المشاريع، على سيما طريق التنمية المطروح على جدول الأعمال، وقد لمسنا الحماس الذي يبديه تجاه هذا المشروع.
1: يمثل مشروع طريق التنمية الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار شريانا اقتصاديا بالغ الأهمية، يربط التجارة بين قارتي آسيا وأوروبا من خلال ممر بري يبدأ من ميناء الفاو في البصرة جنوبا مرورا بالأراضي التركية ووصولا إلى قلب أوروبا شمالا. كما يمثل الممر مسارا لخطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط والغاز وشبكات الاتصالات.
3: متوقع أن طريق التنمية بعد إكمال المرحلة الأولى ودخول المرحلة الثانية أنه راح يخلق لنا عشرات آلاف الفرص على الطريق، فضلا عن الإمكانية بناء مجمعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل محافظة وما تمتلكه من موارد. يعني البرنامج لهذا الطريق برنامج مهم، فضلا عن أنه يربط الشرق بالغرب ويقصر الطريق، يعني طريق النقل، من 10 أيام إلى أسبوعين عن طريق قناة السويس.
1: وكان العراق أعلن إنجاز الأرصفة والبنى التحتية لميناء الفاو الكبير الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع، إلى جانب النفق المغمور الذي يربط الميناء بمسار طريق التنمية بطول 2444 مترا وبعمق 28 مترا تحت سطح الماء.
4: بحسب الدراسة الرسمية للمشروع، من المؤمل أن يوفر طريق التنمية نحو 1,600,000 فرصة عمل جديدة خلال مراحل تنفيذه وتشغيله، إلى جانب قدرته على جذب استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي إسلام ميمش. أهلا بكم سيد إسلام. إذن وزير النقل التركي في بغداد بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لوزير النفط التركي أيضا، في أي سياق اقتصادي يمكن فهم تنامي الحراك بين أنقرة وبغداد؟
5: سيد الوزير إلى بغداد، ولا سيما في الأوضاع الجيوسياسية القائمة التي زادت فيها مخاطر الحرب، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز من حالة غامضة ومجهولة المصير، زيارة تأتي مهمة لأجل البلدين، ليس في البعد الاقتصادي وحسب بل من البعد الاستراتيجي والجيوسياسي. هي زيارة تحمل معنى مهم للبلدين وأن الدولتين، هذه الزيارة الدولتان يعملان للعمل على مشروعات خارج القوالب. 17 مليار دولار هو ميزانية المشروع أساسا، وكل البنى التحتية قد أنشئت. وفيما يخص جانب التمويل، ستكون هنالك أعمال بهذا الشأن أيضا. وفقا لتصريح السيد الوزير، فإنه حتى نهاية هذا العام ستبدأ الأعمال الأولى، وضع حجر الأساس سيبدأ هذا العام بحسب تصريح الوزير. بالطبع الآن، ولا سيما مع زيادة التوترات بين أمريكا وإيران ومضيق هرمز، إذ بات موضوعا للنقاش من منظور استراتيجي، فإن العراق من حيث تصدير النفط لإذهاب المشكلات المتعلقة بالتصدير، فإن هذا التعاون الذي سيقوم به العراق مع تركيا سيكون أكثر ما يكون مجديا لهم هم للعراق من جانب اقتصادي. طبعا تركيا هنا ببعد مهم سيكون لها تأثير على أوروبا أيضا، لكن فيما يخص توفير فرص العمل فإن الإسهام مهما، وتحديد وتقليل مدة الوصول والتوصيل الطاقة ستسهل أمور الدولتين.
0: أستاذ إسلام، مع عودة مشروع إحياء خط الحجاز الواصل من تركيا والسعودية عبورا بسوريا والأردن إلى الواجهة هنا

0: هناك من اعتقد بأن مشروع طريق التنمية جرى تأجيله، لكن الحديث عن طريق التنمية عاد وبقوة على لسان المسؤولين الأتراك والعراقيين. إلى أين وصلت المناقشات بشأن هذا المشروع؟
1: حاليا هذه المباحثات تجري بشكل مغلق على وسائل الإعلام لإنشاء البنى التحتية وأرضية قانونية وفنية، لكن ما لم تبرز مشكلة من الجانب الجيوسياسي من جانب السياسة الخارجية فإنه حتى نهاية هذا العام يخطط للبدء في أعمال المشروع الأولى ووضع حجر الأساس هذا العام، والسيد الوزير أكد هذا أيضا إلى يومنا هذا، فإن عديدا من المعلومات المضللة ربما تنولت، لكن حاليا تركيا وبشكل مستقر إذ تعمل لإنشاء هذا المشروع وهذه الاتفاقيات القيام بها بشكل مستقر يظهر أن الطرفين راغبين ولديهما إرادة لإتمام هذا المشروع، ورأيي الشخصي وتوقعي أنه حتى نهاية هذا العام فإن هذا المشروع سيتم وضع حجر الأساس. أرى أن هذا احتمال قوي.
0: وزير النقل أورال أوغلو أشار إلى وجود مقترحات عراقية بشأن تمويل المشروع، برأيكم ما هي آلية التمويل المثالية للمشروع والتي قد يتفق عليها الطرفان؟
1: بالطبع هذه معلومة لم تذكر ولم يصرح عنها لرأي العام، لكن مقترحات عديدة من المتوقع أن تتواصل لقاءات ومباحثات بين البلدين بناء على هذا، قد تكون أنظمة تمويلية خاصة أو بدعم تمويلي، لكن باعتبار النتيجة فإن كلا الدولتين بشكل ما سيقومان بهذا بشكل مناسب لميزانيتهما، لكن حاليا الظروف القائمة في المشهد القائم فإنه فيما يخص التمويل فإنه لم يتم الوصول إلى مرحلة واضحة حتى الآن. أنا أرى أن هذه المرحلة ستتواصل لكن في الأشهر المقبلة سيعلن عنها بشكل واضح.
0: الحديث عن فوائد كبيرة وحقيقية سيجنيها البلدان من مشروع طريق التنمية، ما الذي تتوقع تركيا تحقيقه من خلال هذا المشروع؟
1: الشرق والغرب ولا سيما بعد التوترات الجيوسياسية القائمة فإن التواصل كون تركيا مركزا تجاريا تركيا لديها قوة أساسا بعد التوترات الأخيرة لا سيما، لكن مع الخطر الذي جلبته الأزمة في مضيق هرمز فإن هذا أعاد إحياء الفكرة وساق العراق إلى البحث عن طريق جديدة أيضا، ولا سيما العلاقات التجارية الإيجابية القائمة منذ سنوات بين العراق وتركيا، العراق رأى جانبها الإيجابية ومن جانب إداري فإنه قد رأينا مشاهد عديدة قد تعاش، لكن الآن العراق من منظورها أن تدعم هذا وتصدر نفطها بنفسها، هذا يجعل تركيا الدولة الأكثر موثوقية بها من خلال العراق وسوريا للتوصيل إلى أوروبا، فإن تركيا دولة حليفة وحليف يوثق به في هذا الإطار، ومن ثم فإن تركيا من حيث المنطقة ومن حيث التوقيت ومن حيث الضمانات فإن واحدة من أقوى الخيارات، وإذا نظرنا اليوم فإن إسرائيل تبحث عن عديد من الحلفاء نرى هذا بشكل واضح لتكون خطا للتوصيل والتصدير إلى أوروبا، لكن حاليا إقليميا فإن العراق وتركيا والتجارة والتعاون الذي قام به إلى يومنا هذا والمشروعات المشتركة التي عمل معها يشكلان يظهران أن هذا أمر سيتواصل، لكن كلا الدولتين بشكل جاد فإنهما من حيث التوقيت ومن حيث توفير فرص العمل ومن حيث تصدير البترول تحديدا هذه إيجابيات كبيرة ستجلب على البلدين.
0: في هذا الجانب تحديدا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا والعراق في المجال النفطي خصوصا مع بروز أهمية خط جيهان كركوك؟
1: يعني العراق فيما يخص جانب البترول فإن ارتباطها بمضيق هرمز سيكون قد قل بهذا الاعتبار، طبعا من حيث كون العراق وتركيا في جانب واحد ويعملان معا هذا يعني أن الدولتين من جانب الارتباط بالخارج سيشكل لهما عوامل إيجابية كثيرة من حيث الأرقام، إذا نظرنا فإن أرقام كبيرة يتحدث عنها، لكن التطورات اليوم إذا ما نظرنا إليها فإنه يتم الحديث عن ديمو قبل حجم القيمة، وقيمة الربح الديمومة والاستدامة هي عامل مهم وسيكون محددا ومؤثرا أكثر. بالطبع خط كيركوك جيهان والخطوط البديلة الأخرى إذا نظرنا إليها فإن العراق اليوم نجد أنه بات يحتاج إلى خط نقل كما لم يحتاج من قبل كما لم يكن من قبل، وتركيا ما بذلت من جهود في هذا الإطار لم يكن بالجهد ألقي ولم يكن من فراغ، كلا الدولتين يعملان من فيما يخص توفير خط بديل وخط مستدام.
0: إذن أستاذ إسلام يبدو أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء

0: العراقي إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان ستشهد زخما اقتصاديا، برأيكم هل من المتوقع أن تشهد هذه الزيارة وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع طريق التنمية بشكل رسمي وغير ذلك من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربما ستعقد بين البلدين؟
1: السيد الوزير، زيارة السيد الوزير الحالية هذه كانت لتكميل الجانب الفني، وهذه مسائل كثيرة تم الحديث عنها، وهذا يظهر أن كثير من الأمور قد أتمت في ما يخص مراحل هذا المشروع من جوانب قانونية وحقوقية وفنية. كثير من الأمور قد اتضحت، هذا مشروع كبير، وهذا يعني أنه في فترة قريبة هذه مسألة ستفتح للرقابة العامة والميزات الفنية ستعلن عنها. وفيما يخص التمويل، عندما يتم رفع كل حالة الغموض فإن السيد رئيس جمهوريتنا والإدارة العراقية سيعلنان رسائل للرأي العام. هذه الرسائل أنا أرتقبها قريبا، أرى أنها ستكون قبل حلول نهاية هذا العام، ستتضح تفاصيل أكثر نتيجة لهذه الأعمال الفنية التي تتواصل منذ وقت طويل وجهود كبيرة، جهود مكثفة زخمة شهدتها هذه المرحلة. وأنا أرى أنه قد وصلنا نهاية هذه المراحل ليعلن عن النتائج، والسيد رئيس جمهوريتنا قد أعلن في قمة الناتو أيضا. وإذا ما نظرنا إلى من زاروه من القادة الأوروبي نرى أن هذه مشروعات يجري التناول عنها وما يمكن الحديث وما يمكن عمله إزاءها.
0: من إسطنبول الخبير الاقتصادي السيد إسلام ممش، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت وفي قاعدة العديري، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف

0: معادية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوب مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، وحذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض للحوادث. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان وسيريك في محافظة هرمزغان وكرمنشاه غربي البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر شلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظة خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ تشلامشة الحدودية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران سترد بالمثل على أي استهداف لبنيتها التحتية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين، مؤكدا أن أي اعتداء على إيران بما في ذلك بنيتها التحتية سيقابل برد قوي وحازم، وأن جميع المشاركين في أي هجوم سيعدون أهدافا مشروعة بحسب وصفه. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير أهلا بك. المزيد من التصعيد بين الجانبين الأمريكي والإيراني، تصعيد ميداني وكذلك التصعيد في التصريحات، ماذا لديك في تطورات المشهد؟
1: نعم ريهام، في ساعات نهار هذا اليوم عادت الغارات الأمريكية على المدن الساحلية الإيرانية في جنوب البلاد. نتحدث عن مدينة كونارك المطلة على خليج عمان في محافظة سيستان وبلوشستان. حاكم هذه المدينة تحدث عن عدة انفجارات وقعت في هذه المدينة، بالإضافة إلى مدينة دشتي في جنوب البلاد والمطلة على المياه الخليجية. تحدث المسؤول في هذه المدينة عن وقوع 3 انفجارات في مدينة دشتي في ساعات نهار هذا اليوم، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية التي طالت المدن الإيرانية في ساعات فجر هذا اليوم، وقد انضمت عدد من المدن الإيرانية إلى قائمة الأهداف الأمريكية. نتحدث عن مدينة إسلام آباد في كرمانشاه في غرب البلاد تقصف للمرة الأولى، بالإضافة إلى مدينة رامشير في خوزستان جنوب غرب البلاد أيضا تقصف للمرة الأولى. بالنسبة لآخر التطورات في منفذ شلمشة الحدودي والذي استهدف في ساعات فجر هذا اليوم، ارتفع عدد القتلى إلى 3 بالإضافة إلى 10 مصابين في هذا المنفذ ما بين إيران والعراق. كذلك دعيني أشير إلى بحسب ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية منذ 7 تموز حتى الآن ريهام، قامت إيران باستهداف 16 سفينة تجارية في هرمز.

0: وبيانات الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن المضيق وتحت سيطرة بحرية الحرس الثوري الإيراني، ولا تسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كذلك كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة التي تم تجميدها خلال الصراع القائم ما بين إيران والولايات المتحدة، يقول بأن لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران النفط، وهذا ما يشير إلى إغلاق المضيق بحسب الرواية الإيرانية وعدم السماح بعبور ناقلات النفط. في ساعات فجر هذا اليوم كان هناك بيان للحرس الثوري يتحدث عن وقوع انفجار في إحدى ناقلات النفط التي أرادت العبور من مضيق هرمز عبر ممرات غير آمنة، كما جاء بيان الحرس الثوري الإيراني. اللافت ريهام، منذ أسبوع بيانات الحرس الثوري الإيراني لا تتحدث عن استهداف السفن، هي تتحدث عن وقوع انفجارات في السفن التجارية والناقلات التي تريد أن تعبر هذا المضيق، بمعنى أنه ربما هذه السفن هي تصطدم بالألغام البحرية التي زرعتها طهران في الممرات الدولية الواقعة في وسط هذا المضيق، أو حتى في الممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية. يمكن أيضا أن نشير إلى حصيلة القتلى وفقا لبيان للصحة الإيرانية، قبل يوم كان يتحدث عن أكثر من 53 قتيل بالإضافة إلى 600 مصاب جراء القصف والضربات الأمريكية التي طالت 20 محافظة إيرانية منذ 8 تموز وحتى الآن. بالنسبة للمسيرات الأمريكية التي أسقطت هنا في الأجواء الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاط 17 مسيرة أمريكية في الأجواء الإيرانية. معظم هذه المسيرات أسقطت في الأجواء الغربية والجنوبية من البلاد. الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني كان له بيان يتحدث عن هجوم بالمسيرات الانتحارية من طراز آرش باتجاه الكويت والقواعد الأمريكية في الكويت، كما جاء في البيان، بالإضافة إلى المقرات الأمريكية في الأردن.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جعفر. التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في طهران في مستهل لزيارته إلى إيران لتستمر ليومين. وفي تصريح له قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقال الحوثيون إن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي إنسيليا وليلى. وقال مصدر في الأمن البحري إن إنسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جازان السعودي. هذا وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وبرر ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته. وهدد سريع بمواصلة الهجمات ضد السعودية وأكد استمرار العمليات البحرية وفرض ما وصفه بسياسة الحصار بالحصار.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
1: بالمقابل أكدت السعودية تعرض السفينة لشركة محلية للاستهداف في البحر الأحمر دون إصابات بين الطاقم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر رسمي أن سفينة إنسيليا تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد سلامة جميع أفراد الطاقم، فيما أظهرت بيانات

0: الملاحة تغيير 5 ناقلات لمسارها لتجنب مضيق باب المندب. ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بما سماها بالتصريحات العدائية لجماعة الحوثي ضد السعودية وبتلويحها بإغلاق مضيق باب المندب، وأشار إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية.
1: ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميليشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
0: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي، وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية ليومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار، وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبل السقي جنوب لبنان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم أكثر من 2000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2300 مستوطن يتقدمهم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل التي توافق في 9 أغسطس. هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، وأكدت أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: المسجد الأقصى ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بالقدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير وأعضاء في الكنيسة ومستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وعن إصابة آخرين. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قضم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في قطاع غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
1: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة. المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول. وتكرار مشاهد النزوح عادت المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
0: بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ولمكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها.
2: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمة الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
3: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
2: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تي ري تي عربي.
0: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك

0: سياسياً عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
1: بداية هذا المؤتمر
2: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعدها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
3: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
2: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
4: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
2: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
5: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: يشهد معرض فرنبور الدولي للطيران 2026 زخما تجاريا ودفاعيا كبيرا بعد تسجيل صفقات للطائرات والمحركات بقيمة تجاوزت 79 مليار دولار، كما برزت تركيا بإعلان مشاريع وشراكات دفاعية عكست توجها متناميا نحو توسيع التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
6: معرض فرنبور الدولي للطيران في بريطانيا هذا العام يفرض مكانته كأحد أهم المعارض العالمية في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، فبمشاركة أكثر من 1600 شركة شكل المعرض منصة لعرض أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمحركات والطائرات المسيرة، وشهد إبرام صفقات كبرى. واحتلت الصناعات الدفاعية مساحة مهمة مع الحضور التركي أيضا من خلال إعلان شركتي بايكار وليوناردو الإيطالية بدء التشغيل الكامل لشركتهما المشتركة لتطوير وإنتاج أنظمة الطائرات غير المأهولة بعد نجاح أول اختبار حي مشترك بين المسيرة بيرقدار كوزل ألما والطائرة الإيطالية المأهولة M364 ضمن برنامج كي سوارم.
7: أصبحت تركيا قوة صاعدة في قطاع الصناعة الدفاعية، لا سيما في مجال المنصات غير المأهولة. أكثر من 40 بلداً حتى الآن طلبوا شراء منتجات من تركيا، طائرات المسيرة المسلحة التي تصنعها شركة بايكار، إلى جانب الذخائر الذكية وأنظمة الاستشعار الكهروبصرية وخدمات التدريب والدعم الفني والصيانة، وبعد نجاحها في أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا.
6: مشاركون أن الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم لا يمكن إلا أن تلقي بظلالها على المعرض هذا العام.
8: نشارك في هذا المعرض منذ سنة

0: خدمات طويلة، كما تعقد هنا العديد من اجتماعات الأعمال بين الشركات. وأعتقد أن الأوضاع الجيوسياسية في العالم بما في ذلك آسيا أصبحت شديدة التعقيد، ولذلك رفعت دول عديدة من ميزانيتها المتخصصة للدفاع والأمن.
1: وخلال اليومين الأولين ناهزت قيمة الصفقات المعلنة نحو 79 مليار دولار أمريكي، شملت مئات الطائرات والمحركات مع عقود بارزة لشركات بوينغ وإيرباص وغيرها، فضلا عن صفقات لشركات طيران وتأجير طائرات من مختلف أنحاء العالم.
2: رغم أن معرض فامبرو يبقى منصة لعقد صفقات الطيران التجاري، فإن نسخة هذا العام تؤكد أن الصناعات العسكرية باتت في صدارة المشهد في عالم بات ينفق أكثر على السلاح، مع تزايد التهديدات التي تطول أمن مناطق استراتيجية. وائل الحجار، 3 عربي، من معرض فامبرو الدولي، جنوب شرق إنجلترا.
3: نهاية النشرة وإلى العناوين. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. بعد استهداف الحوثيين لناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة لتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: وهذا الطريق المقدس الذي ترونه، وهو في الحقيقة مكان استثنائي جداً. نحن الآن في أقصى جنوب إيونيا. عندما نقول إيونيا، فإننا نقصد الجزء الواقع اليوم بين نهر إيديز في إيجي، أي هرمس القديمة، وبين نهر مندريس في أيدن. نحن الآن في جنوب هذه المنطقة، بالتحديد على هذا الطريق الذي يدعى بالطريق المقدس. يمتد هذا الطريق على طول 17 كيلومتراً، وفي نهايته يقع معبد أبولو في ديدوما، أحد أهم الأماكن المقدسة لمدينة ميليتوس القديمة. في الواقع بني هذا الطريق بعد إنشاء معبد أبولو، وكان الميليتيسيون يسلكون عادة الطريق البحري حتى ميناء بانورموس، ومن هناك يوجد طريق مقدس آخر غير هذا الطريق للوصول إلى المعبد. ولكن اعتباراً من القرن السابع أو السادس قبل الميلاد، أنشئ هذا الطريق لاستخدامه غالباً حين يكون البحر هائجاً أو الطقس عاصفاً، وهو يبدأ من ميليتوس ويمتد بطولاً يصل إلى نحو 17 كيلومتراً وصولاً إلى معبد أبولو. استخدم هذا الطريق لقرون واتخذ شكله الحالي في عصر الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان خلال القرن الثاني للميلاد، حيث بنيت عليه العديد من الغرف وشيد بجانبه حمام، وجرت توسعته حينها نظراً لازدياد أعداد سالكيه. لكن ولأن جزءاً منه يقع اليوم تحت مدينة ديدوم، وأقصد هنا المدينة الجديدة، لذا ما زالت النقطة التي يصل فيها الطريق للمعبد غير معروفة، حيث سنحاول تعريفكم على معبد أبولو في ديدوم.
1: بدأت أعمال التنقيب على الطريق المقدس في ديدوما عام 1856 على يد البريطاني تشارلز نيوتن، ونقلت تماثيل البرانكيت والأسود التي عثر عليها إلى إنجلترا. بدأ علماء الآثار الألمان أبحاثهم عام 1905، والتي تحولت منذ عام 62 لحفريات منهجية. يقول هيرودوت إن لميليتوس التي أسسها الإيونيون مدينتان مقدستان، أولهما بنيت في أسوس للإلهة أثينا، أما الثانية فقد بنيت في ديدوما للإله أبولو. ديدوما على الأخص اشتهرت عبر العصور القديمة بأنها مدينة التنبؤ ورؤية المستقبل والاطلاع على الغيب. صمم المعبد في جميع مراحله ليكون بناءً بلا سقف. يقع معبد أبولو قرب المنطقة المعروفة اليوم باسم ييني حصار، في موقع منخفض لا يلفت الأنظار، وقد اختير ذلك المكان في العصور القديمة لأنه يجاور ينبوعاً يعد مقدساً، وكذلك لوجود أشجار الغار على الأرجح. يذكر هيرودوت أن ديدم عرفت في العصور القديمة باسم برانكيداي، وهذه التسمية أطلقت عليها تيمناً ببرانكوس رئيس كهنة معبد أبولو في ديدوما. اسم برانكوس مشتق من اللغة الكارية. تماثيل البرانكيت المصطفة على جانبي الطريق المقدس بين ميليتوس وديدوما ترمز إلى رهبان المعبد وكهنته.
0: بالفعل معبد أبولو في ديدوما يعد واحداً من أكبر وأضخم المشاريع التي شهدها القرن الرابع قبل الميلاد، ليس على مستوى الأناضول وحسب، بل يمكن القول على الإطلاق. ولا شك في أن ذلك كان سبباً أساسياً في عدم اكتمال بنائه قط. لهذا المعبد قصة طويلة وشيقة عرجنا عليها في حلقاتنا السابقة. فالمعابد اليونانية والرومانية هي في الواقع كبعض الكنائس الأرثوذكسية والمساجد، تبنى تبعاً لقواعد معينة، أي لا يستطيع أحد تشييد معبد كما يحلو له دون اتباع القواعد. لكن معبد أبولو في ديديما، سواء من حيث تخطيطه ووظيفته البنيوية، أو حتى من حيث كونه مركزاً للكهانة في ذلك الوقت، نجد أنه يتمتع بخصائص فريدة للغاية تميزه عن غيره. فبعض تلك الخصائص المميزة غير موجودة

0: في أي معبد آخر. بحسب ما نعرفه، استوطن الإنسان في هذه المنطقة منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير، ويعود تاريخ معبد أبولو هنا بصفته مركزاً شهيراً للنبوءات للقرن السابع قبل الميلاد بحسب المصادر تقريباً. والآن هيا لننطلق معاً ونعاين هذا الصرح الضخم عن كثب. وصل الأيونيون لسواحل الأناضول الغربية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بحسب المصادر التاريخية، فارين من شبه جزيرة مورا جنوبي اليونان القارية بعد أن احتلها الدوريون في ذلك الوقت. لكنهم لم يأتوا إلى أرض أو دولة خالية من السكان، بل كانت المنطقة مأهولة. وبحسب النصوص الحثية كان يوجد في هذه المنطقة مملكة أرزاوا، وبالطبع اختلط سكانها بالوافدين الجدد، لكن نحن نعرف أنهم جاءوا من اليونان، أي من اليونان القارية اليوم، من لغتهم، فهم حملوا للأناضول لغاتهم الأيونية التي كانوا يتحدثون بها، لكنهم اختلطوا بالشعوب اللوفية المحلية. كلمة ديدوما على سبيل المثال ليست يونانية، بل هي كلمة من أصل لوفي، مثلها مثل مدينة إيديوما في كاريا أو سيدوما في ليديا. بعض العلماء ربطوا بين كلمة ديديمي باليونانية القديمة والتي تعني توأم واسم مدينة ديديما، فربطوا بين الكلمتين، إلا أن هذا التشابه هو من قبيل الصدفة وحسب، فالكلمة من الناحية اللغوية ذات أصل لوفي، فالربط بين كلمة ديديمي اليونانية والمدينة يقدم تفسيراً منطقياً، لأن أبولو وأرتميس هما شقيقان توأمان، وكما يوجد هنا معبد لأبولو، هناك في المنطقة المجاورة موقع مقدس لأرتميس، وهذا يدعم الفرضية. لكن وكما قلت، هو مجرد تصادف عشوائي ليس إلا.
1: أقدم قطعة أثرية اكتشفت في منطقة معبد أبولو في ديدوما هي إناء ميكاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. أما قطع الخزف لبروتو جيومتري شرقي المعبد فتدل على القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. أقدم مبنى يثبت معمارياً وجود مركز الكهانة هو مبنى من الطوب الطيني شيد أواخر القرن الثامن قبل الميلاد بطول 10 وعرض 9 أمتار، ويعتقد أنه شيد حول الينبوع المقدس على قواعد من أحجار التوف الموجودة بالمنطقة. وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد أضيفت للمكان مبنى سمي سيكوس بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار، وأضيف رواق في جهته الجنوبية. يشابه هذا الرواق بنسقه المعماري نصب ميداس في يازيلي كايا. يشير الباحثون لاحتمال أن تكون حفظت في هذا الرواق تبرعات نيكاو أحد فراعنة مصر حينها وكرويسيوس ملك ليديا من أجل المكان المقدس. يذكر هيرودوت أن تبرعات كرويسيوس شملت ذهباً بزنة 20 تالنت و226 تالنت إلكتروم و3000 قربان من الماشية، وكذلك كؤوساً ذهبية وأقمشة.
0: المكان المقدس هنا وكما تشاهدونه مرتبط بأكمله بنبوءات أبولو، لأن أبولو وبجانب العديد من سماته الأخرى مثل كونه إلهاً يشفي من الأمراض، كذلك بكونه إلهاً يمرض وإلهاً يرى المستقبل ويعلم به، فبجانب صفاته هذه كان أيضاً مركز الكهانة، أي كاهناً. يعرف أبولو بإله النور، وهو اسم آخر أيضاً. في الحقيقة هناك إله خاص للشمس يدعى هيليوس، لكن نور أبولو يقصد به التنور والعلم والبصارة والتنبؤ، أي إنه كان نوراً متعلقاً بكهانته ومعرفته للمستقبل. في الحقيقة هذا المكان كان مركزاً هاماً للكهانة، ويتبين ذلك من مخطوطات مكتشفة ترجع للقرن السادس قبل الميلاد تتحدث عن هذا الأمر. فتلك المخطوطات ورد فيها مجيء سلالة من البرانكيت إلى هنا، من مدينة دلفي في اليونان القارية في ذلك الوقت، أي مجيء سلالة من الكهنة إلى هنا. هناك مخطوطة مثيرة للاهتمام من تلك الفترة تروي أن مجموعة من الشبان سألوا أبولو: ماذا لو أصبحنا قراصنة؟ كيف ستصير الأمور؟ فيجيبهم الإله: سيروا على خطى أجدادكم. أي إنهم كانوا يقدمون إجابات مبهمة نوعاً ما. عام 546 قبل الميلاد احتل الفرس إيونيا كما فعلوا في باقي مناطق الأناضول.

ثمنا باهظا لتزعمها لتلك الثورة، فتعرضت من جهة للنهب ومن جهة أخرى للتدمير، وكذلك حال معبد أبولو. فخلال تلك الفترة وللأسف نهبت كنوز المعبد ومن بينها تمثال أبولو. ثم في القرن الرابع قبل الميلاد قام الإسكندر الأكبر بإعادة بعض المسروقات التي نهبت أنذاك إلى المعبد، وعادت الحياة لتدب فيه من جديد خلال عهده. ولكن في عام 300 قبل الميلاد تقريبا، في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر وهو سيليوقوس، بدأ العمل في تشييد هذا المعبد الذي ترونه الآن. وعبر سنين طويلة جدا واصل المعبد أداء دوره في هذه المدينة، بينما كانت أعمال بنائه مستمرة. لكن وكما ذكرت آنفا، ونظرا لضخامة حجم المعبد، فإن بناءه لم ينتهي قط. نال المعبد شهرة واسعة في القرن الثالث والثاني والأول، ليس في هذه المنطقة أو الأناضول وحسب، بل في مناطق واسعة، حيث كان الناس يأتون من أماكن بعيدة لاستشارة مركز الكهنة والكاهن أبولو. ما الذي يعنيه هذا؟ أي إن مراكز الكهنة كانت أيضاً بمنزلة مراكز جذب سياحي. بالطبع لا يمكنكم المجيء وطرح أسئلتكم والحصول على إجابة فورية ثم المغادرة، فقد كان الوافدون الذين نستطيع تسميتهم بالعملاء، لأنهم كانوا يدفعون مبلغاً نقدياً مقابل ذلك، كانوا يقضون هنا 3 أيام أو 5 أيام أو ربما أكثر. إذن هذا المكان هو في الواقع مركز سياحي هام ومصدر دخل اقتصادي. خلال عصر الإمبراطورية الرومانية أجريت إضافات طفيفة على المبنى، ولكن تم الحفاظ بالكامل على حالته الأصلية. وطوال ذلك العصر ومع التزايد المضطرد لأعداد الوافدين إليه، ازدادت أهمية هذا المعبد أكثر فأكثر. بالطبع مع انتشار المسيحية شيئا فشيئا في ذلك العصر بعد القرن الرابع في إيونيا وميليتوس على الأخص، حيث انتشرت المسيحية أبكر من مناطق أخرى، انخفض الإقبال نسبيا على هذه الآلهة، حتى إن الإمبراطور ديوكلتيانوس طلب من مركز كهنة أبولو الإرشاد بشأن ما سيفعله حيال المسيحيين، فكانت نصيحة مركز أبولو صارمة حقا، ووجهته بوجوب تدميرهم عن وجه الأرض. وهكذا ازدادت الكراهية تجاه أبولو على وجه الخصوص. عام 385 للميلاد أعلن الإمبراطور ثيودوسيوس الدين المسيحي الدين الوحيد في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، فتم تحويل هذا المعبد إلى كنيسة. لكن لا يمكننا رؤية تلك الكنيسة اليوم، لأن علماء الآثار الذين نقبوا هنا مطلع القرن العشرين اعتبروا أن الآثار اليونانية والرومانية هي الأقدم، فأزيلت الكنيسة بالكامل. بالطبع هذا الأمر مرفوض اليوم في علم الآثار المعاصر، لكن ولسنين طويلة فإن المباني الرومانية الشرقية أو البيزنطية المشيدة على هذه الهياكل اليونانية والرومانية اعتبرت قبيحة وغير ضرورية، فأزيلت بعد رسم مخططات لها وتصويرها. هذا المعبد مشهور لدرجة أن البلدة الموجودة هنا اليوم تحمل اسم ديدم كما تعلمون. مخطط هذا المعبد مختلف عن سواه في الأماكن الأخرى، وكما رأينا في حلقات سابقة للمعابد اليونانية أنماط معينة، فإذا بني أمامها عمودان نسميها أنتس، وإذا أحيطت بصف واحد من الأعمدة نسميها بيريبيتروس، أي المعبد البيريبيتالي، وإذا كانت محاطة بصفي أعمدة كهذا المعبد نسميها ديبتروس، أي المعبد المحاط بصفي أعمدة. لهذا المعبد كما قلت سمات لا نراها في معابد يونانية أخرى، ومنها أنه لا يوجد ممر من البروناوس إلى السيلا أو ما يسمى الناوس، أي لا يوجد ممر إلى الغرفة المقدسة في المعبد. في العادة يكون هناك البروناوس أو الجهة الأمامية للمعبد، ومنها تصعدون السلالم للتوجه إلى قسم الناوس. طبعا أنتم لا يمكنكم الصعود بل الكهنة فقط، أنتم تأتون إلى هنا وتنظرون من أماكنكم للصنم في الداخل، فهنا لا وجود لممر من هذا النوع. قد يتبادر لأذهانكم أنه ربما كانت ثمة درج خشبي، لكن هذا الاحتمال غير مرجح.

لأن الذين بنوا صرحا ضخما كهذا كان بوسعهم إضافة 3 درجات، وأيضا كان ذلك من شأنه أن يغطي نقش الغار الذي نراه هنا، وهو رمز أبولو. العبور من البروناوس إلى الناوس، أي الغرفة المقدسة في هذا المعبد، يتم عبر ممرين، وهما عبارة عن نفقين جانبيين، وهذه ميزة فريدة للغاية، ميزة لم نرها في معابد أخرى من قبل. دعونا نجول في هذا المعبد بالنظام الأيوني وبأبعاد شبه مثالية، وندخل المكان المقدس فيه والذي نسميه الناوس ونتفقده. كما أسلفت، الانتقال من البروناوس إلى الناوس لا يتم عبر البوابة العادية، بل عبر هذه الأنفاق. لهذه الأنفاق أو الممرات تفاصيل مثيرة، فالقوط الذين قدموا من جنوب إسكندنافيا في القرن 3 للميلاد سيطروا على هذه المنطقة ردحاً من الزمن، فاستخدموا المعبد حصناً أي قلعة، وفي تلك الفترة، فترة استخدامهم المكان حصناً ولإغلاق البوابات، استخدموا متاريس نرى أثرها على الجدران، وهناك أيضاً أحرف يونانية قديمة على بعض الكتل، يعني ذلك أن حجارة هذه المباني لم تكن تقطع في مكانها الأصلي، بل في المحاجر، ثم يقوم المعماريون بقياسها، وتنقش عليها علامة معمارية أحياناً أو حرفاً، ثم كانت ترسل إلى هنا، والمعماريون ووفق تلك العلامات والحروف كانوا يضعون الكتل في أماكنها.

أجل، كما قلت، فإن وجود معبد ثان داخل الناوس هي سمة لا نراها في أي معبد آخر غير هذا المعبد. للأسف كما تشاهدون، دمر هذا المعبد بالكامل لدى بناء الكنيسة ولم يتبقى منه سوى قواعده. أما من القطع المتبقية منه، ندرك أنه ذو نظام أيوني مع عمودين أمامه، أي إنه معبد من طراز الأنتيس، وأنه داخل هذا المعبد يوجد صنم. ولأن معظم الأبنية التي رأيناها في المدن القديمة ترجع لعصر الإمبراطورية الرومانية عادة، فإن رؤية مبنى بهذا الحجم من فترة ما قبل الميلاد أمر مفرح. لاحظوا براعة البناء في القرن الرابع قبل الميلاد. الجدران مشيدة من حجارة متراصة كي لا تسمح بتسرب المياه. صقلها متقن لدرجة تقارب الكمال، وعليها زخارف أيونية تزين جميع الجدران بأكملها، وهي كما ترون منجزة بعناية فائقة. وفي الطبقة الأعلى من الجدران والتي هي الآن على الأرض حالياً، هناك كتل وأفاريز منحوت عليها تصاوير ونقوش. ومن هذه الكتل نعرف أن هذا المكان لم يكن مسقوفاً من قبل أبداً. كيف دمرت هذه الكتل؟ دمرت بسبب زلزال أدى لانهيار الأعمدة الضخمة التي نرى اثنين منها هناك لتسقط على المعبد وتهدم جدرانه. وهكذا أصبح هذا المكان شبيهاً بتلة من الحجارة. نهاية القرن التاسع عشر وعند قدوم علماء الآثار الألمان والفرنسيين، كان هذان العمودان وهذا العمود موجودين في موقعهم الأصلي، وكل ما عدا ذلك ليس إلا كومة حجارة كما تثبت الصور الملتقطة. قام العلماء بعملية تنظيف ناجحة لجميع هذه الكتل، ومن الكتل التي لم تعد صالحة للاستخدام شيدوا جداراً في الخارج، وأصبح المعبد على وضعه. ليتهم لم يزيلوا الكنيسة وقتها من هنا، ولكن سنغض الطرف عما جرى مطلع ذلك القرن. بني هذا المعبد في أخفض موقع في المنطقة، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى وجود بئر أو آبار وأشجار غار، وهي أشياء موجودة في هذه المنطقة ولا غنى عنها لكهنة أبولو. فقد عرفنا وجود شجر غار هنا وهي رمز أبولو، ومن المصادر القديمة أسلفت أن هذه المباني الأثرية التي نرى رخامها أبيض ناصعاً اليوم لم تكن كذلك في القديم، بل كانت تطلى بمادة معينة هي والتماثيل والأعمدة. ومن المصادفة أن بعض أجزاء هذا المبنى تحافظ على طلائها الأصلي، فلنرى.

0: نحو عام 500 قبل الميلاد ثار الإيونيون على الفرس، وقد اعتبر الفرس أن الميلوتوسيون رأس التمرد، وهزموهم في معركة لادا البحرية عام 494 قبل الميلاد. ولمعاقبتهم نفوا كهنة معبد أبولو في ديدوما إلى بكتريا، ثم نقلوا صنم الإله أبولو إلى إكبتان في إيران. بعد هذا الهجوم المدمر ظل المعبد قرابة قرن ونصف القرن مهجوراً، وعقب هزيمة الإسكندر الأكبر للفرس بدأت إعادة إعماره وفق مخططه الراهن. مهندسا هذا المشروع الطموح كانا بايونيوس ودافنيس المنحدر من ميليتوس، اللذين أعادا بناء هيكل أرتميس في أفس عقب احتراقه. طول المعبد 118 متراً وعرضه 60 متراً، وهو مبني على النظام الإيوني ومحاط بصفي أعمدة بطراز ديبتيروس، بحيث يصطف 21 عموداً على طول المعبد وعشرة على العرض. شيد المعبد الجديد على منصة محاطة بأدراج من جوانبها الأربعة، وتتوسطه غرفة تسمى سيلا، وهي غرفة مقدسة لا يدخلها إلا الكهنة والعرافون. أجريت في منتصف القرن الثاني للميلاد بعض الإضافات على المعبد بدعم من الإمبراطورية الرومانية، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه.
1: في هذا المعبد نلمس دقة تفاصيل هذا النظام الإيوني، فالأعمدة التي تستدق من القاعدة السفلية باتجاه الأعلى وهو ما يسمى انتاسيس، أما التقعر الطفيف في الجدران الجانبية للمعبد فهو ما يسمى بكورفاتور، وهذه هي أساليب خداع بصري، والهدف منها هو إظهار المبنى أجمل وأكثر بهاء مما هو عليه في الواقع. يتساءل الإنسان كيف نجح هذا المكان أن يبقى مركزاً للكهانة على مدى قرون؟ فهل كان أبولو حقاً يصيب بتنبؤه للناس؟ لدينا بعض القصص. هناك مثلاً قصة معروفة جداً عن ملك ليديا المجاورة كرويسوس، الذي أرسل قبل مهاجمته الفرس مباشرة سفراء لثلاثة أو أربعة مراكز كهانة، وأجرى اختباراً بسيطاً، طلب من العرافين أن يتنبؤوا بما يفعله في وقت معين من اليوم، وكان حينها يسلق حملاً وسلحفاتاً في مرجل كبير، ويقال إنه بعدها طلب من أحد المراكز التي أصابت في الاختبار الأول نبوءة ثانية، وسأل عما سيحصل إن قام بمهاجمة الفرس، فيقول الكهنة له إنه سيقضي على إمبراطورية عظمى. عندئذ يهاجم كرويسوس الفرس، لكنه يهزم وتتحقق النبوءة، فبالفعل قضى كرويسوس على إمبراطورية عظمى وهي إمبراطوريته. بمعنى آخر، نفهم من ذلك أن نبوءات أولئك الكهنة كانت مبهمة ومليئة بالألغاز من قبيل سيروا على خطى أجدادكم، أي أقوالهم كانت قابلة لتفسيرها دائماً بطريقتين، وكانت إجاباتهم غامضة نوعاً ما. وبالطبع فإن نفس سلالات الكهنة توارثت هذا الأمر على مر القرون وعبر الأجيال كالبرانكيت. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إجابات بعض الأسئلة كانت جاهزة بالفعل، وهذا هو سر نجاح النبوءات. فبالطبع لا يمكن لتفكيرنا العقلاني تخيل أن كهنة أبولو كانوا يتنبؤون بالمستقبل حقاً.
0: إلى الجنوب من المعبد هناك ملعب أثري، حيث كانت درجات المعبد مخصصة لجلوس أشخاص بعينهم أثناء السباقات. تقع نقطة انطلاق السباقات في الجهة الشرقية، ومن الممكن رؤيتها اليوم. في القرنين الخامس والسادس للميلاد، ومع تحويل المعبد لكنيسة ذات ثلاثة صحون، أصبحت ديدوما مركزاً أسقفياً، ثم هجرت بالكامل عقب زلزال مدمر ضربها عام 1493. بحلول نهاية القرن الثامن عشر سكن المنطقة مجدداً أناس قدموا من جزر إيجي.
1: تعرفنا في هذه الحلقة على هذا المعبد الهام. ألقاكم لاحقاً لنتابع رحلتنا في إيونيا. إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد، ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.
3: طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة تعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. أكثر من 2000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم بن غفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة العديري بالكويت، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث.

0: هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان، وسيريك في محافظة هرمزغان، وكرمانشاه غربي البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر شلامجة الحدودي بين العراق وإيران. وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظة خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلامجة الحدودي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة التزمت بما تعهدت به في اتفاق مع إيران، لكن طهران واصلت التراجع عن الاتفاقات، مشددا على أن واشنطن متمسكة بعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.
1: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقا فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أنهم غير مستعدين لعقد اتفاق، ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيسا. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
0: التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في طهران في مستهل زيارة إلى إيران تستمر يومين. وفي تصريح له قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أمير، كيف تلقفت إيران تهديدات جديدة قادمة من الولايات المتحدة وتحديدا عبر روبيو الذي اتهم طهران بأنها لم تلتزم بما اتفق عليه؟
2: نعم يحيى، ربما الرد جاء أيضا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما تحدث مباشرة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، قال بأن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن مستمر، قال بأن المشكلة العالقة والاشتباكات الحاصلة الآن هي تأتي بعد خروقات وانتهاكات الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس الذي يشير إلى عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب بترتيبات إيرانية تقوم بها إيران وكذلك الدولة المشاطئة سلطنة عمان. هذه التصريحات جاءت على هامش اجتماع علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران. هذا الاجتماع الذي دام ل3 ساعات والآن يتم توقيع مذكرات تفاهم.

0: ما بين الحكومة الإيرانية، كانت وسائل الإعلام الإيرانية قبل هذه الزيارة يحيى تشير إلى أن علي فالح الزيدي جاء لإيران بهدف الوساطة والانضمام إلى الدول الوسيطة ما بين طهران وواشنطن لحلحلة المشاكل العالقة وكذلك إنهاء الاشتباكات على خلفية الوضع في مضيق هرمز واستهداف السفن والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن عباس عراقجي نفى ذلك بشكل غير مباشر، قال هناك دول تتوسط ولا توجد مشكلة في الوساطة وتبادل الرسائل مستمر مع الولايات المتحدة، يقول المشكلة تتعلق بالرؤية الأمريكية والتدخل الأمريكي فيما يرتبط بالوضع في مضيق هرمز وعدم التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة. هناك ملفات مطروحة على طاولة النقاش ما بين الحكومة الإيرانية والعراقية هنا في اجتماعها في طهران، أهم هذا الملف ويرتبط بمذكرة تفاهم ما بين طهران وبغداد، يتعلق مذكرة تفاهم أمنية. الجانب الإيراني يقول بأن هناك تأكيد من قبل الرئيس الإيراني على ضبط الحدود الإيرانية العراقية، نتحدث عن 1600 كيلومتر من الحدود المشتركة، بالإضافة إلى نشاط الجماعات المعارضة الإيرانية في إقليم شمال العراق والتي تصنفها طهران بالإرهابية، وقد قامت إيران منذ بداية الحرب باستهداف مقرات هذه الجماعات وهي الواقعة في السهول وفي جبال عراقية قريبة جدا من الحدود الإيرانية. كذلك فيما يرتبط بحصر السلاح في بغداد بين فصائل الحشد الشعبي، وكل هذه الملفات هي يبدو كما يقول التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنها مطروحة على طاولة النقاش ما بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي.
1: أشكرك من طهران مراسلنا أمير جابر. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مبررة ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته الاثنين، وهددت الجماعة المرتبطة بإيران بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر ضد السعودية وسط مخاوف حقيقية من التصعيد وإشعال جبهة جديدة في مضيق باب المندب. المزيد في التقرير الآتي.
2: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. خمس ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين، في خطوة رآها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر، تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن السعودية استعدت له جيداً منذ استهداف الحوثيين لمطار

0: تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين، وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجدداً في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني، وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: توالت المواقف الدولية والإقليمية المنددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية، وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن، حيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأنشطة التي تعرض الملاحة الدولية وأرواح البحارة للخطر. واعتبرت كلاس أن تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا. وأكدت وزارة الخارجية العمانية ضرورة تجنب التصعيد في البحر الأحمر، محذرة من أي تهديدات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وأضافت الخارجية العمانية أن السلطنة تواصل التنسيق مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي بهدف استئناف العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق. من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع المملكة. واعتبر شريف أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مواصلة التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق هرمز وضمان استمرار حركة التجارة البحرية المشروعة. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني، إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبل السقي جنوب لبنان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم قرابة 5000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح، وأدوا طقوسا تلمودية بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وقالت الدائرة إن المقتحمين يتقدمهم وزير الأمن القومي تامار بنغفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

0: حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إيتمار بن كفير وأعضاء كنيست ومستوطنين المسجد الأقصى، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بالقدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير وأعضاء في الكنيست ومستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قضم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
2: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة. المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول وتكرار مشاهد النزوح عادة المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
0: بدأت فرق مختصة في دير البلح بالمنطقة الوسطى حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية وسط تزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها.
3: في قطاع غزة لم تعد معاناة النازحين تقتصر على القصف ونقص الغذاء والمياه، بل امتدت إلى انتشار الحشرات والقوارض في المخيمات المكتظة وسط تراكم النفايات وانهيار خدمة الصرف الصحي. وبالتعاون مع وكالات أممية ومنظمات مدنية وبلديات محلية، بدأت فرق مختصة في دير البلح وسط القطاع حملة لرش مبيدات حشرية ومكافحة القوارض في مناطق النزوح والتجمعات السكنية، إلى جانب توعية السكان بوسائل النظافة والوقاية من الأمراض المعدية. لكن القائمين على الحملة يؤكدون أن الإمكانات المتاحة لا توازي حجم الأزمة، فرئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج يقول إن القطاع يحتاج إلى نحو 100 طن من مبيدات القوارض، محذراً من ارتفاع أعداد الجرذان خلال الأشهر الأخيرة.
4: قطاع غزة بيحتاج إلى حوالي 100 طن من المبيدات الخاصة بالقوارض والعديد من المواد اللازمة لمكافحة البعوض والناموس، وهذه العملية يجب أن تكون مستمرة غير منقطعة حتى يتم القضاء بشكل كامل على كل هذه القوارض التي انتشرت انتشارا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
3: وتكشف الحملة جانبا آخر من الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش آلاف النازحين في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه والخدمات الصحية الأساسية تحت حرارة الصيف والقصف المستمر. وفي قطاع غزة الذي أنهكته الحرب وكبله الحصار، تتحول إجراءات مكافحة الآفات إلى محاولة محدودة لاحتواء مخاطر صحية تتسع كل يوم، بينما تبقى جذور الأزمة مرتبطة بانهيار البنية التحتية واستمرار الظروف الإنسانية الكارثية. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: يشهد معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 زخما تجاريا ودفاعيا كبيرا بعد تسجيل صفقات للطائرات والمحركات بقيمة تجاوزت 79 مليار دولار، كما برزت تركيا بإعلان مشاريع وشراكات دفاعية عكست توجها متناميا نحو توسيع التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.
5: معرض فامبرو الدولي للطيران في بريطانيا هذا العام يفرض مكانته كأحد أهم المعارض العالمية في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، فبمشاركة أكثر من 1600 شركة شكل المعرض منصة لعرض أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمحركات والطائرات المسيرة، وشهد إبرام صفقات كبرى. واحتلت الصناعات الدفاعية مساحة مهمة مع الحضور التركي أيضا من خلال إعلان شركتي بايكار وليوناردو الإيطالية بدء التشغيل الكامل لشركتهما المشتركة لتطوير وإنتاج أنظمة الطائرات غير المأهولة بعد نجاح أول اختبار حي مشترك بين المسيرة بيرقدار كوزل ألما والطائرة الإيطالية المأهولة M364 ضمن برنامج كي سوارم.
6: أصبحت تركيا قوة صاعدة في قطاع الصناعة الدفاعية، لا سيما في مجال المنصات غير المأهولة. أكثر من 40 بلداً حتى الآن طلبوا شراء منتجات من تركيا، طائرات المسيرة المسلحة التي تصنعها شركة بايكار، إلى جانب الذخائر الذكية وأنظمة الاستشعار الكهروبصرية وخدمات التدريب والدعم الفني والصيانة، وبعد نجاحها في أسواق الخليج وأفريقيا وآسيا.
5: مشاركون أن الظروف الجيوسياسية التي يعيشها العالم لا يمكن إلا أن تلقي بظلالها على المعرض هذا العام.
7: نشارك في هذا المعرض منذ سنوات طويلة، كما تعقد هنا العديد من اجتماعات الأعمال بين الشركات، وأعتقد أن الأوضاع الجيوسياسية في العالم بما في ذلك آسيا أصبحت شديدة التعقيد، ولذلك رفعت دول عديدة من ميزانيتها المتخصصة للدفاع والأمن.
5: وخلال اليومين الأولين ناهزت قيمة الصفقات المعلنة نحو 79 مليار دولار أمريكي، شملت مئات الطائرات والمحركات مع عقود بارزة لشركات بوينغ وإيرباص وغيرها، فضلا عن صفقات لشركات طيران وتأجير طائرات من مختلف أنحاء العالم.
8: رغم أن معرض فامبرو يبقى منصة لعقد صفقات الطيران التجاري، فإن نسخة هذا العام تؤكد أن الصناعات العسكرية باتت في صدارة المشهد في عالم بات ينفق أكثر على السلاح، مع تزايد التهديدات التي تطول أمن مناطق استراتيجية. وائل حجار، تلاتي عربي، من معرض فامبرو الدولي جنوب شرق إنجلترا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة تعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي. آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم بنكفير، والأوقاف الفلسطينية تقول إن محاولات فرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الشرعية. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في قرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
14: بالموت يا احنا.
15: مو بدي اروح هلا. مو بيطلع فيي.

0: استمرار المقاطعة بالنسبة إلى مؤيديها ليس مجرد خيار استهلاكي، بل رسالة تضامن مع فلسطين تؤكد أن المواقف الحقيقية يجب أن تترجم إلى أفعال. هذا ما قاله أحدهم فرد آخر. نعم، إنها وسيلة سلمية لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية والتأكيد على أن العدالة تستحق الدعم المستمر. حلقة جديدة من التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا اليوم. شركة أمن سبراني إسرائيلية تتسبب بمقاطعة لمصرف إيرلندي. أهالي القنيطرة يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم في سجون الاحتلال. جماهير نادي بشكتاش التركي تترقب بشوق صفقة مع محمد صلاح. المقاطعة لا تزال الشغل الشاغل للكثير من الأوروبيين، آخرها في إيرلندا، إذ ظهر مصرف AIB على الواجهة كأحدى المؤسسات التي طالب ناشطون بمقاطعتها. فخلال الأيام الماضية نظم العشرات من الناشطين وقفات احتجاجية أمام 11 فرع للبنك تنديدا بسياسته بعد رفضه استبعاد الأنظمة الإسرائيلية المستخدمة في المعاملات البنكية، وهو ما اعتبره ناشطون دعما صريحا للاحتلال، واصفين ما يحدث بالعار. شاهدوا معي.
1: AIB, you can hide.
2: You're supporting genocide.
3: Shame on you.
2: AIB.
4: This is a peaceful protest against AIB's contract with SMYK. SYNK is an Israeli company founded by three Unit 8200 Israeli soldiers. You will have all heard of Unit 8200 from the Lavender AI system that directed the bombing spree of innocent Palestinians, as well as the War Study AI system that targeted Palestinians when they were in their homes with their families.
5: So every time they develop some technology, it isn't merely used for commercial purposes, for consumer purposes. It's used as part of a whole system that oppresses, surveils, and ultimately murders Palestinians. So when a bank like AIB invests in SNCC.
0: هذا وكان من أبرز مطالبات المحتجين هو إنهاء تعاقد البنك مع شركة الأمن السبراني SNYK، والتي يمكن لها الوصول إلى بيانات العملاء. للعلم، تلك الشركة التكنولوجية أسسها ويديرها ثلاثة جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي. وامتدت تحركات المحتجين إلى فروع في دبلن ونيو بريدج وبلفاست وغيرها، مطالبين بإلغاء العقد الذي تقدر قيمته بنحو 1,200,000 دولار. ولم يكتفوا بذلك، بل طالبوا بمحاسبة البنك بعد تواطؤه مع كيان إبادي. بدورها السيناتور الإيرلندية أليس ماري هينغنز طالبت البنك المركزي برفض الموافقة على استمرار تقديم تسهيل بيع السندات المالية التابعة للكيان الإسرائيلي بحلول شهر سبتمبر المقبل. شاهدوا معي.
6: This afternoon, the very dilute version of the Occupied Territories Bill will be passing through the Senate, and we will have another battle to demand that services are part of that, to say that trade and services is essentially complicity with blood-soaked land and its abuse by settlers. We will be having that battle. And we'll be challenging what Minister McEntee has called the two-pronged approach, where we'll do a little bit and we'll try and persuade them in Europe to do a little bit more. Because we see that Europe collectively has not made that action, and we see the pushback.
0: والآن إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، والبداية مع أبو بكر. شاهدوا معي. هذا البنك عنصري للغاية ومعروف بمواقفه العنصرية، لذلك أسلوب المظاهرات الاحتجاجية

0: من الأساليب الناجحة جدا ضدهم. أما نازيكا فتقول: للأسف لدي حساب في هذا البنك منذ عام 2010، لم أعرف كل هذه المعلومات عن هذا البنك من قبل، سأقوم بإقفال حسابي. حساب آخر يقول: أتمنى ما تكون البنوك الأخرى نفس النظام حتى نستطيع أن نغلق ونلغي حساباتنا من بنك AIB ونلجأ لبنوك أخرى. أريد أخي من خلف القضبان، صوت أخي ينادي بالحرية. كلمات بسيطة كتبتها طفلة من محافظة القنيطرة السورية باللغة العربية والإنجليزية على لافتة حملتها بين يديها للمطالبة بعودة شقيقها. كما رفعت سيدة سورية مكلومة لافتة كتب عليها: من حقي أن أعرف أين ابني، في رسالة تختصر مأساة العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها. هذه العبارات رفعت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في ريف القنيطرة، وطالب المشاركون المجتمع الدولي بفتح هذا الملف الإنساني والعملي على إطلاق سراح المعتقلين السوريين من السجون الإسرائيلية. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة.
1: عائلات الأشخاص المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبناء المنطقة الجنوبية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، نتقدم بهذه المذكرة الرسمية إليكم خلال وقفتنا السلمية.
2: أخذوهم من 6/12 سنة وشهرين صار، أخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 أولاد وأمهاتهم 10 برقبتي ورقبة جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناة. أنا بطالب رب العالمين أول شيء، بنطالب السيد الرئيس لأن نحن بنحبه الشارع، بنطالب السيد ترامب والسيد أردوغان وكل المنظمات، ما رحنا على منظمة وأعطتنا نبا، ما خلينا منظمة إلا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها.
3: له سنة وشهر وأسبوع لحد إسا ما بعرف عنه شيء.
4: استفدتوا شيء من هاي الوقفات؟
3: لا، كل مرة على الفاضي. احنا بنطالب من سيادة الرئيس أحمد الشرقي إنه يتدخل ويساعدنا، يعني لأنت نضل على هالحالة؟ أنا بدي ابني.
0: وعلى منصات التواصل تفاعل ناشطون مع مقطع فيديو لسيدة سورية كبيرة بالسن وهي تواجه أحد ضباط قوات الأمم المتحدة مطالبة بتحرك فعلي للكشف عن مصير المعتقلين. نشاهد معا.
5: يعني لا سمح الله، احتمل انت اب وابنك عند الاحتلال، شو بتتصرف يا امي؟ بدك تلف العالم وانا بدي الف العالم. بدي الف العالم، اذا بكون يروح على اسرائيل بفوت على اسرائيل واطالب بابني. مو بابني لحاله، كل المعتقلين السوريين.
6: There are so many people working to try and help you.
7: هناك الكثير من الاشخاص اللي بيعملوا للمساعدة.
5: الله يجزيهم الخير. انت مكان.
0: ووفق إحصاءات مركز سجل لحقوق الإنسان، لا يزال نحو 47 سوريا رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية بعدما اعتقل معظمهم خلال التوغلات التي نفذها جيش الاحتلال في الجنوب السوري منذ ديسمبر 2024. وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال وتقيم حواجز مؤقتة وتمنع في أحيان كثيرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاق فصل القوات الذي تشرف على مراقبته قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. فماذا تعرفون عن هذه القوات؟ شاهدوا معي.

0: كان الأجدر أن يكون هناك حراك شعبي واسع يوصل رسالة واضحة ضد الانتهاكات، لا أن يترك أصحاب هذه الوقفات يواجهون مصيرهم وحدهم. لعل صفرة نهاية كأس العالم كانت انطلاقة أخبار أشعلت الوسط الرياضي في تركيا، هذه المرة من بوابة الانتقالات الصيفية وأنباء اتفاق ربما يكون وشيكا بين نادي بشكتاش التركي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح. فقد انتشرت الأنباء بسرعة كبيرة والجمهور التركي تعامل مع الموضوع بجدية وحماس بالغ، فبين أحلام المشجعين وحسابات الأرقام المالية المعقدة طبعا، تحدثت تقارير صحفية تركية عن فتح نادي بشكتاش خط مفاوضات مع وكيل محمد صلاح، ويقال أن النادي قدم عرضا لموسم واحد مع خيار التجديد. الخبر وخلال ساعات قليلة تحول إلى الموضوع الأكثر تداولا في الشارع الرياضي التركي، خاصة أن بشكتاش يبحث عن اسم عالمي كبير يعيد للفريق قوته الجماهيرية والفنية. شاهدوا معي. هذا وأطلقت جماهير بشكتاش حملة للمطالبة بتعجيل توقيع الصفقة مع اللاعب المصري. هذه المشاهد كما ترون لمجموعة من الطلاب الأتراك خلال حفل تخرجهم يطالبون نادي بشكتاش بالتعاقد مع النجم المصري، وهذا بائع فاكهة يتعهد بتوزيع 500 كيلوغرام من البطيخ مجانا إذا انضم صلاح إلى بشكتاش. شاهدوا معي.
1: Beşiktaş'a gelsin. Cuma açılışı İmaret Camii'nde 500 kilo karpuz dağıtacağım. Herkese yedireceğim karpuzu. Aha bunu. Dayı tut kenarını, tut kenarını. Dilim dilim dağıtacağım. Cuma açılışı herkese karpuz yedireceğim.
2: Muhammed Salah gelecek. Herkes karpuz yiyecek.
0: أما هذه السيدة فقد خرجت على حسابها تسخر من شدة متابعة زوجها لأخبار الانتقال المرتقب. لنشاهد معا.
3: Vadiye bir beyefendi varmış. Galiba Beşiktaş'a geldi. Çünkü eşim dünden beri böyle ellerini kartal işareti yapıyor evde. Ağladı ağlayacak yani. Biri daha geldi. Onu da şimdi transfer videosunu izliyor. Yani hayatımda bana böyle bakmış mıdır bilmiyorum. Nasıl video izlediğine bak şimdi.
0: انتقال صلاح من عدمه وأنباء التعطيل الذي قد يحدث بسبب الخلاف مع وكيل النجم المصري رامي عباس دعا صحفا لتبني رواية اهتمام الرئيس التركي أردوغان نفسه بهذه الصفقة وسؤاله عن تفاصيلها من إدارة النادي التركي. شاهدوا معي.

مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم بعض الآراء على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ مع جميل. شاهدوا معي. لا جدال في عظمة بشكتاش، لكن صبر الجماهير نفد تجاه الصفقة. الإدارة مطالبة بخطوات ملموسة لأن سقف التوقعات مرتفعة، وطول أمد قضية صلاح يزعزع ثقة المشجعين. أتمنى انتهاء الأمور بخير. أما

0: نزار، يفترض توقيع صلاح مع بشكتاش. من المؤسف أن الوضع تعقد بسبب ألعيب الوكلاء. موقف سردال أدى ليدعو للإعجاب، لكن استراتيجيات الإدارة التي تحرمنا هذه الحماسة تستحق النقد أيضا. حساب آخر يقول: لو صح هذا الخبر لكان خبرا حماسيا للغاية لبشكتاش، لكني أصبحت حذرا تجاه هذه الشائعات المبالغ فيها. فرؤية لاعب بحجم صلاح بالدوري التركي تبدو كالحلم، ورغم ذلك لا يزال لدي أمل. في مشادة كلامية جمعت رجلا فلسطينيا مقدسي بالوزير الإسرائيلي المتطرف بن كفير الذي هدد ابن القدس بالطرد، لكن الرد جاء قويا وشجاعا. شاهدوا معي.
1: זה שלי, של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן. תזכור מה שאני אומר לך. אני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצורה בשלום, אני חבר שלו. מי שלא, אני זורק אותו. והייתי כבר 4 שנים אתה רואה שתזרקו אותי. 4 שנים. 4 שנים אתה...
0: أطلق ناشط حركة فلسطين في المملكة المتحدة حملة تصعيدية من خلال نشر مقاطع فيديو ردا على تنفيذ الشرطة 5 مداهمات فجرية متتالية لمنازل المواطنين. شاهدوا معي.
2: My name is David Campbell and in my spare time I'm a paraglider pilot. Saving lives is not terrorism. Please join Palestine Action if you want to save lives.
3: Hello, I'm Elizabeth. I'm 80. Saving lives is not terrorism. While Palestine Action is currently disbanded, I will always support its efforts and hope you will too.
4: My name is Reuben Ironside. Currently, I'm looking for work, and this probably won't help my chances of getting employment, but eh, who cares? Saving lives is not terrorism, which is why I support Palestine Action, and I encourage you to support and become a member too.
5: I'm Rowan and I'm a community artist. And this is Toby and he's a cat. We believe that saving or attempting to save lives via direct action is not terrorism. We support Palestine Action and we think you should support Palestine Action too.
0: بقميص كتب عليه إسرائيل تقتل طفلا كل نصف ساعة، مواطن أمريكي يتجول في أحد المطارات تنديدا بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. لنشاهد معا.
6: In the airport with my favorite shirt on, with my family, hiding. Hey, can you guys give me some tips on what else I need to do? What else can I do to, I don't know, raise awareness about the evil, the Zionists? I bought some of them Israeli flags to burn, but the wife got mad. Maybe return them on Amazon, so happy wife, happy life.
0: رغم عدم توفر الملاعب المخصصة ولا الأحذية ولا حتى الكرات، فإن رياضة كرة القدم الشاطئية في غزة تعد من أبرز الرياضات التي يبدع فيها الغزيون. نشاهد.
7: الحمد لله رب العالمين أنه الخط الأصفر مش موجود وما وصلش بحر غزة. كان انحرمنا اليوم من الصمبة الغزوية، من كرة القدم الشاطئية واللي معتمدة من مين؟ من اتحاد آسيا والاتحاد الفلسطيني، يعني فيها كاس حتى لو كان على قد الحال. هاي كور للبطولة، وهي كمان كور عشان الشباب تلعب براحتهم، وهي 3 كور، هذول ال3 كور حنلعب فيهم البطولة، بس للأسف ولا واحدة فيهم مخصصة للكرة الشاطئية، هذول لكرة الإنجيل، بس هاي اللي موجودة وحنمشي حالنا فيه. أهل غزة بقوا قبل الحرب مولعين بالكورة، وكل فريق كان له جمهور، 12 فريق على مستوى قطاع غزة مساكين بالبطولة. ليش ممكن نلجأ للكرة الشاطئية كثير؟ لأنه الملاعب في غزة كلها بفعل الحرب تدمرت، وصير بينه وبينكو الكرة الشاطئية بدهاش بوات لأنه عبء على اللعيبة. صدق أو لا تصدق، في سنة من السنوات كنا ثالث العرب وثالث غرب آسيا وثالث آسيا بالكرة الشاطئية. غزة مليانة مواهب ومليانة حد

0: حياه حلوه وهينا بنحاول نتعافى. بالسلامه يا غزه.
1: مريم فتاة فلسطينية مغتربة من مدينة جنين، عادت لزيارة مدينتها وعائلتها لكنها تفاجأت بتغييرات جعلتها تنصدم، لكنها في نفس الوقت جعلتها تتمسك أكثر بوطنها. شاهدوا معي.
2: حقيقة كنت مخبيتها تحت السجاد،
3: بعد غربة سنين رجعت على جنين.
2: آخر مرة تركت جنين مخي جمد صورة معينة وإحساس معين عن البلد، وكنت متخيلة أول ما أرجع رح ألاقي كل إشي زي ما تركته. وهناك بلشت أدور على الناس، على الشوارع، على الإحساس اللي بعرفه عن هاي البلد، أدور على الصورة اللي خزنتها من آخر مرة. وينها؟ وين راحت الناس؟ ليش الشوارع هادية؟ ليش المحلات مسكرة؟ ليش الزقق فاضية؟ إنه ليش الأولاد الصغار بعدهم بيلعبوا لعبة جيش وعرب؟ مش هاي لعبة جيلي؟ مش وعدناهم مستقبل أحسن وألعاب أحسن؟ عبود عمره 5 سنين وحلمه لما يكبر يصير شهيد. المقابر كل مالها بتزيد، بدل المستوطنة صاروا 3. ليش أهل المخيم مش بالمخيم؟ ليش صار عادي أشوف جنود مشاب نص البلد؟ حاسة حالي أجنبية، بس ما فشرت عيونهم. أنا بنت هالبلد، بعرف كل شجرة وكل حجرة وكل تفصيل صغيرة في هاي البلد. رحت على دارنا القديمة اللي تربيت فيها، ركبت بالسيارة ولفيت بالشوارع، مش عارفة إذا كنت أدور على جنين ولا كنت أدور على نسخة قديمة من مريم. بدور على أي إشي يقنعني إنه الزمن ما مركش وإني ما غبتش كل هاي السنين. الله لا يدوكها لحدا. الشعور كتير صعب إنك ترجع على مكان بتحبه وتكتشف إنه تغير، والأصعب إنك تكتشف إنك بعدك عالق ذكريات.
1: الرئيس أردوغان يستقبل الطفل البريطاني جوشوا هاريس وعائلته في قصر دولما بهجة باسطنبول بعد أن اشتهر بحملة لا للكراهية اصنع كعكة الداعمة للمسلمين والمناهضة للإسلاموفوبيا، والتي أطلقها عبر توزيع الكعك في المساجد عقب أحداث كراهية استهدفت المسلمين في المملكة المتحدة. شاهدوا معي. بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

start making a run.

طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد استهداف الحوثيين ناقلتين نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة تعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة العديري بالكويت، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. وفي المقابل أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة، وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان إن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد انفجارها أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن ناقلتين أخريين عادتا أدراجهما عقب الحادث، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران وأنه أغلق بالكامل، مؤكدا عدم السماح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع طهران. كما هدد الحرس الثوري بتنفيذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للمضيق، محذرا من أن أي سفينة تعبر بتنسيق أمريكي ستتعرض لحوادث. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان وسيريك في محافظة هرمزغان وكرمانشاه غربي البلاد، فيما أصاب صاروخ محطة كهرباء مجاورة لمحطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية إيران. قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر شالامجة الحدودي بين العراق وإيران، وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشالامجة الحدودي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.
1: تتواصل المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري متسارع وتراجع يبدو أنه يؤثر في فرص التوصل إلى تسوية قريبة. فمن العاصمة الفلبينية مانيلا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لإبرام اتفاق جديد، متهما طهران بمحاولة تعديل الشروط كلما اقترب الطرفان من التفاهم.
2: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقا فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أنهم غير مستعدين لعقد اتفاق ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيسا. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
1: في المقابل تتمسك إيران بموقفها من مضيق هرمز وتنفي إعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة فتحه أمام الملاحة، كما توعد الحرس الثوري برد عقابي على العمليات الأمريكية مؤكدا أن استمرار الضربات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إدارة ترامب بالسعي إلى جعل جرائم الحرب أمراً اعتيادياً، مؤكداً أن استهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات طاقة يتعارض مع القانون الدولي. ووصف بقائي مثل هذه الهجمات بأنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي محظور. ميدانياً أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة على معبر حدودي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إقليمياً. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: ينضم إلينا من لوس أنجلوس الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي توفيق طعمة. أستاذ توفيق، بداية أهلا بك معنا. لهجة روبيو الأخيرة تجاه إيران وتصريحاته القادمة من الفلبين، كيف قرأتها بداية؟ هل تعكس أي توجه أمريكي جديد تجاه إيران أم استمرار لنفس السياسة التي بدأت مع 28 من فبراير؟
3: نعم، تحياتي أستاذ يحيى، تحياتي للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة أنا لاحظت وقرأت وسمعت أيضا تصريحات وزير الخارجية مايك روبيو، يعني تبدو أن هذه التصريحات وهذه اللهجة فيها نوع من التصعيد حقيقة. يعني الرئيس يعني هو الحقيقة يصعد الرئيس في تصريحاته، مرة يقول أنه إحنا مستعدين للعودة للمفاوضات وعلى إيران أن تتراجع، والرئيس الأمريكي يحشد بقواته وتعزيز قواته في المنطقة، يحشد حشود واسعة بالطائرات، يعني قدرات عسكرية هائلة في المنطقة. يبدو أن الرئيس ترامب يحضر لما بعد هذه الغارات، لا نعرف، قد يكون هناك غزو بري، لا نعرف. ولكن يعني حقيقة يعني تصريحات مايك روبيو لا تختلف كثيرا عن تصريحات الرئيس الأمريكي، كلها تصب في التصعيد.

0: يعني حتى الآن لا يوجد أي بوادر تشير أن الطرف الأمريكي يتراجع، بل هو يتهم إيران أن إيران هي التي خرقت الاتفاق، وإيران التي تراجعت، وإيران التي تغير في الاتفاق في مذكرة التفاهم. ولكن إحنا بنعرف جيدا أنه هذا غير صحيح، أنه للطرف الذي غير والطرف الذي بدأ يتلاعب حتى في البند الخامس، هو البند اللي بيتعلق في مضيق هرمز، وحتى البند الأول الذي تم الالتفاف عليه لما يتعلق في لبنان، فأيضا يريدون الالتفاف على هذا البند، يريدون سحب الورقة، ورقة مضيق هرمز من إيران. فيسعى الرئيس الأمريكي فيحشد كل هذه القوات لمنع إيران من السيطرة على مضيق هرمز. فبالتالي بتقديري ما يحدث أنه لهجة الرئيس لم تتغير، تهديد، وعيد،
1: نعم، ولكن
0: ابتزاز،
1: على الرغم من عدم تغيير هذه اللهجة أستاذ توفيق،
0: كلها
1: ما الهدف الذي تريد تحقيقه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني عندما سئل روبيو تجنب الإجابة بوضوح عن سؤال هل تريد واشنطن تغيير النظام أم تغيير سلوكه، لم يجب بشكل واضح على هذا السؤال، وبالتالي لماذا هذا الغموض، وهل تغيرت فعلا الأهداف الأمريكية؟
0: أنا بتقديري أستاذ يحيى أنه الأهداف الأمريكية ما زالت كما هي. أنا الأهداف الأمريكية هي بدأت بالبرنامج النووي الإيراني، ونعرف كيف أنه روجوا في الداخل الأمريكي حتى يبرروا العدوان أو يبرروا الحرب على إيران، قالوا أن إيران على بعد أسبوعين من تصنيع قنبلة أو تصنيع سلاح نووي، على بعد أسبوعين من تصنيع صواريخ تصل الداخل الأمريكي، صواريخ باليستية. فإحنا بنعرف أنه الولايات المتحدة كانت تبرر دائما، تخلق هذه المبررات لهذه الحرب. فبالتالي شايفوا أنه الرئيس الأمريكي يصعد، وأيضا إيران أيضا لا تقبل بذلك، وأيضا إيران تصعد. بدل هذا الشيء أنه ما في اتفاق حتى الآن، الاثنين في طريقهم إلى التصعيد، لا أحد من الطرفين يتراجع، كل منهما يصعد، لأن إيران لا تريد التنازل عن ورقة مضيق هرمز، وهذا هي المشكلة الحقيقية الآن. يعني نسوا الملف النووي، نسوا اليورانيوم المخصب، كل هذا الآن يضع كل الضغوطات على إيران لفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة تريد فتح مضيق هرمز بأي طريقة ما، سواء بعملية عسكرية، سواء باستمرار الغارات أو بالتفاوض، المهم أن لا يكون أي سيطرة لإيران على هذا المضيق، وأن يكون هناك حرية الملاحة للسفن في العابرة الداخلي والخارجي من المضيق. فبالتالي هذا ما تسعى له الولايات المتحدة، ولكن هذا ما ترفضه أيضا إيران. الحقيقة اثنين بيصعدوا، ما في حد منهم متراجع.
1: نعم.
0: ولا نعرف إلى متى، إلى أي مدى.
1: طيب، هو وزير الخارجية الأمريكي أستاذ توفيق عندما تحدث بشأن إيران قال إنها لم تلتزم بما اتفق عليه، ولم يحدد طبيعة هذه الالتزامات أو ما تنصلت منه إيران على الأقل. في النهاية الولايات المتحدة تقوم بالضربات باتجاه إيران، إيران ترد بضرباتها في المنطقة. الآن إلى أي مدى نجحت فعلا الولايات المتحدة في ضرب إيران بمقتل كما يروج دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: لا، غير صحيح. إيران حتى الآن ما زالت تقاوم، ما زالت صواريخها تنطلق. الرئيس الأمريكي منذ الحرب، يعني بعد بدء الحرب بأسبوع، بأقل من أسبوع، خرج وزير الدفاع الأمريكي وقال إحنا سحقنا الجيش الإيراني، سحقنا، يعني دمرنا تدمير كامل القدرات العسكرية الصاروخية البحرية. وسمعنا هذا الكلام وهذه التصريحات أكثر من مرة، وهذا الكلام ما زال يردد، ولكن اللي بيثبت إن العكس تماما، أن القدرات الصاروخية الإيرانية، وأن إيران ما زالت قادرة على مواجهة الغارات الأمريكية، وهذا بتقرير من الاستخبارات الأمريكية، أنه أكثر من مرة قالت أن إيران ما زالت تملك قدرات عالية من الصواريخ، قدرات عالية من القدرات العسكرية. فبالتالي كل ما يقوله الرئيس الأمريكي والرئيس وأيضا وزراء وزير الخارجية وأعضاء في المسؤولين في الإدارة، كل هذا لتهدئة الرأي العام الأمريكي ولتهدئة الأسواق العالمية، لأنه بالنسبة لترامب يريد أن يظهر هو المنتصر، هو الذي يفرض الشروط، وإيران التي تنازلت، وأن الولايات المتحدة أو ترامب هو فرض شروط على إيران وقبلت. هذا ما وهذا الكلام سمعناه أكثر من مرة منذ بدء الحرب وحتى الآن، الكلام لم يختلف حتى الآن. أنا بتقديري ما يحدث أن إيران ما زالت تقاوم، ما زالت تستمر، وأيضا هذا الوقت لا يصب في مصلحة استمرار هذه الحرب لفترة طويلة،
1: إيران أيضا
0: لا يصب في
1: المقاومة.
0: مصلحة الإدارة الأمريكية،
1: وفي المقابل نحن
0: ترامب يريد إنهاء الحرب بشكل سريع
1: يعني بالأمريكي بالنسبة لإيران في مناطق مختلفة من إيران. أستاذ توفيق، وبالتالي ما هي السيناريوهات التي علينا أن نتوقعها في قادم الأيام؟ المسألة ستبقى على هذه الشاكلة التي نشاهدها، الولايات المتحدة تضرب إلى الحد اللحظة، تتجنب بالمناسبة العاصمة طهران، في المقابل تتجنب إيران استهداف إسرائيل.
0: أنا بتقديري هناك يعني بعد السيناريو الأول أن تبقى كما هي، تستمر الغارات على إيران، تستمر محاصرة الشواطئ الإيرانية، تدمير الاقتصاد الإيراني، قد حسب ما بتعتقد الإدارة الأمريكية وترامب أنه المزيد من الضربات، المزيد من الغارات قد يضعف النظام ويأتي إلى طاولة المفاوضات ويقدم تنازلات. هذا هو السيناريو. السيناريو الآخر إن لم يش يعني إذا هذا السيناريو يعني لم يتحقق أهدافه، ممكن هناك ممكن أن يحضر لعملية برية، لا نعرف، قد تكون، لأن هذا الخيار مطروح على الطاولة الآن، أن تقوم الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي بعملية برية، احتلال الجزر واحتلال مضيق هرمز واحتلال أراضي إيرانية على الساحل، لأن جميع الضربات معظمها ركزت على الساحل الإيراني وعلى مضيق هرمز، وأيضا بدأت تضرب هذه الغارات إلى العمق الإيراني، تريد قطع الإمداد وضرب السكك الحديدية لمنع أي إمداد لمنطقة السواحل، لمنطقة الساحل أو لمنطقة مضيق هرمز، فبالتالي تريد محاصرة هذه المنطقة حتى تقوم بعملية عسكرية. هذا خيار آخر، لكن بتقدير هذا له تبعات، سيكون هناك قتلى بالجيش الأمريكي بالمئات، قد يكون بالآلاف، وهذا غير مضمونة النتائج. لهذا السبب حتى الآن تتردد، ما زالت مترددة في هذا الخيار، الغزو البري، هذا احتمال ضعيف لكن مطروح على الطاولة، أو الخيار الأخير أن يقول ترامب، أن يخرج إلى الإعلام ويقول إحنا دمرنا إيران، لم يبقى عندها أي صواريخ، لم يبقى عندها أي شيء، ويعلن النصر وتنتهي ويكون هناك اتفاق بين الجميع. يعني هاي السيناريوهات اللي ممكن أن تحدث أو ممكن أن في المستقبل. أما حتى الآن اللي بنشاهده الآن هو التصعيد، هي مزيد من التصعيد، كما يعتقد الطرف الأمريكي إنه هذا قد يجلب إيران إلى طاولة المفاوضات.
1: أشكرك من لوس أنجلوس الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي توفيق طعمة. عقد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران مباحثات ولقاءات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان. وفي تصريح له قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مبررة ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته الاثنين. وهددت الجماعة المرتبطة بإيران بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر ضد السعودية وسط مخاوف حقيقية من التصعيد وإشعال جبهة جديدة في مضيق باب المندب.
2: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. 5 ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت 3 ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين في خطوة رآها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن السعودية استعدت له جيدا منذ استهداف الحوثيين لمطار أبها. تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجددا في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: توالت المواقف الدولية والإقليمية المنددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن.

0: معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. دكتور محمد، أهلا بك معنا. يعني الأسواق الآن تراقب باب المندب باعتباره اضطرابا فعليا في حركة الشحن، وبالتالي هذه الاعتداءات على السفن السعودية تحديدا، ما مدى تأثيرها على حركة الملاحة وعلى الطاقة العالمية؟
1: بداية دعنا نحيي كل من يشاهدنا وكل مشاهدي تي ار تي عربي، ولكن المسألة اليوم بدأت تكون أكبر وأكبر. نحن أمام مشهد معقد جديد. نحن عندما نتحدث عن باب المندب واستهداف السفن السعودية في باب المندب، إنما نتحدث عن استكمال لعملية الإخلاء.

0: اختناق المزدوج، كنا في اختناق في مضيق هرمز وكل ما شكله من ثقل على الاقتصاد الدولي، اليوم يضاف إلى كما نقال للطين بلة عندما نتحدث عن استهداف الناقلات السعودية بكل ما تمثل السعودية من ثقل على مستوى النفط، على مستوى الغاز، على مستوى البتروكيميائيات، على مستوى الأسمدة. وبالتالي نحن أمام شريان بحري جديد يغلق على كل العالم. وبالتالي المسألة اليوم لا تكتفي فقط بالواقع السعودي بتعقيد المشهد السعودي على مستوى صادرات المملكة العربية السعودية من النفط والغاز وغيرها من السلع العالمية، نحن نتحدث عن شريان بحري سينعكس كل ما يجري فيه من اضطرابات على مستوى 5 مليون برميل من النفط، ناقلات الغاز، سلاسل الإمداد والتوريد لجملة سلع أساسية تنطلق بين آسيا وأوروبا عبر المحيط الهندي، نتحدث عن أضرار أساسية لمصر عبر قناة السويس، نتحدث على مستوى الجلوبالي أن الاقتصاد العالمي كله سيتأثر بهذا الشريان البحري، ناهيك عن تعقيد الوضع السياسي بفعل الأزمات الاقتصادية. وبالتالي اليوم الرسالة بالشكل هي توحي بأزمات اقتصادية، ولكن مفاعيلها على الأكيد تصرف بالسياسة بكل ما يجري من المنطقة من إيران وأمريكا وصولا إلى ما يجري الآن في المملكة العربية السعودية وكل الخليج العربي. وعلى هذا الأساس علينا أن نضيف أين ستصبح كلف التأمين، أين ستصبح كلف الشحن، أين ستصبح التكاليف إذا ما اتجهت السفن نحو رأس رجاء الصالح، وبالتالي 14 يوم جديد لوصول السلع. نحن إذا شئت أمام كورونا جيوسياسية بمعنى الاستهدافات ما بين هرمز واليوم باب المندب.
1: نعم، هذا التوصيف لافت الحقيقة دكتور محمد، بأن يوصف ما يجري اليوم بأنه كورونا جيوسياسي يضرب المنطقة. إضافة حقيقة باب المندب، من المتأثر به بشكل مباشر، آسيا أم أوروبا أم الجميع؟
0: أحييك على هذا السؤال أستاذ يحيى. لا شك، دعنا نبدأ بالمتأثر الأساسي، المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن باب أساسي لها بالبحر الأحمر، نحن نتحدث عن إغلاق للصادرات السعودية، عن كلف تأمين وكلف شحن ستنعكس على صادرات المملكة، وبالتالي إلى أين تذهب هذه الصادرات، إضافة إلى كلف إضافية على مستوى السلع التي تنطلق نحو العالم إذا ما تغير الاتجاه، وبالتالي زادت أيام التكاليف عبر رأس رجاء الصالح بعشرة أو 15 يوما إضافيا. لا شك أن جمهورية مصر العربية ستكون أحد الخاسرين، لأن البحر الأحمر عبره سيستكمل الطريق عبر قناة السويس، وبالتالي كل هذه الناقلات التي كانت تدخل إيرادات بالدولار وبالعملة الصعبة وبالعملة الأجنبية التي تحتاجها الخزينة المصرية ستفقدها مصر. إضافة إلى ذلك، كل الدول المستوردة في المنطقة للنفط على سبيل المثال للحصر، لبنان والأردن، أين ستصبح كلف النفط وبرميل النفط؟ وتاليا أين سيصبح التضخم العالمي بفعل ارتفاع كل أسعار السلع؟ وبالتالي نحن إذا ما أضفنا باب المندب مع هرمز، بدأنا نتحدث عن 30% من نفط العالم الذي سينعكس تضخما، تاليا ارتفاع على كل السياسات المالية وسياسات الإقراض وأسعار الفائدة على مستوى العالم ككل. عندما نقول بدل أن يمر 75 سفينة مرأ 29 بباب المندب، هذا يأخذنا إلى منحى جديد. أين أسعار النفط؟ أين أسعار الغاز؟ أين أسعار الأسمدة الزراعية؟ أين ستصبح أسعار البتروكيماويات؟ أين ستكون كل السلع الصناعية والمعامل التي تعمل في جنوب شرق آسيا والتي تعتمد على هذا النفط والغاز القادم من المملكة العربية السعودية؟ وبالتالي أعود لتوصيف هذه الكورونا الجيوسياسية التي حتى الساعة لا أحد يستطيع أن يضبطها. وبالتالي المحصلة تراجع بالنمو العالمي ككل، تراجع بالاقتصادات المتأثرة بالمباشر في أوروبا وفي آسيا الصناعية، وبالتالي انعكاس على كل التجارة الدولية في كل العالم.
1: طيب دكتور، أعدت في إجابتك أيضا الحديث عن أو بالسؤال عن كلف التأمين والشحن والنفط الذي وصل إلى حوالي $100 للبرميل الواحد. دعني أعيد السؤال مرة أخرى إذا سمحت عليك، أعرف رأيك في هذا الموضوع، هذه الكلف إلى أين ستسير، إلى أين ستصل؟
0: بكل بساطة، مسألة كلف الشحن وكلف التأمين طالما أن الاضطرابات قائمة هي قائمة، ولكن البرسنتج وايز نسبتها المئوية من الارتفاع تعتمد على شكل التصعيد. إذا ما ظل التصعيد يعني كما نقول مضبوطا، تبقى هذه الكلف بحدود مقبولة.

0: ستتحملها شيئا ما الدول التي تصدر كي تحافظ على صادراتها ولا تغلق أنابيبها، شيئا ما ستتحمله الدول التي تستورد حتى لا تقف مكتوفة الأيدي، ولكن الأخطر دائما أن تنقل هذه التكاليف إلى المواطن العالمي، إذا ما أحببت هذا التعبير أيضا، الذي عليه أن يدفع. ولنا في جملة أمور حصلت سابقا، انظر إلى جالن البنزين في الولايات المتحدة، جالن الديزل الذي ارتفع إلى 4.2 بعد أن كان 2.7، وبالتالي المستهلك الأمريكي هو من يدفع اليوم هذه الكلف. وعلى هذا الأساس هذه الاضطرابات الجيوسياسية التي تنعكس كلفا على أجور الشحن وأجور التأمين ستنعكس تلقائيا بالنهاية على المستهلك النهائي في هذا العالم ككل، وبالتالي المواطن العالمي هو من سيدفع هذه الفاتورة.
1: طيب، عندما أغلق هرمز يعني عانت الولايات المتحدة من مسألة ارتفاع أسعار الوقود، الآن إذا ما أضيف فعلا باب المندب وأغلق هو الآخر، ويعني أصبحت هناك حركة الملاحة وحركة الشحن فيه أيضا متعطلة، ما الذي سيؤثر على الولايات المتحدة؟
0: لا شك أن إيران اليوم تلعب هذا الكارت بشكل أساسي لاستخدام الورقة الاقتصادية لكي تعيد طاولة المفاوضات إلى الإحياء. انطلاقا من هذا المعطى السياسي، الهدف النهائي هو أن يكون برميل النفط قد ارتفع، سعر المتر كيوب للغاز قد ارتفع، الأسمدة الزراعية قد ارتفعت، كل ذلك الارتفاعات التي تحدثنا عنها. وبالتالي إذا كان المواطن العالمي سيدفع فاتورة، لا شك أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة العالمية التي ستتأثر. تريد إيران من خلال ذلك إرسال رسالة إلى المواطن الأمريكي أن الانتخابات النصفية على الأبواب، كي تعاقب الرئيس ترامب، أو تستطيع إذا شئنا وإذا جاز التعبير جره إلى طاولة المفاوضات. لا شك أن الولايات المتحدة عانت كما كل العالم مع مضيق هرمز بالارتفاعات، وشهدنا أن جالون بنزين قارب 4.7 بعد أن كان 2.7، وبالتالي هذا الارتفاع قرابة 45 إلى 50% انعكس إذا شئت على التسوية الأولى التي لعبت دور فيها تركيا وباكستان وقطر ومصر. هل يكون اليوم إضافة باب المندب كعامل جيوسياسي أساسي وعامل أساسي في حركة الملاحة وإيقافها باب للمدخل الاقتصادي لكي يعيد الجميع إلى طاولة المفاوضات؟ نعم، قد تكون إيران تلعب هذه اللعبة لجر الولايات المتحدة عبر ارتفاع الأسعار، وبالتالي انعكاسها على الأسواق الأمريكية عشية الانتخابات النصفية، وبالتالي تسحب الرئيس ترامب نحو طاولة المفاوضات.
1: طيب دعني دكتور محمد أسألك سؤالا من الناحية السياسية أكثر منه من الناحية الاقتصادية. هنالك من يقول بأن إيران إذا ما ذهبت إلى باب المندب فهذا يعني أنها أصابها ضرر كبير ولم يعد من خياراتها الكثير، وبالتالي اضطرت إلى استخدام آخر أوراقها.
0: حلو، لا شك أن سؤالك في الصميم أستاذ يحيى. بالحقيقة أن كما نقول بالعامية كروت إيران بدأت تقل، وبالتالي البطاقات التي تسحبها من جارورها تارة تلو الأخرى، نعم لم تنتهي على مستوى العسكري وعلى مستوى اللوجستي العسكري بالضرب، ولكن حتى الساعة نجد الضربات وكأنها مضبوطة الإيقاع بشكل تبقى طهران محيدة. نبقى في حالة للأسف هي أسوأ الحالات على ما يقول الرئيس السادات ذات يوم، وهي حالة لا حرب ولا سلم. ولكن للأسف حالة لا حرب ولا سلم لا تنعكس فقط بين الولايات المتحدة وبين إيران لوحدها، حالة لا حرب ولا سلم التي تتمدد وصولا إلى باب المندب ككرت استراتيجي تستعمله اليوم طهران، هي أحد الأبواب الأساسية للوصول إلى طاولة المفاوضات. ولا أعتقد أن كرت باب المندب هو كرت الأخير لدى طهران، هو كرت أساسي وجوهري، وهنا تكون المملكة العربية السعودية بمكان ما تستفز لكي تدفع الولايات المتحدة نحو طاولة المفاوضات. وبالتالي طهران تغمز من خلال لعبة البحر الأحمر وباب المندب إلى جعل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، أعني الخليج العربي، أن يطلب مجددا من الرئيس ترامب أو من الوساطة الباكستانية العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذا ما سمعناه من الوزير عباس عرقجي منذ يومين، وهذا ما تؤكده جملة

0: وقائع، ولكن أعتقد أنه في جعبة إيران المزيد. ولا ننسى أن حتى الساعة التصعيد لا زال في الإطار المقبول إذا شئت، وليس كما يقال بالجنون الاستراتيجي في كل المنطقة. وعلى هذا الأساس أعتقد أننا أمام مرحلة من المراوحة التي نعيشها اليوم، ولكن لا شيء مضمون في قادم الأيام.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تواصلت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبل السقي جنوبي لبنان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوتر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم قرابة 5000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وقالت الدائرة إن المقتحمين يتقدمهم وزير الأمن القومي تمار بن كفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، مؤكدة أن محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد لن يمنح الاحتلال أي شرعية.

حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إيتمار بن كفير وأعضاء كنيست ومستوطنين المسجد الأقصى، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بالقدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير وأعضاء في الكنيست ومستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها.

0: للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. أهلا بك فهمي. هذه الاقتحامات البعض وصفها في وسائل الإعلام بأنها كانت مرعبة، تخللها سجود ملحمي، صلوات تلمودية، الكثير من الفعاليات من قبل المستوطنين والمقتحمين الذين تقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير هذا الصباح لباحات المسجد الأقصى على فترتين صباحية وكذلك مسائية. ما الذي جرى تحديدا؟
1: بالفعل يحيى، ودعنا نعود قليلا إلى الوراء في ما حدث قبيل هذه المشاهد التي قد تصدرت الصورة في الباحات من ما مارسه المستوطنون في باحات المسجد الأقصى، وهو قطع التنسيق ما بين الشرطة الإسرائيلية ودائرة الأوقاف، إبعاد المرابطين عن باحات المسجد الأقصى، إبعاد أيضا حراس المسجد الأقصى عن صورة المشهد، إبعاد المصلين ومن يتذمر من هذه المشاهد ويمكن أن يقاومها ويناضلها على أرض الواقع وفي الميدان. أي أن اليوم ما يجاهر به وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير، وبأنه أصبحوا أصحاب المكان في المسجد الأقصى وهم يشعرون بذلك، يأتي بعد جملة من الممارسات والسياسات التي كانت قد خاضتها وقامت بالموافقة عليها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى هذه المشاهد التي قد شهدناها اليوم في باحات المسجد الأقصى، التي تمثلت بالسجود الملحمي، رفع العلم الإسرائيلي، ترديد وغناء التكفى أو ما يعرف بالنشيد القومي الإسرائيلي عند الإسرائيليين، وترديد الصلوات التلمودية بشكل كبير وليس بصوت خافت أو بصوت يعني بعيد عن مرأة الشرطة الإسرائيلية كما كنا نعهد قبل 3 أعوام في باحات المسجد الأقصى. الاقتحامات قد بدأت عند الساعة 6:30 صباحا حتى 11:30 بالتوقيت المحلي ضمن الفترة الصباحية، وضمن الفترة المسائية قد بدأت عند 11:30 وانتهت في 2:30 ظهرا، وذلك لإحياء ذكرى ما يدعى بخراب الهيكل وبحشد من جماعات الهيكل الاستيطانية لاقتحام أكبر عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. قد وصل عدد المقتحمين 4288 مقتحما من المستوطنين الذين استقدموا عبر الحافلات من الضفة الغربية ومستوطناتها، وكنا قد شهدنا اليوم حالة اختناق مرورية في مدينة القدس جراء الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية وشرطة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول المستوطنين. قد وضعت مظلات في باحات المسجد الأقصى بصورة استثنائية لم نراها ولم نعهدها في السابق، وذلك لتسهيل أيضا سير الاقتحام الذي يبدأ من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا قصرا منذ عام 1967 حتى يومنا هذا، ووصولا إلى مدرجات قبة الصخرة وأيضا إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، ومن ثم الخروج عند باب السلسلة واستفزاز الفلسطينيين من بعدها في أروقة وأزقة البلدة القديمة التي عاشت حالة استنفار كبير للشرطة الإسرائيلية و تشبه الثكنة العسكرية التي تحولت لها المدينة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات قليلة. قد يعني كان هنالك حالة من الاستنفار الشديد للشرطة الإسرائيلية وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين. الأعياد اليهودية والأعياد والمناسبات الإسرائيلية باتت يعني كابوس كما يسميه الفلسطينيون لسيرورة حياتهم ووضعهم في المدينة، وذلك بسبب الإجراءات التي يتذمرون منها من قبل إسرائيل والتي يعني يشدون الخناق على أصحاب المحال التجارية، يبعدون أشخاص ويبعدون أيضا مصلين، يضيقون الخناق أيضا على دخول المصلين الفلسطينيين، وهذا أيضا ما شهدناه في ساعات الصباح الأولى يعني اختيار بصورة اعتباطية شبان بطردهم وطردهم من المسجد الأقصى وعند البوابات كافة التي استنفرت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحالة في المدينة القدس يوما بعد آخر باتت متصاعدة.

من الناحية الأمنية، يشدون الخناق على الفلسطينيين، وذلك ما يتذمر منه الفلسطينيون بأنهم محاولة تلو الأخرى لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وللسيطرة بصورة علنية على باحات المسجد الأقصى وعلى مدينة

0: نقل شهدناها في باحة المسجد الأقصى من رفع لعلم إسرائيل وصلوات تلمودية غناء وأيضا سجود ملحمي بشكل جماعي، وهذا بطبيعة الحال كانت قد حذرت منه دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة ومن تبعاته وارتداداته في الأيام القادمة التي تمكن إمكانية إشعال الأوضاع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
1: شكرا لك فهمي، مراسلنا من القدس. استنكرت حركة حماس اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة تامر بن كفير ومسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى، وعدته تصعيدا خطيرا يستهدف تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية. وحذرت حماس من توسيع اقتحامات المسجد الأقصى واستغلال المناسبات الدينية المزعومة لأداء طقوس تلمودية فيه، ومؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته. وأكدت حماس أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، وأن إجراءات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، وأن التمسك بالقدس والأقصى سيفشل مخططات التهويد. ودعت حماس الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط والحضور في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات تهويده. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية فتح الملاجئ العامة تحسبا لأي تصعيد أمني محتمل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يشمل فتح الملاجئ العامة وملاجئ المؤسسات التعليمية والمباني البلدية، إضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة. وأضافت أن الخطوة جاءت في ظل التقديرات بارتفاع خطر القصف بالتزامن مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قضم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
2: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة، المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول وتكرار مشاهد النزوح عادت المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
1: تشهد الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بداية حراك سياسي عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
3: في بداية هذا المؤتمر،
4: بعد 20 عاما يتجدد الحراك السياسي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عقب مرسوم الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية أواخر 22 نوفمبر من هذا العام. في هذا المؤتمر يتجلى أحد أشكال هذا التحرك، شخصيات سياسية وممثلون عن فصائل تحت عنوان التحالف من أجل التغيير أعلنوا تمسكهم بإجراء الانتخابات، لكنهم أبدوا تخوفات على انعقادها في موعد

0: بها وسجلوا جملة ملاحظات على سيرورة الإجراءات المتبعة حتى الآن، وأبرزها رفض فرض أي شروط أو قيود على المشاركة السياسية.
1: يصدر نظام ثم يسحب النظام ثم يعدل النظام ثم يبدل النظام ثم يغير هذا النظام إلى أن أصدر النظام الذي حدد موعد الانتخابات ب 28 نوفمبر القادم. هناك تسريبات جدية الآن، لذلك جاء هذا المؤتمر بهذا التوقيت أنه سيتم الانقلاب على العملية الديمقراطية.
0: انتخابات كان الرئيس عباس قد حددها بمرسوم يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وشمل المرسوم توسيع المجلس التشريعي إلى 200 مقعد وخفض سن الترشح إلى 23 عاما ورفع نسبة تمثيل المرأة. المرسوم شكل أرضية للتشاور المكثف بين الفصائل والقوى السياسية، غير أن التساؤلات تعود إلى الواجهة حول إمكانية إنجاز الانتخابات هذه المرة بعد تجربة إلغاء انتخابات عام 2021 في مرحلتها الأخيرة.
2: الانتخابات المقررة في 28 من نوفمبر هي انتخابات ضرورية، انتخابات هي جزء من استحقاق وطني، منذ أكثر من 20 عام لم تجري انتخابات، وهناك حاجة للمجتمع الفلسطيني من أجل التجديد. هذه الانتخابات ربما تكون أيضا نقطة فاصلة تختلف عن كل الانتخابات السابقة من حيث القانون الجديد.
0: وتشكل الانتخابات محطة مفصلية تأتي في واقع فلسطيني صعب بعد حرب طاحنة في غزة واستيطان يستشري في الضفة، فضلا عن طببية مشاركة حماس من عدمها وتدخلات الإسرائيلية المتوقعة بمنع أو حظر أي كتل سياسية قد تشارك في الانتخابات.
3: بين التمسك بالاستحقاق الانتخابي والحفاظ على شروطه يبقى السؤال معلقا، هل تنجح الأطراف الفلسطينية هذه المرة في تجاوز عقبات الداخل والخارج لإنجاز أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاما؟ إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي أولي هريهوروف أن القوات الروسية واصلت قصفها للمناطق الحدودية في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. وأضاف رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك أليكساندر هانجا أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على 4 مناطق باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، وأفاد بأن الهجمات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية دون تسجيل معلومات أولية عن قتلى أو مصابين، وأن السلطات تواصل تقييم حجم الأضرار. تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم روسي استمر معظم ساعات الليل مستهدفا البنية التحتية ومباني سكنية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي ليساك إن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وأضاف أن موجة الانفجار والشظايا تسببت في تضرر عدد من السيارات المدنية ومبنى للمكاتب، كما حطمت نوافذ عدة منازل من دون تسجيل خسائر بشرية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران ترد على الضربات الأمريكية باستهدافات في قواعد بالكويت والأردن، وروبيو يؤكد أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة تعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بنكفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذن فهمي
7: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة.
2: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
3: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلنا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في هجوم صاروخي أمريكي استهدف معبر شلمجة الحدودي بين العراق وإيران، وأفادت وكالة مهر نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة المحيطة بمحطة الركاب في منفذ الشلمجة الحدودي. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية وقاعدة العديري بالكويت، إضافة إلى تدمير رادارات ومنظومة باتريوت وخزانات وقود في إحدى القواعد الأمريكية بالأردن، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد، وأضاف روبيو خلال كلمة في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تمانع في وجود وسيط لتبادل الرسائل مع واشنطن، لكنه قال بأن العقبة الرئيسية تكمن في نهج أمريكا غير المنطقي والمفرط في المطالب والمتسلط، وأكد أنه لن تكون هنالك أرضية للتقدم في هذا المسار حتى يتغير هذا النهج ويتم احترام الشعب الإيراني ومصالحه. وللمزيد ينضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن واشنطن أيمن جاد. أهلا بكما، وأبدأ من عندك أمير في طهران فيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها ماركو روبيو والتي جاءت بالمزيد من التهديد باتجاه إيران. هذه التهديدات كيف تتلقفها وتتلقاها إيران؟ وأيضا ماذا عن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران؟
1: نعم يحيى، يمكن القول بأن الحرس الثوري الإيراني قبل ساعة من الآن كان له بيان جديد يتحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تبحث الآن عن مفاوضات مع إيران، وذلك من أجل إعادة تنظيم قواتها في المنطقة وكذلك ملء مخزونها من النفط، وإيران لن تسمح بهدنة مخادعة بالنسبة لإيران حسب ما جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني. ما يعني يحيى أن هذا البيان هو رد عسكري على تصريحات وزير الخارجية الأميركي. الحرس الثوري يقول لا هدنة ولا وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، يتحدث عن استمرار التصدي للهجمات الأميركية. وقبل ساعة من الآن أيضا كان هناك بيان جديد للحرس يتحدث عن استهداف قاعدة

0: العديري من جديد، وذلك ردا على استهداف منفذ الشلامتشة الحدودي في جنوب غرب البلاد. رئيس البرلمان الإيراني كذلك محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين، علق على ارتفاع أسعار النفط الآن، وقال كانوا يريدون معاقبة إيران ولكن يعاقبون أنفسهم بأنفسهم بارتفاع أسعار النفط. وكذلك دعني أشير إلى تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما يتحدث عن المفاوضات ويتحدث عن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، ويقول بأن المطالب المفرطة للولايات المتحدة هي العقبة أمام حل العقدة وإنهاء الاشتباكات والعودة إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم، التقى بالرئيس الإيراني، وكان هناك اجتماع ثنائي ما بين بيزشكيان والزيدي في العاصمة الإيرانية طهران وتوقيع بعض المذكرات التفاهم. هذه الزيارة حملت معها ملفات عديدة، ولكن الملف الرئيسي والأهم هو الملف الأمني، مذكرة تفاهم أمنية ما بين طهران وبغداد، والحديث عن ضبط الحدود. نتحدث عن 1600 كيلومتر من الحدود المشتركة ما بين إيران والعراق، بالإضافة إلى حصر السلاح في العراق، و مصير الجماعات والفصائل المسلحة من الحشد الشعبي الإيراني. وكذلك يمكن الإشارة بأن مع علي فالح الزيدي كان أيضا رئيس هيئة الحشد الشعبي حاضرا في اجتماعات بيزشكيان. بالإضافة إلى ذلك، الحديث أيضا عن الجماعات الإيرانية المعارضة والتي تصنفها طهران بالإرهابية، وهي في إقليم شمال العراق، وكانت طهران تضرب وتهاجم مقرات هذه الجماعات في
1: نعم
0: السهول
1: أمير،
0: والجبال القريبة من الحدود الإيرانية. يبدو هناك مفاوضات ما بين طهران وبغداد حول ضبط هذه الجماعات كي لا تتعرض وكي لا يكون هناك توغل بري للحدود الإيرانية.
1: أشكرك أمير جابر مراسلنا من طهران، وأذهب إلى واشنطن مع مراسلنا من هناك أيمن جاد. أيمن، كان روبيو يشير إلى أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق بحسب مقال، ولكن في المقابل هنالك وقائع متعلقة بالاقتصاد متغيرة بشكل كبير جدا مع دخول الحوثيين ربما على خط هذه الأزمة وارتفاع سعر برميل النفط. ما أصداء كل هذا في واشنطن؟
2: يحيى، في هذه النقطة تحديدا تصريحات ماركو روبيو هي الأكثر إثارة والأكثر تداولا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكد في تصريحاته من العاصمة الفلبينية بأن طهران تستجدي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عقد اتفاق معها، لكن طهران لا تزال بعيدة كل البعد عن إبرام مثل هذا الاتفاق، وأن أمريكا مستمرة في عملياتها للحفاظ حول مسارات النفط والطاقة وتأمين مضيق هرمز. هذه التصريحات لليوم الثالث على التوالي يحيى، التي يدلي بها مارك روبيو في السياق ذاته أن هناك مسارات للتفاوض ما بين واشنطن وطهران، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد على أرض الواقع أي مؤشرات تدل على إمكانية نقل هذه المفاوضات أو إمكانية عقد هذه المفاوضات بصورة حقيقية على أرض الواقع، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية الأمريكية بحسب ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم، عن استمرار الضربات الأمريكية على مناطق وبنى تحتية عسكرية في طهران، تحديدا في مناطق الجنوب، لليوم 12 على التوالي منذ بدء هذه الهجمات في 8 من شهر يوليو الجاري، مؤكدة بأن هذا القرار استمرارا لتوصيات وتأكيدات ومطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد في تصريحات مباشرة باستهداف العديد من البنى التحتية والجسور ومحطات الطاقة في حال استمرت طهران في استهداف ناقلات النفط وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما فيما يخص الجانب الآخر من الكونغرس الأمريكي تحديدا، فيستعد هو الآخر في ظل ما ذكرته يحيى من ارتفاع أسعار النفط العالمية، يستعد اليوم لإجراء تصويت على

0: عمليات الحرب والحرب على إيران التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحديد مدة هذه الحرب ووضع حدود يمكن للكونغرس من خلالها إيقاف هذه الحرب، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذهب إلى هذه الحرب في 28 من شهر فبراير الماضي دون أي تأييد أو أي قرار من الكونغرس الأمريكي. في شهر يونيو من العام هذا العام يونيو الماضي حصل تصويت في الكونغرس الأمريكي طالب دونالد ترامب بوقف هذه الحرب، لكنه لم يزعن لمثل هذا القرار. متوقع أن يكون بحسب ما صرح به الديمقراطيون صباح هذا اليوم أن يكون التصويت على عملية إيقاف هذه الحرب اليوم، ثم يعرض للتصويت في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب يوم الخميس من أجل مساء هذا اليوم الخميس من أجل إيقاف هذه الحرب ووضع حد لما سموه الحرب اللانهائية التي يريد دونالد ترامب جر الولايات المتحدة الأمريكية إليها. في سياق ما يفعله دونالد ترامب تحديدا من جر واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، قال دونالد ترامب عبر حسابه على منصة تروس سوشيال صباح هذا اليوم في تحذير للحوثيين بعد استهدافهم عددا من السفن في البحر الأحمر، قال في تغريدة له وفي بيان عبر هذه المنصة إنهم قبل نحو عام من الآن قاموا بحرب ضد الحوثيين، ولكنهم على مدار هذا العام وبعد وقف هذه الحرب وهذه الهجمات تعامل الحوثي كما قال دونالد ترامب بذكاء شديد، لكنهم الآن يعاودون الكرة مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة سوف تستهدف الحوثي ومن ورائهم إيران في حال استمرار هذه الهجمات في البحر جزيلا الأحمر.
1: ورسيلنا من واشنطن أيمن جاد. أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقال الحوثيون إن العملية تأتي ضمن ما وصفوه بالحظر البحري على السعودية وباب المندب. وحدد الحوثيون الناقلتين باسمي إنسيليا وليلى، وقال مصدر في الأمن البحري إن إنسيليا أرسلت نداء استغاثة أفادت فيه بأنها أصيبت بصاروخ بالقرب من ميناء جيزان السعودي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صنعاء مراسلتنا غادة الدكاك. أهلا بك غادة. فيما يرتبط بالحظر البحري على السعودية بحسب ما قالت الجماعة، هل حددت أصلا الأسباب التي جاء على إثرها هذا الحظر؟
2: نعم يحيى، في بيان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع الذي كان يوم الاثنين الماضي والذي أعلن فيه قرار حظر الملاحة على المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وعبر باب المندب، هو ذكر أنه أن هذا القرار جاء ناتجا عن قرار الحصار الذي اتخذته السعودية منذ 2015 والذي ما زالت مستمرة فيه حتى بعد الهدنة التي تم التوقيع عليها ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وما بين السعودية عام 2022. قالت الجماعة أن الحصار المفروض على اليمن الحصار الخانق الذي أدى بالجوع كما ذكرت منظمات أممية ل 17 مليون مواطن أو شخص في اليمن تحت خط الفقر ويعانون من الجوع، قالت إن هذا الحصار المفروض على السعودية والتي تسعى الجماعة لإقامته في باب المندب والبحر الأحمر هو رد على الحصار المفروض من قبل السعودية على اليمن، أو نتائج لهذا الحصار أو القرار الذي اتخذته جماعة أنصار الله الحوثيين. تم استهداف السفينتين اليوم أو في الساعات المتأخرة من ليل الأمس، ربما في أول خطوة عملية تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين بعد قرار الحظر الذي تحدثت عنه، وتحدثت أيضا أنه دخل حيز التنفيذ في وقت إصدار البيان. ربما جاءت أو جاء هذا البيان بعد آخر غارات شنت على ربما مطار صنعاء أو مدارج مطار صنعاء قبل هبوط الطائرة الإيرانية التي تحمل وفد جماعة أنصار الله الحوثيين إلى طهران. كان ربما وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا قد تبنت هذه الغارات التي منعت طائرة مهان من الهبوط في مطار صنعاء، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث أن الغارات لم تكن من قبل الحكومة المعترف بها دوليا لأنها لا تملك سلاح جو، ولأنها أيضا تقول أن الغارات التي شنت بطائرات سعودية وبطائرات التحالف، لذلك أقدمت على هذا القرار كما قال محمد عبد السلام وهو رئيس الوفد التفاوضي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين هناك في مسقط، قال أن هذا القرار هو جاء إكراها بعد

0: ربما سنوات لم تسعى السعودية فيها لإيجاد حلول سلمية بالطريقة السلمية للأزمات المتلاحقة وتداعيات الحرب التي شنت على ربما على اليمن منذ عام 2015 بحسب بيان محمد عبد السلام. نتحدث الآن عن ربما تضارب في الآراء هنا وبالنسبة للحكومة المعترف بها دوليا وبالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين وجميع من يتبعهم هنا في صنعاء يؤيدون هذه الضربات ويشرعنون هذا ربما القرار الحصار بالحصار، لكن في الحكومة المعترف بها دوليا صدر بيان قبل قليل أدان فيه الهجمات الحوثية على السفن السعودية في البحر الأحمر سفينتين إنسيليا وليلى. الحكومة المعترف بها دوليا كانت قد تحدثت أيضا حتى قبل قرار الحظر وحتى قبل استهداف السفن وبعد دخول قرار الحظر كانت قد تحدثت عن إدانتها لجميع الأعمال التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين، وبالمناسبة خرجت تظاهرة اليوم في بعض المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا كتعز تؤيد ربما تحركات الحكومة المعترف بها دوليا وتندد بالهجمات الحوثية على السفن السعودية. حتى الآن ربما جماعة أنصار الله الحوثيين ماضية في قرارها ومستمرة في قرارها بحسب آخر بيان صدر قبل ساعات عن الناطق العسكري باسم الجماعة، تحدثت أنها مستمرة في هذه العمليات وربما قد تشهد الأيام القادمة توسع في مسرح العمليات ومسرح العمليات العسكرية سواء برا وجوا وبحرا.
1: أشكرك غادة الدكاك مراسلتنا من صنعاء. اقتحم قرابة 5000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوسا تلمودية بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وقالت الدائرة إن المقتحمين يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. أهلا بك فهمي. إذن اقتحامات في الصباح، تعاود هذه الاقتحامات في المساء، وزير الأمن القومي يتقدم هذه الاقتحامات، العدد الذي كان مراد هو 5000 ولكنه لم يصل إلى ذلك، غير أنه وصل إلى أكثر من 4200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى أو باحاته بحماية من الشرطة. ما الهدف إسرائيليا من كل هذا؟
2: الهدف هو المجاهرة الإسرائيلية يحيى بأن إسرائيل وأتباع اليمين المتطرف هم أصحاب المكان وهم أصحاب مدينة القدس وهم يسيطرون عليها. هذا ما يريد وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير وأتباعه أن يقولوه عبر هذه الاقتحامات التي بدأت عند الساعة 6:30 فجرا واستمرت حتى 11:30 بالتوقيت المحلي بتوقيت القدس وفق الفترة أو يعني في الفترة الصباحية، ومن ثم قد عاودوا الاقتحام في الفترة المسائية عند 1:30 ظهرا حتى 2:30، وذلك خلال فترتين يتاح لهم الاقتحام من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 67 وحتى يومنا هذا، ووصولا إلى باب السلسلة. بطبيعة الحال كان هنالك خروقات ومساس بحرمة المسجد الأقصى عن طريق الجولات الاستفزازية، الرقصات، المجاهرة بالصلوات التلمودية، رفع العلم الإسرائيلي، وترديد أيضا نشيد هتكفا الذي يعني يدعى بنشيد إسرائيل القومي. وكان هنالك أيضا مضايقة للفلسطينيين عن طريق الشرطة الإسرائيلية التي تحرس هذه الاقتحامات والتي جرت بدفعات متكررة خلال الفترتين بحراسة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح. وعند خروجهم أيضا من باب السلسلة كان هنالك استفزاز للفلسطينيين بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت على مدينة القدس والتي يشبهها الفلسطينيون بأنها تتحولت إلى ثكنة عسكرية بفعل هذه الإجراءات التي بدأت منذ صباح هذا اليوم وتم رفعها قبل ساعتين منها الآن، وذلك لتسهيل هذه الاقتحامات وتضييق على الفلسطينيين.

0: وكل من كان يحاول الاقتراب نحو المسارات كان يستقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إما للاعتقال الميداني أو التحقيق أو الإبعاد. وكنا قد شهدنا ذلك منذ ساعات الصباح الأولى عندما حاول المصلون الفلسطينيون دخول باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر وصلاة الظهر، وكان هنالك يعني إبعاد لبعض الشبان الفلسطينيين بصورة اعتباطية. هذا يأتي بالتزامن لما يدعى بذكرى خراب الهيكل الإسرائيلي الذي يعني يجاهرون باتوا اليمين المتطرف وأتباعه بأنهم يسعون لتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث المزعوم على انقاض المسجد الأقصى. وهنالك الكثير من المقاطع المصورة الافتراضية التي يحاولون الترويج لها في هذا المكان، أي أن الأجندات بعد أن كانت مبطنة اليوم أصبح اليمين المتطرف يجاهر بها، وذلك عبر ما يتفوه به وزراء من اليمين المتطرف أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
1: أشكرك جزيلا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل، ما هي ملابسات استشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين وماذا عن التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: يحيى، دعنا نبدأ مع التطورات الحاصلة. القصف الإسرائيلي لا يتوقف سواء في شمال القطاع أو حتى مناطقه الجنوبية. خيمة للنازحين استهدفت قبل لحظات من الآن في منطقة مواصي خان يونس، أدى ذلك لإصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت حالة بعضهم بأنها بالغة الخطورة في إطار استمرار عمليات القصف الإسرائيلي التي تستهدف كافة مناطق القطاع والتي سبقها أيضا استهداف طال تجمعا للمواطنين في محيط مستشفى اليمن السعيد، مما أدى لاستشهاد شابين وإصابة عدد آخر من المواطنين الذين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة. هذه المستشفى شهدت قبل أيام قليلة مجزرة بحق العائلات التي نزحت إليها خلال الفترة الماضية بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية الطابق الأول في المبنى، وأدى ذلك لاستشهاد 4 من العائلات النازحة من بينهم 3 من النساء، وأصيب عدد آخر من المدنيين غالبيتهم وصفت حالتهم بأنها بالغة الخطورة. المشهد الميداني في قطاع غزة يزداد سوءا مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية ومناطق السيطرة، حيث أنه أصبح يسيطر على مساحات تتجاوز حدود 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وضيق المساحات التي يسمح فيها بالبقاء لسكان القطاع تحت وطأة النار. خلال الفترة الماضية أصبحت هذه المساحات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تتسبب في نزوح المئات من العائلات، وكان آخرها في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة، وكذلك في المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى وبالتحديد شرقي دير البلح، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هذا الخط بشكل كبير للغاية. المشهد يعكس نوايا الاحتلال في استمرار هذه الإبادة، لا يوجد نوايا واضحة لدى الاحتلال لوقفها، متذرعا بملف السلاح الذي قالت المقاومة بأنها وضعت له خطة وقدمتها لمجلس السلام لكي يتم اعتمادها من خلال الوسطاء والذين يضمنون هذا الاتفاق الذي لم تلتزم فيه إسرائيل سواء في مرحلته الأولى أو حتى مع المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن يتم الانتقال إليها منذ أشهر طويلة. نحن نتكلم عن واقع ميداني صعب للغاية، إسرائيل تعقد حياة المدنيين هنا في غزة قصفا ونزوحا متكررا في ظل أزمة النقص المياه، أزمة الطعام، في ظل أيضا الحرارة المرتفعة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة الآلاف من الفلسطينيين مع اضطرارهم لاستخدام المياه الملوثة، بالذات أن إسرائيل دمرت غالبية الآبار التي كانت تعتمد عليها البلديات في ضخ المياه، وكذلك أيضا قطعت إسرائيل شبكات المياه التي كانت تربط الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، وكذلك منعت إدخال أجهزة

0: الصيانة اللازمة لمحطات تحلية المياه التي لا زالت تعمل في القطاع، وهذا ربما يعكس واقعا إنسانيا صعبا معقدا يزيد من تفشي الأمراض والأوبئة بين الناس الذين يعيشون في خيام النزوح تحت درجات حرارة مرتفعة للغاية، وفي ظل نقص الدواء فإن الطواقم الطبية أصبحت عاجزة عن تقديم الرعاية لآلاف المرضى والجرحى الذين يعيشون واقعا صعبا يزداد فيه أو تزداد فيه الخطورة على حياة المرضى الذين يعانون من أمراض مثل مرضى السرطان وغيرهم، أيضا من مرضى الفشل الكلوي، وكلهم أصبحوا في مواجهة الموت البطيء، بالذات مع منع إسرائيل إدخال الاحتياجات الطبية والمستهلكات الطبية اللازمة لمستشفيات القطاع.
1: أشكرك جزيلا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. ونختتم جولتنا من أوكرانيا، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 19 جراء قصف روسي استهدف مدينة بافلوهراد وفق نيابة دنيبرو بيتروفيسك. وقالت نيابة مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك الأوكرانية إن القوات الروسية ألقت قنبلة جوية موجهة على مدينة بافلوهراد، وأضافت أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تضرر أحد مصانع الصناعات الغذائية واندلع حريق في الموقع. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ستبذل كل ما بوسعها لعرقلة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية، وقال إن كييف اطلعت قبل شهرين على خطط روسية بهذا الشأن واتخذت قرارا بتكليف مسؤول يتولى هذا الملف بشكل حصري. انضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر. إذن اتهامات واضحة من قبل الرئاسة الأوكرانية لروسيا بتعطيل ممرات الحبوب، ما الذي يقف وراء هذه التصريحات؟
2: يحيى، ممر الحبوب يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن تم الاتفاق على هذا الممر في عام 2022 برعاية تركية، وبعد انسحاب روسيا من هذه الاتفاقية عام 2023. في الأيام القليلة الماضية جميع السفن المدنية والتجارية التي كانت تبحر في البحر الأسود وفي منطقة حوض ميناء البحر الأسود والموانئ الأوكرانية الثلاث الواقعة على هذه المياه كانت تتعرض لضربات روسية مباشرة. وهذا اليوم اطلعنا على بيانات متفرقة تشير إلى أن الشركات النقل الاستراتيجية التي تعمل في هذه المناطق امتنعت بشكل أحادي واتخذت قرارا بشكل أحادي عن توقف عبور هذه السفن ونقل البضائع ونقل المنتجات والحبوب، وهذا ما أكده الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي هذا اليوم، مشيرا إلى أن الضربات الروسية على هذه المنطقة سواء كان ذلك بالطائرات المسيرة التي تستهدف هذه السفن في عرض البحر الأسود أو حتى الضربات التي تأتي عبر الصواريخ وأيضا بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنى التحتية لهذه الموانئ تهدد بتعطيل هذا الممر من جديد. وفي ذات الإطار أيضا الخارجية الأوكرانية كانت قد أصدرت بيانا تنديديا بهذه الخطوات الروسية، وكانت قد طالبت أيضا مجلس الأمن الدولي بالتدخل وعقد جلسة جديدة. هذه الجلسة سوف تتمحور حول التهديدات الروسية الجديدة المتعلقة باستهداف هذه السفن وتعطيل إمدادات الغذاء للعالم الخارجي، وكذلك أيضا السلطات الأوكرانية تعمل بشكل جاد على في إطار وزير الصناعات ووزير الزراعة في حل هذه المشكلة، وهذا هو في حقيقة الأمر هو الممر الوحيد لأوكرانيا المتبقي بعد سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية الممتدة في منطقة ماريوبل وفي منطقة ميليتوبل. وهذه أيضا هي تأتي في إطار سلسلة من الهجمات الروسية التي تستهدف مدينة أوديسا تحديدا. السلطات العسكرية الأوكرانية تحدثت أن القوات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تستهدف هذه المدينة بشكل ممنهج، وتحدث عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 80 جريحا خلال هذه الفترة، مما يشير إلى

0: تركيز روسي واضح على هذه الخطوة أو على هذا المنحنى تحديداً، وهو إيقاف عملية التصدير ومواصلة الضربات على السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية.
1: أشكرك جزيلاً من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. نهاية جولة مراسلينا، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم استمرار استهداف إيران للناقلات يدفع النفط لزيادة مكاسبه باتجاه $100. تدفقات الاستثمار الأجنبي العام الماضي تعيد ترتيب الاقتصادات العربية والإمارات في الصدارة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية وتزايد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز. سجلت العقود الآجلة للخام أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع بالتزامن مع استهداف الحوثيين ناقلات نفط سعودية والتهديد بفرض حصار بحري على الموانئ السعودية، ما عزز المخاوف من اتساع اضطرابات الشحن بين مضيق هرمز وباب المندب. وكان بنك جولدمان ساكس توقع أن يتجاوز خام برنت $120 للبرميل خلال الربع الأخير من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، مع توقع متوسط يبلغ $100 للبرميل العام المقبل. وأشار البنك إلى أن تدفقات النفط من دول الخليج تراجعت لما دون 45% من مستواها قبل الحرب، وهو ما يزيد احتمالات استمرار الضغوط السعودية على الأسعار إذا استمرت الأزمة. من جهتها أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق ما زالت تحتفظ بهامش أمان، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء لديها أكثر من 1 مليار برميل من احتياطيات الطوارئ رغم السحب المكثف من المخزونات الاستراتيجية. وأوضحت الوكالة أن الدول الأعضاء سحبت حتى الآن نحو 290 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من أصل خطة تقضي بضخ 400 مليون برميل في أكبر عملية سحب منسقة للمخزونات الاستراتيجية في تاريخ الوكالة. وفي الولايات المتحدة ارتفعت مخزونات النفط التجارية الأسبوعية بمليوني برميل لتصل إلى نحو 412 مليون برميل، مخالفة توقعات الأسواق التي رجحت انخفاضها بنحو 1,100,000 برميل. وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التشغيل المصافي الأمريكية إلى أكثر من 96% من طاقتها الإنتاجية، بينما بلغت واردات الخام 5 ملايين

0: و800 ألف برميل يومياً. للنقاش معنا من الكويت الاستشاري في قطاع النفط الدكتور عبد السميع بهبهاني، أهلا بكم دائما معنا دكتور عبد السميع. بداية، أليس من المبكر وصول سعر برميل الخام إلى 100 دولار بعد نحو أسبوعين على عودة المواجهات الأمريكية الإيرانية؟
1: لا، أتوقع هذا السعر الطبيعي، يعني الذي يجب أن يصل فيه النفط حقيقة مقابل التصعيد العسكري وحركة الآلة العسكرية التي تستهلك كثير من هذه الطاقة. فالآلة العسكرية تستهلك الطاقة في أوكرانيا وروسيا وفي الخليج، والآن اتجهت إلى البحر الأحمر مرة أخرى. فالعوامل المباشرة بضرب الناقلات وضرب البنى التحتية في إيران وضرب الناقلات في الخليج وفي البحر الأحمر، حقيقة هذا تصعيد غير متوقع، وكذلك رافق ذلك تصريحات أخرى من قبل الرئيس الأمريكي بأن لا مفاوضات بعد اليوم أو شيء من هذا النوع. وحقيقة هذا جعل نسبة المخاطرة جدا عالية وتنعكس على سعر البرميل الذي وصل إلى حقيقة الآن لحظة حالية إلى 99، فبقي دولار واحد حتى تصل إلى 100 دولار المعدل المتواجد يعني. وعملية الإحباط في عملية العودة إلى المذكرة لعله الغالب هو.
0: إذن نحن بحدود 100 دولار. دكتور عبد السميع، تحدثتم عن عودة الحوثيين لاستهداف الناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، ما حجم تأثير ذلك على إمدادات النفط؟
1: حقيقة هي 4 يعني منافذ نفطية تؤثر على العالم، أثرت وهي كلها حقيقة لها علاقة في أوبك وتحالف أوبك. لعل هرمز بالدرجة الأولى الآن تقريبا وصل إلى الصفر، مع حتى مع ناقلات الظل وناقلات الظلام كما يعبر عنها، وباب المندب الآن أغلق، وتبع ذلك طبعا قناة السويس الذي غير مباشر يؤثر على التجارة العالمية. الآن أنبوب البحر الأسود أيضا ضرب، والأنبوب القزوين، وهذا حقيقة يزود 400 ألف اللي هو من نفط كازاخستان، وهذه حقيقة كلها أمور يعني. الآن البحر الأحمر هذه 5 مليون أو 6 مليون اللي كانت تصدرها السعودية الآن توقفت تقريبا، انخفض كما في تقريرك انخفض اللي من مضيق هرمز إلى 45. فهذه حقيقة يعني عامل إضافي، تعقيد إضافي، هذا الجزء اليسير منه من مصافي المملكة العربية السعودية ومن باب المندب من التصدير الخام توقف، والآن هرمز أيضا توقف. وهذا حقيقة يعني الرقم حقيقة متفائل أيضا، 90 دولار لعله يصل إلى أكثر، وفي تصاعد آني دولار دولار يعني. لليوم نلاحظ أنه تقريبا 4 دولارات فقط اليوم ارتفع يعني.
0: كيف ستتعامل السعودية مع هذا التصعيد الحوثي؟ هل ستستمر بإرسال ناقلاتها عبر مضيق باب المندب، أم أنها ستبحث عن خيارات أخرى؟
1: لا شك أنها راح تبحث عن خيارات أخرى. طبعا الآن الخيارات الأخرى معتمدة على الفجيرة، على فرض أن الفجيرة الآن ينتج لازال بايب فجيرة، بينما أشكك في ذلك. أينما الناقلات التي تأتي حقيقة من روسيا، من أوروبا أو من أماكن ثانية لعلها تتخذ المسار الأطول اللي هو من جبل طارق ومن رأس الرجاء الصالح، وتدخل بحر المتوسط لتزود الآلة العسكرية. وحقيقة الآلة العسكرية أيضا اللي في الخليج تستهلك كثير من الطاقة الآن يعني المصافي لا زالت شغالة، والجت فيول لا زال ينتج لتزويد الآلة العسكرية، والنيفل حقيقة فلويد أيضا في نشاطه في الأوج ليزود الآلة العسكرية في هذه الحرب. فأتصور أن الدخول الحوثي ليس فقط على النفط، أيضا على التجارة العالمية يعني حقيقة يعني تقريبا 1 تريليون من البضائع أو من التجارة العالمية سوف يغلق نتيجة إغلاق قناة السويس أيضا، وهذا حقيقة 10% أو أكثر من 10%، 12 إلى 13% من النقل النفطي ومشتقات النفط أيضا سوف تقف. فالتجارة العالمية عموما بين 15 إلى 20% قد تتعطل نتيجة غير مباشرة بإغلاق قناة السويس أزرا نتيجة إغلاق المندب.
0: تحالف

0: أوبك كان قد قرر رفع الحصص الإنتاجية لشهر أغسطس المقبل بعد إقرار زيادات متتالية أصلا لبعض الدول. السؤال: إلى أي حد تعطل أزمة الإمدادات فاعلية زيادات الإنتاج التي تعلن عنها أوبك؟
1: يعني الآن الرقم الذي ذكر من قبل بعض البنوك منها جولدمان ساس إلى الارتفاع إلى 120 دولار على فرضية أن ليس هناك سبير كاباسيتي أو الطاقة التعويضية لتعويض ما تستهلكه المخازن كما عبرت عنها تقريبا بين الولايات المتحدة وأوروبا، وصل إلى أكثر من 45% طبعا من استهلاك المخزونات النفطية الاستراتيجية والتجارية في ذلك. فلذلك أنا أتصور أن أوبك تحاول أن توازن بين بقاء الحركة الاقتصادية العالمية وتحاشي التباطؤ والركود الذي يؤثر بطريقة غير مباشرة على إنتاج النفط، وبين الحصص السوقية وبين التوازن العرض والطلب في ذلك. فلذلك مراجعة أغسطس التي أقرتها قبل تنفيذ 188 زيادة في النفط أتصور لها حكمتها ولها تطورات نتيجة استحداث والتطورات المتكررة لما يحدث بين الحرب وبين حركة الاقتصاد.
0: دكتور عبد السميع، هناك سؤال يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية. خلال فترة الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ألم تتمكن الدول المنتجة من تعبئة المخزونات الاستراتيجية لها؟
1: يعني المخزونات الاستراتيجية لما نتحدث عنها، هناك مخزونات في بعض الدول منتشرة أجرت نتيجة الحرب السابقة والتوترات السابقة، وهناك مخزونات خرجت من المضيق خلال الفسحة لخروج الناقلات التي كانت مخزنة في الباخرات العائمة، ولا زال هناك حقيقة رقم كبير من الباخرات يتجاوز 400 ناقلة، وهذه الناقلات قد تحوي ما يصل إلى حوالي 65 إلى 85 مليون برميل، وهذه حقيقة تعتبر مخزونات ولكن معطلة في الخليج. فلذلك فتح باب المندب قد يسقط الأسعار إلى الأسفل نتيجة خروج هذه الناقلات، وليس نتيجة زيادة الإنتاج أو شيء من هذا النوع. فلذلك أنا أرى حقيقة المخزونات اللوجستية في عدم تزويدها وتعويضها للمخزونات العالمية، وإلا فالقدرة موجودة يعني في ذلك في نشاط المكررين.
0: وكالة الطاقة الدولية تحدثت عن هامش أمان عند ملياري برميل، هل يشكل هذا الرقم فعلا هامش أمان بالنسبة لأسواق النفط العالمية؟
1: لا أعتقد، لأني قد يعني هو حالة نفسية الآن، سايكو، وحالة فعلية الآن. يعني إلى الآن وكالة الطاقة الدولية تحاول أن تزج في قضايا لها علاقة بالجانب الجيوسياسي حتى تهدئ الأسواق في ذلك الآن. فأنا أشك حقيقة في هذا الرقم، لأن هذا الرقم حقيقة لا يعول عليه كثر ما يتعول على التداول لهذا الرقم في تداولات النفطية. يعني
0: الدكتور عبد السميع بهبهاني الاستشاري في قطاع النفط كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تفاوت دول المنطقة من حيث الاستثمارات الأجنبية، والإمارات تحافظ على الصدارة.

0: من جديد أهلا بكم. كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد عن تفاوت في أداء الدول العربية على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع صعود لافت للإمارات والسعودية وتراجع في تدفقات الاستثمار إلى عدد من الاقتصادات العربية.
1: خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة أعادت رسم موازين الجذب العام الماضي بعدما أظهرت بيانات استقطاب الدول العربية نحو 117 مليارا و800 مليون دولار وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، الذي أظهر تفاوتا واضحا في أداء الاقتصادات العربية مع تسجيل بعض الأسواق تدفقات قوية لرؤوس الأموال مقابل تراجع حاد في أسواق أخرى. الإمارات العربية المتحدة حافظت على صادراتها عربياً باستثمارات أجنبية مباشرة فاقت 48 مليار دولار لتحتل المرتبة 9 عالمياً، بينما حققت السعودية أكبر قفزة عربية بعدما نمت التدفقات إليها ب 53% على أساس سنوي إلى أكثر من 32 مليار و600 مليون دولار لتصبح 13 عالمياً. أما مصر فرغم تراجع التدفقات الواردة إليها ب 67% إلى 15 مليار و450 مليون دولار، إلا أنها حافظت على موقعها أكبر مستقبلة للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية. وأظهرت البيانات أن الانخفاض القوي سببه المقارنة بعام استثنائي شهد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات. وفي بقية الأسواق العربية جاذبيته للاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 3 مليارات و340 مليون دولار. أما الأردن فسجل طفرة ب 25%، كما وصلت الجزائر وتونس وليبيا تسجيل نمو إيجابي في دخول التدفقات الأجنبية إلى أسواقها. في المقابل شهدت البحرين أكبر تراجع عربي بتدهور الاستثمارات الأجنبية فيها ووصلت إلى 71%، تلتها موريتانيا بتراجع بلغ 56%، بينما انخفضت التدفقات إلى الكويت ب 19% وإلى قطر بنحو 3%. ولم يقتصر الحضور العربي على جذب الاستثمارات بل امتد إلى تصديرها أيضا، إذ جاءت الإمارات تاسع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا باستثمارات خارجية بلغت 63 مليار دولار، بينما دخلت الكويت أول مرة قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمارات الخارجية بإجمالي 36 مليار دولار. وبين صعود الاقتصادات الخليجية وتباين أداء بقية الأسواق العربية، تشير أرقام الأونكتاد إلى أن المنافسة على جذب رؤوس الأموال باتت ترتبط أكثر بمشروعات البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي ينتظر أن ترسم خريطة الاستثمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. أهلا بكم أستاذ أحمد. بداية، ما الذي تكشفه نتائج تقرير الأونكتاد عن خريطة الاستثمارات الأجنبية في العالم العربي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه هذه الفترة هي فترة ضاغطة على مستوى الأدوات الاستثمارية، سواء كان بسبب الظروف الجيوسياسية الموجودة أو حتى بسبب أسعار التضخم وارتفاع أسعار النفط، وأيضا الحديث عن عودة إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل كبير على جذب الاستثمارات إلى إيداعات بنكية بشكل عام. وبالتالي المعطيات بالمنطقة العربية، خلينا نقول خلال الفترات، ومنطقة الشرق الأوسط خلال الفترات القادمة، قد تكون جاذبة أكثر لتقليص الاستثمارات بشكل عام. الشيء الجيد أنه ما زلنا عم نشهد بمنطقة الخليج العربي يعني نمو جيد، وخلينا نقول ارتفاع بالاستثمارات ببعض الدول، وعلى رأسها كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، اللي استطاعوا أن يجذبوا استثمارات جديدة بناء لعدة معطيات. ما زالت بتقديري أنا، ما زالت منطقة الخليج العربي هي منطقة جاذبة للاستثمار بشكل عام، بفضل قوانين وتشريعات ومقدرات وموارد طبيعية، وأيضا بفضل اقتصاديات بدأت يعني تذهب أكثر إلى التنويع بشكل واضح، وتعتمد على جذب استثمارات داخلية وخارجية وتشجيع للقطاع الخاص.
0: ربما هذه الأرقام الإيجابية الواردة في تقرير الأونكتاد هي للعام الماضي، أي قبل التصعيد الكبير في منطقة الشرق الأوسط والحرب الجارية. الآن السؤال، كيف يؤثر استمرار الحرب في المنطقة على سمعة دول الخليج باعتبارها ملاذا آمنا، وكذلك على الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها؟
2: شوف، خلينا نبدأ أول شيء. لا شك أنه دول الخليج العربي استطاعت خلال هذه الفترة أن تكسب ثقة أكثر بمدى قدرتها على التعامل مع الظروف والضغوطات الاقتصادية الكبرى. نحن شهدنا ميزة مهمة جدا، بالرغم من الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في يعني فبراير الماضي، شهدنا مرونة كبيرة لدى اقتصاديات دول الخليج العربي بالقدرة على التعامل مع إغلاق مضيق حيوي للمنطقة، وأيضا وقف الانتاج بكثير من حقول النفط والغاز. وبالتالي نحن نتحدث عن اختبار حقيقي لمدى قدرة هذه الاقتصاديات على مواجهة الضغط، استطاعت أن تثبت مدى قوتها، وهيدا بزيد من الثقة بالاستثمار في ظل هذه الظروف. استطاعت أن تحافظ على مستوية تضخم ممتازة، استطاعت أن تحافظ على خلينا نقول اللي هو السهولة بالتعامل، وأيضا بتحقيق عوائد واستمرار عمل الاقتصاد بشكل كامل. لا شك أنه

0: تأثير موجود بشكل كبير على أداء بعض الشركات، على النتائج الخاصة بشركات كبرى بنصف العام، على أيضا تحركات البورصات، على الاستثمارات، ولكن التنويع الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره بشكل واضح بكثير من الدول. انخفاض النفط، إذا بنحكي من 20 أو 30 سنة كان توقف إنتاج النفط بهذه الدول يعني شلل الحياة الاقتصادية. اليوم نحن لا، عم نشوف إنه الحياة الاقتصادية ما زالت بضمن نفس المعدلات، نفس طرق العمل، والدول قادرة على مواجهة هذه التحديات، بل وخلق حلول بديلة. يعني نحن شفنا المملكة العربية السعودية أطلقت مشروع شرق غرب عن طريق إيصال المنطقة كلها، وبالتالي استغلال يعني خلينا نقول الموانئ والسواحل الأخرى بالتصدير. الإمارات العربية المتحدة تحدثت عن الاستغناء عن مضيق هرمز خلال فترات قادمة، وضع خطط لهذا الموضوع. دول الخليج بدأت بتنشيط التجارة البينية وشبكات النقل الداخلي بشكل واضح.
1: إلى أي مدى أصبحت المنافسة على الاستثمار الأجنبي أستاذ أحمد، إلى أي مدى أصبحت المنافسة على الاستثمار الأجنبي مرتبطة اليوم بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وكذلك الطاقة أكثر من ارتباطاتها بالحوافز الضريبية التقليدية؟
0: شوف، أول شيء موضوع الحوافز التقليدية الضريبية، اليوم عم بتم توحيد كثير من الضرائب بالعالم، وبالتالي عم ينفرض أصبح حتى ضرائب جديدة بكثير من الدول بناء لفرضة داخليا أفضل من أن تكون مفروضة خارجيا، خاصة بشركات الانترناشنال أو الشركات اللي عندها نشاطات بأكثر من دولة عالمية. وبالتالي أصبحت اليوم موضوع الضرائب هي قريبة جدا بكثير من الدول، مع وجود محفزات داخلية كثيرة لبعض الدول مثل دولة قطر مثلا اللي عندها ضريبة واحدة على الأرباح ولا تتعدى 10%. ولكن بكثير من الأحوال بالشركات الانترناشنال العالمية عم بيكون هناك فرض ضرائب من دول أخرى لهذه الشركات اللي عم تشتغل على مستوى النطاق العالمي. فنعم، بتقديري أنا البنية التحتية هي الأكثر أهمية أصبحت بجذب استثمارات وبخلق فرص عمل وبتنويع الاقتصاد. اليوم نحن عم نحكي عن اقتصاد كامل قادم سوف يقوم على فكرة الذكاء الاصطناعي، ويقوم على فكرة أحمد التكنولوجيا ومدى استغلالها وتطويرها بتحسين الاقتصاد والإنتاج. هيدا بيعني أنه البنية التحتية التكنولوجية، وجود الإنترنت، الأمن السيبراني بحط تحت أكثر من خط، هي والقوانين والتشريعات بهذا المجال هي العامل الأهم بالجذب. ودول المنطقة بدأت فعليا يعني بتطوير أستاذ أحمد هذه البنية بشكل واضح، أول 5G بالعالم بالخليج.
1: كيف يمكن للدول العربية التي سجلت تراجعا في تدفقات الاستثمارات أن تستعيد جاذبيتها، وما الإصلاحات اللازمة الآن لجذب المستثمرين؟
0: نبدأ أول شيء بتطوير البنية التحتية على مستوى لوجستي وعلى مستوى تكنولوجي، قوانين وتشريعات جديدة جاذبة للاستثمار من ضمن قوانين الضرائب، ولكن الأهم هو قوانين معينة لها علاقة بحقوق الملكية، لها علاقة بإعفاءات ضريبية وبحتى منح ومساعدات داخلية، وأيضا بقوانين تملك وقوانين قدرة على العمل بشكل أسهل. أيضا تعزيز التبادل والعلاقات الداخلية، خاصة إذا عم نحكي عن منطقة الوطن العربي، لأنه أنا بعتقد أنه في فرص استثمارية مهمة على مستوى مقدرات العالم العربي ما عم بتم استغلالها. نحن عندنا منطقة الخليج منطقة عندها تكنولوجيا متقدمة وعندها معرفة كبيرة ببعض الأعمال وخاصة النفط والغاز والطاقة، وأيضا قدرة مالية واستثمارية مهمة. عندنا دول أخرى مثل مصر ودول شمال أفريقيا عندها كثافة سكانية وعندها موارد طبيعية مهمة، وعندنا مناطق أخرى مثل مناطق بلاد الشام والسودان وغيرها عندها ممرات مائية مهمة وعندها انفتاح على دول العالم وأوروبا. استغلال هذه المقدرات كاملة وتعزيز التعاون والتكامل العربي الداخلي قد يساعد بشكل كبير بخلق كيانات كبيرة قادرة على استقطاب استثمارات كبيرة. هيدا من ناحية. من ناحية أخرى مثل ما قلنا القوانين والتشريعات الداخلية، البنية التحتية اللوجستية والبنية التحتية التكنولوجية، والأهم هو خلق حالة من الاستقرار الجيوسياسي بهذه الدول. بنشوف نحن دول كتير عم بيكون عليها ضغوطات على مستوى الاستثمار، لبنان، ليبيا، خلينا نقول سوريا وغيرها. السبب الرئيسي يمكن عدم وجود استقرار جيوسياسي أو سياسي خلال هذه الفترة. أعتقد أنه خلق حالة من الاستقرار ستساعد بشكل كبير بجذب الاستثمارات.
1: من الدوحة الأستاذ أحمد عقل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال أرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

موجز الأخبار من تي ال تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله في أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تمانع في وجود وسيط لتبادل الرسائل مع واشنطن، لكن العقبة الرئيسية تكمن في نهج أمريكا الذي وصفه بغير المنطقي والمفرط في المطالب والمتسلط على حد تعبيره. وبشأن التقدم في تنفيذ الاتفاق الأمني الإيراني العراقي، قال عراقجي إن الاتفاق الإيراني العراقي من أهم قضايا التي تم تنفيذها إلى حد مقبول حتى الآن، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام به، ولا تزال بعض المخاوف قائمة في بعض المجالات. أدانت إيران قرار الحكومة البريطانية وضع قواعدها ومنشآتها العسكرية تحت تصرف أمريكا لشن هجمات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة البريطانية يعد انحيازاً إلى المعتدين، ويحول دورها إلى مجرد شريك في حربهم ضد الشعب الإيراني. عقد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران مباحثات ولقاءات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وفي تصريح له قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن

الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية فتح الملاجئ العامة في ظل تقديرات بارتفاع خطر القصف بالتزامن مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يشمل فتح الملاجئ العامة وملاجئ المؤسسات التعليمية والمباني البلدية، إضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة. نقلت وسائل إعلام لبنانية وقوع إصابات في صفوف مسعفين بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. وفي وقت سابق تعرضت بلدة ومنطقة علي الطاهر في جنوب لبنان لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة صربين في قضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. اقتحم قرابة 5000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح وأدوا طقوساً تلمودية بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس. وقالت الدائرة إن المقتحمين يتقدمهم وزير الأمن القومي تمار بنكفير اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى وتجمعوا عند حائط البراق استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق 9 أغسطس. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم انا ايمن عجوز عبر برنامج الملعب الذي ياتيكم يوميا وتتابعونا في حلقة اليوم. ترامب يرغب في تعيين انفانتينو امينا عاما للامم المتحدة. التشكيلة المثالية لمونديال 2026 واختيارات الفيفا تشعل الجدل على مواقع التواصل. صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي لا تزال تثير الكثير من الجدل في ظل تضارب التصريحات بين تأكيد وجود مفاوضات واستمرار الغموض بشأن مستقبل اللاعب وبين التفاؤل بإتمام الصفقة والعقبات التي تعترضها. تواصل التكهنات حول إمكانية انضمام صلاح إلى الدوري التركي، فما حقيقة تطورات هذا الملف وهل ينجح بشكتاش في حسم الصفقة؟ هذا ما نناقشه في قضيتنا لهذا اليوم.

قالت صحيفة نيويورك بوست إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في أن يشغل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منصب الأمين العام القادم للأمم

من المتحدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن ترامب يعتقد أن إنفانتينو يحظى باحترام كبير حول العالم وهو قادر على توحيد الصفوف. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيلة الأحلام لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بناء على تصويت الجماهير. وجاءت التشكيلة المثالية خالية تماما من أي لاعب من صفوف نادي برشلونة، في حين شهدت حضورا إسبانيا تمثل في الثلاثي ماركو كوريا وبيدرو بورو ورودري. قالت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية إن الاتحاد يستعد لتحرك قانوني واسع قد يشمل قضايا تشهير ضد جهات وأفراد شاركوا في نشر اتهامات أو محتويات يعتبرها مسؤولو الكرة الأرجنتينية غير صحيحة أو مسيئة. ولا تقتصر قائمة المستهدفين المحتملين على وسائل الإعلام الكبرى، إذ قد تشمل أيضا حسابات مؤثرة على منصات التواصل وحتى بعض المستخدمين الذين أسهموا في انتشار محتويات تراها الأرجنتين مضللة. طالب عدد من مشجعي كرة القدم باستبعاد منتخب الأرجنتين نهائيا من بطولة كأس العالم في النسخة المقبلة، وذلك بداعي التحيز لرفاق ليونيل ميسي. ونقلت شبكة راديو مونتي كارلو الفرنسية عن موقع يورو نيوز أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار عريضة إلكترونية حملت اسم أخرجوا الأرجنتين، تطالب باستبعاد المنتخب الأرجنتيني نهائيا من المشاركة في كأس العالم مجددا. وأشار التقرير إلى أن تلك العريضة قد حصلت حتى الآن على أكثر من 23 مليون توقيع من أشخاص ينتمون إلى 170 دولة. أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر، ليواصل النادي المدعوم من النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام استقطاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية. وقال النادي إن كاسيميرو وقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2027 مع خيار التمديد الاتفاق حتى يونيو 2029 بانتظار استكمال إجراءات حصوله على تأشيرة العمل الخاصة باللاعبين المحترفين. كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولات التعاقد مع أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح سامويل لوكهيرست الصحفي البريطاني في ذا سان أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد أجرت استفسارات بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي خلال مدة الانتقالات الحالية. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقده مع نجمه فيل فودن، ووفقا لما ذكره النادي في بيان رسمي فإن فودن البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا جديدا لمدة 4 مواسم حتى صيف 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي بأحد أبرز خريجي أكاديميته. أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للتشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 تفاعلا واسعا بين الجماهير والمحللين، بعدما حمل بعض الخيارات مفاجآت لافتة مقابل غياب أسماء اعتبرها كثيرون الأجدر بالتواجد، لتشتعل منصات التواصل بآراء متباينة حول التشكيلة المثالية للبطولة. البداية مع وكالة الأناضول الناطقة بالعربية التي أبرزت مفاجأة التشكيلة المثالية وعنونت: حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها يختار ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 بتصويت الجماهير. اختيار فوزينها جاء في مفاجأة لافتة على حساب الإسباني أوناي سيمون الفائز بجائزة أفضل حارس في البطولة. ومع أبو فادي الذي رأى أن اختيار فوزينها جاء مستحقا فكتب: اختيار فوزينها في التشكيلة المثالية مفاجأة تستحق، خاصة مع مستواه الأخير في كأس العالم. إلى أبا ذر الذي انتقد غياب كوبارسي عن التشكيلة المثالية معلقا: غياب كوبارسي عن التشكيلة المثالية لكأس العالم من أكثر القرارات التي لا أجد لها أي مبررا، فقد كان أحد أفضل المدافعين في البطولة. أما المحلل الرياضي طلحة أحمد فأبدى رأيه في اختيارات فيفا وكتب: رسميا فيفا يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026
بالنسبة لي عدم

وجود كوبارسي مصيبة، والحارس أعتقد أن الأحق بيكفورد. ونختم مع أبو قيس الذي وصف التشكيلة المثالية بالمستحقة للمونديال بقوله: التشكيلة المثالية للمونديال تشكيلة مستحقة.

0: لا يزال ملف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع النجم المصري محمد صلاح في قمة السخونة، فالتطورات المتلاحقة في ملف انتقال محمد صلاح إلى النادي الذي يعرف محليا باسم النسور السوداء لا تتوقف، فتارة تتقدم المفاوضات وتارة تتراجع وسط اهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق في تركيا.
1: صلاح يقترب خطوة ويبتعد أخرى، هكذا يمكن اختصار واحدة من أكثر قصص سوق الانتقالات إثارة هذا الصيف، بعدما تحول اسم النجم المصري إلى حديث الشارع التركي وسط ترقب جماهير بشكتاش لما قد يصبح الصفقة الأكبر في تاريخ النادي. هذه القصة التي بدأت عندما فجر الصحفي التركي يئيز صابونجو أوغلو مفاجأة من العيار الثقيل، معلنا دخول بشكتاش في مفاوضات مع صلاح، كاشفا أن الأسطورة المصرية طلبت في البداية 15 مليون يورو سنويا قبل أن تتقدم المحادثات ويصل محامي اللاعب إلى تركيا، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تقارب وجهات النظر حول عقد لمدة موسم واحد براتب يقترب من 10 ملايين يورو مع حوافز إضافية، وهو ما أشعل حماس الجماهير وفتح الباب أمام تكهنات بقرب انتقال قائد منتخب مصر إلى عش النسور السوداء. لكن الحماس لم يدم طويلا، إذ خرج وكيل أعمال اللاعب رامي عباس برسالة مقتضبة قال فيها: لا نعرف حتى الآن أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل. تصريح أعاد الغموض إلى المشهد دون أن ينفي وجود المفاوضات، ليأتي بعدها الحديث الأكثر أهمية على لسان رئيس نادي بشكتاش سردار أدلي، الذي أكد لأول مرة أن النادي تفاوض بالفعل مع صلاح وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على المشروع الرياضي، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلاف حول عمولة وكيل الأعمال، مؤكدا في الوقت ذاته أن الباب لم يغلق نهائيا. ومع تصاعد الأنباء خرجت القصة من المكاتب إلى الشارع التركي، ليتعهد أحد باعة البطيخ بتوزيع 500 كيلوغرام من البطيخ مجانا إذا نجح فريق بشكتاش في التعاقد مع صلاح. ولم تتوقف الإثارة بعدما تساءلت الفنانة التركية الشهيرة ديلان تيتشيك دينيز عن مدى صحة الأنباء المتداولة حول انتقال النجم المصري إلى بشكتاش في مشهد يعكس حجم الضجة التي أحدثتها الصفقة المحتملة. وحتى هذه اللحظة لا يوجد توقيع رسمي ولا إعلان عن انهيار المفاوضات، لتبقى الصفقة معلقة بين التفاؤل والحذر، وبين خطوة تقرب محمد صلاح من النادي وأخرى تبقي مستقبله مفتوحا على كل الاحتمالات، في انتظار الفصل الأخير من واحدة من أكثر قصص الميركاتو إثارة هذا الصيف.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام السعودية الصحفي الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله، يعني سمعنا تصريحات لرئيس نادي بشكتاش سردار أدلي بأن التفاوض مع محمد صلاح أو التفاوضات جارية من أجل انتقاله إلى النادي التركي. عبد الله، بحكم أنك كنت عايش سابقا ولمدة أكثر من 10 سنوات في تركيا وعندك خبرة بالمنتخب أو الفرق التركية، برأيك إلى أي مدى يعكس يعني كلام رئيس نادي بشكتاش صحته، وهل يمكن أن فعلا ينتقل محمد صلاح إلى بشكتاش؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. بالطبع يعني صفقة مثل اسم مثل محمد صلاح أنه يدخل أساسا الإشاعات التركية، فهي تعتبر مادة دسمة جدا للصحفيين والإعلاميين والقنوات بشكل عام. فبعدك بدخول اسم متلاعب مثل محمد صلاح وأنه هو قاب قوسين أو أدنى أنه هو ينتقل لبشكتاش، خصوصا صفقة كبيرة بالنسبة حتى لفريق مثل بشكتاش، كون نحن بنعرف في الأعوام الأخيرة بشكتاش غائب بشكل كبير عن الصفقات الكبرى وغائب أيضا عن منافسة الدوري، فهو آخر دوري حققه تقريبا قبل 5 أو 6 مواسم مع المدرب سيرجين يالتشين. فلهذا السبب اليوم الهالة الإعلامية الكبيرة اللي كمان من مصلحة رئيس النادي أنه هو يلمع صورته أمام الجمهور أنه أنا عم حاول التعاقد مع محمد صلاح، فبحد ذاتها هي فرصة إعلامية دسمة أنه تكتر فيها الإشاعات. هل بشكتاش قادر؟ رح نشوف باقي

0: للأخبار لوين رح توصلنا بالأيام القادمة بالتأكيد.
1: طيب عبد الله، ما الذي يجعل بيشكتاش يعني يدخل في مفاوضات مع محمد صلاح لأجل أن ينضم إلى النادي، وبالتالي بالرغم من يعني الضائقة المالية التي يتواجد فيها النادي؟ يعني
0: صحيح، أنا برأيي بشكتاش هي لأول مرة من مواسم عديدة بنشوف إنه هو بدأ يمشي على الطريق الصحيح، بداية بالتعاقد مع المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو، ثنائيا بعدين تم التعاقد مع ليونارد تروسارد لاعب أرسنال، هو يعتبر من الأجنحة المميزين جدا في الدوري الإنجليزي، وأيضا قدم أداء رائع في كأس العالم اللي انتهى مؤخرا، وايضا تم التعاقد مع الحارس البديل لمانويل نوير في منتخب المانيا اللي هو الكسندر نوبل، حارس شاب جدا قدم نادي شتوتغارت متمرس في الاجواء الاوروبيه. فبشكتاش واضح انه هو عنده مشروع رياضي قوي جدا هالمره، ولكن اكيد العنصر الاساسي واللي راح يفرق مستوى الفريق هو محمد صلاح، خصوصا لما نشوف المنافسين وبالاخص فنربهتشي بعد التعاقد مع جرينوود والتعاقد مع آكي والتعاقد مع موريكي والتعاقد مع العديد من اللاعبين المهمين، بالإضافة إلى وجود لاعبين من المواسم الماضية مميزين في الدوري التركي، فالمنافسة أصبحت رائعة جدا في الدوري التركي لهذا الموسم. فبشكتاش لا يريد أن يزداد الفارق بينه وبين فنرباتشو وغلطة سراي أكثر من ذلك، فقال أنا راح أحاول أحط كل جهدي وكل قوتي المالية لحاول التعاقد مع محمد صلاح.
1: طيب يعني هل تعكس الضجة الجماهيرية، رأينا هنا في تركيا ضجة جماهيرية تجاه يعني احتمال انضمام هذا اللاعب إلى النادي التركي، يعني هل ترى بأن التعاقد مع محمد صلاح يعني أصبح قضية تتجاوز الجوانب الرياضية؟
0: بالتأكيد اليوم نحن نعرف أن محمد صلاح أساساً هو كلاعب محبوب في تركيا ومحبوب من قبل الشعب التركي والجمهور التركي بشكل عام، كونه هو لاعب مسلم حقق نجاحات كبيرة في دوري أبطال أوروبا وفي دوري الإنجليزي بقيادة ليفربول. أنا أذكر حضرنا مباراة نهائي السوبر الأوروبي التي أقيمت في ملعب فودافون بارك اللي موجود في منطقة بشكتاش بين تشيلسي وليفربول في نهاية 2019، فكل الجمهور، أنا كنت من واحد الجمهور، كانوا يصرخوا محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح، فهو لاعب محبوب منذ 10 أعوام تقريبا، فما بالك أنه هو يأتي ويلعب في نادي تركي ويمثل الدوري التركي لمحاولة قيادة هذا الفريق على أن يوصل لمراحل متقدمة أكثر، فطبيعي جدا أنه الاسم والضجة الإعلامية تطلع من الإطار الرياضي تصبح بإطار ممكن اجتماعي وممكن أيضا سياسي، ممكن قد نرى بالأيام القادمة تطورات تحمل بعض الرسائل وبعض الأهداف اللي قد يستغربها البعض، ولكن مثل صفقة كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية قبل 4 أعوام تقريبا مشابه لهذا الأمر. فاليوم لاعب بقيمة كريستيانو أو بقيمة صلاح أن يأتي إلى دوري سيرفع من أسهم الدوري بكل تأكيد ويرفع من قيمة الدوري ويجعل الإعلام العالمي وليس فقط الإعلام المحلي كاملا محط أنظار هذا النادي أو هذا الدوري، فما بالك محمد صلاح بعد تجربة رائعة مع ليفربول حقق فيها جميع الألقاب الممكنة أن ينتقل إلى الدوري التركي الآن، فالناس أساسا يعني عندها فضول وحماس قاتل أنه وين وجهة صلاح القادمي، هل هي للدوري الأمريكي، هل هي للدوري السعودي أو هي للدوري التركي، فهذا بحد ذاته هو أمر إعلامي جدا كبير وحيكون محط اهتمام جميع الأشخاص سواء سياسيا أو رياضيا أو حتى اجتماعيا.
1: نعم، على ذكر السياسة، يعني رأينا هنا في الصحافة الإعلامية التركية تقول بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل يعني استفسر عن إمكانية انتقال صلاح لبشكتاش، رأينا الموسم الماضي يعني الرئيس التركي تدخل في انتقال النجم الفرنسي إنغولو كانتي من السعودية إلى نادي فنربهتشة، يعني هل يمكن أن يكون للرئيس أيضا يعني تأثير على انتقال أو لانتقال صلاح إلى نادي بشكتاش؟
0: بالطبع بالتأكيد نحن نعرف أنه أساسا الرئيس رجب طيب أردوغان هو شخص مهتم في رياضة كرة القدم بشكل كبير وهو محب لهذه الرياضة وكان يمارسها في يوم من الأيام، فنجاح هاي الرياضة ونجاح الأندية التركية هو من نجاح تركيا كبلد بشكل كامل، فنحن نعلم أنه الاهتمام بهذا الأمر هو شيء ممتاز وهو شيء جيد وقد يصنع المعجزات من التعاقد. يعني اليوم لما محمد صلاح يعرف أنه إذا دخل في المفاوضات أو دخل في الضغط على الأندية على النادي التركي بشكتاش في التعاقد مع محمد صلاح، فرغبة محمد صلاح بلعب لبشكتاش راح تزداد. هو أساسا بما أنه عطى موافقة مبدئية محمد صلاح بسبب عدة أسباب، بداية أنه تركيا بلد حاضن للعرب والمسلمين بشكل جيد، فصلاح ما راح يحس بتغير كتير كبير عليه، يعني حيحس

0: مثل ما بقولوا انه هو في الوطن في بعض من الاوقات، فما بالك لما يشوف الجمهور، يعني الجمهور التركي لما بياتي لاعب من انديه اوروبيه مغموره، الجمهور التركي بيعمل هاله اعلاميه كبيره عليه من التشجيع والاستقبال في المطار والهتاف باسمه في المباريات، فما بالك مثل لاعب محمد صلاح. فرح يعني برايي المكان الافضل لمحمد صلاح هو بالتاكيد الدوري التركي، راح يحس نفسه وهو يستحق بالمناسبه انه هو ملك في هذه البلد، فما بالك لما يعرف بتدخل الرئيس بشكل شخصي فرغبته راح تزداد. فأعتقد هذا الأمر إيجابي جدا، مثل ما صار مع نغولو كانتي في الموسم الماضي راح يتكرر مع محمد صلاح، وراح تكون نقلة نوعية كبيرة جدا في كرة القدم التركية.
1: نعم، ابقى معنا عبد الله لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مسيرته.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. يعني هل يمكن أن يكون يعني تسريب المفاوضات إلى الإعلام يعني عاملا قد يعني ينتقل من خلاله صلاح إلى بشكتاش؟
1: بالتأكيد اليوم نحن لما يعني أعتقد موضوع التسريب هو أمر مقصود لم يكن بالصدفة، وهي تقنية تتبعها العديد من الأندية الرياضية بشكل عام، أنه نحن نسرب معلومة عن طريق صحفي أو عن طريق أحد المراسلين لنشوف ضجة من الجمهور، جمهور هذا النادي وجمهور هذا الشعب، أنه هل رح يعطي هذا الموضوع حقه بشكل كامل أو لا. وهي وسيلة ضغط بالتأكيد على إدارة النادي، أنه اليوم لما نشوف الجمهور بمئات الآلاف في الشوارع وفي السوشيال ميديا عم بتطالب محمد صلاح، فنتأكد تماما أنه المفاوضات ماشية بالطريقة الصحيحة. فهي أعتقد أمر مدروس لجص نبض الشعب والجمهور بشكل عام بهذه الصفقة، وبالتأكيد هو يعني حركة ناجحة، ولكن قد تكون يعني سلاح ذو حدين. اليوم إذا لأي سبب من الأسباب فشلت الصفقة ولم تتم، فالغضب الجمهور بشكتاش رح يكون غضب جدا كبير، ونحن نعرف الجمهور لما يغضب ممكن يعني يأثر على النادي بشكل كتير كبير، وخصوصا أنه نحن عم نحكي عن لاعب بقيمة محمد صلاح، فبالتأكيد هو ما له بديل. فإذا تفشلت صفقة محمد صلاح إلى بشكتاش، يأتي من يأتي لا بديل لمحمد صلاح، حتى لو تعاقدوا مع أي لاعب آخر بدال محمد صلاح، فراح تكون آراء الجمهور غاضبة جدا تجاه هذا النادي، خصوصا أنه مثل ما تحكينا يعني بشكتاش آخر 5 أو 6 مواسم يعاني جدا في الدوري التركي. آخر دوري حققه 2021 قبل 5 أو 6 سنوات، فالجمهور أساسا متفائل بهذا الموسم بداية من التعاقدات الإيجابية على صعيد المدربين، على صعيد المدرب إيطاليانو وأيضا اللاعبين إلى حد الآن، فيريد أن يكمل هذا الموسم التاريخي بالتعاقد مع محمد صلاح.
0: طيب هذا من جانب بشكتاش، يعني بشكتاش يريدون التعاقد مع صلاح، ولكن هناك تصريحات لوكيل أعمال اللاعب المصري رامي عباس يعني أكد فيها أنه مستقبل صلاح لم يحسم بعد. هل يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر على سير المفاوضات؟
1: بالتأكيد رح تأثر. يعني اليوم خطة رامي عباس كوكيل أعمال لمحمد صلاح مثل أي وكيل أعمال للاعبين هو رفع قيمة اللاعب مع الأندية. نحن أكيد بنعرف أنه ليس فقط بشكتاش بده محمد صلاح، يعني في العديد من الأندية الأخرى عم بتنافس لقيادة محمد صلاح، منهم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، منهم أندية من الدوري السعودي، والأقرب هو نادي الاتحاد، نادي الاتحاد السعودي. فهدف رامي عباس من قول أن المفاوضات يعني لسه ما اكتملت ونحن بعيدون جدا وكذا، هو لرفع قيمة راتب اللاعب والعمولات اللي رح يحصل عليها رامي عباس. يعني نحن اليوم راتب محمد صلاح مع ليفربول

0: بول كان يصل مع المكافآت إلى 25 أو 26 مليون باوند سنويا، فإحنا عم نحكي بمبلغ قريب من 30 مليون يورو سنويا. فاليوم إذا عرض عليه بشكتاش 10 مليون، فإحنا عم نحكي أقل من 50% من راتبه السابق. فهو رح يحاول قدر الإمكان، كونه رح تكون هاي المحطة الأخيرة
1: عبد الله في حال فشلت في حال فشلت المفاوضات مع محمد صلاح، برأيك أي الوجهة الواقعية أكثر لمحمد صلاح للانتقال إليه سريعا لو سمحت؟
0: هي أساسا الوجهة الواقعية الأساسية هي وجهة الدوري السعودي بكل تأكيد، خصوصا بمنافسة الأندية للتعاقد مع محمد صلاح. فإذا فشلت صفقة بشكتاش اللي خلقت أساسا عبر صدفة ومفاجأة كانت لجميع محبين كرة القدم، فغالبا راح تكون وجهة المفضل هي نادي الاتحاد جدي أو نادي من أندية الدوري السعودي من أندية القمة طبعا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام الصحفي الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

start making a run right away.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: استمرار المقاطعة بالنسبة إلى مؤيديها ليس مجرد خيار استهلاكي، بل رسالة تضامن مع فلسطين تؤكد أن المواقف الحقيقية يجب أن تترجم إلى أفعال. هذا ما قاله أحدهم فرد آخر: نعم، إنها وسيلة سلمية لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية والتأكيد على أن العدالة تستحق الدعم المستمر. حلقة جديدة من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا اليوم. شركة أمن سبراني إسرائيلية تتسبب بمقاطعة لمصرف إيرلندي. أهالي القنيطرة يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم في سجون الاحتلال. جماهير نادي بشكتاش التركي تترقب بشوق صفقة مع محمد صلاح. المقاطعة لا تزال الشغل الشاغل للكثير من الأوروبيين، آخرها في إيرلندا، إذ ظهر مصرف AIB على الواجهة كأحدى المؤسسات التي طالب ناشطون بمقاطعتها. فخلال الأيام الماضية نظم العشرات من الناشطين وقفات احتجاجية أمام 11 فرع للبنك تنديدا بسياسته بعد رفضه استبعاد الأنظمة الإسرائيلية المستخدمة في المعاملات البنكية، وهو ما اعتبره ناشطون دعما صريحا للاحتلال، واصفين ما يحدث بالعار. شاهدوا معي.
1: AIB, you can hide.
2: You're supporting genocide.
3: Shame on you.
2: AIB.
4: This is a peaceful protest against AIB's contract with SMYK. SYNK is an Israeli company founded by three Unit 8200 Israeli soldiers. You will have all heard of Unit 8200 from the Lavender AI system that directed the bombing spree of innocent Palestinians, as well as the War Study AI system that targeted Palestinians when they were in their homes with their families.
5: So every time they develop some technology, it isn't merely used for commercial purposes, for consumer purposes. It's used as part of a whole system that oppresses, surveils, and ultimately murders Palestinians. So when a bank like AIB invests in SNCC.
0: هذا وكان من أبرز مطالبات المحتجين، هو إنهاء تعاقد البنك مع شركة الأمن السبراني SNYK، والتي يمكن لها الوصول إلى بيانات العملاء. للعلم، تلك الشركة التكنولوجية أسسها ويديرها ثلاثة جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي، وامتدت تحركات المحتجين إلى فروع في دبلن ونيوبريدج وبلفاست وغيرها، مطالبين بإلغاء العقد الذي تقدر قيمته بنحو 1,200,000 دولار. ولم يكتفوا بذلك، بل طالبوا بمحاسبة البنك بعد تواطؤه مع كيان إبادي. بدورها السناتور الإيرلندية أليس ماري هينغنز طالبت البنك المركزي برفض الموافقة على استمرار تقديم تسهيل بيع السندات المالية التابعة للكيان الإسرائيلي بحلول شهر سبتمبر المقبل. شاهدوا معي.
6: This afternoon, the very dilute version of the Occupied Territories Bill will be passing through the Senate, and we will have another battle to demand that services are part of that, to say that trade and services is essentially complicity with blood-soaked land and its abuse by settlers. We will be having that battle. I will be challenging what Minister McEntee has called the two-pronged approach, where we'll do a little bit and we'll try and persuade them in Europe to do a little bit more. Because we see that Europe collectively has not made that action, and we see the pushback.
0: والآن إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، والبداية مع أبو بكر. شاهدوا معي. هذا البنك عنصري للغاية ومعروف بمواقفه العنصرية، لذلك أسلوب المظاهرات الاحتجاجية من الأساليب الناجحة جدا ضده. أما نازيكا فتقول: للأسف لدي حساب في هذا البنك منذ عام 2010، لم أعرف كل هذه المعلومات عن هذا البنك من قبل، سأقوم بإقفال حسابي. حساب آخر يقول: أتمنى ما تكون البنوك الأخرى

0: نفس النظام حتى نستطيع أن نغلق ونلغي حساباتنا من بنك AIB ونلجأ لبنوك أخرى. أريد أخي من خلف القضبان، صوت أخي ينادي بالحرية. كلمات بسيطة كتبتها طفلة من محافظة القنيطرة السورية باللغة العربية والإنجليزية على لافتة حملتها بين يديها للمطالبة بعودة شقيقها. كما رفعت سيدة سورية مكلومة لافتة كتب عليها من حقي أن أعرف أين ابني في رسالة تختصر مأساة العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها. هذه العبارات رفعت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في ريف القنيطرة، وطالب المشاركون المجتمع الدولي بفتح هذا الملف الإنساني والعملي على إطلاق سراح المعتقلين السوريين من السجون الإسرائيلية. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة.
1: عائلات الأشخاص المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبناء المنطقة الجنوبية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، نتقدم بهذه المذكرة الرسمية إليكم خلال وقفتنا السلمية.
2: أخذوهم من 6/12 سنة وشهرين صار، أخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 أولاد وأمهاتهم 10 برقبتي ورقبة جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناة. أنا بطالب رب العالمين أول شيء، بنطالب السيد الرئيس لأن نحن بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد أردوغان وكل المنظمات، ما رحنا على منظمة وأعطتنا نبا، ما خلينا منظمة لما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح لما رحنا عليها.
3: لسنة وشهر أسبوع لحد إسا ما بعرف عنه شيء.
4: استفدتوا شيء من هاي الوقفات؟
3: لا، كل مرة على الفاضي. إحنا بنطالب من سيادة الرئيس أحمد الشرقي إنه يتدخل ويساعدنا، يعني لإمتى نضل على هالحالة؟ أنا بدي ابني.
0: وعلى منصات التواصل تفاعل ناشطون مع مقطع فيديو لسيدة سورية كبيرة بالسن وهي تواجه أحد ضباط قوات الأمم المتحدة مطالبة بتحرك فعلي للكشف عن مصير المعتقلين. نشاهد معا.
5: يعني لا سمح الله، اعتبر أنت أب وابنك أنت الاحتلال، شو بتتصرف يا أمي؟ بدك تلف العالم وأنا بدي ألف العالم، بدي ألف العالم. إذا بكون يروح على إسرائيل بفوت على إسرائيل وطالب بابني، مو بابني لحاله، كل المعتقلين السوريين.
6: There are so many people. So many people working to try and help you.
7: We ask everybody.
0: ووفق إحصاءات مركز سجل لحقوق الإنسان، لا يزال نحو 47 سوريا رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية بعدما اعتقل معظمهم خلال التوغلات التي نفذها جيش الاحتلال في الجنوب السوري منذ ديسمبر 2024. وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال وتقيم حواجز مؤقتة وتمنع في أحيان كثيرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاق فصل القوات الذي تشرف على مراقبته قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. فماذا تعرفون عن هذه القوات؟ شاهدوا معي.

كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وقفة أهالي المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة؟ دعونا نشاهد ونبدأ مع بتول مراد. المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام معاناة السوريين، والأندوف لم تقدم ما يطمئن الأهالي أو يخفف معاناتهم.

هامة، بل تبدو غائبة عن أداء دورها الحقيقي. أم زين هلال تقول: كم وقفة تحتاجها القنيطرة حتى يصل صوتها؟ إلى متى يبقى وجع أهلها بلا استجابة ومعاناتهم بلا أذان صاغية؟ أما أحمد الشامي فيقول: كان الأجدر أن يكون هناك حراك شعبي واسع يوصل رسالة واضحة ضد الانتهاكات، لا أن يترك أصحاب هذه الوقفات يواجهون مصيرهم وحدهم. لعل صفرة نهاية كأس العالم كانت انطلاقة أخبار أشعلت الوسط الرياضي في تركيا، هذه المرة من بوابة الانتقالات الصيفية وأنباء اتفاق ربما يكون وشيكا بين نادي بشكتاش التركي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح. فقد انتشرت الأنباء بسرعة كبيرة والجمهور التركي تعامل مع الموضوع بجدية وحماس بالغ، فبين أحلام المشجعين وحسابات الأرقام المالية المعقدة طبعا، تحدثت تقارير صحفية تركية عن فتح نادي بشكتاش خط مفاوضات مع وكيل محمد صلاح، ويقال أن النادي قدم عرضا لموسم واحد مع خيار التجديد. الخبر وخلال ساعات قليلة تحول إلى الموضوع الأكثر تداولا في الشارع الرياضي التركي، خاصة أن بشكتاش يبحث عن اسم عالمي كبير يعيد للفريق قوته الجماهيرية والفنية. شاهدوا معي. هذا وأطلقت جماهير بشكتاش حملة للمطالبة بتعجيل توقيع الصفقة مع اللاعب المصري. هذه المشاهد كما ترون لمجموعة من الطلاب الأتراك خلال حفل تخرجهم يطالبون نادي بشكتاش

0: أما هذه السيدة فقد خرجت على حسابها تسخر من شدة متابعة زوجها لأخبار الانتقال المرتقب. لنشاهد معا.
1: Bir beyefendi varmış. Galiba Beşiktaş'a geldi. Bir eşim dünden beri böyle ellerini kartal işareti yapıyor evde. Ve ağladı ağlayacak yani. Biri daha geldi. Onu da şimdi transfer videosunu izliyor. Yani hayatımda bana böyle bakmış mıdır bilmiyorum. Nasıl video izlediğine bak şimdi.
0: انتقال صلاح من عدمه وأنباء التعطيل الذي قد يحدث بسبب الخلاف مع وكيل النجم المصري رامي عباس دعا صحفا لتبني رواية اهتمام الرئيس التركي أردوغان نفسه بهذه الصفقة وسؤاله عن تفاصيلها من إدارة النادي التركي. شاهدوا معي.

0: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم بعض الآراء على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ مع جميل. شاهدوا معي. لا جدال في عظمة بشكتاش، لكن صبر الجماهير نفد تجاه الصفقة. الإدارة مطالبة بخطوات ملموسة لأن سقف التوقعات مرتفعة، وطول أمد قضية صلاح يزعزع ثقة المشجعين. أتمنى انتهاء الأمور بخير. أما نزار، يفترض توقيع صلاح مع بشكتاش. من المؤسف أن الوضع تعقد بسبب ألاعيب الوكلاء. موقف سردال أداة ليدعو للإعجاب، لكن استراتيجيات الإدارة التي تحرمنا هذه الحماسة تستحق النقد أيضا. حساب آخر يقول: لو صح هذا الخبر لكان خبرا حماسيا للغاية لبشكتاش، لكني أصبحت حذرا تجاه هذه الشائعات المبالغ فيها. فرؤية لاعب بحجم صلاح بالدوري التركي تبدو كالحلم، ورغم ذلك لا يزال لدي أمل. في مشادة كلامية جمعت رجلا فلسطينيا مقدسي بالوزير الإسرائيلي المتطرف بن كفير، الذي هدد ابن القدس بالطرد، لكن الرد جاء قويا وشجاعا. شاهدوا معي.
1: אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצורה בשלום, אני חבר שלו. מי שלא, אני זורק אותו. ראית, כבר ארבע שנים אתה רואה שתזרקו אותי. ארבע שנים. ארבע שנים אתה...
0: أطلق ناشط حركة فلسطين في المملكة المتحدة حملة تصعيدية من خلال نشر مقاطع فيديو ردا على تنفيذ الشرطة 5 مداهمات فجرية متتالية لمنازل المواطنين. شاهدوا معي.
2: My name is David Campbell and in my spare time I'm a paraglider pilot. Saving lives is not terrorism. Please join Palestine Action if you want to save lives.
3: Hello, I'm Elizabeth. I'm 80. Saving lives is not terrorism. While Palestine

0: Action is currently disbanded, I will always support its efforts and hope you will too.
1: My name is Reuben Ironside. Currently, I'm looking for work, and this probably won't help my chances of getting employment, but, eh, who cares? Saving lives is not terrorism, which is why I support Palestine Action, and I encourage you to support and become a member too.
2: I'm Rowan, and I'm a community artist. And this is Toby, and he's a cat. We believe that saving or attempting to save lives via direct action is not terrorism. We support Palestine Action, and we think you should support Palestine Action too.
3: بقميص كتب عليه إسرائيل تقتل طفلا كل نصف ساعة، مواطن أمريكي يتجول في أحد المطارات تنديدا بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. لنشاهد معا.
4: In the airport with my favorite shirt on, with my family, hiding. Hey, can you guys give me some tips on what else I need to do? What else can I do to, I don't know, raise awareness about the evil, the Zionists? I bought some of them Israeli flags to burn, but the wife got mad. Maybe return them on Amazon, so happy wife, happy life.
3: رغم عدم توفر الملاعب المخصصة ولا الأحذية ولا حتى الكرات، فإن رياضة كرة القدم الشاطئية في غزة تعد من أبرز الرياضات التي يبدع فيها الغزيون. نشاهد.
5: الحمد لله رب العالمين إنه الخط الأصفر مش موجود وما وصلش بحر غزة. كان انحرمنا اليوم من الصمبة الغزوية، من كرة القدم الشاطئية، واللي معتمدة من مين؟ من اتحاد آسيا والاتحاد الفلسطيني، يعني فيها كاس حتى لو كان على قد الحال. هاي كور للبطولة، وهي كمان كور عشان الشباب تلعب براحتهم، وهي ثلاث كور، هذول الثلاث كور حنلعب فيهم البطولة، بس للأسف ولا واحدة فيهم مخصصة للكرة الشاطئية، هذول لكرة الإنجيل، بس هي اللي موجودة وحنمشي حالنا فيه. أهل غزة بقوا قبل الحرب مولعين بالكورة، وكل فريق كان له جمهور، 12 فريق على مستوى قطاع غزة مساكين بالبطولة. ليش ممكن نلجأ للكرة الشاطئية كثير؟ لأنه الملاعب في غزة كلها بفعل الحرب تدمرت، وصير بينه وبينكو الكرة الشاطئية بدهاش بوات، لأنه عبء على اللعيبة. صدق أو لا تصدق، في سنة من السنوات كنا ثالث العرب وثالث غرب آسيا وثالث آسيا بالكرة الشاطئية. غزة مليانة مواهب ومليانة حاجات حلوة، وهينا بنحاول نتعافى. بالسلامة يا غزة.
3: مريم فتاة فلسطينية مغتربة من مدينة جنين، عادت لزيارة مدينتها وعائلتها، لكنها تفاجأت بتغييرات جعلتها تنصدم، لكنها في نفس الوقت جعلتها تتمسك أكثر بوطنها. شاهدوا معي.
6: حقيقة كنت مخبيتها تحت السجاد، بعد غربة سنين رجعت على جنين. آخر مرة تركت جنين مخي جمد صورة معينة وإحساس معين عن البلد، وكنت متخيلة أول ما أرجع رح ألاقي كل إشي زي ما تركته. وهناك بلشت أدور على الناس، على الشوارع، على الإحساس اللي بعرفه عن هاي البلد، أدور على الصورة اللي خزنتها من آخر مرة. وينها؟ وين راحت الناس؟ ليش الشوارع هادية؟ ليش المحلات مسكرة؟ ليش الزقق فاضية؟ إنه ليش الأولاد الصغار بعدهم بيلعبوا لعبة جيش وعرب؟ مش هاي لعبة جيلي؟ مش وعدناهم مستقبل أحسن وألعاب أحسن؟ عبود عمره 5 سنين وحلمه لما يكبر يصير شهيد. المقابر كل مالها بتزيد، بدل المستوطنة صاروا 3. ليش أهل المخيم مش بالمخيم؟ ليش صار عادي أشوف جنود مشاب نص البلد؟ حاسة حالي أجنبية، بس ما فشرت عيونهم. أنا بنت هالبلد، بعرف كل شجرة وكل حجرة وكل تفصيلة صغيرة في هاي البلد. رحت على دارنا القديمة اللي تربيت فيها، ركبت بالسيارة ولفيت بالشوارع، مش عارفة إذا كنت أدور على جنين ولا كنت أدور على نسخة قديمة من مريم. بدور على أي إشي يقنعني إنه الزمن ما مركش وإني ما غبتش كل هاي السنين. الله لا يدوقها لحدا. الشعور كتير صعب إنك ترجع على مكان بتحبه وتكتشف إنه تغير، والأصعب إنك تكتشف إنك بعدك عالق ذكريات.
3: الرئيس أردوغان يستقبل الطفل البريطاني جوشوا هاريس وعائلته في قصر دولما بهجة باسطنبول، بعد أن اشتهر بحملة لا للكراهية اصنع كعكة الداعمة للمسلمين والمناهضة للإسلاموفوبيا، والتي أطلقها عبر توزيع الكعك في المساجد عقب أحداث كراهية استهدفت المسلمين في المملكة المتحدة. شاهدوا معي.
7: Welcome. Joshi, say hello. Joshi, say hello. Welcome. Harfler de konuşamıyor. Babası konu dövme var. Sayın.

0: Hanum.
1: Welcome.
0: Thank you, sir.
2: How old is Joshua?
0: Joshua is 12 years old.
2: What is Joshua?
0: Yes.
3: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس، يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تمكنت تركيا من تبوء موقع مهم بين أكبر الدول المنتجة للصناعات الدفاعية بعدما استثمرت في هذا القطاع على مدى عقدين، وهي الآن تسعى لتثبيت أقدامها وتحقيق مكاسب جديدة في وقت يحاول فيه الغرب تسليح جيوشه وتشكيل تحالفات أمنية جديدة. فتركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو التي كانت تعتمد سابقاً على شركات السلاح الأجنبية، باتت الآن تزود قرابة 40 دولة بأسلحة منخفضة الكلفة وأسرع تسليماً وأكثر قابلية للتكيف من البدائل الأخرى. وعلى الرغم من العقبات والتحديات التي تواجه هذا النوع من الصناعات، فإن تركيا استطاعت كسر القيود والحواجز ومأسسة صناعات دفاعية محلية أسهمت في زيادة نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة والعالم. نفتح اليوم ملف الصناعات الدفاعية التركية في السوق الأوروبية مع ضيوفنا المختصين، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

0: وللنقاش أرحب بضيفي من أنقرة، الباحث في الصناعات الدفاعية التركية أحمد علمدار، ومن عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود. أرحب بكما ضيفي، وأبدأ من أنقرة معك أستاذ أحمد. على مدى عقدين من الزمان حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، وانتقلت من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد إلى تحقيق مستويات متقدمة في الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. دعنا بداية نتحدث عن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحول.
1: نعم، إن الصناعات الدفاعية في أهم عامل تطويرها فهي الإرادة السياسية.

0: المشاريع التركية. فبالنهاية فإن تركيا بما يقارب العشر مليار دولار فإنها تصدر دفاعها، وباتت عاملا أساسيا في تصدير الدفاع، وهذا كله كان يعطينا إشارات مهمة.
1: نعم سيادة الفريق الركن، إضافة طبعا إلى ما تفضل بذكره أستاذ أحمد، هنالك تحول الآن في صيغة العلاقة بين تركيا والمنظومة الأوروبية، تحديدا حلف الناتو. كيف أسهم الدور الآن الذي لعبته وتلعب تركيا في هذه المرحلة تحديدا في عضويتها لهذا الحلف في تعزيز ما يتعلق بالصناعات الدفاعية التركية؟ ولا ننسى بأنه قبل أيام فقط كان هنالك استضافة لأنقرة لقمة الناتو وتمخض عنها طبعا أمور مهمة في هذا الأمر.
2: مساء الخير، أحييك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام جميعا. لا شك أن مرة أخرى القرار السيادي التركي كان هو مركز التوجه الوطني التركي بهذا المجال الحيوي المهم جدا. تركيا ثاني أكبر دول الناتو من حيث العديد القوى البشرية المساهمة. تركيا تكاد تكون الأهم استراتيجيا من حيث موقعها الجغرافي وقيمتها الحضارية وقيمتها التي تربط أوروبا بآسيا، وبالتالي ثقافيا وجغرافيا واستراتيجيا ضمن المعايير. لكن تركيا حقيقة بالرغم من كل قيمها لم تحظى بما تستحق حقيقة من الدعم والاهتمام الأساسي، خصوصا أن هناك اتحاد أوروبي يوازي الناتو، ولكن ومع ذلك أعتقد كانت تركيا دائما لا تحظى بما تريد، ويجب أن تكون دائما وأبدا اعتمادية على الآخرين، سواء كان الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، الدول الكبرى حقيقة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وهذا كان لعقود طويلة، وكان هذا أحد المؤثرات الحقيقية على مسار تركيا الوطني القومي الحقيقي. فبالتالي نعم الناتو قيمة عالية لتركيا، لكن أيضا تركيا قيمة أعلى للناتو. هذه لم يقدرها أعضاء الناتو، لكن تركيا عملت حقيقة وبنت لنفسها إمكانية واستقلال ذاتي شبه كامل، لا يوجد استقلال كامل حقيقة فيما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية المستقلة تماما، ولكنها أيضا لا تنسى دورها ومكانها في الناتو، وبالتالي هي تحاول أن تدمج مكانين أو دورين أو اتجاهين، الاتجاه القومي الوطني التركي الذي يجب أن لا يجعلها في أي لحظة تحت رحمة الآخرين وتعتمد على الآخرين، خصوصا أن الآن في السياسات العامة الدولية لصانعي السلاح الكبار هناك سياسات وهناك تحديدات، أنت تدفع ثمن قطعة الطائرة مثلا 400 إلى 500 مليون دولار ولا تملكي حق استخدامها بالمطلق، هناك قيود وهناك تحديدات وهناك حتى تقنيات موجودة في الطائرة تمكن الصانع والبائع أن يتصرف إذا ما ذهب المشتري باتجاه لا لا لا يخدم أهدافه ومصالحه أو يتناقض معه. فبالتالي نعم تركيا أعتقد بهذا الروح الاستقلالية، بهذه الرؤية حقيقة الدفاعية الاستراتيجية الذاتية الإمكانيات، استطاعت أن تؤسس لنفسها أولا قيمة وطنية قومية مقنعة تماما، لأن حتى هذا الجانب استثمر به، استثمر تكنولوجيا، استطاعت أن تحتوي تكنولوجيا، استثمر به اقتصاديا، واستثمر الأهم سياسيا، تم استثمار به سياسيا بحيث أن حتى تركيا الآن تحولت إلى دولة إلى حد ما ذات نفوذ بعد أن كانت شبه متقوقعة وتنتظر الآخرين، الآن هي في حال من من من من, من السعة والفسحة حقيقة الاستراتيجية من حيث رؤية الخارجية. فنعم أنت تتحدث عن دولة نجحت في عقدين من الزمان أن تنتقل من مربع حقيقة المال يده إلى مربع المعطي والمقدم والمستثمر، وفعلا ينافس، لأنه ينافس أيضا ليس فقط بالتكنولوجيا، ينافس أيضا بالثقافة بالقيم وبالاقتصاد، يعني هو يقدم أمور أفضل وشروط أفضل وحالة أفضل، وأيضا يختار زبائنه أيضا.
1: طيب سيادة الفريق أسمع يعني رأي الاستثمار الموجود. أستاذ أحمد بن أنقرة في كل ما تفضلت به من نقاط هامة في يعني ضوء هذا الموضوع.

0: موضوع. أستاذ أحمد، إذا في ضوء حالة التقارب الدفاعي ما بين تركيا وأوروبا الذي يشكل الآن ما يمكن أن نصفه بحالة تشكل في بنية النظام الأمني الدولي، في ضوء ذلك وفي ضوء ما تفضل بذكره سيادة الفريق، دعنا نستعرض أهم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ما بين تركيا والدول الأوروبية في هذا المجال.
1: أشكر الضيف العزيز، فإنه قد تحدث عن نقاط مهمة. إن الناتو والدول الأوروبية بدأت تفهم قدرة تركيا، وفي الأزمان التي كنا فيها نحتاج بالفعل إلى الدعم، فإنه تم تطبيق علينا حصارات وعراقيل. اليوم باتت تركيا منتجاتها يتم استعمالها من أهم الدول الأوروبية. اليوم مثلا إسبانيا بدأت تستعمل طائرة هرجة النفاذة، واليوم باتت إسبانيا الدولة الأولى التي تستعملها، ولأن هذه الدولة ولأن هذه الطائرة لديها قدرات عالية، فإن الدول تحتاج إليها، وخاصة أن هي طائرة تدريب نفاذة. ومن ناحية البحر أيضا، من ناحية البحرية، فإن نظام ستما بات يصدر لروسيا وأوكرانيا أنظمة منصات بحرية، واليوم أيضا أرسلنا سفنا عسكرية، ولأوكرانيا أيضا أتممنا إنشاء طائرات عسكرية، وفي الوقت القريب سوف يتم تسليمها لهم. عندما نرى إلى المنصات البرية، فقد تم التوقيع مع مجارستان، مع تم توقيع معهم لتصدير مركبات عسكرية مدرعة. وأيضا بنفس الوقت نرى في نهاية اليوم، فإن تركيا على مستوى المنصات البرية والبحرية فإنها باتت عاملا أساسيا، ومن أهم الأسباب التي نراها، فكما قال ضيفكم، بسبب عدم الدعم الحقيقي في ذلك الوقت، فإن تركيا وضعت رؤيتها في الاستقلال، ويستمر هذا الموضوع. واليوم باتت المنتجات التركية من أهم الأهداف للدول الأوروبية، وهم أيضا وتركيا أيضا سوف توقع على اتفاقيات كبيرة ومهمة جدا. مثلا يوجد اتفاقية مهمة جدا بين بايكر وليوناردو الإيطالية، ونستطيع أن نتحدث عن بقية الاتفاقيات.
0: نعم، سنتحدث عنها دون مشك أستاذ أحمد. سيادة الفريق، بالحديث عن أيضا ما يتعلق بالأسباب والعوامل التي ساهمت أيضا في تعزيز هذا القطاع وتفوق تركيا فيه، لا نستطيع أن نغفل الحديث عن ارتباط هذا التقدم والاعتماد على القوة العسكرية الذاتية لمواجهة أيضا التهديدات الداخلية والخارجية، وما يتعلق أيضا بمكافحة تركيا للإرهاب ولها فيه باع طويل.
2: هذا صحيح، يعني الاستراتيجية الدفاعية الأساس فيها هي أن تدافع عن الوطن بكل ما تعني كلمة دفاع من معنى، داخليا وخارجيا، إرهاب، جيوش، حتى يعني حركات أخرى دون الحرب التقليدية أو فوقها. هناك نعم تكامل، وهذا يعني أن أيضا الاستقلال في الصناعات الدفاعية يعني أن يكون رؤية متكاملة أيضا تأتي بمعظم أنظمة، أو لم يكن جميع أنظمة وأسلحة حقيقة، الأسلحة المختلفة، البر والبحر والجو، حتى تكون بأعلى درجات الجاهزية. وحقيقة فعلا المنظومة الدفاعية الصناعية الإنتاجية التركية من ميزاتها تكاد تكون من القلائل الذين فعلا يحتوون كل الاتجاهات وكل أنواع الأسلحة والصناعات في البر. هناك الدبابة، هناك المدرعة، هناك المدفعية، وهناك السلاح، وهناك في البحر القطع المختلفة من كل الأنواع، من الفرقاطات إلى المدمرات إلى كذا. هناك بالجو الطائرة المسيرة اللي كانت الأميز حقيقة في الحرب الأوكرانية الروسية، والعالم الآن يعرفها جيدا وجربت، وهي الآن تتبوأ يعني مكان مناسب جدا، رغم أن تركيا بدأت بعشرات السنين بعد غيرها من الدول التي تمتلك مثل هذا. وهناك الطائرة المقاتلة التركية الآن، هذا هذا هذا هذا مشروع عملاق حقيقة، يتقدم بسرعة، والآن تقريبا في مراحل النهائية البحث والتطوير والإنتاج والصناعة. وهذا حقيقة كان القيمة الاستراتيجية الأعلى، أن تكون هناك طائرة يعني قد تكون بعد الجيل الرابع من حيث المستوى الموجود الآن في العالم، وفعلا تتحدى هذه الإجراءات الأمريكية وغير الأمريكية حقيقة، التي تحاول أن تبتز تركيا ولا توافق على بيعها السلاح الفلاني حتى إلا بحسابات سياسية. إذن هذه حال استقلالية بالقرار وبالإرادة، يعني ترفع من السوية الاستراتيجية القومية والوطنية والقدرات الاستراتيجية التركية حقيقة أن فعلا أن تأخذ حقها الطبيعي في العالم. وأعتقد أننا بدأنا نشهد ذلك حقيقة من سنوات، بدأت تظهر الحضور التركي، لاحظ الآن الحضور التركي الإقليمي سواء كان فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين إيران و
0: سأتحدث عن هذه الجزئية
2: سيادة الفريق الروسي.
0: سأتحدث عنها، ولكن أستاذ أحمد يعني فيما يتعلق الآن بالمميزات التي تحملها هذه الصناعات الدفاعية التركية، تركيا تزود قرابة 40 دولة بالسلاح، بلغت صادرات تركيا في الصناعات الدفاعية 10 مليارات دولار في 2025، إضافة طبعا إلى أن تركيا قامت بإدماج تقنيات جديدة في بنيتها العسكرية. إذن تركيا أضافت نوع من التحول في بنية هذه الصناعات.
1: نعم، وكما نعلم فإن تركيا في 2025 فإن تركيا قرابة 180 دولة صدرت لها السلاح، وقرابة 40 دولة صدرت لها الطائرات المسيرة مثل البايكار وأكسونغور وطائرات أخرى. كما قال ضيفكم الكريم فإن تركيا بالرغم من أنها بدأت متأخرا إلا أنها طورت تكنولوجيتها، وهنا القدرات العملياتية هي التي تضع أهميتها. فإننا نحن كنا دائما نعمل على كيف نطور هذه التكنولوجيا بأسرع سرعة ممكن، بأسرع وقت ممكن. وعندما بدأنا نختبر هذه التكنولوجيا في الحروب والساحة فبات يضع فرق كما تعلمون. قبل أن نبدأ باستعمال الطائرات الحربية بدأنا باستعمال الطائرات المسيرة، وبات هناك فرق في الحرب في سوريا وضد أيضا العناصر الإرهابية، وقد كبدناهم خسائر كبيرة، وبدأ هناك تساؤلات حول الطائرات المسيرة، هل بالفعل هي تعطي فرق؟ رأينا هذا في الحرب في أوكرانيا، وباتت هذه الطائرات المسيرة تغير الموازين، وكما تعلمون أيضا باتت طائرات الدرون أيضا تغير الموازين مثل الAFP، فإنها تكلف القليل إلا أنها لديها تأثير عالي جدا. عندما نرى إلى البيانات الموجودة لدينا فإن هذه الدرونات تستطيع التحكم بها. اليوم عندما نرى إلى مصر ودول الخليج فإن تركيا فإنهم بدأوا يوردون أنظمة الدرون من تركيا، مثلا من شركة أسلسان وشركات أخرى. هذه الأنظمة ليست فقط الخليج، بل أيضا بات تصديرها لأوروبا، ومثلا بولونيا أيضا بدأت تأخذ أنظمة تسليح دفاعي.
0: إذن سنكمل طبعا التفاصيل المتعلقة بكل ما ذكرت أستاذ أحمد، ولكن ننتقل إلى هذا العرض. فرغم النمو المتسارع للصناعات الدفاعية التركية وتوسع صادراتها، يرى خبراء أن القطاع لا يزال يواجه تحديات تقنية وجيوسياسية بالتوازي مع خطط أنقرة لمضاعفة صادراتها خلال العامين المقبلين.

0: وأعود مرة أخرى لضيفي وسيادة الفريق. يعني تحدثنا فيما يتعلق بتأثير الآن التحولات الإقليمية والسياسية فيما يتعلق بدفع هذا القطاع قدما تحديدا بالنسبة لتركيا، ولكن أتحدث عن نقطة هامة في هذا التحول، التحولات في السياسة الدولية لواشنطن أو للولايات المتحدة على سبيل المثال، دفع عدد من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم أهمية تركيا في معادلة الأمن الإقليمي. برأيك كيف ساهم هذا الأمر في مسار إدماج تركيا أو الصناعات التركية في المشاريع الأوروبية لبناء أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الدفاعية والأمنية الأوروبية؟
1: الأساس هو حقيقة قوة التركية بالحضور السريع، أثبتت وجودها وأثبتت إمكانياتها وأصبحت قوة حاضرة موجودة وتنافس على مستوى العالم، وأصبحت أيضا فعلا تستهدف من دول كثيرة في العالم للحصول على ما تنتجه، وبالتالي هي تقدم شيء. أيضا الأوروبيين معروف أنهم الآن يعانوا اقتصاديا، والمصادر الكبرى سواء كان في أوروبا أو في أمريكا حقيقة هناك أثمان باهظة جدا مضاعفة عن ما تقدم تركيا من حيث الثمن المباشر، وبالتالي هي قيمة. والأهم من ذلك أيضا هو يعني الآن التركية كقيمة استراتيجية وعسكرية أصبح من الضروري أن تحتوى وأن لا تعاند وأن لا تواجه حقيقة، وفعلا على الأقل بالمستوى التحالف العسكري وهو الناتو. إذا كان هناك انسداد في الاتحاد الأوروبي فالناتو يجب أن لا يترك تركيا، لأن تركيا إذا خسرها الناتو حقيقة سيخسر كثيرا كثيرا. يعني هناك تهديد أن أمريكا قد يعني تهدد الناتو، وتركيا بالمقابل جار مباشر كدولة أوروبية وبالربط الآسيوي، إذا قيمة عالية جدا لا يريد أن يخسروها. وحقيقة هي معظم دول أوروبا مقتنعة أصلا بتركيا ومتقبلة تركيا، هناك عدد محدود من فعلا يحاول أن يناوي تركيا لحسابات تاريخية معروفة للجميع، لكن ومع ذلك أعتقد ستبقى تركيا بإمكانياتها بقدراتها بما حققته حتى الآن.
0: نعم.
1: بهذا الحضور بهذا التوفر بهذا الجهد الواضح، هي هذا من أتى بها، وليست الأمور السياسية. صحيح الأمور السياسية موجودة، وإن كانت الأمور السياسية يعني معروف أنها يعني تغيب وتحضر ترتفع وتنحسر، هناك جهود سياسية أيضا ضد تركيا من بعض الدول الأوروبية.
0: صحيح.
1: ومدعومة من إسرائيل كما تعلمين ويعلم جيدا. ومع ذلك حقيقة هناك دول أوروبية هي وازنة أعتقد تعتمد وتبني على وجود تركيا ضمن
0: يعني
1: سياسة
0: دفاعياً الفريق. يعني يمكن القول في أنه في حالة تحول الآن في المزاج الاستراتيجي الأوروبي تجاه تركيا. أستاذ أحمد، إذا أوروبا بدأت ترى بأن تركيا شريك أمني ضروري في مواجهة تحديات كبيرة متزايدة على حدودها الشرقية الجنوبية، إضافة طبعا إلى ما يحمل تموقع

تركيا الجغرافي من أهمية، انعكاس ذلك الآن على ما يتعلق بموقع تركيا ونفوذها في المنطقة والعالم وتسيدها أيضا لبعض الملفات الإقليمية الحساسة في المنطقة.

0: تسمعني يا أستاذ أحمد؟
1: Evet.
0: نعم، إن كنت قد سمعت
1: نعم.
0: السؤال أستاذ
1: نعم.
0: أحمد. نعم، انعكاس
1: نعم.
0: الآن ما يتعلق بموقع تركيا ونفوذها
1: Evet.
0: على المنطقة.
1: Türkiye'nin

0: Şöyle ifade edeyim.
1: Nعم.
0: Ben soruyu komutanımıza soruyorsunuz diye düşünmüştüm. Kusura bakmayın.
1: عفواً أنا كنت أظن أن السؤال ليس لي. أن تركيا هي الجيش الثاني في الناتو وجميع الأسلحة التي تنتجها هي وفقا للمعايير الأوروبية وفي هذا الشيء فإن تركيا أصبحت المورد الكبير للناتو وكان الناتو ينظر إلى تركيا بأنها هي زبون له في التسليح في السلاح ولكن لكن عندما باتت تركيا تتعالى قدراتها فإن مكانة تركيا باتت تكون مهمة جدا. رأينا بأن الأنظمة الموجودة في الجيوش الأوروبية ليست جاهزة للحروب بالأنظمة الدفاعية الموجودة إلا أن تركيا فإن لديها إنتاج كمي قوي لأننا نحن نستثمر في هذه الأنظمة منذ سنوات قديمة ونحن لا نكتفي بها فقط بل نصدرها أيضا إلى بقية الدول. عندما ندعم جيشنا نحن فإن بنيتنا الدفاعية فإننا قد دعمنا بها أيضا الدول الصديقة مثل أذربيجان وأيضا أمريكا وأيضا الدول الأوروبية عندما ننظر إليها وخاصة مثلا دولة التشيك أو تشيكيا أو دول أخرى فإنهم يريدون أن يحصلون على البنية التحتية هي الأنظمة الدفاعية فإنهم يريدون ذلك وتركيا لديها
2: نعم أنا أشكر انضمامكما معنا من أنقرة الباحث في الصناعات الدفاعية التركية أحمد علمدار ومن عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود فشكرا جزيلا لكما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى.
1: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
0: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة. You have to hear this to believe this.

run right away.

0: يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ على خطى الأجداد في جنوب نابولي تقع بلدة أمالفي الإيطالية، متكئة على الجبال ومبنية على منحدرات صخرية حادة. ساعات الصباح الباكر لا أحد في أزقة البلدة، أما في محل أندريا بانسا للمعجنات فالعمل على قدم وساق، فاليوم هو عيد الأب. وهذه المناسبة في أمالفي تعني زيادة الطلب على كعكة الزيبولا، وهي إحدى أشهر أنواع الكعك في محل بانسا. يجب اليوم الإكثار من صنع كعكة الزيبولا مقارنة بالمنتجات الأخرى.
1: جيتهانا يمكنني أخذها؟
2: أجل.
1: جاهزة؟
2: بالتأكيد.
1: جميعها جيدة؟
2: أجل.
1: هيا يا رفاق، نحتاج اليوم إلى الكثير من الزيبولا.
0: منذ 188 عاماً يبدأ محل بانسا يومه دائماً بالطريقة نفسها.
1: طاب يومك، تفضل، ما طلبك؟
0: في 7 صباحاً يفتح المحل أبوابه أمام زبونه.
1: هل أعطيك قطعة كرواسان؟ إنها بالقشطة، أم تريدها بالمربى أم خالية؟ الخيار لك.
3: دعني أجرب هذا،
1: إنها لذيذة جداً، تفضل. سأضعها في كيس. أهناك وجبة يجب تحضيرها؟
4: أجل.
1: ما هي؟
4: هذه سأخذها.
1: هذه القطع مقلية؟
4: نعم.
1: تفضل، ما طلبك؟
3: هي رفاق، أريد
1: ماذا تريد؟
3: كرواسان
4: يورو واحد.
1: حسنا، وماذا أيضا؟
3: قهوة
1: يوروان. تفضل، شكرا جزيلا، طاب يومك.
0: لعيد الأب مكانة خاصة في محل أندريا بانسا للمعجنات. شراء كعكة زيبولا من محل بانسا تقليد متبع لدى سكان أمالفي والمناطق المجاورة، لذا يشهد المحل ازدحاماً أكثر من المعتاد. أحد ممثلي الجيل الأخير للمحل يدعى نيكولاس، وهو منشغل اليوم أكثر من باقي الأيام، يحاول تلبية الطلبات التي ترد دون توقف ويسعى لإرضاء الزبون.
1: هذه من أطباقنا المحلية، إنها بالطبع زيبولا القديس يوسف، وهي الحلوى الأكثر مبيعاً لدينا في عيد الأب في محلنا، محل أندريا بانسا للمعجنات. إن هذه الحلوى رمز العيد كما ترون اليوم، فهي تحظى بشعبية كبيرة في أمالفي. علي الإسراع، فيجب تحضير الكثير من الصرر، كما أننا ننتظر مجيء والدتنا لمساعدتنا. لقد تأخرت، هيا

0: هنا في عيد الأب نشهد إقبالاً كبيراً على الزيبولا. هناك نوعان من حلوى الزيبولا، هذه من النوع المقلي ويوضع عليها القليل من القشدة والكرز، وهذه مشوية في الفرن. هناك من يفضل المشوية لأسباب صحية، لكن المقلية ألذ بكثير بالطبع. الطلبيات جاهزة الآن.
1: محل أندريا بانسا أسس عام 1830، وهو من أقدم محل المعجنات في أوروبا وإيطاليا. إنه أول مخبز في بلدة أمالفي. أمالفي بلدة ساحلية أسست في القرن التاسع، تتمتع بجمال أخاذ قل نظيره في العالم. فيها منازل رائعة مطلة على البحر، ومقاه متجاورة على الشاطئ، وأبنية حجرية. أما عمارتها الساحرة فلها قصة ترد في الأساطير. بحسب الأسطورة، البلدة أخذت اسمها من حورية البحر أمالفي التي أغرم بها هرقل. يقسم هرقل على دفن عشيقته أمالفي التي توفيت صغيرة في أجمل بقعة على وجه المعمورة، فيبني لها هذه البلدة ويسميها باسمها. أما اليوم فإن أمالفي هي إحدى البلدات الأكثر استقطاباً للسياح في العالم. أهم ما يجذب السياح هنا هو المحل التي لا تزال قائمة فيها منذ قرون كمحل معجنات بانسا. منذ إنشائها حافظت أمالفي على نسيجها التاريخي بشكل كامل تقريباً، كما أن لمتاجرها وورشاتها ومحلها التجارية تاريخاً عريقاً. هذا الرجل الذي يسير في الصباح الباكر تحت رذاذ المطر في شارع الطاحونة الشهير في أمالفي له هدف واحد.
2: ألو؟ مرحباً، نعم، أنا في الطريق، 5 دقائق.
1: هدفه الحفاظ على ورشة لصنع الورق عمرها 8 قرون. اسمه إيميليانو ديسيماو. رغم أن الحياة لم تدب بعد في شوارع أمالفي، إلا أن إيميليانو في عجالة من أمره، فقد تلقى عبر الهاتف طلبية لم يكن يتوقعها.
2: الطلبية من الفاتيكان، يريدون 200 أو 300 لنصنعها بسرعة.
3: لا علي، لكن سيزورنا الطلاب اليوم.
2: فلنبدأ، سنهتم بشأن الطلاب أيضا، لا تقلق.
1: إيميليانو مدير ورشة تعمل منذ القرن 12 في إنتاج الورق، وهي الآن متحف. تتمتع أمالفي بالعديد من منتجاتها الخاصة، والتي لا يزال من أشهرها الورق. معظم أوراق المخطوطات الإيطالية التي وصلت إلى يومنا هذا صنعت في أمالفي التي ما زالت تنتج الورق. ديلا كارتا التي يديرها إيميليانو من أوائل ورشات صناعة الورق في أمالفي. لا تزال تستخدم الأساليب التقليدية في إنتاج الورق، وتصنعه بآلات أحداثها عمره 300 عام منذ افتتاحها، وحتى عام 1969 ما فتئت هذه الورشة تنتج الورق، وتوقف نشاطها في عهد آخر مالك لها نيكولاس لا ميلانو، وهو صانع ورق شهير. لكن لعدم وجود ورثة له، فقد حول الورشة إلى وقف، وأوصى لاحقا بتحويلها إلى متحف. في التسعينيات دبت الحياة مجدداً في ديلا كارتا، فإلى جانب كونها متحفاً بدأت الورشة بإنتاج الورق. إيميليانو يعمل منذ فترة طويلة في ديلا كارتا، وهو يحافظ بشكل ما على الإرث المعنوي لعائلة ميلانو. ورشة ديلا كارتا لصنع الورق ما زالت تتلقى طلبيات من مختلف أنحاء العالم. المتاحف، المكتبات، مراكز حفظ المخطوطات، مراكز الترميم، والعائلات الملكية هي من أبرز زبون المطبعة. كما أن المتحف يبيع بعض المنتجات كهدايا تذكارية لزواره. مكتبة الفاتيكان للمخطوطات تلبي منذ مدة طويلة احتياجاتها للورق من ورشة ديلا كارتا. الطلبية التي تلقاها إيميليانو من الفاتيكان مستعجلة جداً. يوم حافل في انتظار إيميليانو. أما محل بانسال المعجنات فما زال الزبائن يتوفدون بكثافة إليه منذ الصباح الباكر.
0: أهلا مينا.
4: مرحبا
0: ريتا. شرطة البلدية أخذت 3 قطع زيبولا وكرواسانا بالمربى.
4: هل هذا الحجم جيد؟
0: ماذا تريد أن تطلب؟ أهلا.
5: أريد من هذه
0: زيبولا صغيرة مقلية أم مشوية؟
5: مشوية.
0: مشوية مشوية بالتأكيد. وماذا عنك مينا؟
4: سأخذها مشوية.
0: وأنت مشوية؟ هيا تفضلي.
4: شكرا لك.
0: تفضلي.
4: شكرا.
0: كيف الوضع حتى الآن؟ هل طلبيات عيد الأب جاهزة؟
4: نعم.
1: أندريا بانسا كان أول من افتتح محل معجنات في 1910. العائلة تتوارث صناعة المعجنات من الأب إلى الابن ومن جيل إلى آخر، لكن النكهات الرائعة التي ابتكرها أندريا بانسا لا تزال على حالها لم تتغير.
0: واحدة مشوية؟ أعطيت 3 قطع صغيرة مقلية وكرواسان 3 مشوية. هل شربتم القهوة فقط؟ 6 فناجين. 6 فناجين وثلاث قطع صغيرة. 49.
1: أما اليوم فيدير المحل ممثلو الجيل الأخير، الأخوان أندريا ونيكولاس لاس بانسا، برعاية والدتهما كارلا، وهي أيضاً مسؤولة عن المحل. من جهة يحاول نيكولاس تلقي الطلبيات الواردة عبر الهاتف، ومن جهة أخرى يحاول تلبية طلبات الزبون القادمين إلى المحل. اليوم تأخرت والدته كارلا كثيراً، وهذا ليس أمراً معتاداً البتة. يجد نيكولاس صعوبة في تلبية طلبات الزبون. الحل الأخير أمامه هو الاتصال بوالدته.
0: ألو، مرحباً أمي، ألن تأتي؟ نحن في انتظارك هنا. اليوم هو عيد الأب وليس عيد الأم، أي عليك العمل اليوم، فهناك زيبولا كثيرة علينا بيعها. إياكي أرجوك، نحن ننتظرك. أنت مجازة في عيد الأم، لكن اليوم ستعملين. استعجلي، تعالي بسرعة. كم قطعة تريد؟
6: 10 قطع.
0: 10 قطع صغيرة مقلية؟
6: حقيقة
0: أم تريدها مختلطة؟
6: 10 منها وخمسا من الأخرى.
0: 5 بـ5 حتى أي ساعة؟
6: بـ5.
0: حسنا،
6: إلى الساعة الثانية.
0: الساعة الثانية.
4: الثانية.
0: أنا أدون الطلبية. 10 قطع صغيرة مقلية و5 مشوية.
7: نهارك سعيد.
0: تفضلي خذي، سيأتي لاحقا لأخذها.
1: وصلت كارلا والدة نيكولاس عند الظهيرة. كان نيكولاس يحتاج إلى مساعدتها، لذا عاتبها على تأخرها.
0: وأخيرا جئت. وأخيرا.
8: أجل جئت.
0: كم الساعة؟ علينا أن نعمل.
8: على الشباب العمل وليس علي.
0: عليك العمل يا أمي.
8: نعم.
0: إنه عيد الأب وليس الأم.
8: فهم، وماذا حصل؟
0: عليك مساعدتي.
8: حسنا، سأفعل ذلك فورا.
0: بدلي ملابسك وتعالي.
8: حسنا حسنا.
0: هيا بسرعة.
1: تعتزم كارلا ترك العمل بالكامل لابنيها لتنصرف لحياتها الخاصة. تعتقد أنها عملت بما يكفي وباتت تستحق إجازة طويلة.
0: من دون حليب ومع الشوكولاتة ومربيات بالمشمش أو بعنب الأحراج.
9: بالمربى.
0: بالمربى. وأخرى أيضا، أستأكلها هنا؟ تفضل.
9: شكرا لك.
8: نعم أنا مستعدة.
0: حسنا.
8: ماذا تريد؟
0: كل هذه تحتاج للف.
8: حسنا حسنا.
1: رغم أن كارلا تعتزم ترك المحل، لكنها تقف على رأس عملها لمساعدة ابنها.
8: اليوم هناك عمل كثير، ولكن غدا سأكون مع أحفادي. اتفقنا؟
0: أتودين الاستراحة؟
8: سأكون معهم مع أحفادي.
0: حسناً، ممكن. حسناً.
1: نيكولاس لم يلحظ بعد مدى جدية أمه بترك العمل. فيديلا كارتا بدأ اليوم منذ وقت طويل، فيقوم إيميليانو بجولة إرشادية لمجموعة طلاب يزورون المتحف.
2: أيها الأطفال، نحن الآن في ورشة لصنع الورق، أسست في 13. واصلت الورشة إنتاج الورق حتى عام 1969، لكن قبل 15 عاماً من الآن توفي صاحب هذه الورشة نيكولاس لاميلانو، والذي كان آخر صانع ورق، وكان عمره نحو 100 عام، وهو من أنشأ الوقف للحفاظ على هذا الفن. واستمر الأمر بهذا الشكل، ثم حول الورشة إلى متحف. هذه الورشة من أقدم الورشات في أوروبا بأسرها. أما الآلات الموجودة في هذه الورشة فهي أصلية تماماً وجميعها تعمل إلى الآن.

لورشة ديلا كارتا أهمية كبيرة في تعليم الأطفال على وجه الخصوص، وبزيارتها يتعلمون التاريخ ويدركون أهمية المتاحف، كما أن جولات المتحف

0: ونابولي زوروا هذه الورشة التاريخية يعتقدون أنها كهف، لكن هذا المكان ليس كهفاً، فقد نحت داخل الصخر. فوجود الورشة عند جدول ماء أمر مهم جداً، فمنه تولد الطاقة اللازمة لتشغيل الآلات، وهكذا يستمر العمل. آلة التمزيق الهولندية وصلت في 28 من نوفمبر لعام 1745. أفهمتم يا أولاد؟ سأريكم كيف تعمل، فما زالت تعمل بالماء.
1: الآلات المستخدمة في الورشة صنعت قبل عدة قرون، ومع ذلك ما زالت تعمل.
2: عمرها 300؟
0: أجل، من القرن 18. أعلى سرعة بلغتها أسطوانة هي 3 دورات في الثانية، أي 180 دورة في الدقيقة. الكمية نفسها من القماش تمزقها الآلة الهولندية في 6 ساعات، أما الآلة متعددة الضغط فتنهي المهمة في 24 ساعة. 6 ساعات مقابل 24، أي إن هذه الآلة أسرع ب4 مرات، فكانت ثورة في عالم إنتاج الورق.
1: أهم ما يجعل الورق المصنوع في جلاكارتا مطلوباً إلى الآن هو متانته وعمره المديد. أما سبب ذلك فيرجع إلى استخدام الماء والقطن الخام والقماش والقنب. أشهر ورق في أمالفي يدعى بامباجينا وتصنعه جلاكارتا.
0: قطعة لباد وورق. الشيء الذي نضعه فوق اللباد يسمى ظهر الحمار، لأنه على شكل ظهر حمار. هذا الحوض المستخدم لصنع الورق يرجع إلى عام 1700، وهو مكسو بخزف ماراليكو. العجينة بداخله ما زالت إلى اليوم تصنع من الماء والألياف الطبيعية مع قطن مهروس بالآلات التي رأيناها قبل قليل. في صناعة الورق يدوياً، هناك شيء لا يقل أهمية عن العجين، وبالتأكيد هذه الآلة. هذه الآلة تدعى اللوح. أترون؟ أترون هذه العلامة يا أولاد؟ تسمى علامة مائية. علامة مائية. عند ذكر العلامات المائية يفكر معظمنا في العلامات على الأوراق النقدية، لكن خبراء تصنيع الورق هم أول من استبدل التوقيع بالعلامة المائية، لأن إظهار هوية صانع الورق أمر مهم حقاً.
1: الطلاب الزائرون للمتحف يواصلون الإصغاء إلى إيميليانو، مشدوهين أمام ما يلمسونه من تاريخ.
0: إنه في الحقيقة نظام مدروس جداً. المياه المستخدمة في الورشة لا تهدر، بل تتدفق إلى المجرى المائي مجدداً ليصل الماء إلى الورشات الأخرى. فلنذهب من هنا. هذا أجود ورق في العالم. إنه مصنوع يدوياً، خالٍ من الأحماض. يستخدم الفاتيكان هذا الورق، ويستخدم كذلك للألوان المائية والرسم ولبطاقات الدعوة. العلامة المائية هنا هي رمز أمالفي، يمكنكم مشاهدتها.
1: إيميليانو سعيد جداً لقيامه بجولة للطلاب، لكن باله منشغل بطلبية الفاتيكان. عليه البدء بإنتاج الورق وبشكل فوري. كارلا فقد قررت أن توصل إلى ابنيها رسالة في عيد الأب تخبرهما فيها بعزمها ترك العمل.
3: توجد المقلية وهنا المشوية. لدينا المقلية والمشوية وهناك الصغيرة أيضاً.
4: الكبيرة هذه
3: في الأعلى؟
4: أجل، هي
3: هذه المشوية. لدينا الصغيرة منها والكبيرة.
5: كبيرة أم صغيرة؟
4: كبيرة من فضلك.
3: حسنا،
5: كم قطعة تريدين؟ علي أن أجهزها.
3: عفواً، عذراً.
5: هل طلبت المشوية؟
4: بل المقلية.
3: حسناً.
5: المقلية، حسناً.
3: نعم.
5: إنها جاهزة.
3: شكراً إيميليا، نهارك سعيد.
5: 10 صغيرة؟ 10 صغيرة؟
4: هذه الطلبية، إنها جاهزة.
6: شكراً.
3: هل كلها مقلية؟
6: شكراً.
1: ما إن يقل عدد الزبون حتى تخرج كارلا من المحل.
5: إلى اللقاء يا شباب، بالتوفيق جميعا.
1: بالنسبة إلى نيكولاس، بدا سلوك والدته غريبا جدا. من الواضح أنه سلوك لم يكن ليتوقعه من والدته. كان يوما متعبا لنيكولاس، كما أنه يساوره القلق بخصوص تصرف والدته. يأمل أن يأتي شقيقه الأكبر أندريا.

0: يابانسا سريعاً. إطلاق اسم أندريا على أول مولود ذكر هو تقليد متبع لدى عائلة بانسا. يبدأ عمل أندريا أحد آخر أبناء الجيل الأخير في محل المعجنات بعد الظهر.
1: طاب يومك.
2: طاب يومك.
1: كيف الأحوال نيكولاس؟ لا
2: جيد، بعنا الكثير من الزيبولا، أي عملنا جيدا، ولكنني اضطررت للاتصال بوالدتي. كما تعلم الأمور هنا لا تسير من دونها.
0: بمجيئه إلى المحل يخبره نيكولاس بتصرفات والدته ما اليوم.
2: لم تكن تريد المجيء، قالت إنها متعبة ولن تأتي غدا وستستريح، إنها ترغب في رعاية أحفادها. نعم قالت ذلك.
1: لابد أنها كانت تمزح، أمي تعمل هنا منذ سنوات.
2: ربما
1: لا أظنها لم تعد ترغب في المجيء، لا أعرف، سوف أتحدث معها.
2: لا أعلم، على أي حال قلت لها إنه عيد الأب وليس عيد الأم. أمي تعالي، نحن في حاجة إليك، فجاءت وساعدتنا.
1: أنا أعرف أمي، أنت أخبرني.
2: أظنها ستعيد
1: النظر. أخبرني.
2: نحن بحاجة إلى أمنا، لا غنى عنها هنا.
1: قطعا هذا صحيح.
2: هيا أسرع، بدل ملابسك، أنا أيضا لدي عمل.
0: لا يبدو لأندريا أن قرار والدته كارلا قد أثار قلقا بالغا لديه. فيديلا كارتا، وبمجرد ذهاب الطلاب يهرع إيميليانو لمباشرة العمل في الورشة.
3: فلنسرع لينو، سنجهز طلبية الفاتيكان. أحضر قطع القماش.
4: حسنا.
3: آمل إنهاءها في موعدها المحدد.
4: حسنا.
0: ينتج الورق اليوم بالطريقة نفسها التي كانت متبعة قبل 8 قرون. تبدأ عملية إنتاج ورق بامباجينا برمي المواد الخام في الآلة.
3: لينو تعال وأحضر القماش. هل جئت؟
4: تفضل. أتحتاج إلى شيء آخر؟
3: ابقى هنا، آمل أن ننهي الطلبية في موعدها.
4: حسناً.
3: فالطقس سيء، المطر يهطل باستمرار.
4: حسناً عليك.
3: لقد طلب الفاتيكان 200 ورقة بالضبط. أفضل عملائنا اليوم يطلب هذا الورق الخاص في موعد مستعجل، لذا أنا قلق.
4: حسناً.
3: لينو، هذه غير مناسبة لصنع الورق، يجب أن تكون بيضاء وأن تكون مختلفة. هكذا، إنها مختلفة، أرأيت؟ قلت لك ذلك مرات عديدة.
4: حسناً.
3: لا يمكننا استخدام هذه للفاتيكان. مثلاً هذه جيدة ومناسبة تماماً، مثالية حقاً. وقتنا ضيق جداً، جميع الأمور اختلطت اليوم.
0: بعد تحول القطن والمواد الأخرى إلى عجينة، توضع العجينة في حوض.
3: لننتقل إلى الآلة التالية ريثما تنتهي هذه العملية. الأمور بخير هنا. سأبدأ العمل بهذا. اذهب أنت وأحضر سلة قطاع القماش. هيا. لينو ابدأ برميها.

0: هي جيدة؟
1: نعم، أصبح قوام العجين جيدا. لنرى هل سننهي الطلبية في موعدها؟ خذ عجينا أكثر، لقد أصبح ممتازا الآن.
2: في هذا الحوض يكتسب الورق لونه وجودته.
1: أعتقد أن الوضع جيد، سننتهي في الموعد. العجينة ممتازة، اذهب وأحضر المزيد، فلنستعد. الأمور على ما يرام. الأمور على ما يرام، ولكن عليك أن تأتي غدا في الصباح الباكر. الفاتيكان أحد أهم عملائنا وعلينا إرضاؤه، أنت تدرك هذا.
0: بالطبع.
1: ضع في حسبانك أننا سنعمل هذه الليلة أيضا لساعات إضافية. استعد. هكذا جيد، جيد حاليا. لنبدأ بصنع الورق. بداية خفت قليلاً، فالطقس كان سيئاً، وهناك أسباب كثيرة، فالفاتيكان في منتهى الدقة، إنهم دقيقون حقاً، لكنني أعتقد أننا شيئاً فشيئاً سننجح، سنفعل كل شيء وسننهيها بالكامل. العلامة المائية ممتازة أيضاً، لم تواجهنا أي مشكلات، لم تحصل مشكلة.
2: ورق بامباجينا ينتج بهذه الطريقة منذ 8 قرون دون أي تغيير.
1: إذا كان الجو مشمساً لبضعة أيام، فسننهي كل شيء. حسناً؟
0: حسناً.
1: هل أنت متعب؟
0: لا، لست كذلك.
1: حقاً؟
2: عندما يصبح الحوض جاهزاً، يوضع الورق في قالب هو مصفاط ذات علامة مائية ويترك ليجف.
1: هذه جاهزة لينو، لنبدأ بتعليقها، ولنأخذها واحدة واحدة ونعلقها.
2: يترك إيميليانو الأوراق لتجف، لكن القلق لم يبرح. لقد تأخروا كثيراً بسبب الطلاب، وتجفيف الورق يتطلب أكثر من يوم.
0: حسناً، هيا.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

هم يا ابنديان السي المميز للعمل الاعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال

من العاصمة التركية نحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أنقرة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الأزمة المستمرة منذ أشهر داخل أروقة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية. وفي مستجدات الأزمة، أوزجر أوزال المعزول من رئاسة الحزب بقرار قضائي يعلن رسميا نيته تأسيس حزب جديد في إعادة لمحاولات سابقة لشخصيات انشقت عن حزب الشعب الجمهوري. أيضا نناقش الشراكة المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية بين الشركتي بايكر التركية وليوناردو الإيطالية بعد إعلان مسيرتهما المشتركة أسترا ليفانتي. وفي ملفنا الأخير نناقش جهود أنقرة في تأمين عودة كريمة وآمنة وطوعية للسوريين إلى بلدهم وفق سياسة تقوم على التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني محليا وتركيا والدول المعنية بملف الهجرة واللاجئين إقليميا ودوليا.

0: إذن أعلن أوزجور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري المقال بحكم قضائي استقالته رسميا من الحزب وسعيه لتأسيس حزب جديد، وذلك أشار أيضا إلى أنه سيكون الممثل الأكبر للمعارضة التركية في البرلمان. وجاءت استقالة أوزال بعد أشهر من أزمة قانونية وشرعية هزت الحزب وعزلت أوزال نفسه من رئاسة الحزب بقرار قضائي.
1: أمام جزء من كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، أعلنها أوزجور أوزيل المعزول من رئاسة الحزب بقرار قضائي. حزب جديد يولد ويحول الانقسام داخل الشعب الجمهوري إلى واقع ملموس. الشرخ الحالي في حزب الشعب الجمهوري لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد شهور وأسابيع طويلة من أزمة شرعية وقانونية عصفت بقيادته السابقة ومعارضته الداخلية الحالية، وأفرزت أخيرا قرارا بالانفصال وتأسيس كيان سياسي جديد في خطوة اعتبرها البعض هروبا للأمام وتكرارا لتجارب سابقة لم يكتب لها النجاح. عشا الحزب في تاريخه القريب والبعيد فيما رآها آخرون نتيجة حتمية بعد تآكل لغة الحوار بين رفاق الدرب السابقين. والأحداث الأخيرة تعيد إلى الأذهان تاريخا طويلا من الانشقاقات التي شهدها الشعب الجمهوري عبر العقود الماضية والتي انتهت غالبا إلى طريق مسدود. فالتاريخ السياسي التركي يحفظ محاولات عديدة لشخصيات حاولت الخروج من عباءة الحزب وتأسيس أحزاب جديدة. وخلال العقود الأربعة الماضية شهدت الساحة السياسية التركية العديد من الأحزاب والحركات السياسية التي انشقت عن الشعب الجمهوري، بداية من حزب اليسار الديمقراطي في ثمانينيات القرن الماضي إلى حزب البلد الذي أسسه محرم إنجا الخاسر في انتخابات الرئاسة التركية عام 2018. أحزاب حاولت منافسة الحزب الأم لكنها اصطدمت بواقع تاريخي يصعب تجاوزه ليكون مصير معظمها الزوال أو إعادة الاندماج. ومع تجدد الاختبار التاريخي ذاته لحزب الشعب الجمهوري يتجدد السؤال نفسه حول المستقبل السياسي لأكبر أحزاب المعارضة التركية في ظل تكرار الانقسامات والصراعات، وما إذا سيكون مصير الحركة الانشقاقية داخله مشابها لسابقاتها.
0: ولمناقشة الانقسام الذي يعيشه حزب الشعب الجمهوري وتأثيره في قاعدة الحزب الشعبية وحظوظه في الانتخابات القادمة، نرحب بضيفينا الكريمين. بداية الدكتورة شوين إلهان أتشيكالن، الأستاذة في قسم العلاقات الدولية بجامعة حجي بيرام ولي بأنقرة، مرحبا بك. وكذلك نرحب بضيفنا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ بولانت أتاسفر، مرحبا بك أستاذ بولانت. شكرا جزيلا. لو بدأنا دكتورة شوا مع الزلزال السياسي الذي حدث إنجاز وصفه مع إعلان أوزجور أوزال استقالته رسميا من حزب الشعب الجمهوري ونيته تأسيس حزب جديد، لنبدأ من قراءة هذه الخطوة، هل كانت متوقعة؟ الأسباب التي أدت إليها وما تأثيرها على حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا؟
2: شكرا جزيلا. قبل كل شيء مثل ما تعلمون بعد قرار البطان المطلق طبعا منذ فترة كان يتم الحديث عن تشكيل حزب جديد، وفيما يتعلق السياسات التي كانت تنتهج ضد كليشتاروغلو والمجموعات الموالية له في نفس الوقت، وخاصة عندما نرى مواقفهم خاصة

0: parti
1: في
0: sürecini.
1: مجلس الأمة التركية
0: Elbette burada
1: الكبير.
0: yeni parti süreciyle ilgili
1: من
0: bazı
1: دون
0: soru
1: شك
0: işaretlerini de hemen
1: طبعا
0: hatırlatmak lazım. En
1: يجب أن
0: önemlisi
1: نذكر هنا بعض
0: yeni
1: الإشارات
0: parti nasıl
1: الجديدة
0: bir
1: فيما
0: yapı
1: يتعلق
0: bulacak, hangi
1: بالحزب
0: milletvekilleri
1: الجديد،
0: ve
1: كيف
0: neden ayrı
1: سيتم
0: olarak
1: تأسيس
0: özel
1: هذا
0: destek verecek.
1: الحزب
0: Bunların
1: ومن
0: hepsi
1: هم من
0: olduğunu
1: النواب
0: kimin
1: الذين
0: olacağını
1: سيقدمون
0: önemli bir
1: الدعم
0: belirleyici. Çünkü
1: لهذا
0: yeni
1: الحزب
0: kurulacak partinin elbette nasıl
1: والحزب
0: bir etki
1: الجديد
0: yaratacağı,
1: طبعا
0: hem CHP
1: كيف
0: tabanı hem de CHP'nin
1: سيؤثر
0: genel
1: في
0: merkezindeki
1: قاعدة
0: bundan
1: حزب
0: sonraki
1: الشعب
0: süreçleri nasıl
1: الجمهوري
0: etkileyecek
1: أو
0: soruların
1: كيف
0: cevaplarıyla
1: سيكون
0: şekillenecek
1: مؤثر
0: şekilde muhakkak
1: بعد
0: bunu
1: الآن.
0: söyleyelim elbette.
1: ومن دون شك
0: CHP'ye baktığımız zaman
1: عندما
0: Türkiye'nin
1: ننقد
0: 100
1: نظر
0: yaşında
1: الحزب
0: olan
1: الشعب
0: en eski
1: الجمهوري
0: siyasi parti.
1: طبعا
0: Bu
1: من
0: bağlamda
1: أقدم
0: biraz önce
1: الأحزاب السياسية
0: CHP'den
1: في
0: ayrılarak daha
1: تركيا
0: önce kurulan bazı siyasi
1: وكانت
0: partileri
1: هناك
0: gördük
1: بعض
0: ama
1: الأحزاب
0: hepsi günün sonunda tekrar
1: أيضا
0: aynı
1: قد
0: isimler CHP'ye döndü.
1: قسمت
0: Dolayısıyla bu bağlamda
1: قسموا
0: hali
1: أو قسمت
0: hazırda
1: هذه الأحزاب من
0: iyiliği
1: هذا
0: devam
1: الحزب
0: ederken
1: الرئيسي
0: son
1: وبعد
0: noktaya
1: ذلك
0: kadar
1: مرت بعد مرور
0: içerisinde
1: من
0: parti
1: السنين
0: kurmak ve
1: في
0: buradan
1: الزوال
0: partiyi ikiye
1: وفي
0: bölmek
1: نفس
0: eylemiyle
1: الوقت
0: ayrılan ilk isim olacak Özgür Özel. Dolayısıyla da
1: Özgür Özel
0: yeni
1: الآن
0: kurulacak partinin bu bağlamda
1: قام
0: vereceği
1: بتقسيم
0: mesajlar
1: الحزب
0: kendisini belirleyecek
1: والرسالات
0: kısa
1: التي
0: ajandası da
1: سيقدمها بعد
0: herkes
1: الآن في
0: açısından
1: الحقيقة
0: kendi tabanı bağlamında merakla
1: فالحقيقة
0: beklenen
1: نحن
0: sorular.
1: ننتظر
2: نعم.
1: ذلك وأيضا الموالين له ينتظرون هذا القرار.
2: أستاذ بولنت، إلى أي مدى هذا الانقسام الحاصل الآن في حزب الشعب الجمهوري سيعيد رسم خريطة المعارضة بشكل عام في تركيا؟
3: Yani Esen Bey şunu söylemek lazım. Kıymetli hocam çok güzel bir girizgah yaptı bu çerçevede. İşin doğrusu o kadar fazla soru işareti var ki an itibariyle. Şimdi bir yandan ayrılacak konuşulan milletvekilleri var. Yeni bir parti kurulacak hocam belirtti zaten. Bununla beraber işte görevden alınan bazı başkanlar biliyoruz. Teşkilatlarının hepsinin bir görevden alındığını biliyoruz. Hala çok büyük bir bilek
1: المحافظات التي تم إقالتها
3: devam ediyor. Yani bu
1: يعني
3: bu şekilde mi kalacak?
1: مستمر.
3: Az önce
1: هل
3: حزب
1: الشعب الجمهوري سيبقى بهذا الشكل؟ يجب أن نقول هنا هناك من انفصل عن الحزب
3: وهناك
1: أسماء
3: مشهورة
1: داخل
3: %10-15 barajında puan alacaklarını ancak sonrasında seçimlerde görüldüğü üzere 0.11 gibi çok çok düşük rakamlar aldıktan sonra tekrar CHP'ye bir şekilde döndüklerini görüyoruz. Burada yine böyle mi olacak
1: أو سيجتازون الحاجز الانتخابي وهذا المركز أيضا هناك إمامoğlu مثلما تعلمون
3: يعني يازجة مسألة Kılıçdaroğlu Özgür Özel
1: مسألة هنا
3: مسألة midir
1: ليس
3: yoksa bir İmamoğlu
1: هذا المسألة مع Kılıçdaroğlu أو مع Özgür Özel وإنما هناك شخص آخر في داخل هذه المعادلة
3: Özgür Özel
1: وخاصة النواب
3: مثلما
1: يدعي Özgür Özel فإنه سيستقيل 80 من نواب الحزب وسينضم
3: bazı CHP'liler bu çağrıya uyacaklarını söylemişlerdi.
1: Aydan
3: i̇şte bu
1: kala,
3: aslında yeni partiye nasıl bir
1: katkı
3: olacak bazı
1: cemaat
3: görülmesi
1: gerekiyor.
3: Yani burada ismi bile belli olmayan
1: henüz bir karar
3: ve çok çabuk bir şeylerin yapılmaya çabalanması. Bu sırada açık tarafta
1: canlıdan
3: bir sürecin de olduğunu
1: hünak aydan mesar kanuni kazai vera kul hadi l-ahdaf ve hada l-mesar l-azala mustamirran.
3: Çok sayıda
1: وهناك الكثير من القضايا مستمرة في هذا الحدث ومثلما نقول هناك بعض الادعاءات يعطف لكليشتارولو فقد تم تكذيب ذلك ومثلا يقال بأنه قال بأنه انتظر 3 سنوات والآن استعاد الحزب مرة أخرى ولكنه قال كليشتارولو بأنه لم يذكر أقوال من هذا القبيل إذن كم هو عدد النواب الذين سيأتون أو سينضمون هذا الحزب هناك نظام فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب وكيف سيتم تأسيس هذا التنظيم الحزبي حتى في المحافظات وما شابه ذلك وبهذا المعنى طبعا يعني حتى لو كان هناك صورة فيما يتعلق بالظهور بهذا الشكل أعتقد بأن هناك أعمال كثيرة جدا يجب إنجازه في هذا المسار وكليشتاراولو طبعا هناك يعني هناك الامر هو في هدوء في صفوف كليشتاراولو ولكن اعتقد في الاشهر المقبله ممكن ان تتبلور او يتبلور الوضع.
2: دكتور شعاي، قد يقول قائل ان الانشقاقات في الاحزاب السياسيه التركية ليست حدثا جديدا، حدثت قبل ذلك يعني في الزمن القريب قبل سنوات قليلة مع تجربة ميرال أكشنار وحزب الجيد بعد أن انشقت عن الحركة القومية، والحزب وقتها استطاع أن يدخل إلى البرلمان وكان أحد أطراف الطاولة السداسية التي شكلتها المعارضة لمواجهة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية السابقة. لكن هل يتكرر الأمر مع حزب الشعب الجمهوري الآن بعد انشقاق

0: اطلاق أزجر إزال وتأسيس حزب جديد، أو أن الأمر مختلف بالنظر إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعيش أزمات سياسية وكذلك قانونية على خلفية تهم الفساد التي تلاحق عدد من قيادته؟
1: يعني هذا يختلف عن الانقسامات القديمة. يعني بعد قرار البطان المطلق فذكر كليشتراولو بأنه يجب تنظيف الحزب، ولأنه مثلما ذكر وإمامولو لا يزال المسار القضائي مستمر بحقه، وفيما يتعلق بمرحلة التنظيف وفيما يتعلق أعتقد بأن الشيء المهم في النقاش هنا فيما يتعلق بانقسام الحزب، يعني الحزب الجديد كيف سيرى هذا المسار وكيف سيرى فيما يتعلق بهذه الاتهامات الموجهة لحزب الشعب الجمهوري. وفي داخل السياسة ممكن أن نرى هنا بأن من اليمين إلى اليسار هناك الكثير من الأسماء قد يكونون في داخل هذا المسار، ولكن كليشتراولو في الانتخابات كان مرشح للرئاسة في تركيا، وكانت هناك طبعا احتقار حتى لعائلة كليشتراولو بعد المؤتمر العام للحزب وانفصاله عن الحزب، وطبعا كان هناك مثل معركة الميدانية في داخل الحزب والنقاشات، وأدى كل هذه التطورات إلى انقسام الحزب. كليشتراولو الآن بدأ بمرحلة التنظيف مثلما ذكرنا، ولكن هناك أزجر أزل ينفي كل ما ذكره كليشتراولو في هذا الموضوع. وعندما نفكر بهذا الموضوع من ناحية حزب الشعب الجمهوري، وهذا الانقسام سينعكس طبعا لقاعدة الشعبية للحزب، وفي نفس الوقت مثلما ذكر أستاذ بولانت أيضا شخصية مثل أكرم إمامولو هل سيبقى ظل هذه الشخصية في داخل الحزب أم لا؟ وبعد سنوات طويلة مثلما ذكرتم الأمثلة هناك انقسام، والآن نحن في داخل هذا الحدث بالذات.
0: نعم أستاذ بولانت، بالنظر إلى المعارضة ككل في أي استحقاق انتخابي قادم، سواء كانت انتخابات برلمانية أو رئاسية أو حتى بلديات بعد ذلك، كيف يؤثر المشهد الراهن وهذا الانشقاق الحاصل أو الانقسام الحاصل في أكبر الأحزاب حزب الشعب الجمهوري على خريطة التحالفات؟ يعني هل يمكن الآن تصور أن تجتمع عدد من أحزاب المعارضة من بينها حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب على مائدة، سواء كانت سداسية خماسية أو ما إلى ذلك؟ هل يجلس أزجر أزال مع كمال كليشتراولو في تحالف لمواجهة حزب العدالة والتنمية أو الرئيس أردوغان في أي استحقاق انتخابي قادم؟
2: في الحقيقة تركيا الآن تمر من مرحلة وتحول في نفس الوقت، فما ستكون هناك بعض التطورات بعد الآن أيضا، يعني أنا بخيبة أمل فيما يتعلق بالوضع الأخير في حزب الشعب الجمهوري، أنا أرى ذلك، وخاصة لأن المنطقة الآن في وضع حرج جدا. أنا كنت أنتظر بأن يكون حزب المعارضة الرئيسي حزب يعني في وضع جيد جدا، ومثلما ذكرت السادة أيضا رأينا أيضا بأن دولة بخجلي أعلن مؤخرا قال عندما يتم تشكيل الحزب الجديد فإنه يمكن تقديم المساعدة من حصة حزب الشعب الجمهوري إلى هذا الحزب الجديد، هذا ما قاله بخجلي. ويعني في الحقيقة سؤالكم رائع جدا في هذا، يعني الديناميكيات هي التي ستظهر لنا هل سيجلس أزجر أزال مع كليشتراولو قبل الانتخابات أم لا. وهنا أيضا هناك احتمال ضئيل جدا.

0: ما هي التطورات وما سنرى نتيجة هذه التطورات، ولأن هناك الآن فوضى وصراع في نفس الوقت، وبعد هذا الحدث أعتقد صعب بأن يجتمعوا مع بعضهم البعض، وهذه هي الديناميات السريعة، وأيضا فأن وخاصة ممكن أن نرى أيضا بأن بعض النواب سيأتون إلى هذا الحزب الجديد ثم سينتقلون مرة أخرى إلى حزب الشعب الجمهوري. أنا لا أظن بأنهم سيجتمعون أو سيأتون على طاولة المحادثات مرة أخرى، ولكن بعد تبلور التطورات أعتقد ممكن أن نرى بشكل صحيح أو نرد بشكل صحيح على هذا الجواب. وفي نفس الوقت نتيجة المحكمة أو القضاء وإصدار القرارات، هناك بعض دعوى قضائية مستمرة، يعني هل أيضا فأن الحزب الجديد سيرى بأن هذه القضايا أو دعوى القضائية كلها عائدة له أم لا؟ ويجب أن نرى نتيجة كل هذه الأمور. ومثل ما تعلمون حسب الدم ولديهم أيضا أصوات وأنهم مؤثرين في الانتخابات، وهل ممكن استخدام هذا الشيء كمساومة في داخل الانتخابات أم لا؟ احتمال، ولكن احتمال آخر أيضا أعتقد، وخاصة أنا لا أفكر بأنهم سيجتمعون، ولكن في النتيجة طبيعي. السياسة وكل شيء متاح.
1: دكتورة شوي، الشخصيات الوازنة في حزب الشعب الجمهوري مثل منصور يافش رئيس بلدية أنقرة، مثل أكرم إمامولو الذي هو يحاكم حاليا بتهم تتعلق بالفساد، ما موقف هذه الشخصيات الوازنة داخل الحزب التي لها ولاءات بين نواب الحزب في البرلمان وبين أعضاء الحزب من إعلان أوزجور إزال، وكيف سيكون تأثير لو استقالت هذه الشخصيات أيضا من حزب الشعب الجمهوري وانضمت إلى أوزجور إزال؟
0: في الحقيقة مثل ما ذكرت في البداية، هناك مسار مجهول في داخل الحزب، وهناك بعض المعلومات يتم تقاسمها مع الرأي العام، ولكن يعني يقال بأن 82 نائب سيستقلون وسينضمون للحزب الجديد، وعدا هؤلاء النواب من أسماء أخرى خارج البرلمان هل سينضمون أم لا؟ لا ندري، ولكن الرأي العام هنا يتساءل بعد صرار أو إعلان قرار البطلان المطلق بحق الحزب إمامولو، من دون شك في الوقت الحاضر وهو معتقل في الوقت الحاضر، هل سيكون هناك ظل له في داخل الحزب مثل ما ذكرت، أم سيكون هذا الحزب الجديد سيتشكل في إطار الذي يرسمه إمامولو أم لا؟ في المرحلة المقبلة ممكن أن نقدم النتيجة في هذا الصدد، فأعتقد بأن الحزب الجديد يعني أجندة السياسة، بنية هذا الحزب، وأين سيرى هذا الحزب نفسه في المسار السياسي التركي. وقبل أيام وخاصة هناك الاشتراكيين وهناك الديمقراطيين الاشتراكيين، هل وإمامولو أيضا هل سيكونون في داخل هذا الحزب أم لا؟ وفي هذا السياق كيف سيقدم أوزجور إزال نداءه أيضا إلى القاعدة الشعبية للحزب، ويعني من سيكون هدف الكتلة المستهدفة في داخل هذا الحزب؟
1: بالطبع كان أستاذ بولانت هناك ردود أفعال من بعض قيادات حزب الشعب الجمهوري على إعلان أوزجور إزال، جورسال تكين رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، كانت له تصريحات لإحدى القنوات التركية، وصف ما حدث بأنه عاصفة من الأكاذيب، وبأنه في خلال الأيام المقبلة سيتكشف أو تتكشف تلك

0: أكاذيب وألمح إلى أنه يملك أوراق ومعلومات ووثائق أحجم عن الكشف عنها في الفترة السابقة من أجل وحدة الحزب، ولكن من الممكن أن يكشف عنها في قادم الأيام. هل يعني ذلك أن أزمة حزب الشعب الجمهوري لم تقف عند هذا الحد، ربما ستتفاقم في قادم الأيام، ربما أيضا أوزجر أوزال سيواجه بعض المشاكل على خلفية مثل هذه التصريحات؟ ما الذي يمكن أن يحدث في هذا السياق؟
1: يعني يمكن أن نقول بأن هذه الأزمة ستستمر، وفي الحقيقة الأمور تتشدد أكثر بكثير وتصريحات بهذا الشكل. فهذه الأسماء منذ فترة طويلة هم يعملون في داخل حزب الشعب الجمهوري، وفي الحقيقة يجب أن يكون هناك أيضا المرونة في داخل الحزب، ومثلا يعني الأكذوبات وما شابه ذلك مثلما ذكرنا، وخاصة لنرى النواب من هم الذين سينضمون للحزب الجديد أم لا. وفي نفس الوقت يعني هناك ادعاءات أيضا في السوشيال ميديا أيضا، وأعتقد بأن أفكر بأن يعني هناك إمامولو وضغطه كيف سيؤثر، وفي نفس الوقت هناك الآن اتهامات يوجه بعضهم البعض أو يوجهون بعضهم البعض، وحتى الانتخابات في داخل الحزب الاحتقار وما شابه ذلك والشجار اللفظي مستمر فيما بينهما. أعتقد بأن الصفوف ستتوحد وستتبلور بين الجماعتين. والآن تذكرت في موضوع مضيق إرمس ترامب وإيران أيضا، فأنهم يعلون صوتهم بين حين وآخر بهذا الشكل، كلما تعلو هذه الأصوات أعتقد بأنهم سيتوجهون في نهاية المطاف إلى طريق صحيح. ولكن ليس هناك طرف في السياسة، ممكن أن تغيرون الحزب، ولكن العداء القديم الآن، وهناك يعني بعض الأمور مستمرة من هذا القبيل لحد الآن.
0: أرجو من ضيفي الكريمين أن يبقيا معي، وإذا مشاهدينا الكرام بهذا نختتم هذا الملف، وننتقل بعد فاصل قصير إلى الملف الثاني في حلقة الليلة.

0: كشفت شركة LBA Systems مشروعاً مشتركاً بين شركتي بايكر التركية وليوناردو الإيطالية، وذلك خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا. المشروع يمثل طائرة مسيرة جديدة هي المسيرة أسترا ليفانتي المطورة، انطلاقاً من مسيرة بيرقدار TB3. الزميل أواب أيوب يخبرنا أكثر عن المسيرة الجديدة وميزاتها في المادة التالية.
1: طائرة أسترا ليفانتي التي طورتها شركة LBA Systems، المشروع المشترك بين شركتي بايكار التركية وليناردو الإيطالية. هذه الطائرة هي النسخة المخصصة للسوق الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الناتو من الطائرة البحرية المسيرة بيرقدار TB3. المختلف فيها أنها طورت بإضافة التقنيات المتقدمة التي توفرها شركة ليوناردو، بما في ذلك أنظمة الاستشعار وأنظمة المهام ومحطة التحكم الأرضية. أولها نظام التعرف والتمييز العدو عن الصديق AFF 428، وظيفته تعريف هوية الطائرة عسكريا ومنع وقوع حوادث النيران، كما يسهل دمج المسيرة في شبكات حلف الناتو العسكرية التي يستخدمها أعضاء الحلف. التقنية الثانية في المسيرة هي SRT 800، إحدى أكثر أنظمة الاتصالات الجوية تقدما، وصمم ليكون مركز الاتصالات الرئيسي للطائرة، إذ يتيح لمحطة القيادة الأرضية تحكما كاملا بالطائرة، كما أنه مقاوم للهجمات السبرانية وقادر على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني. وهناك برايت ستورم، نظام تشويش إلكتروني صغير الحجم منخفض الوزن وقليل الاستهلاك للطاقة.

0: تحديداً لدمجه في الطائرات المسيرة، لكنه يعمل مشوشاً إلكترونياً مستقلاً. نظام ليوس تي الذي يؤدي مهام الاستشعار والتتبع والاستهداف يحتوي على أجهزة تعقب تلقائي للهدف ومحددات أهداف بالليزر لتوجيه الذخائر والصواريخ بدقة متناهية واكتشاف الأهداف من مسافة بعيدة. أما الأنظمة الإضافية فهي رادار جابيانو الذي يمنح الطائرة مدى استطلاع أوسع وأسرع، معلومات استخباراتية دقيقة عن النشاط البحري والبري، ثم ينقلها إلى مركز القيادة في الزمن الحقيقي عبر أنظمة الاتصال الموجودة على الطائرة. وكذلك رادار أوسبري للمراقبة متعدد المهام، بالإضافة إلى نظام سيج الرقمي للاستخبارات الإلكترونية.
1: ولمناقشة هذا الملف نعود لضيفينا في الاستوديو، الدكتورة شواين إلهان أتشيكالن الأستاذة في قسم العلاقات الدولية بجامعة حج بيرام علي بأنقرة، والأستاذ بولنت أتاسفر الباحث والمحلل السياسي التركي. أبدأ معك هذه المرة أستاذ بولنت، وما الذي تعنيه الشراكة بين شركتي بايكار التركية وليوناردو الإيطالية في أو بالنسبة لخريطة إنتاج المسيرات عالميا؟
2: يعني مثل ما تعلمون تحت برنامج سيت الاتحاد الأوروبي كان هناك برنامج. الآن نرى بأن الولايات المتحدة قد انسحبت، وخاصة مكافحة الصين، وقالت الولايات المتحدة بأنها سوف لن تبقي قواتها العسكرية بشكل كبير في أوروبا. والآن طبعا هذا أدى إلى عدم الثقة في داخل أوروبا، وطبعا مثلما تعلمون فكانوا لا ينفقون للصناعات الدفاعية، وفي نفس الوقت والآن نرى بأن خيال أو حلم الروسي الآن بدأ يخيم على أوروبا، ولهذا السبب نرى بأنه يعني الدول الصغيرة وخاصة التي ليس لها أي تأثير ولكن لها أصوات متساوية في داخل التو، لكن الآن وهي تحدث طبعا عراقيل عقبات، على سبيل المثال الشطر اليوناني في جزيرة قبرص واليونان وما شابه ذلك، فإنهم دائما يؤثرون على القرارات التي تتخذ بحق تركيا، ومن دون فإنه يتطلب بعبور مثل هذه القرارات والعقبات. يعني الشراكة الآن مع ليوناردو هذا بمثابة باي باس، و كما تعلمون يعني الذكاء الاصطناعي في الحقيقة، فإن الحرب الحديثة هنا أيضا مثلما تعلمون الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير جدا في ذلك. مثل هذه المنصات مهمة جدا، وليوناردو لا تجربة في هذا الصدد. وشيء مهم هنا فيما يتعلق يعني مثلما ذكرنا قبل قليل، فإنه ممكن هنا أيضا الحصول على الاعتماد من الاتحاد الأوروبي في إنتاج مثل هذه المسيرات. هناك خطط في هذا الصدد، وشركات التركية طبعا في الحقيقة أوروبا خاصة الصناعات الدفاعية التركية، تركيا بلد متحالف لو يوثق به، ولهذا السبب هناك دعم طبعا يعني في هذا المعنى أيضا، والاتفاقيات التي تقوم بها تركيا، تركيا تقف وراء هذه الاتفاقيات. في نفس الوقت مثلما شاهدنا في الناتو أيضا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أتت شركات من هذه البلدان والآن تريد بأن تتعاون مع الشركات التركية الدفاعية. فإن تركيا في نفس الوقت يعني تركيا الآن أصبحت ضرورة بالنسبة أو بلد متحالف لهم من ناحية الضرورة، ولهذا السبب يعني كثير مثل شركات مثل أساسان روكيتسان التركية الآن هي على وشك عقد اتفاقيات مع هذه البلدان.
1: دكتورة شواي، صحيح أن هذه الشركات شركات خاصة لكنها تعمل تحت مظلة الدولة، وبالتالي السؤال هنا عن الدوافع والأسباب التي دفعت الطرفين التركي والإيطالي إلى التعاون في هذا المجال الحساس، على الرغم من إمكانية وجود

0: تباينات بين البلدين في ملفات أخرى.
1: اتفاق شراكة رياضات وبايكر هذا يشكل نموذج طبعا عقد شركة تركيا مع شركة في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والإنتاج المشترك. وفي الحقيقة هذه الاتفاقية لها الفائدة وفي نفس الوقت علاقات ثنائية جيدة بين البلدين، والعلاقات في الحقيقة تسرعت وتطورت في الفترة الأخيرة بين تركيا وإيطاليا، ونرى بأنه ليس هناك الآن ألفاظ تصرف بشكل غير عادل بحق تركيا الآن. والتعاون بين ليوناردو وبايكار ليس فقط تعاون، وإنما من ناحية الأخرى يشكل موديل ونموذج من ناحية تركيا. تركيا كانت لها شراكات مع هنغاريا، مع بولندا في الفترات الماضية أيضا، ولكن ليوناردو وبايكر الآن نرى بأنهم أيضا سجلوا خطوات إلى الأمام أكثر من الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها تركيا مع البلدين. وهناك موديل ونموذج جديد، وهناك أيضا الاستدامة في ذلك، وأيضا والبعد الآخر طبعا يمثل ناتو، حلف ناتو والتعاون بين الطرفين. هنا البلدان لديهما إمكانيات هائلة في هذا الصدد، وأعتقد أيضا سيكون هناك تعاون وبداية للتعاون متعدد الأطراف في نفس الوقت.
0: أستاذ بولانت، إلى أي مدى تعكس هذه المسيرة الجديدة التعاون في القدرات ما بين سرعة الإنتاج والتصميم المثبت ميدانيا الذي تتمتع به المسيرات التركية، والتكنولوجيا الأوروبية التي تتمتع بها مسيرات ليوناردو؟
2: ممكن نقول هنا نرى طبعا هناك حرب حديثة الآن، وشاهدنا ذلك حروب الدرون في نفس الوقت. تركيا فتحت آفاق في ليبيا، في كاراباخ وفي سوريا، تم استخدام المسيرات التركية، وكانت تكنولوجيا تركية بحتة. وبشكل من الأشكال طبعا كما ذكرت الأستاذة قبل قليل، هذا سيكون ليس فقط الدرونات أيضا، يعني نرى بأن التقنيات قد تطورت طبعا في النموذج الجديد، يعني بدون إنسان يتخذ قرار بنفسه، الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت ممكن أن يقوم بتحديد الأهداف، عدة أهداف في آن واحد، فممكن أن يكون له بعد وآفاق واسعة. ولهذا السبب موضوع الذكاء الاصطناعي الآن في طليعة الأجندات، وخاصة نرى بالإنسان يبتعد الآن، وهذه هي مرحلة جديدة، ولهذا السبب كل البلدان الآن تسرع فعاليتها. أعتقد بأن النشاطات ستبدأ بهذا الشكل وستستمر. والآن الآن طبعا يتم طبعا إرسال درون، ويتم إرسال درون آخر مقابل هذا الدرون، ويعني أنظمة الدرونات هنا إذا تتذكرون كان هناك يعني في الحقيقة هناك درس قام به موساد، قام بهجوم من هذا القبيل بلد ما، وفي نفس الوقت يعني هناك درونات هجومية وهناك درونات مضادة لهذه الدرونات في نفس الوقت. ولهذا السبب فإن التعاون مهم ليس فقط بالصناعة على الشكل أو إقليمي، أيضا تركيا بلد مؤثر خاصة في مجال الطاقة، وأعتقد بأن العلاقات تتطور في مجالات أخرى أيضا.
0: دكتور الشعاعي، كيف ينظر لمثل هذه الاتفاقات على أنها تدفع باتجاه تعزيز مكانة تركيا أوروبيا، والنظر إلى تركيا ولدورها الهام؟

0: في الحفاظ على منظومة الأمن الأوروبية بشكل عام؟ إلى أي مدى تعزز هذه الاتفاقيات هذه المكانة؟
1: بالطبع هذه الاتفاقيات ليس من ناحية الأمن الأوروبي، وإنما تركيا الآن تأخذ الدور الطليعي في الصناعات الدفاعية، وأيضا فإن هذه الاتفاقيات تعزز موقفها. تختلف من البلدان الأخرى، منذ 20 سنة إنجازات التي سجلتها تركيا في هذا المجال طبعا مهمة جدا، وهذا شاهدناه في قمة الناتو الأخيرة. وفي نفس الوقت تركيا في الصناعات الدفاعية أعتقد هناك عدد قليل من الدول أنجزت ما أنجزته تركيا في العالم. وفي داخل النظام الوطني هناك مكانة كبيرة جدا للصناعات الدفاعية. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية وهناك كان النادي الأوروبي، ومقابل ذلك هناك روسيا والصين، يعني الكتلة الشرقية. تركيا في هذا السياق الآن أصبحت الآن الطريق الثالث هنا في بيع الأسلحة. كل العناصر البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى ذلك فهناك البحث والتطوير من أجل دمج كل هذه العناصر الثلاثة في دقة واحدة. ومن أجل الأمن الأوروبي تركيا الآن من أحد اللاعبين الرئيسيين هنا، وأعتقد بسبب نجاح تركيا في الصناعات الدفاعية.
0: في نهاية هذا الملف أشكر ضيفنا جزيلا الذي سيغادرنا أستاذ بولانت أتاسفر المحلل السياسي والباحث، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا دكتورة شواي حضرتك مستمرة معنا. مشاهدينا فاصل قصير وإلى ملفنا الأخير في حلقة الليلة من أنقرة.

0: وصلنا مشاهدينا إلى ملفنا الأخير من حلقة الليلة من أنقرة، حيث نناقش المؤتمر الإقليمي الأول للهجرة والعودة الطوعية، والذي انعقد في العاصمة أنقرة، وناقش سبل تحقيق العودة الآمنة والطوعية والمستدامة.
1: بعنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، عقد في العاصمة التركية أنقرة أعمال منتدى الهجرة الإقليمية. المنتدى الذي نظمته مؤسسة الهجرة والشتات بحث قضايا العودة الطوعية إلى سوريا والتعاون الإقليمي في إدارة هذه العملية. وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي، أكدت أنقرة أنها ستواصل البحث عن حلول تضع الإنسان في المقام الأول.
2: تواصل تركيا ولا سيما من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة مشاركة خبرتها في إدارة الهجرة على المنصات الدولية، كما تواصل دعمها بحزم لمفهوم إدارة الهجرة الذي يقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ويتسم بالتركيز على الإنسان والاستدامة.
1: بمشاركة وفود رسمية من سوريا والعراق والأردن ومصر ولبنان، ناقش المنتدى خبرات دول المنطقة في إدارة الهجرة والعودة الطوعية ومكافحة الهجرة غير النظامية. كذلك جرى تقييم الإجراءات المتخذة في إطار وطني وإقليمي لتحقيق عودة كريمة للسوريين.
3: اليوم جاري العمل على ترميم مؤسسات، إعادة بناء المدارس مع شراكات إقليمية، مثل ما الآن يجري في هذا المؤتمر، نبحث عن شراكات إقليمية لبناء تنمية مستدامة في سوريا وانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة تنمية مستدامة للشعب السوري وللاجئين.
4: هنالك مستلزمات للعودة، تسبق العودة، ونحث على موضوع إعادة بناء سوريا، إعادة إعمار سوريا. هذا الموضوع مهم ويتطلب دعم إقليمي بدرجة أولى ودعم دولي.
1: في هذه المساحة تؤكد أنقرة أنها تركز على مبدأ أساسي، وهو أن تكون العودة طوعية وآمنة ومنظمة، وأن تتقاسم دول المنطقة أعباء إدارة الهجرة. العودة الطوعية للسوريين عنوان

0: يجمع وفودا رسمية من 5 دول عربية. نقاشات تمتد لثلاثة أيام تبحث فرص العودة وتحدياتها ودور التعاون الإقليمي في تحويلها من مجرد طرح سياسي إلى خطوات عملية على الأرض. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
1: ولمناقشة مخرجات المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الطوعية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ رجب سيار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهجرة والشتات التركية، وهي الجهة المنظمة للمؤتمر. كما أجدد الترحيب بدكتورة شعين الهان أتشيكالن، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة حج بيرام ولي في أنقرة. نبدأ مع أستاذ رجب، وأهداف هذا المؤتمر الذي عقد بالمناسبة تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا هنا في العاصمة التركية أنقرة، والنتائج التي خرج بها.
2: طبعا بعد أن يبدأ الثورة السورية في 2011 مرت وقت طويل، وكل الدول في أطراف زملاء سوريا في أطراف سوريا كله كان صاحب ساكنين من السوريين، مهاجرين من السوريين عدد كبير جدا. ونحن في كل زيارتنا في هؤلاء البلدان رأينا كله يفكر كيف يمكن عودة الآمنة وبالشرف لأجل مهاجرين السوريين. وطبعا كما ترون تركيا يوجد عنده خبرة كبيرة في موضوع الخبرة منذ وقت طويل، حتى منذ قبل الثورة السورية قبل التحرير يوجد عنده خبرة كبيرة. وكل بلدان عندما نجلس معهم مسؤولين عن الهجرة يسألون عن تجربة تركيا، ونحن دعونا كله في إلى أنقرة لنستطيع نتشاور موضوع العودة كلنا مع بعض في نفس الطاولة، وحتى يكون في هذه الطاولة مسؤولين سوريين ونتحدث معهم ما هو حالة سوريا، هل يمكن عودة، بأي المدة يمكن، و كيف يمكن تنسيق في المنطقة في موضوع العودة، والدول الزملاء دول المنطقة ما هو وظائفهم في موضوع العودة، كيف يمكن يتحركون مع بعض بالتنسيق. والهدف الأساسي أصلا هذا هو في هذه المؤتمر، والحمد لله من كل الدولة تقريبا جاء وزراء، نائب الوزراء، ومسؤولين مؤسسات مهمة ورسمية في موضوع الهجرة والعودة للسوريين.
1: نعم دكتورة شواي، أشار أستاذ رجب قبل قليل إلى مسألة التنسيق الإقليمي وربما الدولي من أجل تحقيق عودة آمنة وطوعية للمهاجرين بوجه عام، ونحن هنا بنتحدث بالخصوص عن المهاجرين السوريين. إلى أي مدى مثل هذه المؤتمرات يمكن بالفعل أن تحقق هذا التنسيق بين الدول الإقليمية والدول المعنية بهذا الملف، وكيف تقيمين مستوى هذا التنسيق؟
3: من دون شك أنا أيضا أعمل في مجال الهجرة، وفي نفس الوقت الصعوبات طبعا في العودة والإيجابيات وتشاور في هذا الصدد بين المشاركين وبين الشركاء مهم جدا، واجتماع الشركاء في مكان واحد وقيام بالنقاشات في هذا الموضوع مهم جدا، وتبادل الخبرات شيء أهم جدا مثلما تعلمون منذ فترة طويلة. التجارب التي تم الحصول عليها منذ فترة طويلة في تركيا في هذا السبب، وأيضا لهذا السبب فأن قيام تركيا وأخذ الدور هنا من أجل جمع كل الشركاء في مكان واحد في أنقرة، وأيضا من أجل أن يكون هناك حياة مؤثر لهم.
1: أستاذ رجب، قبل نحو 3 أسابيع تحديدا في 30 يونيو الماضي كانت هناك زيارة لوزير الداخلية التركي مصطفى تشيفاتشي إلى العاصمة السورية دمشق، ووقعت عدة مذكرات تفاهم مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، وبطبيعة الحال مسألة المهاجرين واللاجئين كانت ضمن هذه الاتفاقيات. ما الثمار التي تحققت من خلال هذه مذكرات التفاهم حتى الآن؟
2: والنائب الوزير الطوارئ كان معنا في هذه المؤتمر
1: في هذا المؤتمر
2: نعم، وهو كان موجود في الجلسة الأولى،

0: الأمور سيستفيد إن شاء الله في المستقبل للطرفين. والحمد لله رأينا من كان أصلا يوجد في زيارة سيد مصطفى تشيفتشي في دمشق، رأينا هذا الأسبوع أيضا التقوا مع بعض نفس الأشخاص من جديد مرة ثانية، ونحن نرى إن شاء الله هذا التنسيق سيستفيد في وقت قريب لهؤلاء الأمور.
1: دكتورة شوي، هناك تحديات دعنا نسميها أو دعينا نسميها تحديات لا تزال تقف أمام تحقيق هذه العودة بشكل كامل، مثل مشروعات البنية التحتية، البنية التحتية في سوريا مدمرة بسبب سنوات الحرب، مثل سبل البحث عن سبل العيش وفرص العمل وما إلى ذلك. كيف يمكن لمثل هذه المؤتمرات أن تسهم في إيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات؟
2: نعم، من أهم المشاكل التي تعيق عودة هؤلاء البنية التحتية وفي نفس الوقت إنعاش الحياة الاجتماعية فيما يتعلق بالذين يعودون إلى سوريا مرة ثانية، وخاصة في مجال العمالة والحياة الاجتماعية. ففي هذا السياق مثل هذه المنصات، يعني منظمات المجتمع المدني وعمل أعمالها، ونحن كنساء وخاصة يعني النساء والمرأة طبعا من دون شك فإنها تتأثر كثيرا من هذه التحديات، ولهذا السبب فمثل هذه الفعاليات وتقاسم المعلومات وأيضا فهذه بداية للمعرفة الجديدة.
1: نعم. أستاذ رجب، هل يمكن القول بأن هذا المؤتمر يمهد لتحول تدريجي للجوء المؤقت إلى عودة طوعية جماعية منظمة في المرحلة القادمة؟
0: طبعا نحن رأينا أصلا طلب التنسيق من كل الدول، وأصلا حتى موجوديتهم في هذه المؤتمر ومنطقتنا الآن كثير مشاكل يعيش كما ترون، يعني حتى الآن يوجد كل يوم صاحب من يأتي من هذه الجوار من ضيوفنا إلى بلدانهم ينزل الصواريخ يوميا، وفي هذه الحال هم جاءوا إلى هذه المؤتمر إلى أنقرة، فقط هذا كافي دليل لطلب التنسيق في هذه المنطقة لحلول عودة توعية. وأيضا أصلا استشاروا كثير مشاريع في هذه المؤتمر، يوجد الآن كما تعرفون تركيا يرتب كثير من المشاريع في داخل سوريا بطريق مؤسسة تيكا وتوكي وكثير من المؤسسات ووزارة التعليم، ورأينا أصلا في هذه المؤتمر عندما يبنى في أي المنطقة مدارس أو المستشفى بنية تحتية كما تفضلتم يبدأ عودة مباشرة إلى هذه المنطقة ويكبر هنالك حياة من جديد. وطبعا هذه العودة أساسا سيبنى مستقبل جديدا لهذه المنطقة، لأن الآن يوجد ملايين عاشوا في تركيا يعرفون اللغة التركية، وبعد أن يعودون إلى هذه البلدة لم ينسون تركيا وشوارع تركيا. وحتى نائب الوزير السورية قالت عندما أصل إلى غازي أنتب بنتي اتصلني وقال أرسل لي صور غازي أنتب أريد أن أرى من جديد، وهكذا الأمثال طبعا كثير موجودة. وكان يوجد معنا برلمان الجدد من سوريا وبعضهم مجنس تركيا، وأيضا كثير مسؤولين من يأتي بالسهولة هؤلاء مجنس تركيين أيضا. وعندما يرى أصلا كل الدول هذه الفرصة كله يرى يجب أن نربط من أهل سوريا من عاش كان هؤلاء البلدان بعد أن يعودون إلى بلدانهم يجب أن مرتبط يكونوا مع دول الذي يسكنون فيه
1: بطبيعة الحال، دول المهجر تتحول إلى وطن ثاني.
0: صحيح. وأصلا في واحد اجتماع كان بعد في هذه المؤتمر كان يوجد لقاءات كثيرة بين المؤسسات وخصوصا مؤسسات تركيا مع كل هؤلاء المسؤولين. في واحد لقاء قال واحد سوري في سوريا يوجد لكل بلدان سفيرا، لكن لتركيا يوجد ملايين سفراء.

0: هذا جيد. دكتور أشواعي، ما الدور المطلوب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم المشاريع الإقليمية لمساعدة المهجرين واللاجئين إلى العودة الطوعية لبلدانهم؟
1: بعد الثورة، منذ بداية الثورة، من أجل وقوف سوريا على قدميها تبذل جهود حثيثة هنا، ومن التعليم حتى البنى التحتية، مساندة تركيا، دعم تركيا مستمر، ومع قطر أيضا هناك تعاون في هذا الصدد مع البلدان الأخرى، من الطاقة حتى إلى السكن. هناك دعم لتركيا، ومن أجل دمج الشعب السوري مع المجتمع الدولي مرة أخرى. وفخامة الرئيس يعني ودبلوماسية الزعامة التي ينتهجها أيضا، نرى بأنه تم شطب سوريا من قائمة دول راية للإرهاب، وتم أيضا اجتياز الكثير من الأمور بحق سوريا، وحصل ذلك بدعم من تركيا ومساعدة نريد سوريا قوية ومعززة، وهذا شيء هام بالنسبة لتركيا.
0: نعم، في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا الدكتورة شواي نيلهان أتشيكالن، الأستاذة في قسم العلاقات الدولية في جامعة حاجي بيرام ولي في العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهجرة والشتات التركية الأستاذ رجب سيار، شكرا جزيلا لك.
2: عفوا.
0: كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في الختام أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل بالبرنامج، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

ترامب يدرس بجديه استئناف عمليات قتاليه موسعه ضد ايران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الاوسط لتوخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. نشرة الاخبار ما انتهت على في اسطنبول، انا احمد مخيل وفيها من عناوين. بعد استهداف الحوثيين ناقلتين نفط سعوديتين بالبحر الاحمر، مجلس التعاون الخليجي يردد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. ونحو 5000 مستوطن يتقدمهم من غفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات.

النظر الكرام، طيب أوقاتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله أن أي عمليات محتملة قد تشمل ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب، وأضاف أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد، وقال أن إيران لم تتألم

0: بالقدر الكافي. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمل أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.
1: تتواصل المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري متسارع وتراجع يبدو أنه يؤثر في فرص التوصل إلى تسوية قريبة. فمن العاصمة الفلبينية مانيلا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لإبرام اتفاق جديد، متهما طهران بمحاولة تعديل الشروط كلما اقترب الطرفان من التفاهم.
2: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقاً فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أنهم غير مستعدين لعقد اتفاق ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيساً. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
1: في المقابل تتمسك إيران بموقفها من مضيق هرمز وتنفي إعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة فتحه أمام الملاحة، كما توعد الحرس الثوري برد عقابي على العمليات الأمريكية مؤكدا أن استمرار الضربات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إدارة ترامب بالسعي إلى جعل جرائم الحرب أمراً اعتيادياً، مؤكداً أن استهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات طاقة يتعارض مع القانون الدولي، ووصف بقائي مثل هذه الهجمات بأنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي محظور. ميدانياً أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت، وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة على معبر حدودي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إقليمياً. سيرين حامدي، تريتا عربي.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العائق الرئيسي في العلاقات مع واشنطن يتمثل فيما سماه التوجه غير المنطقي والمطالب المفرطة والسلطوية لأمريكا وليس في قضية الوساطة وتبادل الرسائل. وفي تصريح صحفي قال عرقجي أن طهران ليس لديها مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيرا إلى أن هناك من يطلع بهذا الدور بما يكفي، وأكد أنه يتوجب على الجانب الأمريكي إدراك أنه لا سبيل أمامه سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه، مشددا على أن الأمر لا يتطلب رسائل بل يكفي أن تراجع أمريكا سياساتها. هذا ودعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر بسبب التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجالات الجوية دوريا، كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها أو المرور عبرها ومتابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. أعلن الجيش الكويتي وقوع هجوم جديد بطائرة مسيرة على معبر حدودي مع العراق. وقال الجيش الكويتي في بيان له على منصة إكس إن منفذ العبدلي الحدودي مع العراق تعرض لاستهداف متكرر بطائرة مسيرة معادية وأسفر عن وقوع أضرار مادية. هذا ودانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية بوضع قواعدها ومنشآتها العسكرية تحت تصرف أمريكا لشن هجمات على إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي. وأضاف

0: الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة البريطانية يعد مسارا انحيازيا إلى المعتدين، ويحول دورها إلى مجرد شريك في حربها ضد الشعب الإيراني. أرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران حتى يصدر تقويض عن الكونغرس بتنفيذها، وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب. وكان مجلس النواب الأمريكي أيد تشريعات يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات وحذر إيران من عواقب أي هجوم. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية شارك فيها رئيس الأركان الفريق إيال زمير وقادة عسكريون ومسؤولون أمنيون. وقال كاتس إن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمت إسرائيل. عقد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران مباحثات ولقاءات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان. وفي تصريح له قبيل الزيارة قال الزيدي إن الزيارة تشمل لقاء كبار المسؤولين في إيران للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة تفرض مواصلة الحوار والتعاون والاحترام المتبادل. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر مبررة ذلك بانتهاكهما الحظر البحري الذي أعلنته الاثنين. وهددت الجماعة المرتبطة بإيران بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر ضد السعودية وسط مخاوف حقيقية من التصعيد وإشعال جبهة جديدة في مضيق باب المندب.
1: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. خمس ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين، في خطوة رأها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن السعودية استعدت له جيدا منذ استهداف الحوثيين لمطار أبها. تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجدداً في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني، وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الحوثيين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام، وعبر ترامب عن أسفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر إذا تكرر فسيفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران وعلى الحوثيين. توالت المواقف الدولية والإقليمية المرددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية، وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن.

0: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقية 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد عقودا وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إلى لبنان، إذ نقلت وسائل الإعلام اللبنانية وقوع إصابات في صفوف مسعفين بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. وفي وقت سابق تعرضت بلدة ومنطقة علي الطاهر جنوب لبنان لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة سربين بقضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشات ثقيلة باتجاه البلدة. تواصلت الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان بالتزامن مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إيل إبل السقي جنوب لبنان، كما شمل قصف مدفعي إسرائيلي أطراف براشيتا في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. في المقابل، حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيسة، بينهم وزير الأمن القومي

0: المتطرف إيتامار بن غفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
1: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
0: وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
2: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل، أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
0: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوي ترى عربي، القدس المحتلة.
3: وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي شنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون متطرفون على الأقصى المبارك تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. ودعت الخارجية التركية في بيان لها المجتمع الدولي إلى التحلي بمسؤوليته بمنع أعمال حكومة نتنياهو الاستفزازية ومحاولتها لفرض أمر واقع، كما طلبت بوقف الأفعال التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك. كما حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إيتمار بن غفير وأعضاء كنيست ومستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بالقدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيست ومستوطنين للأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. أضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. من جانبها، استنكرت حركة حماس اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة إيتمار بن غفير ومسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، وعدته تصعيدا خطيرا يستهدف تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية.

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية فتح الملاجئ العامة تحسبا لأي تصعيد أمني محتمل. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار يشمل فتح الملاجئ العامة وملاجئ المؤسسات التعليمية والمباني البلدية، إضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة. وأضافت أن الخطوة جاءت في ظل تقديرات بارتفاع خطر القصف بالتزامن مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب مستشفى اليمني السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أن الصراعات في الشرق الأوسط تخرج عن السيطرة وأنها تتجه نحو مرحلة لا يمكن تصورها. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن المدنيين في غزة لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا كل يوم بينما تتواصل سياسة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أن إسرائيل عززت سيطرتها على قطاع غزة في حين أصبحت ظروف المعيشة أقسى بسبب انتشار الأمراض، كما أعلن أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغربي في قضم مساحات واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
1: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة. المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول. وتكرار مشاهد النزوح أعادت المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الجيش الإسرائيلي قفل واعتقل جثماني طفل وشاب في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين، مشيرة إلى أن مقتله تزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية شرق مدينة جنين. أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي أوليه هيرهورف أن القوات الروسية وصلت قصفها للمناطق الحدودية في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. وأضاف رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة ديمبرو بيتروفسك ألكسندر هانجا أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على 4 مناطق باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. وأفاد بأن الهجمات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية دون تسجيل معلومات أولية عن قتلى أو مصابين، وأن السلطات تواصل تقييم حجم الأضرار. هذا وتعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية لهجوم روسي استمر معظم ساعات الليل مستهدفا البنية التحتية ومباني سكنية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرجي ليساك إن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية. وأضاف أن موجة الانفجار والشظايا تسببت بتضرر عدد من السيارات المدنية ومبنى للمكاتب، كما حطمت نوافذ عدة منازل دون تسجيل خسائر بشرية. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات روسية استهدفت سفنا في البحر الأسود.

قال سيبيها عبر منصة إكس إن ما لا يقل عن 3 سفن شحن مدنية تعرضت لهجمات مؤخرا ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من طواقمها، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمنع عبور السفن في الممر البحري الأوكراني بالبحر الأسود في ذروة موسم الحصاد. واتهم الوزير الأوكراني موسكو بأنها تحتجز الأمن الغذائي العالمي رهينة، وطلب المجتمع الدولي بضرورة الرد على روسيا والضغط عليها لوقف هجماتها على حركة الملاحة في البحر الأسود. حضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مارك روبيو من استمرار تسليم الأسلحة لأوكرانيا خلال اجتماع في مانيلا. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد خلال مناقشة ملف أوكرانيا على أن استمرار توريد الأسلحة لنظام كييف أمر غير مقبول، وندد بما وصفه بسياسة الدول الأوروبية التي تزعزع الاستقرار وتسعى إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مستهدفة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة. وقالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي عبر منصة إكس إن التوصل إلى الاتفاق خلال الأسابيع الأولى من الرئاسة الأيرلندية يمثل تطورا إيجابيا، وأضافت أن الحزمة تستهدف بصورة أكبر مصادر الدخل الروسية وتحد من نشاط أسطول الظل وتعطل سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها في إطار زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات الأقصى المبارك، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. نشرة تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: مرحبا. في هذه الحلقة نستكشف معا مدينة إفس الواقعة على الساحل الغربي من الأناضول ومن أهم مدن الإمبراطورية اليونانية. إفس كانت مأهولة منذ 6000 سنة قبل الميلاد، وتقريبا حتى القرن 14 للميلاد، أي سكنها الإنسان بشكل مستمر 7500 أو 8000 سنة. منذ عهدها المبكر كانت إفس مركزاً هاماً، وذلك بفضل معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع. لاحقاً وخلال عهد الإمبراطورية الرومانية أصبحت إفس عاصمة مقاطعة آسيا ومركزاً تجارياً مزدحماً وميناء ومدينة ثرية. وفي العصر المسيحي المبكر يعتقد أن شخصيات مسيحية هامة مثل القديس يوحنا ومريم العذراء وغيرهما عاشت وتوفيت في هذه المدينة، ولا تزال المدينة إلى اليوم وجهة للحجيج. وفي عهد عيسى بيه أحد حكام إمارات الأناضول كان قد انتهى العهد المجيد لهذه المدينة الهامة. نحن الآن في الكنيسة المعروفة باسم كنيسة مريم العذراء، أو المعروفة أيضاً باسم الكنيستين، ككنيسة القديس يوحنا أو بيت مريم العذراء. فهذه منطقة يقصدها الحجاج دائماً. أصبحت إفس منذ سنة 350 ميلادية مدينة تعتنق الديانة المسيحية بالكامل منذ ذلك التاريخ. ففي عام 385 وفي عهد ثيودوسيوس الثاني لم تعد روما الشرقية، أي الإمبراطورية البيزنطية، تبدي أي تسامح تجاه الوثنية، وحظرتها وأعلنت المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية. لكن بعد هذه الفترة الزمنية القديمة بدأت تظهر بين الأساقفة اختلافات في وجهات النظر، وبالتالي عقدت العديد من المجامع المسكونية. ما معنى المجمع المسكوني؟ يعني جلسات مناقشة اختلاف وجهات النظر داخل ديانة ما أو بين الأديان، فهي مجالس تناقش فيها وجهات النظر المختلفة في المسيحية وفي غيرها من الأديان. أحد أهم تلك المجالس انعقد في مدينة إفس عام 431.
1: أهم الكنائس السبع الوارد ذكرها في الإنجيل تقع في إفس، وهي المدينة التي انعقد فيها المجمع المسكوني العالمي الثالث عام 431. إفس عاصمة إقليم آسيا، كانت أهم سبع مدن ذكرها يوحنا في سفر الرؤيا عندما تحدث عن سبع مدن وسبع كنائس، وهي إفس، سميرنا، بيرغامون، تياتيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا، والذي كتب نهاية القرن الأول للميلاد وفق القانون السادس لمجلس نيقيا المنعقد عام 325. كانت الكنيسة تدار من إفس عاصمة ولاية آسيا. أسقفها كان يحمل لقب مطران، وكان يتمتع بنفوذ قانوني على المستوطنات المجاورة. صيف عام 431 انعقد في إفس مجمع مناوئ لبطريرك القسطنطينية نستوريوس، ثم في صيف عام 449 انعقد في كنيسة مريم العذراء مجمع روحي بهدف القضاء التام على النستورية. وقعت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر أحداث مثيرة في تاريخ الكنيسة، حيث سكن القديس لعازر في جبل جليسيوس الواقع خلف إفس مباشرة، لكن الكنيسة هناك لم ترحب بوجوده. كان القديس لعازر يعيش على عمود، واجتذب المزيد من الأتباع بخطبه المؤثرة، وتحول لمنافس قوي لمركز الحج في إفس. لهذا السبب نظر إليه بعين الريبة وتم نبذه إلى الأبد.
0: أعمق الاختلافات في وجهات النظر بين أساقفة الكنيسة كانت متعلقة بطبيعة النبي عيسى عليه السلام. فبينما كان يرى فريق أن له طبيعتين، واحدة ناسوتية وأخرى لاهوتية، وهما طبيعتان منفصلتان عن بعضهما، كان فريق آخر يرى أن سيدنا عيسى جمع في كينونة واحدة طبيعة بشرية وإلهية معا. نوقش هذا الأمر في مجمع إفس بين الأساقفة عام 431، واعتبر عيسى كائنا إلهيا، أي بعد المناقشات اتفق الأساقفة أنه ذو جانب إلهي، وبذلك فرض أهل إفس الدوغما أو العقيدة التي لا تزال سرية إلى اليوم وتعد من أهم القضايا في الديانة المسيحية. قالوا: إذا كان عيسى هو الله، فإذا مريم هي والدة الإله، أي ماتر تيو والدة الإله. في إفس تم ترقية السيدة مريم إلى مرتبة والدة الإله، وبالطبع فإن هذا لم يكن بمحض الصدفة، فالناس الذين عبدوا أرتميس العذراء لآلاف السنين وآمنوا بها وجدوا في مكان ما في المسيحية مثيلا لها، وهي السيدة مريم العذراء بالطبع، وهذا أمر طبيعي ومنطقي. الكنيسة الموجودة هنا أثارت بطبيعة الحال بعض النقاشات ما بين دنيا العلم والكنيسة، وذلك بالطبع لأن المتدينين اعتقدوا بأن هذه الكنيسة كانت مكان انعقاد المجمع الثالث الذي اجتمع فيه الأسقف آنذاك. مع ذلك تشير بحوث علمية مفصلة أجريت هنا إلى وجود معبد ضخم جداً تحت هذه الكنيسة وبجوارها بشكل مباشر، وهو ثاني أكبر معبد في إفس والثامن عالمياً. إنه معبد بهيئة أولمبيو، أي كبار الآلهة، كرس لهادريان. هذه الأبحاث أظهرت واستناداً لمعطيات أثرية علمية أن تاريخ الكنيسة لا يرجع لأبعد من القرن الخامس للميلاد، وهو أمر أثار خلافاً بين دنيا العلم وعالم الدين. فانطلاقاً من المعطيات الأثرية الحالية نقول إن مجمع 431 لم ينعقد في هذه الكنيسة. تاريخ الكنيسة شيق وقد مر بأطوار عدة تسمى بالكنيستين والكنيسة المزدوجة. خلفي يقع قسم حنية الكنيسة ووراءها حنية أخرى، إنها كنيسة ذات حنيتين، وهي كنيسة كاتدرائية ضخمة جدا. على الأخص خلال الفتوحات في القرنين السادس والسابع تعرضت لأضرار جمة وقد رممت لاحقا، لكن بعد القرن الثاني عشر فقدت إفس أهميتها التي اكتسبتها وأصبحت الكنيسة مهجورة مع الأسف. وفي الثمانينيات أجريت الترميمات التي نراها، وكما حصل في كنيسة القديس يوحنا وبيت مريم العذراء صلى الباب هنا عام 67، ما جعلها مركز حج للعالم الكاثوليكي.

الآن سنتوجه لما يسمى اليوم بجبل البلبل، والذي عرف لقرون باسم بانايا كابولو، وسنذهب لمنزل مريم العذراء. لماذا سمي بانايا كابولو؟ بانايا باناجيا يعني القديسة الأكثر تبجيلاً، أعظم القديسات. إذن وجهتنا الآن بيت مريم العذراء.

نحن في منزل مريم العذراء، وهو مكان معروف عالمياً، يقع على جبل بلبل على بعد 7 كيلومترات من مدينة إفس التاريخية في تركيا. هذا المكان مثير جداً للاهتمام. أول ما سترونه هو هذه الحفرة الدائرية. العديد من القصص تروى عنها، لكنها في الواقع صهريج ماء أرضي. المياه هنا غزيرة، وقد اعتاد الناس ولقرون المجيء إلى هنا. بالطبع صادفتنا هذه الصهاريج في عدة أماكن في الأناضول، فقديماً لم تكن هناك عربات، وكان الناس يتنقلون على ظهور خيولهم وبغالهم، ولربما كانوا رعاة أيضاً. هذه الصهاريج الأرضية مثالية لسقاية المواشي. الموارد المائية هنا كثيرة جداً. بيت مريم العذراء ذو مكانة مقدسة في العالم المسيحي، كما أنه مكان مقدس يقبل عليه الحجاج لزيارته. هناك رأيان بخصوص مكان دفن السيدة مريم العذراء عليها السلام. يقول أحدهما إنها توفيت ودفنت في بستان الجتسمانية في القدس وهي بعمر 63 عاماً، لكن هذه الرواية ليست قديمة جداً، فهي ترجع للقرن 8 للميلاد، أي لا تعود لأصول أو وثائق قديمة جداً، حيث كتب عنها يوحنا الدمشقي إذ قال إنه في نهاية القرن 5 للميلاد وجهت إمبراطورة بيزنطة أو إمبراطورة روما الشرقية خطاباً وجهته إلى أسقف القدس، طلبت منه فيها نقل رفات مريم العذراء من القدس إلى اسطنبول، لكن أسقف القدس أجابها بأن هذا غير ممكن، لأنه ووفقاً للاعتقاد السائد هنا فإنه وبعد 3 أيام من دفن مريم العذراء فتح الحواريون قبرها لكنهم وجدوه فارغاً. ماذا نفهم من هذا؟ ربما يمكننا فهم تقليد القبر الأجوف الذي كان سائداً حينها، أي لا تكون هناك عملية دفن فعلية، ولكن يقام نصب تذكاري للمتوفى دون وجود رفاته، وبالتالي فإن هذه الرواية أو هذا الاعتقاد حديث جداً ولا يستند للكثير من المعطيات أو الأسانيد القوية. أما الرواية الثانية فترجع لتاريخ أبعد ولها أسس أكثر متانة من السابقة.

الرواية تقول إن مريم العذراء أتت لإفس وعاشت فيها سنواتها الأخيرة وتوفيت ودفنت فيها. هذه الرواية أقدم بكثير من الرواية الأولى على الأقل، فإن مجمع إفس المسكوني المنعقدة عام 431 عقد اجتماعاً هنا وقرر تشييد كنيسة لمريم العذراء. نعلم جيداً أنه في العصور القديمة في العهد المبكر للمسيحية لم تكن تبنى كنيسة كاتدرائية لقديس في مكان ما إلا إذا كان قد توفي في ذات المكان تماماً، مثل كنيسة القديس يوحنا أو كما هو حال كنيسة القديس بطرس في هاتاي أو أنطاكيا. ثمة أمر آخر يخبرنا به الكتاب المقدس، وهو أمر في غاية الوضوح ولا يوجد شك حوله. حين كان عيسى عليه السلام مصلوباً التفت لأمه وأشار إلى يوحنا أي إلى جون وقال لها هذا ابنك الآن، فصحبته إلى منزلها أي صحبت يوحنا إلى منزلها، ويروى أنهما لم يفترقا بعد ذلك قط. ونحن نعلم أن القديس يوحنا جاء إلى مدينة إفس وعاش فيها لفترة من الزمن ثم بعد ذلك توفي فيها، وبأن الكاتدرائية قد بنيت هنا. وبنظرة منطقية من مجريات الأحداث التاريخية، فإن ما شهدته مدينة القدس خلال النصف الأول من القرن الأول الميلادي لم يكن يوفر مناخاً آمناً للمسيحيين الأوائل للعيش هناك بطبيعة الحال. فالعديد من القديسين أو المسيحيين الأوائل من الشخصيات الهامة قد قتلوا وأعدموا.

التاريخ. امرأة لم تذهب في حياتها قط إلى إفس، بدأت ترى في أحلامها منزل وقبر السيدة مريم العذراء عليها السلام. كانت ترى تلك الأحلام بوضوح، لدرجة أن قساوسة يسوعيين قرروا بناء على تلك الأحلام التي رأتها وتكررت القيام برحلة بحث في المنطقة. انضم إلى أولئك القساوسة أيضاً قساوسة الكنيسة اليسوعية في إزمير. بداية بحثوا في أماكن مختلفة دون أن يستطيعوا العثور على شيء، لكن فيما بعد وحين تسلقوا جبل بلبل وجدوا أطلال هذا المبنى الواقع خلفي، والذي كان نصفه تقريباً بحالة سليمة إلى حد ما. ولدى وصولهم وجدوا أن ما عثروا عليه هنا يتطابق بشكل كامل مع ما روته كاثرين إميريخ وشاهدته في أحلامها. لكن الأكثر إثارة للاهتمام وما يستند لأسس أكثر واقعية هو ما صادفهم هناك وأثار عجبهم، إذ إن سكان إفس القدامى الذين أصبحوا يعيشون في شيرنجة دأبوا لقرون، وفي 15 من أغسطس أي حين انتقلت مريم إلى السماء بالتوافد إلى هنا والاجتماع لإحياء ذكرى مريم. وهذا يدل على أقل تقدير على أن أهل إفس اعتقدوا بشكل متوارث أن هذا المكان هو منزل وقبر مريم العذراء، وخزان المياه الذي رأيناه مرتبط بهذا. يتضح أن هذا التقليد متبع هنا منذ 1500 عام، وأن سكان شيرنجة أخذوه عن أسلافهم سكان إفس وواصلوا إحياءه مع الوقت. رمم هذا المنزل في وقت لاحق، وهو اليوم كنيسة تفتح أبوابها لاستقبال الوافدين إليها.

في مدن الأناضول الأثرية نؤكد دائماً أن الأزمان تتغير والأديان تتغير، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الناس يتغيرون. نقول مثلاً العصر اليوناني، العصر الروماني، العصر المسيحي، وهذا قد يساء فهمه، وكأننا نقول ذهب اليونانيون وجاء الرومان، ذهب الرومان وجاء المسيحيون، لكن في الواقع هم دائماً الأشخاص نفسهم الذين عاشوا في كنف الإمبراطورية الرومانية، كانوا وثنيين ثم اعتنقوا المسيحية، لكن التخلي دفعة واحدة عن تقاليد اعتادوها ليس هيناً، فنرى تواصل إحياء بعض التقاليد هنا في هذه الكنيسة وغيرها، حيث الناس يجلبون الهدايا. فمن يعاني من مشاكل في أذنه أو عينه أو لسانه أو يده أو قدمه يحضر ما يرمز لما يعاني منه ويعلقه في الكنيسة بنية الشفاء. فاستمرار تقاليد كهذه بهذا الشكل هو بالطبع شيء يثير الاهتمام. بيت مريم العذراء مقدس ليس لدى المسيحيين فقط بل لدى المسلمين، لهذا يأتي المسلمون أيضاً لزيارة هذا المكان. لعل أحد أبرز الأماكن المقدسة في الأناضول هو بيت مريم العذراء على جبل بلبل في سلجوق.

السفوح الشمالية لجبل باناير تسترعى الاهتمام حقاً. كما ذكرنا سابقاً، الطريق المقدس ينطلق مباشرة من أرتيميسيوم، يلتف حول جبل باناير ليصل إلى أرتيميسيوم مرة أخرى. قلنا إن هذا الطريق مليء بالمقابر. باناير كلمة نسمعها كثيراً بالتركية، وهي في الواقع من أصل يوناني. بان آغورا كلمة تعني المكان الذي يلتقي فيه الجميع. بان كلمة تعني الجميع أو

0: الكثير، وأغورا هي مكان الاجتماع. لذا حين تسمعون كلمة باناير باللغة التركية فاعرفوا أنها متعلقة بمكان كان مستخدماً في تلك العصور القديمة. هنا وإضافة للمقابر الأثرية توجد تفاصيل تسترعي الانتباه، فلنراها.
1: إحدى المغارات التي يعتقد أن أسطورة النيام السبعة الشائعة في الأناضول قد حدثت فيها تقع هنا، اضطهاد الإمبراطور ديسيوس للمسيحيين الذي حكم بين عامي 249 و251 شكل أساساً تاريخياً لقصة النيام السبعة. منتصف القرن الخامس عثر على أول الآثار المكتوبة عن قصتهم في تقارير كتبها باللاتينية خلال العقد الثالث للقرن الخامس الميلادي حول رحلات الحج. قال ثيوديوسيوس إن المغارة مكان جدير بالزيارة، الأساس التاريخي للأمر لم يعد موضع شك.
0: أثناء التجوال في هذه الأماكن سرنا أن نرى أنه خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية بدأ الناس يهتمون بزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا نرى أيضاً أن بعض الأماكن كان لابد من إغلاقها بشكل ضروري، فهناك قلة قليلة من الناس وللأسف ممن يأتون إلى هنا يكتبون على الجدران أو يأخذون شيئاً للذكرى أو يرمون نفاياتهم. لذا هناك أماكن تضطر لإغلاق أبوابها، وحينها يأتي الزوار دون التمكن من رؤيتها. لقد رأينا أموراً كهذه تحصل، لذا أردت التنويه. قلت إن لمنطقة المقابر الأثرية قصة مثيرة للاهتمام، قصة السبعة النائمين الواردة في القرآن وفي الإنجيل، أو كما يسميهم القرآن أصحاب الكهف، وذلك في سورة الكهف. نسخة القصة الموجودة في إفس ولها نسخ عديدة، فبحسب علمي هناك 33 كهفاً تنسب للنائمين السبعة، لكن المتعارف عليها والأقدم موجودة في إفس. في طرسوس كهف أيضاً وهو مشهور جداً كما تعرفون. منتصف القرن الثالث وفي عهد الإمبراطور ديسيوس هرب فتيان مسيحيون من اضطهاد الإمبراطور، كان عددهم 6 أفراد فتيان، ثم انضم إليهم راع مع كلابه، فاختبأوا في كهف وناموا، وحين استيقظوا شعروا بالجوع فأرادوا الذهاب للمدينة لشراء الخبز، لكن نقودهم لم تعد متداولة لأنهم كانوا قد ناموا حوالي 200 عام. لهؤلاء السبعة النائمين بني هنا لاحقا ضريح مقدس، ثم شيدت فوقه كنيسة، وهي في هذا اليوم واحدة من أماكن أثرية عديدة وشهيرة من الواجب زيارتها في إفس.

في القرنين الخامس والسادس بدأ ميناء إفس يزدحم، ومرت تلك السنوات عصيبة على سكان إفس. ومع قدوم العرب إلى المنطقة في القرن السابع أصبح من الصعب جداً العيش في إفس، وتفشت أمراض كالملاريا بسبب البعوض، فانتقل أهل إفس من مدينتهم ليستقروا في المكان المعروف اليوم باسم شيرينجة على بعد نحو 8 كيلومترات شمالاً من المنطقة. على طول هذا الوادي التربة خصبة جداً لزراعة الزيتون وكروم العنب. في ذلك الزمن أطلق اسم كركنجة على هذه القرية الصغيرة، ولغاية اتفاقية التبادل بين تركيا واليونان عام 1922 عاش هنا آخر سكان إفس، حتى إن بعض من ذهبوا إلى اليونان بعد التبادل أنشأوا هناك مكاناً آخر أسموه نيا إفيسيا أو نيو إفس، ويقطنه اليوم أشخاص يمكن تسميتهم بأحفاد سكان إفس. شيرينجة هي اليوم مكان سياحي جميل، وإضافة إلى ذلك فيها منازل قديمة ورائعة محفوظة جيداً، وهي أيضاً مسرح أحداث قصة صباح الدين علي تشيركينجة، وهي قصة معروفة. وكذلك هناك القرية التي تدور فيها وقائع

رواية اقرأ سلامي على الأناضول التي تروى على لسان طفلة صغيرة خلال سنوات التبادل بصورة حيادية وإنسانية، وهي للكاتبة اليونانية ديدو سوتيريو، وربما هي من إفس أو من مكان ما في إيجيب.

أتممنا حديثنا اليوم عما مرت به إفس عبر التاريخ، فتحدثنا عن التطور التاريخي لمدينة إفس، أهم مدينة في الإمبراطورية الرومانية، وزرنا بيت مريم العذراء، وتعرفنا على مكان قصة السبعة النائمين. فإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

النظرة الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. أنا أحمد بخيال وفيها من عناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم المتطرف بن غفير وتحذيرات من فرض وقائع جديدة عليه. وسط توتر واستقطاب إقليمي، رئيس الوزراء العراقي يزور طهران في أول زيارة رسمية له منذ انتخابه. وتأسيس لشراكة ممتدة، اتفاق سعودي أمريكي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيست.

0: بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن جفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
1: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
0: وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
2: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
0: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوة رتي عربي، القدس المحتلة.
3: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف. دكتور عبد الله، بداية أرحب بك في العالم اليوم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والذي باركنا حوله هذه البقعة الإسلامية المقدسة والتي تعني الكثير للدول الإسلامية والشعوب الإسلامية، تنتهك اليوم من قبل وزير عرف بالراديكالية وعرف بالتصعيد، وكل ما يمت إلى شيء لا يمت إلى الإنسانية. حرم من الدخول إلى عدة دول أوروبية متمثلة في فرنسا، في بريطانيا، في النرويج، في نيوزيلندا، وأيضا وضعته إسبانيا على لائحة العقوبات. هل لك أن تعطينا بلمحة سريعة ما الذي يواجهه الأقصى وما الذي يتعرض إليه من اقتحامات وانتهاكات من قبل هذه الحكومة الراديكالية المتشددة في تل أبيب؟
4: طبعا يعني أستاذي، في البداية لا يجب أن نعرف نقطة مهمة جدا تتعلق بإيتامار بن جفير. إيتامار بن جفير يقتحم المسجد الأقصى اليوم للمرة 18 منذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي، بالتالي المسألة بالنسبة له ليست جديدة، وبالنسبة لنا في المسجد الأقصى أيضا ليست جديدة. الذي حدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك هو أخطر وأسوأ ما حدث حتى الآن منذ عام 1967، ليس فقط بسبب أنه إيتامار بن جفير قاد هذا الاقتحام بالطريقة الاستعراضية التي قام بها، طبعا باعتبار أنه إسرائيل الآن تدخل في جو الانتخابات كما نعرف جميعا، وبالتالي هي استعراضات الانتخابات، وأصلا معروف باسم وزير التيك توك أصلا في المجتمع الإسرائيلي. الذي حدث اليوم خطورة تتمثل بأن الاحتلال طبق أهم وأخطر خطتين يعمل عليهما منذ أكثر من 25 سنة، وهي فكرة التقسيم الزمني للمسجد وفكرة التقسيم المكاني للمسجد. اليوم طبق الفكرتين بالكامل. ماذا نعني بذلك؟ فيما يتعلق بالتقسيم الزمني للمسجد الأقصى المبارك، وردتنا كثير من التقارير من داخل مدينة القدس اليوم من شهود عيان من سكان مدينة القدس الذين كانوا يريدون دخول المسجد الأقصى المبارك في وقت الاقتحامات الإسرائيلية فيما يسمى ذكرى خراب المعبد، فقال لهم أفراد الشرطة على أبواب المسجد الأقصى اليوم مخصص لليهود بكل وضوح، بمعنى أن الوقت هذا ليس وقتكم. وحتى عند صلاة المغرب يعني أحد يعني الشهود العيان يعني وصلني منه خبر بأنه عندما دخل وقت صلاة المغرب يعني بعد نهاية الاقتحامات بعدة ساعات قال له الشرطي على الباب الآن وقت متاح لكم، بمعنى أنه هذا التقسيم الواقعي أصبح الآن أو الذي أراده الاحتلال يصبح واقعا، أصبح بالفعل واقعا وينفذه الاحتلال الآن، وبدليل أنه منع من يقل عمره عن 80 سنة لأول مرة من سنة 67 من دخول المسجد الأقصى في وقت صلاة الظهر، بمعنى أنه منع صلاة الظهر في المسجد الأقصى، لأنه 80 سنة كم واحد في القدس أصلا عمره فوق 80 سنة. فيما يتعلق بالتقسيم المكاني، أخطر ما جرى اليوم في المسجد الأقصى هو نصب مظلة في المنطقة الشرقية المسجد الأقصى بإشراف إيتمار بن غفير، وأخذ صورة مقاصدا تحتها هو ونائبة وزير الخارجية المستقيلة حديثا. فبالتالي الفكرة هنا أنه بات يتعامل الاحتلال مع المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى على أنها كنيس وعلى أنها ليست ملكا إسلاميا وليست جزءا من المسجد الأقصى، بدليل أنه يحضر أدوات ويضعها هنا في هذا المكان. هذا طبعا يذكرني بسنة 1929 عندما أدت محاولة شبيهة في ذلك الوقت أمام حائط البراق، عندما حاول المستوطنون في ذلك الوقت في أيام الانتداب البريطاني أن يحضروا أدوات إلى حائط البراق، أدى ذلك إلى ثورة البراق الكبيرة. وبالتالي إحضار هذه الأشياء لا يعني بأي شكل من الأشكال هذه الأدوات سواء المظلات أو الطاولات أو الكراسي أو غيرها إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هذا الأمر مؤقت، لأنه لا يوجد إجراء مؤقت إسرائيلي في داخل المسجد الأقصى.
3: دكتور معروف هو أيضا صرح اليوم تحديدا قال بأن يجب أن يعرف العالم بأن هذا المكان يخصنا وهذا المكان لنا دون غيرنا، بالتالي ما الذي ينتظر الأقصى؟ ما هو مصير الأقصى المرتقب في ظل كل هذه المعطيات التي يتبناها إيتمار بن غفير؟
4: شوف سيد الفاضل، الموضوع يتجاوز هذه الحكومة. موضوع المسجد الأقصى المبارك نشرت فيه صحيفة هآرتس اللي هي أصلا محسوب على اليسار على فكرة، نشرت فيه تقريرا قبل حوالي 3 أو 4 سنوات تكلمت فيه عن أن موضوع فتح المسجد الأقصى للصلاة لليهود للصلاة بالكامل بحرية كاملة في بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي كله يعتبر مسألة إجماع يستوي فيها اليمين واليسار ويستوي فيها العلماني والمتدين. وبالتالي الموضوع بالنسبة لهذه الحكومة هو كشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وإسراع خطوات تهويد المسجد الأقصى المبارك، لأن موضوع تهويد المسجد الأقصى كانت يعني جميع الحكومات السابقة كانت تعمل عليه ولكن بتدريج بطيء جدا. هذه الحكومة الشيء المختلف فيها عن الحكومات السابقة أنها أسرعت في العمل بشكل كبير جدا حتى تصل إلى النهاية، والنهاية بالنسبة لهم صارت تعد بالشهور على فكرة. يعني موضوع بناء كنيس في المسجد الأقصى المبارك بالنسبة لهذه الحكومة وهذا هو الذي تعمل عليه خلال هذه الفترة القادمة أصبح مسألة شهور، وقد نرى في الشهور القادمة ما لم يكن هناك تحرك عربي وتحرك إسلامي حقيقي لوقف الاعتداءات وردع الاحتلال الإسرائيلي عن هذه العملية، قد نجد فعلا كنيسا حقيقيا داخل المسجد الأقصى المبارك. ليس بالضرورة أن يكون بناء، وهذه النقطة أنا يعني أنبه فيها الجميع في هذا الموضوع، ليس بالضرورة أن نجد بناء وإنما تخصيص مساحة مثلا في المسجد الأقصى، هذا يعتبر تقطيع قطع للمسجد انتهى الموضوع. هذا نفس الذي جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما اقتطع منه 54% في سنة 1994 بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي وتحول إلى كنيس، والآن المسجد الإبراهيمي أصبح كله كنيس حسب القانون الإسرائيلي، وتم سحب الإدارة الإسلامية منه من وزارة الأوقاف الفلسطينية وتسليمها بنهاية السنة الماضية على فكرة بداية 2026 تم تسليمها إلى مجلس الديني لمستوطنة كريات أربعة. هذا ما يريدون أن يطبقوه للمسجد الأقصى المبارك في الفترة القادمة، ولذلك تم تأسيس مجموعة لا أحد يعرف منهم ومن أين خرجوا علينا تسمي نفسها اليوم إدارة جبل المعبد، وهذه بين قوسين إدارة جبل المعبد هي مجموعة من المستوطنين من جماعات المعبد المتطرفة من تيار الصهيونية الدينية التابع لإيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش، وحكومة إسرائيل الآن تتعامل معهم على أنهم أمر واقع. لذلك إذا رأينا الفيديوهات مرة ثانية لإيتمار بن غفير اليوم والوزراء وأعضاء الكنيسة سنجد أنه بجانبهم شخص واحد موجود بشكل دائم، هذا الذي يعتبر نفسه مدير شؤون المسجد الأقصى، يعني مدير شؤون بين قوسين جبل المعبد. وبالتالي أصبح هناك إدارة بديلة لإدارة الأوقاف الإسلامية تريد إسرائيل أن تعترف بها. ولأجل ذلك هي الآن بدأت تشن حملة على دائرة الأوقاف الإسلامية في الإعلام الإسرائيلي، خاصة طبعا الإعلام اليميني، بنفس الطريقة التي شنت فيها نفس الحملة بنفس الأسلوب بنفس الطريقة على الأونروا في خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وانتهت فعليا بقرار حظر الأونروا. ولذلك لا نستبعد أن تقوم سلطات الاحتلال بحظر دائرة الأوقاف الإسلامية بإعلان نهاية وجودها وبإعلان السيطرة الكاملة على إدارة المسجد الأقصى المبارك. هذا الكلام مرة أخرى هو مشروط بعدم وجود أي رد فعل رادع حقيقي للاحتلال الإسرائيلي في العالم.
3: وكيف يمكن دكتور معروف للدول الإسلامية، دعنا الآن نناقش موقف الدول الإسلامية، كيف يمكن لها أن تتحرك لإيقاف كل هذه الممارسات، لا سيما بعد أن تكشف الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، خاصة للوزراء المتشددين فيها من قبل حتى الغرب. الآن الغرب يفرض عقوبات ويضع عقوبات ويضع لائحة عقوبات على بعض من وزراء نتنياهو. إلى أي مدى يمكن أن تستثمر كل هذه المعطيات من قبل الدول الإسلامية لردع هذه الممارسات على الأقصى؟
4: يعني أول نقطة في هذا الموضوع، ينبغي على الدول الإسلامية أن تتجاوز فكرة الاكتفاء بالبيانات، لأنه اليوم شهدنا بيانات كثيرة وبيانات إدانة واستنكار. والغريب في بيانات الإدانة والاستنكار التي تصدر في كل مرة أنها لا تتعامل مع موضوع الاقتحام نفسه أو موضوع التغييرات التي تجري في المسجد الأقصى، وإنما تتعامل مع وجود إيتمار بن غفير في المسجد الأقصى، كأن المشكلة هي فقط إيتمار بن غفير. افترضنا غدا أن إيتمار بن غفير لم يعد وزيرا ولم يعد يقتحم المسجد الأقصى، يعني هل يعني ذلك أنه انتهت القضية؟ هذه النقطة يجب على الحكومات العربية والإسلامية، أن خاصة وزارة الخارجية وفي جهدها الدبلوماسي، أن تتجاوز هذه النقطة لتصل إلى لب القضية، وهي معالجة المشكلة التي تجري في المسجد الأقصى. لأننا لسنا في مرحلة الوقاية في المسجد الأقصى، نحن في مرحلة العلاج. موضوع وقوع الخطر في المسجد الأقصى، الخطر وقع، المسجد الأقصى المبارك على وشك أن يسحب من بين أيدينا بكل وضوح، وموضوع الوضع القائم الآن على وشك أن ينتهي بشكل كامل إن لم يكن قد انتهى عمليا، وإسرائيل لم تعد تحفل لا بالوضع القائم ولا تعترف حتى بتفاهمات كيري 2015 ولا تحفل بأي شيء، وإنما تضع قواعدها الآن على الأرض وواقعها على الأرض. الآن الطريقة الوحيدة في هذا الموضوع أن يشعر العالم العربي والإسلامي إسرائيل أنها يجب أن تدفع ثمنا لا تستطيع أن تحتمله في حالة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وقضم جزء من المسجد أو إنهاء الوضع القائم في المسجد الأقصى. هذه الطريقة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل. الآن كيف يتم ذلك؟ هذا الموضوع يتم من خلال قنوات دبلوماسية، قنوات سياسية. أنا لست سياسيا في هذا الموضوع. السياسيون يعرفون كيف يشعرون الطرف الآخر أنه لا يستطيع أن يدفع هذا الثمن الكبير. لكن طالما إسرائيل لا تشعر بأنها يمكن أن تدفع ثمنا كبيرا، وإنما فقط يعني تحتمل كلمتين ثلاثة وبيانات وتنتهي القضية مع أزمة كبيرة أخرى تظهر في مكان آخر في الإقليم أو في العالم، عند ذلك لن تحفل بكل هذه البيانات ولن تحفل بكل هذه
3: الفلسطينيين أمام كل هذه الممارسات التي تضيق الخناق على الأقصى المبارك على الصعيدين الرسمي والشعبي، كيف يمكن أن تكون؟
4: شو سيد الفاضل، فلسطينيا ما تفعله إسرائيل الآن هي تغذية الجانب الفلسطيني باتجاه انفجار قادم، وهذا الكلام أنا أقوله تحليلا. لماذا؟ بالنظر إلى تاريخ الشعب الفلسطيني في التعامل مع الاحتلال، نلاحظ أنه تمر فترات يقوم فيها الاحتلال فعليا بضغط الشعب الفلسطيني بشكل هائل وكبير جدا وغير محتمل، ظنا من الاحتلال أنه بهذه الطريقة الشعب الفلسطيني خلص يطوع ويمكن أن يتجاوز هذه القضية لكي ينتقل إلى أسلوب آخر في التعامل معه، فيفاجئ الشعب الفلسطيني الاحتلال دائما بالانفجار غير المتوقع، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الطريقة. هذا الكلام يعني لا يوجد أحد من المراقبين الأكاديميين حتى الذين ينظرون إلى الأحداث وطبيعتها وطبيعة الضغط الذي يجريه الاحتلال الآن على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي مدينة القدس إلا أن يصل إلى نتيجة واحدة، أنه إذا استمرت إسرائيل في هذا الضغط فلا بد من أن يكون هناك انفجار في الضفة الغربية، وهذا الانفجار سيكون أمامه اتجاه واحد هو إسرائيل، هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لكن ما مدى هذا العمل، ما مدى هذا ردة الفعل الشعبية لا أحد يستطيع أن يتوقع، ولكن في النهاية رد الفعل الشعبي الفلسطيني هو طبيعي أصلا، وهو يسير على مدى يعني منذ سنوات طويلة يسير على نفس المنهاج. رأينا الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 36، رأينا الانتفاضة الفلسطينية 87، انتفاضة الأقصى سنة 2000، الهبات الجماهيرية التي حدثت من 2015 في آخر 10 سنوات كلها كانت تدور حول المسجد الأقصى. 2015 هبت القدس، 2017 هبت باب الأسباط، 2019 هبت باب الرحمة، 2021 الهبة الكبرى اللي سميت معركة سيف القدس، 2023 الحرب الكبيرة التي بدأت من قطاع غزة وعنوانها المسجد الأقصى. وبالتالي الاحتلال

0: إسرائيلي إن لم يعي هذا الموضوع. على فكرة عقلاؤه يفهمون هذه النقطة ويحذرون منها، لكن العقلاء لا يحكمون اليوم في إسرائيل، عقلاؤهم يحكمون. ما لم يصل يعني فعليا رأي العقلاء بإيقاف هذه المهزلة التي يقوم بها تيار الصهيونية الدينية، فإنه سيصل إلى مرحلة الانفجار الكبير.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ دراساتي بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو تركيا الدكتور عبد الله معروف عن هذا الكم الوافر من هذه المعلومات والقراءة والتحليل. شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طهران بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن في محاولة لموازنة النفوذ بين الطرفين المتسارعين في المنطقة. فما أبرز الملفات التي حملها معه الزيدي إلى طهران؟ وهل سينجح في إمساك العصا من المنتصف في صياغة علاقات بلاده مع واشنطن وطهران؟
1: تتجه الأنظار إلى طهران، حيث يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برفقة وفد وزاري رفيع مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بيزشكيان، في زيارة تأتي وسط تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تصدرت جدول المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة وأمن الحدود والتنسيق السياسي، إلى جانب التطورات العسكرية في المنطقة، فيما شهدت الزيارة مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع ومذكرة تفاهم مد سكك الحديد من كرمنشاه مرورا بخسروي وخانقين وصولا إلى بغداد، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران وأخرى في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية. زيارة الزيدي لإيران هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وتأتي بعد أيام من زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضعها في إطار تحرك دبلوماسي عراقي يهدف إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع الطرفين، كما قد تكون أيضاً بمنزلة وسيلة لإيصال رسائل متعددة المضامين محملة من واشنطن إلى طهران. وتبدو الحرب الدائرة في المنطقة حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، إذ يتمسك العراق بموقف معلن يقوم على عدم الانخراط في المواجهة وعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه للإضرار بأي دولة، مع مواصلة جهوده الدبلوماسية لتخفيف التوتر ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي، لا سيما أن صادرات بغداد من النفط تكاد تختنق في مضيق هرمز. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة نشاط الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تمثل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية، ما دفع الزيدي للإعلان في وقت سابق التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة ودفع الجماعات المسلحة إلى الاندماج في المؤسسات الرسمية أو التخلي عن سلاحها.
0: وللمزيد أكثر ينضم إليه من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقية السابق دكتور عائد الهلالي. دكتور عائد، بداية نرحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية السيد علي الزيدي إلى طهران، والتي جاءت بعد زيارة لواشنطن حملت في طياتها عديد التصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تقليص النفوذ الإيراني في العراق، فما في جعبة الزيدي من خلال هذه الزيارة لطهران حسب رأيك؟
2: يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجميعكم أخي العزيز ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الأكارم. بكل تأكيد الزيارة تأتي في ظل ظروف حساسة جدا، وتأتي أيضا بعد زيارة أمضاها دولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي إلى واشنطن. فبكل تأكيد هذه الزيارة وفي ظل هذه الظروف المعقدة وفي ظل حرب مشتعلة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن زيارة اعتيادية أو زيارة بروتوكولية كما دأبت عليه الحكومات السابقة عندما تأتي أي حكومة وتتسلم المشهد في العراق، يكون هنالك جولة لرئيس الوزراء على دول الجوار من أجل رسم معالم

0: معالم العملية السياسية أو رسم معالم العلاقات ما بين العراق وما بين محيط الإقليمي. لكن هذه الزيارة وإن تم التوقيع على اتفاقيات، هذه اتفاقيات تفاهم ما بين العراق وطهران، لكن تبقى النقطة المهمة والنقطة الحساسة هو أنه رئيس الوزراء لربما قد حمل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساسة الإيرانيين، خصوصا بعد أن وصلت المفاوضات ما بين طهران وما بين واشنطن إلى طريق مسدود. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أنه ما تحدث به السيد يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن السيد الزيدي من الممكن أن يكون زعيما لفترة طويلة وزعيم في منطقة الشرق الأوسط، حقيقة هذا الإطراء وهذا الثناء لربما جعل الرئيس الأمريكي يكلف السيد الزيدي ويحمل السيد الزيدي ويجرب السيد الزيدي لأن يلعب دور كبير جدا في قضية حلحلة المشكلة القائمة ما بين الولايات الأمريكية وطهران. أنتم تعلمون أن الأمور وصلت إلى مراحل خطيرة جدا، يتحدثون عن أنه من الممكن الولايات المتحدة الأمريكية أن توجه ضربة إلى جبل الفأس، وجبل الفأس وما فيه من يعني خزين كبير جدا سواء كان على مستوى الأجهزة والمعدات أو على مستوى الوقود النووي الإيراني في هذه المنطقة، ولربما يتسبب بمشكلة كبيرة جدا إذا تم ضربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. العراق يمتلك حقيقة أوراق كثيرة جدا سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية الراغبة في دخول العراق للاستثمار في الموارد العراقية الكبيرة جدا، وهي تسعى منذ فترة طويلة، ولكن الظروف الأمنية لن تسمح بهذا الموضوع بسبب تداخل الوضع الأمني المعقد في العراق. وكذلك العراق يمتلك أوراق كثيرة جدا من الممكن أن تؤثر على الساسة الإيرانيين. كما تعلمون نحن نمتلك جغرافيا لا تقل عن 1200 كيلومتر، عن علاقات اقتصادية كبيرة جدا، عن شراكات ثقافية حضارية دينية اجتماعية، كل هذه الأمور من الممكن أن تلعب دور كبير جدا في
1: وفي ضوء كل ما تفضلت به دكتور عائد، يعني في ضوء
0: في تقريب وجهات النظر ما يعني بين طهران وواشنطن، ولكن
1: يعني في ضوء كل هذه المعطيات التي تفضلت بها، إلى أي مدى يمكن للزيدي أن يلعب دور الوسيط، لا سيما أن هناك ملفات عديدة في الداخل العراقي هو مطلع بها فيما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات والسيطرة عليه من قبل الدولة، وكذلك ملفات أخرى تطرق لها الزيدي في بداية توليه لهذا المنصب.
0: نعم سيدي الكريم، أنا أعتقد أيضا هنالك نقطة مهمة جدا من الممكن أن تجعل الزيدي لاعبا فاعلا سواء في تقريب وجهات النظر كما قلنا ما بين واشنطن وطهران، خصوصا أن هنالك أموال مجمدة تقدر ب 13 مليار دولار لإيران في العراق. لربما السيد الزيدي أخذ الضوء الأخضر إلى طهران ومن الممكن أن يفاوض على أنه قادر على أن يدفع بهذه الأموال إلى الجانب الإيراني، وكما تعلمون أنه إيران تمر بضائقة مالية كبيرة. هذا الموضوع لو تم أعتقد أنه السيد الزيدي سوف يقوم بلعب دور كبير جدا إقليميا وداخليا. إقليميا من الممكن أن يتم استبدال المفاوض الباكستاني أو القطري أو العماني بالمفاوض العراقي، أو أنه من الممكن أن يكون شريك في مفاوضات قادمة. هذا جانب. الجانب الآخر، إيران من الممكن أن تساعد السيد الزيدي على ضبط إيقاع السلاح الموجود. كما تعلمون أن الملف الأمني شائك بشكل كبير جدا، وملف السلاح في العراق شائك خصوصا بعد عام 2003 والتداعيات الخطيرة والكبيرة جدا التي مرت بها الدولة العراقية، هزات أمنية كبيرة من تفكيك المنظومة الأمنية مرورا إلى الحرب الطائفية، وبعد ذلك دخول داعش وما ترتب على هذا الموضوع من وجود فصائل كثيرة جدا تمتلك ما تمتلك من السلاح، نمت بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، استطاعت أن تحصل على كميات كبيرة جدا من الأموال، أسست أيضا أجنحة سياسية تعمل الآن داخل الحكومة، فبالتالي عملية السيطرة عليها لربما خلال فترة زمنية قصيرة من حكومة الزيدي تكون مستحيلة إن لم يكن هنالك دعما استثنائيا. الدعم الأمريكي الآن موجود، يبقى الدعم الإيراني، وأعتقد أن السيد الزيدي إذا استطاع أن ينجح في مهمة الإقليمية أو الدولية التي كلف بها من الممكن أن ينجح في قضية بسط الأمن والسيطرة على السلاح داخل الدولة العراقية وتقنين السلاح داخل الدولة العراقية، على اعتبار أن يوم 30/9 كان هو الموعد الأخير لتسليم السلاح لباقي الفصائل التي لم تنضوي إلى الآن والتي اشترطت أن يكون هنالك انسحابا أمريكيا.

0: من قبل أن يكون هنالك تسليم للسلاح داخل العراق من قبل هذه الفصائل.
1: دكتور عائد، كيف يمكن للزيدي أن يوازن في علاقته الجديدة مع واشنطن وعلاقاته وعلاقات العراق الطويلة مع إيران؟
0: سيدي الكريم، كما قلنا قبل قليل أنه للطرفين هنالك مصالح كبيرة جدا في العراق، والعراق لديه مصالح كبيرة جدا لدى الطرفين. وعلى هذا الأساس أنه عملية الانخراط في محور دون محور ثاني من الممكن أن يعقد المشهد داخل الدولة العراقية. أتحدث عن المشهد السياسي، الأمني، الاقتصادي بكل تفاصيله. لا العراق قادر على أن ينسلخ من علاقاته مع إيران، وهي علاقات وطيدة وعلاقات تاريخية كبيرة جدا، كما للعراق علاقات مع تركيا، مع سوريا، مع الأردن، مع الكويت، مع السعودية. أيضا هنالك علاقات مع الجانب الإيراني، يعني نتحدث عن مستوى اقتصادي أو تبادل تجاري تجاوز 20 مليار دولار. كل هذه الأمور من الممكن أن تجعل إيران يتأنى في اتخاذ أي خطوة من الممكن أن تعقد المشهد داخل العراق. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية الراغبة بدخول شركاتها، وأنتم تعلمون أنه العراق حقيقة عندما وقع اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2012 مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يرغب بدخول القوى الشركات الأمريكية، لكن المشكلة أن الشركات الأمريكية هي لا تريد أن تدخل للعراق بسبب الأجواء الأمنية الشائكة والمعقدة، البيئة الأمنية غير مستقرة داخل العراق. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد اليوم هنالك توجه آخر، عندما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تربط الوضع الاقتصادي بالوضع الأمني وأن تلزم الحكومة الحالية بتوقيتات من أجل السيطرة على السلاح المنفلت داخل الدولة العراقية، هذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير جدا في تعجيل الخطوات لدخول الشركات الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن يكون هنالك تصحيح للبيئة الاقتصادية العراقية التي تعاني وتعتمد بشكل أساسي على المصدر الوحيد ألا وهو النفط. من الممكن أن يكون لدينا تنوع في مواردنا مستقبلا لو دخلت الشركات الأمريكية أو الشركات العالمية. أضف إلى ذلك أن إيران أيضا نرتبط معها بشراكات كثيرة جدا كما تحدثنا قبل قليل. إذن الجميع يسعى إلى إيجاد بيئة أو إلى جعل العراق جسرا للالتقاء، ولا يكون هنالك ساحة للاحتراب ما بين الطرفين.
1: يعني فضلا عن هذا الملف دكتور عائد الذي يمكن للعراق أن يلعب فيه دور الوسيط بين واشنطن وطهران، هناك ملفات على الصعيد الداخلي المتمثلة في المجموعات المسلحة الموالية لإيران، وهناك استراتيجية لدى الزيدي بنزع السلاح والسيطرة عليه من قبل مؤسسات الدولة. ما الذي يشكله هذا الملف وكيف سيتعاطى معه الزيدي في ظل كل هذه المعطيات التي تحيط بالعراق وبالمنطقة؟
0: قطعا هذا الملف كان يشكل عقدة كبيرة جدا لدى جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة العراقية قبل مجيء حكومة السيد الزيدي، وكان تسبب لها يعني حقيقة حرج كبير مع المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. لكن اليوم وكما تعلمون أن العراق حقيقة بدأ يتعافى بشكل كبير جدا، وهو يحاول أن يجنب نفسه عملية الانخراط في أي معركة جانبية لربما أو إقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس وجود السلاح الآن بهذا الشكل بكل تأكيد سوف يجعل أن هنالك لربما علاقة متشنجة ما بين العراق وجيرانه، نتحدث عن المحيط الإقليمي، ومع العراق والمجتمع الدولي الذي يريد للعراق أن يتعافى. لأن العراق وما يمتلك العراق من مقدرات كبيرة جدا من الممكن أن يكون شريكا اقتصاديا، وهو الآن شريك يعني رابع أكبر شريك في مجال سوق الطاقة العالمي. هذه الأمور لربما حقيقة إذا اتفقت الأطراف ودعمت العراق بشكل كبير جدا من الممكن أن تساعد بشكل أو بآخر في إيجاد حالة أمنية مستتبة مستقرة، وأن يكون هنالك تعجيل في خطوات نزع السلاح. بالخصوص إيران وما تأثيرها على الفصائل، بكل تأكيد العراق إذا استطاع أن يجنب إيران المزيد من الخسائر وأن يلعب دور كبير جدا في حل حالة الأزمة الموجودة، لربما إيران أيضا تساهم بشكل كبير جدا في ضبط إيقاع الفصائل الموالي. اليوم نحن نتحدث عن 3 فصائل لا أكثر، عفوا جميع الفصائل العراقية الآن هي راغبة. قلنا قبل قليل أنه الكثير من الفصائل هي لديها أجنحة سياسية وتعمل في الحكومة، فبالتالي ما حاجة السلاح وما ضرورة السلاح وما الداعي إلى إيجاد فصائل مسلحة موجودة تعمل داخل الدولة. إذا كانت هذه الفصائل أساساً جزء من العملية السياسية، ألا تعتقد هذه الفصائل أن العراق الآن قد تعافى وأن العراق من

0: ممكن أن يكون دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، قادرة على أن تلعب دور كبير جدا، قادرة على أن تقوم بتنقية الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، قادرة على أن تؤسس لربما إلى إيجاد شراكات أو تبادلات اقتصادية. نتحدث عن منطقة زاخرة بالخيرات، وفيرة خيراتها، وفيرة جدا. يعني هنالك بعض الآراء تتحدث عن أنه لربما تكون فكرة لإنشاء تكتل اقتصادي كبير جدا من الجمهورية الإسلامية والجمهورية التركية، مصر، العراق، المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة، على غرار ما حصل في اتفاقية الفحم والصلب 55 التي كانت موجودة في أوروبا، وبالتالي تحولت إلى السوق الأوروبية المشتركة، واليوم الاتحاد الأوروبي. لماذا لا تذهب هذه الدول إلى إيجاد هكذا حالة؟ ومن الممكن أن تنقل العلاقة والأجواء ما بين جميع الأطراف الموجودة في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور عائد الهلالي عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تنسج الرياض وواشنطن شكلا جديدا من الشراكة الاستراتيجية عبر إقرار اتفاق في المجال النووي السلمي. الاتفاق ينوع للرياض مصادر الطاقة وينقل المعرفة لتأسيس قطاع نووي محلي، أما واشنطن فتسعى إلى فتح سوق واسعة أمام شركاتها وإبعاد المنافسة الروسية والصينية وإبقاء البرنامج النووي السعودي ضمن منظومة التكنولوجيا الأمريكية.
1: في خطوة تعد سابقة في نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إلى المنطقة، تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي. الاتفاق يؤسس لشراكة تمتد عقوداً وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد، إذ ينتظر المراجعة داخل الكونغرس. ولم ينشر النص الكامل للاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود. وتقول رويترز إن الاتفاق لا يتضمن ما يعرف بالمعيار الذهبي الذي يحظر هاتين العمليتين، كما لا يلزم السعودية بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما قد يترك مساراً قانونياً للتخصيب مستقبلاً. غير أن الرئيس دونالد ترامب قال إن الاتفاق لا يسمح بالتخصيب، وربط اعتماده بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، وهو ما يبقي بعض أهم بنوده موضع خلاف حتى نشر النص ومراجعة رسمياً. بالنسبة إلى الرياض، يدعم الاتفاق خطط تنويع مصادر الطاقة ونقل المعرفة وتأسيس قطاع نووي محلي. أما واشنطن فتسعى إلى فتح سوق واسعة أمام شركاتها وإبعاد المنافسة الروسية الصينية وإبقاء البرنامج السعودي ضمن منظومة التكنولوجيا والرقابة الأمريكية. لكن الملف لا يتوقف عند الطاقة، فربط ترامب الاتفاق بالتطبيع يعيد إسرائيل إلى قلب المفاوضات، فيما تتمسك السعودية بقيام دولة فلسطينية قبل إقامة العلاقات معها. كما يثير احتمالات التخصيب قلقاً إسرائيلياً ومخاوف من أن تطالب دول أخرى في المنطقة بشروط مماثلة. الاتفاق لا يعني أن السعودية اتجهت نحو سلاح نووي، لكنه قد يغير القواعد التي حكمت التعاون النووي الأمريكي في الشرق الأوسط، وسيحدد مستوى الرقابة وحقوق التخصيب إن كان بداية شراكة مدنية تقليدية أم أنه نموذج نووي جديد في المنطقة.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي. سعادة اللواء، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني أستفيد منك أكثر عن الدوافع الحقيقية لدى المملكة بالخوض في هذه التجربة الجديدة فيما يتعلق بالتعاون النووي السلمي بينها وبين واشنطن التي وصفته بالعلاقة وبالتعاون التاريخي.
2: الطاقة النووية، أولا مساء الخير سيد أحمد، تحية لكل مشاهديكم في كل مكان. الطاقة النووية هي أحد ركائز رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني السعودي، يعني التحول من قطاع النفط وإنتاجه إلى الصناعة وما يتلوها. فالطاقة الآن في المملكة العربية السعودية لديها مشاريع كبرى، على سبيل المثال مشروع مزيج الطاقة 50% غاز 50% هيدروكربون، والآن ندخل في مجال الطاقة النووية. والطاقة النووية طبعا هي داخلة في عدة مسارات، هو مشروع ميجا أو جيجا بروجكت، مشروع القرن في وجهة نظري، لأنه الآن خلاص تقريبا في مراحله الأخيرة انتظارا لتصديق الكونغرس أو عدم تصديق الكونغرس، لأنه إذا لم يردون خلال 90 يوم فيعتبر نافذا وأمر تنفيذي لدى الرئيس. فنقدر نقول إحنا إنه المملكة العربية السعودية كما ذكر ولي العهد لديها 6% إلى 8% من احتياط اليورانيوم في العالم، فيدخل في مجالات كثيرة. الاستدامة، وتعرف إنه هناك أيضا يعني عملية البحوث، الطب، أمور كثيرة داخلة في الطاقة، حتى الطاقة النظيفة ممكن أن تولدها كالهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين الأزرق، مسارات عديدة، دراسات وبحوث، التعدين، التحلية المياه، كلها الآن هو المشروع. فإن كان مفاعلات النووية كبرى أو حتى المفاعلات الذكية المعيارية وهي الآن يعني تحتوي على إجراءات أمن وسلامة شديدة شديدة شديدة في المملكة العربية السعودية، مشروعها الملهم الخلاق والذي سيعطيها مجالات عديدة هو تحت مظلة
0: نعم
2: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: بالتالي سعادة اللواء يعني دخول المملكة في مجال الطاقة النووية والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ماذا سيعطيها وهي من أغنى الدول في مصادر الطاقة؟
2: طبعا العالم الآن سينتقل من الطاقة الهيدروكربونية، والمملكة العربية السعودية أصلا لديها برنامج أنه مشتقات البترول ستعمل على مشتقاته وليس على صناعة أو تصدير البترول الخام، لأنه المملكة لديها مشاريع هو تحول من الطاقة الكربوهيدرية الطاقة الكربوهيدرية ما نسيتها يا أستاذ أحمد
0: الكربوهيدراتية،
2: إلى الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. ايوه عادي عادي عادي مشيها يا استاذ احمد والله نسيتها تفضل. فهذا برنامج ايضا سيدخل بعدين. الان نحن في اقتصاديات القرن 21 والطاقة داخلة في جميع المسارات، ان كان اللوجستيات او النقل او التصنيع او الكفاءة او ولكن تحتها كلها تحت عملية أو عنوان عريض اللي هو تنوع مصادر الطاقة والاستدامة.
0: هناك مواقف مؤيدة من قبل واشنطن، ولكن هناك أيضا تصريحات من قبل إسرائيل، لا سيما ليبرمان الذي قال بأن إذا دخلت السعودية على هذا المجال هذا سيؤسس إلى صراع نووي في منطقة الشرق الأوسط. بالتالي التعاطي السعودي بين الدعم الأمريكي وبين الرفض الإسرائيلي، سعادة اللواء كيف سيكون؟
2: لا هو شوف نقاش الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يعني منذ الإدارة الديمقراطية، ولكن بعد زيارة رئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وتوقيع اتفاق المبادئ ومن ثم زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر العام الماضي خلاص تبلور الموقف. طبعا هذا الموضوع ليس بجديد، الاعتراضات الإسرائيلية، وزير الدفاع الحالي هو كاتس كان وزير للطاقة وبدأ يصرح تصريحات عبثية، ولكن لا أحد يكترث لهم الآن، خاصة أنه إحنا يعني طاقتنا طاقة نظيفة سلمية معلنة وليس يعني برنامج مخفي أو سري، هو معلن حقيقة. التخصيب سيصل إلى 6% من اليورانيوم ولن يتعدى ذلك، لأنه أصلا حتى السلاح النووي هو سلاح غير مجدي أصلا. السلاح النووي هو سلاح للردع والإحباط، من يستخدمه كمن يطلق النار على قدميه.
0: الانعكاسات التي يمكن أن تلقي بظلالها على المنطقة لا سيما على دول الخليج بعد أن دخلت

0: ووقعت السعودية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.
1: عفوا يا أستاذ أحمد، لو تعيد لي السؤال لأنه كان في تشويش في الصوت.
0: الانعكاسات التي يمكن أن تلقي بظلالها على بقية دول الخليج بعد أن تم توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.
1: المملكة العربية السعودية أصلا تستحوذ على 60% من الاقتصاد الخليجي، معروفة هي ذات مساحة جغرافية كبرى، انه ولديها يعني برامج ضمن الرؤية وركائز كثيرة، صناعة، طموح، لديها ايضا فعاليات. فالمملكة العربية السعودية تعمل ضمن المنظومة الخليجية، ولكن هذا موضوع سيادي خاص بالمملكة العربية السعودية وشعبها.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي عن كل هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، وشكر موصول لكم أيضا النظراء الكرام. في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، أنا أحمد مخيل وبقية الفريق المصاحب أقول لكم إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية،

0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف

0: تي ار تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: من الاعتقالات الإدارية وتضييق الحريات إلى هدم البيوت واستهداف المسجد الأقصى،
2: الحديث باللغة العربية تحول إلى تهمة قانونية.
1: يكشف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي كيف تبدلت حياة فلسطيني الداخل في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية. مقابلة خاصة

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله، فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة

قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأس النسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إن أي عمليات محتملة قد تشمل ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب، وأضاف أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد، وقال إن إيران لم تتألم بالقدر الكافي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله بأن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.
1: تتواصل المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري متسارع وتراجع يبدو أنه يؤثر في فرص التوصل إلى تسوية قريبة. فمن العاصمة الفلبينية مانيلا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لإبرام اتفاق جديد، متهما طهران بمحاولة تعديل الشروط كلما اقترب الطرفان من التفاهم.
2: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقا فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أن

0: هم غير مستعدين لعقد اتفاق، ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيسا. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
1: في المقابل تتمسك إيران بموقفها من مضيق هرمز وتنفي إعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة فتحه أمام الملاحة، كما توعد الحرس الثوري برد عقابي على العمليات الأمريكية مؤكدا أن استمرار الضربات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إدارة ترامب بالسعي إلى جعل جرائم الحرب أمراً اعتيادياً، مؤكداً أن استهداف منشآت مدنية بين جسور ومحطات طاقة يتعارض مع القانون الدولي. ووصف بقائي مثل هذه الهجمات بأنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي محظور. ميدانياً أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة على معبر حدودي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إقليمياً. سيرين حامدي، تريتا عربي.
2: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العائق الرئيسي في العلاقات مع واشنطن يتمثل فيما سماه التوجه غير المنطقي والمطالب المفرطة والسلطوية لأمريكا، وليس في قضية الوساطة وتبادل الرسائل. وفي تصريح صحفي قال عرقجي إن طهران ليس لديها مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيرا إلى أن هناك من يطلع بهذا الدور بما يكفي. وأكد أنه يتوجب على الجانب الأمريكي إدراك أنه لا سبيل أمامه سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه، مشددا على أن الأمر لا يتطلب رسائل بل يكفي أن تراجع أمريكا سياساتها. دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر بسبب التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجالات الجوية دوريا. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها أو المرور عبرها ومتابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. أعلن الجيش الكويتي مساء الخميس أنه تصدى لهجمات إيرانية، وقال عبر منصة إكس إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وأشار إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي وقت سابق تعرضت الكويت لهجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر حدودي مع العراق. وأوضح الجيش في بيان أن منفذ العبدلي الحدودي مع العراق تعرض لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. دعت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا. كما طالب البيان المشترك مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة بالهجمات الإيرانية في الدفاع عن نفسها. وأكد البيان أن اعتداءات إيران على أراضي الدول ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأدانت الدول ما وصفته بالعدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مشيرة إلى أن موقفها في الدفاع عن نفسها يستند إلى قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون وقرارات وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية والقانون الدولي. وعبر البيان عن التزام الدول بحرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية بوضع قواعدها ومنشآتها العسكرية تحت تصرف أمريكا لشن هجمات على إيران. وقالت

0: الخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقوانين الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة البريطانية يعد انحيازا إلى المعتدين، ويحول دورها إلى مجرد شريك في حربهم على الشعب الإيراني. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا قدمه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب على إيران حتى يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذها. وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحية الحرب. وكان مجلس النواب الأمريكي أيد تشريعا يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات، وحذر إيران من عواقب أي هجوم. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية شارك فيها رئيس الأركان الفريق إيال زمير وقادة عسكريون ومسؤولون أمنيون. وقال كاتس إن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمت إسرائيل. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد وزاري رفيع. والتقى الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود باسكيان وأجري مباحثات في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وتأتي الزيارة بعد أيام من عودة الزيدي من واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: تتجه الأنظار إلى طهران حيث يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برفقة وفد وزاري رفيع مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس مسعود باسكيان، في زيارة تأتي وسط تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تصدرت جدول المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة وأمن الحدود والتنسيق السياسي إلى جانب التطورات العسكرية في المنطقة، فيما شهدت الزيارة مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع ومذكرة تفاهم مد سكك الحديد من كرمنشاه مرورا بخسروي وخانقين وصولا إلى بغداد، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران وأخرى في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية. زيارة الزيدي لإيران هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وتأتي بعد أيام من زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضعها في إطار تحرك دبلوماسي عراقي يهدف إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع الطرفين، كما قد تكون أيضاً بمنزلة وسيلة لإيصال رسائل متعددة المضامين محملة من واشنطن إلى طهران. وتبدو الحرب الدائرة في المنطقة حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، إذ يتمسك العراق بموقف معلن يقوم على عدم الانخراط في المواجهة وعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه للإضرار بأي دولة، مع مواصلة جهوده الدبلوماسية لتخفيف التوتر ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي، لا سيما أن صادرات بغداد من النفط تكاد تختنق في مضيق هرمز. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة نشاط الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تمثل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية، ما دفع الزيدي للإعلان في وقت سابق التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة ودفع الجماعات المسلحة إلى الاندماج في المؤسسات الرسمية أو التخلي عن سلاحها. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: نددت المنظمة البحرية الدولية باستهداف حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر. وأعرب رئيس المنظمة في بيان عن إدانته لاستهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق من التلوث المحتمل الناجم عن حوادث استهداف السفن في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز.
2: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. 5 ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت 3 ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين، في خطوة رآها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر، تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن السعودية استعدت له جيداً منذ استهداف الحوثيين لمطار أبها. تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين، وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجدداً في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الحوثيين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام، وعبر ترامب عن أسفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر إذا تكرر فسيفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران وعلى الحوثيين. توالت المواقف الدولية والإقليمية المنددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي السلمي. وقالت الوزارة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقع الاتفاق 123 للتعاون النووي المدني إلى جانب اتفاقية ثنائية للضمانات النووية، مؤكدة أن الاتفاقيتين تؤسسان لشراكة استراتيجية تمتد عقودا وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

0: نقلت وسائل إعلام لبنانية وقوع إصابات في صفوف مسعفين بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة النبطي الفوقة بجنوب لبنان. وفي وقت سابق تعرضت بلدة ومنطقة علي الطاهر بجنوب لبنان لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. تواصلت الخروقات الإسرائيلية بجنوب لبنان مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبل السقي بجنوب لبنان، كما شمل قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل. في المقابل حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيسة، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
2: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
1: وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
3: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل، أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
1: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوي ترتي عربي، القدس المحتلة.
0: أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي شنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ومستوطنون متطرفون على المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. ودعت الخارجية التركية في بيان المجتمع الدولي إلى التحلي بمسؤوليته بمنع أعمال حكومة نتنياهو الاستفزازية ومحاولاتها لفرض أمر واقع، كما طالبت بوقف الأفعال التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، لا سيما المسجد الأقصى.

حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إيتمار بن غفير وأعضاء كنيسة ومستوطنين المسجد الأقصى، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات في مدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيسة ومستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. من جانبها، استنكرت حركة حماس اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة إيتمار بن غفير ومسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى، وعدته تصعيدا خطيرا يستهدف تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية.

0: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية فتح الملاجئ العامة تحسباً لأي تصعيد أمني محتمل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يشمل فتح الملاجئ العامة وملاجئ المؤسسات التعليمية والمباني البلدية، إضافة إلى إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية المفتوحة. وأضافت أن الخطوة جاءت في ظل تقديرات بارتفاع خطر القصف بالتزامن مع التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الصراعات في الشرق الأوسط تخرج عن السيطرة وأنها تتجه نحو مرحلة لا يمكن تصورها. وقال غوتيريش إن المدنيين في غزة لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا كل يوم، بينما تتواصل سياسة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أن إسرائيل عززت سيطرتها على قطاع غزة في حين أصبحت ظروف المعيشة أقسى بسبب انتشار الأمراض، كما أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير. تسبب تمديد الاحتلال للخط الأصفر نحو الغرب في قضم مساحة واسعة من القطاع، ما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين في غزة إلى نحو 30% فقط. وعلى مدار أسبوع يشهد حي الزيتون دفعا للخط الأصفر نحو الغرب بتزامن مع استمرار قصف الاحتلال للمنطقة.
1: هذا المشهد بات أحد أكثر وجوه الحرب قسوة على سكان قطاع غزة. المساحات التي تزيد سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي التي كان يعيش فيها السكان. هنا نحن في حي الزيتون ونتواجد في منطقة التي تعرف بمنطقة دولة، وهذه المنطقة على وجه التحديد التي وسع فيها الجيش الإسرائيلي منطقة سيطرته من خلال هذه المكعبات الصفراء خلال الأيام الماضية تحت وطأة القصف وإطلاق النار على مدار الليالي، مما اضطر جميع العائلات التي كانت تتواجد في هذه المنطقة وأنشأت خيامها للنزوح والمغادرة، النزوح إلى المجهول. وتكرار مشاهد النزوح أعادت المواطنين لما عاشوه من ويلات هذه الإبادة، بعدما كانوا يأملون في إعادة إعمار ما تبقى لهم من منازل أو خيام، ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية فإننا نتكلم عن مواصلة السيطرة على الأراضي والتي تجاوزت 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، وهذا ما ضيق مساحات العيش والبقاء في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، حي الزيتون، قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينتين

نابلس وجنين بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل واحتجز جثماني طفل وشاب في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين، مشيرة إلى أن مقتله تزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية شرق جنين. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. ختام النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: استمرار المقاطعة بالنسبة إلى مؤيديها ليس مجرد خيار استهلاكي، بل رسالة تضامن مع فلسطين تؤكد أن المواقف الحقيقية يجب أن تترجم إلى أفعال. هذا ما قاله أحدهم فرد آخر: نعم، إنها وسيلة سلمية لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية والتأكيد على أن العدالة تستحق الدعم المستمر. حلقة جديدة من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا اليوم. شركة أمن سبران إسرائيلية تتسبب بمقاطعة لمصرف إيرلندي. أهالي القنيطرة يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم في سجون الاحتلال. جماهير نادي بشكتاش التركي تترقب بشوق صفقة مع محمد صلاح. المقاطعة لا تزال الشغل الشاغل للكثير من الأوروبيين، آخرها في إيرلندا، إذ ظهر مصرف AIB على الواجهة كأحدى المؤسسات التي طالب ناشطون بمقاطعتها. فخلال الأيام الماضية نظم العشرات من الناشطين وقفات احتجاجية أمام 11 فرعا للبنك تنديدا بسياسته بعد رفضه استبعاد الأنظمة الإسرائيلية المستخدمة في المعاملات البنكية، وهو ما اعتبره ناشطون دعما صريحا للاحتلال واصفين ما يحدث بالعار. شاهدوا معي.
1: AIB, you can hide.
2: You're supporting genocide.
3: Shame on you.
2: AIB.
4: This is a peaceful protest against AIB's contract with SMYK. SYNK is an Israeli company founded by three Unit 8200 Israeli soldiers. You will have all heard of Unit 8200 from the Lavender AI system that directed the bombing spree of innocent Palestinians, as well as the Worst Daddy AI system that targeted Palestinians when they were in their homes with their families.
5: So every time they develop some technology, it isn't merely used for commercial purposes, for consumer purposes. It's used as part of a whole system that oppresses, surveils, and ultimately murders Palestinians. So when a bank like AIB invests in SNCC.
0: هذا وكان من أبرز مطالبات المحتجين هو إنهاء تعاقد البنك مع شركة الأمن السبراني SNYK، والتي يمكن لها الوصول إلى بيانات العملاء. للعلم، تلك الشركة التكنولوجية أسسها ويديرها ثلاثة جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي. وامتدت تحركات المحتجين إلى فروع في دبلن ونيو بريدج وبلفاست وغيرها، مطالبين بإلغاء العقد الذي تقدر قيمته بنحو 1,200,000 دولار. ولم يكتفوا بذلك، بل طالبوا بمحاسبة البنك بعد تواطؤه مع كيان إبادي. بدورها السناتور الإيرلندية أليس ماري هينغنز طالبت البنك المركزي برفض الموافقة على استمرار تقديم تسهيل بيع السندات المالية التابعة للكيان الإسرائيلي بحلول شهر سبتمبر المقبل. شاهدوا معي.
6: This afternoon, the very dilute version of the Occupied Territories Bill will be passing through the Senate, and we will have another battle to demand that services are part of that, to say that trade and services is essentially complicity with blood-soaked land and its abuse by settlers. We will be having that battle. And we'll be challenging what Minister McEntee has called the two-pronged approach, where we'll do a little bit and we'll try and persuade them in Europe to do a little bit more. Because we see that Europe collectively has not made that action, and we see the pushback.
0: والآن إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، والبداية مع أبو بكر. شاهدوا معي. هذا البنك عنصري للغاية ومعروف بمواقفه العنصرية، لذلك أسلوب المظاهرات الاحتجاجية من الأساليب الناجحة جدا ضده. أما نازيكا فتقول: للأسف لدي حساب في هذا البنك منذ عام 2010، لم أعرف كل هذه المعلومات عن هذا البنك من قبل، سأقوم بإقفال حسابي. حساب آخر يقول: أتمنى ما تكون البنوك الأخرى نفس النظام حتى نستطيع أن نغلق ونلغي حساباتنا من بنك AIB ونلجأ لبنوك أخرى. أريد أخي من خلف القضبان، صوت أخي ينادي بالحرية. كلمات بسيطة كتبتها طفلة من محافظة القنيطرة السورية باللغة العربية والإنجليزية على لافتة حملتها بين يديها للمطالبة بعودة شقيقها. كما رفعت سيدة سورية مكلومة لافتة كتب عليها من حق أن أعرف أين ابني في رسالة تختصر مأساة العائلات التي لا تزال تجهل

0: مصير أبنائها. هذه العبارات رفعت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في ريف القنيطرة، وطالب المشاركون المجتمع الدولي بفتح هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السوريين من السجون الإسرائيلية. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة.
1: عائلات الأشخاص المختفين قسرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبناء المنطقة الجنوبية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، نتقدم بهذه المذكرة الرسمية إليكم خلال وقفتنا السلمية.
2: أخذوهم من 6/12 سنة وشهرين صار، أخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاين، ولهم 8 أولاد وأمهاتهم 10 برقبتي ورقبة جوزي، وعم نعاين كتير وما بيعلم غير الله بالمعاناة. أنا بطالب رب العالمين أول شيء، منطالب السيد الرئيس لأن نحن منحبه الشارع، منطالب السيد ترامب والسيد أردوغان وكل المنظمات، ما رحنا على منظمة وعطتنا نبا، ما خلينا منظمة إلا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها.
3: لسنة وشهر أسبوع لحد إسا ما بعرف عنه شيء.
4: استفدتوا شيء من هاي الوقفات؟
3: لا، كل مرة على الفاضي. إحنا منطالب من سيادة الرئيس أحمد الشرق إنه يتدخل ويساعدنا، يعني لأنت نضل على هالحالة؟ أنا بدي ابني.
0: وعلى منصات التواصل تفاعل ناشطون مع مقطع فيديو لسيدة سورية كبيرة بالسن وهي تواجه أحد ضباط قوات الأمم المتحدة مطالبة بتحرك فعلي للكشف عن مصير المعتقلين. نشاهد معا.
5: يعني لا سمح الله، احتمل أنت أب وابنك عند الاحتلال، شو بتتصرف يا أمي؟ بدك تلف العالم وأنا بدي ألف العالم، بدي ألف العالم. إذا بكون يروح لإسرائيل بفوت على إسرائيل وطالب بابني، مو بابني لحاله، كل المعتقلين السوريين.
6: There are so many people working to try and help you.
7: هناك الكثير من الأشخاص بيعملوا للمساعدة.
5: الله يديهم الخير. أنت مكان.
0: ووفق إحصاءات مركز سجل لحقوق الإنسان، لا يزال نحو 47 سوريا رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية بعدما اعتقل معظمهم خلال التوغلات التي نفذها جيش الاحتلال في الجنوب السوري منذ ديسمبر 2024. وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال وتقيم حواجز مؤقتة وتمنع في أحيان كثيرة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاق فصل القوات الذي تشرف على مراقبته قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. فماذا تعرفون عن هذه القوات؟ شاهدوا معي.

كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع وقفة أهالي المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة؟ دعونا نشاهد ونبدأ مع بتول مراد. المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام معاناة السوريين، والأندوف لم تقدم ما يطمئن الأهالي أو يخفف معاناتهم، بل تبدو غائبة عن أداء دورها الحقيقي. أم زين هلال تقول: كم وقفة تحتاجها القنيطرة حتى يصل صوتها؟ إلى متى يبقى وجع أهلها بلا استجابة ومعاناتهم بلا أذان صاغية؟ أما أحمد الشامي فيقول: كان الأجدر أن يكون هناك حراك شعبي واسع يوصل رسالة واضحة ضد الانتهاكات، لا أن يترك أصحاب هذه الوقفات يواجهون مصيرهم وحدهم. لعل صفرة نهاية كأس العالم كانت انطلاق

0: قد أخبار أشعلت الوسط الرياضي في تركيا، هذه المرة من بوابة الانتقالات الصيفية وأنباء اتفاق ربما يكون وشيكا بين نادي بشكتاش التركي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح. فقد انتشرت الأنباء بسرعة كبيرة والجمهور التركي تعامل مع الموضوع بجدية وحماس بالغ، فبين أحلام المشجعين وحسابات الأرقام المالية المعقدة طبعا، تحدثت تقارير صحفية تركية عن فتح نادي بشكتاش خط مفاوضات مع وكيل محمد صلاح، ويقال إن النادي قدم عرضا لموسم واحد مع خيار التجديد. الخبر وخلال ساعات قليلة تحول إلى الموضوع الأكثر تداولا في الشارع الرياضي التركي، خاصة أن بشكتاش يبحث عن اسم عالمي كبير يعيد للفريق قوته الجماهيرية والفنية. شاهدوا معي. هذا وأطلقت جماهير بشكتاش حملة للمطالبة بتعجيل توقيع الصفقة مع اللاعب المصري. هذه المشاهد كما ترون لمجموعة من الطلاب الأتراك خلال حفل تخرجهم يطالبون نادي بشكتاش بالتعاقد مع النجم المصري، وهذا بائع فاكهة يتعهد بتوزيع 500 كيلوغرام من البطيخ مجانا إذا انضم صلاح إلى بشكتاش. شاهدوا معي.
1: Beşiktaş'a gelsin. Cuma açılışı İmaret Camii'nde 500 kilo karpuz dağıtacağım. Herkese yedireceğim karpuzu. Aha bunu. Dayı tut kenarını, tut kenarını. Dilim dilim dağıtacağım. Cuma açılışı herkese karpuz yedireceğim.
2: Muhammed Salah gelecek. Herkes karpuz yiyecek.
0: أما هذه السيدة فقد خرجت على حسابها تسخر من شدة متابعة زوجها لأخبار الانتقال المرتقب. لنشاهد معا.
3: Vadiye bir beyefendi varmış. Galiba Beşiktaş'a geldi. Bir eşim dünden beri böyle ellerini kartal işareti yapıyor evde. Ağladı ağlayacak yani. Biri daha geldi. Onu da şimdi transfer videosunu izliyor. Yani hayatımda bana böyle bakmış mıdır bilmiyorum. Nasıl video izlediğine bak şimdi.
0: انتقال صلاح من عدمه وأنباء التعطيل الذي قد يحدث بسبب الخلاف مع وكيل النجم المصري رامي عباس دعا صحفا لتبني رواية اهتمام الرئيس التركي أردوغان نفسه بهذه الصفقة وسؤاله عن تفاصيلها من إدارة النادي التركي. شاهدوا معي.

مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم بعض الآراء على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ مع جميل. شاهدوا معي. لا جدال في عظمة بشكتاش، لكن صبر الجماهير نفد تجاه الصفقة. الإدارة مطالبة بخطوات ملموسة لأن سقف التوقعات مرتفع، وطول أمد قضية صلاح يزعزع ثقة المشجعين. أتمنى انتهاء الأمور بخير. أما نزار، يفترض توقيع صلاح مع بشكتاش. من المؤسف أن الوضع تعقد بسبب ألاعيب الوكلاء. موقف سردال أداء ليدعو للإعجاب، لكن استراتيجيات الإدارة التي تحرمنا هذه الحماسة تستحق النقد أيضا. حساب آخر يقول: لو صح هذا الخبر لكان خبرا حماسيا للغاية لبشكتاش، لكني أصبحت

0: כן, אסור לי ללכת. אני חבר לבחור שלך, בשביל מה הצגות שלך?
1: מה הצגות?
0: בשביל מה הצגות שלך?
1: למה אסור לי ללכת?
0: לא, לא, אבל אתה יודע, הרי אני מסובב לבד, אתה, אין כמה הבטחה. זה אומר, זה לא שלך.
1: זה לא שלי? זה שלי, של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן. תזכור מה שאני אומר לך. אני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה הראשון שאני אזרוק אותך. אתה לא תגיד שזה לא הבית שלי בגלל שאני יהודי. זה הבית שלי וזה המדינה שלי. אתה יכול להיות כאן, אתה יכול לחיות כאן, זה בסדר. מי שרוצה לחיות כאן בצורה בשלום, אני חבר שלו. מי שלא, אני זורק אותו. והייתי כבר 4 שנים אתם רואים שתזרקו אותי. 4 שנים. 4 שנים אתם...
2: أطلق ناشط حركة فلسطين في المملكة المتحدة حملة تصعيدية من خلال نشر مقاطع فيديو ردا على تنفيذ الشرطة 5 مداهمات فجرية متتالية لمنازل المواطنين. شاهدوا معي.
3: My name is David Campbell and in my spare time I'm a paraglider pilot. Saving lives is not terrorism. Please join Palestine Action if you want to save lives.
4: Hello, I'm Elizabeth. I'm 80. Saving lives is not terrorism. While Palestine Action is currently disbanded, I will always support its efforts and hope you will too.
5: My name is Reuben Ironside. Currently, I'm looking for work, and this probably won't help my chances of getting employment, but who cares? Saving lives is not terrorism, which is why I support Palestine Action, and I encourage you to support and become a member too.
6: I'm Rowan and I'm a community artist. And this is Toby and he's a cat. We believe that saving or attempting to save lives via direct action is not terrorism. We support Palestine Action and we think you should support Palestine Action too.
2: بقميص كتب عليه إسرائيل تقتل طفلا كل نصف ساعة، مواطن أمريكي يتجول في أحد المطارات تنديدا بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. لنشاهد معا.
7: In the airport with my favorite shirt on, with my family, hiding. Hey, can you guys give me some tips on what else I need to do? What else can I do to, I don't know, raise awareness about the evil, the Zionists? I bought some of them Israeli flags to burn, but the wife got mad. Maybe return them on Amazon, so happy wife, happy life.
2: رغم عدم توفر الملاعب المخصصة ولا الأحذية ولا حتى الكرات، فإن رياضة كرة القدم الشاطئية في غزة تعد من أبرز الرياضات التي يبدع فيها الغزيون. نشاهد.
8: الحمد لله رب العالمين أنه الخط الأصفر مش موجود وما وصلش بحر غزة. كان انحرمنا اليوم من الصمبة الغزوية، من كرة القدم الشاطئية، واللي معتمدة من مين؟ من اتحاد آسيا والاتحاد الفلسطيني، يعني فيها كاس حتى لو كان على قد الحال. هاي كور للبطولة، وهي كمان كور عشان الشباب تلعب راحتهم، وهي 3 كور، هذول ال3 كور حنلعب فيهم البطولة، بس للأسف ولا واحدة فيهم مخصصة للكرة الشاطئية، هذول لكرة الإنجيل، بس هي اللي موجودة وحنمشي حالنا فيه. أهل غزة بقوا قبل الحرب مولعين بالكورة، وكل فريق كان له جمهور، 12 فريق على مستوى قطاع غزة مساكين بالبطولة. ليش ممكن نلجأ للكرة الشاطئية كثير؟ لأنه الملاعب في غزة كلها بفعل الحرب تدمرت، وصير بينه وبينكو الكرة الشاطئية بدها شبوات، لأنه عبء على اللعيبة. صدق أو لا تصدق، في سنة من السنوات كنا ثالث العرب وثالث غرب آسيا وثالث آسيا بالكرة الشاطئية. غزة مليانة مواهب ومليانة حاجات حلوة، وهينا بنحاول نتعافى. بالسلامة يا غزة.
2: مريم فتاة فلسطينية مغتربة من مدينة جنين، عادت لزيارة مدينتها وعائلتها، لكنها تفاجأت بتغييرات جعلتها تنصدم، لكنها في نفس الوقت جعلتها تتمسك أكثر بوطنها. شاهدوا معي.
9: حقيقة كنت مخبيتها تحت السجاد،
10: بعد غربة سنين رجعت على جنين.
9: آخر مرة تركت جنين مخي جمد صورة معينة وإحساس معين عن البلد، وكنت متخيلة أول ما أرجع رح ألاقي كل إشي زي ما تركته. وهناك بلشت أدور على الناس، على الشوارع، على الإحساس اللي بعرفه عن هاي البلد، أدور على الصورة اللي خزنتها من آخر مرة. وينها؟ وين راحت الناس؟ ليش الشوارع هادية؟ ليش المحلات مسكرة؟ ليش الزقق فاضية؟ إنه ليش الأولاد الصغار بعدهم بيلعبوا لعبة جيش وعرب؟ مش هاي لعبة جيلي؟ مش وعدناهم

0: مستقبل أحسن وألعاب أحسن. عبود عمره 5 سنين وحلمه لما يكبر يصير شهيد. المكابر كل مالها بتزيد، بدل المستوطن صاروا 3. ليش أهل المخيم مش بالمخيم؟ ليش صار عادي أشوف جنود مشاب نص البلد؟ حاسة حالي أجنبية، بس ما فشرت عيونهم. أنا بنت هالبلد، بعرف كل شجرة وكل حجرة وكل تفصيل صغيرة في هاي البلد. رحت على دارنا القديمة اللي تربيت فيها، ركبت بالسيارة ولفيت بالشوارع، مش عارفة إذا كنت أدور على جنين ولا كنت أدور على نسخة قديمة من مريم. بدور على أي إشي يقنعني إنه الزمن ما مركش وإني ما غبتش كل هاي السنين. الله لا يدوك على حدا. الشعور كتير صعب إنك ترجع على مكان بتحبه وتكتشف إنه تغير، والأصعب إنك تكتشف إنك بعدك عالق ذكريات.
1: الرئيس أردوغان يستقبل الطفل البريطاني جوشوا هاريس وعائلته في قصر دولما بهجة باسطنبول بعد أن اشتهر بحملة لا للكراهية اصنع كعكة الداعمة للمسلمين والمناهضة للإسلاموفوبيا، والتي أطلقها عبر توزيع الكعك في المساجد عقب أحداث كراهية استهدفت المسلمين في المملكة المتحدة. شاهدوا معي. بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوضع
6: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
14: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
16: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
17: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
18: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
19: No nuclear weapons.
20: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
21: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
22: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يردد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات الأقصى المبارك، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ترامب قوله أن أي عمليات محتملة قد تشمل ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب، وأضاف أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد، وقال أن إيران لم تتألم بالقدر الكافي. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله بأن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.
1: تتواصل المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري متسارع وتراجع يبدو أنه يؤثر في فرص التوصل إلى تسوية قريبة. فمن العاصمة الفلبينية مانيلا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لإبرام اتفاق جديد، متهما طهران بمحاولة تعديل الشروط كلما اقترب الطرفان من التفاهم.
2: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقا فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أنهم غير مستعدين لعقد اتفاق، ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيسا. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
1: في المقابل تتمسك إيران بموقفها من مضيق هرمز وتنفي إعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة فتح

0: الصبح أمام الملاحة، كما توعد الحرس الثوري برد عقابي على العمليات الأمريكية، مؤكدا أن استمرار الضربات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إدارة ترامب بالسعي إلى جعل جرائم الحرب أمراً اعتيادياً، مؤكداً أن استهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات طاقة يتعارض مع القانون الدولي. ووصف بقائي مثل هذه الهجمات بأنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي محظور. ميدانياً، أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت. وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة على معبر حدودي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إقليمياً. سيرين حامدي، كارتا عربي.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العائق الرئيسي في العلاقات مع واشنطن يتمثل فيما سماه بالتوجه غير المنطقي والمطالب المفرطة والسلطوية لأمريكا، وليس في قضية الوساطة وتبادل الرسائل. وفي تصريح صحفي قال عراقجي إن طهران ليس لديها مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيرا إلى أن هناك من يطلع بهذا الدور بما يكفي، وأكد أنه يتوجب على الجانب الأمريكي إدراك أنه لا سبيل أمامه سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه، مشددا على أن الأمر لا يتطلب رسائل بل يكفي أن تراجع أمريكا سياساتها. دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر بسبب التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجالات الجوية دوريا، كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها أو المرور عبرها ومتابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. أعلن الجيش الكويتي مساء الخميس أنه تصدى لهجمات إيرانية، وقال عبر منصة إكس أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية إثر عدوان إيراني، وأشار إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي وقت سابق تعرضت الكويت لهجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر حدودي مع العراق. وضح الجيش في بيان له أن منفذ عبدلي الحدودي مع العراق تعرض لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. هذا دعا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا، كما طالبت البيان المشترك مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة بالهجمات الإيرانية في الدفاع عن نفسها. أكد البيان أن اعتداءات إيران على أراضي الدول ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أدنت الدول ما وصفته بالعدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مشيرة إلى أن موقفها في الدفاع عن نفسها يستند إلى قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون وقرارات وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية والقانون الدولي. عبر البيان عن التزام الدول بحرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية بوضع قواعدها ومنشآتها العسكرية تحت تصرف أمريكا لشن هجمات على إيران. قالت الخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة البريطانية يعد انحيازا إلى المعتدين ويحول دورها إلى مجرد شريك في حربهم على الشعب الإيراني. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران حتى يصدر تقويض عن الكونغرس بتنفيذها. وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتحدث.

0: تعلق بصلاحية الحرب. وكان مجلس النواب الأمريكي أيد تشريعا يواجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات وحذر إيران من عواقب أي هجوم. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية شارك فيها رئيس الأركان الفريق إيال زمير وقادة عسكريون ومسؤولون أمنيون. وقال كاتس إن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمت إسرائيل. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد وزاري رفيع، والتقى الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود بازجكيان وأجرى مباحثات في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وتأتي الزيارة بعد أيام من عودة الزيدي من واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: تتجه الأنظار إلى طهران حيث يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برفقة وفد وزاري رفيع مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بازجكيان، في زيارة تأتي وسط تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تصدرت جدول المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة وأمن الحدود والتنسيق السياسي إلى جانب التطورات العسكرية في المنطقة، فيما شهدت الزيارة مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع ومذكرة تفاهم مد سكك الحديد من كرمنشاه مرورا بخسروي وخانقين وصولا إلى بغداد، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران وأخرى في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية. زيارة الزيدي لإيران هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وتأتي بعد أيام من زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضعها في إطار تحرك دبلوماسي عراقي يهدف إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع الطرفين، كما قد تكون أيضاً بمنزلة وسيلة لإيصال رسائل متعددة المضامين محملة من واشنطن إلى طهران. وتبدو الحرب الدائرة في المنطقة حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، إذ يتمسك العراق بموقف معلن يقوم على عدم الانخراط في المواجهة وعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه للإضرار بأي دولة، مع مواصلة جهوده الدبلوماسية لتخفيف التوتر ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي، لا سيما أن صادرات بغداد من النفط تكاد تختنق في مضيق هرمز. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة نشاط الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تمثل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية، ما دفع الزيدي للإعلان في وقت سابق التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة ودفع الجماعات المسلحة إلى الاندماج في المؤسسات الرسمية أو التخلي عن سلاحها. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: نددت المنظمة البحرية الدولية باستهداف حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، وأعرب رئيس المنظمة أرسينيو دومانييز في بيان عن إدانته لاستهداف جماعة الحوثي لناقلتي نفط في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق من التلوث المحتمل الناجم عن حوادث استهداف السفن في منطقتي البحر الأحمر وفي مضيق هرمز.
2: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. 5 ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت 3 ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين، في خطوة رآها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر، تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن السعودية استعدت له جيداً منذ استهداف الحوثيين لمطار أبها. تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين، وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجدداً في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الحوثيين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام، وعبر ترامب عن أسفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر إذا تكرر فسيفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران وعلى الحوثيين. هذا وتوالت المواقف الدولية والإقليمية المنددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن.

0: نقلت وسائل الإعلام اللبنانية وقوع إصابات في صفوف مسعفين في بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة نبطية الفوقة بجنوب لبنان. وفي وقت سابق تعرضت بلدة ومنطقة علي الطاهر بجنوب لبنان لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في بلدة سربين بقضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. في غضون ذلك، تواصلت الخروقات الإسرائيلية بجنوب لبنان مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة ابن السقي بجنوب لبنان، كما شمل قصف مدفعي إسرائيلي أطراف براشيتا في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. في المقابل، حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيسة، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
2: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
1: وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
3: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل، أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
1: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوي تراتي عربي، القدس المحتلة.
0: أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي شنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنون متطرفون على الأقصى المبارك تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. دعت الخارجية التركية في بيان لها المجتمع الدولي إلى التحلي بمسؤوليته بمنع أعمال حكومة نتنياهو الاستفزازية ومحاولاتها لفرض أمر واقع، كما طالبت بوقف الأفعال التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك. كما حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إتمار بن غفير وأعضاء الكنيسة ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بمدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأعضاء من الكنيسة ومستوطنين للأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. من جانبها استنكرت حركة حماس اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة بن غفير ومسؤولين إسرائيليين للأقصى المبارك، وعدته تصعيدا خطيرا يستهدف تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس وعلى مقدساتها الإسلامية.

0: رئيس دفع محيط مستشفى شمال القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال القطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. وفي وقت لاحق أصيب 7 فلسطينيين بينهم أطفال إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم أهل الخير بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية. ويأتي هذا القصف ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قتل واحتجز جثماني طفل وشاب في بلدة بيت فوريكا شرق مدينة نابلس. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين، مشيرة إلى أن مقتله تزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية شرق مدينة جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشوارع وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها مع منع المواطنين من التنقل. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال عمد إلى إغلاق أجزاء من شارع بئر السبع ووسط الخليل لتأمين اقتحام مستوطنين لمواقع في المنطقة. وأتي ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال، ما تسبب في شل الحركة التجارية وفي إعاقة حركة المواطنين. نهاية هذه النشرة، العودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يردد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. ونحو 5000 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات الأقصى المبارك، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. النشرة تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء. World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أيمن عجوز عبر برنامج الملعب الذي يأتيكم يوميا وتتابعونا في حلقة اليوم. ترامب يرغب في تعيين إنفانتينو أمينا عاما للأمم المتحدة. التشكيلة المثالية لمونديال 2026 واختيارات الفيفا تشعل الجدل على مواقع التواصل. صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي لا تزال تثير الكثير من الجدل في ظل تضارب التصريحات بين تأكيد وجود مفاوضات واستمرار الغموض بشأن مستقبل اللاعب وبين التفاؤل بإتمام الصفقة والعقبات التي تعترضها. تواصل التكهنات حول إمكانية انضمام صلاح إلى الدوري التركي، فما حقيقة تطورات هذا الملف وهل ينجح بشكتاش في حسم الصفقة؟ هذا ما نناقشه في قضيتنا لهذا اليوم.

قالت صحيفة نيويورك بوست إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في أن يشغل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم هذا الصيف. وأضافت الصحيفة أن ترامب يعتقد أن إنفانتينو يحظى باحترام كبير حول العالم وهو قادر على توحيد الصفوف. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيلة الأحلام لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بناء على تصويت الجماهير. وجاءت التشكيلة المثالية خالية تماما من أي لاعب من صفوف نادي برشلونة، في حين شهدت حضورا إسبانيا تمثل في الثلاثي ماركو كوريا وبيدرو بورو ورودري. قالت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية إن الاتحاد يستعد لتحرك قانوني واسع قد يشمل قضايا تشهير ضد جهات وأفراد شاركوا في نشر اتهامات أو محتويات يعتبرها مسؤولو الكرة الأرجنتينية غير صحيحة أو مسيئة، ولا تقتصر قائمة المستهدفين المحتملين على وسائل الإعلام الكبرى، إذ قد تشمل أيضا حسابات مؤثرة على منصات التواصل وحتى بعض المستخدمين الذين أسهموا في انتشار محتويات تراها الأرجنتين مضللة. طالب عدد من مشجعي كرة القدم باستبعاد منتخب الأرجنتين نهائيا من بطولة كأس العالم في النسخة المقبلة، وذلك بداعي التحيز لرفاق ليونيل ميسي. ونقلت شبكة راديو مونتي كارلو الفرنسية عن موقع يورو نيوز أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار

عريضة إلكترونية حملت اسم أخرجوا الأرجنتين تطالب باستبعاد المنتخب الأرجنتيني نهائيا من المشاركة في كأس العالم مجددا. وأشار التقرير إلى أن تلك العريضة قد حصلت حتى الآن على أكثر من 23 مليون توقيع من أشخاص ينتمون إلى 170 دولة. أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر ليواصل النادي المدعوم من النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام استقطاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية. وقال النادي إن كاسيميرو وقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2027 مع خيار التمديد الاتفاق حتى يونيو 2029 بانتظار استكمال إجراءات حصوله على تأشيرة العمل الخاصة باللاعبين المحترفين. كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولات التعاقد مع أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح سامويل لوك هيرست الصحفي البريطاني في ذا سان أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد أجرت استفسارات بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي خلال مدة الانتقالات الحالية. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقده مع نجمه فيل فودن ووفقا لما ذكره النادي في بيان رسمي فإن فودن البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا جديدا لمدة 4 مواسم حتى صيف 2030 في خطوة تؤكد تمسك النادي بأحد أبرز خريجي أكاديميته. أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للتشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 تفاعلا واسعا بين الجماهير والمحللين بعدما حمل بعض الخيارات مفاجآت لافتة مقابل غياب أسماء اعتبرها كثيرون الأجدر بالتواجد، لتشتعل منصات التواصل بآراء متباينة حول التشكيلة المثالية للبطولة. البداية مع وكالة الأناضول الناطقة بالعربية التي أبرزت مفاجأة التشكيلة المثالية وعنونت: حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها يختار ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 بتصويت الجماهير. اختيار فوزينها جاء في مفاجأة لافتة على حساب الإسباني أوناي سيمون الفائز بجائزة أفضل حارس في البطولة. ومع أبو فادي الذي رأى أن اختيار فوزينها جاء مستحقا فكتب: اختيار فوزينها في التشكيلة المثالية مفاجأة تستحق، خاصة مع مستواه الأخير في كأس العالم. إلى أبا ذر الذي انتقد غياب كوبارسي عن التشكيلة المثالية معلقا: غياب كوبارسي عن التشكيلة المثالية لكأس العالم من أكثر القرارات التي لا أجد لها أي مبررا، فقد كان أحد أفضل المدافعين في البطولة. أما المحلل الرياضي طلحة أحمد فأبدى رأيه في اختيارات فيفا وكتب: رسميا فيفا يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026، بالنسبة لي عدم وجود كوبارسي مصيبة، والحارس أعتقد أن الأحق بيكفورد. ونختم مع أبو قيس الذي وصف التشكيلة المثالية بالمستحقة للمونديال بقوله: التشكيلة المثالية للمونديال تشكيلة مستحقة.

0: لا يزال ملف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع النجم المصري محمد صلاح في قمة السخونة، فالتطورات المتلاحقة في ملف انتقال محمد صلاح إلى النادي الذي يعرف محليا باسم النسور السوداء لا تتوقف، فتارة تتقدم المفاوضات وتارة تتراجع وسط اهتمام جماهيري وإعلامي غير مسبوق في تركيا.
1: صلاح يقترب خطوة ويبتعد أخرى، هكذا يمكن اختصار واحدة من أكثر قصص سوق الانتقالات إثارة هذا الصيف، بعدما تحول اسم النجم المصري إلى حديث الشارع التركي وسط ترقب جماهير بشكتاش لما قد يصبح الصفقة الأكبر في تاريخ النادي. هذه القصة التي بدأت عندما فجر الصحفي التركي يئيز صابونجو أوغلو مفاجأة من العيار الثقيل، معلنا دخول بشكتاش في مفاوضات مع صلاح، كاشفا أن الأسطورة المصرية طلبت في البداية 15 مليون يورو سنويا قبل أن تتقدم المحادثات ويصل محامي اللاعب إلى تركيا، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تقارب وجهات النظر حول عقد لمدة موسم واحد براتب يقترب من 10 ملايين يورو مع حوافز إضافية، وهو ما أشعل حماس الجماهير وفتح الباب أمام تكهنات بقرب انتقال قائد منتخب مصر إلى عش النسور السوداء. لكن الحماس لم يدم طويلا، إذ خرج وكيل أعمال اللاعب رامي عباس برسالة مقتضبة قال فيها: لا نعرف حتى الآن أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل. تصريح أعاد الغموض إلى المشهد دون أن ينفي وجود المفاوضات. ليأتي بعدها الحديث الأكثر أهمية على لسان رئيس نادي بشكتاش سردار أدلي، الذي أكد لأول مرة أن النادي تفاوض بالفعل مع صلاح وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على المشروع الرياضي، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلاف حول عمولة وكيل الأعمال، مؤكدا في الوقت ذاته أن الباب لم يغلق نهائيا. ومع تصاعد الأنباء خرجت القصة من المكاتب إلى الشارع التركي، ليتعهد أحد باعة البطيخ بتوزيع 500 كيلوغرام من البطيخ مجانا إذا نجح فريق بشكتاش في التعاقد مع صلاح. ولم تتوقف الإثارة بعدما تساءلت الفنانة التركية الشهيرة ديلان تيتشيك دينيز عن مدى صحة الأنباء المتداولة حول انتقال النجم المصري إلى بشكتاش في مشهد يعكس حجم الضجة التي أحدثتها الصفقة المحتملة. وحتى هذه اللحظة لا يوجد توقيع رسمي ولا إعلان عن انهيار المفاوضات، لتبقى الصفقة معلقة بين التفاؤل والحذر، وبين خطوة تقرب محمد صلاح من النادي وأخرى تبقي مستقبله مفتوحا على كل الاحتمالات في انتظار الفصل الأخير من واحدة من أكثر قصص الميركاتو إثارة هذا الصيف.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام السعودية الصحفي الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله، يعني سمعنا تصريحات لرئيس نادي بشكتاش سردار أدلي بأن التفاوض مع محمد صلاح أو التفاوضات جارية من أجل انتقاله إلى النادي التركي. عبد الله، بحكم أنك كنت عايش سابقا ولمدة أكثر من 10 سنوات في تركيا وعندك خبرة بالمنتخب أو الفرق التركية، برأيك إلى أي مدى يعكس يعني كلام رئيس نادي بشكتاش صحته، وهل يمكن أن فعلا ينتقل محمد صلاح إلى بشكتاش؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. بالطبع يعني صفقة مثل اسم مثل محمد صلاح أنه يدخل أساسا الإشاعات التركية، فهي تعتبر مادة دسمة جدا للصحفيين والإعلاميين والقنوات بشكل عام. فما بالك بدخول اسم مثل لاعب مثل محمد صلاح وانه هو قاب قوسين او ادنى انه هو ينتقل لبشكتاش، خصوصا صفقه كبيره بالنسبه حتى لفريق مثل بشكتاش، كون نحن بنعرف في الاعوام الاخيره بشكتاش غائب بشكل كبير عن الصفقات الكبرى وغائب ايضا عن منافسه الدوري، فهو اخر دوري حققه تقريبا قبل 5 أو 6 مواسم مع المدرب سيرجين يالتشين. فلهذا السبب اليوم الهالة الإعلامية الكبيرة اللي كمان من مصلحة رئيس النادي إن هو يلمع صورته أمام الجمهور إنه أنا عم حاول التعاقد مع محمد صلاح، فبحد ذاتها هي فرصة إعلامية دسمة إنه تكتر فيها الإشاعات. هل بشكتاش قادر؟ رح نشوف باقي الأخبار لوين رح توصلنا بالأيام القادمة بالتأكيد.
0: طيب عبد الله، ما الذي يجعل بشكتاش يعني يدخل في مفاوضات مع محمد صلاح لأجل أن ينضم إلى النادي، وبالتالي بالرغم من يعني الضائقة المالية التي يتواجد فيها النادي؟ يعني
2: صحيح، انا برايي بشكتاش هي لاول مره من مواسم عديده بنشوف انه هو بدا يمشي على الطريق الصحيح، بدايه بالتعاقد مع المدرب الايطالي فيتشينزو ايطاليانو، ثنائيا بعدين تم التعاقد مع ليونارد تروسارد لاعب ارسنال، هو يعتبر من الاجنحه المميزين جدا في الدوري الانجليزي وايضا قدم اداء رائع في كاس العالم اللي انتهى مؤخرا، وايضا تم التعاقد مع الحارس البديل لمانويل نوير في منتخب المانيا اللي هو الكسندر نوبل، حارس شاب جدا قدم نادي شتوتغارت متمرس في الاجواء الاوروبيه. فبشكتاش واضح انه هو عنده مشروع رياضي قوي جدا هالمره، ولكن اكيد العنصر الاساسي واللي راح يفرق مستوى الفريق هو محمد صلاح، خصوصا لما نشوف المنافسين وبالاخص فينرباتشي بعد التعاقد مع غرينوود والتعاقد مع آكي والتعاقد مع موريكي والتعاقد مع العديد من اللاعبين المهمين، بالإضافة إلى وجود لاعبين من المواسم الماضية مميزين في الدوري التركي، فالمنافسة أصبحت رائعة جدا في الدوري التركي لهذا الموسم. فبشكتاش لا يريد أن يزداد الفارق بينه وبين فينرباتشي وغلاتاسراي أكثر من ذلك، فقال أنا راح أحاول أحط كل جهدي وكل قوتي المالية لحاول التعاقد مع محمد صلاح.
0: طيب يعني هل تعكس الضجة الجماهيرية؟ رأينا هنا في تركيا ضجة جماهيرية تجاه يعني احتمال انضمام هذا اللاعب إلى النادي التركي، يعني هل ترى بأن التعاقد مع محمد صلاح يعني أصبح قضية تتجاوز الجوانب الرياضية؟
2: بالتأكيد اليوم نحن نعرف أن محمد صلاح أساسا هو كلاعب محبوب في تركيا ومحبوب من قبل الشعب التركي والجمهور التركي بشكل عام، كونه هو لاعب مسلم حقق نجاحات كبيرة في دوري أبطال أوروبا وفي دوري الإنجليزي بقيادة ليفربول. أنا أذكر حضرنا مباراة نهائي السوبر الأوروبي التي أقيمت في ملعب فودافون بارك اللي موجود في منطقة بشكتاش بين تشيلسي وليفربول في نهاية 2019، فكل الجمهور أنا كنت من واحد الجمهور كانوا يصرخوا محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح، فهو لاعب محبوب منذ 10 أعوام تقريبا، فما بالك إن هو يأتي ويلعب في نادي تركي ويمثل الدوري التركي لمحاولة قيادة هذا الفريق على أن يوصل لمراحل متقدمة أكثر، فطبيعي جدا إنه الاسم والضجة الإعلامية تطلع من الإطار الرياضي تصبح بإطار ممكن اجتماعي ممكن أيضا سياسي، ممكن قد نرى بالأيام القادمة تطورات تحمل بعض الرسائل وبعض الأهداف اللي قد يستغربها البعض، ولكن مثل صفقة كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية قبل 4 أعوام تقريبا مشابه لهذا الأمر. فاليوم لاعب بقيمة كريستيانو أو بقيمة صلاح أن يأتي إلى دوري سيرفع من أسهم الدوري بكل تأكيد ويرفع من قيمة الدوري ويجعل الإعلام العالمي وليس فقط الإعلام المحلي كاملا محط أنظار هذا النادي أو هذا الدوري، فما بالك محمد صلاح بعد تجربة رائعة مع ليفربول حقق فيها جميع الألقاب الممكنة أن ينتقل إلى الدوري التركي الآن، فالناس أساسا يعني عندها فضول وحماس قاتل أنه وين وجهة صلاح القادمي، هل هي للدوري الأمريكي هل هي للدوري السعودي أو هي للدوري التركي، فهذا بحد ذاته هو أمر إعلامي جدا كبير وحيكون محط اهتمام جميع الأشخاص سواء سياسيا أو رياضيا أو حتى اجتماعيا.
0: نعم، على ذكر السياسة يعني رأينا هنا في الصحافة الإعلامية التركية تقول بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني استفسر عن إمكانية انتقال صلاح لبشكتاش. رأينا الموسم الماضي يعني الرئيس التركي تدخل في انتقال النجم الفرنسي إنغولو كانتي من السعودية إلى نادي فنربهتشة، يعني هل يمكن أن يكون للرئيس أيضا يعني تأثير على انتقال أو الانتقال صلاح إلى نادي بشكتاش؟
2: بالطبع بالتأكيد نحن نعرف أنه أساسا الرئيس رجب طيب أردوغان هو شخص مهتم في رياضة كرة القدم بشكل كبير وهو محب لهذه الرياضة وكان يمارسها في يوم من الأيام، فنجاح هاي الرياضة ونجاح الأندية التركية هو من نجاح تركيا كبلد بشكل كامل، فنحن نعلم أنه الاهتمام بهذا الأمر هو شيء ممتاز وهو شيء جيد وقد يصنع المعجزات من التعاقد. يعني اليوم لما محمد صلاح يعرف أنه إذا دخل في المفاوضات أو دخل في الضغط على الأندية على النادي التركي بشكتاش في التعاقد مع محمد صلاح، فرغبة محمد صلاح باللعب لبشكتاش راح تزداد، هو أساسا بما أنه عطى موافقة مبدئية محمد صلاح بسبب عدة أسباب، بداية أنه تركيا بلد حاضن للعرب والمسلمين بشكل جيد، فصلاح ما راح يحس بتغير كتير كبير عليه، يعني حيحس مثل ما بقوله أنه هو في الوطن في بعض من الأوقات، فما بالك لما نشوف الجمهور، يعني الجمهور التركي لما بيأتي لاعب من أندية أوروبية مغمورة الجمهور التركي بيعمل هالة إعلامية كبيرة عليه من التشجيع والاستقبال في المطار والهتاف باسمه في المباريات، فما بالك مثل لاعب محمد صلاح، فرح يعني برأيي المكان الأفضل لمحمد صلاح هو بالتأكيد الدوري التركي، راح يحس نفسه وهو يستحق بالمناسبة أنه هو ملك في هذه البلد، فما بالك لما يعرف بتدخل الرئيس بشكل شخصي، فرغبته راح تزداد. فأعتقد هذا الأمر إيجابي جدا، مثل ما صار مع نجولو كانتي في الموسم الماضي راح يتكرر مع محمد صلاح، وراح تكون نقلة نوعية كبيرة جدا في كرة القدم التركية.
0: نعم، ابقى معنا عبد الله لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها محمد صلاح خلال مسيرته.

0: يعني ينتقل من خلاله صلاح إلى بشكتاش.
1: بالتأكيد اليوم نحن لما يعني أعتقد موضوع التسريب هو أمر مقصود لم يكن بالصدفة، وهي تقنية تتبعها العديد من الأندية الرياضية بشكل عام، أنه نحن نسرب معلومة عن طريق صحفي أو عن طريق أحد المراسلين لنشوف الضجة من الجمهور، جمهور هذا النادي وجمهور هذا الشعب، أنه هل رح يعطي هذا الموضوع حقه بشكل كامل أو لا. وهي وسيلة ضغط بالتأكيد على إدارة النادي، أنه اليوم لما نشوف الجمهور بمئات الآلاف في الشوارع وفي السوشيال ميديا عم بتطالب محمد صلاح، فنتأكد تماما أنه المفاوضات ماشية بالطريقة الصحيحة. فهي أعتقد أمر مدروس لجص نبض الشعب والجمهور بشكل عام بهذه الصفقة، وبالتأكيد هو يعني حركة ناجحة، ولكن قد تكون يعني سلاح ذو حدين. اليوم إذا لأي سبب من الأسباب فشلت الصفقة ولم تتم، فالغضب الجمهور بشكتاش رح يكون غضب جدا كبير، ونحن نعرف الجمهور لما يغضب ممكن يعني يأثر على النادي بشكل كتير كبير، وخصوصا أنه نحن عم نحكي عن لاعب بقيمة محمد صلاح، فبالتأكيد هو ما له بديل. فإذا تفشلت صفقة محمد صلاح إلى بشكتاش، يأتي من يأتي لا بديل لمحمد صلاح، حتى لو تعاقدوا مع أي لاعب آخر بدال محمد صلاح، فرح تكون آراء الجمهور غاضبة جدا تجاه هذا النادي، خصوصا أنه مثل ما حكينا يعني بشكتاج آخر 5 أو 6 مواسم يعاني جدا في الدوري التركي. آخر دوري حققه 2021 قبل 5 أو 6 سنوات، فالجمهور أساسا متفائل بهذا الموسم بدايه من التعاقدات الإيجابية على صعيد المدربين، على صعيد المدرب إيطاليانو وأيضا اللاعبين إلى حد الآن، فيريد أن يكمل هذا الموسم التاريخي بالتعاقد مع محمد صلاح.
0: طيب هذا من جانب بشكتاش، يعني بشكتاش يريدون التعاقد مع صلاح، ولكن هناك تصريحات لوكيل أعمال اللاعب المصري رامي عباس يعني أكد فيها أنه مستقبل صلاح لم يحسم بعد. هل يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر على سير المفاوضات؟
1: بالتأكيد راح تأثر. يعني اليوم خطة رامي عباس كوكيل أعمال لمحمد صلاح مثل أي وكيل أعمال للاعبين هو رفع قيمة اللاعب مع الأندية. نحن أكيد بنعرف أنه ليس فقط بشكتاش بده محمد صلاح، يعني في العديد من الأندية الأخرى عم بتنافس لقيادة محمد صلاح، منهم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، منهم أندية من الدوري السعودي، والأقرب هو نادي الاتحاد، نادي الاتحاد السعودي. فهدف رامي عباس من قول أن المفاوضات يعني لسه ما اكتملت ونحن بعيدون جدا وكذا، هو لرفع قيمة راتب اللاعب والعمولات اللي رح يحصل عليها رامي عباس. يعني نحن اليوم راتب محمد صلاح مع ليفربول كان يصل مع المكافآت إلى 25 أو 26 مليون باوند سنويا، فإحنا نحكي بمبلغ قريب من 30 مليون يورو سنويا. فاليوم إذا عرض عليه بشكتاش 10 مليون فنحن عم نحكي أقل من 50% من راتبه السابق. نعم. فهو رح يحاول قدر الإمكان كونه رح تكون هي المحطة الأخيرة.
0: عبد الله في حال فشلت المفاوضات مع محمد صلاح، برأيك أي الوجهة الواقعية أكثر لمحمد صلاح للانتقال إليه سريعا لو سمحت؟
1: هي اساسا الوجهه الواقعيه الاساسيه هي وجهه الدوري السعودي بكل تاكيد، خصوصا بمنافسه الانديه للتعاقد مع محمد صلاح. فاذا فشلت صفقه بشكتاش اللي خلقت اساسا عبر صدفه ومفاجاه كانت لجميع محبين كره القدم، فغالبا راح تكون وجهه المفضل هي نادي اتحاد جدي او نادي من انديه الدوري السعودي من انديه القمه طبعا.
0: نعم، كنت معنا من الدمام الصحفي الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك على كل هذه الاضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tertarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران، وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بنكفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات.

0: السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله إن أي عمليات محتملة قد تشمل ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب. وأضاف أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد، وقال إن إيران لم تتألم بالقدر الكافي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وإن الثمن الذي ستدفعه سيزداد. وأضاف روبيو خلال كلمة على هامش اجتماعات آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا أن إيران لا تبدو مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به، وأن الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة حتى تعود إلى رشدها، معربا عن أمله بأن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.
1: تتواصل المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري متسارع وتراجع يبدو أنه يؤثر في فرص التوصل إلى تسوية قريبة. فمن العاصمة الفلبينية مانيلا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تسعى بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى فتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها ليست مستعدة حتى الآن لإبرام اتفاق جديد، متهما طهران بمحاولة تعديل الشروط كلما اقترب الطرفان من التفاهم.
2: المشكلة مع إيران هي أنه في كل مرة يعقدون فيها اتفاقا فإن المسؤولين هناك إما ينتهكونه أو يريدون تغييره، لذلك يبدو أنهم غير مستعدين لعقد اتفاق، ولهذا سيواصلون دفع الثمن. أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران منزوعة السلاح النووي، لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهذا لن يحدث على الأقل ما دام دونالد ترامب رئيسا. أما مستقبل إيران فمن الواضح أنه كما تعلمون سيكون من الأسهل وجود أشخاص في السلطة لا يريدون أسلحة نووية.
1: في المقابل تتمسك إيران بموقفها من مضيق هرمز وتنفي إعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة فتحه أمام الملاحة، كما توعد الحرس الثوري برد عقابي على العمليات الأمريكية مؤكدا أن استمرار الضربات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إدارة ترامب بالسعي إلى جعل جرائم الحرب أمراً اعتيادياً، مؤكداً أن استهداف منشآت مدنية بينها جسور ومحطات طاقة يتعارض مع القانون الدولي. ووصف بقائي مثل هذه الهجمات بأنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي محظور. ميدانياً أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قواعد أمريكية في الأردن والكويت، وأفادت السلطات

0: الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة على معبر حدودي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إقليمياً. سيرين حامدي، تريتا عربي.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العائق الرئيسي في العلاقات مع واشنطن يتمثل فيما سماه التوجه غير المنطقي والمطالب المفرطة والسلطوية لأمريكا، وليس في قضية الوساطة وتبادل الرسائل. وفي تصريح صحفي قال عراقجي إن طهران ليس لديها مشكلة في تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيرا إلى أن هنالك من يطلع بهذا الدور بما يكفي. وأكد أنه يتوجب على الجانب الأمريكي إدراك أنه لا سبيل أمامه سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه، مشددا على أن الأمر لا يتطلب رسائل بل يكفي أن تراجع أمريكا سياستها. دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر بسبب التصعيد في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي دوريا، كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها أو المرور عبرها ومتابعة تحديثات المطارات وشركات الطيران. أعلن الجيش الكويتي مساء الخميس أنه تصدى لهجمات إيرانية، وقال عبر منصة إكس إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وأشار إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي وقت سابق تعرضت الكويت لهجوم جديد بطائرات مسيرة على معبر حدودي مع العراق. وأوضح الجيش في بيان له أن منفذ العبدلي الحدودي أو منفذ العبدلي الحدودي مع العراق تعرض لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. دعت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك لهم مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا. كما طالب البيان المشترك مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة بالهجمات الإيرانية في الدفاع عن نفسها. وأكد البيان أن اعتداءات إيران على أراضي الدول ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأدانت الدول ما وصفته بالعدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، مشيرة إلى أن موقفها في الدفاع عن نفسها يستند إلى قرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون وقرارات وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية والقانون الدولي. وعبر البيان عن التزام الدول بحرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية بوضع قواعدها ومنشآتها العسكرية تحت تصرف أمريكا لشن هجمات على إيران. وقالت الخارجية الإيرانية إن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن قرار الحكومة البريطانية يعد انحيازا إلى المعتدين ويحول دورها إلى مجرد شريك في حربهم على الشعب الإيراني. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران حتى يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذها. وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب. هذا وكان مجلس النواب الأمريكي أيد تشريعا يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات وحذر إيران من عواقب أي هجوم. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مشاورات أمنية شارك فيها رئيس الأركان الفريق إيال زمير، إضافة إلى قادة عسكريين ومسؤولون أمنيون. وقال كاتس إن إيران ستتلقى ضربة ساحقة إذا هاجمت إسرائيل. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران رفقة وفد وزاري رفيع، والتقى الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأجرى مباحثات في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث تأتي الزيارة بعد أيام من عودة الزيدي من واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: تتجه الأنظار إلى طهران حيث يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برفقة وفد وزاري رفيع مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس مسعود بزشكيان، في زيارة تأتي وسط تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة. تصدرت جدول المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة وأمن الحدود والتنسيق السياسي إلى جانب التطورات العسكرية في المنطقة، فيما شهدت الزيارة مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع ومذكرة تفاهم مد سكك الحديد من كرمنشاه مرورا بخسروي وخنقين وصولا إلى بغداد، ومذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران وأخرى في مجال الإدارة الحكومية وتدريب الموارد البشرية. زيارة الزيدي لإيران هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وتأتي بعد أيام من زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضعها في إطار تحرك دبلوماسي عراقي يهدف إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع الطرفين، كما قد تكون أيضاً بمنزلة وسيلة لإيصال رسائل متعددة المضامين محملة من واشنطن إلى طهران. وتبدو الحرب الدائرة في المنطقة حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، إذ يتمسك العراق بموقف معلن يقوم على عدم الانخراط في المواجهة وعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه للإضرار بأي دولة، مع مواصلة جهوده الدبلوماسية لتخفيف التوتر ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي، لا سيما أن صادرات بغداد من النفط تكاد تختنق في مضيق هرمز. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مواجهة نشاط الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تمثل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية، ما دفع الزيدي للإعلان في وقت سابق التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة ودفع الجماعات المسلحة إلى الاندماج في المؤسسات الرسمية أو التخلي عن سلاحها. عبد اللطيف التميمي، تيريتا عربي.
1: نددت المنظمة البحرية الدولية باستهداف حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، وأعرب رئيس المنظمة أرسينو دومينيغيز في بيان له عن إدانته لاستهداف جماعة الحوثي ناقلتي نفط في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق من التلوث المحتمل والناجم عن حوادث استهداف السفن في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز.
3: مضيق باب المندب في قلب العاصفة، جماعة الحوثي تنفذ تهديداتها باستهداف مصالح السعودية في البحر الأحمر بعد أيام قليلة فقط على إعلانها حظر الملاحة على السعودية في إطار معادلة سمتها الحصار بالحصار. ناقلتا نفط سعوديتان، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، كانتا تتجهان نحو المضيق، فأعلن الحوثيون استهدافهما جراء مخالفة قرار الحظر الحوثي.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
3: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر رسمي قوله إن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية المحلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمة السفينة، وأشار المصدر إلى نجاة جميع أفراد الطاقم. خمس ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر متجنبة مضيق باب المندب وفق بيانات تتبع السفن، فيما عادت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي المتجه إلى الصين والهند أدراجها عقب تحذيرات الحوثيين، في خطوة رآها خبراء أنها جاءت بإيعاز من إيران بهدف كسب ورقة ضغط في إطار الحرب الأمريكية الإيرانية. على الجانب الآخر، تؤكد الخارجية اليمنية أن البلاد لا يمكن أن تبقى في حالة لا حرب لا سلم في ظل رفض الحوثيين الحلول السلمية واستجابتهم لرغبة إيران بإشعال جبهة اليمن، وهو أمر يبدو أن

0: السعودية استعدت له جيدا منذ استهداف الحوثيين لمطار أبها. تصعيد بلغ ذروته وفق مراقبين، وسيكون له تبعاته في المنطقة بأسرها على وقع التنديدات الدولية والإقليمية المتتابعة بشأن استهداف السفن السعودية من قبل جماعة الحوثي التي أقحمتها إيران مجدداً في حرب الشرق الأوسط، بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعاها للتهدئة والتعقل من الخداع الإيراني، وسط أنباء عن محاولات عمانية لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمل إيران أو سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات يجنها الحوثيون. وأكد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال أن الحوثيين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام. وعبر ترامب عن أسفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر إذا تكرر فسيفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران وعلى الحوثيين. توالت المواقف الدولية والإقليمية المنددة بهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ضد سفن سعودية، وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واستئناف المسار السياسي في اليمن.

0: نقلت وسائل إعلام لبنانية وقوع إصابات في صفوف مسعفين بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة النبطية الفوقة بجنوب لبنان. وفي وقت سابق تعرضت بلدة ومنطقة علي الطاهر بجنوب لبنان لقصف مدفعي. كما توغلت قوى إسرائيلية في بلدة صربين بقضاء بنت جبيل تتقدمها جرافات وآليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. تواصلت الخروقات الإسرائيلية بجنوب لبنان مع دخول انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية يومه الثالث، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. وأفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص بنيران جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة إبل السقي بجنوب لبنان، كما شمل قصف مدفعي إسرائيلي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل. هذا ووصل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية لتفقدها مع انتشار الجيش اللبناني فيها. اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. في المقابل حذرت جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيسة، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
2: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
1: وتقول

0: دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
1: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
0: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوي ترتي عربي، القدس المحتلة.
2: أدارت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الذي شنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ومستوطنون متطرفون على المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. ودعت الخارجية التركية في بيان لها المجتمع الدولي إلى التحلي بمسؤوليته بمنع أعمال حكومة نتنياهو الاستفزازية ومحاولتها لفرض أمر واقع، كما طالبت بوقف الأفعال التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، لا سيما المسجد الأقصى. حذرت المملكة الأردنية من عواقب اقتحام إتمار بن كفير وأعضاء كنيسة ومستوطنين المسجد الأقصى، ودعت لوقف انتهاكات المقدسات بمدينة القدس. وقالت وزارة الخارجية الأردنية أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير وأعضاء في الكنيسة ومستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وأضافت أن المملكة ترفض هذه الاقتحامات وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها. من جانبها استنكرت حركة حماس اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة إتمار بن كفير ومسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى، وعدته تصعيدا خطيرا يستهدف تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية.

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. وفي وقت لاحق أصيب 7 فلسطينيين بينهم أطفال إثر قصف مسيرة إسرائيلية استهدف حين في مخيم أهل الخير بمنطقة المواصي غربية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية. يأتي هذا القصف ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مسجد النور في مخيم البريج وسط القطاع وقصف منزلا في مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت المسجد بالكامل، كما أدى قصف مماثل لمنزل في شارع الجلاء وسط غزة إلى اندلاع حريق وأضرار في المكان المستهدف.

0: شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة بمدينة غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة ورفع الحصار الإسرائيلي ورفض مخططات التهجير. وأجابت المسيرة شوارع المدينة وسط هتافات تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وحماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد باستمرار العدوان والصمت الدولي إزاء الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الغزيون.
1: وهي تأكيد على أن الشعب الفلسطيني يرفض استمرار العدوان على قطاع غزة.
2: ألف يوم زادت شعبنا صمودا وكبرياء رغم المؤامرات. ألف يوم زاد شعبنا ثباتا وتمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. ألف يوم وما زال العالم ينظر إلينا بعين ليس هي المطلوبة منه. نحن طلاب حق. شعب غزة يجب أن يحيا. شعب غزة يجب أن يكرم تكريم الأبطال لأنه صمد أمام آلة الحرب والدمار والعنجهية الصهيونية الأمريكية.
0: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الصراعات في الشرق الأوسط تخرج عن السيطرة وأنها تتجه نحو مرحلة لا يمكن تصورها. وقال غوتيريش إن المدنيين في غزة لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا كل يوم بينما تتواصل سياسة الضم الإسرائيلية في الضفة. وأضاف أن إسرائيل عززت سيطرتها على قطاع غزة في حين أصبحت ظروف المعيشة أقسى بسبب انتشار الأمراض، كما أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل واحتجز جثماني طفل وشاب في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس. كما أعلنت الوزارة استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حداد شرق مدينة جنين، مشيرة إلى أن مقتله تزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية شرق جنين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشوارع وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها مع منع المواطنين من التنقل. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال عمد إلى إغلاق أجزاء من شارع بئر السبع ووسط الخليل وذلك لتأمين اقتحام مستوطنين لمواقع في المنطقة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال ما تسبب في شل الحركة التجارية وإعاقة حركة المواطنين. وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يدرس استئناف عمليات قتالية موسعة ضد إيران وواشنطن تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات السفر. بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مجلس التعاون الخليجي يندد بتهديدات الجماعة بتعطيل الملاحة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نحو 5000 مستوطن يتقدمهم بنكفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى، ودول عربية وإسلامية تدين الاقتحامات. دمتم في أمان الله.
3: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث؟

0: أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تمكنت تركيا من تبوء موقع مهم بين أكبر الدول المنتجة للصناعات الدفاعية بعدما استثمرت في هذا القطاع على مدى عقدين، وهي الآن تسعى لتثبيت أقدامها وتحقيق مكاسب جديدة في وقت يحاول فيه الغرب تسليح جيوشه وتشكيل تحالفات أمنية جديدة. فتركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو التي كانت تعتمد سابقاً على شركات السلاح الأجنبية، باتت الآن تزود قرابة 40 دولة بأسلحة منخفضة الكلفة وأسرع تسليماً وأكثر قابلية للتكيف من البدائل الأخرى. وعلى الرغم من العقبات والتحديات التي تواجه هذا النوع من الصناعات، فإن تركيا استطاعت كسر القيود والحواجز ومأسسة صناعات دفاعية محلية أسهمت في زيادة نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة والعالم. نفتح اليوم ملف الصناعات الدفاعية التركية في السوق الأوروبية مع ضيوفنا المختصين، ولكن بعد هذا العرض المرئي.

وللنقاش أرحب بضيفي من أنقرة، الباحث في الصناعات الدفاعية التركية أحمد علمدار، ومن عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود. أرحب بكما ضيفي، وأبدأ من أنقرة معك أستاذ أحمد. على مدى عقدين من الزمان حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، وانتقلت من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد إلى تحقيق مستويات متقدمة في الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. دعنا بداية نتحدث عن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحول.

0: Türk savunma sanayinin gelişimindeki en önemli.
1: نعم، إن الصناعات الدفاعية في أهم عامل تطويرها فهي الإرادة السياسية، فعن طريق إلغاء جميع المشاريع الخارجية وتطوير المشاريع التركية، فبالنهاية فإن تركيا بما يقارب $10 مليار فإنها تصدر دفاعها وباتت عاملا أساسيا في تصدير الدفاع، وهذا كله كان يعطينا إشارات مهمة.
2: نعم، سيادة الفريق الركن، إضافة طبعا إلى ما تفضل بذكره أستاذ أحمد، هنالك تحول الآن في صيغة العلاقة بين تركيا والمنظومة الأوروبية، تحديدا حلف الناتو. كيف أسهم الدور الآن الذي لعبته وتلعب تركيا في هذه المرحلة تحديدا في عضويتها لهذا الحلف في تعزيز ما يتعلق بالصناعات الدفاعية التركية؟ ولا ننسى بأنه قبل أيام فقط كان هنالك استضافة لأنقرة لقمة الناتو، وتمخض عنها طبعا أمور مهمة في هذا الأمر.
3: مساء مساء الخير، احييك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام جميعا. لا شك ان مره اخرى القرار السيادي التركي كان هو مركز التوجه الوطني التركي بهذا المجال الحيوي المهم جدا. تركيا ثاني اكبر دول الناتو من حيث العديد القوى البشريه المساهمه. تركيا تكاد تكون الأهم استراتيجيا من حيث موقعها الجغرافي وقيمتها الحضارية وقيمتها التي تربط أوروبا بآسيا، وبالتالي ثقافيا وجغرافيا واستراتيجيا ضمن المعايير. لكن تركيا حقيقة بالرغم من كل قيمها لم تحظى بما تستحق حقيقة من الدعم والاهتمام الأساسي، خصوصا أن هناك اتحاد أوروبي يوازي الناتو، ولكن ومع ذلك أعتقد كانت تركيا دائما لا تحظى بما تريد، ويجب أن تكون دائما وأبدا اعتمادية على الآخرين سواء كان الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، الدول الكبرى حقيقة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وهذا كان لعقود طويلة، وكان هذا أحد المؤثرات الحقيقية على مسار تركيا الوطني القومي الحقيقي. فبالتالي نعم، الناتو قيمة عالية لتركيا، لكن أيضا تركيا قيمة أعلى للناتو. هذه لم يقدرها أعضاء الناتو، لكن تركيا عملت حقيقة وبنت لنفسها إمكانية واستقلال ذاتي شبه كامل، لا يوجد استقلال كامل حقيقة فيما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية المستقلة تماما، ولكنها أيضا لا تنسى دورها ومكانها في الناتو، وبالتالي هي تحاول أن تدمج مكانين أو دورين أو اتجاهين، الاتجاه القومي الوطني التركي الذي يجب أن لا يجعلها في أي لحظة تحت رحمة الآخرين وتعتمد على الآخرين، خصوصا أن الآن في السياسات العامة الدولية لصانعي السلاح الكبار هناك سياسات وهناك تحديدات، أنت تدفعي ثمن قطعة الطائرة مثلا $400 إلى $500 مليون ولا تملكي حق استخدامها بالمطلق، هناك قيود وهناك تحديدات وهناك حتى تقنيات موجودة في الطائرة تمكن الصانع والبائع أن يتصرف إذا ما ذهب الشيء المشتري باتجاه لا لا لا يخدم أهدافه ومصالحه أو يتناقض معه. فبالتالي نعم، تركيا أعتقد بهذا الروح الاستقلالية، بهذه الرؤية حقيقة الدفاعية الاستراتيجية الذاتية الإمكانيات، استطاعت أن تؤسس لنفسها أولا قيمة وطنية قومية مقنعة تماما، لأن حتى هذا الجانب استثمر به، استثمر تكنولوجيا، استطاعت أن تحتوي تكنولوجيا، استثمر فيه اقتصاديا، واستثمر الأهم سياسيا، تم استثمار به سياسيا بحيث أن حتى تركيا الآن تحولت إلى دولة إلى حد ما ذات نفوذ بعد أن كانت شبه متقوقعة وتنتظر الآخرين، الآن هي في حال من من من من, من السعة والفسحة حقيقة الاستراتيجية من حيث رؤية الخارجية. فنعم، أنت تتحدثي عن دولة نجحت في عقدين من الزمان أن تنتقل من مربع حقيقة المال جده إلى مربع المعطي والمقدم والمستثمر، وفعلا ينافس، لأنه ينافس أيضا ليس فقط بالتكنولوجيا، ينافس أيضا بالثقافة.

0: ثقافة بالقيم وبالاقتصاد، يعني هو يقدم أمور أفضل وشروط أفضل وحالة أفضل، وأيضا يختار زبائنه أيضا.
1: طيب وليس سيادة الفريق، أسمع يعني رأي
0: الاستثمار الموجود.
1: أستاذ أحمد بن أنقرة، في كل ما تفضلت به من نقاط هامة في يعني ضوء هذا الموضوع، أستاذ أحمد، إذا في ضوء حالة التقارب الدفاعي ما بين تركيا وأوروبا الذي يشكل الآن ما يمكن أن نصفه بحالة تشكل في بنية النظام الأمني الدولي، في ضوء ذلك وفي ضوء ما تفضل بذكره سيادة الفريق، دعنا نستعرض أهم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ما بين تركيا والدول الأوروبية في هذا المجال.
2: أشكر الضيف العزيز، فإنه قد تحدث عن نقاط مهمة. إن الناتو والدول الأوروبية بدأت تفهم قدرة تركيا، وفي الأزمان التي كنا فيها نحتاج بالفعل إلى الدعم، فإنه تم تطبيق علينا حصارات وعراقيل. اليوم باتت تركيا منتجاتها يتم استعمالها من أهم الدول الأوروبية. اليوم مثلا إسبانيا بدأت تستعمل طائرة هرجة النفاذة، واليوم باتت إسبانيا الدولة الأولى التي تستعملها، ولأن هذه الدولة ولأن هذه الطائرة لديها قدرات عالية، فإن الدول تحتاج إليها، وخاصة أن هي طائرة تدريب نفاذة. ومن ناحية البحر أيضا، من ناحية البحرية، فإن نظام ستما بات يصدر لروسيا وأوكرانيا أنظمة منصات بحرية، واليوم أيضا أرسلنا سفنا عسكرية، ولأوكرانيا أيضا أتممنا إنشاء طائرات عسكرية، وفي الوقت القريب سوف يتم تسليمها لهم. عندما نرى إلى المنصات البرية، فقد تم التوقيع مع مجارستان، مع تم توقيع معهم لتصدير مركبات عسكرية مدرعة، وأيضا بنفس الوقت نرى في نهاية اليوم، فإن تركيا على مستوى المنصات البرية والبحرية فإنها باتت عاملا أساسيا، ومن أهم الأسباب التي نراها، فكما قال ضيفكم، بسبب عدم الدعم الحقيقي في ذلك الوقت، فإن تركيا وضعت رؤيتها في الاستقلال، ويستمر هذا الموضوع. واليوم باتت المنتجات التركية من أهم الأهداف للدول الأوروبية، وتركيا أيضا سوف توقع على اتفاقيات كبيرة ومهمة جدا. مثلا يوجد اتفاقية مهمة جدا بين بايكر وليوناردو الإيطالية، ونستطيع أن نتحدث عن بقية الاتفاقيات.
1: نعم، سنتحدث عنها دون مشك أستاذ أحمد. سيادة الفريق، بالحديث عن أيضا ما يتعلق بالأسباب والعوامل التي ساهمت أيضا في تعزيز هذا القطاع وتفوق تركيا فيه، لا نستطيع أن نغفل الحديث عن ارتباط هذا التقدم والاعتماد على القوة العسكرية الذاتية لمواجهة أيضا التهديدات الداخلية والخارجية، وما يتعلق أيضا بمكافحة تركيا للإرهاب ولها فيه باع طويل.
0: هذا صحيح، يعني الاستراتيجية الدفاعية الأساس فيها أن تدافع عن الوطن بكل ما تعني كلمة دفاع من معنى داخليا وخارجيا، إرهاب، جيوش، حتى يعني حركات أخرى دون الحرب التقليدية أو فوقها. هناك نعم تكامل، وهذا يعني أن أيضا الاستقلال في الصناعات الدفاعية يعني أن يكون رؤية متكاملة أيضا تأتي بمعظم أنظمة أو لم يكن جميع أنظمة وأسلحة حقيقة الأسلحة المختلفة، البر والبحر والجو.

0: حتى تكون بأعلى درجات الجاهزية. وحقيقة فعلا المنظومة الدفاعية الصناعية الإنتاجية التركية من ميزاتها تكاد تكون من القلائل الذين فعلا يحتوون كل الاتجاهات وكل أنواع الأسلحة والصناعات. في البر هناك الدبابة، هناك المدرعة، وهناك المدفعية، وهناك السلاح، وهناك في البحر القطع المختلفة من كل الأنواع، من الفرقاطات إلى المدمرات إلى كذا. هناك بالجو الطائرة المسيرة اللي كانت الأميز حقيقة في الحرب الأوكرانية الروسية، والعالم الآن يعرفها جيدا وجربت، وهي الآن يعني تتبوأ يعني مكان مناسب جدا، رغم أن تركيا بدأت بعشرات السنين بعد غيرها من الدول التي تمتلك مثل هذا. وهناك الطائرة المقاتلة التركية الآن، هذا هذا هذا هذا مشروع عملاق حقيقة، يتقدم بسرعة، والآن تقريبا في مراحل النهائية البحث والتطوير والإنتاج والصناعة. وهذا حقيقة كان القيمة الاستراتيجية الأعلى، أن تكون هناك طائرة يعني قد تكون بعد الجيل الرابع من حيث المستوى الموجود الآن في العالم، وفعلا تتحدى هذه الإجراءات الأمريكية وغير الأمريكية حقيقة، التي تحاول أن تبتز تركيا ولا توافق على بيعها السلاح الفلاني حتى إلا لحسابات سياسية. إذن هذه حالة استقلالية بالقرار وبالإرادة، يعني ترفع من السوية الاستراتيجية القومية والوطنية والقدرات الاستراتيجية التركية حقيقة أن فعلا أن تأخذ حقها الطبيعي في العالم. وأعتقد أننا بدأنا نشهد ذلك حقيقة من سنوات، بدأت تظهر الحضور التركي. لاحظ الآن الحضور التركي الإقليمي، سواء كان فيما يتعلق بالحرب الدائرة بين إيران و
1: صحيح. سأتحدث عن هذه الجزئية سأتحدث عنها، ولكن أستاذ أحمد، يعني فيما يتعلق الآن بالمميزات التي تحملها هذه الصناعات الدفاعية التركية، تركيا تزود قرابة 40 دولة بالسلاح، بلغت صادرات تركيا في الصناعات الدفاعية 10 مليارات دولار في 2025، إضافة طبعا إلى أن تركيا قامت بإدماج تقنيات جديدة في بنيتها العسكرية. إذن تركيا أضافت نوع من التحول في بنية هذه الصناعات.
2: نعم، وكما نعلم فإن تركيا في 2025 فإن تركيا قرابة 180 دولة صدرت لها السلاح، وقرابة 40 دولة صدرت لها الطائرات المسيرة مثل البايكار وأكسونغور وطائرات أخرى. كما قال ضيفكم الكريم، فإن تركيا برغم من أنها بدأت متأخرا إلا أنها طورت تكنولوجيتها، وهنا القدرات العملياتية هي التي تضع أهميتها. فإننا نحن كنا دائما نعمل على كيف نطور هذه التكنولوجيا بأسرع سرعة ممكن، بأسرع وقت ممكن. وعندما بدأنا نختبر هذه التكنولوجيا في الحروب والساحة، فبات يضع فرق كما تعلمون. قبل أن نبدأ باستعمال الطائرات الحربية، بدأنا باستعمال الطائرات المسيرة، وبات هناك فرق في الحرب في سوريا وضد أيضا العناصر الإرهابية، وقد كبدناهم خسائر كبيرة، وبدأ هناك تساؤلات حول الطائرات المسيرة، هل بالفعل هي تعطي فرق؟ رأينا هذا في الحرب في أوكرانيا، وباتت هذه الطائرات المسيرة تغير الموازين. وكما تعلمون أيضا باتت طائرات الدرون أيضا تغير الموازين مثل الAFP، فإنها تكلف القليل، إلا أنها لديها تأثير عالي جدا. عندما نرى إلى البيانات الموجودة لدينا، فإن هذه الدرونات تستطيع التحكم بها. اليوم عندما نرى إلى مصر ودول الخليج، فإنهم بدأوا يوردون أنظمة الدرون من تركيا، مثلا من شركة أسلسان وشركات أخرى. هذه الأنظمة ليست فقط للخليج، بل أيضا

هيئة تركيا وتوسع صادراتها، يرى خبراء أن القطاع لا يزال يواجه تحديات تقنية وجيوسياسية بالتوازي مع خطط أنقرة لمضاعفة صادراتها خلال العامين المقبلين.

0: وأعود مرة أخرى لضيفي وسيادة الفريق. يعني تحدثنا فيما يتعلق بتأثير الآن التحولات الإقليمية والسياسية فيما يتعلق بدفع هذا القطاع قدما تحديدا بالنسبة لتركيا، ولكن أتحدث عن نقطة هامة في هذا التحول، التحولات في السياسة الدولية لواشنطن أو للولايات المتحدة على سبيل المثال، دفع عدد من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم أهمية تركيا في معادلة الأمن الإقليمي. برأيك كيف ساهم هذا الأمر في مسار إدماج تركيا أو الصناعات التركية في المشاريع الأوروبية لبناء أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الدفاعية والأمنية الأوروبية؟
1: الأساس هو حقيقة قوة تركيا بالحضور السريع، أثبتت وجودها وأثبتت إمكانياتها وأصبحت قوة حاضرة موجودة وتنافس على مستوى العالم، وأصبحت أيضا فعلا تستهدف من دول كثيرة في العالم للحصول على ما تنتجه، وبالتالي هي تقدم شيء. أيضا الأوروبيين معروف أنهم الآن يعانوا اقتصاديا، والمصادر الكبرى سواء كان في أوروبا أو في أمريكا حقيقة هناك أثمان باهظة جدا مضاعفة عن ما تقدم تركيا من حيث الثمن المباشر، وبالتالي هي قيمة. والأهم من ذلك أيضا هو يعني الآن التركية كقيمة استراتيجية وعسكرية أصبح من الضروري أن تحتوى وأن لا تعاند وأن لا تواجه حقيقة، وفعلا على الأقل بالمستوى التحالف العسكري وهو الناتو. إذا كان هناك انسداد في الاتحاد الأوروبي فالناتو يجب أن لا يترك تركيا، لأن تركيا إذا خسرها الناتو حقيقة سيخسر كثيرا كثيرا. يعني هناك تهديد أن أمريكا قد يعني تهدد الناتو، وتركيا بالمقابل جار مباشر كدولة أوروبية وبالربط الآسيوي، إذا قيمة عالي جدا لا يريد أن يخسرها. وحقيقة هي معظم دول أوروبا مقتنعة أصلا بتركيا ومتقبلة تركيا، هناك عدد محدود من فعلا يحاول أن يناوي تركيا لحسابات تاريخية معروفة للجميع، لكن ومع ذلك أعتقد ستبقى تركيا بإمكانياتها بقدراتها بما حققته حتى الآن، نعم، بهذا الحضور بهذا التوفر بهذا الجهد الواضح، هي هذا من أتى بها وليست الأمور السياسية. صحيح الأمور السياسية موجودة، وإن كانت الأمور السياسية يعني معروف أنها يعني تغيب وتحضر ترتفع وتنحسر، هناك جهود سياسية أيضا ضد تركيا من بعض الدول الأوروبية ومدعومة من إسرائيل كما تعلمين ويعلم إذن. ومع ذلك حقيقة هناك دول أوروبية هي وازنة أعتقد تعتمد وتبني على وجود تركيا ضمن
0: يعني سياسة الفريق. يعني يمكن القول في أنه في حال التحول الآن في المزاج الاستراتيجي الأوروبي تجاه تركيا، أستاذ أحمد، إذا أوروبا بدأت ترى بأن تركيا شريك أمني ضروري في مواجهة تحديات كبيرة متزايدة على حدودها الشرقية الجنوبية، إضافة طبعا إلى ما يحمل تموقع تركيا الجغرافي من أهمية، انعكاس ذلك الآن على ما يتعلق بموقع تركيا ونفوذها في المنطقة والعالم وتسيدها أيضا لبعض الملفات الإقليمية الحساسة في المنطقة.
2: أن تركيا هي الجيش الثاني في

0: الناتو وجميع الأسلحة التي تنتجها هي وفقا للمعايير الأوروبية. وفي هذا الشيء فإن تركيا أصبحت المورد الكبير للناتو، وكان الناتو ينظر إلى تركيا بأنها هي زبون له في التسليح في السلاح، ولكن عندما باتت تركيا تتعالى قدراتها فإن مكانة تركيا باتت تكون مهمة جدا. رأينا بأن الأنظمة الموجودة في الجيوش الأوروبية ليست جاهزة للحروب بالأنظمة الدفاعية الموجودية، إلا أن تركيا فإن لديها إنتاج كمي قوي، لأننا نحن نستثمر في هذه الأنظمة منذ سنوات قديمة، ونحن لا نكتفي بها فقط بل نصدرها أيضا إلى بقية الدول. عندما ندعم جيشنا نحن فإن بنيتنا الدفاعية فإننا قد دعمنا بها أيضا الدول الصديقة مثل أذربيجان وأيضا أمريكا وأيضا الدول الأوروبية عندما ننظر إليها، وخاصة مثلا دولة التشيك أو تشيكيا أو دول أخرى، فإنهم يريدون أن يحصلون على البنية التحتية للأنظمة الدفاعية، فإنهم يريدون ذلك، وتركيا لديها
1: نعم. أنا أشكر انضمامكما معنا من أنقرة الباحث في الصناعات الدفاعية التركية أحمد علمدار، ومن عمان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود، فشكرا جزيلا لكما. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

ليش احكي؟ دمرت صار علينا شيء.

الاعلاميه السي المميز للعمل الاعلامي وتستطيع طائرة

النظرة الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. أنا أحمد مخيل وفيها من عناوين. آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، يتقدمهم المتطرف بن غفير، وتحذيرات من فرض وقائع جديدة عليه. وسط توتر واستقطاب إقليمي، رئيس الوزراء العراقي يزور طهران في أول زيارة رسمية له منذ انتخابه. وتأسيس لشراكة ممتدة، اتفاق سعودي أمريكي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يقتحم آلاف المستوطنين باحات الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة بالقدس، وذلك لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تصعيد جديد.
1: في ذكرى ما يعرف لدى الإسرائيليين بخراب الهيكل، استيقظ المسجد الأقصى على مشهد يتكرر في المناسبات الدينية اليهودية. أفواج من المستوطنين تتدفق إلى باحته، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيسة، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما أحكمت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على المكان بانتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة طالت المصلين.
2: نشعر هنا بأننا أصحاب المكان، وهذا أمر لم نشهده سابقا، وكذلك في عدة أماكن أخرى. خفضنا نسبة العمليات ضد الإسرائيليين بنسبة 85%، وفي كل مكان يدركون جيدا أن إسرائيل هي صاحبة المكان.
1: وتقول دائرة الأوقاف الإسلامية إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، كما أدى عدد منهم طقوسا دينية داخل الباحات، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وشددت إجراءاتها في محيط البلدة القديمة.
3: السلطات المحتلة تريد أن تثبت وجودها في هذه المناسبة، مناسبة خراب الهيكل أمام العالم، لتقول بأن هذه الحكومة هي المهيمنة على الأقصى، ولأن هذه الحكومة تشعر بأنها زائلة فتريد أن تحقق مكاسب قبل أن تتغير.
1: ويبقى المسجد الأقصى في قلب واحدة من أكثر قضايا القدس حساسية، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وسط تحذيرات من أن استمرارها ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد. لا تنتهي تداعيات اقتحامات المستوطنين عند باحات المسجد الأقصى، بل تبدأ منها، ومع كل تصعيد يتجدد الجدل بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي، وتتسع المخاوف من أن يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع نطاقا في مدينة لا تزال كل تفاصيلها قابلة للاشتعال. فمشتاوة رتي عربي، القدس المحتلة.
0: وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ دراسات بيت المقدس ومدير مركز دراسات القدس بجامعة 29 من مايو التركية الدكتور عبد الله معروف. دكتور عبد الله، بداية أرحب